0: هذه اللحظة تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 60 كيانا وفردا وسفينة حول العالم ممن يمكنون النظام الإيراني من الحصول بصورة غير مشروعة على تكنولوجيا نووية وصاروخية وتنفيذ عمليات سبرانية وتوليد عائدات من النفط.
1: الوزير الأمريكي هدد الدول التي تتيح غسل الأموال الإيرانية بالاستبعاد من نظام الدولار، وأشار إلى وجود جدول زمني محدد لكل دولة لإغلاق أنشطتها مع إيران التي شملتها العقوبات.
0: على كل دولة وكل كيان يتعامل مع النظام الإيراني أن يكون مستعدا لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذه الإجراءات، سنحاسب الجميع، وما نقوم به هو خنق اقتصادي لهذا النظام، ولا ينبغي لأحد أن يختبر مدى عزمنا.
1: يلخص بيسنت مقاصد العقوبات الجديدة بالقول إنها تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما إلى حين تحقيق العزلة وفق وصفه. في سبيل هذه الغاية، كشف وزير الخزانة الأمريكي عن اتصالات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء على مستوى العالم. وفي أول رد فعل رسمي إيراني، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة وفق قوله، مشيرا إلى أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي ترأس وفد بلاده في جولات مفاوضات مع واشنطن شكك بنجاعة العقوبات الأمريكية وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى أكثر من ذلك وفق وصفه. الخارجية الإيرانية أكدت كذلك أن طهران ستستخدم كل إمكاناتها لمواجهة العقوبات.
2: تكرار التجارب الفاشلة خطأ كبير، لكن الإدارة الأمريكية لها منطق مختلف على ما يبدو. أقول إنه لن تكون لهذه السياسات نتائج مختلفة سوى إظهار مدى العداء الأمريكي للإيرانيين. يعلمون جيدا أن العقوبات تؤثر على معيشة الناس. سنستخدم إمكاناتنا لمواجهة هذه الحملة ولن نتساهل مع داعميها.
1: تصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ من فك المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن بلادهم راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية، كما طورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات، رغم آثارها على حياة المواطنين اليومية.
3: قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران، وأضاف هيجزيث أن الاقتصاد الإيراني في حالة تدهور متسارع.
4: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك، ففي نهاية المطاف يشهد اقتصادهم تدهوراً متسارعاً، وهم يدركون أيضاً أننا نسيطر على مضيق هرمز، وأن حصارنا محكم للغاية، وأن تدفق النفط مستمر، في حين تعجز إيران عن تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما نستطيع نحن ذلك. يدرك العالم هذه الحقيقة، لذا فقد راهنت إيران كثيرا على قدرتها على السيطرة على المضيق، لكنها عجزت عن ذلك.
3: وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قد أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الحملة الاقتصادية الأمريكية، مشددا على أن طهران استبقت هذه الخطوة بالاستعداد منذ مطلع العام الحالي، وذلك بتخزين كميات كبيرة من النقد الأجنبي.
5: لا فرق بين وضعنا اليوم ووضعنا بين 2017 و2019. سنقف في المصرف المركزي بوجه انخفاض قيمة العملة الوطنية والتضخم بالقدر الذي نستطيعه. أمريكا وإسرائيل تواجهاننا، فلا تحول نصرنا إلى خسارة. من كان يهدف إلى إسقاط النظام أمس بات همه اليوم فتح مضيق هرمز فقط.
3: مجمل المواقف الإيرانية بشأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية لخصها لنا الزميل مراسل التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود في مداخلة سابقة نتابع.
6: بدءا من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية التي تقول بأن طهران تدرك مدى أهمية ما يحدث من صعوبات ومعاناة سيواجهها الاقتصاد الإيراني، ولكن في ذات الوقت ستمارس الحكومة الإيرانية حكمتها في التعاطي والاعتماد على وحدتها في الداخل، وهذا يمكن الإشارة له بأنه يأتي في سياق البيانات التي صدرت اليوم من الجيش الإيراني وكذلك من الحرس الثوري بتسخير كل إمكانياتهما لدعم مسار الحكومة في إدارة الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة التي توصف هنا في الداخل خالد بأنها حساسة. لماذا كل هذه العلامات الاستفهام توضع على اعتبار أن هناك ارتفاع في مستوى ومعدلات التضخم، ارتفاع في أعداد البطالة، بالإضافة إلى إجراءات على صعيد أزمة الوقود التي تعاني منها البلاد؟ كل هذا يأتي بالتزامن مع ما يفرض على طهران وتصفه طهران بأنه يأتي في سياق الحرب النفسية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاستهداف الداخل الإيراني. ما تعول عليه طهران على أكثر من جانب، الأول هو ما ذكرته فيما يتعلق بوحدة الجهود وتكثيف هذه الجهود الداخلية وتسخيرها ما بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى العسكرية والصناعية وغيرها. يضاف إلى ذلك هناك إدراك فيما يتعلق بالحوالات المالية التي ستبقى حجر عثرة أساسية أمام الاقتصاد الإيراني، وبالطبع هذه ليست جديدة خالد، كانت حاضرة في وقت سابق واعتمدت طهران على الالتفاف عليها من خلال خطة المقايضة التي تحدث عنها الزميل عماد من واشنطن، وهي هناك إدراك إيراني أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ستلاحق حتى هذه الزاوية التي تسعى طهران للالتفاف عليها من خلال القيام بها مع الجانب الصيني أو العراقي أو الروسي أو التركي وغيرها من الدول التي تتعامل معها. ولكن هناك أيضا توعد من طهران أو وعود بداية وصلت إلى طهران من بعض الدول والأطراف والشركات كما يجري الحديث عنها من قبل قاليباف، وهذه الوعود التي تلقتها طهران في العلن وفي السر بأنها لن تلتزم بما يأتي من قيود من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا جانب، والجانب الآخر هو توعدها فيما يتعلق بالدول التي ستلتزم بهذه العقوبات وأن تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية بفرض قيود على الاقتصاد الإيراني والدخول في لعبة القيود الأمريكية والعقوبات على طهران من خلال إحكام إغلاق مضيق هرمز. وهذا يعني بالضرورة خالد بأن ربما طهران قد تقوم ببعض المساومات مع بعض الدول وربما من بينها العراق أو دول خليجية أخرى تتعلق بفتح المرور والمسارات لبعض الدول لصادراتها النفطية عبر مضيق هرمز، في المقابل على أن يكون هناك مواصلة للتعاملات التجارية. هذا ما أقوله هو يأتي في مساحة التحليل الاقتصادي لشاكلة التعاطي الإيراني وإجراءات في مواجهة هذه الحزمة من العقوبات التي توصف بأنها الأقسى. وزير الاقتصاد الإيراني قبل قليل يقول بأن هذه الضغوط فشلت في مرات سابقة وستفشل، وهذا يعني أن طهران تعتمد على خبرتها خلال السنوات الماضية في الالتفاف على العقوبات، وهي ربما لديها إجراءات مماثلة، وهناك حديث في مراكز دراسات الاقتصاد الإيراني بأن أعدت خطط خلال الأشهر الماضية لشاكلة التعاطي مع مثل هذه القيود التي تعتبر بأنها الأقصى.
3: أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية شمال شرقي سلطنة عمان، وقالت الهيئة إن ربان ناقلة نفط ذكر أنها أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في أضرار بغرفة المحرك وتعطيل السفينة، وأضافت أن الطاقم بخير وأن التأثير البيئي غير معروف حاليا. إلى قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية إلى 8 شهداء، وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد طفلة برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوح في حي السطر الغربي شمال مدينة خان يونس. كما طاولت الاستهدافات مواقع مدنية ومنشآت حيوية في مناطق عدة من القطاع.
7: وفجأة ضربة إسرائيلية حولت المكان إلى كتلة من الدخان والنار. هكذا بدا المشهد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية أعقبت إنذارا لفترة قصيرة. فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان، وبينما كانت تحاول إخماد النيران كان آخرون يبحثون عن الناجين بين الركام.
8: ولا في وقت إطلاق نار ولا في نيلة ولا في نيلة. إحنا بالنسبة لي إحنا حياتنا تدمرت، شبابنا تدمرت، إيش بدنا نعمل وإيش نسوي؟ بدنا حلول، بدنا إيش إحنا نعيش بسلام.
7: المشهد نفسه تكرر في منطقة أبو سليم في دير البلح وسط القطاع، فالاستهداف أدى إلى استشهاد طفل فلسطيني في خيم النزوح وإصابة أخيه بجروح خطيرة. ومن خيمة إلى أخرى في خان يونس استشهدت طفلة برصاص الاحتلال الحي بحسب مصادر طبية فلسطينية.
8: نصر قاعدة قاعدة توقف وهي قاعدة ما شافت الله طلق ظهرها، بس قالت أي هاي اللي قالته وجبناها للمستشفى.
7: في شمال غزة الاستهداف طاول مسجدا ومحطة لتحلية المياه. يقول السكان إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء المكان ثم جاء القصف بعد دقائق. إسرائيل تبرر القصف بمنع هجمات محتملة، وحماس تتهمها بخرق وقف إطلاق النار ومواصلة استهداف المدنيين والنازحين بحجة واهية مثل إطلاق طائرات ورقية. ومنذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي تقول مصادر الصحة في غزة إن أكثر من 1200 فلسطيني قتلوا. في غزة يقال إن هناك هدنة لكنها على الورق فقط، فالقصف لا يتوقف في مناطق مختلفة من القطاع، فحتى الخيام تخترقها رصاصات الاحتلال.
3: قال مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم في مداخلة سابقة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر الطائرات الورقية تهديداً أمنياً، وعلى إثره دعا إلى اجتماع إسرائيلي أمني على أعلى مستوى لبحث طائرات غزة الورقية.
9: ليس فقط يأخذ الأمر بهذه الجدية، إنما تصدر تصريحات من أعلى المستويات، ويقيم ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات على أعلى المستويات ويتحدث فيها عن تهديد أمني. ما هو هذا التهديد؟ هي عدان من خشب مربوطة بقطع من القماش أو من أكياس النايلون التي وصلت إلى غلاف غزة غير مزودة لا بمواد حارقة ولا بأي شيء آخر، والحديث عن بضع لا تتجاوز ربما 8 أو 9 طائرات ورقية هذا الشهر على سبيل المثال، أقل من ذلك في الشهر الماضي، وصلت من قطاع غزة إلى غلاف غزة دون أن تكون مرتبطة بأي مواد حارقة أشعلت حرائق مثلا في غلاف غزة، كما كان الحال حين كان يتخذ الفلسطينيون من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة طريقة لمحاولة التصدي ومجابهة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قبل 7 أكتوبر. نذكر تلك الموجة، ولكن في هذه الحالة لا نتحدث عن طائرات ورقية مرتبطة بمواد حارقة، إنما عن طائرات ورقية عادية وصلت إلى غلاف غزة. ويتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بلهجة شديدة الحدة تجاه هذه الطائرات الورقية. وليس فقط ذلك، اليوم هيئة البث الإسرائيلية والقناة 12 الإسرائيلية كلها افتتحت نشراتها الإخبارية بالحديث عن الطائرات الورقية وكأنها تتحدث عن تهديد أمني كبير، وتحدثت عن أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام بمهلة أقصاها 3 أيام لمنع إطلاق، طبعا وفق الوصف الإسرائيلي منع وكأنها عمليات إطلاق مقصودة، لمنع إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة نحو الغلاف، وإلا فإسرائيل ستصعد وستمضي في تصعيد من حيث نسق هجماتها في القطاع. طيلة وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار، وأصابت آلاف آخرين، دمرت مساحات شاسعة جدا أثناء وقف إطلاق النار، نسفت مناطق وأحياء بأكملها في المناطق التي تتواجد فيها، وسعت من الخط الأصفر، وكل ذلك كانت تعتبره جزءا من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من وجهة النظر الإسرائيلية. وحين وصلت 4 طائرات ورقية دون أي مواد حارقة اعتبرته خرقا للاتفاق الذي تقول إنه موقع وللتفاهمات، وبدأت فورا بموجة التهديد. جديد. اليوم أيضا الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية صعدت من الخطاب ولم تعد تتحدث عن مجرد طائرات ورقية، إنما تدعي وفق مصادر في المنظومة الأمنية نقلت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة

0: كان الحال سابقا. بالتالي إسرائيل تهدد وعلى أرض الواقع اليوم دون أن تربط بصورة مباشرة هذا الأمر بالطائرات الورقية في البيانات الرسمية، لكنها صعدت من هجماتها واستهدافاتها في القطاع بادعاء أن ما استهدفته من محطة لتحلية المياه ومسجد هي مناطق لتخزين الأسلحة والوسائل القتالية وفق ما يدعيه ويزعمه الجيش الإسرائيلي.
1: إلى لبنان، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصور الجنوبية، وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقتين متجاورتين عقب القصف. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة يحمر الشقيف بقضاء النبطية، سمع صداه في عدة مناطق من الجنوب. كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الجنوبية. وفي سوريا، هنأ الرئيس أحمد الشرع في كلمة الشعب السوري بإزالة اسم سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشكر الرئيس الأمريكي على هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي وكل الذين وقفوا مع سوريا والسوريين.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا لإشعار صادر عن وزارة الخزانة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور له على منصة إكس إن سوريا طوت صفحة سوداء من تاريخها. نظم أهالي عدد من المعتقلين السوريين لدى إسرائيل وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في منطقة المزة بدمشق، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم وتحديد أماكن وجودهم. كما أشار الأهالي إلى أن من بين أبنائهم شبانا قاصرين وأطفالا اعتقلوا من منازلهم في محافظة القنيطرة خلال العام الحالي، مؤكدين أن عائلاتهم لم تتلقى أي معلومات عن أوضاعهم وأسباب اعتقالهم. وطالب الأهالي الأمم المتحدة والجهات الدولية والحكومة السورية بالتدخل للكشف عن مصير المعتقلين وتأمين معلومات عن أماكن احتجازهم والعمل على إطلاق سراحهم.
3: كان عبء فوق عبء، نقصنا بعد، أعطينا المصرف اللي عم يصرفون عليه.
1: كشفت مصادر سياسية عراقية عن استمرار حوارات غير معلنة بين اللجنة التفاوضية التي شكلها الإطار التنسيقي وفصائل رافضة لتسليم سلاحها بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتأجيل حسم الملف إلى ما بعد 30 من سبتمبر المقبل. وبحسب ما تحدثت تلك المصادر لصحيفة العرب الجديد، تهدف الحوارات إلى منع انتقال الخلاف بشأن حصر السلاح إلى مواجهة ميدانية بين الفصائل والقوات العراقية. وبحسب المصادر، فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي دخل على خط هذا المسار إلى جانب زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم. والآن نتابع مع الزميل جمال عز الدين هذا العرض حول آخر تطورات ملف حصر سلاح الفصائل في العراق.
4: على بعد نحو 40 يوما من انتهاء مهلة تسليم سلاح الفصائل ومغادرة القوات الأمريكية في العراق، تصدر إشارات رسمية لتمديد هذه المهلة وفقا لتصريح منسوب لقاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، وتفتح هذه المعطيات تكهنات واسعة أمام مآلات جهود نزع السلاح. إذن مشاهدينا، الواضح أن مسألة الفصائل التي ترفض الانخراط في خطة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي قد

0: تتأجل أو قد تأخذ لها مسلكا جديدا. مع حديثي أكثر من مسؤول حكومي عراقي عن تمديد مهلة 30 سبتمبر أجلا أخيرا لتسلم السلاح. المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي قال في تصريحات جديدة إن تاريخ 30 أيلول لا يعني انتهاء المهلة المحددة للفصائل لتسليم سلاحها للدولة. قال الأعرجي في مقابلة مع وسائل إعلام محلية عراقية، قال أيضا إن مرحلة ما بعد نهاية شهر أيلول ستكون موعدا للشروع تدريجيا في حصر السلاح بيد الدولة. يتطابق تصريح المسؤول الأمني العراقي بشكل كبير مع ما أدلى به المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي وتأكيده على أن المهلة مرتبطة بتاريخ مغادرة قوات التحالف الدولي ولا تعني الفصائل. تزامنا مع هذه المستجدات، أفادت صحيفة العربي الجديد بوجود محادثات سرية تجمع ممثلين عن اللجنة التفاوضية التي شكلها الإطار التنسيقي وقادة لفصائل رافضة لتسليم سلاحها للتوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتأجيل حسم الملف إلى ما بعد مهلة 30 أيلول المقبل. هذا التوجه عبر عنه أيضا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث صرح بأن حصر السلاح يجب أن يقوم على التدرج وفق تعبيره، مضيفا أن ما وصفه بالتعدد لا يناقض وحدة الدولة والانتماء الوطني ولا يلغي الانتماءات الأخرى على حد قوله. ولا يعرف ما إذا كانت هذه التصريحات العراقية أو التصريحات العراقية بمثابة ترتيبات جديدة لاستكمال مسار نزع سلاح الفصائل أم نتيجة لضغوط خارجية وفق ما طرحته عدة وسائل أعلام، كما تطرح أيضا علامات واستفهام بشدة أو بشأن موقف رئيس الوزراء العراقي في حال فشلت لجنة الإطار التنسيقي في دفع ما تبقى من الفصائل المسلحة للانخراط في خطة حصر السلاح.
1: في الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، تحولت كييف إلى منصة لاجتماع جديد لما يعرف بائتلاف الراغبين. برز في الاجتماع تقديم مطالب أوكرانية واضحة وعاجلة بتعزيز الدفاعات الجوية قبل حلول الشتاء.
2: 35 عاماً على استقلال أوكرانيا. في كييف لم تكن المناسبة هذا العام مجرد احتفال، بل تحولت إلى اجتماع عسكري وسياسي حول سؤال أكثر إلحاحاً: كيف تحمي أوكرانيا استقلالها خلال شتاء جديد من الحرب؟ اجتمع قادة ومسؤولون من دول ما يعرف بائتلاف الراغبين، بعضهم حضوريا وآخرون عبر الاتصال المرئي. والملف الأكثر إلحاحا على الطاولة كان الدفاع الجوي. زيلينسكي أعلن رقما واضحا لما تحتاجه بلاده خلال الأشهر الباردة:
3: نحتاج إلى ضمان وصول حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا بما لا يقل عن 300 صاروخ باتريوت في ظل استمرار روسيا في استخدام الصواريخ البالستية.
2: اجتماع كييف لم يقتصر على الدفاع الجوي. بريطانيا أعلنت عن خطوة قد تنقل الدعم العسكري لأوكرانيا إلى مستوى مختلف. رئيس وزرائها قال إن بلاده وافقت على طلب أوكراني لمشاركة تكنولوجيا صواريخ ستورم شادو، بما يسمح للصناعات البريطانية والفرنسية بالعمل مع كييف لتطوير هذه القدرات محليا.
4: طلب زيلينسكي مشاركة تكنولوجيا ستورم شادو لتمكين أوكرانيا من إنتاجها محليا، وقد وافقت على الطلب، وستعمل الصناعتان البريطانية والفرنسية مع أوكرانيا لتطوير هذه القدرة.
2: الدعم الغربي لأوكرانيا بات اليوم أكثر إلحاحا مع اقتراب الحرب من عامها الخامس، دعم لم يعد يقتصر على إرسال معدات عسكرية، بل يتجه أيضا نحو نقل المعرفة والتكنولوجيا وتمكين أوكرانيا من بناء جزء من قدراتها بعيدة المدى داخل البلاد. خرج اجتماع ائتلاف الراغبين هذه المرة بطلبات والتزامات أكثر تحديدا لأوكرانيا التي تخوض معركة استنزاف مفتوحة مع روسيا،
5: وبعد 35 عاما على الاستقلال تحاول كييف أن تجعل من معركة الحفاظ عليه أقل اعتمادا على شحنات السلاح الغربية وأكثر ارتباطا بقدرتها على إنتاج جزء من هذه القوة بنفسها. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤول كندي مطلع بأن بلاده ستعلن اليوم الثلاثاء عن رسوم جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في تصعيد لنزاع تجاري تدهور بشكل حاد منذ انهيار المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي قدما في تنفيذ أمره التنفيذي الذي يفرض قيودا على التصويت عبر البريد، ويبدو أن القرار يترك المجال مفتوحا أمام طعون قضائية إضافية قد تؤدي إلى مزيد من إبطاء تنفيذ أمر ترامب، ومع بدء بعض الولايات إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى الناخبين خلال أسابيع قليلة، يضيق الوقت أمام إدخال تغييرات كبيرة. تستعد إدارة ترامب لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلب للحصول على وضع اللجوء في الولايات المتحدة أو يسعون إليه حاليا بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس، وستكون هذه الخطوة أكبر إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، كما من المرجح أن تواجه تحديات قانونية ما لم يتم الطعن فيها أو مراجعتها. دافع النائب الفنزويلي أنطونيو إيكاري عن المقترح الذي يعمل عليه لدولارة الاقتصاد الفنزويلي، وأكد إيكاري ثقته في أن البرلمان ورئيسه سيوقعان على قانون لدولارة الاقتصاد أخذين بالاعتبار الزمن السياسي الجديد الذي تعيشه البلاد.
6: ما يمكنني قوله هو أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ينبغي أن يكون على اطلاع على المقترح، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك لأنني لم أتحدث معه. ما يمكنني تأكيده وما نعرفه جميعا هو أن السياسة العامة لوزارة الخزانة الأمريكية تقضي بدولارة اقتصاد المنطقة.
1: انتهت هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل.
7: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. هل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن كفير استثناء في إسرائيل أم أنه يمثل الجميع كما يقول؟ إيران ترد على إنزال النورماندي الاقتصادي الأمريكي بقيود ورسوم جديدة في مضيق هرمز. بعد رحلة سبتة شابة مغربية تفجر جدلا بعد روايتها عن الاضطهاد مترافقة مع صور رحلتها الفاخرة.

0: قبل أيام أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير تصريحات تدعو إلى قتل 30 إلى 40 شخصا كل ليلة في غزة، وليس شرطا أن يشكلوا تهديدا مباشرا، بل أناس لا يستحقون الحياة بحسب وصفه. تصريحات أثارت جدلا عالميا وتساؤلات عن نوايا وأفكار القادة الإسرائيليين، وهل يمثلون بقية الإسرائيليين أم لا؟ المفاجأة اليوم أن بن كفير خرج ليدافع عن موقفه على الهواء مباشرة ليقول للعالم أنا أمثل كل شخص في إسرائيل. نعم مشاهدينا، فبعد أن تناقلت وسائل الإعلام الدولية هذه التصريحات وأثارت موجة من الإدانات، لم يخرج بن كفير ليوضح موقفه أو يعتذر، بل خرج اليوم ليدافع عن نواياه في الإبادة الجماعية خلال مقابلة تلفزيونية، وأنها تمثل كل الإسرائيليين، وأنه يفضل أن تبكي الأمهات الفلسطينيات على أن تبكي أم يهودية على ابنها الجندي. زلمة صريح. المصيبة أن الصحفية اللي أجرت معه المقابلة كانت تحاول أن تجد له مخرجا لتجمل تصريحاته وتحثه على أن لا يدعو صراحة إلى قتل الفلسطينيين في وسائل الإعلام كرماله، لأن ذلك سيضر بسمعة إسرائيل خصوصا عندما يكون على لسان أحد المسؤولين، لكنه رفض ذلك وقال إن الضغوط الخارجية لا ينبغي أن تحدد تصرفات السلطات الإسرائيلية، بل يفترض بي أن أتصرف وفقا لما يريده العالم. حضروا معنا.
1: مزيان. مزيان. أنا معديف.
2: لا صار بنتو.
1: أنا معديف שהם يفكوا ולא אימא. אימא יהודיה תפקה כי על הבן החייל שלה.
2: חלילה.
1: מצוין, כן, אני, זה העמדה שלי.
2: השר בן גביר, אל תהיה פופוליסט.
1: אני לא פופוליסט,
2: אף אחד לא רוצה שאימא יהודיה תפקה, בכל הכבוד. יש לישראל, כשאתה נמצא בתפקיד אחרי, אתה לא יכול רק לעשות קמפיינים ולצבור לייקים. אתה צריך גם לדבר, אנחנו גם מתמרנים באסון מול העולם.
1: יש מקומות.
2: זה לא דבר שזה פשוט.
1: יש מקומות.
2: אני לא בעד לעשות חשבון שהעולם יכתיב הצבוע. והמגעיל שלא דואג לאיראן נדאג לנו, אבל אנחנו צריכים להיות חכמים.
1: זה המחלוקת שלי.
2: לא רק צודקים.
1: במחילה, זה המחלוקת שלי עם בנימין נתניהו. יש מקומות שלא צריך לתמרן. אני יודע, צריך לנווט, לתמרן, ללכת בין עתיר, הכל בסדר.
0: לא, עדי, בדיוק, נחנה, את תלין אותה לה, עדי. תסריחת בן כפר למת תווקף ענדה הזה לחד, בל טבק הלווזיר למותטרף אלמנטיקה נפסה הוא על הלנטיקדת המואג'הת אלה סייסתיה המתעלקה בסוג'ון. שואל, אל לא יהומני אנתקדני العالم מיליון מרה בשען הסוג'ון ובשען התגיירת אלתי אג'רייתה פיה, ודעה אנה תלק האג'ראאת למ תנקד יהודיה ואחדה בל אלף אליהוד. בן כפר וصف موقفه في المقابله بانه يمثل اسرائيل باكملها وقال انا امثل كل شخص في اسرائيل، انا امثل كل اسرائيل، حزبي يمثل شعب اسرائيل. طبعا تصريحات بن كفير ومسؤولين اسرائيليين اخرين سبق ان قدمت كادله ضمن اجراءات امام محكمه العدل الدوليه باعتبارها مؤشرات علنيه الاباده الجماعيه، لكن لم يرى العالم أي إجراءات لردعه. العالم يتعامل دايما مع حكيط ولا كأننا نقاله. صحيح لم يتخذ أي إجراء تجاه القادة الإسرائيليين المتورطين في التحريض والقتل، لكن شعوب العالم ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي وإعلاميين بارزين بدأوا ينقلبون على السردية الإسرائيلية، مثل الإعلام الأمريكي يلي هو من أصل تركي أيضا جينك أويغور مؤسس شبكة The Young Turks TIT الذي وجه هجوما على بن كفير واصفا إياه بالقاتل المتسلسل والإرهابي. أويغر شبه ممارسات بن كفير وحكومته بالأيديولوجيا النازية وقال هذا الرجل قاتل متسلسل حرفيا، لقد ساعد في قتل عشرات الآلاف منهم أكثر من 23 ألف طفل في غزة وفعل ذلك بابتهاج وسرور. إنهم يقولون إن الفلسطينيين ليسوا بشرا، هذه هي الطريقة التي يتحدث بها النازيون حرفيا، يعتقدون أنه يسمح للشعب المختار بقتل من يريدون وسرقة أراضيهم. مشاهدينا، هذه التصريحات تأتي تزامنا مع هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية التي كان أبرزها اعتداء فتية إسرائيليين على رجل فلسطيني مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى هذا الرجل سعيد العمور في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، حيث تعرض الرجل للضرب والكدمات على أيدي مستوطنين مسلحين كما يظهر معنا في هذا المقطع. فهل بن كفير وحده في التطرف والتصرفات العنصرية؟ يبدو أنه لا. فيديو الاعتداء على المسن أثار ضجة عالمية، ما دفع إسرائيل حرام إلى الادعاء بإلقاء القبض على المستوطن المعتدي بمحاولة لتبييض صورتها أمام العالم، لكنها نسيت أن تخفي صور جنودها الإسرائيليين وهم يطرحون المسن أرضا ويأخذون عكازه قبل شهر ويحتجزونه في موقع عسكري، ما يؤكد منهجية الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها وبن كفير في التنكيل بالفلسطينيين. ما بعرف قديش بدها إسرائيل لتخبي هالجرائم، وما بعرف قديش العالم بده أكثر من هيك شواهد فيديو صوت وصورة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً. إسماعيل المدني قال دول العالم والمنظمات الأممية تسترت على التصريحات الإرهابية لبن كفير الوزير الإسرائيلي الصهيوني الذي يريد أن يقتل يومياً من 30 إلى 40 فلسطيني ويقيم مشانق لإعدام الفلسطينيين على الهواء مباشرة. مثل هيدي التصريحات تنصف مجلس السلام وبتلغي حل الدولتين. بريكستون هاتر يقول عندما يمثلون جميعا أمام المحكمة في لاهاي سيكون من السهل جدا جمع الأدلة لأنهم كانوا صريحين تماما بشأن نواياهم منذ اليوم الأول. أما ديني كورميه علق على بن كفير وقال لا يكترث إطلاقا بأي بلد أو شعب آخر في العالم، إنه يعتقد بصدق إن الله اختاره ليقتل ويدمر ويستعبد. بينما تساءل الناشط الياباني المناصر للقضية الفلسطينية أوجورايو قائلا هل الإسرائيليون هم الكائنات المميزة الوحيدة بين البشر الذين يعيشون على الأرض؟ هل سيرتكبون بحسب الظروف مجازر جماعية ضد أفراد من جماعات عرقية أخرى وليس فقط ضد الشعب الفلسطيني؟ هل حقا لا حدود لرغبة إسرائيل في التوسع الإقليمي؟

أكبر هجوم على الإطلاق ضد خصم، هكذا أعلنتها أمريكا، ولكن الهجوم هذه المرة مختلف. الهجوم مالي، أمريكا ستهاجم المصاري. يا عزيزي ويا عزيزتي، تون أحكي لكم اليوم عن أكبر هجوم اقتصادي على دولة، وشو كان الرد الإيراني، وكيف تحولت حرب المسيرات والصواريخ إلى حرب حول مين بيخسر مصاري أكثر. هل تعرف إنزال نورماندي يا عزيزي ويا عزيزتي؟ نورماندي كانت سلسلة معارك بين قوات الحلفاء وألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وأهمية المعركة هي نقلها مباشرة ضد العمق الألماني بأوروبا. أمريكا تستعد لإنزال اقتصادي على غرار إنزال نورماندي. هذا ليس رأينا أبدا، ولكن هذا هو تشبيه وزير الخزانة الأمريكية في مقالة نشرتها صحيفة الفاينانشال تايمز، والهدف واضح: قطع الشرايين الاقتصادية لإيران. طيب إيران بتسكت؟ أكيد لا. إيران بدأت حربا تجارية أخرى. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أقرت مشروع قانون ينص على تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق هرمز مقابل ما أسمته خدمات تقدم لها. طهران تقول إن العقوبات لا تفرق معه، ما بتفرق معه. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رأيه أن الضغوط الاقتصادية على طهران سترتد على واشنطن. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قال إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية الإيرانية منذ 47 عاما. يعني باختصار أنتوا بتفرضوا عقوبات من سنين، حددوها يعني أنه ما في شيء جديد. بس خطة أمريكا هي كالتالي: فرض عقوبات على مصافي التكرير الصينية التي تستحوذ على جزء كبير من مشتريات النفط الإيراني، استهداف البنوك والمؤسسات المالية التي تسهل تدفق عائدات النفط والأموال إلى طهران، وتجديد ملاحقة الشركات الوسيطة ووسطاء تحويل العملات وسفن الشحن، وذلك مع توسيع العقوبات لتشمل قطاعي الطيران المدني والتجاري. يعني المعركة كتير كبيرة هالمرة. قدرة المواطن الإيراني على تحمل سنوات إضافية من العقوبات الاقتصادية موضع تساؤل طبعا. وإذا كانت أمريكا تستطيع خنق إيران ماليا، وإيران تستطيع تهديد الطاقة والتجارة العالمية، فمن يملك السلاح الاقتصادي الأقوى؟ والأهم والسؤال هون: من سيدفع ثمن أي تصعيد في هرمز؟ إيران أو الولايات المتحدة أم أنت وأنا كمستهلك؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إحسان علي بيقول: طهران تتعامل مع مضيق هرمز مثل تعامل بكين مع سور الصين العظيم، جدار بيحميها. كامل بيقول: ترامب كل يوم بيقلنا أنه مضيق هرمز مفتوح، وإيران بتقول مضيق هرمز مغلق. يا أخي مين منصدق؟ وش نصدق الحين؟ ما بنعرف إذا فاتح ولا مسكر. أما أمجد بيقول: كل يوم قفل وفتح مضيق، قفل وفتح المضيق، مضيق ده ولا باب تلاقة، يعني عم يتمسخر عليهم. مهاجر بيقول: إيران بتعيش غلاء لا يطاق أبدا، الإيراني ينزف مقابل الدم، طموحات إيران بالسيطرة على الدول.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، دعوني أتوجه إليكم بهذا السؤال. هل تعتقدون أنه بعصر السوشيال ميديا أو الذكاء الاصطناعي بإمكان الإنسان إخفاء هويته الحقيقية، لسيما إن كان نشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا شخصياً بعتقد أنه الأمر كتير صعب، أو فيني أقول كمان شبه مستحيل، لأنه البصمة الرقمية بتفضح الإنسان. يعني مثال بسيط، إذا التقطت صورة ونشرتها على حسابك بالسوشيال ميديا خلال ثوان معدودة تنتشر وسيراها المئات والألاف ويمكن كمان حتى الملايين قبل أن تتمكن من حذفها. ومن عادة الناس أن تتابع ترائب وما تنسى وتتذكر أحيانا حين تنفعل الذكرى. على كل وإن صار والناس نسيتها ومسحتها، فعنا نحن الأرشفة الآلية اللي بتتكفل بتوثيقها. يعني باختصار، التعامل الخاطئ مع وسائل التواصل الاجتماعي قد يفضي بالإنسان إلى كشف حقائق لطالما حاول إخفائها، وهذا ما وقعت فيه الشابة المغربية وفاء اعتيد يلي هي بطلة هيدي القصة. وفاء فتاة عادية عمرها 28 سنة، كانت حياتها عادية، بتدرس بتشتغل بتتنقل بتسافر بتروح بين البلدان، بتنشر صور نشاطاتها على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي. لكن وفاء لم تدرك أن ما تفعله سينعكس عليها سلباً وسيستخدم سلاحاً ضد قضية ادعتها في الآونة الأخيرة. عندما بدأت أحداث سبتة قبل نحو أسبوعين ووصل إليها مئات المغاربة، كانت وفاء من ضمن الفئة التي قطعت الحدود البحرية سباحة كي تصل إلى سبتة بإسبانيا. بعد أيام من بلوغها المدينة ظهرت وفاء على شاشات التلفزة واشتهرت قصتها في الصحف الإسبانية، وأثارت في ذات الوقت جدلاً واسعاً بين شرائح المجتمع الإسباني. تسألوني شو السبب؟ السبب تصريحاتها التي وصفت بالمتناقضة مع واقعها. في مقابلتها مع صحيفة البايز الإسبانية ادعت وفاء أنه هي غادرت المغرب بسبب ما وصفته بقيود عائلية ودينية، وقالت أن والديها أخرجاها من المدرسة بعد 5 سنوات من الدراسة وكانا يريدان منها البقاء في المنزل وارتداء الحجاب. كما صرحت وفاء بأنها لا تريد العودة إلى المغرب لأن النساء هناك تعد في مرتبة أدنى من الرجال، وتصريحاتها هذه قوبلت في بادئ الأمر بتعاطف كبير، لاسيما بعد نشر صورها البائسة من قبل الصحافة الإسبانية، واعتقد كثيرون أنها أقبلت على المجازفة بسبب وقوعها تحت ضغط ظلم أسري ومجتمعي قاتل. طيب، لحد هون تعاطف واضح أو أنه منطقي. بعد أيام قليلة انقلبت الموازين ضد وفاء وتحول التعاطف إلى غضب واستياء بعد أن أعاد مستخدمون تداول صور ومنشورات لها تظهر أنها فتاة ميسورة الحال وغير مقيدة اجتماعيا، بل على العكس تتمتع بحرية في خياراتها فيها الحياة بشكل عام، تسافر مع أصدقائها، بتخرج وبتعمل وبتعيش بمفردها خارج المغرب، يعني عايشة حياة عادية مثل ما نحن شايفين هلأ بهذا الفيديو. مقاطع الصور والفيديو المنشورة على حساباتها الشخصية والتي تظهر جولاتها في بلدان كثيرة مثل تركيا وماليزيا وسريلانكا وغيرها من البلدان وضع الفتاة في موقف حرج، أفقد قصتها المصداقية. هذا ما قاله بالضبط الصحفي الإسباني ديفيد سانتوس، وهو مدير تحرير موقع لابانديرا الذي كتب على موقعه تغريدة قال فيها: تخلت وفاء عن مظهرها كمتشردة مهاجرة وأصبحت الآن تجول في سبتة كسائحة أنيقة، يبدو أنها حققت ثراء سريعا للغاية، فهل ستظل تنام في الشارع؟ مشاهدينا، لم يكن سانتوس الصحفي الوحيد الذي أصر على تفنيد رواية الشابة المغربية. صحف معروفة في إسبانيا مثل لاغاسيتا والإسبانيول تناولوا الموضوع من ذات الزاوية التي تركز على وجود تناقض واضح بين روايتها عن منعها من الدراسة والسفر وبين الصور التي نشرتها بنفسها. اعتبر كثيرون أن هذه المعطيات كان يفترض أن تخضع للتحقق والمقارنة قبل تقديم قصة الشابة ضمن سياق عام يتعلق بوضع النساء في المغرب، كما حذر معلقون أيضا من مخاطر تحويل رواية فردية إلى صورة نمطية عن مجتمع كامل من دون التحقق فيها. مشاهدينا، بعد كل هذا الجدل المحتدم خرجت وفاء مرة أخرى في صحف إسبانيا تقول: جئت إلى سبتة لطلب اللجوء وهدف استعادة إقامتي وجواز سفري الأحمر لأتمكن من السفر حول العالم دون عوائق.
أما بالنسبة للسفر فقد كنت أدخر المال وأسافر بالفعل، ولن أسمح لهذه الجهود والمغامرة التي خطها لدخول سبتة أن تذهب سدن، لن أعود مهما حدث. يعني ختمتها بالنهاية اللي هي بدها إياها. الآن دعونا نرصد آراء المغردين. بايلا أو يابيلا كتبت: ألم يخبر أحد هذه المرأة أنه سلوكها الاستفزازي قد انكشف وأنه قصتها مثيرة للسخرية؟ لويس تشيل يقول: لم يعد أسلوب حياتها الباذخ يخدع أحد. جيروم كتب: يفضل أن تقول الحقيقة على أنه تسب بلادك يلي قدمت لك الخير. وأخيرا مهدي بإلا: حسنا، حلمك أنك تكوني حرة وأنه تتخلي عن وظيفتك، لكن ليس من حقك أنك تهاجم المغرب. أنت عم بتكذبي بشأن المغرب، يجب محاسبتك على هيدا الشيء.

يلا خلونا هيك بالقصص اللطيفة والقريبة من القلب، وهيدي قصة على طراز لسه الدنيا بخير، بتفتح النفس وبتعطي طاقة إيجابية، ولازمنا هيك طاقة بهالأيام. يعني صراحة رح فوت بالموضوع. في حارة مصرية أصيلة حيث لا تفرق الجدران بين البيوت والجيران، سطرت قصة إنسانية تتجاوز حدود الاختلاف وتجسد المعنى الحقيقي لحسن الجوار، أو في نقول للعيش المشترك. شو القصة؟ شاب مسيحي قرر خوض مسابقة دينية إسلامية، ليه؟ ليشتري الفرحة لجارته المسلمة ويهديها حلم العمر، رحلة إلى بيت الله الحرام، ولأن النوايا الصادقة تمهد لها الطرق. شو صار؟ رح نحكي لكم بالتفصيل. بموقف إنساني تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، قدم الشاب القبطي مينا يوسف ابن مدينة الخنكة بمحافظة القليوبية مثالاً جميلاً عن الجيرة الطيبة. القصة بدأت عندما لاحظ مينا تعليقات جارته المستمرة على بث مباشر لمسابقة دينية وتمنيها الفوز برحلة عمرة. هون قرر المشاركة في مسابقة مرتبطة بالقرآن الكريم ليحقق حلم جارته مينا. مينا يوسف تجاهل الجوائز المالية في أول 6 أسئلة، وركز كل اهتمامه على السؤالين يلي بخصوا جائزة العمرة، وقال إنه استعان بمحرك البحث جوجل للبحث عن إجابة الأسئلة. بالبداية حرام لم يحالفه الحظ، قبل أن يتواصل معه الدكتور أيمن أبو عمر وهو عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية، بعدما لاحظ القائمون على المسابقة كثرة مشاركاته وسألوا عن سبب دخول المسابقة، ليشرح له أنه يحاول الفوز بالعمرة من أجل جارته المسلمة. مينا أشار إلى أن الدكتور أيمن أخبره بالمشاركة في مسابقة أخرى وبأنه رح يعطيه مزيدا من الفرص، ووعده بأن يكون سببا في تحقيق حلم جارته. وبالفعل فوجئ خلال الحلقة باتصال على الهواء بخبره أنه هو الفائز بالعمرة. يا حظك يا منى على هيك جار، عن جد هيك الجيرة يا بلا. منى عبرت عن سعادتها الكبيرة بالفوز، مؤكدة أن العمرة كانت حلم حياتها وأنها لم تكن تتوقع أن يتحقق بهذه الطريقة. وقالت منى أن مينا كان سبباً في تحقيق أمنيتها. شوفوا أنتوا حتى أسماء هيك قريبة للقلب، منى ومينا وأمنية. منى وجهت الشكر لجارة وأكدت أن ما فعله ليس غريباً عليه، واصفة إياه بأنه شخص جدع ومحترم وصاحب قلب كبير، وأكدت أن العلاقة التي تجمعها بمينا وجيرانها تعكس طيبة المجتمع وطبيعة المجتمع المصري، قائلة أن المسلمين والمسيحيين في مصر يعيشون معاً منذ سنوات طويلة ويشاركون بعضهم الأفراح والأحزان والأعياد. المنصات طبعاً بتحب هيدي القصص وبتفتقد لها وبتحب تشارك فيها. نايرة كتبت أنه فرحتها ودموعها بتختصر معنى كلمة جار العمر. المواقف هيدي دايما هي اللي بتثبت أنه الجيرة والجدعنة ما فيش منها، ونحنا وهم هو في جمال كده. أما أحمد بيقول في مصر ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، النسيج واحد. إحنا ساعات بنكون قاعدين مع بعض ما بنعرف مين مسلم ومين مسيحي، غير لما كل واحد فينا يطلع بطاقته. هلأ إذا ما فرقت الأسماء شوي صغيرة. ركان الرشيدي بيقول هذه هي مصر التي نعرفها، مسيحي بيعرف القرآن وبيحترم دين جاره المسلم، ومن تسامحه ومحبته بيهدي العمرة لمسلمة، والمسلم يفرح لأخوه المسيحي. هذا هو تلاحم المصريين. يا مصر شو تسوون فينا؟ شلون تجمعين الناس على المحبة بهالشكل؟ هيدي كتير صادق فيها. أما محمد لطيف فبيقول فعلا مصر أم الدنيا.

هل يكره الذكاء الاصطناعي المسلمين؟ هل يمكن مثلاً أن تمارس خوارزميات وأدوات الذكاء الاصطناعية؟ الإسلاموفوبيا؟ هل يمكن أن يحدث ذلك وهل هالشيء متعمد؟ أم يمكن التحكم في ذلك من جهة أو أخرى؟ كل هذه الأسئلة انتشرت على وسائل التواصل بكثافة يا أعزائي المشاهدين، والسبب في ذلك كانت لقطات شاشة انتشرت لأداة AI Overview التابعة لجوجل. اللقطات أظهرت إجابات مختلفة بعد استبدال كلمة واحدة في السؤال، بدلاً من مسلم حطوا إسرائيلي. رح أحكي لكم التفاصيل. القصة بدأت من منشور لشخص أمريكي يدعى عمر سليمان، يظهر حسابه أنه أمريكي يعمل إماماً لأحد المساجد هناك. السؤال يلي سأله كما ترون في هذه الصورة، قال له أنا وحدي هنا مع مسلم. مفاجأة أن الأداة بدلاً من أن تتعامل مع الأمر باعتباره موقفاً عادياً بين شخصين، قدمت نصائح مرتبطة بالسلامة، تنتبه، غادر المكان أو اطلب المساعدة إذا شعرت كمستخدم بعدم الأمان. لكن عندما سأل نفس السؤال وغير كلمة واحدة وقال أنا وحدي هنا مع إسرائيلي، جاءت الإجابة مختلفة تماماً. الأداة نفسها تحدثت عن الإنسانية المشتركة وأكدت أن الإسرائيلي هو فرد مثل أي شخص آخر من دون إطلاق تحذيرات مشابهة. يعني أنت مع مسلم انتبه، طلع دغري على السريع، أنت مع إسرائيلي ما أنتوا اثنين بشر عادي رواق. الموضوع أثار جدل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض المنتقدين يقولون أن المشكلة ليست في تغير الإجابة فقط، وإنما أيضا في السبب الذي أدى إلى ظهورها. فإن كان وجود شخص مسلم مع المستخدم يؤدي تلقائيا إلى تشغيل لغة مرتبطة بالخطر والطوارئ، بينما لا يحدث الأمر نفسه عند استبدال كلمة مسلم بإسرائيلي أو غيرها، فهذا قد يعزز صورة نمطية خطيرة أن الشخص المسلم هو يستدعي الشك والخوف بطبيعته. وهون بيتحول الخطأ من مجرد إجابة غير دقيقة إلى سؤال أكبر عن كيفية صناعة الذكاء الاصطناعي لصورة الإنسان في أذهان المستخدمين. نماذج الذكاء الاصطناعي أعزائي المشاهدين لا تولد إجاباتها من فراغ، لكن تتعلم من كميات هائلة من المحتوى الموجود على الإنترنت. وهون مكمن الخطورة ومدخل للتلاعب بإجابات الاي اي. يعني عشان نبسط لكم الأمر، أنا أعطيكم مثال هيك أبسط شوي. نحن بتواصل لو بدنا نخلي العالم أو نخلي الذكاء الاصطناعي يحكي عننا أنه نحن أفضل برنامج بالدنيا، شو بنعمل؟ نعمل شغلة بسيطة، مننشر مقالات وبيانات على الإنترنت تحتوي على المعلومات يلي بدنا الذكاء الاصطناعي يحكيها عننا. فأنت لو فكرت تسأله عنا، بيروح هو بيعمل بحث على الإنترنت ليحصل على المعلومات يلي نحن نشرناها عن أنفسنا. هلأ الموضوع مش بهالبساطة ولا بهذه السهولة، ولكن بشكل عام يمكن أن نفعل ذلك. ليه أنا ضربت المثال عن تواصل؟ عشان نفهم أنه لو المحتوى الموجود على الإنترنت يتضمن بالفعل صوراً نمطية مرتبطة بالدين أو العرق أو الأمن، وإذا كان هذا المحتوى نفسه الذي تعلم منه نموذج الذكاء الاصطناعي يربط بشكل متكرر بين المسلمين والإرهاب أو الخطر الأمني، فقد تعيد الخوارزمية إنتاج هذا الارتباط حتى من دون أن تكون مصممة صراحة للتمييز. يعني مش ضروري يكون اللي اشتغل أساساً على هيدي النقطة. والاحتمال الأخطر أن تتعمد جهة ما التلاعب بهذه البيانات. والمفاجأة أننا لدينا بالفعل مثالاً على ذلك تم الكشف عنه مؤخراً. تفتكروا ما هو هذا المثال؟ أكيد إسرائيل. التقارير التي انتشرت كشفت عن قيام الحكومة الإسرائيلية فعلاً بإنشاء مركز بحثي وهمي مصمم خصيصاً للتأثير على أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا المركز ينشر تقارير وأبحاثاً مدعومة ببيانات وأحصاءات غير دقيقة لكنها موجهة، وبهذه الطريقة تضمن إسرائيل تغذية أدوات الذكاء الاصطناعي ببيانات تدعم السردية الإسرائيلية وتعززها حتى ولو بشكل غير مباشر. وهذا الأمر يعطينا فكرة عن كيفية التأثير على نماذج الذكاء الاصطناعي. والموضوع خطير شئنا أم أبينا. الاي اي أصبح جزء من طريقة يلي بيحصل عليها كتار مننا على المعلومات من خلاله. نذهب إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي.
أحمد بيقول نحتاج إلى إجابات من جوجل، هذا أمر غير مقبول، لابد من معالجة هذا الخطأ فورا. تارا تطرح سؤال وتقول يبدو لي أن هناك شيئا برمجيا يفعل وضع الأمان عن هذا السؤال، والسؤال الآن هو كيف يمكننا مساءلة جوجل؟ يوزان يقول لماذا تتذمر أصلا؟ الجميع يعلم أن هذه الأدوات تحت سيطرة إسرائيل، هل تعتقدون أنهم سيصلحون هذا الوضع؟ أما سعيد فبيقول يبدو أن المشكلة قد حلت الآن، لكن علينا أن نتذكر ما حدث دائما، فهذا التحيز المفتعل متفشٍ ومؤسسي ومتجذر بعمق. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، كانش بديها تخلص بس خلصت قصصنا، بس القصص ما بتخلص بتواصل. انتظروا قصصا جديدة كل يوم وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين.
1: Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun.
0: واشنطن تعلن ترسانة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. طهران تجدد تحديها للتدابير العقابية الأمريكية، والأمم المتحدة تعرض تسهيل عبور الأسمدة عبر مضيق هرمز. جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على قطاع غزة، 8 شهداء خلال الساعات 24 الماضية في قصف على الشيخ رضوان والشاطئ والبريج ودير البلح. اعتداءات للمستوطنين على فلسطينيين شمال رام الله وجنوب الخليل، وقوات الاحتلال تقتحم بلدات ومدن بالضفة الغربية.

0: البداية من إيران، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 5 مجالات. وفي أول رد فعل رسمي إيراني، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية سيد علي مدني زادة إن العقوبات الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة، مؤكدا أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية.
1: بعد أيام من الحديث عنها والتلويح بها، تكشف الإدارة الأمريكية عن عقوباتها الجديدة ضد إيران والتي وصفت بأنها الأقسى في التاريخ. تشمل العقوبات الثانوية وفق وزارة الخزانة الأمريكية 5 مجالات، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، إلى جانب شبكة شركات الوساطة وسفن أسطول الظل في دول عدة.
2: في هذه اللحظة تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 60 كيانا وفردا وسفينة حول العالم، ممن يمكنون النظام الإيراني من الحصول بصورة غير مشروعة على تكنولوجيا نووية وصاروخية وتنفيذ عمليات سبرانية وتوليد عائدات من النفط.
1: الوزير الأمريكي هدد الدول التي تتيح غسل الأموال الإيرانية بالاستبعاد من نظام الدولار، وأشار إلى وجود جدول زمني محدد لكل دولة لإغلاق أنشطتها مع إيران التي شملتها العقوبات.
2: على كل دولة وكل كيان يتعامل مع النظام الإيراني أن يكون مستعدا لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذه الإجراءات، سنحاسب الجميع، وما نقوم به هو خنق اقتصادي لهذا النظام، ولا ينبغي لأحد أن يختبر مدى عزمنا.
1: يلخص بيسنت مقاصد العقوبات الجديدة بالقول إنها تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما إلى حين تحقيق العزلة وفق وصفه. في سبيل هذه الغاية، كشف وزير الخزانة الأمريكي عن اتصالات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء على مستوى العالم. وفي أول رد فعل رسمي إيراني، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة وفق قوله، مشيرا إلى أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي ترأس وفد بلاده في جولات مفاوضات مع واشنطن، شكك بنجاعة العقوبات الأمريكية وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى أكثر من ذلك وفق وصفه. الخارجية الإيرانية أكدت كذلك أن طهران ستستخدم كل إمكاناتها لمواجهة العقوبات.
3: تكرار التجارب الفاشلة خطأ كبير، لكن الإدارة الأمريكية لها منطق مختلف على ما يبدو. أقول إنه لن تكون لهذه السياسات نتائج مختلفة سوى إظهار مدى العداء الأمريكي للإيرانيين. يعلمون جيدا أن العقوبات تؤثر على معيشة الناس. سنستخدم إمكاناتنا لمواجهة هذه الحملة ولن نتساهل مع داعميها.
1: تصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ من فك المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن بلادهم راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية، كما طورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات، رغم آثارها على حياة المواطنين اليومية.
0: قال وزير الحرب الأمريكي بيتس هيكزيث إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران، وأضاف هيكزيث أن الاقتصاد الإيراني في حالة تدهور متسارع.
4: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك. ففي نهاية المطاف يشهد اقتصادهم تدهورا متسارعا، وهم يدركون أيضا أننا نسيطر على مضيق هرمز، وأن حصارنا محكم للغاية، وأن تدفق النفط مستمر، في حين تعجز إيران عن تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما نستطيع نحن ذلك. يدرك العالم هذه الحقيقة، لذا فقد راهنت إيران كثيرا على قدرتها على السيطرة على المضيق، لكنها عجزت عن ذلك.
0: وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قد أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الحملة الاقتصادية الأمريكية، مشددا على أن طهران استبقت هذه الخطوة بالاستعداد منذ مطلع العام الحالي، وذلك بتخزين كميات كبيرة من النقد الأجنبي.
5: لا فرق بين وضعنا اليوم ووضعنا بين 2017 و2019. سنقف في المصرف المركزي بوجه انخفاض قيمة العملة الوطنية والتضخم بالقدر الذي نستطيعه. أمريكا وإسرائيل تواجهاننا، فلا تحول نصرنا إلى خسارة. من كان يهدف إلى إسقاط النظام أمس بات همه اليوم فتح مضيق هرمز فقط.
0: مجمل المواقف الإيرانية بشأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية لخصها لنا مراسل التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود في مداخلة سابقة نتابع.
6: بدءا من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية التي تقول بأن طهران تدرك مدى أهمية ما يحدث من صعوبات ومعاناة سيواجهها الاقتصاد الإيراني، ولكن في ذات الوقت ستمارس الحكومة الإيرانية حكمتها في التعاطي والاعتماد على وحدتها في الداخل. وهذا يمكن الإشارة له بأنه يأتي في سياق البيانات التي صدرت اليوم من الجيش الإيراني وكذلك من الحرس الثوري بتسخير كل إمكانياتهما لدعم مسار الحكومة في إدارة الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة التي توصف هنا في الداخل خالد بأنها حساسة. لماذا كل هذه العلامات الاستفهام توضع على اعتبار أن هناك ارتفاع في مستوى ومعدلات التضخم، ارتفاع في أعداد البطالة، بالإضافة إلى إجراءات على صعيد أزمة الوقود التي تعاني منها البلاد؟ كل هذا يأتي بالتزامن مع ما يفرض على طهران وتصفه طهران بأنه يأتي في سياق الحرب النفسية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاستهداف الداخل الإيراني. ما تعول عليه طهران على أكثر من جانب، الأول هو ما ذكرته فيما يتعلق بوحدة الجهود وتكثيف هذه الجهود الداخلية وتسخيرها ما بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى العسكرية والصناعية وغيرها. يضاف إلى ذلك هناك إدراك فيما يتعلق بالحوالات المالية التي ستبقى حجر عثرة أساسية أمام الاقتصاد الإيراني، وبالطبع هذه ليست جديدة خالد، كانت حاضرة في وقت سابق واعتمدت طهران على الالتفاف عليها من خلال خطة المقايضة التي تحدث عنها الزميل عماد من واشنطن. وهي هناك إدراك إيراني أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ستلاحق حتى هذه الزاوية التي تسعى طهران للالتفاف عليها من خلال القيام بها مع الجانب الصيني أو العراقي أو الروسي أو التركي وغيرها من الدول التي تتعامل معها. ولكن هناك أيضا توعد من طهران أو وعود بداية وصلت إلى طهران من بعض الدول والأطراف والشركات كما يجري الحديث عنها من قبل قاليباف، وهذه الوعود التي تلقتها طهران في العلن وفي السر بأنها لن تلتزم بما يأتي من قيود من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا جانب، والجانب الآخر هو توعدها فيما يتعلق بالدول التي ستلتزم بهذه العقوبات وأن تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية بفرض قيود على الاقتصاد الإيراني والدخول في لعبة القيود الأمريكية والعقوبات على طهران من خلال إحكام إغلاق مضيق هرمز. وهذا يعني بالضرورة خالد بأن ربما طهران قد تقوم ببعض المساومات مع بعض الدول، وربما من بينها العراق أو دول خليجية أخرى، تتعلق بفتح المرور والمسارات لبعض الدول لصادراتها النفطية عبر مضيق هرمز، في المقابل على أن يكون هناك مواصلة للتعاملات التجارية. هذا ما أقوله هو يأتي في مساحة التحليل الاقتصادي لشاكلة التعاطي الإيراني وإجراءاتها في مواجهة هذه الحزمة من العقوبات التي توصف بأنها الأقسى. وزير الاقتصاد الإيراني قبل قليل يقول بأن هذه الضغوط فشلت في مرات سابقة وستفشل، وهذا يعني أن طهران تعتمد على خبرتها خلال السنوات الماضية في الالتفاف على العقوبات، وهي ربما لديها إجراءات جهات مماثلة، وهناك حديث في مراكز دراسات الاقتصاد الإيراني بأن أعدت خطط خلال الأشهر الماضية لشاكلة التعاطي مع مثل هذه القيود التي تعتبر بأنها الأقصى.
0: أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية شمال شرقي سلطنة عمان، وقالت الهيئة إن ربان ناقلة نفط ذكر أنها أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في أضرار بغرفة المحرك وتعطيل السفينة، وأضافت أن الطاقم بخير وأن التأثير البيئي غير معروف حاليا. اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور ميسر محايد لعمليات النقل البحري للأسمدة، والتي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال غوتيريش أن الهدف بسيط ويتمثل في الحد من المخاطر الفورية والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد، وشدد على أن المنظمة تفضل أن تؤدي دور ميسر محايد بحيث تتولى تسجيل السفن التي تنقل الأسمدة والمنتجات ذات الصلة والتحقق منها. إلى قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية إلى 8 شهداء، وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد طفلة برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوح في حي السطر الغربي شمال مدينة خان يونس. كما طاولت الاستهدافات مواقع مدنية ومنشآت حيوية في مناطق عدة من القطاع.
7: وفجأة ضربة إسرائيلية حولت المكان إلى كتلة من الدخان والنار. هكذا بدا المشهد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية أعقبت إنذاراً لفترة قصيرة. فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان، وبينما كانت تحاول إخماد النيران كان آخرون يبحثون عن الناجين بين الركام.
8: ولا في وقت إطلاق نار ولا في نيلة ولا في نيلة. إحنا بالنسبة لي إحنا حياتنا تدمرت، شبابنا تدمرت. إيش بدنا نعمل وإيش نسوي؟ بدنا حلول، بدنا إيش إحنا نعيش بسلام.
7: المشهد نفسه تكرر في منطقة أبو سليم في دير البلح وسط القطاع، فالاستهداف أدى إلى استشهاد طفل فلسطيني في خيم النزوح وإصابة أخيه بجروح خطيرة. ومن خيمة إلى أخرى في خان يونس استشهدت طفلة برصاص الاحتلال الحي بحسب مصادر طبية فلسطينية.
8: صار قاعد بتوب وهي قاعد ما شافت الله طلق ظهرها، بس قالت أي هاي اللي قالته وجبناها على المستشفى.
7: في شمال غزة الاستهداف طاول مسجدا ومحطة لتحلية المياه. يقول السكان إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء المكان ثم جاء القصف بعد دقائق. إسرائيل تبرر القصف بمنع هجمات محتملة، وحماس تتهمها بخرق وقف إطلاق النار ومواصلة استهداف المدنيين والنازحين بحجة واهية مثل إطلاق طائرات ورقية. ومنذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي تقول مصادر الصحة في غزة إن أكثر من 1200 فلسطيني قتلوا. في غزة يقال إن هناك هدنة لكنها على الورق فقط، فالقصف لا يتوقف في مناطق مختلفة من القطاع، فحتى الخيام تخترقها رصاصات الاحتلال.
0: نتابع الآن بالأرقام مجمل الخروق الإسرائيلية في القطاع منذ وقف إطلاق النار في هذا العرض مع الزميل جمال عز الديني.
9: 300 يوم ونيف مرت على دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ. لم تتوقف خلالها الخروقات، بل أخذ مسارها منحا تصاعديا ينذر بالمزيد. فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، ارتكبت إسرائيل 4379 خرقا خلال 315 يوما. خروقات شملت استشهاد 1286 فلسطينيا وإصابة 4257، في حين انتشلت جثامين 813 شهيدا من تحت الأنقاض ومن القصف إلى الاعتقال، إذ كشف التقرير عن اعتقال 180 شخصا على مدار هذه الشهور، ليرتفع بهذا عدد أسرى القطاع داخل سجون الاحتلال إلى قرابة 1500 أسير. في الجانب الإنساني، قال المكتب إن نسبة الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لم تزد على 35%، وذلك بواقع 66,600 شاحنة من أصل نحو 190,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم. هذا بينما لم يسمح الاحتلال بالسفر إلا لنحو 11,700 غازي من أصل 30,000 كان يفترض تمكينهم من المرور عبر معبر رفح البري. أرقام تتزامن مع مرور قرابة الشهرين على إعلان مجلس السلام في غزة عن وثيقة 15 بندا بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الإعلان الذي احتفى به الرئيس الأمريكي مؤسس هذا المجلس وتتمسك به حماس، في حين أعلنت إسرائيل رفضها الالتزام به.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية خلال ساعات الليل، ووثقت مقاطع مصورة مداهمات قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر مالك برام الله، حيث تعرضت المنازل للسرقة خلال المداهمات بحسب ما أفادت به مصادر محلية. كما شهدت آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم بمنازل متنقلة إلى بؤر استيطانية.

0: في الأثناء أغلق مستوطنون إسرائيليون الطريق وهاجموا مركبات مواطنين فلسطينيين قرب بلدة سنجل شمال رام الله في الضفة الغربية، ووثقت مقاطع مصورة اعتداءات مجموعة من المستوطنين عند مفترق طريق على سيارات مدنية. ويتزايد هذا النوع من الممارسات في الفترة الأخيرة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق هاجم المستوطنون منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة تل جنوب غرب نابلس، في حين دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال مشهد يومي يتكرر في الضفة الغربية. أحدث فصول ذلك مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية تل جنوب غربي نابلس في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات على البلدة ومحيطها من اعتقالات وإخطارات بالهدم واستيلاء على منازل. ضمن تبادل الأدوار اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية كفر مالك شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام بلدة المغير وإغلاق أحد مداخلها ضمن موجة هجمات ممتدة في عموم الضفة. قوات الاحتلال شنت أيضا حملة مداهمات واعتقالات طاولت محافظات جنين ورام الله والبيرة وبيت لحم وطول كرم والخليل ومناطق أخرى. اعتداءات متصاعدة دفعت المقررات الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى الدعوة لنشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة وغزة. ألبانيزي شددت على أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، وأكدت أن الانتهاكات بحق الفلسطينيين لا تزال مستمرة وأن جنودا إسرائيليين ومستوطنين يواصلون قطع أنابيب المياه في مناطق عدة بالضفة بموازاة استمرار حصار بلدة قصرة جنوب نابلس. الانتقادات الأوروبية لمشاريع الاستيطان تواصلت أيضا. مسؤول أوروبي كبير دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف خططها المتعلقة بمشروع E1 الاستيطاني، وأكد أن المستوطنات في الضفة بما فيها مشروع E1 غير قانونية بموجب القانون الدولي. رغم تعالي الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل فإنها لم تشكل رادعا حتى الآن لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين بمنظور الفلسطينيين. هجمات على الأرض، إجراءات عسكرية ومخططات استيطانية، وقائع تتراكم في حين يواجه الفلسطينيون ضغطا متزايدا وسط دعوات لتحرك دولي فاعل يحول دون حسم الاحتلال لمستقبل الضفة الغربية.
0: وفي سوريا هنأ الرئيس أحمد الشرع في كلمة الشعب السوري بإزالة اسم سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشكر الرئيس الأمريكي على هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي وكل الذين وقفوا مع سوريا والسوريين.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا لإشعار صادر عن وزارة الخزانة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور له على منصة إكس إن سوريا طوت صفحة سوداء من تاريخها. وفي الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا تحولت كييف إلى منصة لاجتماع جديد لما يعرف بائتلاف الراغبين. برز في الاجتماع تقديم مطالب أوكرانية واضحة وعاجلة بتعزيز الدفاعات الجوية قبل حلول الشتاء.
3: 35 عاماً على استقلال أوكرانيا، في كييف لم تكن المناسبة

0: هذا العام مجرد احتفال، بل تحولت إلى اجتماع عسكري وسياسي حول سؤال أكثر إلحاحا: كيف تحمي أوكرانيا استقلالها خلال شتاء جديد من الحرب؟ اجتمع قادة ومسؤولون من دول ما يعرف بائتلاف الراغبين، بعضهم حضوريا وآخرون عبر الاتصال المرئي. والملف الأكثر إلحاحا على الطاولة كان الدفاع الجوي. زيلينسكي أعلن رقما واضحا لما تحتاجه بلاده خلال الأشهر الباردة:
1: نحتاج إلى ضمان وصول حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا بما لا يقل عن 300 صاروخ باتريوت في ظل استمرار روسيا في استخدام الصواريخ البالستية.
0: اجتماع كييف لم يقتصر على الدفاع الجوي. بريطانيا أعلنت عن خطوة قد تنقل الدعم العسكري لأوكرانيا إلى مستوى مختلف. رئيس وزرائها قال إن بلاده وافقت على طلب أوكراني لمشاركة تكنولوجيا صواريخ ستورم شادو، بما يسمح للصناعات البريطانية والفرنسية بالعمل مع كييف لتطوير هذه القدرات محلياً.
2: طلب زيلينسكي مشاركة تكنولوجيا ستورم شادو لتمكين أوكرانيا من إنتاجها محليا، وقد وافقت على الطلب، وستعمل الصناعتان البريطانية والفرنسية مع أوكرانيا لتطوير هذه القدرة.
0: الدعم الغربي لأوكرانيا بات اليوم أكثر إلحاحا مع اقتراب الحرب من عامها الخامس، دعم لم يعد يقتصر على إرسال معدات عسكرية، بل يتجه أيضا نحو نقل المعرفة والتكنولوجيا وتمكين أوكرانيا من بناء جزء من قدراتها بعيدة المدى داخل البلاد. خرج اجتماع ائتلاف الراغبين هذه المرة بطلبات والتزامات أكثر تحديدا لأوكرانيا التي تخوض معركة استنزاف مفتوحة مع روسيا، وبعد 35 عاما على الاستقلال تحاول كييف أن تجعل من معركة الحفاظ عليه أقل اعتمادا على شحنات السلاح الغربية وأكثر ارتباطا بقدرتها على إنتاج جزء من هذه القوة بنفسها. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
3: أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤول كندي مطلع بأن بلاده ستعلن اليوم الثلاثاء عن رسوم جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في تصعيد للنزاع التجاري تدهور بشكل حاد منذ انهيار المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تستعد إدارة ترامب لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلب للحصول على وضع اللجوء في الولايات المتحدة أو يسعون إليه حالياً بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس. وستكون هذه الخطوة أكبر إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، كما من المرجح أن تواجه تحديات قانونية ما لم يتم الطعن فيها أو مراجعتها. وفي فنزويلا دافع النائب أنطونيو إيكاري عن المقترح الذي يعمل عليه لدولرة الاقتصاد الفنزويلي، وأكد إيكاري ثقته في أن البرلمان ورئيسه سيوقعان على قانون لدولرة الاقتصاد أخذين بالاعتبار الزمن السياسي الجديد الذي تعيشه البلاد.
4: ما يمكنني قوله هو أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ينبغي أن يكون على اطلاع على المقترح، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك لأنني لم أتحدث معه. ما يمكنني تأكيده وما نعرفه جميعا هو أن السياسة العامة لوزارة الخزانة الأمريكية تقضي بدولارة اقتصاد المنطقة.
3: في مداخلة سابقة لمراسل التلفزيون العربي من كاراكاس معاذ موسى تحدث فيها عن الجدل الدائر في فنزويلا بشأن ربط الاقتصاد الفنزويلي بالدولار. نتابع.
5: هذه الأزمة وهذا الجدل حول المقترح الذي تقدم به أحد نواب المعارضة الفنزويلية يعيد الأزمة الفنزويلية إلى نقطة الصفر. هذا الموضوع، دولة الاقتصاد ترتبط بشكل وثيق بجوهر الأزمة الفنزويلية، التضخم المفرط الذي يعاني منه الاقتصاد الفنزويلي منذ أكثر من 15 عاما، والذي أدى بمرور السنوات والأشهر إلى عمليا انعدام القيمة الشرائية للفنزويليين، تبخر معاشاتهم وتبخر مدخراتهم والاعتماد بشكل شبه كامل على الدولار الأمريكي هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. ومنذ عدة سنوات تحديدا منذ العام 2021 سمحت الحكومة الفنزويلية في خطوة اعتبرت حينها بأنها ثورية بكل معنى الكلمة بالتداول بالعملة الصعبة تحديدا بالدولار الأمريكي وباليورو، ولكن على المستوى الرسمي القانوني لا يزال البوليفار هو العملة الرسمية، هو العملة التي تدفع بها معاشات المواطنين، هو العملة التي يعتمدها البنك المركزي الفنزويلي، ولازال الاقتصاد الفنزويلي يعاني من تضخم مفرط. حسب بيانات البنك المركزي الفنزويلي نحن نتحدث عن 577% تضخم سنوي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. الحكومة الفنزويلية تعزو ذلك إلى تداعيات الزلزال رغم مرور شهرين فقط على ذلك، لكن الخبراء الاقتصاديين سواء المحليين أو الدوليين يؤكدون أن هناك إشكاليات هيكلية يجب أن يتم معالجتها بالاقتصاد الفنزويلي. هنا تحديدا يأتي هذا المقترح الذي تروج له بعض أوساط المعارضة، وتحديدا هذا النائب الذي كان يرأس مجموعة الصداقة البرلمانية ومجموعة البرلمانية للصداقة الفنزويلية الأمريكية، والذي كان يستعين بخبرات الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيف هانكي المعروف بطبيب المال على المستوى الدولي، وهو الذي روج لي أو الذي كان يقف خلف مقترحات لدولرة اقتصاد كل من الإكوادور والجبل الأسود وكذلك في الأرجنتين سابقا. بعض هذه الدول استطاعت الخروج من دوامة التضخم المفرط، ولكن في الحالة الأرجنتينية تحديدا دخلت في متاهات كبيرة جدا لا تزال لم تتعافى منها الاقتصاد الأرجنتيني. وهنا تحديدا كان جوهر رد رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز. يبدو أن هذا التصريح الذي كشفت عنه مجلة فورتون من قبل الخبير الاقتصادي الأمريكي ومدعوما من نائب من المعارضة قدم هدية ذهبية حقيقة للحكومة الفنزويلية، إعادة خطاب السيادة، إعادة خطاب العداء للولايات المتحدة ولو بشكل غير مباشر، ولكن التمسك بالبوليفار بالعملة المحلية، التمسك بسياسات البنك المركزي الفنزويلي بمركزة وبالاقتصاد المركزي، ورفض كل هذه المقترحات واتهام المعارضة الفنزويلية واتهام هذا النائب تحديدا بأنه يروج لمسائل تخالف الدستور. الجدل يتواصل، هذا المقترح تحديدا يمس جيوب الفنزويليين، يمس موائد الفنزويليين ويمس قدرتهم الشرائية، وسيكون هناك المزيد من التطورات في الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصة مع توعد المعارضة والعديد من القطاعات بأن مسألة حل التضخم المفرط يجب أن تمر عبر الاعتراف من الحكومة الفنزويلية بدور الدولار أو منحه هامشا أكبر في التعاملات وفي التحويلات البنكية، بما يسمح حقيقة بتخفيف موجهة الاقتصاد المفرط.
3: انتهت هذه النشرة، الآن تتابعون برنامج اقتصادكم.
6: لماذا تخشى أوروبا تأخرها في سباق المعادن النادرة؟ ولماذا يزيد العراق صادراتها النفطية عبر الشمال بدلا من الجنوب؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

نحن الأوروبيين في خطر، يزداد تأخرنا عن الولايات المتحدة في سباق تأمين المعادن الحيوية. في المقابل تسيطر الصين على هذه المكونات الأساسية للصناعات الدفاعية والمتقدمة. أوروبا لا تعاني من مشكلة واحدة فقط، بل من أزمات عدة. لا طاقة روسية رخيصة ورسوم وضغوط أمريكية وزيادة في الإنفاق العسكري، إضافة إلى صعوبة منافسة المنتجات الصينية. لكن الأمر لم ينتهي هنا، فقد تعالت أصوات مؤسسات أوروبية تشير إلى تأخر القارة في مضمار المعادن النادرة مقارنة بالجهود التي تبذلها حليفتهم الواقعة غربي الأطلسي، وهو ما عبر عنه الرئيس التنفيذي لمعهد EIT ماتيريال حينما قال: أقدر الأمريكيين لأنهم يأخذون فكرة وينفذونها فوراً، بينما نحن الأوروبيين نتردد ونبالغ في الإجراءات الإدارية ونضيع الوقت في الكلام. مسؤول أوروبي آخر اختصر واقع حال الاتحاد القاري في هذا الملف، واصفاً جهوده في مجال المعادن بالمخيبة للآمال من حيث الدعم المالي، كما أن الحصول على التراخيص لا يزال معقداً. هذا التخوف الأوروبي يتزامن مع اتفاق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبالغ طائلة على تطوير سلسلة التوريد الخاصة بها، بما فيها الاستحواذ على حصص في شركات إنتاج العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة وأوروبا. اتساع هذه الفجوة بين طرفي الأطلسي لكسر هيمنة العملاق الآسيوي أمر ينظر إليه على أنه قد يحول الولايات المتحدة إلى صين ثانية في مجال المعادن النادرة. أين تقع أوروبا في معادلة المعادن النادرة التي تدخل في الصناعات العسكرية والتقنية؟ موضوع النقاش مع الضيف الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أنس كركي، الدكتور الباحث في الهندسة الكهربائية. أهلا بك دكتور. دكتور، ما أبرز الصناعات التي تعتمد على المعادن الأرضية النادرة؟
1: أهلا بك وبالمشاهدين. المعادن الأرضية النادرة تدخل في كثير من الصناعات، خصوصا الصناعات المتعلقة في التكنولوجيا الحديثة. فالصناعات التي نطلق عليها صناعات الاقتصاد الحديث تشمل الاتصالات، الإلكترونيات، أشباه الموصلات، بالإضافة إلى صناعات متعلقة بالدفاع والطيران والمولدات. وهالمولدات تدخل في كثير من التكنولوجيات الحديثة مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. بالإضافة إلى ذلك تدخل في تطبيقات مهمة مثل الليزر والمغانط عالية الأداء. الفكرة الأساسية هنا أن هذه المعادن لا تدخل بكميات كبيرة في هذه الصناعات، وإنما بكميات قليلة، ولكن توفر خصائص لا يمكن استبدالها بسهولة بمعادن أخرى. وهنا تكمن أهمية هذه المعادن، فدورها لا يقتصر فقط من مراحل التعدين والتكرير، بل يمتد أيضا ليؤثر بشكل مباشر على الأمن الاقتصادي والتكنولوجي للكثير من الدول. هذه المعادن توفر العديد من المنتجات والمواصفات للدول، مثل الاستثمارات في قطاعات تكنولوجية مختلفة، وأيضا إنتاج منتجات متعلقة بالدفاع والرابط العسكري لكثير من الدول. فهذه المواد لديها دور رئيسي في الدفاع وأيضا في المنتجات الاستهلاكية التي يقوم باستخدامها المواطنون بشكل يومي، مثل السيارات الكهربائية، الإلكترونيات، الكمبيوترات والهواتف المتنقلة وأجهزة المراقبة وغيرها.
0: طيب، الصين تهيمن على المعادن النادرة وأمريكا تسعى لتقليل الاعتماد عليها، ماذا عن أوروبا؟
1: بالنسبة لأوروبا هي تدرك هذه المشكلة فعلا، فهي في وقت ما قبل حوالي عقد من هذا الزمان قامت بإغلاق الكثير من المناجم والاستثمارات المتعلقة بالتعدين، وكان السبب الرئيسي هو توفير الصين لكميات كبيرة وطرحها في الأسواق من هذه المعادن، بحيث أغرقت الأسواق بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية فرضت على الدول الأوروبية والكثير من الشركات الخاصة المرتبطة بالاتحاد الأوروبي بإغلاق هذه الاستثمارات. بالنسبة لأوروبا تدرك جيدا أن هذه المعادن تلعب دور أساسي في كثير من الصناعات، وهي تعتمد الآن بشكل مفرط على طرف واحد وهو الصين في هذه الأيام، وهي الآن تحاول أن تقوم بتنويع المصادر بالاتجاه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الصين والولايات المتحدة الأمريكية ليسوا متساويان هنا في هذا المجال. ما يجب على الاتحاد الأوروبي الأخذ به بعين الاعتبار هو أن يكون لديها أمن استراتيجي نسبي، بحيث تقوم بتصنيع بعض وتكرير بعض هذه المعادن داخليا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تنويع سلاسل التوريد والإنتاج. طيب، بما يتم
0: برأيك كم تحتاج أوروبا من الوقت لبناء سلسلة إمداد مستقلة؟
1: الاستثمار في سلسلة الإمداد لديها العديد من العوامل، وهي عادة تأخذ فترة زمنية طويلة تمتد إلى عدة سنوات وفي بعض الأحيان إلى عقود. عندما نتحدث عن المعادن النادرة يجب أن ننظر أولا إلى أماكن توفر هذه الموارد بشكل أولي في البيئة، وهنا يتم الاستثمار في المناجم، وهذا يأخذ عادة إلى سنتين إلى خمس سنوات حسب الموقع وحسب الإمكانيات المتوفرة. بعد ذلك يجب الاستثمار في سلاسل التكرير والتصنيع لتوفير هذه المواد كمواد أولية تدخل مباشرة في الصناعات، وهذا يأخذ كثير من الموارد الطبيعية والاستثمارات بالإضافة إلى الموارد البشرية.
0: طيب، برأيك يعني هل يمكن أن تجد أوروبا نفسها بين الضغوط الصينية وأمريكا بسبب المعادن النادرة؟
1: نعم، وهذا يؤثر بشكل أساسي في الاقتصاد الأوروبي، بحيث أوروبا هي الآن تعتمد بشكل أساسي على الصين في توفير هذه المعادن النادرة، ولكن يمكن للصين فرض عقوبات أو رفع الأسعار بشكل بسيط لهذه الموارد، مما قد يحرج الاتحاد الأوروبي والصناعات الأوروبية بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك رأينا كيف قام ترامب خلال تواجده في البيت الأبيض بفرض تعريفات جمركية على كثير من الصادرات الأوروبية، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك الكثير من الخيارات في الوقت الحالي، وما يجب عليهم الاستثمار به هو تعدد الخيارات والبدائل المتوفرة، بحيث لا يمكن لدولة أو طرف معين سواء كان الولايات المتحدة أو الصين بالضغط عليهم اقتصاديا.
0: طيب، كيف تستطيع أوروبا تقليل اعتمادها على الصين؟
1: هناك العديد من المحاور التي يجب النظر إليها والاستثمار فيها عند النظر على الاعتماد المفرط على الصين بالتحديد، منها الاستثمار في البحث والتطوير داخليا في الاتحاد الأوروبي والاستثمار في الموارد المتوفرة محليا في دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم النظر وتطوير إمكانيات إعادة تدوير وتكرير المواد المتوفرة، وبالإضافة إلى ذلك يجب عليهم بناء الكثير من التحالفات مع دول مثل أستراليا وكندا بحيث يكون لديهم بدائل في حال انقطاع هذه الموارد من مصادر محددة مثل الصين.
0: طيب برأيك كيف ستؤمن أوروبا حاجتها من المعادن النادرة مع توسع صناعتها العسكرية؟
1: هذا سيحدد التوسع في الصناعات العسكرية خصوصا في الحرب الأوكرانية الروسية القائمة حاليا لعديد من السنوات، فأوروبا في وضع محرج اقتصاديا وصناعيا لأنها لا تملك الوصول إلى هذه المعادن بسهولة، فما يجب عليها القيام به حاليا هو تخزين كميات كثيرة أكبر قدر ممكن من هذه الموارد ليتم استخدامها في حال انقطاعها في المستقبل.
0: طيب سؤال آخر، ما موقع الدول العربية من هذا الموضوع تحديدا، يعني موقف في سباق المعادن النادرة؟
1: عند النظر إلى الدول العربية، هناك بعض الدول العربية التي تقوم بإنتاج بعض المعادن والقليل منها يدخل ضمن مجموعة المعادن النادرة، ولكن التحدي أن الدول العربية تفتقر إلى بنية صناعية كبيرة، فلذلك لا يوجد تركيز على الاستثمار في المناجم والتعدين والتكرير لهذه المعادن النادرة، والسبب الرئيسي هو افتقار الدول العربية إلى بنية صناعية خصوصا مرتبطة في التكنولوجيا الحديثة.
0: ما هي الدول هذه التي ذكرتها؟
1: لدينا مثلا الصين، الجزائر، وفي
0: الدول العربية
1: نعم يقوموا بإنتاج عدد قليل ومحدود من هذه المعادن، ولكن المشكلة
0: الجزائر
1: والأردن والسعودية.
0: نعم نعم. نعم الجزائر والأردن
1: والسعودية
0: نعم.
1: يقوموا بإنتاج عدد قليل من هذه المعادن لوفرتها في بيئتهم المحلية، ولكن لا يوجد كثير من الاستثمار في المناجم في هذه الدول، وأيضا عادة يتم استخراجها كمواد أولية وتصديرها للخارج لتكريرها لعدم توفر البنية التحتية اللازمة للتكرير وثم تجهيز هذه المعادن لتدخل في المراحل التصنيعية بشكل مباشر.
0: هل يمكن أن نرى الدول العربية يعني بعد فترة قصيرة أو في السنوات القليلة المقبلة يقومون بهذا المهام من الألف إلى الياء كما إذا صح القول؟
1: يمكن إذا قامت ببناء تحالف عربي أو في مناطق محددة مثل منطقة الخليج العربي أو منطقة شمال أفريقيا مثلا، إذا قاموا ببناء تحالف يشمل ليس فقط الاستثمار في تعدين وتكرير هذه المعادن، بل أيضا في إكمال السلسلة بالاستثمار في المصانع التي تقوم باستخدام هذه المعادن وتقديم منتجات نهائية سواء للمواطن عربيا أو خارج الدول العربية عالميا.
0: طيب ما هي التقنيات المطلوبة في هذا المجال؟
1: عند الحديث عن المعادن النادرة فهناك تقنيات بشكل أساسي تتعلق بكيفية تكرير هذه المعادن واستخراج بعد استخراجها من باطن الأرض ثم تهيئتها كمواد أولية تدخل في الصناعات بشكل مباشر. فمثلا عند الحديث عن الإبريوم هو معدن أساسي يدخل في صناعة الألياف البصرية واستخراجه عملية معقدة جدا. هناك أيضا العديد من المعادن الأخرى التي تدخل ضمن سلسلة استخراج معقدة، ولكن الهدف هو ليس الاستخراج فقط، فيجب أن يتم تكريرها، تنقيتها وثم إرسالها ليتم استخدامها في الصناعة.
0: طيب برأيك يعني هل نحن نحتاج إلى تغيير في المناهج الدراسية لنواكب المستجدات العالمية في الصناعات تحديدا؟
1: نعم، يجب التركيز على تغيير وتوعية المواطن بالتحول من مستهلك للمنتجات خصوصا المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى منتج، وعندما يكون لدى المواطن العربي النظرة التي تدفعه وتقوم بتوعيته إلى تشجيعه على عملية الإنتاج محليا وليس إلى الذهاب إلى الخارج للمساهمة في عملية الإنتاج، فهذا يساهم في تطوير على المستوى الفردي، وأيضا يجب دعم الشركات الخاصة المتواجدة في وطن العربي لأن تقوم بالاستثمار بشكل واقعي وبفرض سياسات داعمة لها من الحكومات أيضا لتشجيعها على استغلال المصادر المتوفرة محليا في الوطن العربي وتكريرها وثم تهيئتها كمنتجات استهلاكية للمواطن العربي وأيضا للمواطنين عالميا.
0: شكرا لك دكتور أنس كركي، الدكتور الباحث في الهندسة الكهربائية، شكرا على هذه المداخلة.

0: العراق يتجه شمالا، فطرق التصدير الجنوبية عبر هرمز خاطرة أو مغلقة. الهدف تحسين إيرادات البلد النفطي الذي يعاني نقصا ماليا يدفع ثمنه المواطنون. فقد أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطط لزيادة حجم الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي إلى 750 ألف برميل يومياً من خلال نقل الخام من الحقول الجنوبية بواسطة الصهاريج. الوزارة تقول أيضاً إن الاتفاقات التي أبرمتها بغداد مع دول الجوار بشأن زيادة الصادرات تفي بمتطلبات التصدير وسد النقص الناتج من إغلاق المضيق المائي الاستراتيجي أي هرمز. وفي مطلع أغسطس الحالي وقع العراق وتركيا اتفاقاً مدته عام واحد فقط. هذا الاتفاق ينص على تصدير 750 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان الواقع على البحر المتوسط، لكن وصول هذه الكميات مرهون بتحسن الأوضاع الأمنية في أقليم كردستان وإنتاج الخام من الأقليم، إلى جانب توفر الإمكانات اللوجستية لنقل النفط من الجنوب إلى الشمال. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام. حسام، ما طبيعة خطة وزارة النفط العراقية لزيادة حجم الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي؟
1: إلين، وزارة النفط العراقية تتحرك على أكثر من محور وعلى أكثر من مستوى لزيادة الصادرات النفطية، خاصة بعد عقدة مضيق هرمز التي أدت إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية بأكثر من 75%. الآن هناك تعافي في صادرات النفط الجنوبية العراقية، بعد أن كانت تقل عن مليون برميل يوميا ارتفعت إلى مليوني برميل. العراق كان يصدر نحو 3,600,000 برميل قبل الأزمة. الآن الحكومة العراقية تحاول أن تعوض النقص عبر الخط الشمالي، الخط خط كركوك المار بإقليم كردستان، وأيضا الخطوط المارة بالإقليم والتي تصل إلى ميناء جيهان التركي. خط كركوك حتى الآن فيه عمليات صيانة لم يجهز كما تتمنى الحكومة العراقية، هناك تعقيدات ربما أخرت الشروع بالعمل به رغم الإعلان قبل 3 أشهر من الآن بأن عملية تشغيلية ستستغرق شهرا فقط، لكن حتى الآن الحكومة العراقية تعاني من عقد لوجستية منعتها من استثمار خط كركوك في شخابور جيهان. الآن الحكومة العراقية تصدر فقط عبر الخطوط الأنابيب الشمالية عبر إقليم كردستان وصولا إلى ميناء جيهان وبواقع لا يتجاوز 300,000 برميل. الحكومة العراقية الآن تخطط إلى زيادة هذه الكميات إلى 750,000، خاصة وأن هناك اتفاقا مع الجانب التركي تقضي مرحلته الأولى برفع الصادرات إلى 750,000 برميل. لكن مشكلة العراق أنه لا يمتلك القدرات التصديرية الكافية من حقول كركوك، وبالتالي هناك خطة حكومية تم الاتفاق على أساسها مع شركة شفرون، هناك اتفاق مبادئ يقضي بمد أنبوب من البصرة يصل إلى كركوك ومن ثم إلى فيشخابور ومنها إلى ميناء جيهان، لكن هذا الموضوع يحتاج من 3 إلى 4 سنوات لإنجازه بحسب وزارة النفط العراقية. وبالتالي الحكومة العراقية اتجهت إلى الصهاريج. تجربة الصهاريج نجحت بها الحكومة العراقية عبر الجانب السوري، حيث هناك صادرات نفطية تتراوح ما بين 500 إلى 700 صهريج وبواقع يتجاوز 100,000 برميل يتم من خلال تصدير النفط العراقي عبر ميناء بانياس السوري. الآن الحكومة العراقية تخطط لاستثمار الصهاريج لإيصال النفط إلى حقول كركوك أو حقول إقليم كردستان وبواقع يتجاوز 400,000 برميل لرفع الصادرات النفطية.
0: ما أبرز العقبات
1: عبر الحقول الجنوبية إلى 750,000 برميل؟
0: نعم، ما أبرز العقبات أمام زيادة الصادرات؟
1: أول العقبات هناك عقدة خط كركوك في شخابور ميناء جيهان، هذا الخط حتى الآن لم يجهز. الحكومة العراقية كانت تتأمل أن تبدأ به يعني بكميات تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف برميل يوميا على أن تصل إلى 300,000 برميل. هذا الخط حتى الآن لم يجهز. الحكومة العراقية كانت متحمسة للغاية لتشغيل هذا الخط في الأشهر الماضية، لكن يبدو أن هناك تعقيدات أخرت هذا الموضوع تتعلق بصيانة هذا الخط الذي عانى من ثقوب وأيضا عمليات تخريبية أبان سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة ما بين شمالي العراق ما بين عامي 2014 وعام 2017. الآن الحكومة العراقية تريد استثمار النفط الخام المنتج من الحقول الجنوبية وخاصة من محافظة البصرة لإيصاله إلى الخطوط الشمالية، ومنها يصدر إلى ميناء جيهان التركي وبواقع 750 ألف برميل كمرحلة أولى على أن يرتفع الموضوع بالاتفاق مع تركيا، في اتفاق سواء الاتفاق الحالي الإطاري أو اتفاق جديد بعد عام من الآن إلى 1.5 مليون برميل يوميا. إيلين،
0: طيب من هي أكثر الدول استعدادا للتعاون مع العراق في مشاريع تصدير النفط؟
1: إيلين، الوفد العراقي الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية بصحبة رئيس الوزراء العراقي وقع اتفاقا مع الجانب السوري على إعادة إحياء خط كركوك بانياس. الحكومة العراقية تتأمل أن تصدر عبر هذا الخط أكثر من 1 مليون برميل يوميا، لكن هذا الخط أيضا يعاني من الاندثار ويحتاج إلى عمليات تجديد ربما يعني تكون بمستوى مد خط أنابيب جديد. الجانب السوري يؤكد استعداده للمساعدة على إنشاء هذا الخط العراقي وصولا إلى ميناء بانياس. أيضا الجانب اللبناني بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام قبل نحو أقل من شهر في العراق إمكانية إحياء خط كركوك طرابلس. الخط هذا يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، والحكومة العراقية وأيضا الحكومة اللبنانية يحاولان إحيائه، وبالتالي الحكومة العراقية تبحث عن منافذ تصديرية جديدة لتصدير نفطها، لكن هذا الأمر يحتاج لعدة سنوات. أيضا هناك استعداد أردني عبرت عن الحكومة الأردنية لإحياء فكرة قديمة من منذ ثمانينات القرن الماضي، وهي إحياء خط بصرة حديثة بالجانب العراقي ميناء العقبة. هذا الخط تقول الحكومة العراقية أنه ربما من الممكن إنشاؤه خلال 3 إلى 4 سنوات أيضا، وبقدرة تصديرية تصل إلى 1.5 مليون برميل. بالتالي جميع المشاريع العراقية، وين تعترف الحكومة العراقية أنها تأخرت كثيرا في تنفيذها، جميعها بحسب الحكومة العراقية أيضا ومختصين تحتاج من 3 إلى 4 سنوات، وأيضا تحتاج إلى تمويل ضخم. يعني فقط خط البصرة الحديثة العقبة يحتاج إلى نحو 4 مليارات دولار. الحكومة العراقية وقعت عقدا أو اتفاق مبادئ مع شفرون يقضي بمد خط أنبوب من البصرة إلى كركوك، منها إلى فيشخابور، منها إلى ميناء جيهان. هذا الخط أيضا يحتاج إلى أكثر من 3 مليارات دولار، والحكومة العراقية تبحث من خلال هذا الاتفاق عن تمويل أمريكي لهذا الخط على أن تسدد أثمان الخط هذا الخط بالذات من النفقات التشغيلية للخطوط. طيب، وهي أيضا تبحث عن شركات أو مستثمرين لتشغيل بقية الخطوط التي أشرت إليها.
0: حسام، ماذا بشأن مشكلة وفرة الوقود محليا؟
1: إلين، حاليا الحكومة العراقية تشير إلى أن الكثير من المستودعات أو معظم المستودعات في محافظة البصرة العراقية تكاد تكون ممتلئة بالنفط الخام، وبالتالي هذا الموضوع أثر على تكرير النفط ودفع الحكومة العراقية بعد أن حدثت أكثر من أزمة وقود في العراق نتيجة امتلاء الخزانات واستغلال كذلك الخزانات التي كانت تستخدم للمشتقات النفطية من بينها البنزين.
0: نعم،
1: تم استغلاله أيضا بالنفط الخام بسبب ضخامة الإنتاج، رغم أنه الإنتاج تراجع بنحو 1.5 مليون برميل، لكن الحكومة العراقية لجأت إلى هذا الخيار في سبيل استمرار تشغيل الخدمات. نعم، أو المحطات النفطية. الآن الحكومة العراقية تضطر إلى استيراد البنزين رغم أنها حققت الاكتفاء الذاتي قبل مطلع العام بسبب عدم القدرة على تصدير الكميات الكافية أو كميات القصوى التي كانت تصل إليها قبل الأزمة، والتي كانت تتجاوز 3 ملايين برميل.
0: من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: أهلا بالمدرسة من جديد. فنحو 2.25 مليون طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم في الأردن، استحقاق يتطلب إنفاق عشرات الملايين من الدولارات من ذويهم في بلد يواجه تحديات اقتصادية متنامية، في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 410 دولارات شهريا. يقصد هؤلاء الطلبة المدارس الحكومية وأخرى خاصة وثالثة دولية، دون أن ننسى تلك التي تخضع لوكالة تغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وزارة التربية والتعليم الأردنية تعيد بتقليص نسب الاكتظاظ في المدارس الحكومية، فإضافة إلى تأثير عودة آلاف الطلبة السوريين وذويهم إلى بلادهم، فقد تسلمت الوزارة هذا العام 86 مبنى مدرسيا جديدا، إلى جانب تنفيذ نحو 100 إضافة صفية جديدة. يأتي ذلك بينما رصدت الحكومة الأردنية ميزانية تربو على 200 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تعليمية تستهدف البنية التحتية في مختلف المحافظات. العودة إلى المدارس تعني مصاريف على شراء الكتب والقرطاسية وبدل المواصلات، فضلا عن رسوم المدارس الخاصة، والقائمة تطول. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. أهلا بك هديل. هديل، يعني بداية، كيف تقيمين تكاليف المستلزمات المدرسية مع انطلاق الموسم الدراسي في الأردن؟
1: مرحبا ألن. نعم، كما تحدثت، الحقائب، القرطاسية، الزي المدرسي، كلها مصاريف تثقل عبء العائلات، خاصة إذا احتاجت العائلة إلى تجهيز أكثر من ابن لها. يتراوح تجهيز الطالب الواحد وفق ما يتحدث عنه التجار من 30 إلى 35 دينار، أي نتحدث عن حد يصل إلى 50 دولارا للطالب أو لابن الواحد. هذه المصاريف التي تأتي في دولة يصل الحد الأدنى للأجور للمعظم أو للغالبية من الطبقة المتوسطة، على أقصى تقدير نتحدث عن 450 دولار، يعني هذا مبلغ سيعيق الميزانية ويثقل الميزانية. ارتفاع أجور هذه المواد التي تعتبر لا يمكن الاستغناء عنها من أجل الالتحاق بالعام الدراسي يعزيه التجار إلى الوضع في الإقليم والاضطرابات التي تحصل أو الحاصلة على أجور الشحن ووصول هذه البضائع، لكن ربما هناك مخرج من خلال ما يقوم به أصحاب المكتبات من منافسة تجارية عالية بالعروض وأسعار الجملة، البيع للأفراد بأسعار الجملة، ما يتيح الفرصة للعائلات باقتناء هذه الحاجيات وأيضا توافرها في الأسواق الشعبية. نعم. آلن، لكن هذا الارتفاع ربما أدى إلى تراجع ولو كان بطفيف ومحدود للحركة التجارية التي عادة ما يواكبها التجار مع بدء العام الدراسي، وربما أيضا هذا مع اختلاف توقيت بدء العام الدراسي بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة.
0: طيب هديل، يعني ماذا بشأن الشكاوى من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة؟ هل هناك سقف حكومي على هذه الزيادات، علما أننا نتحدث عن بلد يعاني ضغطا اقتصاديا؟
1: ألن، يعني هذه المشكلة تتكرر مع بداية كل عام وبداية كل فصل. وزارة التربية والتعليم تؤكد أنها تبلغ المدارس وتجبرهم على عدم رفع رسوم أو الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة، لكن هناك طرق تقوم بها المدارس للالتفاف على هذه القرارات. ربما تثبت سعر القسط الدراسي أو الفصل الدراسي، لكن تقوم برفع الرسوم، تقوم برفع الأسعار، ومرجعة هذا إلى تحسن مستوى الخدمات في البنية التحتية وإضافة أنشطة ورفع سعر الكتب، خاصة عندما نتحدث عن وجود أنظمة.
0: شكرا لك هديل نماس من عمان،
1: تقوم بالتدريس الدولي. نعم،
0: مراسل تلفزيون العربي. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم غدا. إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. واشنطن تعلن ترسانة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، طهران تجدد تحديها للتدابير العقابية الأمريكية، والأمم المتحدة تعرض تسهيل عبور الأسمدة عبر مضيق هرمز. جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على قطاع غزة، 8 شهداء خلال الساعات 24 الماضية في قصف على الشيخ رضوان والشاطئ والبريج ودير البلح. اعتداءات للمستوطنين على فلسطينيين شمال رام الله وجنوب الخليل، وقوات الاحتلال تقتحم بلدات ومدن بالضفة الغربية.

0: البداية من إيران، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة شملت 5 مجالات. وفي أول رد فعل رسمي إيراني، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية سيد علي مدني زادة إن العقوبات الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة، مؤكدا أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية.
1: بعد أيام من الحديث عنها والتلويح بها، تكشف الإدارة الأمريكية عن عقوباتها الجديدة ضد إيران والتي وصفت بأنها الأقسى في التاريخ. تشمل العقوبات الثانوية وفق وزارة الخزانة الأمريكية 5 مجالات، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، إلى جانب شبكة شركات الوساطة وسفن أسطول الظل في دول عدة.
2: في هذه اللحظة تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 60 كيانا وفردا وسفينة حول العالم، ممن يمكنون النظام الإيراني من الحصول بصورة غير مشروعة على تكنولوجيا نووية وصاروخية وتنفيذ عمليات سبرانية وتوليد عائدات من النفط.
1: الوزير الأمريكي هدد الدول التي تتيح غسل الأموال الإيرانية بالاستبعاد من نظام الدولار، وأشار إلى وجود جدول زمني محدد لكل دولة لإغلاق أنشطتها مع إيران التي شملتها العقوبات.
2: على كل دولة وكل كيان يتعامل مع النظام الإيراني أن يكون مستعدا لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذه الإجراءات، سنحاسب الجميع، وما نقوم به هو خنق اقتصادي لهذا النظام، ولا ينبغي لأحد أن يختبر مدى عزمنا.
1: يلخص بسنت مقاصد العقوبات الجديدة بالقول إنها تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما إلى حين تحقيق العزلة وفق وصفه. في سبيل هذه الغاية، كشف وزير الخزانة الأمريكي عن اتصالات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء على مستوى العالم. وفي أول رد فعل رسمي إيراني، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة وفق قوله، مشيرا إلى أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، الذي ترأس وفد بلاده في جولات مفاوضات مع واشنطن، شكك بنجاعة العقوبات الأمريكية وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى أكثر من ذلك وفق وصفه. الخارجية الإيرانية أكدت كذلك أن طهران ستستخدم كل إمكاناتها لمواجهة العقوبات.
3: صريح در مورد
4: تكرار التجارب الفاشلة خطأ كبير، لكن الإدارة الأمريكية لها منطق مختلف على ما يبدو. أقول إنه لن تكون لهذه السياسات نتائج مختلفة سوى إظهار مدى العداء الأمريكي للإيرانيين. يعلمون جيدا أن العقوبات تؤثر على معيشة الناس. سنستخدم إمكاناتنا لمواجهة هذه الحملة ولن نتساهل مع داعميها.
1: تصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ من فك المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن بلادهم راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية، كما طورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات رغم آثارها على حياة المواطنين اليومية.
0: قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفه بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيجزيث أن الاقتصاد الإيراني في حالة تدهور متسارع.
5: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك، ففي نهاية المطاف يشهد اقتصادهم تدهورا متسارعا، وهم يدركون أيضا أننا نسيطر على مضيق هرمز، وأن حصارنا محكم للغاية، وأن تدفق النفط مستمر، في حين تعجز إيران عن تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما نستطيع نحن ذلك. يدرك العالم هذه الحقيقة، لذا فقد راهنت إيران كثيرا على قدرتها على السيطرة على المضيق، لكنها عجزت عن ذلك.
0: وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قد أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الحملة الاقتصادية الأمريكية، مشددا على أن طهران استبقت هذه الخطوة بالاستعداد منذ مطلع العام الحالي، وذلك بتخزين كميات كبيرة من النقد الأجنبي.
6: لا فرق بين وضعنا اليوم ووضعنا بين 2017 و2019. سنقف في المصرف المركزي بوجه انخفاض قيمة العملة الوطنية والتضخم بالقدر الذي نستطيعه. أمريكا وإسرائيل تواجهاننا، فلا تحول نصرنا إلى خسارة. من كان يهدف إلى إسقاط النظام أمس بات همه اليوم فتح مضيق هرمز فقط.
0: مجمل المواقف الإيرانية بشأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية لخصها لنا مراسل التلفزيون العربي من طهران الزميل ياسر مسعود في هذه المداخلة السابقة، لنتابع.
7: بدءا من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية التي تقول بأن طهران تدرك مدى أهمية ما يحدث من صعوبات ومعاناة سيواجهها الاقتصاد الإيراني، ولكن في ذات الوقت ستمارس الحكومة الإيرانية حكمتها في التعاطي والاعتماد على وحدتها في الداخل، وهذا يمكن الإشارة له بأنه يأتي في سياق البيانات التي صدرت اليوم من الجيش الإيراني وكذلك من الحرس الثوري بتسخير كل إمكانياتهما لدعم مسار الحكومة في إدارة الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة التي توصف هنا في الداخل خالد بأنها حساسة. لماذا كل هذه العلامات الاستفهام توضع على اعتبار أن هناك ارتفاع في مستوى ومعدلات التضخم، ارتفاع في أعداد البطالة، بالإضافة إلى إجراءات على صعيد أزمة الوقود التي تعاني منها البلاد؟ كل هذا يأتي بالتزامن مع ما يفرض على طهران وتصفه طهران بأنه يأتي في سياق الحرب النفسية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاستهداف الداخل الإيراني. ما تعول عليه طهران على أكثر من جانب، الأول هو ما ذكرته فيما يتعلق بوحدة الجهود وتكثيف هذه الجهود الداخلية وتسخيرها ما بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى العسكرية والصناعية وغيرها. يضاف إلى ذلك هناك إدراك فيما يتعلق بالحوالات المالية التي ستبقى حجر عثرة أساسية أمام الاقتصاد الإيراني، وبالطبع هذه ليست جديدة خالد، كانت حاضرة في وقت سابق واعتمدت طهران على الالتفاف عليها من خلال خطة المقايضة التي تحدث عنها الزميل عماد من واشنطن، وهي هناك إدراك إيراني أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن ستلاحق حتى هذه الزاوية التي تسعى طهران للالتفاف عليها من خلال القيام بها مع الجانب الصيني أو العراقي أو الروسي أو التركي وغيرها من الدول التي تتعامل معها. ولكن هناك أيضا توعد من طهران أو وعود بداية وصلت إلى طهران من بعض الدول والأطراف والشركات كما يجري الحديث عنها من قبل قاليباف، وهذه الوعود التي تلقتها طهران في العلن وفي السر بأنها لن تلتزم بما يأتي من قيود من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا جانب. والجانب الآخر هو توعدها فيما يتعلق بالدول التي ستلتزم بهذه العقوبات وأن تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية بفرض قيود على الاقتصاد الإيراني والدخول في لعبة القيود الأمريكية والعقوبات على طهران من خلال إحكام إغلاق مضيق هرمز. وهذا يعني بالضرورة خالد بأن ربما طهران قد تقوم ببعض المساومات مع بعض الدول وربما من بينها العراق أو دول خليجية أخرى تتعلق بفتح المرور والمسارات لبعض الدول لصادراتها النفطية عبر مضيق هرمز، في المقابل على أن يكون هناك مواصلة للتعاملات التجارية. هذا ما أقوله هو يأتي في مساحة التحليل الاقتصادي لشاكلة التعاطي الإيراني وإجراءات في مواجهة هذه الحزمة من العقوبات التي توصف بأنها الأقسى. وزير الاقتصاد الإيراني قبل قليل يقول بأن هذه الضغوط فشلت في مرات سابقة وستفشل، وهذا يعني أن طهران تعتمد على خبرتها خلال السنوات الماضية في الالتفاف على العقوبات، وهي ربما لديها إجراءات جهات مماثلة، وهناك حديث في مراكز دراسات الاقتصاد الإيراني بأن أعدت خطط خلال الأشهر الماضية لشاكلة التعاطي مع مثل هذه القيود التي تعتبر بأنها الأقصى.
0: أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية شمال شرقي سلطنة عمان، وقالت الهيئة إن ربان ناقلة نفط ذكر أنها أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في أضرار بغرفة المحرك وتعطيل السفينة، وأضافت أن الطاقم بخير وأن التأثير البيئي غير معروف حالياً. اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور ميسر محايد لعمليات النقل البحري للأسمدة، والتي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال غوتيريش أن الهدف بسيط ويتمثل في الحد من المخاطر الفورية والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد، وشدد على أن المنظمة تفضل أن تؤدي دور ميسر محايد بحيث تتولى تسجيل السفن التي تنقل الأسمدة والمنتجات ذات الصلة والتحقق منها. دعا الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. وقال تشي للعاهل الأردني إن الصين تقدر الدور الفريد والمهم الذي يطلع به الأردن في المنطقة، والتي تعيش على وقع حرب أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف أنه لطالما دعت الصين إلى وقف إطلاق نار شامل وحل النزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بحسب بيان صادر عن الخارجية الصينية. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة ينبع، وأكد أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.
8: تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع، وذلك بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حريق في السفينة وهروب عدد من السفن الأخرى كانت متواجدة في منطقة الاستهداف. يأتي هذا الاستهداف في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار.
0: وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت باستهداف ناقلة بمقذوف لم تحدد طبيعته على بعد 63 ميلا بحريا غرب مدينة ينبع الساحلية السعودية. وأضافت الهيئة أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على السطح الرئيسي للناقلة. هيئة النقل البحري السعودية من جانبها أكدت أن الناقلة أمازان تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير. نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها توثق استهداف المنطقة العسكرية السابعة لمجاميع أنصار الله الحوثيين في منطقة هلال مساء الاثنين. وتظهر المشاهد إلقاء قنابل من طائرة مسيرة على أهداف قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تابعة للحوثيين. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إلى ما وصفه بمقاربة دولية أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة. وقال رئيس المجلس خلال استقباله أمين عام وزارة الدفاع الألمانية إن التحولات الجارية في الموقف الدولي تجاه النظام الإيراني تمثل فرصة لإعادة بناء معادلة أكثر استدامة للأمن الإقليمي. وأكد العليمي أن تصعيد الحوثي الأخير ضد المدن والموانئ والمنشآت المدنية بما في ذلك الهجمات على المخا ومأرب يعكس محاولة بائسة لإعادة إنتاج سياسة الابتزاز واختبار إرادة الدولة اليمنية بعد سنوات من التهدئة المدعومة من المجتمع الدولي. ومن الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أبدأ معك ميدانيا صدام، ما الذي تغير خلال الساعات الأخيرة؟
9: نعم انتصار، الساعات الأخيرة شهدت اشتباكات عنيفة على الجانب الميداني والعسكري ومواجهات قوية جدا ربما مقارنة بالأيام الماضية. هذه المواجهات تمركزت أو تركزت في جبهات تعز وتحديدا الشمالية والشرقية وبعض المحاور والمناطق، وأيضا محافظة مأرب وفي كافة المحاور، وأيضا في الضالع في أكثر من جبهة. الاشتباكات والمواجهات العنيفة كما يقول سكان محليون ومصادر عسكرية تابعة للقوات الحكومة اليمنية والقوات الموالية لها استمرت حتى الساعات الصباح أو الفجر الأولى، وربما في بعض الجبهات تقول المصادر العسكرية بأنها لا زالت مستمرة حتى اللحظة. أيضا تأتي هذه المواجهات الدامية والاشتباكات العنيفة بعد ثلاث عمليات عسكرية أعلن عنها المتحدث العسكري للقوات المسلحة لحكومة صنعاء يحيى سريع. الأولى كانت واستهدفت العملية الأولى بصاروخ باليستي سفينة أمزان قبالة شواطئ ينبع وشبت فيها الحرائق واشتعلت فيها النيران، في حين أن بقية السفن التي كانت متواجدة في منطقة الاستهداف غادرت. أيضا تحدث عن عمليتين استهدفتا كما قال تحشيدات عسكرية سعودية، منها رتلا عسكري كبير نتج عن هذا الاستهداف الذي استخدم فيه صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

0: صواريخ بصواريخ باليستية وطيران مسير، ونتج عن هذه العملية في منطقة الكنائس كما يقول البيان مقتل العشرات وأيضا إصابة الكثير من المعدات وتدميرها وأيضا تدمير مخازن وأسلحة. إذا انتصار كما هو المشهد في اليمن، تصعيد في البر والبحر، وربما الساعات القريبة القادمة قد تنذر بمزيد من التصعيد الذي بدأ يتسارع بوتيرة عالية منذ 6 أغسطس، وحتى الآن الأمور يعني تجري في إطار من التصعيد المتواصل والمستمر، وأيضا المواجهات المتبادلة بين الطرفين. يتحدث الإعلام الحكومي عن مشاهد يقول بأنها لعمليات معينة وكثيرة استهدفت مجاميع لقوات صنعاء وأيضا مخازن أسلحة وثكنات عسكرية لقوات صنعاء وحتى أسلحة وعتاد عسكري في مناطق كثيرة منها مأرب تعز والساحل الغربي وحجة وغيرها من المناطق الاشتباكي وتمركز تلك القوات، في حين أيضا تتحدث قوات صنعاء أو القوات التابعة لحكومة صنعاء عن مشاهد لعمليات عسكرية استهدفت خلالها مجاميع وتحشيدات عسكرية وأيضا تكنات ومتارس ومواقع في خطوط التماس وفي عدد من الجبهات، وما زال التصعيد متبادل بين الطرفين باستخدام الطيران المسير وراجمات الصواريخ والمدفعية. نعم انتصار،
1: جزيل الشكر لك مراسل التلفزيون العربي صدام حسن من الحديدة. إلى قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية إلى 8 شهداء، وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد طفلة برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوح في حي السطر الغربي شمال مدينة خان يونس. كما طاولت الاستهدافات مواقع مدنية ومنشآت حيوية في مناطق عدة من القطاع.
2: وفجأة ضربة إسرائيلية حولت المكان إلى كتلة من الدخان والنار. هكذا بدا المشهد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية أعقبت إنذارا لفترة قصيرة. فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان، وبينما كانت تحاول إخماد النيران كان آخرون يبحثون عن الناجين بين الركام.
3: ولا في وقت إطلاق نار ولا في نيلة احنا بالنسبه لي احنا حياتنا تدمرت، شبابنا تدمرت، ايش بدنا نعمل وايش نسوي؟ بدنا حلول، بدنا ايش احنا نعيش بسلام.
2: المشهد نفسه تكرر في منطقه ابو سليم في دير البلح وسط القطاع، فالاستهداف ادى الى استشهاد طفل فلسطيني في خيم النزوح واصابه اخيه بجروح خطيره. ومن خيمة إلى أخرى في خان يونس استشهدت طفلة برصاص الاحتلال الحي بحسب مصادر طبية فلسطينية.
4: صار قاعدة بتوقف وهي قاعدة، ما شافت الله طلق ظهرها بس قالت أي، هاي اللي قالته وجبناها للمستشفى.
2: في شمال غزة الاستهداف طاول مسجدا ومحطة لتحلية المياه. يقول السكان إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء المكان ثم جاء القصف بعد دقائق. إسرائيل تبرر القصف بمنع هجمات محتملة، وحماس تتهمها بخرق وقف إطلاق النار ومواصلة استهداف المدنيين والنازحين بحجة واهية مثل إطلاق طائرات ورقية. ومنذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي تقول مصادر الصحة في غزة إن أكثر من 1200 فلسطيني قتلوا. في غزة يقال إن هناك هدنة لكنها على الورق فقط، فالقصف لا يتوقف في مناطق مختلفة من القطاع، فحتى الخيام تخترقها رصاصات الاحتلال.
1: قال مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم في مداخلة سابقة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر هذه الطائرات الورقية تهديداً أمنياً، وبناء عليه دعا إلى اجتماع إسرائيلي أمني على أعلى مستوى لبحث طائرات غزة الورقية.
5: ليس فقط يأخذ الأمر بهذه الجدية، إنما تصدر تصريحات من أعلى المستويات ويقيم

0: ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات على أعلى المستويات ويتحدث فيها عن تهديد أمني. ما هو هذا التهديد؟ هي عدان من خشب مربوطة بقطع من القماش أو من أكياس النايلون التي وصلت إلى غلاف غزة غير مزودة لا بمواد حارقة ولا بأي شيء آخر، والحديث عن بضعة لا تتجاوز ربما 8 أو 9 طائرات ورقية هذا الشهر على سبيل المثال، أقل من ذلك في الشهر الماضي، وصلت من قطاع غزة إلى غلاف غزة دون أن تكون مرتبطة بأي مواد حارقة أشعلت حرائق مثلا في غلاف غزة، كما كان الحال حين كان يتخذ الفلسطينيون من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة طريقة لمحاولة التصدي ومجابهة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قبل 7 أكتوبر. نذكر تلك الموجة، ولكن في هذه الحالة لا نتحدث عن طائرات ورقية مرتبطة بمواد حارقة، إنما عن طائرات ورقية عادية وصلت إلى غلاف غزة. ويتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بلهجة شديدة الحدة تجاه هذه الطائرات الورقية، وليس فقط ذلك، اليوم هيئة البث الإسرائيلية والقناة 12 الإسرائيلية كلها افتتحت نشراتها الإخبارية بالحديث عن الطائرات الورقية وكأنها تتحدث عن تهديد أمني كبير، وتحدثت عن أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام بمهلة أقصاها 3 أيام لمنع إطلاق، طبعا وفق الوصف الإسرائيلي منع وكأنها عمليات إطلاق مقصودة، لمنع إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة نحو الغلاف، وإلا فإسرائيل ستصعد وستمضي في تصعيد من حيث نسق هجماتها في القطاع. طيلة وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار، وأصابت آلاف آخرين، دمرت مساحات شاسعة جدا أثناء وقف إطلاق النار، نسفت مناطق وأحياء بأكملها في المناطق التي تتواجد فيها، وسعت من الخط الأصفر، وكل ذلك كانت تعتبره جزءا من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من وجهة النظر الإسرائيلية. وحين وصلت بضعة طائرات ورقية دون أي مواد حارقة اعتبرته خرقا للاتفاق الذي تقول إنه موقع وللتفاهمات، وبدأت فورا بموجة التهديد. اليوم أيضا الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية صعدت من الخطاب ولم تعد تتحدث عن مجرد طائرات ورقية، إنما تدعي وفق مصادر في المنظومة الأمنية نقلت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة مثلا أن حركة حماس تستقصد توجيه هذه الطائرات الورقية، هي من توجه عمليات إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة، وتربط ذلك كما ذكرنا بموجة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحرارية التي كان يستعملها الغزيون لمحاولة مجابهة فرض الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما قبل 7 أكتوبر بطبيعة الحال. وبالتالي تربط إسرائيل هذا الأمر بهذه المخاوف وتقول إنه بدأ من طائرات ورقية عادية الآن، ولكن غدا قد يتحول إلى طائرات ورقية بمواد حارقة كما كان الحال سابقا. بالتالي إسرائيل تهدد وعلى أرض الواقع اليوم دون أن تربط بصورة مباشرة هذا الأمر بالطائرات الورقية في البيانات الرسمية، لكنها صعدت من هجماتها واستهدافاتها في القطاع بادعاء أن ما استهدفته من محطة لتحلية المياه ومسجد هي مناطق لتخزين الأسلحة والوسائل القتالية وفق ما يدعيه ويزعمه الجيش الإسرائيلي.
1: وبالعودة لتصريحات الرئيس الصيني بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، معنا من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر. إذن بحسب ما يتوفر من معلومات يتم تداولها في الوسط السياسي والصحفي في الصين، هل هذا الموقف المكرر وهذه الدعوة المكررة من الرئيس الصيني للتهدئة في الشرق الأوسط من الممكن أن تتحول إلى تحرك أو وساطة ولعب دور فعلي في هذه الحرب؟
2: نعم انتصار، في الحقيقة ما جاء على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ من تصريحات أثناء لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله هي ليست المرة الأولى، فهذا هو الموقف الصيني منذ فترة طويلة، خاصة منذ اندلاع الأزمة والحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. طالما دعت الصين إلى وقف هذه الحرب وقالت أن هذه الحرب ما كان يجب عليها أن تقوم أساسا، لكن التدخل الصيني العديد من المراقبين ومن خبرات سابقة سابقة وتاريخ الصين في العلاقات الدبلوماسية وموقعها على الساحة الدولية. الصين عادة ما لا تتدخل عسكريا أو بفرض مثلا عقوبات طالما أن الأمور لا تمس مصالحها بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات أو ضرائب على الصين، الصين ترد بالمثل بشكل مباشر. لكن في الأزمات الدولية عادة الصين تقوم بدور لنقل الوسيط والدور المهدئ لمثل هذه الاضطرابات حول العالم. وخلال تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ مع العاهل الأردني شدد على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، وتطرق بالذات إلى القضية الفلسطينية بشكل مباشر، حيث قال بأنه يدعو إلى عودة المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي على مبدأ إقامة الدولتين وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أنه قال أن حكم فلسطين يجب أن يكون للفلسطينيين وليس لأي جانب آخر. على الفلسطينيين في النهاية أن يحكموا الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. والنقطة الثالثة، شدد على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة إلى غزة وتوقف هذه المأساة كما وصفها في قطاع غزة، وإعانة الفلسطينيين هناك وإخراجهم من هذه الكارثة. إذن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعاد وشدد وأكد على الموقف الصيني الدائم من قضايا الشرق الأوسط. وكما ذكرنا في البداية في مسألة النزاع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، أعاد التشديد على وقف هذه الحرب لأنها كما قال ليست في مصلحة الجميع. وأيضا شدد على أن مع العاهل الأردني اتفقا على أن يجب أن إعادة دور الأمم المتحدة والقانون الدولي لرسم يعني السياسات والأوضاع في المناطق المختلفة بالعالم في العالم، وعدم تركها ل يعني قرارات فردية لدول معينة. نعم انتصار،
1: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي من بكين ناصر عبد الحق. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية خلال ساعات الليل، ووثقت مقاطع مصورة مداهمات قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر مالك برام الله، حيث تعرضت المنازل للسرقة خلال المداهمات بحسب ما أفادت به مصادر محلية. كما شهدت آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم بمنازل متنقلة إلى بؤرة استيطانية على قمة طاروسة غرب دورة بالخليل، وأظهرت مشاهد جانبا من تجول مركبات الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك وأحياء مدينة نابلس خلال اقتحام المنطقة. وتظهر هذه الصور رشق مركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال اقتحامها بلدة كفر مالك برام الله. وتتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم عدد منهم الفلسطينيين في خربة تغوين ببلدة السموع جنوبي الخليل. في الأثناء أغلق مستوطنون إسرائيليون الطريق وهاجموا مركبات مواطنين فلسطينيين قرب بلدة سنجل شمال رام الله. ووثقت مقاطع ومصور اعتداءات مجموعة من المستوطنين عند مفترق طريق على سيارة مدنية. وفي وقت سابق هاجم المستوطنون منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة تسل جنوب غرب نابلس، في حين دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
3: اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال مشهد يومي يتكرر في الضفة الغربية. أحدث فصول ذلك مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية تل جنوب غربي نابلس في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات على البلدة ومحيطها من اعتقالات وإخطارات بالهدم واستيلاء على منازل. ضمن تبادل الأدوار اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية كفر مالك شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام بلدة المغير وإغلاق أحد مداخلها ضمن موجة هجمات ممتدة في عموم الضفة. قوات الاحتلال شنت أيضا حملة مداهمات واعتقالات طاولت محافظات جنين ورام الله والبيرة وبيت لحم وطول كرم والخليل ومناطق أخرى. اعتداءات متصاعدة دفعت المقررات الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى الدعوة لنشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة وغزة. ألبانيزي شددت على أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، وأكدت أن الانتهاكات بحق الفلسطينيين لا تزال مستمرة وأن جنودا إسرائيليين ومستوطنين يواصلون قطع أنابيب المياه في مناطق عدة بالضفة بموازاة استمرار حصار بلدة قصرة جنوب نابلس. الانتقادات الأوروبية لمشاريع الاستيطان تواصلت أيضا. مسؤول أوروبي كبير دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف خططها المتعلقة بمشروع E1 الاستيطاني، وأكد أن المستوطنات في الضفة بما فيها مشروع E1 غير قانونية بموجب القانون الدولي. رغم تعالي الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل فإنها لم تشكل رادعا حتى الآن لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين بمنظور الفلسطينيين. هجمات على الأرض، إجراءات عسكرية ومخططات استيطانية، وقائع تتراكم في حين يواجه الفلسطينيون ضغطا متزايدا وسط دعوات لتحرك دولي فاعل يحول دون حسم الاحتلال لمستقبل الضفة الغربية.
1: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تصاعد حاد في اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الهيئة أن المستوطنين نفذوا أكثر من 4100 اعتداء منذ بداية العام مقابل 2500 اعتداء خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجعت الهيئة هذا التصاعد إلى بيئة تمكين سياسي وأمني وقانوني للمستوطنين، مشيرة إلى توسع البؤر الاستيطانية ولا سيما الرعوية وتسليح المستوطنين وتوفير الحماية العسكرية لهم وتراجع المساءلة. في سوريا هنأ الرئيس أحمد الشرع في كلمة الشعب بإزالة اسم سوريا رسميا من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، وشكر الرئيس الأمريكي على هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي وكل الذين وقفوا مع سوريا والسوريين.
4: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا لإشعار صادر عن وزارة الخزانة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور له على منصة إكس إن سوريا طوت صفحة سوداء من تاريخها. أصداء من سوريا عن رفع الولايات المتحدة اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع مراسلنا من دمشق عمر الشيخ إبراهيم نتابع.
5: نحن نتحدث عن قانون أمريكي صنف سوريا منذ حوالي 50 عاما، منذ عام 79 بالدقة على لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأنت تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي التي يعني تفرض شروطها على العالم، وهي التي تصدر التقنيات إلى العالم، وهي التي تتفوق على كل دول العالم بالصادرات الدفاعية والعسكرية، وكذلك بالاقتصاد العالمي المرتبط بتصدير التقنيات، وكذلك الذكاء الصناعي وكل البنية التحتية لخدمات التقنيات أو الخدمات التقنية في العالم. وعلى هذا الأساس يأتي هذا الرفع لاسم سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعني تطور قانوني وسياسي واقتصادي هام، وهام جدا بالنسبة لسوريا الجديدة، بالنسبة للعهد الجديد. هذا القانون كما ذكرت يعني مفروض على سوريا منذ 4 عقود، لم يكن يمس فقط الاقتصاد العام للدولة، كان يمس حتى حياة الأفراد، حرية التنقل. حامد، السوري كان يعني يلاقي صعوبات جمة وكبيرة للحصول على سمة دخول إلى دولة أوروبية معينة، إلى الولايات المتحدة، إلى كثير من الدول بسبب هذا التصنيف، كما أن الاقتصاد السوري عانى يعني كثيرا من هذا التصنيف. اليوم يأتي هذا الرفع لاسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليفتح الباب أمام الصادرات الأمريكية إلى سوريا، أمام تصدير التقنيات إلى سوريا، أمام إعادة سوريا للمجال التقني العالمي، ودمج سوريا في هذا المجال العالمي وهذا التطور التقني، التي تعد أمريكا أحد أكبر الدول المصدرة للتقنيات في العالم. كذلك يفتح المجال أمام صادرات عسكرية أمريكية إلى سوريا، يفتح المجال أمام الاستثمارات الأمريكية، ويفتح المجال كذلك أمام استثمارات دول أخرى كانت تجد في هذه العقوبات أو في هذا القانون المفروض على سوريا من قبل واشنطن تجد فيه صعوبة كبيرة. لا تستطيع الكثير من الدول أن تقدم منح إلى سوريا، لم تكن تستطع الكثير من البنوك التعامل مع البنوك السورية خشية يعني الشبهات بالاسم بسبب هذا القانون وهذا التصنيف الأمريكي لسوريا. إذن القانون فتح يوما جديدا في حياة السوريين على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الرسمي والحكومي، لكن يجب دائما أن نعرف أن هذا الرفع، هذه الإزالة تحتاج إلى بروسس وقد تأخذ وقتا، وهي لا تعني بالضرورة العقوبات التي فرضت على أشخاص كانوا يخدمون في الأنظمة السابقة، سواء نظام الأسد الأب والابن، وكذلك على كيانات كانت تخدم في تلك الأنظمة. ولذلك سنتوقع أن تأخذ الإجراءات القانونية والإدارية وقتا من الزمن إلى أن تعد فاعلة وقائمة في حياة السوريين بشكل خاص.
1: نظم أهالي عدد من المعتقلين السوريين لدى إسرائيل وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في منطقة المزة بدمشق، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم وتحديد أماكن وجودهم. كما أشار الأهالي إلى أن من بين أبنائهم شبانا قاصرين وأطفالا اعتقلوا من منازلهم في محافظة القنيطرة خلال العام الحالي، مؤكدين أن عائلاتهم لم تتلقى أي معلومات عن أوضاعهم وأسباب اعتقالهم. في العراق، كشفت مصادر سياسية عن استمرار حوارات غير معلنة بين اللجنة التفاوضية التي شكلها الإطار التنسيقي وفصائل رافضة لتسليم سلاحها، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتأجيل حسم الملف إلى ما بعد 30 سبتمبر المقبل. وبحسب ما تحدثت به تلك المصادر لصحيفة العرب الجديد، فتهدف الحوارات إلى منع انتقال الخلاف بشأن حصر السلاح إلى مواجهة ميدانية بين الفصائل والقوات العراقية. وبحسب المصادر، فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دخل على خط هذا المسار إلى جانب زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

0: الآن نتابع مع الزميل جمال عز الديني هذا العرض حول آخر تطورات ملف حصر سلاح الفصائل في العراق.
1: على بعد نحو 40 يوما من انتهاء مهلة تسليم سلاح الفصائل ومغادرة القوات الأمريكية في العراق، تصدر إشارات رسمية لتمديد هذه المهلة وفقا لتصريح منسوب لقاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، وتفتح هذه المعطيات تكهنات واسعة أمام مآلات جهود نزع السلاح. إذن مشاهدينا، الواضح أن مسألة الفصائل التي ترفض الانخراط في خطة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي قد تتأجل أو قد تأخذ لها مسلكا جديدا، مع حديث أكثر من مسؤول حكومي عراقي عن تمديد مهلة 30 سبتمبر أجلا أخيرا لتسلم السلاح. المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي قال في تصريحات جديدة إن تاريخ 30 أيلول لا يعني انتهاء المهلة المحددة للفصائل لتسليم سلاحها للدولة. قال الأعرجي في مقابلة مع وسائل أعلام محلية عراقية، قال أيضا إن مرحلة ما بعد نهاية شهر أيلول ستكون موعدا للشروع تدريجيا في حصر السلاح بيد الدولة. يتطابق تصريح المسؤول الأمني العراقي بشكل كبير مع ما أدلى به المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي وتأكيده على أن المهلة مرتبطة بتاريخ مغادرة قوات التحالف الدولي ولا تعني الفصائل. تزامنا مع هذه المستجدات، أفادت صحيفة العربي الجديد بوجود محادثات سرية تجمع ممثلين عن اللجنة التفاوضية التي شكلها الإطار التنسيقي وقادة لفصائل رافضة لتسليم سلاحها للتوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتأجيل حسم الملف إلى ما بعد مهلة 30 أيلول المقبل. هذا التوجه عبر عنه أيضا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث صرح بأن حصر السلاح يجب أن يقوم على التدرج وفق تعبيره، مضيفا أن ما وصفه بالتعدد لا يناقض وحدة الدولة والانتماء الوطني ولا يلغي الانتماءات الأخرى على حد قوله. ولا يعرف ما إذا كانت هذه التصريحات العراقية أو التصريحات العراقية بمثابة ترتيبات جديدة لاستكمال مسار نزع سلاح الفصائل أم نتيجة لضغوط خارجية وفق ما طرحته عدة وسائل أعلام، كما تطرح أيضا علامات واستفهام بشدة أو بشأن موقف رئيس الوزراء العراقي في حال فشلت لجنة الإطار التنسيقي في دفع ما تبقى من الفصائل المسلحة للانخراط في خطة حصر السلاح.
0: في الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، تحولت كييف إلى منصة لاجتماع جديد لما يعرف بائتلاف الراغبين. برز في الاجتماع تقديم مطالب أوكرانية واضحة وعاجلة بتعزيز الدفاعات الجوية قبل حلول الشتاء.
2: 35 عاما على استقلال أوكرانيا، في كييف لم تكن المناسبة هذا العام مجرد احتفال، بل تحولت إلى اجتماع عسكري وسياسي حول سؤال أكثر إلحاحا: كيف تحمي أوكرانيا استقلالها خلال شتاء جديد من الحرب؟ اجتمع قادة ومسؤولون من دول ما يعرف بائتلاف الراغبين، بعضهم حضوريا وآخرون عبر الاتصال المرئي، والملف الأكثر إلحاحا على الطاولة كان الدفاع الجوي. زيلينسكي أعلن رقما واضحا لما تحتاجه بلاده خلال الأشهر الباردة:
3: نحتاج إلى ضمان وصول حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا بما لا يقل عن 300 صاروخ باتريوت في ظل استمرار روسيا في استخدام الصواريخ البالستية.
2: اجتماع كييف لم يقتصر على الدفاع الجوي، بريطانيا أعلنت عن خطوة قد تنقل الدعم العسكري لأوكرانيا إلى مستوى مختلف. رئيس وزرائها قال إن بلاده وافقت على طلب أوكراني لمشاركة تكنولوجيا صواريخ ستورم شادو، بما يسمح للصناعات البريطانية والفرنسية بالعمل مع كييف لتطوير هذه القدرات محلياً.
4: طلب زيلينسكي مشاركة تكنولوجيا ستورم شادو لتمكين أوكرانيا من إنتاجها محلياً،
5: وقد وافقت على الطلب، وستعمل الصناعتان البريطانية والفرنسية مع أوكرانيا لتطوير هذه القدرة.
2: الدعم الغربي لأوكرانيا بات اليوم أكثر إلحاحاً مع اقتراب الحرب من عامها الخامس، دعم لم يعد يقتصر على إرسال معدات عسكرية، بل يتجه أيضاً نحو نقل المعرفة والتكنولوجيا وتمكين أوكرانيا من بناء جزء من قدراتها بعيدة المدى داخل البلاد. خرج اجتماع ائتلاف الراغبين هذه المرة بطلبات والتزامات أكثر تحديدا لأوكرانيا التي تخوض معركة استنزاف مفتوحة مع روسيا، وبعد 35 عاما على الاستقلال تحاول كييف أن تجعل من معركة الحفاظ عليه أقل اعتمادا على شحنات السلاح الغربية وأكثر ارتباطا بقدرتها على إنتاج جزء من هذه القوة بنفسها. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤول كندي مطلع بأن بلاده ستعلن اليوم الثلاثاء عن رسوم جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في تصعيد للنزاع التجاري تدهور بشكل حاد منذ انهيار المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتستعد إدارة ترامب لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلب للحصول على وضع اللجوء في الولايات المتحدة أو يسعون إليه حاليا، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس. وستكون هذه الخطوة أكبر إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، كما من المرجح أن تواجه تحديات قانونية ما لم يتم الطعن فيها أو مراجعتها. وفي فنزويلا دافع النائب أنطونيو إيكيري عن المقترح الذي يعمل عليه لدولارة الاقتصاد الفنزويلي، وأكد إيكيري ثقته في أن البرلمان ورئيسه سيوقعان على قانون لدولارة الاقتصاد آخذين بالاعتبار الزمن السياسي الجديد الذي تعيشه البلاد.
6: ما يمكنني قوله هو أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ينبغي أن يكون على اطلاع على المقترح، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك لأنني لم أتحدث معه. ما يمكنني تأكيده وما نعرفه جميعا هو أن السياسة العامة لوزارة الخزانة الأمريكية تقضي بدولارة اقتصاد المنطقة.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من كاراكاس معاذ موسى تحدث فيها عن الجدل الدائر في فنزويلا بشأن ربط الاقتصاد الفنزويلي بالدولار، نتابع.
7: الأزمة وهذا الجدل حول المقترح الذي تقدم به أحد نواب المعارضة الفنزويلية يعيد الأزمة الفنزويلية إلى نقطة الصفر. هذا الموضوع دولار الاقتصاد ترتبط بشكل وثيق بجوهر الأزمة الفنزويلية، التضخم المفرط الذي يعاني منه الاقتصاد الفنزويلي منذ أكثر من 15 عاما، والذي أدى بمرور السنوات والأشهر إلى عمليا انعدام القيمة الشرائية للفنزويليين، تبخر معاشاتهم وتبخر مدخراتهم والاعتماد بشكل شبه كامل على الدولار الأمريكي هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. ومنذ عدة سنوات تحديدا منذ العام 2021 سمحت الحكومة الفنزويلية في خطوة اعتبرت حينها بأنها ثورية بكل معنى الكلمة بالتداول بالعملة الصعبة تحديدا بالدولار الأمريكي وباليورو، ولكن على المستوى الرسمي القانوني لا يزال البوليفار هو العملة الرسمية، هو العملة التي تدفع بها معاشات المواطنين، هو العملة التي يعتمدها البنك المركزي الفنزويلي، ولا زال الاقتصاد الفنزويلي يعاني من تضخم مفرط. حسب بيانات البنك المركزي الفنزويلي نحن نتحدث عن 577% تضخم سنوي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. الحكومة الفنزويلية تعزو ذلك إلى تداعيات الزلزال رغم مرور شهرين فقط على ذلك، لكن الخبراء الاقتصاديين سواء المحليين أو الدوليين يؤكدون أن هناك إشكاليات هيكلية يجب أن يتم معالجتها بالاقتصاد الفنزويلي. هنا تحديدا يأتي هذا المقترح الذي تروج له بعض أوساط المعارضة، وتحديدا هذا النائب الذي كان يرأس مجموعة الصداقة البرلمانية ومجموعة البرلمانية للصداقة الفنزويلية الأمريكية والذي كان يستعين بخبرات الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيف هانكي المعروف بطبيب المال على المستوى الدولي، وهو الذي روج لي أو الذي كان يقف خلف مقترحات لدولرة اقتصاد كل من الإكوادور والجبل الأسود وكذلك في الأرجنتين سابقا. بعض هذه الدول استطاعت الخروج من دوامة التضخم المفرط، ولكن في الحالة الأرجنتينية تحديدا دخلت في متاهات كبيرة جدا لا تزال لم تتعافى منها الاقتصاد الأرجنتيني. وهنا تحديدا كان جوهر رد رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز. يبدو أن هذا التصريح الذي كشفت عنه مجلة فورتون من قبل الخبير الاقتصادي الأمريكي ومدعوة من نائب من المعارضة قدم هدية ذهبية حقيقة للحكومة الفنزويلية، إعادة خطاب السيادة، إعادة خطاب العداء للولايات المتحدة ولو بشكل غير مباشر، ولكن التمسك بالبوليفار بالعملة المحلية، التمسك بسياسات البنك المركزي الفنزويلي بمركزة وبالاقتصاد المركزي، ورفض كل هذه المقترحات واتهام المعارضة الفنزويلية واتهام هذا النائب تحديدا بأنه يروج لمسائل تخالف الدستور. الجدل يتواصل، هذا المقترح تحديدا يمس جيوب الفنزويليين، يمس موائد الفنزويليين ويمس قدرتهم الشرائية، وسيكون هناك المزيد من التطورات في الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصة مع توعد المعارضة والعديد من القطاعات بأن مسألة حل التضخم المفرط يجب أن تمر عبر الاعتراف من الحكومة الفنزويلية بدور الدولار أو منحه هامشا أكبر في التعاملات وفي التحويلات البنكية، بما يسمح حقيقة بتخفيف موجة الاقتصاد المفرط.
0: مع إعلان واشنطن أشد هجوم مالي على طهران، رأت صحف أجنبية أن فرض المزيد من العقوبات قد يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني، إلا أنه من غير المرجح أن يكون حاسما بمفرده. تابعوا تقرير الصحف وعلى رأس الساعة، تلقاكم وعد هاشم.
8: في صحيفة The Independent البريطانية، ناقشت ماريا بات فاعلية استراتيجية الرئيس الأمريكي بممارسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران، مشيرة إلى أن أي خطوة تصعيدية ينتهجها ترامب حالياً من شأنها أن تهدد الاقتصاد العالمي، وستضاف إلى العديد من الخطوات السابقة التي فشلت في إخضاع النظام الإيراني، ما يقلل من الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي. وتنقل الكاتبة عن محللين أن فرض مزيد من العقوبات قد يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني، إلا أنه من غير المرجح أن يكون حاسماً بمفرده، خاصة أن طهران طورت طرقاً للتحايل على أشد العقوبات. ورأت مراسلة الصحيفة أن السؤال الأهم هو ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتحمل التكاليف الاقتصادية والدبلوماسية لاستهداف كبار المشترين وخاصة الصين والحلفاء المقربين في المنطقة. بدوره رأى باتريك وينتور في صحيفة The Guardian البريطانية أن تلويح واشنطن بفرض عقوبات قاسية على أي دولة أو كيان أو مؤسسة مالية توفر أي شريان تجاري لطهران يتوقف اختباره على ما إذا كانت دول مثل الهند والصين وروسيا تنظر إلى هذه التهديدات الاقتصادية على أنها ذات مصداقية. وبينما اعتبر أن إيران تخضع لحملة ضغط اقتصادي قصوى أمريكية منذ أكثر من 20 عاما وقد صمدت حتى الآن، نقل عن محللين أن الحديث عن حرب اقتصادية ليس في الحقيقة سوى اعتراف علني بتراجع كبير من قبل واشنطن، فبعد فشل العمل العسكري تعود إلى نقطة الصفر. وفي صحيفة The Hill الأمريكية، رأت لورا كيلي أن إعلان ترامب حربا اقتصادية على إيران يضع الصين أكبر شريك تجاري لطهران والمشتري الرئيسي لنفطها في قلب المواجهة. ولفتت إلى أن المحللين يشككون فيما إذا كانت تهديدات ترامب ضد إيران وحلفائها ستؤتي ثمارها، وما إذا كان ترامب مستعدا لاتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد بكين قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن في 24 سبتمبر المقبل. وخلصت إلى أن حرب ترامب الاقتصادية تبين تقلص الخيارات الأمريكية بعد محدودية نتائج الحملة العسكرية، لكن نجاحه في خنق إيران يتوقف على مواجهة الصين، وهو ما قد يفتح جبهة صراع أكبر من الحرب نفسها. في صحيفة نيويورك تايمز كتبت روزماري كيلانيك عن الخطة الأمثل لتعامل واشنطن مع مضيق هرمز، وأن إعادة فتحه عبر السماح لإيران بفرض رسوم على السفن قد تمثل هزيمة للولايات المتحدة، إلا أنها تعد الخيار الأقل ضرراً في الوقت الحالي لواشنطن والعالم. وأضافت أن الحرب على إيران كشفت أمرين، أولهما أن إيران لا تستطيع إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وثانيهما أن الولايات المتحدة لا تستطيع فتحه بالكامل، كما أن الحرب لم تنجح في إجبار إيران على إعادة فتح المضيق، وتبين أن طهران قادرة على استهداف أي سفينة. لذا بحسب الكاتبة فإن رسوم العبور تمثل خيارا أفضل للولايات المتحدة والعالم من إغلاق جزئي مطول لمضيق هرمز، مع فشل خطط الولايات المتحدة لحماية السفن وناقلات النفط في أثناء المرور. وخلصت الكاتبة إلى أن هذه الرسوم ستكون محرجة للولايات المتحدة ولترامب شخصيا، إلا أنها ستشجع إيران على السماح بمرور أكبر عدد ممكن من السفن. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند الفساد والفوضى اللذين يضاعفان أزمة أوكرانيا في زمن الحرب، مشيرة إلى أن أوكرانيا تعيش فترة صعبة للغاية بين تصعيد فلاديمير بوتين للحرب والدعوات المتزايدة لإجراء انتخابات، إضافة إلى الفساد السياسي المنتشر بقوة في البلاد. وأضافت أن التحقيقات التي تجريها هيئة مكافحة الفساد والتي لا تزال تحافظ على استقلاليتها تكشف عن مخطط لغسل الأموال يتورط فيه أعضاء في مكتب الرئاسة. ولفتت إلى أن الأصوات بدأت تتعالى بأن اختيار هذا التوقيت للحديث عن فساد نظام زيلينسكي يعكس الانقسامات السياسية داخل كييف وعملية تشويه متعمدة. ورأت أن زيلينسكي لا يزال متفائلا، لكنه بات يدرك أن الوضع يزداد سوءا، ومن المرجح أن تشتد المعارك السياسية في الأسابيع المقبلة.
9: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين.
10: At President Trump's direction, the United States Treasury has begun operation.
9: واشنطن تعلن ترسانة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. طهران تجدد تحديها للتدابير العقابية الأمريكية. والأمم المتحدة تعرض تسهيل عبور الأسمدة عبر مضيق هرمز. جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على قطاع غزة، 8 شهداء خلال الساعات 24 الماضية بقصف على الشيخ رضوان والشاطئ والبريج ودير البلح. اعتداءات للمستوطنين على فلسطينيين شمال رام الله وجنوب الخليل، وقوات الاحتلال تقتحم بلدات ومدن بالضفة الغربية.

0: البداية من إيران، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 5 قطاعات. وفي أول رد فعل رسمي إيراني، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية سيد علي مدني زادة إن العقوبات الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة، مؤكدا أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية.
1: بعد أيام من الحديث عنها والتلويح بها، تكشف الإدارة الأمريكية عن عقوباتها الجديدة ضد إيران والتي وصفت بأنها الأقسى في التاريخ. تشمل العقوبات الثانوية وفق وزارة الخزانة الأمريكية 5 مجالات، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، إلى جانب شبكة شركات الوساطة وسفن أسطول الظل في دول عدة.
2: في هذه اللحظة تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 60 كيانا وفردا وسفينة حول العالم، ممن يمكنون النظام الإيراني من الحصول بصورة غير مشروعة على تكنولوجيا نووية وصاروخية وتنفيذ عمليات سبرانية وتوليد عائدات من النفط.
1: الوزير الأمريكي هدد الدول التي تتيح غسل الأموال الإيرانية بالاستبعاد من نظام الدولار، وأشار إلى وجود جدول زمني محدد لكل دولة لإغلاق أنشطتها مع إيران التي شملتها العقوبات.
2: على كل دولة وكل كيان يتعامل مع النظام الإيراني أن يكون مستعدا لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذه الإجراءات، سنحاسب الجميع، وما نقوم به هو خنق اقتصادي لهذا النظام، ولا ينبغي لأحد أن يختبر مدى عزمنا.
1: يلخص بسنت مقاصد العقوبات الجديدة بالقول إنها تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما إلى حين تحقيق العزلة وفق وصفه. في سبيل هذه الغاية، كشف وزير الخزانة الأمريكي عن اتصالات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء على مستوى العالم. وفي أول رد فعل رسمي إيراني، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة وفق قوله، مشيرا إلى أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي ترأس وفد بلاده في جولات مفاوضات مع واشنطن شكك بنجاعة العقوبات الأمريكية وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى أكثر من ذلك وفق وصفه. الخارجية الإيرانية أكدت كذلك أن طهران ستستخدم كل إمكاناتها لمواجهة العقوبات.
3: تكرار التجارب الفاشلة خطأ كبير، لكن الإدارة الأمريكية لها منطق مختلف على ما يبدو. أقول إنه لن تكون لهذه السياسات نتائج مختلفة سوى إظهار مدى العداء الأمريكي للإيرانيين. يعلمون جيدا أن العقوبات تؤثر على معيشة الناس. سنستخدم إمكاناتنا لمواجهة هذه الحملة ولن نتساهل مع داعميها.
1: تصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ من فك المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن بلادهم راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية، كما طورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات، رغم آثارها على حياة المواطنين اليومية.
0: قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوى العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هكسيث أن الاقتصاد الإيراني في حالة تدهور متسارع.
4: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك. ففي نهاية المطاف يشهد اقتصادهم تدهورا متسارعا، وهم يدركون أيضا أننا نسيطر على مضيق هرمز، وأن حصارنا محكم للغاية، وأن تدفق النفط مستمر، في حين تعجز إيران عن تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما نستطيع نحن ذلك. يدرك العالم هذه الحقيقة، لذا فقد راهنت إيران كثيرا على قدرتها على السيطرة على المضيق، لكنها عجزت عن ذلك.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الباكستاني يقول إن قائد الجيش أجرى مباحثات شاملة مع إيران ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد. إذن الجيش الباكستاني يقول إن قائد الجيش الباكستاني أجرى مباحثات شاملة مع إيران ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد. قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي كان قد أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الحملة الاقتصادية الأمريكية، مشددا على أن طهران استبقت هذه الخطوة بالاستعداد منذ مطلع العام الحالي، وذلك بتخزين كميات كبيرة من النقد الأجنبي.
5: لا فرق بين وضعنا اليوم ووضعنا بين 2017 و2019. سنقف في المصرف المركزي بوجه انخفاض قيمة العملة الوطنية والتضخم بالقدر الذي نستطيعه. أمريكا وإسرائيل تواجهاننا، فلا تحول نصرنا إلى خسارة. من كان يهدف إلى إسقاط النظام أمس بات همه اليوم فتح مضيق هرمز فقط.
0: أرحب الآن بضيفي من أوهايو خالد الترعاني، الخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا أستاذ خالد. إذن هذه الحزمة الكبيرة من العقوبات الأمريكية على إيران تهدف إلى خنق النظام الإيراني، هل ذلك بسبب إسقاطه أم دفعه إلى اتفاق؟
6: نعم، تحية لك ولمشاهديك الأفاضل. يعني أعتقد أن هي أولا هي تعبير عن فشل الولايات المتحدة في أن تحقق أي إنجاز عسكري. الآن يتحدثون عن ديدي، يعني هو يوم تحرير النورماندي في الحرب العالمية الثانية الذي أدى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، فهم يريدون أن يسقطوا الخيار العسكري على الخيار الاقتصادي بتسميته بالديدي. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة هي تريد أن تكون المسيطرة، إن كان بإسقاط النظام أو الإبقاء على النظام. على الحالتين هي تريد أن تكون هي المهيمنة، وهي صاحبة القرار الأخير في من سيعبر عبر مضيق هرمز، إن كان مضيق هرمز مفتوحا أو مغلقا. أنا لا أعتقد أن هناك أيديولوجية في الولايات المتحدة بإسقاط النظام أو الإبقاء على النظام، هي تريد أن تكون مسيطرة فقط. ولكن يعني لابد لنا أن نضع الأمر بسياقه. في تقريبا قبل السنة مثل هذا اليوم في 20 أغسطس من العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات وعزل على قاضي فرنسي لأنه شارك في محكمة الجنايات الدولية، وكان أحد القضاء الذين أدانوا بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، وأمر باعتقاله على جرائم، على خلفية جرائم الحرب. فقامت الولايات المتحدة بعزل هذا القاضي اقتصاديا وبشكل كامل، بحيث أنه حتى في فرنسا لا يستطيع أن يستخدم بطاقة الائتمان الخاصة به ليحجز فندق في فرنسا. بمعنى أن هذا التغول هو ليس بالضرورة أخلاقيات أمريكية بأنها هي على حق وهي تفرض هذا الحق على خصومها. على العكس، هي في الحقيقة يعني تمارس مثل هذا التغول، إن كان على قاضي فرنسي في محكمة الجنايات الدولية أو على دولة مثل إيران. ولكن من الذي
0: سيكون الأكثر تأثرا فيها؟ وليس فقط على خصومها، على حلفائها وأصدقائها أحيانا. يعني عندما تقول واشنطن فيما يخص هذه العقوبات، إما التعامل مع إيران أو الوصول إلى النظام الاقتصادي الدولي، أليس ذلك يعني مواجهة مع الدول؟
6: في الحقيقة هو ليس فقط مواجهة مع إيران، ولكن هو مواجهة مع كل الدول. كما أن في حالة القاضي الفرنسي، البرلمان الفرنسي حقق في أن كيف لقاضي فرنسي معتبر، مفروض أنه محترم، يعامل بهذه الطريقة ولا يستطيع أن يعني يركب تاكسي أو يذهب إلى فندق أو شيء من هذا القبيل. ولكن هذا التغول الذي نراه، إن كان ضد قاضي في فرنسا أو ضد دولة مثل إيران، أنا أعتقد أنه في النهاية عندما تستخدم كل أدوات القوة التي لديك، إن كانت العسكرية وإن كانت الاقتصادية، ثم لا تصل إلى نتيجة، أنا أعتقد أن هذا يرتد بنتائج سلبية على الذي يستخدم هذه القوة في هذه الحالة الولايات المتحدة، لأنها يعني هي تعطي إشارة لباقي الدول التي سوف تعاقب لأنها تتعامل مع إيران بأنه لا بد لك أن تجد وسائل بديلة للتعاملات البنكية، ولا بد أن تجد عملة بديلة عن الدولار لتتعامل بها اقتصاديا، وكل هذه القضايا. بالطبع الدول الصغيرة الدول الضعيفة يمكن أن تتأثر بمثل هذه العقوبات الأمريكية، ولكن هناك دول التي لديها خيارات مثل الصين والتي قد يعني تنحني أمام هذه العاصفة بعض الشيء، ولكنها بدون أدنى شك سوف تبدأ بالبحث عن بدائل، وهذه البدائل على المدى البعيد سوف لن تخدم مصلحة الولايات المتحدة، وسوف ينفك هذا العالم من هذا الحصار الخانق، بمعنى استخدام أنظمة بنكية بديلة عن الأنظمة البنكية الأمريكية، عدم استخدام السويفت وعدم تمرير المعاملات البنكية عبر نيويورك مثلا، عدم التعامل بالدولار واللجوء إلى عملات بديلة. كل هذا أنا برأيي هو استخدام مفرط للقوة يؤدي إلى نتائج عكسية على الولايات المتحدة على الأمد البعيد. على الأمد القريب بالطبع قد تحقق بعض النتائج، ولكن أعتقد أن الإيرانيين سوف يكونوا على مستوى من الصلابة أنهم لن ينصاعوا إلى مثل هذا الابتزاز الأمريكي.
0: وهذا ما قاله يعني المسؤولون الإيرانيون إذ شككوا بنجاعة هذه العقوبات الأمريكية الجديدة، خاصة وأنهم تكيفوا خلال العقود الطويلة الماضية مع أنواع مختلفة من العقوبات الأمريكية. طب نعود إلى موضوع الصين، لماذا يبدو سيد خالد في كل خطوة تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران أنها تستهدف ولو بطريقة غير مباشرة الصين؟
6: نعم، يعني وأنا أعتقد أن هذا من قصر نظر لدى صانع السياسة الأمريكية في هذه الحالة هو دونالد ترامب، لأنه الصين لديها قدرات. يعني الصين على سبيل المثال يعني أفرجت عن أو أظهرت قدرات في الذكاء الاصطناعي تضاهي بل تتفوق على بعض التقنيات الأمريكية. هذا لم يبدأ اليوم وإنما بدأ قبل عدة سنوات تتجاوز العشر سنوات، بمعنى أن الصين تتعامل بهدوء وتتعامل بروية وبصبر شديد كبير جدا، وفي النهاية الذي يخسر هو الولايات المتحدة. رأينا كيف أن يعني لا أريد أن أغير الموضوع، ولكن الشيء بالشيء يذكر أن انهيار أسهم إنفيديا من آلاف الدولارات إلى مئات الدولارات كان بسبب أن الصين أظهرت قوتها في الـ AI في الذكاء الاصطناعي، بمعنى أن عندما تواجه الصين في النهاية الصين سوف ترد، والصين سوف تختار الوسائل البديلة كي تستمر بهذا يعني اقتصادها يستمر بالنهوض والازدهار والتطور. لذلك أي محاولة للضغط على الصين، هذا الاقتصاد الهائل الذي هو الآن الثاني في العالم، أي محاولة للضغط على هذا الاقتصاد أنت تؤثر على ما يقارب من 2 مليار إنسان في الصين وحول الصين، وهي لن تقبل بهذا. لذلك هذه المحاولات للضغط على الصين سوف تؤدي إلى أن الصين في النهاية لديها خيارات، لديها بحر الصين الجنوبي وقضية تايوان التي الولايات المتحدة لن تستطيع أن تفعل شيء أمامها، ولكن أيضا قوة الصين المتزايدة أن الصين الآن هي الدولة الوحيدة في العالم بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي تمتلك سوبر كارير أو حامل الطائرات عملاقة، فقط الولايات المتحدة والصين. إذن الصين في تنامي بقوتها العسكرية التي تستطيع من خلالها حماية إنجازاتها الاقتصادية، تماما كما فعلت الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية واستخدمت قوتها العسكرية لحماية إنجازاتها الاقتصادية. الصين لن تختلف عن هذه التوليفة. لذلك هذا الضغط المفرط على إيران والذي بدوره يؤدي إلى ضغط مفرط على الصين سوف أيضا يرتد بالنتائج عكسية. ولكن الذي أريد أن أقول يعني ولو ختمت بهذه الفكرة أن الذي سوف يتأثر بهذه العقوبات الأمريكية على إيران هم الشعب الإيراني، بمعنى الطبقات الأضعف والأفقر في إيران هي التي سوف تتأثر أكثر من غيرها. وهذا يذكرنا أيضا بمثلا ما ذكرته مادلين أوبرايت وزيرة الخارجية السابقة عندما سألتها الصحفية الأمريكية لاسلي ستول عن الحصار الاقتصادي على العراق، وقالت لها أن هناك مليونين طفل عراقي يموتون بسبب نقص العلاج والإمكانيات الطبية، فهل هذا الحصار يستحق أن يقتل من أجله مليونين طفل عراقي؟ فقالت مادلين أوبرايت وبكل يعني بدون تردد، قالت أعتقد أن هذا ثمن مناسب أن يموت مليونين طفل عراقي. فبكل أسف يعني، وكانت هي من الحزب الديمقراطي بالمناسبة ووزيرة خارجية لدى بيل كلينتون الليبرالي، فما بالكم بدونالد ترامب هذا المتطرف اليميني؟ فكيف سيكون مستوى التغول لدى السياسة الأمريكية بأنها لن تبالي إن مات مليون أو مليونين أو ثلاثة مليون من أطفال إيران؟ حمى الله الجميع وكل أطفال العالم من أي تغول أيا كان سببه، ولكن بكل أسف أن مثل هذه العقوبات الاقتصادية في النهاية تؤثر على الطبقات الأكثر فقرا والأكثر عرضة لأن تعاني من مثل هذه العقوبات الاقتصادية.
0: شكرا جزيلا لك سيد خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من أوهايو، شكرا. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. إذن وزير الداخلية الباكستاني يتحدث عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، ويضيف أن باكستان وإيران تناقشان إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية النزاع. وأيضا يضيف وزير الداخلية الباكستاني أن المحادثات مع إيران تركز على التوتر في الشرق الأوسط والمسار نحو السلام، وأن الاجتماع مع الرئيس الإيراني في طهران انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. إذن كانت هذه تصريحات وزير الداخلية الباكستاني عقب زيارته طهران مع قائد الجيش الباكستاني وإجراء سلسلة لقاءات في إيران. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية شمال شرقية سلطنة عمان، وقالت الهيئة إن ربان ناقلة نفط ذكر أنها أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في أضرار بغرفة المحرك وتعطيل السفينة، وأضافت أن الطاقم بخير وأن التأثير البيئي غير معروف حاليا. اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور ميسر محايد لعمليات النقل البحري للأسمدة، والتي

0: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. وقال تشي للعاهل الأردني أن الصين تقدر الدور الفريد والمهم الذي يطلع به الأردن في المنطقة التي تعيش على وقع حرب أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف أنه لطالما دعت الصين إلى وقف إطلاق نار شامل وحل النزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بحسب بيان صادر عن الخارجية الصينية. مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق من بكين قال في نشرة سابقة إن الرئيس الصيني كرر دعوته إلى وقف إطلاق نار شامل وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
1: في الحقيقة ما جاء على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ من تصريحات أثناء لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله هي ليست المرة الأولى، فهذا هو الموقف الصيني منذ فترة طويلة، خاصة منذ اندلاع الأزمة والحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. طالما دعت الصين إلى وقف هذه الحرب وقالت أن هذه الحرب ما كان يجب عليها أن تقوم أساسا، لكن التدخل الصيني العديد من المراقبين ومن خبرات سابقة وتاريخ الصين في العلاقات الدبلوماسية وموقعها على الساحة الدولية، الصين عادة ما لا تتدخل عسكريا أو بفرض مثلا عقوبات طالما أن الأمور لا تمس مصالحها بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات أو ضرائب على الصين، الصين ترد بالمثل بشكل مباشر، لكن في الأزمات الدولية عادة الصين تقوم بدور لنقل الوسيط والدور المهدئ لمثل هذه الاضطرابات حول العالم. وخلال تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ مع العاهل الأردني شدد على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، وتطرق بالذات إلى القضية الفلسطينية بشكل مباشر، حيث قال بأنه يدعو إلى عودة المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي على مبدأ إقامة الدولتين وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أنه قال أن حكم فلسطين يجب أن يكون للفلسطينيين وليس لأي جانب آخر. على الفلسطينيين في النهاية أن يحكموا الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. والنقطة الثالثة، شدد على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة إلى غزة وتوقف هذه المأساة كما وصفها في قطاع غزة، وإعانة الفلسطينيين هناك وإخراجهم من هذه الكارثة. إذن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعاد وشدد وأكد على الموقف الصيني الدائم من قضايا الشرق الأوسط، وكما ذكرنا في البداية في مسألة النزاع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي أعاد التشديد على وقف هذه الحرب لأنها كما قال ليست في مصلحة الجميع. وأيضا شدد على أن مع العاهل الأردني اتفقا على أن يجب أن إعادة دور الأمم المتحدة والقانون الدولي لرسم يعني السياسات والأوضاع في المناطق المختلفة بالعالم في العالم، وعدم تركها ل يعني قرارات فردية لدول معينة.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة ينبع، وأكد أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.
2: تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع، وذلك بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حريق في السفينة وهروب عدد من السفن الأخرى

0: كانت متواجدة في منطقة الاستهداف. يأتي هذا الاستهداف في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار.
1: وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت باستهداف ناقلة بمقذوف لم تحدد طبيعته على بعد 63 ميلا بحريا غرب مدينة ينبع الساحلية السعودية. وأضافت الهيئة أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على السطح الرئيسي للناقلة. هيئة النقل البحرية السعودية من جانبها أكدت أن الناقلة أمازون تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر وأن جميع أفراد طاقم السفينة هم بخير. نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها توثق استهداف المنطقة العسكرية السابعة لمجاميع أنصار الله الحوثيين في منطقة هيلان مساء الاثنين. وتظهر المشاهد إلقاء قنابل من طائرات مسيرة على أهداف قالت القوات المسلحة اليمنية إنها تابعة للحوثيين. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إلى ما وصفه بمقاربة دولية أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة. وقال رئيس المجلس خلال استقباله أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر إن التحولات الجارية في الموقف الدولي تجاه النظام الإيراني تمثل فرصة لإعادة بناء معادلة أكثر استدامة للأمن الإقليمي. وأكد العليمي أن التصعيد الحوثي الأخير ضد المدن والموانئ والمنشآت المدنية بما في ذلك الهجمات على المخا ومأرب يعكس محاولة بائسة لإعادة إنتاج سياسة الابتزاز واختبار إرادة الدولة اليمنية بعد سنوات من التهدئة المدعومة من المجتمع الدولي. انضم إلينا الآن من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صباح الخير صدام، نقف معك على التطورات الميدانية التي حملتها الساعات الأخيرة.
2: صباح الخير وعد. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية على الصعيد العمليات العسكرية، فقد شهدت العديد من الجبهات في البارحة مواجهات قوية واشتباكات عنيفة استمرت لساعات طويلة من الليل. بعض الجبهات لا زالت الاشتباكات فيها مستمرة ربما حتى ساعات هذا الصباح. الاشتباكات الجارية بالأمس تركزت في محافظة تعز وتحديدا الجبهتين الشرقية والشمالية لمدينة تعز، أيضا في الضالع في عدد من المحاور بمحافظة الضالع، وأيضا شهدت جبهة مأرب الكثير من الاشتباكات العنيفة واستخدمت فيها مختلف الأسلحة بدءا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، بالإضافة إلى دخول الطيران المسير. الجانب الحكومي تحدث عن استخدام الطيران المسير في تنفيذ مجموعة من الهجمات التي استهدفت ثكنات ومراكز يتمركز فيها القوات التابعة لحكومة صنعاء، وأيضا استهدفت الكثير من العتاد وأيضا آليات التموين والإمداد وغيرها من التعزيزات العسكرية التي كانت تستعد بها قوات صنعاء، وبالتالي تم استهدافها في أكثر من محور، وهو ما ذكره الإعلام الحكومي عبر مجموعة من المشاهد التي بثها. أيضا القوات التابعة لحكومة صنعاء وتحديدا القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء تحدثت عن عمليتين في البر، وتحديدا استهدفت خلالهما التحشيدات العسكرية في العبر والوديعة، حيث استهدفت كما قال المتحدث العسكري سريع رتلا عسكريا كبيرا كان محملا بالعتاد والآليات والمعدات العسكرية القادمة من السعودية لاستهداف الشعب اليمني، وبالتالي تم رصد تلك التحشيدات وأيضا تلك التعزيزات، وبالتالي تم استهدافها بصواريخ باليستية وطيران مسير، نتج عن العملية تدمير أكثر من 10 شاحنات كانت محملة بالعتاد العسكري. أيضا تحدث عن عملية أخرى لتحشيدات عسكرية سعودية كما يقول بيان القوات المسلحة في حكومة صنعاء، استهدف في منطقة الكنائس تجمعات ومجموعة من القادة والضباط، ونتج عن العملية التي استخدمت فيها صنعاء طيران مسير وصواريخ باليستية، نتج عنها مقتل العشرات من الجنود والضباط وأيضا بينهم سعوديون، وأيضا نتج عن العملية تدمير تلك المعدات ومخازن الأسلحة. كما قال سريع في بيان القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بأن صنعاء استهدفت في إطار معادلة الحصار بالحصار سفينة نفط سعودية وهي أمزان، واستهدفها بصاروخ باليستي، كانت الإصابة كما قال دقيقة جدا ومباشرة، وأحدثت أو تسببت في اشتعال النيران في السفينة وأيضا مغادرة السفن الأخرى التي كانت متواجدة في منطقة الاستهداف، لتكون هذه السفينة وعد هي التاسعة ضمن السفن التي استهدفتها القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء منذ بدء معادلة الحصار بالحصار في أواخر الشهر الماضي. وعد صنعاء تقول بأنها ماضية في رصد التحشيدات العسكرية السعودية التي تقول بأنها تستهدف الشعب اليمني، أيضا تقول بأنها ماضية في استمرار عملياتها فيما يتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والاستمرار في فرض الحصار والحظر البحري على الملاحة والسفن السعودية، أيضا تقول بأنها مستعدة لأي ردة فعل من السعودية ولأي أعمال عدائية من السعودية، وسوف ترد بشكل عنيف وكبير وواسع. وبالتالي كانت ساعات الأمس مليئة بالعمليات ضمن التصعيد سواء في البر وحتى البحر، وبالتالي نحن أمام التصعيد بدأ في بداية أغسطس الماضي واستمر الجاري عفوا، وبدأ في الاستمرار والتصاعد. أيضا هناك حديث عن تبادل لهجمات من قبل الجانبين بالطيران المسير، كل جانب يقول بأنه استهدف تجمعات وثكنات وأيضا أسلحة ومخازن أسلحة، وحقق أهدافا ونجاحا في ضرب تلك الأهداف، وبالتالي كل جانب وكل طرف يقوم ببث مشاهد عبر وسائل إعلامه، وهو ما ينذر بدخول هذا التصعيد ربما مرحلة خطيرة، خاصة أنه بدأ يركز في أيامه الماضية والسابقة على الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ. نعم معد،
1: شكرا لك صدام حسن من الحديدة. إلى قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية إلى 8 شهداء، وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد طفلة برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوح في حي السطر الغربي شمال مدينة خان يونس. كما طاولت الاستهدافات مواقع مدنية ومنشآت حيوية في مناطق عدة من القطاع.
3: وفجأة ضربة إسرائيلية حولت المكان إلى كتلة من الدخان والنار. هكذا بدا المشهد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية أعقبت إنذارا لفترة قصيرة. فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان، وبينما كانت تحاول إخماد النيران كان آخرون يبحثون عن الناجين بين الركام.
4: ولا في وقت إطلاق نار ولا في نيلة ولا في نيلة، احنا بالنسبة لي احنا حياتنا تدمرت، شبابنا تدمرت، ايش بدنا نعمل وايش نسوي؟ بدنا حلول، بدنا ايش احنا نعيش بسلام.
3: المشهد نفسه تكرر في منطقة أبو سليم في دير البلح وسط القطاع، فالاستهداف أدى إلى استشهاد طفل فلسطيني في خيم النزوح وإصابة أخيه بجروح خطيرة. ومن خيمة إلى أخرى في خان يونس استشهدت طفلة برصاص الاحتلال الحي بحسب مصادر طبية فلسطينية.
4: وهي قاعدة ما شافت الله طلق ظهرها بس قالت أي هاي اللي قالته وجبناها للمستشفى.
3: في شمال غزة الاستهداف طاول مسجداً ومحطة لتحلية المياه. يقول السكان إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء المكان ثم جاء القصف بعد دقائق. إسرائيل تبرر القصف بمنع هجمات محتملة، وحماس تتهمها بخرق وقف إطلاق النار ومواصلة استهداف المدنيين والنازحين بحجة واهية مثل إطلاق طائرات ورقية. ومنذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي تقول مصادر الصحة في غزة إن أكثر من 1200 فلسطيني قتلوا. في غزة يقال إن هناك هدنة لكنها على الورق فقط، فالقصف لا يتوقف في مناطق مختلفة من القطاع، فحتى الخيام تخترقها رصاصات الاحتلال.
1: قال مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم في مداخلة سابقة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر الطائرات الورقية تهديداً أمنياً، وعلى أثره دعا إلى اجتماع إسرائيلي أمني على أعلى مستوى.
5: ليس فقط يأخذ الأمر بهذه الجدية، إنما تصدر تصريحات من أعلى المستويات، ويقيم ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات على أعلى المستويات ويتحدث فيها عن تهديد أمني. ما هو هذا التهديد؟ هي عدان من خشب مربوطة بقطع من القماش أو من أكياس النايلون التي وصلت إلى غلاف غزة غير مزودة لا بمواد حارقة ولا بأي شيء آخر، والحديث عن بضع لا تتجاوز ربما 8 أو 9 طائرات ورقية هذا الشهر على سبيل المثال، أقل من ذلك في الشهر الماضي، وصلت من قطاع غزة إلى غلاف غزة دون أن تكون مرتبطة بأي مواد حارقة أشعلت حرائق مثلا في غلاف غزة، كما كان الحال حين كان يتخذ الفلسطينيون من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة طريقة لمحاولة التصدي ومجابهة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قبل 7 أكتوبر. نذكر تلك الموجة، ولكن في هذه الحالة لا نتحدث عن طائرات ورقية مرتبطة بمواد حارقة، إنما عن طائرات ورقية عادية وصلت إلى غلاف غزة. ويتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بلهجة شديدة الحدة تجاه هذه الطائرات الورقية. وليس فقط ذلك، اليوم هيئة البث الإسرائيلية والقناة 12 الإسرائيلية كلها افتتحت نشراتها الإخبارية بالحديث عن الطائرات الورقية وكأنها تتحدث عن تهديد أمني كبير، وتحدثت عن أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام بمهلة أقصاها 3 أيام لمنع إطلاق، طبعا وفق الوصف الإسرائيلي منع وكأنها عمليات إطلاق مقصودة، لمنع إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة نحو الغلاف، وإلا فإسرائيل ستصعد وستمضي في تصعيد من حيث نسق هجماتها في القطاع. طيلة وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار، وأصابت آلاف آخرين، دمرت مساحات شاسعة جدا أثناء وقف إطلاق النار، نسفت مناطق وأحياء بأكملها في المناطق التي تتواجد فيها، وسعت من الخط الأصفر، وكل ذلك كانت تعتبره جزءا من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من وجهة النظر الإسرائيلية. وحين وصلت 4 طائرات ورقية دون أي مواد حارقة اعتبرته خرقا للاتفاق الذي تقول إنه موقع وللتفاهمات، وبدأت فورا بموجة التهديد. اليوم أيضا الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية صعدت من الخطاب ولم تعد تتحدث عن مجرد طائرات ورقية، إنما تدعي وفق مصادر في المنظومة الأمنية نقلت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة مثلا أن حركة حماس تستقصد توجيه هذه الطائرات الورقية، هي من توجه عمليات إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة، وتربط ذلك كما ذكرنا بموجة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحرارية التي كان يستعملها الغزيون لمحاولة مجابهة فرض الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما قبل 7 أكتوبر بطبيعة الحال. وبالتالي تربط إسرائيل هذا الأمر بهذه المخاوف وتقول إنه بدأ من طائرات ورقية عادية الآن، ولكن غدا قد يتحول إلى طائرات ورقية بمواد حارقة كما كان الحال سابقا. بالتالي إسرائيل تهدد وعلى أرض الواقع اليوم دون أن تربط بصورة مباشرة هذا الأمر بالطائرات الورقية في البيانات الرسمية، لكنها صعدت من هجماتها واستهدافاتها في القطاع بادعاء أن ما استهدفته من محطة لتحلية المياه ومسجد هي مناطق لتخزين الأسلحة والوسائل القتالية وفق ما يدعيه ويزعمه الجيش الإسرائيلي.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية خلال ساعات الليل، ووثقت مقاطع مصورة مداهمات قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر مالك برام الله، حيث تعرضت المنازل للسرقة خلال المداهمات بحسب ما أفادت به مصادر محلية. كما شهدت آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم بمنازل متنقلة إلى بؤرة استيطانية على قمة طاروسة غرب دورة بالخليل. وأظهرت مشاهد جانبا من تجول مركبات الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك وأحياء مدينة نابلس خلال اقتحام المنطقة. وتظهر هذه الصور رشق مركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال اقتحامها بلدة كفر مالك برام الله. وتتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم عدد منهم الفلسطينيين في خربة غوين ببلدة السموع جنوب الخليل. في الأثناء أغلق مستوطنون إسرائيليون الطريق وهاجموا مركبات مواطنين فلسطينيين قرب بلدة سنجل شمال رام الله. ووثقت مقاطع مصورة اعتداءات مجموعة من المستوطنين عند مفترق طريق على السيارات المدنية. وفي وقت سابق هاجم المستوطنون منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة تل جنوب غرب نابلس، في حين دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
6: اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال مشهد يومي يتكرر في الضفة الغربية. أحدث فصول ذلك مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية تل جنوب غربي نابلس في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات على البلدة ومحيطها من اعتقالات وإخطارات بالهدم واستيلاء على منازل. ضمن تبادل الأدوار اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية كفر مالك شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام بلدة المغير وإغلاق أحد مداخل
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا مع بداية نهار جديد، ونسأل الله دائما الخير لنا ولكم. كنا قد تابعنا في الأخبار الدولية وكذلك المحلية بالشراكة مع التلفزيون العربي آخر التطورات الإخبارية الميدانية مع بداية صباح يوم جديد، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات فيما يتعلق بملفات مختلفة حاضرة معنا هذا الصباح على الهواء مباشرة. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اقتحمت الخليل بأكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية وعدد كبير من الجنود الإسرائيليين الذين وصلوا إلى مناطق مختلفة. كان التركيز في منطقة المنزل القائم يعني في منطقة ساحة البلدية القديم، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت بالمكوث لفترة طويلة أمام هذا المنزل، أعمال يعني ما حدا كان يعرف إيش اللي كان يصير، لكن اقتحمت قوة كبيرة إسرائيلية المكان. في تفوح أيضا نتحدث هنا عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة منازل ومناطق هناك. كان في هناك تنكيل بأحد المواطنين واقتحام لمنزل لعائلة الطردة في المنطقة. في المتابعة الميدانية ومن خلال يعني ما تابعنا الليلة الماضية وتحت حماية الجيش، مستوطنون أحرقوا مصنع ألمنيوم في مدينة رام الله، 8 شهداء في القطاع بينهم طفلان في غزة، ورصد آلاف الخروقات الإسرائيلية. حيث في القطاع استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة الليلة الماضية في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم في خان يونس قائدا في نخبة حماس. هذا وقد أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط القطاع. من جهته قال مصدر في مستشفى ناصر إن غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة تحديدا جنوبي القطاع أسفرت عن استشهاد فلسطينيين أو فلسطيني وإصابة آخرين. وقبل ساعات أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر للأناضول بوصول جثمان الطفل آمال نشأة أبو خاطر 10 أعوام ومصابين 2 إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدف منازل وخيام للنازحين في مدينة خان يونس. وقال شهود عيان إن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة تجاه منطقة السطر الغربي وسط مدينة خان يونس، مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح متفاوتة قبل الإعلان لاحقا عن وفاة الطفل أبو خاطر متأثرة بإصابتها. وفي وسط القطاع استشهد الشقيقان الفلسطينيان محمد عبد الناصر أبو أسد 27 عاما وإبراهيم عبد الناصر أبو أسد 24 عاما، وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. وفي السياق ذاته أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بخان يونس باستشهاد فلسطينيين 2 متأثرين بإصابتيهما جراء استهدافين إسرائيليين منفصلين للمدينة الأحد وكذلك الأربعاء الماضي. كما استشهد الفلسطيني محمود حسني أبو شر متأثرا بإصابة تعرض لها جراء قصف إسرائيلي استهدف مقهى داخل ميناء غزة الأربعاء، وأدى حينها إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة ما يقرب 14 آخرين وفق مصدر طبي في مستشفى الشفاء. دوليا هذا الصباح ليلة الرعب في هايتي، 70 قتيلا وجريحا في هجوم لعصابات قرب العاصمة. ترامب يمد يده إلى كيم، لماذا يثير ذلك قلق حلفاء أمريكا في آسيا؟ بعد اتصال من ترامب، ماذا أنجز قائد الجيش الباكستاني في طهران؟ أمريكا تستعد لإلغاء 200,000 تأشيرة من المستهدف، وهل يعني ذلك الترحيل؟ خلال لقاء في مصر، فتح وتيار دحلان يبحثان توحيد الحركة. إيران واشنطن تطلق عملية المنبوذ الاقتصادي وطهران تقلل من فاعليتها. دبلوماسية الاستثمار، كيف تعيد الجزائر صياغة قوتها الناعمة في الساحل؟ ورواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بدعم جماعة أو جماعة مسلحة على أراضيها. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة، وما زلنا طبعا نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية ضمن تغطيتنا المفتوحة المستمرة هذا الصباح على الهواء مباشرة. الآن دعونا نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني من جولة الأخبار الصباحية. برنامج مع البدري انتهى، مساحة حرة بعد قليل بإذن الله تعالى. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. اللقاء يتجدد بكم بعد قليل، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم في هذا الصباح أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا مع بداية صباح يوم جديد، ونسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا، ونرحب بحضراتكم ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شركة الجنيدي هذه الشركة الوطنية الرائدة والرائعة الفلسطينية التي تقدم منتجاتها للكثير من المواطنين في سواء كانوا في الضفة، القدس، الداخل، في كل يعني المناطق الفلسطينية. أكيد بنطير كمان لازم بينهم المحبين لهذه الشركة تحية صباحية، فإنهم صباح الخير أكيد، ويعطيكم ألف مليون عافية. حلقة جديدة هذا الصباح، ونحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي نتابع آخر التطورات الميدانية. الثلاثاء اليوم هو 25 من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، الذي يوافق الثالث من الشهر أو الشهر عفوا الثاني عشر من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهو اليوم الذي يعني نحتفل جميعا به بميلاد خير البشر، بميلاد سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا اليوم هو مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولزاما علينا أن نحتفل بهذه المناسبة الطيبة التي يعني هي من أعظم المناسبات التي نعظم فيها حبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فصلوا وأكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى هذا الصباح. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: طبعا اليوم سيكون هناك فعاليات كثيرة جدا بداخل أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف. كانت وصلتنا دعوة من وزارة الأوقاف الفلسطينية لحضور طبعا هذا اليوم وتغطية الفعاليات داخل الحرم الإبراهيمي الشريف الذي سيكون مفتوحا أمام الناس بشكل عام لاستقبال هذا اليوم والاحتفال أيضا بهذا اليوم العظيم، يوم مولد خير البشرية وسيد الكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهي دعوة منذ الصباح للوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، ومن أجل طبعا أمور عدة، منها إحياء للحرم الإبراهيمي الشريف الذي يعني يتعرض بشكل دوري للمساس من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، عمليات التهويد التي تتواصل بحق هذا المقدس وهذا المكان المقدس الذي نحن وأنتم جميعا بحاجة لأن نكون دائما على قلب رجل واحد من أجل حمايته، ومن أجل يعني أن يكون الحرم الإبراهيمي الشريف هو المكان الأفضل والأقرب لنا جميعا بإذن الله تعالى. فصباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، وصباح الخير للذين بدأوا هذا الصباح بالاستعداد للذهاب إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. كذلك البلدية كانت قد تحدثت هنا عن دعوة لطبعا إحياء هذه الذكرى بمشاركة فرقة الجنان، ستكون الساعة 8 مساء في حديقة ابن رشد لإحياء ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع وحياكم الله دائما وأبدا. نبدأ وإياكم بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من طبعا مداخل المحافظة منطقة الشرق تحديدا يطا ومنطقة الشرق هذا الصباح. زيف لبويب من شقحان خلت المية جميعهم سلكين، البادية سالكة كرمة بني نعيم أيضا سلكين، إشارة كريات أربع سالك بالاتجاهين. إلى مدخل الخليل منطقة الوسط فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية سالك للداخل، راس الجورة بيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوطة الفحص وادي السمن وقلقس مغلقات هذا الصباح. أما في تقرير الخليل منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبدة الترابية سالك، عبدة بجانب البوابة سالك، دورة وادي الشاجن سالك، السموع السينية مغلق، السموع المرمى لهذا الصباح سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العزجة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة، الظهرية أبو العرجان سالك، وشويكة الترابية سالك بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل منطقة الشمال جسر حلحو والحسكة الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، إشارة النبي يونس سالك، النبي يونس كثافة مرور عالية بسبب الإشارة سالك للداخل، سعير وادي الشرق سالك للداخل حاجز الخارج، سعير العديسي سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقوم المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين.

0: هذا آخر تحديث طبعا لمنطقة الشمال وبيت لحم مراح رباح سالك المنشية سالك دوار قوع مسلمونة جورت الشمعة بيت البركة عصيون دوار فرات النشاش عقبة حسنة ودي سي او بيت جالة جميعهم سالكين عش غراب سالك بيت صحور سالك وادي النار سالك الكونتينر العزرية ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، لا يطرأ تغير اليوم يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا إلى حار خلال يعني ساعات النهار، تستمر طبعا في الارتفاع خلال ساعات النهار، تبقى أو تصبح لطيفة أثناء ساعات المساء والليل، مائلة للدفء في المناطق المنخفضة والأغوار. غدا الأربعاء ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس صيفيا حارا إلى حار جدا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء طبعا والليل، مائلا للدفء في المناطق المنخفضة. الخميس تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس صيفي خلال اليوم فوق الجبال وفي السواحل حارا جدا في بقية المناطق، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة أو يميل عفوا للدفء في المناطق المنخفضة والأغوار. الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس صيفيا حارا إلى حار جدا أثناء ساعات النهار، لطيفا فوق الجبال، مائلا للدفء في بقية المناطق خلال ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 31 درجة مئوية، انخفض ل 22، بكرة الأربعاء 32 21، يوم الخميس 31 23، ويوم الجمعة العظمى تسجل 30 درجة مئوية، انخفض ل 22 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية،
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنة

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صباح هذا اليوم كتب فضيلة الشيخ يسري عيدة وهو نائب مفتي محافظة الخليل، قال عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان به صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول حق وخاتم الأنبياء والمرسلين، الإيمان بكل ما جاء به، محبته، أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس أو مقدمة على محبة النفس والوالدين والولد وسائر الناس. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وتحدث هنا عن طاعته واتباع سنته، امتثال وأوامره واجتناب نواهيه والاقتداء بهديه في العبادة والأخلاق والمعاملات. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. تعظيمه وتوقيره والأدب معه، تعظيم مقامه واحترام سنته وعدم التقدم بين يديه قولا أو فعلا. قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنون بالله ورسوله وتعززوه وتوقروه. وهنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه امتثالا لقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نصرته والدفاع عن سنته بنشر هديه وبيان سيرته والدفاع عن سنته بالحكمة والعلم، وكذلك محبة أهل بيته وصحبته أو صحبته رضي الله عنهم، وإكرامهم ومعرفة فضلهم والاقتداء بصحابته الذين نقلوا لنا سنته ودينه. نشر سنته والدعوة إلى هديه بتعليم الناس أخلاقه وشمائله وأحكام سنته والعمل بها ونشرها بالوسائل المشروعة. الحذر من الغلو فيه، فمحبته وتعظيمه لا يعني رفعه فوق منزلته التي أنزل الله إياها، فهو عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت أو كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. خلاصة جامعة كما كتب الشيخ يسري عيد هذا الصباح: حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونحبه ونعظمه ونطيعه ونتبعه ونصلي ونسلم عليه وننصر سنته ونقتدي بأخلاقه ونحب آله وصحابته ونحذر من الغلو فيه أو الإجحاف بحقه. هذه الحقوق كلها ثمرت محبة صادقة، فليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشاعر، وإنما اتباع وطاعة واقتداء وسلوك وأخلاق. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

0: هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. خلينا نروح لفاصل، إن شاء الله بعد الفاصل بنرجع لكم لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، وأكثر من الصلاة على الحبيب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة. ننتقل مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. صباح الخير أبو حمودة وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة الممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
3: نتكلم اليوم إن شاء الله عن اللي هي دورية السلامة على الطرق ووجودها على الطرقات. وجود هذه الدورية على الطرقات من أجل هي مصلحة السائق ومصلحة هذه المركبات الموجودة على الطريق. لما تقوم بعملية فحص هذه المركبة وتوجد الخلل للسائق، في النهاية بدها مصلحة هذا السائق وما ينظر هذا السائق.
2: نعم.
3: فأنا كسائق لازم تكون دائما المركبة جاهزة، بحيث إنه بأي وقت إنه الفاحص عملية فحص المركبة ما يوجد فيها خلل، وإذا كان فيها خلل ما هو الهدف، يعني مش راح يكون هو الهدف المخالف او الدال على الطريق بقدر ما انه يكون هو الهدف الرئيسي انه اوجد الخلل فيها، واقوم انا كسائق مركبه باصلاح هذه الخلل الموجود في هذه المركبه. والامور يعني مهمه جدا، يعني عمليه اللي الفحص لعمليه مثلا الاطارات المركبه يكونوا كلهم على نفس المقاييس. من هذه الامور ايضا اللي هي عمليه الاضاءه والمصابيح الموجوده في المركبه تكون مصابيح كلها شغاله وكلها صالحه. عندك اللي هي الأمور اللي هي الهيئة الأمامية المركبة، كل هذه الأمور أنا كسائق لازم أهتم فيها عشان أنا يعني أحمي نفسي وأحمي الآخرين من هذه المشكلة الموجودة في المركبة. بتمنى من إخوان السائقين دائما يقوموا بعملية تعاون مع دولة السلام على الطرق، بحيث إنه يعني يصلوا لمركبة آمنة وسائقتها صالحة على الطريق. ونتمنى السلام إن شاء الله إلى كل
2: جميع. إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة مدرسة الأوائل لتعليم السياق. مباشرة إلى الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته هذا الصباح. انضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية المختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
4: حياتي صباح الخير. أهلين أخي رضي، يسعد صباحك، أهلا بك.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن الأخبار العبرية ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاتهما الجديد وكذلك في ملف ربما الانتخابات، أين وصلت الأمور؟
4: يعني هو شوف مبارح نتنياهو لم يخفي قلقه من أحزاب اليمين وربما سقوط في الانتخابات القادمة، والذي يقلق رغم أنني لا أعتقد أن هذا هو السبب.
2: نعم.
4: الذي يقلق نتنياهو هو أنه ما سماه بالفتات اليمين أو الأحزاب الصغيرة، بأن هذه الأحزاب تقوم بحرق الأصوات، وبأنه يعني يوجد نسبة كبيرة منها لن تجتاز نسبة الحسم حسب أقواله.
2: لا.
4: وبالتالي تتفتت الأصوات. وكان امبارح في فيديو لهم، هذا الفيديو يعني المستشار نتنياهو استشاط غضبا، المستشار الانتخابي استشاط غضبا من هذا الفيديو. شو هو الفيديو؟ انه كان قاعد على طاولة وفي جنبه ورق، فمسك الاوراق ورماهم اجلكم الله في سطل الزبالة، يعني على اساس انه يقول لك هيك هو بالضبط الانتخابات، الاصوات كلها راح تروح على الفاضي وبالتالي سيخسر اليمين.
2: نعم.
4: وطبعا الهدف يعني كل الدعاية هي الإخافة أو إخافة الإسرائيليين من سيناريوهات كثيرة، وبأنه طبعا بيقول أنه في سنة 1992 فاز اليسار الإسرائيلي، وأول شغلة عملها جاب لنا ياسر عرفات وجماعته على المنطقة هون، وصار في عنا قتل وصار في عنا مش عارف إيش وكذا. طبعا طلعوا ذكروا بأنه هو حكومة السابع، رئيس حكومة السابع من أكتوبر فيما يتعلق بال الذي حدث في 7 أكتوبر.
2: نعم.
4: وما فيش نصر مطلق، حماس ما زالت موجودة، إيران ما انتهاش النظام فيها، حزب الله ما زال قائم. يعني هذا طبعا كله بيعتبروه عبارة عن سجلات يعني عفنة موجودة داخل سجل نتنياهو حسب أقوالهم، وبالتالي يعني التنظير بشكل واضح. فموضوع الانتخابات أخ راضي موضوع كبير، موضوع يشغل الشارع الإسرائيلي بشكل يشتعل يوم بعد يوم، اللافت في الموضوع بأنه في حزب جديد يتشكل بعد يعني هذا الحزب اللي هو في اسمه أفينتر. هذا الحزب هو يجمع ما بين الوسط الديني بسموه اليمين اللين عندهم بسموه الوسط الديني والمتشدد، وأصواته مسحت قوة حزب سموتريتش، وربما سموتريتش لن يجتاز نسبة الحسم في الوقت اللي الاستطلاعات بتعطيه 5 مقاعد. زائد بأنه صراحة موضوع الأحزاب العربية بدأ يقلق كثيرا الأحزاب اليمينية المتطرفة، إضافة إلى أنه هناك حزب جديد شكل وهو عبارة عن امتداد مضاد لحركة شاس. هذا كمان ممكن يضعف أصوات اليمين، وبالتالي كل المؤشرات الاستطلاعية حاليا ربما تؤدي إلى أن يكون هناك خسارة لليمين الإسرائيلي وعدم عودة حزب الليكود ونتنياهو لكي يكون رئيس الوزراء في إسرائيل. ومبارح كمان برزت خلافات جديدة، كان في خلاف بينه وبين بين كبير، وحتى رفض أنه يتصور معاه يعني يطلع يحكي، وخاصة أنه بعد ما تم العثور على السفينة الإسرائيلية المشهورة اللي كان يقودها قبطان أمريكي واللي غرقت في العام 1948، اللي كان سببت مواجهة ما بين الإسرائيليين، كان بتصير حرب أهلية وقتل فيها حوالي 18 إسرائيلي. الآن نتنياهو اعتبروا إنجاز أنه عثروا عليها وبدهم يطلعوها من البحر، وطبعا كل واحد هو طلع حكى، كان المفروض يكون جنبه بن غفير على أساس أنه هو رئيس الكتلة اللي وزير ما يسمى بوزير التراث فيها اللي هو عم حي إلياهو اللي هو من حزب بن غفير. ولكن ارتأى نتنياهو أن يتصور لوحده، هذا يعكس حالة من الخلاف، وهذا يؤثر على الاستطلاعات أكثر فأكثر. وبدأ أقول لك كمان أنه عملية عدم حماية جهاز الشباك أو قرار رئيس جهاز الشباك بعدم حماية أيزنكوت، هذا كتير أثر على الحملة الانتخابية لنتنياهو وأعطى رصيد لأيزنكوت، لأنه طلب منه أن يكون رئيس جهاز الشباك وليس سياسي، وأن لا يكون خاضعا لأي حزب بل يكون محايد، والقانون ما بيسمح له أن يكون يعني معطر سياسيا على أساس أنه هذا جهاز بيحمل الكل الإسرائيلي حسب أقوالهم. هذا فيما يتعلق في الانتخابات، يعني الانتخابات واضح أنها شديدة وواضح بأنها مصيرية.
2: طيب نحكي بالشق الآخر من الإخبار لكن بعد دقات الساعة بعد إذنك.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: رجعنا لك يا أبو أحمد مرة تانية، ورجعنا للسادة المتابعين بعد الفاصل، نكمل وياك في الجزء الثاني من الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي.
4: بالضبط، يعني في امتداد للحديث اللي تحدث فيه نتنياهو مثلا فيما يتعلق بقبال الانتخابات. خرج بتصريح وقال بأنه إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه. شوف، حتى الإعلام الأمريكي ما صدقش هذا الكلام. ومن ضمن الأشياء يعني حاليا صار في موديل موجود في الإعلام الأمريكي بأن يكذب الرواية الإسرائيلية، منها طبعا هذا الخبر، ومنها الخبر اللي يعني كان في تسريب معلومات معينة سربها الإعلام العبري وسربها مكتب نتنياهو الى الامريكان على اساس انه في تواجد تركي وفي خطوره وفي مش عارف ايش. وعندما تم اكتشاف هذه الاخبار غير الصحيحه قامت اسرائيل بمهاجمه المنطقه في سوريا هناك.
2: نعم.
4: وهذا طبعا ما جعل السفير الامريكي يخرج بتصريحات ضد سياسه اسرائيل بهذا الموضوع. وبالمناسبه تراجع وقال بانه حضبة الجولان هي باعتراف ترامب انها منطقة اسرائيلية. يعني عاود تراجع عن كلامه.
2: نعم.
4: بضغط من الرئيس الامريكي ترامب.
2: نعم. نعم. نعم. نعم.
4: الان فيما يتعلق في الحريديم يعني رجعوا للواجهة فيما يتعلق بالعنف داخل الشوارع. ومبارك كان في مظاهرة ضخمة جدا في إغلاق شارع كامل لفترة طويلة بسبب اعتقال واحد. مبارك كان في مقابلة مع واحد جديد هيك من الحريديم اللي هو بشكل حزب. قالوا له بس نفهم أنت شو يعني كيف بتفكر وأنت قاعد في البيت وعمالك بتاكل وبتشرب وبتتفرج على التلفزيون وشايف الجنود كيف بتقتل وكيف بيخدموا وكيف بيطلعوا هون وبيغيبوا عن بيوتهم وبيخسروا أعمالهم وأشغالهم كذا. قال له هذا شيء وهذا شيء. يعني بمعنى آخر بأنه يعني أصبح الإعلام العبري عندما يخرج يتحدث بلسان اليمين المتطرف كل هذا الشيء يؤثر انتخابيا على الانتخابات الإسرائيلية. لكن حتى اللحظة يعني كل الاستطلاعات ما بتعطي حزب الليكود باليمين قوة بأنه يشكل حكومة قادمة.
2: نعم.
4: ولكن ما بنعرف المفاجآت القادمة لأنه يعني حتى في أحد السياسيين الأمريكيين قال بأنه ربما نتنياهو يشعل المنطقة أكثر فأكثر. بالمناسبة الإعلام العبري بتحدث عن التنبؤات يعني مش في التنبؤات فيما يتعلق بمن يفوز أو كذا.
2: نعم.
4: كلهم طبعا المتنبئين عندهم قالوا بأنه ربما يعود نتنياهو إلى الواجهة فيما يتعلق بمفاجآت يقوم بعملها. وزائد بأنه العالم على صفيح ساخن. يعني مثلا في اليوم في خبر في الإعلام العبري عن متنبئ أمريكي كان قد تحدث في العام 1960 لاحظ في العام 1960 قال بأنه 2026 هو نهاية العالم.
2: نعم.
4: يعني قربت.
2: نعم.
4: يعني وبيبرزوا هذا الكلام حتى يلاقي خربطوا الأوراق على أساس أنه يقول لك انه احنا بنضل في الحكم ويصير في حروب ومش راح نسوي انتخابات ومش راح انه نترك كرسي الحكم.
2: نعم.
4: هاي الاخبار سيد.
2: خليني اشكرك على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ مازن ابو شمسية الخبير والمختص في الشأن الاسرائيلي. تابعت معنا الاخبار العبرية هذا الصباح. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك يا رب. طيب شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. نذكركم بضرورة إحياء البلدة القديمة، بضرورة زيارتها، بضرورة الوصول إلى يعني كل مرافقها ومناطقها ومقدساتها منها الحرم الإبراهيمي الشريف وأيضا مساجدنا المختلفة هناك. اليوم فعاليات مختلفة لإحياء ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي تصادف هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله. ففي مثل هذا اليوم ولد خير البشر، فحقا علينا تعظيم هذا اليوم وتعظيم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نروح لفاصل به نختم البرنامج. شكرا لشركة الجنيد راعي البرنامج، شكرا للجميع بلا استثناء. كل عام إن شاء الله وديننا بخير ونحن بخير ونحن نتبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة. أنا

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.

0: عكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل راس الجورة امشي.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: لأن اختيار هذا التوقيت للحديث عن فساد نظام زيلينسكي يعكس الانقسامات السياسية داخل كييف وعملية تشويه متعمدة. ورأت أن زيلينسكي لا يزال متفائلا، لكنه بات يدرك أن الوضع يزداد سوءا، ومن المرجح أن تشتد المعارك السياسية في الأسابيع المقبلة.
10: مرحبا بكم إلى هذه الساعة الأخبارية الجديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. باكستان تتحدث عن تقدم في مباحثات إحياء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة مجددا بعد أعلان واشنطن هجوما اقتصاديا واسعا على إيران. جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على قطاع غزة، وثمانية شهداء خلال الساعات 24 الماضية في قصف على الشيخ رضوان والشاطئ والبريج ودير البلح. قوات الاحتلال تقتحم بلدات ومدن بالضفات الغربية، واعتداءات للمستوطنين على فلسطينيين شمال رام الله وجنوب الخليل.

0: أهلا بكم. والبداية من التطورات المتلاحقة في الملف الإيراني، حيث قالت باكستان أنها أجرت جولة مباحثات مثمرة مع الجانب الإيراني تركزت حول سبل منع التصعيد في المنطقة. وأفاد الجيش الباكستاني أن قائده عاصم منير أجرى مباحثات شاملة مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على إيجاد تدابير لمنع مزيد من التصعيد وسبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض وتعزيز السلام الإقليمي. من جهته قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وأن البلدين ناقشا إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية النزاع. أضاف نقوي أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. من جهة أخرى قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. أضاف هيكسيث أن الاقتصاد الإيراني في حالة تدهور متسارع.
1: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك. ففي نهاية المطاف يشهد اقتصادهم تدهورا متسارعا، وهم يدركون أيضا أننا نسيطر على مضيق هرمز، وأن حصارنا محكم للغاية، وأن تدفق النفط مستمر، في حين تعجز إيران عن تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما نستطيع نحن ذلك. يدرك العالم هذه الحقيقة، لذا فقد راهنت إيران كثيرا على قدرتها على السيطرة على المضيق، لكنها عجزت عن ذلك.
0: وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 5 قطاعات. وفي أول رد فعل رسمي إيراني قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية سيد علي مدنيزادة إن العقوبات الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة، مؤكدا أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية.
2: بعد أيام من الحديث عنها والتلويح بها، تكشف الإدارة الأمريكية عن عقوباتها الجديدة ضد إيران والتي وصفت بأنها الأقسى في التاريخ. تشمل العقوبات الثانوية وفق وزارة الخزانة الأمريكية 5 مجالات، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، إلى جانب شبكة شركات الوساطة وسفن أسطول الظل في دول عدة.
3: في هذه اللحظة تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 60 كياناً وفرداً وسفينة حول العالم، ممن يمكنون النظام الإيراني من الحصول بصورة غير مشروعة على تكنولوجيا نووية وصاروخية وتنفيذ عمليات سبرانية وتوليد عائدات من النفط.
2: الوزير الأمريكي هدد الدول التي تتيح غسل الأموال الإيرانية بالاستبعاد من نظام الدولار، وأشار إلى وجود جدول زمني محدد لكل دولة لإغلاق أنشطتها مع إيران التي شملتها العقوبات.
3: على كل دولة وكل كيان يتعامل مع النظام الإيراني أن يكون مستعدا لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذه الإجراءات، سنحاسب الجميع، وما نقوم به هو خنق اقتصادي لهذا النظام، ولا ينبغي لأحد أن يختبر مدى عزمنا.
2: يلخص بسنت مقاصد العقوبات الجديدة بالقول إنها تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما إلى حين تحقيق العزلة وفق وصفه. في سبيل هذه الغاية، كشف وزير الخزانة الأمريكي عن اتصالات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء على مستوى العالم. وفي أول رد فعل رسمي إيراني قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة وفق قوله، مشيرا إلى أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي ترأس وفد بلاده في جولات مفاوضات مع واشنطن شكك بنجاعة العقوبات الأمريكية وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى أكثر من ذلك وفق وصفه. الخارجية الإيرانية أكدت كذلك أن طهران ستستخدم كل إمكاناتها لمواجهة العقوبات.
4: تكرار التجارب الفاشلة خطأ كبير، لكن الإدارة الأمريكية لها منطق مختلف على ما يبدو. أقول إنه لن تكون لهذه السياسات نتائج مختلفة سوى إظهار مدى العداء الأمريكي للإيرانيين. يعلمون جيدا أن العقوبات تؤثر على معيشة الناس. سنستخدم إمكاناتنا لمواجهة هذه الحملة ولن نتساهل مع داعميها.
2: تصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ من فك المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن بلادهم راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية، كما طورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات، رغم آثارها على حياة المواطنين اليومية.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. صباح الخير ياسر، نتحدث معك في شقين. الشق الأول ردود الفعل حول العقوبات الأمريكية الجديدة أو ما يسمى بالإنزال الاقتصادي، وكذلك في ما يتحدث عنها الجانب الباكستاني وحتى في طهران من إيجابية خلال لقاء عاصم منير لقاءاته في طهران.
5: فيما يتعلق بالشق الأول سونيا والمتعلق بالعقوبات والأخبار التي وصلت إلى طهران، هي سبقت ذلك يمكن القول لارتدادات الحديث عن هذه الحزمة من العقوبات التي توصف بأنها غير مسبوقة والأقسى على إيران عموما وعلى كافة قطاعاتها من بينها وعلى رأسها الاقتصاد. بالطبع كان هناك تأثير في الشارع الإيراني، من بينه هو انخفاض العملة الإيرانية التي شهدته وبدأت انخفاض العملة الإيرانية مقابل نظيراتها الأجنبية قبل ساعة الإعلان عن شاكلة وماهية هذه العقوبات. انهارت العملة الإيرانية إلى أرقام غير مسبوقة أيضا على وقع هذه العقوبات، بالإضافة إلى أن هناك كانت حالة من التخوف من التعاطي في مرحلة غير واضحة الملامح، خاصة على صعيد صادرات البلاد وعائدات السلع، كيف سيكون شاكلة هذا من جانب. من جانب آخر فيما يتعلق بالشق السياسي، ما تم الإعلان عنه شبه رسميا سونيا خلال اللقاءات التي جرت، هناك محاولة كانت للتمسك بالموقف الإيراني الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مذكرة التفاهم، كما يبدو وأن قائد الجيش الباكستاني وكما تحدثت بعض المصادر قبل وصوله طهران كان لديه اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي كان حاملا للرسالة إلى طهران. يبدو أن الجزء الأهم من اللقاء والذي وصف بأنه إيجابي إيرانيا على أقل تقدير هو الذي جرى مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وخلال هذا اللقاء كما يبدو رسمت بعض الملامح لإمكانية حلحلة شاكلة العودة إلى مذكرة التفاهم أو إلى شيء مقارب من هذه المذكرة. ولكن على الجانب الآخر وخاصة في اللقاءات التي جرت مع محسن رضائي وقاليباف، كان هناك سقف أعلى من التشدد في الموقف الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران لمناقشة هذه التطورات. ينضم إلينا الأستاذ فؤاد يزيدي، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. أستاذ فؤاد أهلا بك معنا. أردنا أن نبدأ بالعقوبات الأمريكية والإنزال الاقتصادي كما تسميه واشنطن ويسميه ترامب على إيران بداية، يعني كيف بدأت تؤثر على الواقع الإيراني وما مدى تأثيرها أيضا بالتالي على القرار السياسي؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعرفون إيران خضعت للعقوبات لأكثر من 47 عاما، لذلك الإيرانيون معتادون على العقوبات. وخلال السنوات الماضية وفي ظل الإدارات الأمريكية السابقة تم طرق طرائق مختلفة لممارسة ضغوطات على الاقتصاد الإيراني، لذلك هذا ليس بدعا، هذا ليس استثناء وليس ثمة طرائق جديدة. جميع الطرق التي لجأ إليها وزير الخزانة البارحة استخدمتها أمريكا ولسنوات عديدة، وبالتالي فإن هذه الحرب الاقتصادية لم تفضي إلى الإطاحة بالحكومة، وأرادت أمريكا أن تستخدم القوى العسكرية للإيفاء بأهدافها ولم تفعل ذلك. الهجمات العسكرية لم تجدي نفعا أيضا ولم تفي بأهداف أمريكا، لأن أمريكا أرادت الإطاحة بالحكومة الإيرانية. الآن يعودون إلى الحرب الاقتصادية، ولا أعتقد أن ذلك سوف يغير الكثير في إيران، ولكن ثمة أمر مختلف وهو الحصار البحري الذي تعاني منه إيران. هذا شيء جديد، ولكن إيران لديها حدود برية وهنالك بحر قزوين في الشمال، والحكومة الإيرانية تقوم بالكثير لكي تخفض من تعويلها على الخليج الفارسي. لذلك على العموم الحكومة الإيرانية توقعت ذلك ولفترة، وبالتالي جهزت نفسها لهذه الجولة الجديدة من العقوبات الاقتصادية.
0: ولكن لدينا نعم أستاذ إيزيدي، لكن إيران بعد الحرب ليست إيران كما إيران قبل الحرب، يعني حكم الضربات التي تلقتها، بحكم كذلك يعني ما خلفه هذا الحصار الذي أشرت إليه، الحصار البحري، مع التهديدات الأمريكية لكل من يريد التعامل مع إيران بعد فرض العقوبات، والتهديد بالعودة إلى الضربة العسكرية في حال يعني فشل هذا الإنزال الاقتصادي، كل هذا إلى أي مدى إيران قادرة على الالتفاف عليه؟
6: سوف تمارس ضغوطات على دول كالصين ودول أخرى تتاجر مع إيران، ولكن هذه الضغوطات كانت موجودة أيضا في السابق، والولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها أدوات فاعلة حقيقية تستخدمها ضد الصين. هي تريد أن تهيمن على الخليج الفارسي، تريد أن تستولي على النفط الإيراني، ولكن إيران لم تسمح لإسرائيل ولم تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بذلك. القادة الإيرانيون قالوا لن يقفوا على الحياد ولن يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية أن تدمر الاقتصاد الإيراني، والضرر سوف يلحق بالاقتصاد الأمريكي بطبيعة الحال. إيران يمكنها أن تدمر الاقتصاد الأمريكي من خلال تخفيض صادرات النفط التي تصدر من خلال هذه المنطقة، وبطبيعة الحال
7: راديو الحرية
8: 92.17 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. وكذلك في المقابل السقف العالي والتشدد لقليباف ورضائي.
2: كما تعرفون ترامب ونتنياهو استطاع أن يوحدوا الإيرانيون أكثر مما فعله سيد رضائي أو سيد بازشكان أو سيد قاليباف أو غيرهم، حتى أولئك الذين لم ترق لهم الحكومة ولم يرق لهم النظام، لم يرق لهم بطبيعة الحال تدمير البلاد وتدمير المستشفيات وتدمير المدارس التي يذهب إليها أبنائهم. وبالتالي كان هناك إدارة إصلاحية، وكان هناك إتاحة للوصول إلى تنازلات، ولكن إيران في خضم المفاوضات 3 مرات اعتدي عليها. وبالتالي فإن الناس هنا قد طوروا ثقافة ممانعة، ثقافة مقاومة، لأنهم لا يريدون لبلدهم أن يدمر. وهذا الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ترامب لا يقاتل لكي يعزز من السلامة الترابية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نحن نقاتل لكي نعزز من وحدتنا الترابية. ترامب لا يريد أن ينقذ أرواح الأمريكيين المدنيين العاديين، ولكننا فقدنا أكثر من 5000 مدني. وبالتالي هناك اختلافات واسعة بين البلدين، لأن إيران تقاتل من أجل إيران، من أجل وجودنا، وهناك مستوى مرتفع من المقاومة ومن الصبر إزاء هذه الحرب التي فرضت علينا.
1: يعني بعد زيارة عاصم منير، واليوم هناك زيارة للبوسعيدي بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، رغم الحديث الإيراني عن أن هذه زيارة لا تمت بصلة للواقع السياسي أو للمفاوضات، ولكن هذا الحراك السياسي الذي يأتي بالتزامن مع العقوبات الاقتصادية على إيران، كيف نفهمه؟ هل هناك محاولة لحلحلة الإشكاليات والعودة إلى المسار السياسي؟
2: كما تعرفون باكستان وعمان عانى بسبب هذه الحرب، لأن هناك الكثير من النفط الذي يصدر من هذه المنطقة وتم تأثره سلبيا، وهناك صعوبات تواجهها عمان. عمان هددت بالهجوم عليها من قبل ترامب. ترامب هدد بقصف عمان، وهنالك أصول عمانية في البنوك الأمريكية تم تجميدها بحسب بعض المصادر غير رسمية. وبالتالي إذا ما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية عمان، فإن إيران سوف تكون جاهزة للدفاع عن نفسها. ووفقا لمذكرة التفاهم، إيران أكدت على إدراج لبنان وتوقف قصف بيروت لفترة. الإسرائيليون طبعا يقتلون اللبنانيين على نحو يومي، ولكن الهجمات على بيروت توقفت. وبالتالي مساعدة عمان لكي تقاوم سوف يكون أمرا مهما. ومضيق هرمز بطبيعة الحال على ضفته عمان من جهة وإيران من جهة، ويريدان أن يعززوا من خطوط الملاحة. والولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة ساحلية تطل على مضيق هرمز، لكنها تبعد بواقع 11,000 ميل، وهذا هو واقع الحال.
1: الأخبار القادمة من طهران تقول أن لقاءات عاصم منير قائد الجيش الباكستاني مع بازشكان، أو يعني رأي بازشكان في المسار السياسي والعودة إلى مذكرة التفاهم، كان الأقرب، حتى أن عاصم منير قال وصلنا معه، أو الحوار معه وصل إلى نقطة إيجابية متقدمة جدا. في المقابل يعني ما زال سقف الشروط من قليباف ورضائي عالي.

0: بكلام أقسى إذا ما صح التعبير، أما وزير الخارجية والرئيس فهما مفاوضين ونبرتهما أنعم إذا ما صح التعبير وأخف وطأة، وهكذا تجري الأمور بين كر وفر وشد وجد. وهنالك إتاحة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تعود إلى المفاوضات. كانت عيان الاستمرار في المفاوضات 60 يوما، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قبل اليوم 30 هاجمت إيران، وبالتالي مذكرة التفاهم ما تزال موجودة. يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى مذكرة التفاهم، هذا خيار، والخيار والآخر هو الاستمرار في هذه السياسة. بيسنت وزير الخزانة البارحة قال أنه يريد أن ينهي الحكومة الإيرانية، يضع حدا لها. عندما يفعل ذلك فإنه لا يمكن التفاوض مع هذه الحكومة بنوايا حسنة. هذا طبعا مناف ل القانون الدولي، يجب أن يتفاوض الأمريكيون بنوايا حسنة. لذلك هناك الكثير من الالتباس في واشنطن بشأن الملف الإيراني. الرأي العام في أمريكا، ثلثي الأمريكيين يعارضون الحرب، الكثير من أعضاء الكونغرس يعارضون الحرب. أما ترامب فهو يتساءل إذا ما كان بإمكانه الاستمرار بهذه السياسة الفاشلة أو الإعلان عن النصر والقيام بأمور أخرى. ربما يريد أن يستولي على كندا أو غرينلاند، لا ندري، ولكن هذا قرار يجب على واشنطن أن تتخذه إذا ما أرادت أن تستمر في سياستها الحالية أو أن تعود إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى تسوية وإنهاء الحرب الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فؤاد الزيدي، أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية شمال شرق سلطنة عمان. وقالت الهيئة أن ربان ناقلة نفط ذكر أنها أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في أضرار بغرفة المحرك وتعطيل السفينة. أضافت أن الطاقم بخير وأن التأثير البيئي غير معروف حاليا. اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور الميسر المحايد لعمليات النقل البحري للأسمدة، والتي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. قال غوتيريش إن الهدف بسيط ويتمثل في الحد من المخاطر الفورية والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد، وشدد على أن المنظمة المتحدة وإسرائيل. وأضاف أنه لطالما دعت الصين إلى وقف إطلاق نار شامل وحل النزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بحسب بيان صادر عن الخارجية الصينية. مراسلة تلفزيون عربي ناصر عبد الحق من بكين قال في نشرة سابقة أن الرئيس الصيني كرر دعوته إلى وقف إطلاق نار شامل وأحلل السلام في الشرق الأوسط. نتابع.
2: في الحقيقة ما جاء على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ من تصريحات أثناء لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله هي ليست المرة الأولى، فهذا هو الموقف الصيني منذ فترة طويلة، خاصة منذ اندلاع الأزمة والحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. طالما دعت الصين إلى وقف هذه الحرب وقالت أن هذه الحرب ما كان يجب عليها أن تقوم أساسا، لكن التدخل الصيني، العديد من المراقبين ومن خبرات سابقة وتاريخ الصين في العلاقات الدبلوماسية وموقعها على الساحة الدولية، الصين عادة ما لا تتدخل عسكريا أو بفرض مثلا عقوبات طالما أن الأمور لا تمس مصالحها بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات أو ضرائب على الصين، الصين ترد بالمثل بشكل مباشر، لكن في الأزمات الدولية عادة الصين تقوم بدور لنقل الوسيط والدور المهدئ لمثل هذه الاضطرابات حول العالم. وخلال تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ مع العاهل الأردني شدد على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، وتطرق بالذات إلى القضية الفلسطينية بشكل مباشر، حيث قال بأنه يدعو إلى عودة المفاوضات النشاط بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي على مبدأ إقامة الدولتين.

0: وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أنه قال أن حكم فلسطين يجب أن يكون للفلسطينيين وليس لأي جانب آخر. على الفلسطينيين في النهاية أن يحكموا الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. والنقطة الثالثة، شدد على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة إلى غزة وتوقف هذه المأساة كما وصفها في قطاع غزة، وإعانة الفلسطينيين هناك وإخراجهم من هذه الكارثة. إذن الرئيس الصيني شي جين بينغ أعاد وشدد وأكد على الموقف الصيني الدائم من قضايا الشرق الأوسط. وكما ذكرنا في البداية في مسألة النزاع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، أعاد التشديد على وقف هذه الحرب لأنها كما قال ليست في مصلحة الجميع. وأيضا شدد على أن مع العاهل الأردني اتفقا على أن يجب أن إعادة دور الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة ينبع، وأكد أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.
2: مكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع، وذلك بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حريق في السفينة وهروب عدد من السفن الأخرى كانت متواجدة في منطقة الاستهداف. يأتي هذا الاستهداف في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار.
1: نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قال إنها توثق استهداف المنطقة العسكرية السابعة لمجاميع أنصار الله الحوثيين في منطقة هيلان مساء الاثنين، وتظهر المشاهد إلقاء قنابل من طائرات مسيرة على أهداف قالت القوات المسلحة اليمنية أنها تابعة للحوثيين. من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أهلا بك معنا، نتابع معك آخر المستجدات في اليمن.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-200-400. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بضع دقائق للإخلاء والنجاة بأنفسهم دون أن يحملوا أي أمتعة، وكل هذه المناطق إما استهدفت محطة مياه تحلية، القصف الآخر في الشاطئ كان على مصلى ودمر في محيطه شققا سكنية، الثالث كان في مخيم لبريج مربع سكني يونس. كل هذه التفاصيل وما قبلها كانت أيضا إطلاق نار تجاه خيام النازحين، قتلت هذه النيران طفلة كانت على مائدة الغداء تتناول هذه الوجبة، استشهدت على الفور، وقبلها أيضا استهداف في مدينة دير البلح. كثيرة هي الاستهدافات والأحداث، لكن ما هو المؤلم هو كم الشهداء. نتحدث عن 8 شهداء وأكثر من 20 جريحا في كل هذه الاستهدافات، عدا عن تدمير عشرات الشقق السكنية ونزوح مئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة. الواقع كما هو سونيا، لم يتغير شيء على الأرض، مزيد من القصف والقتل والتدمير والتشريد والتعطيش أيضا. سونيا، يوم أمس شهدنا استهدافا لمحطة تحلية في ذات إطار الحملة التي يقودها جيش الاحتلال تجاه كل تفاصيل الخدمات الحيوية، حينما يمنع إدخال الزيوت إلى قطاع غزة، فهو أيضا يوقف آبار المياه التي تشغل عبر هذه المولدات التي تحتاج للزيوت، وهو يستهدف بشكل مباشر المحطات كما حدث يوم أمس محطة تحلية مياه. وفي ساعات الليل سونيا، كان قد أطلق جيش الاحتلال عبر آلياته العسكرية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس النار تجاه مدينة حمد السكنية. اخترقت بعض طلقات نارية خزانات مياه صالحة للشرب لمحطة أبو جميزة، هذه المحطة المركزية التي تغطي مدينة حمد بالمياه الصالحة للشرب، وأفقدت هذه الخزانات كل ما فيها من مياه. بالتالي حرب تعطيش كما كانت حرب تجويع أيضا، وكما يحدث الآن حينما تتحكم إسرائيل بالمعابر وبما يدخل من غذاء وطعام وحاجيات أساسية. هذا هو مشهد الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون في شهرهم 11 تقريبا لاتفاق وقف إطلاق النار، لم يسمعوا به إلا عبر الإعلام، إنما على الأرض هي حرب بأشكال مختلفة.
4: شكرا جزيلا لك أحمد البطة، مراسلة الوزن العربي من خان يونس. نتابع الآن مشاهدينا بالأرقام مجمل الخروقات الإسرائيلية في القطاع منذ وقف إطلاق النار في هذا العرض مع جمال عز الدين.
5: 300 يوم ونيف مرت على دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، لم تتوقف خلالها الخروقات، بل أخذ مسارها منحا تصاعديا ينذر بالمزيد. فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، ارتكبت إسرائيل 4379 خرقا خلال 315 يوما، خروقات شملت استشهاد 1286 فلسطينيا وإصابة 4257، في حين انتشلت جثامين 813 شهيدا من تحت الأنقاض ومن القصف إلى الاعتقال، إذ كشف التقرير عن اعتقال 180 شخصا على مدار هذه الشهور، ليرتفع بهذا عدد أسرى القطاع داخل سجون الاحتلال إلى قرابة 1500 أسير. في الجانب الإنساني، قال المكتب إن نسبة الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لم تزد على 35%، وذلك بواقع 66,600 شاحنة من أصل نحو 190,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم. هذا بينما لم يسمح الاحتلال بالسفر إلا لنحو 11,700 غازي من أصل 30,000 كان يفترض تمكينهم من المرور عبر معبر رفح البري. أرقام تتزامن مع مرور قرابة الشهرين على إعلان مجلس السلام في غزة عن وثيقة 15 بندا بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الإعلان الذي احتفى به الرئيس الأمريكي مؤسس هذا المجلس وتتمسك به حماس، في حين أعلنت إسرائيل رفضها الالتزام به.
4: الآن إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومدن. انتشرت آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم داخل شوارع قرية المغير شمال شرقي رام الله، وأظهرت مقاطع مصورة توغل عدد من الآليات العسكرية في مناطق مختلفة من القرية بالتزامن مع انتشار مكثف من الجنود وإغلاق مدخلها الغربي، ما أدى إلى تقييد الحركة من القرية وإليها. وخلال ساعات الليل وثقت مقاطع مصورة مداهمة قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر مالك برام الله، حيث تعرضت المنازل للسرقة خلال المداهمات بحسب ما أفادت مصادر محلية. كما شوهدت آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم بمنازل متنقلة إلى بؤرة استيطانية على قمة طاروسة غرب دورة بالخليل. وأظهرت مشاهد جانبا من تجول مركبات الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك وأحياء مدينة نابلس خلال اقتحام المنطقة. وتتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم عدد منهم الفلسطينيين في خربة غوين ببلدة السموع جنوبية الخليل. في الأثناء أغلق مستوطنون إسرائيليون الطريق وهاجموا مركبات مواطنين فلسطينيين قرب بلدة سنجل شمال رام الله، ووثقت مقاطع مصورة اعتداءات مجموعة من المستوطنين على سيارات مدنية. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تصاعد حاد في اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الهيئة أن المستوطنين نفذوا أكثر من 4100 اعتداء منذ بداية العام مقابل 2500 اعتداء خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجعت الهيئة هذا التصاعد إلى بيئة تمكين سياسي وأمني وقانوني للمستوطنين، مشيرة إلى توسع البؤر الاستيطانية ولا سيما الرعوية وتسليح المستوطنين وتوفير الحماية العسكرية لهم وتراجع المساءلة. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له الشعب السوري بإزالة اسم بلاده رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشكر الشرع الرئيس الأمريكي على هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي وكل الذين وقفوا مع سوريا والسوريين.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
4: وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا لإشعار صادر عن وزارة الخزانة. وقال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في منشور له على منصة إكس إن سوريا طوت صفحة سوداء من تاريخها. نظم أهالي عدد من المعتقلين السوريين لدى إسرائيل وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في منطقة المزة بدمشق مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم وتحديد أماكن وجودهم. كما أشار الأهالي إلى أن من بين أبنائهم شبانا قاصرين وأطفالا اعتقلوا من منازلهم في محافظة القنيطرة خلال العام الحالي، مؤكدين أن عائلاتهم لم تتلقى أي معلومات عن أوضاعهم وأسباب اعتقالهم. كشفت مصادر سياسية عراقية عن استمرار حوارات غير معلنة بين اللجنة التفاوضية التي شكلها الإطار التنسيقي وفصائل رافضة لتسليم سلاحها بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتأجيل حسم الملف إلى ما بعد 30 من سبتمبر المقبل. وبحسب ما تحدثت تلك المصادر لصحيفة العرب الجديد، تهدف الحوارات إلى منع انتقال الخلاف بشأن حصر السلاح إلى مواجهة ميدانية بين الفصائل والقوات العراقية. وبحسب المصادر، فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي دخل على خط هذا المسار إلى جانب زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم سلاحها بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بتأجيل
0: راديو الحرية
6: 97.7 الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
7: نهائي اجتماع لتحالف الراغبين ضم عدد كبير من القادة الأوروبيين إلى جانب الرئيس زيلينسكي. إحدى هذه المسيرات كانت قد أسقطت في سبائق العاصمة كييف. شظايا هذه المسيرة كانت قد سقطت على مبنى سكني متعدد الطوابق دون تسجيل حرائق أو دون تسجيل إصابات وفق ما ذكرته هيئة الطوارئ الأوكرانية. طبعا الهجمات الروسية لا تزال تتواصل وهي مكثفة، خاصة على المناطق في جنوبي أوكرانيا كما ذكرت. مقاطعة زاباريجيا اليوم كان قد أفاد حاكم هذه المقاطعة بأن الهجمات الروسية بالمسيرات والقنابل الجوية كانت قد يعني استهدفت عدد كبير من البلدات والقرى في محيط مدينة زاباريجيا، وتحدث عن 46 قرية وبلدة كانت يعني هدفا لهذه الهجمات الروسية. تحدث عن مقتل شخصين وإصابة امرأة جراء هذه الهجمات الروسية، وقال بأن القوات الروسية نفذت أكثر من 870 ضربة على مختلف المناطق في المقاطعة إضافة إلى المدينة. هناك طبعا أضرار كانت قد لحقت بعدد من البنى التحتية المدنية والمنازل الخاصة والسيارات. هذا ما جاء في بيان الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباريجيا. في المقاطعة المجاورة طبعا هناك مقاطعة دنيبروبتروفسك أيضا كانت عرضة لعمليات أو هجمات وغارات جوية بالمسيرات. تحدث رئيس الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة عن مهاجمة مسيرات وأيضا قنابل جوية أسقطتها القوات الروسية على أحد المجمعات التجارية في منطقة سلافيرجانسك في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأيضا ما أدى إلى اندلاع حرائق في هذا المجمع التجاري، إضافة إلى طبعا هجمات بالمسيرات على مناطق في سينلنيكوفا وأيضا في منطقة بافلهراد، حيث ذكرت الإدارة العسكرية أن حريقا اندلع في هذه المنطقة جراء هذه الهجمات، إضافة إلى مدينة نيكوبيل والبلدات المحيطة بها التي تعرضت أيضا لهجمات روسية بالمسيرات، إضافة إلى القصف المدفعي ما أدى إلى تضرر عدد من المرافق المدنية من بينها مبنى يعود لمدرسة وأيضا لرياض أطفال ومجمع أو سكن للطلاب في هذه المنطقة. وأيضا في خرسون نبقى أيضا جنوبي أوكرانيا، تحدثت اليوم الإدارة العسكرية عن مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، وذلك جراء الهجمات الروسية بالمسيرات، إضافة إلى القصف المدفع الذي طاول أكثر من 30 بلدة وقرية في محيط مدينة خرسون. وأيضا كانت هذه الضربات تسببت بأضرار مادية في عدد من المرافق المدنية في داخل هذه المقاطعة بحسب بيان الإدارة العسكرية. هناك أضرار لحقت بمباني سكنية ومنازل خاصة ومنشأة زراعية ومرائب وأيضا عدد من المركبات. هنا دعيني يعني أضيف أيضا إلى هذه الأخبار ما ذكرته اليوم قيادة حرس الحدود الأوكراني والتي قالت بأن أحد المعابر ما بين أوكرانيا ومولدوفا قد أغلق مؤقتا وذلك بسبب مهاجمته بمسيرة روسية خلال ساعات الليل مما أدى إلى اندلاع حريق في هذا الموقع.
4: أشكرك جزيل الشكر يا ستيتي مراسلة التلفزيون العربي من كييف.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: تحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
7: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي إيش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والأسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

0: يتجدد لقاؤنا يا سادة، أهلا بكم في هذا الصباح الثلاثاء 25 من شهر آب أغسطس للعام 2026. اليوم يوافق ذكرى مولد النبي المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا عليه في البداية ولنكسب شفاعته يوم القيامة. أهلا بكم في هذا الصباح، هذا الصباح الذي أتمنى أن يكون صباح خير، صباحا جميلا فيه كل خيرات الدنيا لكم جميعا. صباح الهدوء الذي يمر على الأرواح كنسمة رقيقة بين الورد، فيزهر في القلب سلاما وتبتسم الروح منه لكل الأشياء الجميلة. صباح نتمنى فيه أن تبقى قلوبنا خفيفة لا تحمل إلا الحب ولا تعرف إلا الطمأنينة، وأن يكون القادم أجمل مما مضى وأكثر دفئا وسعادة مما نتمنى حتى. صباح الخير لكل روح جميلة، لكل قلب ما زال يؤمن أن في الحياة مساحة واسعة للأمل والجمال والمحبة والتوبة والعودة. صباح الخير وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وإلى رسول الله. عبر إذاعتنا من بر الحرية ومن هذه الموجة نحييكم ونبدأ معكم اللقاء، نرحب بكم جميعا كبارا صغارا وأينما كان موقع تواجدكم في هذا اليوم. سيداتي وسادتي، هذا الصباح صباح الخير لكل أبناء فلسطين ولكل أبناء الأمتين العربية والإسلامية. صباح الخير لكل من يتابعنا في كل مكان في هذه الدنيا. صباح الخير لأبنائنا في سجون الاحتلال ولأهل غزة جميعا، نتمنى أن يمن الله عليهم بالخير والسلام والأمان. صباح الخير لأهل الخليل ولأهل القدس ولكل متابعينا في كل مكان. صباح الخير للطيبين الطاهرين، لأبناء خليل الرحمن الذين يجاورون جد الأنبياء جميعا إبراهيم عليه السلام. صباح الخير لفريق عمل الحرية ولفريق جوال، أيضا جوال شبكة الاتصالات الفلسطينية الشركة الأولى والرائدة في هذا المجال. صباح الخير لكل العاملين فيها، صباح الخير لطواقمها، صباح الخير للطيبين والمستخدمين لخدمات جوال، صباح الخير لفريق الحرية، فريق الحرية بكل أطيافها بكل مكوناتها سواء كانوا فنيين إداريين وهندسيين أو حتى إذاعيين. صباح الخير لربحي أبو رموز، ربحي معي كالعادة في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي. وهذا الصباح نتمنى من الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بشفاعة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي تصادف اليوم ذكرى ميلاده. هي ذكرى وليست عيدا، لا نقول عيد وإنما نقول ذكرى، نستذكر فيها نبينا، نتعرف فيها أكثر على نبينا وصفاته وخصاله الكريمة. فلكل مستمعينا هذا الصباح كل عام وأنتم بألف ألف خير. هذه تحياتي لكم في إعدادي وتقديم البرنامج، معكم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد على الشفيع الذي نتمنى أن يأتي أو تأتي تلك اللحظة التي نشرب فيها شربة ماء من يده الكريمة على حوضه المبارك. سيداتي وسادتي، هذا الصباح صباح خير. ربما البعض يقول بأن الاحتفال بمولد النبي بدعة ولم تكن على أيام الصحابة ولم يحتفل بها النبي، يعني ليس احتفالا بقدر ما هو تعريف لي أو بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى ما حدا يجي يوقف لنا إنه هذا احتفال وهذا غير مشروع، نقول هذا مجرد احتفال واحتفالية ببهجة نوره الكريم الذي أطل على الدنيا في 12 من ربيع الأول. فيا سادة، ليس عيدا، فأعياد المسلمين معروفة، عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر السعيد، وكذلك يوم الجمعة يعتبر عيدا للمسلمين ليس إلا. أما البقية فما هي إلا أيام نستذكر فيها بعض الأحداث أو بعض الوقائع التي حبب الله إلينا استذكارها لنأخذ منها العبر. فصباح الخير لكل الذين ابتهجت قلوبهم هذا الصباح إحياء لذكرى مولد خير خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الأمة وشفيعها الذي جاء ليختم رسالات الله على الأرض وجاء ليهدي الناس إلى سواء السبيل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله.

0: طب يلا كمان مرة صلوا على النبي، صلوا لنا على الهادي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلق الله محمد. اليوم الاحتفال بذكرى مولد النبي، طبعا مش احتفال بمعنى احتفال، البعض يعتقد بأنه معنى كلمة احتفال أو إذا قيلت كلمة عيد المولد النبوي كأنه يعني في أفراح وحفلات لا، هي استذكار لخصال النبي، لصفات النبي، لسيرة النبي، لرسالة النبي، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وزمان كانت الناس تحتفل بهذا بهذه الذكرى ببساطة، يعني كانوا بيعملوا إشي له علاقة بالحلويات، ما بعرف يعني في أشياء معينة كانت متبعة وكانت حلوة حلوة استذكار النبي كمان في المساجد وفي الأماكن المقدسة ومنها الحرم الإبراهيمي الشريف وغيره من الأماكن في المسجد الأقصى المبارك. حلو إنه الناس يعني تحيي هذه الذكرى بزيارة هذه الأماكن المقدسة، إلها اليوم مليون معنى ومعنى. يعني زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين تحديدا، يعني في الخليل، في القدس، في غيرها من الأماكن، لم تعد فقط ذات مغزى ديني وعقائدي بل روحاني وطني كمان، وطني وسياسي. اليوم تعزيز صمود وصبر وثبات على هذه الأرض، زيارة هذه الأماكن والاحتفال فيها بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هي فرصة كمان، فرصة لأهالي الخليل على سبيل المثال، لأن الحرم الإبراهيمي لم يعد يفتح كما كان في السابق. يعني طوال اليوم وبكل أروقته الحرم ممنوع علينا اليوم زيارة بعض الأماكن فيه، أما في يوم ذكرى مولد النبي وذكرى الإسراء والمعراج وفي رمضان وتحديدا أيام الجمعة وفي ليلة القدر، هذه الأيام يفتح فيها الحرم بكل أروقته وأماكنه، الأماكن اللي ممنوع الناس تدخلها عادة كل أيام السنة اليوم بتكون مفتوحة. فهذه دعوة لكل الناس وخاصة لمن لم يزور الحرم قبل هذه المرة ولزوار الخليل والوافدين إليها، فرصة حتى تزوروا الحرم الإبراهيمي، تشوفوا معالمه، تتعرفوا على أروقته، تعرفوا شو الأماكن اللي ممنوع علينا دخولها تقريبا كل أيام السنة. مش غلط هذا التقسيم الذي جاء بعد لجنة شمجار، بعد أحداث عام 1994 والمجزرة الأليمة الآثمة التي قام بها الحاقد باروخ جولدشتاين في حينه، هذه التقسيمات الظالمة التي عوقبت فيها أو عوقب فيها الضحية وكوفئ فيها المجرم بأن أعطوه مساحة في الحرم خاصة به. فمش غلط يعني لو اليوم الناس حاولت، اللي بيقدر طبعا، مش رح نقول لحدا غصبا عنك، بس اللي بيقدر مش غلط لو زار الحرم والأماكن المقدسة والمساجد وأحيينا من خلالها ذكرى ميلاد أحسن الخلق الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

شو رأيكم كمان مرة تصلون على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ سيداتي وسادتي صباح الخير للجميع، كل في موقعه ومكانه. بدي أصبح على حدا هيك يعني إنسان بشوش بسيط ومحبوب، أبو ريتال شمروخ، يسعد صباحك وكل الإخوة في شرطة المرور. حلو يكون الشرطي، خاصة شرطي المرور، يكون مبتسم، يكون كمان روحه حلوة ويتعامل مع الناس بلطافة، هذا يعني بيحبب الناس فيه وفي المنظومة بشكل عام. فشمروخ يسعد مليون صباحك وتحياتي لك، واستمر خليك بهاي الروح الحلوة وبهذا النفس الطيب، يعطيك ألف مليون عافية. على نهجك مشيت ومن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما مبتسما، كان هينا لينا، واستذكار هذه الأيام، استذكار مولده عليه

0: من أساسيات إنسانية الإنسان قبل كل شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام وصف في قرآن رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الذكرى هي لاستذكار هذه الخصال وهذه الأخلاق الحميدة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه كمان مرة. طبعا مثل ما حكيت من شوي، يعني اليوم الحرم الإبراهيمي مفتوح بكل مناطقه وأروقته أمام الزائرين والمحتفلين بذكرى مولد النبي. دعونا ننتقل مباشرة إلى الحرم، وهذه المرة نلتقي عبر الهاتف بالدكتورة بشائر العواوي، مدير الوعظ والإرشاد النسوي في وزارة الأوقاف، مدير المناسبات الدينية في مديرية أوقاف الخليل. دكتورة أم يوسف، صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله.
1: الله يسعد صباحك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يعني اليوم هي ذكرى عظيمة، لا نقول عيدا كي لا يلتصق بها البعض، ليس عيدا وإنما إحياء لذكرى خير خلق الله محمد ذو الخصال الحميدة والصفات الرائعة، صاحب النبوة وصاحب الشفاعة. فأكيد يعني وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومديرية أوقاف الخليل عودتنا كل عام بأن يكون هناك فعاليات خاصة في هذه الذكرى في الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي هو يعني معلم ديني إسلامي حضاري وكمان وطني فلسطيني لكل المسلمين. فتحكي لنا شوي عن يعني كونك مدير المناسبات الدينية في وزارة الأوقاف، يريد تحكي لنا عن الفعاليات الأنشطة وما سيدور في الحرم هذا الصباح، وعن طبيعة الحرم اليوم مفتوح بأروقته كاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد أنه تحت رعاية الوزير والأوقاف يعني وزارة الأوقاف بشكل عام الإسلامية، اليوم إحنا إن شاء الله يعني الحرم مفتوحة أروقته كما تعودنا في ذكرى المولد النبوي. والناس طبعا بحمد الله بدأت يعني من الصباح تيجي على الحرم، وهذا طبعا الإشي اللي إحنا بنتمناه دايما من الجميع. كذلك الكل بيعرف إنها ذكرى المولد النبوي، هي مش مجرد استحضار لحدث تاريخي مثلا، بل هي محطة في حياة كل إنسان بتخليه يبني قيمه من جديد، بتخليه يعدل سلوكياته، لأنه أعظم شيء نتعلمه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مش المعلومات بس، بالعكس إحنا بدنا نحول كل القيم الإيمانية اللي عند النبي لأخلاق وممارسات يومية.
0: نعم.
1: مصداقا لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا يعني أكيد إنه إحنا بنخطط لهذا اليوم وبنحاول إنه نعمل فقرات عديدة من الصباح الباكر يعني لل مغرب، وفي فقرات متعددة من ضمنها دروس وعظية للنساء وللرجال، من ضمنها أيضا استقبال كبار الشخصيات اللي بيجوا كمان يزوروا، ومختلف الناس اللي بتجي تزور من كل الضفة الحرم الإبراهيمي. كمان في فقرات عندنا للأطفال، وفي ضيافة، وفي أمور كتير إحنا بنحاول ونشيد ومدح نبوي مديح نبوي. أكيد إن إحنا بنحاول ننوع بالفقرات خصوصا الخاصة بذكرى سيدنا محمد. المرة هاي حاولنا نغير إشي جديد في الفقرات، إن إحنا كل مرة كنا نعمل سرد للقرآن أو سرد سورة من القرآن في صباحية هذا اليوم، لكن المرة هذه عملنا سرد للأربعين النووية الأحاديث، بما أنها مناسبة فيها ذكرى المولد، فحبينا نحيي السنة كمان في أذهان الناس. وقلنا في عنا مسابقة لكل حدا بده يجي يسرد الأربعين حديث النووية كاملة أو نصفهم، يعني أو قديش بيسرد هو دخل في هذه المسابقة. فكان الهدف منها تفعيل السنة النبوية في حياة الناس، وكمان الأحاديث تتحول برضه لأخلاقية السلوكيات يستعملوها.
0: نعم، حلو كتير. طيب اليوم الحرم كله مفتوح أعتقد. يعني عادة في أماكن الناس ممنوع عليها دخولها من قبل قوات الاحتلال، وخاصة بعد التقسيمات الغريبة اللي حصلت في الـ94. فتحكي لنا اليوم عن هذه الأماكن اللي مش بالعادة الناس بتزورها، ودعوة الناس لزيارتها تحديدا في هذا اليوم لأنه فرصة.
1: بالضبط. طبعا هي منطقة الصحن اللي احنا بنسمع من الفترة الأخيرة غالبية الكلام يدور حولها. الصحن هو اللي احنا اليوم بينفتح لمدخل هذا الجزء المكشوف الوحيد في الحرم. طبعا يظل يعني هذا الصحن يطل على كافة أجزاء الحرم، يقع بين

0: الرواق الإبراهيمي وبين مصلى اليعقوبية، ويعتبر طبعا كان يعتبر قبل سقفه إنه هو الرئة التي يتنفس فيها المسجد يعني بالهواء وأشعة الشمس. وطبعا الاحتلال كان يحاول سقفه وسقطوه يعني للأسف.
1: نعم.
0: طبعا في مسقاة تعود إلى الفترة العثمانية كان يشرب منها ماء سبيل، اللي هي عبارة عن طاسة ماء نحاسية كان يشرب منها أهل الخليل وقراها، وهي طبعا معمولة من الحجر الطباشيري نقش عليها اسم بنيها اللي هو عثمان.
1: نعم.
0: كمان كان هناك موظف خصوصي يقوم بتعبئة هذه الطاسة وتعلوها طبعا قبة خضراء. في عندنا كمان منطقة العنبر اللي هي أصلها مدرسة، أسسها طبعا حسن بن محمد بن قلوان، وتم تحويلها طبعا ل يعني خلينا نقول مدرسة تقريبا يهودية يعني بعد المجزرة.
1: نعم.
0: كمان في عندنا طبعا هذه المدرسة بيأدوا فيهم صلواتهم في الماضية. كمان في عندنا اليافطات بيكونوا حاطينها خاصة فيهم. يعني في عندنا الحضرة اليعقوبية اللي هي قاعة مستطيلة فيها مشهدين لقبرين على اليمين قبر سيدنا يعقوب وعلى اليسار زوجته لائقة. فوق هذه القاعة في عندنا غرفة عرفت بالمنازل وهي اللي اتخذها سيدنا إبراهيم لضيافة زائري كما تعلم. في عندنا كمان غرفة استولوا عليها برضه اسمها يعني اللي هي المطل اللي هي فيها شبابيك. يعني طول اليعقوبية تقريبا 90 متر. وفي عندنا كمان منطقة اليوسفية المحاطة بالرخام واللي فيه طبعا عليها يعني ستار حريري كتب عليه فصبر جميل،
1: فيها
0: طبعا مقابر النبي يوسف وقبره.
1: نعم.
0: وهو يعني يوجد بداخلها صندوق، يمكن أكيد الكل بيعرف هذا الصندوق طوله 2 متر في 10 متر اللي هو طبعا في داخله يعني بيكون في أوراق مهمة يعني من السابق يعني.
1: نعم.
0: طبعا في عندنا غرفة الإدارة كمان تابعة للحرم هذه في الجهة الشمالية، وفي عندنا مكتبة كمان تحوي على يعني درر نفيسة يعني وفيها خزائن خشبية بتضم العديد من المخطوطات والكتب القيمة. فيها تقريبا برامي 199 كتاب، فيها 55 كتاب باللغة التركية والفارسية، وفيها كمان تقريبا يعني 84 مخطوط في شتى العلوم.
1: نعم. يعني هي فرصة لكل اللي بيسمعونا كبارا وصغارا، وخاصة اليوم بديش أقول الصغار حتى يتعلموا، لا الكبار الذين لم يزوروا الحرم. يعني للأسف انقطع الاتصال مع دكتورة بشائر. للعلم يعني صح احنا عايشين بالخليل، بس لا تستغربوا بأن هناك أناس لم يزوروا الحرم أبدا في حياتهم، وهذا حصل. يعني أنا شخصيا عاصرت إشي زي هيك، إبان حملة ذرة ترابك يا وطن تسوى وطن في ذلك الحين. لما دعينا الناس للحضور والتواجد في الحرم الإبراهيم الشريف توافد الناس من كل المحافظات ومن محافظة الخليل من كل أرجائها. فوجئت في أحد الأيام برجل مسن تخطى 70 من عمره، جاءني عندما كنت في الحرم وأراد أن يقبل يدي، فرفضت ذلك. يعني أكيد يعني حدا عمره 70 سنة مش معقول إنه تقبل إنه يبوس إيدك يعني. فيعني استغربت إنه ليش يا حاج الله يهديك، بس طول بالك بس احكي لي ليش، فهمني. والرجل كانت تقريبا دموعه قد ظهرت، يعني بدأت عيونه بالرغرغة، فقال لي بالحرف الواحد: أنا عمري 73 سنة، بس من خلالك وبفضل هذا البرنامج اللي عملته أول مرة في حياتي. وطبعا هو من محافظة الخليل، هو مش حدا من برا المحافظة، هو من نفس محافظة الخليل من إحدى البلدات القريبة. قال لي: أول مرة في حياتي أدخل الحرم الإبراهيم الشريف بناء على هاي الدعوة اللي عملتوها. فاليوم دعوة للكبار، الكبار اللي ما زاروا الحرم في حياتهم أو اللي ما زاروا الحرم من سنوات طويلة، لزيارة هذا الحرم الإبراهيمي والتعرف وتفقد أروقته الكاملة، لأنه زي ما قلنا هي فرصة مش كل يوم متاح للمسلمين زيارة كل أقسام الحرم الإبراهيمي الشريف. كل عام وإنتم بخير، واحتفلوا، مش غلط لو احتفلتوا بهذا هذه المناسبة. وكمان بدي منكم للي بيسمعونا هلا وخاصة الختيارية وبيسمعونا كبار في السن كتار، تحكوا لنا عن احتفال أهل الخليل زمان بالمولد النبوي الشريف، كيف كانوا يحتفلوا، شو طبيعة الحلويات اللي كانوا يعملوها ويوزعوها؟ طيب خلينا نرجع لدكتورة بشائر مرة تانية هيك نص دقيقة لتختم بها أقوالها عن هذا اليوم المميز. أم يوسف مرة تانية بنرحب فيك وتفضلي، أن قطع التليفون بشكل مفاجئ ما بنعرف ليش.
0: بصراحة قيمة المناسبات الدينية في حياتنا مهمة وضرورة، يمكن بعض الناس لا يدرك هذه القيمة. هذه المناسبات الدينية مثل ذكرى المولد، الإسراء والمعراج، الهجرة، كل المناسبات الدينية اللي إحنا عنا في ديننا الحنيف بتجدد إيماننا، بتحول كل الصيغة اللي إحنا حافظينها حفظ لسلوك، بتعمق محبة النبي عليه السلام، تبني عنا هوية وقيم دينية رصينة. كمان الفكرة الأهم في أنه قيمة المناسبة لا تقاس بحجم الاحتفال، هي بحجم الأثر اللي بتركه هذا، بتركه هاي المناسبة للإنسان.
1: نعم. وما يعني أحوجنا اليوم للأثر، لأنه إحنا يعني بصراحة نمر بظروف لم تمر علينا في حياتنا ولا في حياة من سبقونا، فنحن أحوج ما نكون إلى القرب من الله تعالى والدعاء له بإخلاص، خاصة في هذه الأيام الفضيلة.
0: أكيد يعني إحنا لو تذكرنا فقط الابتلاءات اللي مر فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على مدى هذه السنين كلها، هي كفيل بأنه يعمل عندي صحة نفسية عالية. بأنه إذا النبي واللي هو أكثر شخص محبوب عند الله صار يعني عدت في ابتلاءات كثيرة، فهذا شيء مؤنس لقلبي وبسلي نفسيتي لما أعرف أنه نبي السلام مر في ابتلاءات كثيرة، مر في عام كامل اسمه عام الحزن، مينتو الفقد جربوا النبي، اليتم جربوا النبي، ظلم المجتمع جربوا النبي، نبذوا دعوة تجربها النبي، أمور كثير كل شيء إحنا
1: تكذيبه واتهامه بالجنون ومحاربته وأيضا عزله في شعب أبي طالب، كثير كثير من الأمور مرت على النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام.
0: وهذا إيش بيسلي صاحب القيم، إنه دائما صاحب القيم والمبادئ مهاجم ومحارب، فهذا الشيء بيعطينا دفعة معنوية لقدام، بخلينا زي من يعني نوقف عجلنا من جديد وننطلق هيك في الحياة بشكل يعني أكثر إيجابية وأكثر طاقة ونشاط. فباعتقادي أن هالمناسبة الدينية لها قيمة وأثر عميق جدا جدا جدا في حياتنا، مش مجرد شكل أني أنا بدي أحمل حالي وأنزل على الحرم بس وألف في الأماكن، لا أنا كمان بدي أعيشها بكل جوارحي.
1: نعم يا ستي، إن شاء الله أنه هاي الدعوة تلقى أذان صاغية ونرى حضورا في هذا الحرم ونرى أثرا لهذا الحضور بعد هيك، لأنه إحنا فعلا بحاجة إلى القدوة، والرسول يعني يمكن هو أحسن قدوة ممكن يقتدي فيها الإنسان بأخلاقه بسلوكياته وبتعامله مع الحياة، بالرضا والقناعة التي كان يتحلى بها، بالبشاشة واللين، يعني صفات حميدة كما قلنا. يعني هو قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، يعني الأخلاق موجودة ومكارم الأخلاق موجودة، هو إجا يكملها، فلا ضير من أن نتعلم من صاحب الشفاعة والذي جاء مكملا لما كان ينقص من أخلاق حميدة وصفات رائعة. شكرا جزيلا الدكتورة بشائر العواوي، مدير الوعظ والإرشاد النسوي والمناسبات الدينية في مديرية أوقاف الخليل، شكرا جزيلا إليك وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله يوم بيكون كله يعني سعادة ورضا وقناعة وصفات حلوة. بعد الفاصل بدي أسمع منكم إذا حدا فيكم بيتذكر الختيارية والعجائز، كيف كانوا يحتفلوا أهل الخليل زمان بالمولد النبوي، شو كانوا يعملوا في هذا اليوم، وين كانوا يروحوا، شو الحلو اللي كانوا يوزعوه على بعض، وكل هاي الأمور بس بعد استراحة. الحصة الأولى زي ما قلنا الحصة الأولى خلصت، خلينا نروح لفرصة الخمس دقائق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لعلنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
7: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الحبل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الله يسعد صباحكم كمان مرة، وكل عام وانتم بألف خير في ذكرى مولد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مش غلط كمان لو شاركتوا برنامجنا معاك وعبر صفحاتكم. صباح الخير لأبو العود ولتامر الشيخ درة وللحاج بسام العملي ولا عامر أبو عامر الكركي وأخونا زاهر الأطرش عبد الجبار العزة وماهر أبو عيشة. كل عام وانتوا كلكم بألف خير، انتوا وعائلاتكم وأبنائكم والبلد إن شاء الله تضل بألف خير. أبو نهاد قفيشة ويزن أبو غليون أم محمد وأم طارق البشيتي يا صباح النور. زهرة عمان وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تامر الشيخ درة كمان مرة وكفاح المهنية صباح الخير يا كفاح. ليث الفروخ وأم حسين الزغارنة كل عام وإنتوا بألف خير. أم منجد أم يزن أبو عيشة أم جلال القواسمي كل أصدقاء البرنامج. أم رمزي الخطيب هيفا مسودة من القدس الشريف صباح الخير. رشدي فريحة كمان من حلحول تحياتنا. أم أشرف صباح الورد والفل والياسمين. أم خضر أبو داود أيمن الهيموني ينعاد علينا وعليك وعلى أمة محمد وقد فرج الله هذا الكرب يا أيمن. إياد المخارزة شهر أبو عيشة ومالك مالك عماد صباح الخير يا أبو رامي. أنا الأسبوع الماضي زرت الحرم وبنصح الكل يزوره، مش زي ما بيخوفوا الناس في تشديد وتفتيش وذل، بالعكس زمان حسيت التشديد أكتر. يا ريت الكل يزور الحرم ويشوف جمال وأروقة الحرم الإبراهيمي الشريف. مش غلط والله يا مالك، تحياتي إليك يا مالك وللوالد كمان أبو مالك أخونا عماد صباح الخير لمالك عماد ولا أبو مالك ولا بشير الدربيع وكمان رنا أحمد. صباح الخير لماهر شلالدي وسناء المحتسب كل عام وإنتي بألف خير. تغريد صغير أبو لؤي أبو لؤي سدر تحياتي كل عام وإنت بألف خير. ورنا أحمد كمان مرة كل عام وإنتي بألف خير. صباح الورد. نروح لدقات الساعة وبعدها اتصال تليفوني.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: عودة ورجعنا مرة تانية، وهالمرة معنا اتصال تليفوني. صباح الخير.
3: صباح النور أبو رامي.
0: حي الله. هلا.
3: مع الحفل العجلوني، أنا لي 3 أيام في مستشفى عالية.
0: نعم.
3: كويس. طبعا أنا معي شبكية 11 شبكية منهم شبكية الرئيسي التاجي. نعم. كويس. تعرضت لوعكة من قبل يوم السبت كويس، واتجهت للمستشفى عشان أشوف شو الوضع كويس. الفحص الاولاني طلع سلبي عادي كويس، بس لكن في العمليه الجهد انه بصير معي مشاكل بدي اصدر وباخذ منخن وحتى انا الله كويس. التحويلات ما راضي تحولني الا لما يعني يكون في شيء 100% بدهم.
0: نعم.
3: كويس. وإلي 3 ايام في المستشفى.
0: نعم.
3: حلو. احنا كمواطن انا في اي لحظه ممكن اتعرض لجلطه لا سمح الله كويس، ويصير لي شلل يصيبني اموت. هل أنه مسؤول برضو أنه مسؤول يعني هل الدكتور ولا بقول لك ما إحنا ما نشخص الدكتور، أنا لازم أحولك كتب لك تحويلي بس التحويلات مش راضي راضي.
0: أنه اللي بقول لك لازم أحولك
3: الدكتور بقول لي أنا أنت عندي تحويلة سريعة.
0: طب ليش لازم
3: مكتب التحويلات رافض؟
0: عفوا بس ليش لازم يحولك أنت؟ شو بحاجة لشو بالضبط؟
3: أنا عندي جلطة. طيب. وانا عندهم على الكاوتر صبتني جلطة.
0: نعم سلامتك ألف سلامة. طيب
3: الله سلمك.
0: شو الإجراء؟ أنا بسألك شو الإجراء اللي أنت بحاجة لإله؟
3: إجراء تحويل إلى المستشفى عشان شو؟ يعملوا لي قسطرة يشوفوا شو في عندي.
0: أيوة.
3: شريان مسكر.
0: أيوة أنت بدك قسطرة.
3: نعم.
0: هلأ القسطرة بيعملوها في المستشفيات الحكومية.
3: نعم بس لكن حالتي ما بيعملوها لأنه أنا في حالة خطرة بكون ممنوع الدكتور إلا يكون في إشياء وأخصائي وأشياء زي ما تقول متطورة أكتر.
0: مع إن
3: دائما
0: لا لا اسمعني حسن بيأخذ. حسن كل أنواع القسطرة بيعملوها حاليا في المستشفيات الحكومية. زمان كانوا يحولوا لأنه كان في ضغط وكانوا يبعثوا على المستشفيات الخاصة. اليوم الظروف المالية للسلطة ما بتسمح فما بيقدروا يحولوا لأنه ما عندهمش إمكانية يغطوا. يعني باختصار بيحولوا بس الحالات اللي فيش إلها علاج في المستشفيات الحكومية. وهذا قرار من سنتين.
3: أنا من ضمنهم أنا فيش إلي علاج في المستشفيات الحكومية. يعني أضلني أنا أستنى عدال طيب. ما هم يشوفوني الجلط 100%.
0: طيب هلأ شوف يعني
3: هل هذا المنطق يعني
0: بسيطة. هلأ مدام فيش إلك علاج إذا كان فعلا فيش إلك علاج المفروض الدكتور يكتب لك تقرير بهذا النص إنه هذا المريض علاج.
3: كتب الدكتور بهذا النص إنه هذا محتاج مستشفى الخاصة كويس وقدم على مكتب التحويلات. مكتب التحويلات رفض.
0: ما بعرف رفض. أنا اللي بعرفه انه الاجراءات اللي مش موجوده في وزاره. يعني امبارح اقول لك فيش تحويل على اسرائيل بالمره ممنوع نهائيا. بس امبارح في حاله خطره جدا لطفله تم تحويلها فورا على مستشفى تل هاشومير فورا.
3: يعني ماشي
0: ما استنوش.
3: يعني بد الوزير يعني لما يصل درجه الموت بيحول. هذا هالمنطق يعني.
0: يعني لا طبعا لا المفروض انه اما بيعملوا لك العمليه عندهم أو بحولوك على مستشفى حكومي آخر. لكن تحويل على مستشفيات خاصة ما بيتم إلا للإجراءات الطبية اللي مش موجودة في وزارة الصحة. والقسطرة بكل
3: يا عمي
0: الله يرضى عليك خليني أكمل.
3: لم حولين لي لتلفيرات أيامي أنا في المستشفى. وانت بتعرف أنا اتصلت عليك قبل هديش وحكيت معك كويس. لحد الآن أنا عمالي يعني بزيد السوق لي. يعني أنا
0: طب معلش هلأ ممكن تبعت لي بس صورة التقرير اللي بتقول انه كتب فيه الدكتور انه هذا الاجراء مش موجود في مستشفيات الحكومة. اسمع اذا كتب هذا النص انا بوعدك تاخد تحويل اليوم. بس انا متأكد انه ما كتب لك اياه.
3: لا كتب لي.
0: لا هو كتب لك انه انت
3: انا حكالي الدكتور.
0: فيش حكالي
3: كويس. قال لي انا كتبت لك تحويلة مستعجلة
0: يا عمي. وين التحويل؟ طب وين طلب التحويل؟ طلب التحويل ممكن تبعت لي بس صورة. ممكن تبعت لي بس صورة طلب التحويل.
3: والله انا مع الدكتور يعني ما الدكتور لسه مش موجود لسه حد
0: يعني. شوف هلا طلع انا بدي احكي لك شغلتين بس. احنا مش دفاعا عن حدا بس كلنا عارفين الظروف. هلا اذا كان مستشفى عالية فش عنده بسبب تقليص الدوام. طبعا احنا عارفين انه مقلصين الدوام كمان. الحكومة قلصت الدوام مش حدا. أول إشي اللي موجودين في المستشفيات هدول بدك تعرف إنهم موظفين وبيتلقوا تعليمات وما لهمش دخل ولا بأي إجراء نهائيا. هذه واحدة.
3: ما هو إحنا برضو إحنا معلش يعني
0: يا عمي خلينا أكمل.
3: ومأمنين عمأمن أنا ليش؟ عشان أنا أخذ حقوقي.
0: صحيح
3: الحكومة بتاخد حقوق.
0: وإحنا بدنا إياك بدنا إياك الطالب بحقك وبقوة أنت وغيرك. بس كمان بدنا نتبع الإجراء الصح عشان نقدر يعني نقاتل بعين قوية. أول إشي
3: يعني الإجراء الصح أنت كمواطن أنا من حقي أتعالج على ثبت أني أنا عيان. هذا من حقوق اللائحة. هي محطوطة ومصورة لائحة. المواطن اللي بده يتعالج بده يتحكم أنه ياخد حقوقه صح ولا لا.
0: يا زلمة ما احنا بنحكي عربي. احنا بنقول في تقصير وفي نقص. في نقص يا زلمة. أدوية السرطان عارف شو يعني السرطان؟ مش موجودة. احنا بنقول لك انه الوضع صبابة. يعني الوضع سيء جدا. بس شغلتين قلت لك خليني بس اكمل الفكرة. اولا الموظفين الموجودين في المستشفيات بيعطيهم ألف عافية اللي بيشتغلوا في هالظروف وفي هالضغط اللي هم فيه وبنص راتب. تاني إشي هم موظفين بيتلقوا تعليمات بينفذوا أوامر ما بيقدروا يتجاوزوها. ثالثا إذا كان الإجراء اللي أنت بحاجة له موجود في أحد مستشفيات الحكومة ما بينفع يحولوك، يعني هيك التعليمات عندهم، ما بينفع يحولوك على أي مكان تاني، لأنه زي ما بحكيها دائما واحد عنده كراج ميكانيكي وسيارته خربت بيروح بيصلحها برا ولا في كراجه؟
3: كراجه.
0: إذن الحكومة
3: يحولون، يعني يحولون على جراجه.
0: طيب خلينا نشوف الدكتور طارق البربراوي مدير مستشفى عالية الحكومي شو بيحكي في هذا الموضوع. دكتور طارق صباح الخير، يعطيك العافية.
4: صباح النور أخي أبو رامي وإلى كل جميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك. طبعا اليوم عطلة رسمية في المؤسسات والدوائر، بس المستشفيات ما هي طوارئ دائما زيها زي الإسعاف زي الإطفائية زي الشرطة ما بتعطل. أخونا حسن العجلوني موجود في مستشفى عالية بقول أنا كنت براجع في المستشفى قبل 4 أيام صار عندي جلطة وأنا موجود على الكاونتر في المستشفى، فبدأوا يعملوا لي إجراء. الدكتور اللي تابع حالتي قال لي أنت بحاجة إلى عملية قسطرة سريعة ومستعجلة، وهاي العملية حسب كلامه هيك بيقولوا هيو معانا حسن بيقول الدكتور قال له أنا كتبت لك تحويلة على برا لأنه هاي القسطرة بنعملهاش عنا، فكتبت لك تحويلة بس مكتب التحويلات رفضها. هلأ أنا اللي بعرفه أنه كل أنواع القسطرة القلبية تجرى في مستشفيات الحكومة وبالتالي لا يتم تحويلها إلى الخارج. تاني إشي أخونا حسن له 4 أيام موجود في المستشفى حسب كلامه، لحد الآن ما عملولوش إجراء، فما بعرف إذا عندك فكرة عن حالته أو بتحب نشرح لك أكتر عشان تقولنا شو الإجراء المتبع أو المطلوب وهل يمكن تحويله إلى مستشفيات خاصة.
4: أخي أبرامي، يعني بالنسبة للقسطرة القلبية بتعرف في قساطر قلبية مستعجلة،
0: نعم،
4: وإحنا بنمشي ضمن التعليمات. يعني إذا أجانا مريض عنده تخطيط القلب يشير لغة جلطة قلبية حادة ما بقعد ولا دقيقة في الطوارئ،
0: نعم،
4: إما بتدخل عنا فورا أو يحول فورا،
0: نعم،
4: إذا تخطيطه يثبت جلطة قلبية حادة،
0: نعم.
4: إذا أنزيمات القلب مرتفعة واللي هي بتشير لجلطة قلبية حتى لو ما ظهر على التخطيط برضو، نعم، ما بقعدش ولا دقيقة في الطوارئ وبتحول أو بدخل، نعم، عنا. ما دون ذلك هي عبارة عن القساطر تكون تشخيصية لأنه مش ثابت وجود جلطة قلبية. هلا احنا بتعرف اخي ابرامي نمشي ضمن التعليمات، يعني اذا المريض هو موجود في الطوارئ وانزيمات القلب ما ارتفعت وتخطيطه ما في شيء لا يشير الى جلطه قلبيه، هو بحاجه لقسطره قلبيه اللي هي تشخيصيه. وانا بحكي لك مظبوط، الناس بتنتظر في الطوارئ وكل يوم بنعمل قسطره بروح ناس وبدخل ناس وهم بيعرفوا، بنبقى حاطين قائمه دور. هلا انا بالنسبه له يعني بعد انتهاء بس اكمل فكرتي، يعني انا ادرى بوضع المستشفى واعرف فيه. انا اتحدى اذا كان عندك جلطه قلبيه حاده او انزيمات القلب مرتفعه، انا بدي هلا احكي مع التحويلات ومش بخاطرهم، لا مش بخاطرهم، مع انه هم يعني بحولوا فورا.
3: دكتور معلش انت مش عارف حالتي. انا مسوي قسطره شبكيه على التاج الرئيسي كويس، والدكتور هشام نصار حكى لي قال لي انت في عندك شريان 50% تفكر كويس، قال لي اذا تعبت منه ترجع لي على السريع كويس.
0: وهو الدكتور حكاية. الدكتور هشام في عالية،
3: وانا حكيت التقارير الطبيه معي موجوده،
0: انا عارف انه في
3: الدكتور من حد فرجيت للدكتور كتب لي تحويله سريعه، لانه انا
4: هالحين بعد ما اكمل معك ابرامي حتواصل مع الطوارئ وخليهم
0: يا يا يا حسن. اول شيء الدكتور
4: يعني
0: هشام،
4: انا بحكي باجراءات عامه.
0: لحظه يا لحظه يا دكتور حسن، الدكتور هشام مش في عالية. دكتور هشام
3: ايوه انا من هو الدكتور هشام اللي عمل لي المستشفى.
0: اوكي تمام،
4: هلا انا بدي اساله المره الاولى حول ولا على حسابه عملها؟
3: على تحول، انا تحولت، انا كل العمليات القسطره الشبكيه سويتها بين اهلي تحويله من مستشفى عاليه.
0: نعم طيب يعني ما هو هذا النظام تغير
4: عنده اجراء ما كان عندنا قسطره، ورغم ذلك انا بقول لك ابو رامي يعني حتى لو كان ما في شيء في التخطيط وانزيمات القلب مش مرتفعه وفي شيء يستدعي التحويل احنا بنحكي مع التحويلات، يعني هذا بس بعد ما اكمل معك انا راح احكي مع الاطباء المناوبين. بس انا
0: بتمنى عليك دكتور طارق دكتور طارق أنا بتمنى عليك تزودني بحالة الأخ حسن بالضبط، يعني شو هي وهل فعلا الدكتور كتب له تحويلة زي ما هو بقول كتب له تحويلة وقال له هاي تحويلة مستعجلة أنا كتبت لك إياها على برا بس مكتب التحويلات رفضها ولا لا؟
4: المستعجل بتعرف أخي أبرام
3: متأكد من الحكي لأن الدكتور حكى لي
0: هلا حكى لي إشي والتقارير إشي تاني يا حسن
4: أبرامي الطارق إحنا بنعطيه تقرير وبطلع فيه
3: التقارير الطبية اللي معي على الواتساب تبعك وبفرجيك إنه شو كيف حالتي.
0: هلا أنا مش دكتور بنفعش تبعت لي التقارير أنا بدي
4: هلا هو بعالي
0: طلب التحويل صح؟ طلب التحويل وبطلب من الدكتور طارق يزودني بتقرير عن حالتك بعد الاتصال يقول لي بالضبط أخونا حسن وضعه 1-2-3 يستدعي التحويل أو لا يستدعي التحويل
3: يعني امبارح دكتور اللي هو النتشيف كويس بتاع القلب كويس طلب لي على إبرة بقول لي حقها 10,000 دولار هذه أنت محتاجها ضروري جدا جدا عندك اللي هي الدهون السيئة مرتفعة كتير كتير كتير
4: فقال لي أنت والله أنا لا أسمع بهذه الإبرة للدهون ب10,000 دولار يعني على الأقل بما عرفتي كطبيب يعني بشكل عام مش كطبيب قلب أو باطني ما سمعت يعني بإبرة ولا عمر حدا توجه لنا بإبرة إلها علاقة بالدهنيات 10,000
0: يعني ولا أنا قديش بتعامل مع حالات صعبة يعني وأنا مش دكتور بس إداريا بتعامل أول مرة بسمع إنه في إبرة تمنها 10,000 دولار لتخفيض الدهنيات
3: يعني أنا معلش تحملني الدكتور اللي هو الرجبي والدكتور النفسي مع بعض اللي يقول لي هذه الإبرة هي العلاج الطبيعي الكويس لإلك بتنزل لك الدهون صفر
0: هلا احنا ما سمعناش عنها
4: انا والله مرضى الدهنيات يعني كلهم يعالجوا بالادويه وما شاء الله شعبنا 60% من الدهنيات عنده مرتفع عشان تبقى عارف او اكثر يعني
0: وكل دكتور بقول لك باختصار يا حسن بقول لك الدكتور اول مره بسمع انه الدهنيات بتتعالج بابر الدهنيات في إلها أدوية خاصة هي اللي بتنزل نسبة الدهنيات إذا كان مرتفعة عند الإنسان أول مرة بيسمع إنه في هلأ شوف أنا بديش أعود أول شيء كل الاحترام لكل الدكاترة كل حدا إله رأيه وإله مدرسته وإله طريقته في العلاج بس كمان بدنا نكون منطقيين يعني إشي ما عمرناش سمعنا عنه ولا جربنا يجي دكتور يقول لك في إبرة ب10,000 دولار يعني غريبة
3: هلا كتبنا تقرير فيها يا خرامي كتبنا تقرير ونزلناه لل شو اسمه الصيدلي مسؤول الصيدلي وقع عليه الدكتور
0: طيب انا عشان
4: ممكن مش للدهنيات ابو
0: مش دهنيات
4: يعني ممكن مش للدهنيات يعني حتى
3: انا مش يعني ان انا صاحي وعارف يعني عارف شو حكى لي وقال لي عندك الدهنيات عالي الدكتور رامي والدكتور شو اسمه الرجبي والدكتور النتشي قاعدين مع بعض وحكى لي هذا الابريك انه هي اللي يعني تجيب نتيجة كويسة
0: هلا شوف يعني في علاجات ممكن تكون برا يعني مثلا هلا ضمور العضلات فيش له علاج عندنا فيش له علاج كل اللي بياخدوه الناس هي عبارة عن خلينا نقول مثبط للمرض ومسكن وإشي زي هيك لكن في أمريكا يقال إنه في أمريكا بس اسمح لي بس أقول لك
3: الدكتور طلبني
0: طيب بس عشان أقول لك يا حسن بقولوا إنه في أمريكا في إبرة لضمور العضلات تمنها 6,000,000 شيكل تقريبا أو أكثر طيب إحنا حسن مدام الدكتور طلبك روح للدكتور احنا بدي اطلب من الدكتور رامي متابعة هاي الحالة واعطائنا تقرير وبدي قبل ما تغادرنا دكتور يعني الوضع العام في المستشفى شو في ظل هالظروف
4: اخي ابو رامي
3: المستشفى يا اخ رامي وشوفوا الوضع في الطوارئ
0: والله يا حسن انه انا بزور المستشفى وبعرف وضعه كويس وعارف اللي بصير
3: كل يوم بصير طوشة مع الدكاترة
0: طب احنا عارفين بس هذا الحكي يعني لا بنلوم المواطن ولا بنلوم الدكتور ما هو المواطن مضغوط وبده يتعالج وهذا حقه وكل مواطن يعني بخاف على حاله بخاف على قريبه وعلى ابنه وعلى اخته وعلى امه وبده علاجها في نفس اللحظة وفي نفس الوقت الدكتور اليوم محصور بعلاجه
3: بس كلمة أخيرة هل الوزير استنى دوره ياخد تحويله
0: لا
3: بس هذا هو السؤال جاوبنا عليه
0: لا بستناش لا بستناش هاي انا جاوبت
3: تحويلته على امريكا بتروح
0: هاي انا جاوبتك
3: المسكين الفقير المحتاج تحويلته تقعد قبل ما يموت بتجي تحويله
0: صدقني الوزير ما بيستنى. اسمعني حسن، أنا بحب أكون واقعي، الوزير ما بيستنى، أولا لأنه وزير، ثانيا لأنه يمكن الوزير حاله ما يسور، بيروح بتعالج في مستشفى خاص. هلأ سيبوكم من هاي المقارنة، هاي مش مقارنة معلش، يعني هلأ هو بس الوزير اللي بيستناش؟ ما في ناس كتير بتستناش. أعطيني واحد مثلا الله ميسرها عليه بقعد يستنى على الدور في عالية، ما هو بيروح على مستشفى خاص وبيعمل عمليته وبروح. هلأ هاي مش مقارنة، احنا بنحكي على الوضع العام. دكتور طارق انا طلبت منك بس تقول لي شو الوضع العام في المستشفى في هالظروف.
4: يعني احنا يعني هو اخونا حسن حكى كلمه، كل يوم بصير طوشه، يعني احنا كل يوم نتحمل ما نتحمله، يعني واحنا يعني بنقول انه هذا مريض زي ما انت حكيت، يعني بالنسبه لنا المريض او مرافقه مش شايف هالمستشفى غير مريضه، يعني لانه لو مريضه مش معه ما اجى على المستشفى، يعني بنفهم هذا
0: أكيد مش جاي يشم هوا في المستشفى يعني.
4: بالضبط، فإحنا بنعرف إنه كل مريض هو هم مريض، وهيك ربنا خلق البشر، يعني ما بنلوم حد، يعني هذا الواقع. بس حقيقة أبرامي إحنا إذا بنحكي على أرقام والناس بتحكي على تقليص ومش تقليص، إحنا بالنسبة لنا أخي أبرامي حتى الموظف اللي بقلص فالعمل يكون على حساب زميله عشان تميله عشان تعرف يعني يعني يقلص الموظف يوم دوام ولكن زميله بيشتغل عن اثنين، وبالتالي احنا وما بنقلص زي ما الحكومة بتكون عشان تعرف، يعني انا اذا بدي اقلص حسب التقليص الحكومي بسكر المستشفيات لانه ما عندي كادر. يعني باختصار زدت على ذلك احنا بنحكي على ارقام، اذا اذا اذا اذا بدنا نحكي على ارقام الارقام مرتفعة والارقام زادت عن الوضع الاعتيادي.
0: نعم.
4: يعني يعني يعني سواء بادخالات سواء بمراجعات سواء بصرف دواء سواء بمنامات بنسب إشغال، كل الأرقام عندنا مرتفعة. فأنت تتخيل
0: هذا مرتفعة. دكتور طارق هذا الطبيعي في ظل الوضع الحالي، لأنه أنا يعني منطقيا تعال احسبها، أول شيء في ناس كتير اليوم ظروفها لا تسمح لها بالتوجه إلى أطباء خاصين، لا تسمح لها بالتوجه إلى مستشفيات خاصة. زمان كان اللي معاه 1000 شيكل يقول لك شو وديني على عالي، خلص بروح على الأهلي، بروح على الهلال، بروح على أي مستشفى، على دكتور خاص بحط 200 شيكل كشفية وبشوف شو مالي وبتعالج وبروح. اليوم الناس ظروفها ما بتسمح، فكله بيتوجه صحيح. لمستشفيات الحكومة،
4: واحنا هذا الاشي عارفينه. بس كمان المواطن بده يعرف انه احنا يعني في ظل الازدياد الموجود في ظل الحالة اللي بنعيشها احنا كمان صار في علينا ضغط عمل مضاعف. احنا خلينا نقول الحالات الطارئة اللي بدها عناية قلبية سريعة او بدها عناية مكثفة سريعة او بدها اجراء طبي سريع غير متوفر عندنا، هاي الناس كلها ما توقفت عليها التحويلات وبتتحول. الإشكالية في موضوع أنا بقول لك القساطر القلبية، في عنا مشكلة، مريض من زمان كان بأخذ تحويلة من الحكومة بعمل قسطرته عند سين من الزملاء في مستشفى سين.
0: نعم.
4: هو بالنسبة له بفترض بده يجي على المستشفى حتى لو صار عندي قسطرة قلبية، لأنه كمل مراجعاته مع هذا الطبيب في عيادته الخاصة. نعم. وهو اللي متابع حالته.
0: نعم.
4: فهو بفترض بده يجي يأخذ تحويلة ويرجع على هذا المكان.
0: نعم.
4: وللأسف الشديد في ناس تفهم التأمين الصحي بمفهوم خاطئ، وبفهم أنه معه مش تأمين صحي، تحويل صحي، يعني ممكن يجيك على عملية زايدة ويحكي لك أنا والله بدي أتحول. طب عمي مش هيك، ما أنت عارف أخي أبرامي. زد على ذلك أنه التحويلات وفاتورة التحويلات المرتفعة، إحنا أصبحنا يعني في يعني في تقنين كمان في بعض التحويلات، يعني ما نخفي هذا الموضوع، يعني صاروا المرضى بمكتوا فترة في الطوارئ لعدم وجود أماكن، يعني بقعد ممكن يقعد يوم أو يومين لأنه فيش أماكن. بس بالنهاية الخدمة الطبية إحنا مستمرين فيها ومقدمينها رغم الضغط الشديد اللي إحنا بنمر فيه. وبعض الحالات كمان من القساطر تحول حتى لو فيش جلطة قلبية حادة، اللي بده بعض الإجراءات اللي أنا ما بقدر أقوم فيها في مستشفى الخليج. فيعني هي كل حالة بحالتها أخي أبرامي تناقش.
0: طبعا هي كل حالة إلى خصوص. أنا بدي أقول لك شغلة، بس أنا بدي أقول شغلة للناس، يعني وهي مش زمان، امبارح صارت، امبارح بعد الظهر تواصل معي أحد الإخوة عندهم طفلة 11 عام، للأسف أنه على ما يبدو في عندها مشكلة، الله يشفيها، بدناش نحكي تفاصيل لأنه أنا ما بديش أخوض في تفاصيل أنا بفهمش فيها، بس البنت بتتقيأ دم وكأنه في عندها إشي في المعدة سيء، طلبوا لها تحويل سريع، أو هم الدكاترة نفسهم حولوها مباشرة على مستشفى تلها شمير. دائرة التحويلات أعطتها تحويلة مباشرة على طول، أعطت الأهل تحويلة على تلها شمير. الأهل كمان ما كانوش عارفين شو يعملوا أو كيف يتواصلوا مع تلها شمير. أنا تواصلت مع الدكتور هيثم والدكتور طارق عامر، والاثنين ساعدوني وأعطوني رقم مسؤول التنسيق مع مستشفيات الداخل، الأخ شو اسمه نسيت والله،
4: إسماعيل.
0: وأعطيته للأهل وخليتهم يتواصلوا. فالحالات اللي فيها إنقاذ حياة يعني حتى لو على الداخل بحولوها.
4: صحيح. وفي كمان إشكالية أخي أبرامي.
0: نعم.
4: هلأ إحنا عندنا القطاع الخاص، بتعرف الثاني بمر بأزمة، أزمة عنده كم من التحويلات، مش ماخذ فلوس، مش قادر يجيب أدوية، اليوم في نقص في الأدوية في القطاع الخاص، في نقص في
0: إحنا عارفين المستشفيات الخاصة وصلت إلى مرحلة في فترة أعلنت نيتها عدم استقبال المرضى من الحكومة. صحيح. وبعد هيك تراجعت بعد وعد من الحكومة بأنه يحاولوا يعطوهم إشي يعني ولو إشي مؤقت. بس هذا الحال شو الحل له؟ يعني لو جينا نتطلع، أنا أحكي لك بصراحة، يمكن أنا اليوم من أكثر الناس اللي بتعاني، مش لا سمح الله إني مريض، الحمد لله رب العالمين، بس لأنه كل المرضى بتفكر إنه الحلول عندي. فكتير من الناس بحاجة إلى إجراءات طبية، بحاجة إلى أدوية اليوم، أدوية فش يعني.
4: صحيح.
0: يعني إذا بحكي لك امبارح من عندكم من عالية، يعني وآسف يعني أنا مش بالعكس، أنا أقدر وأحترم الموظف اللي عندكم اللي توجهت مرته إملى 6 أولاد، أعتقد أكبرهم 9 سنين وأصغرهم 3 شهور، يمكن أنت صرت عارف عن مين بحكي.
4: صحيح.
0: يعني جماعة مسخمين، لا معهم مصاري يشتروا أدوية ولا معهم مصاري يتعالجوا، والعلاج مش موجود. طب في هاي الحالة شو بدي يسوي المواطن؟
4: يعني أخي أبرامي، يعني أنت عارف، يعني أنت مش غريب عن الواقع، واقع الحال لكل خلينا نقول مش بس القطاع الصحي، يعني بالقطاعات الأخرى. بس إحنا كمان عندنا بعض مرات بعض إشكاليات، إنه أنا بدي أحول والقطاع الخاص فيش في مكان أو فيش في الخدمة اللي أنا بدي أحولها. يعني أجيب لك مثلا، أنا عندي مريض من مستشفى يطا تحول عندي من الوحدة بالليل مبارح، وفيش عندي أماكن، والقطاع الخاص فيش ولا مكان، عشان تكون عارف. لا في محل، قعدنا 6 ساعات لقدرنا نلاقي له محل في مستشفى. هلا المواطن يفكر انه انا بديش احاوله، او انه وما بعرفش كم الاتصالات وكم التعب اللي انت بتقعد تشتغل فيه يعني لساعات من اجل انك توفر مكان. من الواحد بالليل لقبل نص ساعة دبرناه بمستشفى بيت جالة، لقدرنا نلاقي مكان عناية مكثفة في قطاع خاص وعام. انا بحكي فالتفاصيل شوي صعبة، مش زي ما المواطن يعني بعض مرات بفكرها إنها سهلة. والله المستعان، يعني شو بدنا نقول،
0: هذا هو الله المستعان. أخي سفيان عمر، ما بعرف إن بتعرفه، سفيان بقول لي سأل لي الدكتور طارق وشدد على الموضوع أكثر من مرة، بقول لي يا ريت تسأل لي بس الدكتور طارق شو صار في تحويلتي، أنا ما بعرف شو موضوع تحويلته.
4: والله تحويلته المفروض إنها أجت، أنا بكرة بوعدك أبرامي.

0: لأنه أنا متابعها يعني، بوعدك بكرة أني أتابع موضوعها يعني، تحويلته في له تحويلة.
1: طيب، وفي عندنا في عندنا كمان دكتور، في عندي طلب، هذا طلب خاص يعني أول مرة بعملها على الهواء، إنه في عندنا أسير محرر كان عنده مشاكل وأجريت له عدة إجراءات صحية. هذا الأسير كان له صورة طبقية وكان موعدها مبارح يعني، وللأسف مبارح كان مضطر يكون في رام الله لأمر مهم جدا، فما إجا على موعد الصورة، فبدنا نحاول نساعده، لأنه هو كمان يعني حدا مضى أكثر من 20 سنة في السجن، ووضعه يعني بسوى إنه نهتم فيه، بيستاهل إنه إذا بالإمكان نعاود نقدم له موعد الصورة.
0: أبرامي بعث لي طلب على الواتس، بشوف إذا الصورة ما بدها تحضيرات معينة ممكن أرتب له بكرة، إذا بدها تحضيرات بقول لك أي يوم يعني.
1: خلص بارك الله فيك، وأنا أشوفه يعني.
0: بس بعث لي طلب
1: هذا
0: الصورة،
1: هذا هذا أول تليفون بهذا الشكل على الهواء بيني وبين الدكتور طارق، بقول له بدي كذا لفلان، وهو بيعرف أنا عمري ما طلبت إشي، عمري طلبت إشي إلي خاص؟
0: لا لا
1: هلا بس هذا، بس هذا الطلب رقم بعرفش قديش اللي انا بحكي مع الدكتور طارق. الاجراء اللي ممكن يا جماعه ما بقصروا فيه، انا مش دفاعا عنهم والله ولا مجامله، بالعكس انا تقتلت انا والدكتور كم مره دقينا في بعض انا وياك،
0: صحيح صحيح
1: كثير كثير دقينا في بعض، بس مش مجامله والله يا جماعه الخير يعني، واحنا كلنا بنعيش ظروف استثنائيه صعبه، اي اجراء بيقدروا عليه والله ما عمرهم قصروا في إجراء طلبناه لحدا حالة خاصة أو استثنائية أو إشي. هذا مش قضية واسطة، مش حدا يجي يقول لك واسطة، لا إحنا بنحكي على حالات استثنائية بيكون فيها إنقاذ حياة، بيكون لأسير محرر، بيكون لحدا مثلا ساكن في المسافر والله وصعب كل يوم يجي، مش بالساهل يطلع، حدا عنده ظروف خاصة بس هيك، وعمرنا ما طلبنا إجراء ممكن وقالوا عنه لا. هلأ في أحيانا شغلات مش بإيدهم يعني، ربنا والرسول والسلف الصالح وكل الدنيا كانت بتقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع يعني، بينفعش أقول للدكتور طارق معلش بعينك الله بدي أعدي عليك بعد نص ساعة حضر لي كيلو ذهب، كيف يعني شو دخلوا في كيلو الذهب ولا من وين بده يجيبه، بس بنفع اقول له اذا في عندك الدواء الفلاني للمريض الفلاني ومتوفر حتى لو حاطينه على جهه مثلا لحالات خاصه اعطينا منه حبتين بصير، اما بنفعش اقول له انا بدي اجي اعبي من عندك سولر اليوم، ما بيزبط. فاول شيء يعطيكوا العافيه، وانا بعرف انه الظروف استثنائيه وتشتغلوا بضغط وحالات خاصه، وبتمنى تتابع لنا موضوع الأسير وموضوع سفيان وموضوع أخونا حسن.
0: الأسير حسن هالحين بتابع موضوع أخونا الأسير، بعث لي طلبه على الواتس بس عشان أشوف شو طبيعة الصورة، إذا بدها تحضيرات معي بداش تحضيرات فخليه يجي بكرة.
1: حاضر الله يكرمك، وشكرا كثير دكتور طارق البربرة ومدير مستشفى عالية الحكومي. يعني أنا لما بقول له أسير محرر بحكي على حدا مضى أكثر من 20 سنة في السجن وطلع من السجن تعبان، هاي من آثار السجن اللي عاشوا عند الإسرائيليين، فعشان هيك يعني لو عملنا له استثناء أو لك لو عملنا له واسطة بتصور ما حداش بيزعل، ولا حدا بيزعل؟ إذا حدا بيزعل يقول لي. بدنا نروح لفاصل، تأخرنا كتير كتير بس عذرونا، أكيد الموضوع مهم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
2: الله يرضى عليك، تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
1: انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد؟

0: 5-9-3-2-8 قال مش مركب وكيف لعليه تقال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: رجعنا معاك وكل عام والجميع بألف خير. اليوم ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، بس تنويه لبعض الناس اللي على ما يبدو ما عندهاش فكرة أو مش منتبهة أو سقط سهوا من حساباتها، أنه اليوم عطلة رسمية. اليوم عطلة رسمية في الدوائر، في المؤسسات، في كل الدوائر الحكومية. فاللي بيسألوني على موضوع الصحة والجامعات والمستشفيات والبنوك اليوم عطلة رسمية. عدي قنيبي، صباح الخير يا عدي، تحياتي. بيان سويتي كمان كل عام وانتي بألف خير. أبو لؤي سدر، تحياتنا، صباح الخير من الله. تامر الشيخ درة، شو هذا؟ ياريت تشوفوا لنا حل لقصة الكلاب الضالة. احنا أيام داخلين على المدارس قصة الكلاب يا تامر، كل يوم بينحكى فيها وجاري العمل عليها وعارفين قديش خطيرة القصة، بس يعني ما بعرف امتى رح يبلش العمل فيها بشكل جدي. بس بدها كمان تعاون مجتمعي، بدها تعاون من الناس. محمد المحتسب بقول كمان شغلة يا أبو رامي، بالنسبة لصحة المنشر ياريت يحطوا الدفع مع الصيدلية، لأنه بتروح على الصيدلية تستنى دورك، بس يجي دورك بيعطوك ورقة تدفع، بتروح على الدور كمان مرة علشان تدفع وبعدها دور جديد تاخد الدواء. ياريت يحلوا هالموضوع. هو والله أنا بفضل أنه يكون يعني الدفع والاستلام الدواء في نفس الموقع، بس ما بعرف إذا بنفع هذا الإجراء عندهم. رح نبحث هذا الموضوع معاهم، إذا بنفع يغيروا إشي في هذا الموضوع بوعدك إلا نشتغل عليه. أمجد الطروي وأبو سند، الله يصبحكم الخير. الشيخ نبيل صلاح، الله يسعد صباحك، بصبح على الدكتور طارق كمان، تحياتي شيخ نبيل. أخونا المحامي أنور الجعبري، صباح الخير يا أنور. أمجد الطروي وكمان بهاء أبو غليون، الله يسعد مليون صباحك يا بهاء. والله أنت هيك منورني دائما في البرنامج، يعني الأيام هاي أنا سعيد بوجودك معنا في برنامج وسط البلد. من أمريكا بيحكي معنا بهاء ومتابع للبرنامج وصديق عزيز، الله يسعد صباحه. محمد الرواشد من السموع كمان، صباح الخير إليك يا محمد، تحياتي، يعطيك العافية. صباح الخير لأبو يعقوب، أبو يعقوب الجبالي والعائلة والأصدقاء والحبايب جميعا، وكل عام وانتم بخير أبو يعقوب، تحياتنا لك. سألت كيف كانت الناس زمان تحتفل بذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، كان في احتفالات خاصة، كان في طريقة خاصة للاحتفال، كان في حلو معين يوزعوك. زمان كانوا يوزعوا حلقوم مثلا أو مشبك أو عوامة، مظبوط، مشبك وحلقوم، خاصة في الحرم، وكان مصنع الحلقوم سدر اللي موجود في قلب البلد القديم في سوق إسكافية كان مشهور بهذا الموضوع. الأيام ما اختلفت، يعني طريقة الاحتفال غير، بس دائما كان في قراءة قرآن وابتهالات دينية، أيضا تواشيح، شغلات زي هيك، بالإضافة لقلنا توزيع بعض الحلويات. الناس كانت كمان توزع على بعضها وعلى جيرانها بذكرى مولد النبي عليه الصلاة

اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد. أبو طلال الله يسعد صباحك يا أبو طلال. طب شو أعمل أنا في موضوع الأدوية؟ والله العظيم إني محتار. يعني دواء اسمه كوناكيون، كوناكيون ام ام بيدياتريك، بيدياتريك 2 ميلي جرام. اللي حدا عنده هيك دواء يا جماعة، كوناكيون ام ام بيدياتريك أعتقد 2 ميلي جرام. يعني أبو طلال الله يعينه، الثاني عنده طفل يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة لاهتمام كبير كبير كبير. الله يكون له معين على هذا الابتلاء من الله. طبعا يعني هو ابتلاء، ما بنقول إلا ابتلاء من رب العالمين. اللي عنده طفل مريض، اللي عنده حدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والله بيكون بيعاني الأمرين. واللي عنده مرض مزمن أو مرض خطير كمان بيعاني، مش بس المريض اللي بيعاني. يعني أنا حكيت على حالة امبارح مع الدكتور طارق اللي حكيناها من شوي، يعني مريضة صبية في أول الثلاثينات من عمرها، عندها كانسر. هاي المريضة دخلت إلى المستشفى، أجريت لها عملية استئصال للثدي. بعد هيك اكتشفوا عندها وين هي، تم تحويلها لمستشفى المطلع، وللأسف الشديد لم تتم التحويل بسبب المنع الأمني للبنت. البنت منعوها أمنيا تدخل. تم تحويلها لمستشفى الحسين، للأسف الشديد علاج الكيماوي لا يتوفر. أنا بقرأ لكم رسالة أحد الموظفين في مستشفى عالية اللي مهتم بهاي الحالة، رغم أنه ما لوش علاقة فيها، بس حزن عليها، تعب عليها، لأنه شاف الحالة قديش صعبة. بقول للأسف الشديد علاج الكيماوي لا يتوفر في قسم مستشفى الحسين، حتى المستشفى الاستشاري ما في علاج إلها. طلب من زوجها عمل فحوصات طبية داخل مستشفى الحسين. للأسف الشديد المادة، تخيلوا المادة للفحوصات مش متوفرة. تم إعطائها دواء حبوب كيماوية، طبعا تم تأمينها من أهل الخير بسبب وضع الزوج المتردي والمترهل من الناحية المادية، وهو عامل وعاطل عن العمل. والآن زوجها يستغيث بكل إنسان حر وشريف في إنقاذ حياة زوجته. هي أم لستة أطفال، أصغرهم 3 شهور وأكبرهم 9. بعت لي الموظف مكتوبا بعد ما حكى معي تليفون، قال لي مشاهدين عليك يا أبو رامي، إذا بتقدر تساعد هاي السيدة لأنه وضع زوجها يعني تحت الصفر. علاجها علاج حبوب كيماوي. طبعا امبارح انا وصلني من حدا عارف عن الحالة، كان عنده ابن الله يرحمه ويحسن اليه، شاب في مقتبل العمر، للأسف كمان اصيب بنفس المرض السرطان، وتم تحويله الى مركز الحسين للسرطان في الأردن، لكن إرادة رب العالمين في النهاية توفي هذا الشاب في مقتبل العمر. والده الله يجزي الخير، والد وإخوانه امبارح لما سمعوا بالحالة تواصلوا معي، قالوا لي في عنا حبوب كيماوية أخذناها من مركز الحسين للسرطان، باقي عنا كمية ممكن نساعد فيها. طبعا جبناها واليوم رح يتم تأمينها للمريضة، بس لسه الدكتور ما أعطى أبروف، ما أعطى أوكي على الدواء هذا لأنه جاي من الأردن، فبده يفحص إذا هو نفس الدواء أو لا. الجماعة مش قادرين يشتروا الدواء، تخيلوا مادة الفحوصات مش موجودة في المستشفى عشان يعملوا فحص، مش قادرين يعملوا فحص لأنه المادة مش موجودة في المستشفى الحكومي. كل هذا بسبب الحصار المفروض على شعبنا، واللي بيسعى من خلاله الاحتلال إلى التضييق أكثر فأكثر فأكثر فأكثر فأكثر. قديش بدكوا على الشعب حتى الشعب ييأس ويرحل من هالبلاد؟ هذا اللي بدهم إياه، نوصل لمرحلة اليأس. ف يعني من هالمراح ما في ولا رواح، ولا حدا راحل، ولا حدا رايح ولا مكان، قاعدين ولدنا هون ورح نموت هون بإذن الله تعالى. سهى جردات الله يصبحك بالخير وكل عام وانت بألف خير. رنا أحمد كمان مرة صباح النور. وبدنا نروح لآخر فرصة، فرصة الخمس دقائق الأخيرة عشان بعدها الحصة الأخيرة في مشوارنا.

0: اليوم صح عطلة رسمية في كل المؤسسات والدوائر، بس احنا مش معطلين، رح ناخد الفرصة وبعدها آخر حصة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت ضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

أنا سوال آخر جزء في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد، إلهام القواسمي من تحرير، كل عام وإنتي بألف خير، ومها شاور كمان كل عام وإنتو بألف خير، وكل أمتنا العربية وشعب فلسطين وأهل الخليل بألف ألف ألف خير.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: كمان مرة بدنا نصبح على أبو يعقوب الجبالي وأغنيته المفضلة وطلبه الوحيد دائما، أغنية ست الحبايب، نهديها لكل الأمهات اليوم اللي بيسمعونا وين مكانوا، في البيوت، في المحلات، في المشاغل، في المدارس، في المؤسسات، وين مكانوا، حتى في السيارات. صباحكم خير.

طبعا حاليا على أنغام هاي الأغنية، بس بدنا نعيد ونذكر المستمعين والمتابعين اللي عنا إنه اليوم في تشويشات على الطريق الواصل بين ميدان سيدنا إبراهيم ومفرق لوزة في منطقة عيصة، في كشط للأسفلت تمهيد لتعبيد الشارع من ميدان سيدنا إبراهيم، مدرسة سيدنا إبراهيم في عيصة لغاية مفرق لوزة. هذا المقطع الطويل كله في كشط للشارع عشان في تعبيد لهاي المنطقة، فعشان هيك يعني اللي مالوش إشي مهم وضروري هناك بلاش يروح لهناك لأنه في تشويشات. فالبلدية بتعتذر عن هذا الإجراء، لكن كلنا بنستنى اللحظة اللي تتزفت فيها وتتعبد شوارعنا، فبدنا نتحمل يعني لأنه الشغل مش راح يصير هيك، يعني مش سحر الشغلة، فبدكم تتحملوا شوي وتتعاونوا مع طواقم البلدية اللي الله يعطيهم ألف عافية. يعني الكل ملاحظ وتيرة الشغل في شوارع البلد قديش هي رائعة وقديش هي كبيرة. وكمان مرة اللي ملوش شغل ضروري في منطقة عيصة لوزة، هذا المقطع كله من عند مدرسة سيدنا إبراهيم مرورا بمسجد الولاء، ديوان آل الشويكي، المنطقة هاي كلها وصولا لمفرق لوزة، رجاء ما يروحش هناك، يعني حاول يعطيهم مجال حتى يشتغلوا بسلاسة أكثر. الله يسعد صباحكم.

أنا كنت في اتصال هاتفي مع الدكتور طارق البربراوي ردا على موضوع أخونا حسن. حسن مش موجود بالطوارئ يا جماعة، حسن موجود في العناية القلبية وعم بيرتبوله لأنه بكرة ما فيش قسطرة، فهم من أول مبلغينه أصلا أنه ما فيش قسطرة بكرة، بدنا نحاول نحولك وندخل حدا مكانك يعني في القسطرة. فهو نايم أصلا في قسم العناية القلبية في مستشفى عالية.

طبعا تم التنسيق لتحويل أخونا حسن لأنه بكرة ما في قسطرة في مستشفى عالية، فرح يتم تحويله إلى مكان آخر لإجراء القسطرة المطلوبة له. بس الأهم في الموضوع أنه هو مش في الطوارئ، يعني ما كان نايم في الطوارئ زي ما قال، وأنه تاركينه مهملين، هو في قسم العناية القلبية. أصلا إحنا يعني تواصلنا معاه شخصيا على تليفون ونقول له انزل على الطوارئ، لأنه بدوروا عليه في الطوارئ، هو قال أنا في الطوارئ، فبدوروا عليه في الطوارئ مش موجود، ونادوا عليه أكثر من مرة، فوجهناه لأطباء الطوارئ من شوي وقرروا أنه تحويله. يعني الله يشفي ويشفي كل مريض. شو خلاص يعني ربحي بقولي خلاص بكفي لليوم على رأي ربحي، وبنكمل بكرة. شكرا للجميع، شكرا لجوال شركة الاتصالات الفلسطينية، شكرا لكم جميعا على حسن الإصغاء وعلى المتابعة، شكرا لكل حدا تواصل معنا وشاركنا لقاء اليوم. كل عام وانتم بخير جميعا، يعني بتمنى من رب العالمين الله يعطيكم يوم كله هدوء وسلام وسعادة. واليوم العادي على فكرة، اليوم العادي نعمة، اليوم اللي بمر بدون أحداث استثنائية مؤلمة بيكون نعمة من رب العالمين. أشكر الله على النعم الكثيرة التي أنتم فيها، وقولوا يا رب دائما وأبدا، وكلوا أموركم للخالق عز وجل، واطلبوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. وكل عام وكل الأمة العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني بألف ألف خير. انتهى المشوار، تحياتي، إلى اللقاء.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 11 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM. المعهد طبعا بعد أوامر من الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، شرطة الاحتلال أخبرت المواطنين بضرورة الإخلاء بصورة فورية. ونحن نتابع هذه الصور التي تردنا من مدخل مخيم قلندية الآن، حيث ينتشر جنود الاحتلال مع آلياتهم العسكرية. ما يحصل الآن في مدخل مخيم قلندية، وهذه الصور قبل قليل أيضا من كفر عقب، كانت تتزامن مع تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال إن موظفي الأونروا كانوا ضالعين بالإرهاب ولا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل، وأننا بدأنا عملية لإخلاء مجمع الأونروا في القدس. نتابع تفاصيل ما يجري الآن من مدخل مخيم قلندية، حيث ينتشر جنود الاحتلال بألياتهم العسكرية. معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، ما الذي يحصل الآن؟
6: ريما، مرة أخرى اقتحام من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية والجنود، استهدف مقر معهد قلندية للتدريب المهني في مقابل مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين في شمال مدينة القدس المحتلة. الآن الجنديان والمركبة العسكرية هي تقف عند بضعة أمتار فقط من المدخل الرئيس لمقر التدريب. قبل قليل من هذا المدخل، شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي كانت في المكان أخلت العاملين في داخل هذا المعهد. هذه أسوار المعهد التي تظهر الآن في الصورة لدينا، إذن أخليت من قبل الموظفين. اليوم عطلة رسمية في الضفة الغربية المحتلة وشرقي مدينة القدس المحتلة، وبالتالي يبدو أن جيش الاحتلال أولا استغل عدم وجود الطلبة وكذلك الموظفين في داخل هذا المقر. لا يوجد إلا الحراس، قام بإخراجهم قبل قليل وأخبرهم عندما تحدثنا معهم طبعا ويمنع عليهم الحديث. قالوا أنه أخبروا بشكل رسمي أن هناك إخلاء لمعهد التدريب، وتم إخلاء عدد من المركبات الخاصة بالوكالة الأممية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في هذا السياق. تطور الأمر مباشرة بعد عملية إخراج الموظفين واقتيادهم من خارج المقرات، وأيضا إجبارهم على الخروج من هنا وإخبارهم بشكل رسمي أنه هذا المعهد قد أخلي. قامت آليات عسكرية وكذلك أيضا مركبات إسرائيلية باقتحام المنطقة، على الأغلب بأن هناك مسؤول إسرائيلي كبير قد اقتحم هذا المكان، خاصة مع تصريحات تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير المتعلقة بأنه بالفعل سيبدأ بعملية إخلاء لهذا المقر الرئيس. نحن نتحدث عن قوانين أقرها الكنيسة الإسرائيلي في هذا السياق بإخلاء مقر الأمم المتحدة وتحديدا الوكالة الدولية الأونروا في داخل مدينة القدس وتحديدا القدس الشرقية. سلطة الاحتلال في داخل الجدار قامت بإخلاء 6 مدارس تابعة للأونروا، وكذلك أيضا قامت بإغلاق المقر الرئيس لها في حي الشيخ جراح. وتقول الأونروا دائما أن هذا هو آخر معاقلها في القدس الشرقية، وبالتالي إغلاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق لهذه المقر، وهو يعتبر أكبر مقر مساحة بعد إخلاء مقر الشيخ جراح تقريبا في يناير عام 2025، وإجبار الوكالة على إخلاء المقر الرئيس طبعا في هذه المنطقة، إضافة أيضا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المقر في ديسمبر ويناير 2026 ديسمبر 2025 وإنزال العالم الأممي، وكذلك أيضا جرف المكاتب والمباني المتنقلة داخل هذا المجمع. والآن نحن نتحدث عن مركز قلنديا للتدريب المهني الذي يخرج 10,000 من الطلاب، فيه أيضا سكن للطلاب، نتحدث عن نحو 88 دنما لهذا المعهد ولهذه المساحة الجغرافية في القدس الشرقية، وتحديدا خارج جدار الضم والتوسع العنصري في هذا السياق. سلطات الاحتلال أصدرت واقتحمت المنطقة أكثر من مرة وهددت بأنها ستقوم بإغلاقه، لكن اليوم يأتي يبدو على الأغلب تنفيذ لعملية الإغلاق لهذا المعهد، معهد قلنديا للتدريب المهني، وأيضا بإعلان من قبل وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير في هذا السياق. هنا نذكر بأنه نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم أمس زيارة رسمية لعدد من ممثلي الدول والقناصل والسفراء لديها، زيارة لمعهد قلنديا للتدريب، أيضا استضافتها الأونروا، وتحدثنا مع الأونروا يوم أمس وقالت أن مثل هذه الزيارات الأممية تدعم بالفعل سواء ماليا وسياسيا أيضا عمل هذه الوكالة التي تعمل منذ النكبة الفلسطينية عام 48 في مناطق الضفة الغربية الأردن ولبنان، وكذلك أيضا في قطاع غزة وشرقي مدينة القدس المحتلة. لكن هجمة سلطة الاحتلال الإسرائيلي يبدو أنها أكبر وبقوة السلاح، وكذلك أيضا تأتي ردا على أيضا هذه الزيارة لمخيم قلنديا للاجئين، والجيش كان قد اقتحم المخيم قبل عدة أيام أو عدة أسابيع وقام بمداهمة استمرت تقريبا لأكثر من 2.5 يوم اليوم، قام خلالها بمداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين. يبدو إذا ما جمعنا الصورة مع بعضها البعض أن تكون كل هذه الإجراءات في الوقت السابق هي عمليا لتهيئة الظروف من أجل هذا الإخلاء بهذه الطريقة، استغلال لعطلة رسمية بعد يوم واحد من زيارة للممثلين للدول، وكذلك أيضا استغلال لحركة المواطنين الفلسطينيين القليلة اليوم يمكن أن نقول بسبب هذه العطلة، وأيضا قيام بن غفير كما يقول العديد من المراقبين بأنه صعد على صهوة هذه القرارات من قبل الكنيسة بإغلاق المقر، وكذلك أيضا قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق. نتحدث أيضا عن أن الهدف البعيد كما يقول الفلسطينيون هو إلغاء صفة اللاجئ وإنهار إنهاء الدور التاريخي الذي تمثله الأونروا طبعا بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، هذه النقطة الأولى. وطالما سلطة الاحتلال كانت تتحدث عن هذا الأمر بأنها عليها أن تغلق وقار الأمم المتحدة، ولاحظنا أنه تم تدميرها وحتى استهداف العاملين فيها في قطاع غزة، والآن نحن نتحدث عن شق آخر وهو مصادرة الأراضي. لطالما تحدثت سلطة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستستغل عمليا هذه المساحة لتقديم مشاريع استيطانية، وكذلك أيضا مشاريع أخرى ستخدم الفلسطينيين من حاملي الهوية المقدسية من داخل مدينة القدس ونقلهم إلى هذا المعهد، وبالتالي نحن نتحدث عن مصادرة لهذه الأراضي، وكذلك أيضا حرمان سكان من خدمات أساسية تتعلق بالتوظيف وكذلك الطلبة والتدريب المهني، لأننا نتحدث عن عشرات من الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا هذه التدريبات هنا في مقر التدريب المهني هنا في طبعا مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. الناس ما زالت هنا ريما تحاول أن تصل، وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك كبار سن مرضى، ونلاحظ هذه الصورة على الهواء مباشرة الآن، محاولة اقتراب ويشهر السلاح، يحاول الحديث لأن المنطقة قريبة من حاجز قلنديا العسكري، بضعة أمتار فقط نصل إلى حاجز قلنديا العسكري، وبالتالي يمنع على الفلسطينيين تكدس للمركبات، وأيضا أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين الذين منعوا، ونلاحظ أنهم من كبار السن، هناك حوامل إذن الجيش ما زال يقوم بهذه القبضة العسكرية عند مدخل مخيم قلنديا، ولا ننسى أنها تؤدي إلى داخل منطقة كفر عقب التي قامت سلطة الاحتلال. إذن يطلب منه أن يعود إلى الوراء. نحاول أن نستمع ما الذي يدور الآن. طبعا في محاولة سابقة من قبل مواطنين فلسطينيين، إذن ما زال يحاول هذا المسن، وترفع عليه هذه الجندية السلاح. إذن تسحب السلاح الآن، تسحب السلاح على هذا المواطن الفلسطيني، يحاول أن يخبرها بأنه يسعى للدخول إلى داخل مدينة القدس المحتلة، لكن يرفع الهوية، يرفع الهوية المقدسية. وهناك جنود إذن في هذا السياق يمنع على الفلسطينيين، وجنود يخرجون من هناك. سنحاول الحديث معه ما الذي دار معه في هذا السياق. يعطيك العافية عمي. أنت حامل إيش؟ حامل إيش بتفرجيهم؟
7: أرجيهم هويتي. أنا نخي عجز معي، ومعي دور لكبات حليم، فهذا هو.
8: عنده ميعاد بكبات حليم، بدي أروح يتعالج، مش راضي يمرقوه، أنا نزل كبير، مش قادر يحكي، تعبان شوية.
7: قول له مش قادر لا أمشي ولا حاجة زي
8: الأوادم. ولا يمشي ولا يسألك
6: الجندي.
8: قال له ارجع.
7: ارجع خلص.
8: ارجع على البيت.
7: غير يكفش. ارجع.
8: ومش معامل هذا، قديش عمرك أنت؟
7: أنا عمري 68.
8: 68 مو صغير لسه بقول له.
6: الحمد لله على سلامتكم. إذا نحن نتحدث عن هذه الحالات من المسنين الفلسطينيين، بالرغم من أن هذا الرجل يحمل هذه الهوية وكذلك بطاقة بأنه عاجز، يحاول الناس العبور إلى داخل ريما. هذه الصورة الحية هنا عبر شاشة التلفزيون العربي، يحاولون العبور إلى الحاجز قلنديا العسكري حتى يدخلون إلى داخل مدينة القدس المحتلة. إذا نقطة جغرافية مرة أخرى يمكن أن نقول أنها تحمل أبعاد كثيرة. أولا هناك المعهد، معهد قلنديا للتدريب كما شرحنا قبل قليل. نعم. الذي بدأ جيش الاحتلال فعليا وشرطة الاحتلال الإسرائيلي بعملية إخلاء لمقاره، وأيضا مدخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين، قرابة 20,000 مواطن الآن في داخل المخيم محاصرون بفعل إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا النقطة التي نتواجد فيها التي تؤدي إلى داخل مدينة القدس المحتلة، وأيضا إلى حاجز قلنديا العسكري. هناك عشرات الآلاف من الذين يسكنون منطقة كفر عقب، محافظة رام الله والبيرة، وكذلك أيضا منطقة مخيم قلنديا، يضطرون للعبور لأنهم يحملون الهوية المقدسية والتصريح الخاصة إلى داخل مدينة القدس المحتلة لتلقي العلاج ولإجراءاتهم الحياتية اليومية في هذا السياق هنا. لكن عمليا سلطة الاحتلال بهذا الإغلاق تفرض في شارع القدس، تقوم بمنع المواطنين الفلسطينيين، تكدس لمركبات كثيرة في هذا الموقع الذي نتواجد فيه هنا في مدخل مخيم قلنديا وكذلك معهد قلنديا للتدريب المهني ريما في المنطقة الشمالية من مدينة.
5: نعم فادي، سنبقي على هذه الصورة وسأعود إليك فادي، لأننا أمام تطورات متلاحقة الآن في مدخل مخيم قلنديا، حيث تابعنا محاولة أحد المواطنين الدخول إلى القدس الشرقية وهو على ما يبدو مريض ويحتاج إلى علاج، لكن جيش الاحتلال رفض ذلك وأجبروه على التراجع. إذن نتابع من الجانب الإسرائيلي الآن، ماذا يقول الجانب الإسرائيلي عن ما يجري في مخيم قلنديا وفي مقر التدريب التابع للأونروا؟ معنا عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، هل من بيانات جديدة صادرة بشأن ما يجري في مخيم قلنديا ومعهد التدريب المهني؟
9: بيانان صدرا ريما، واحد عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي كان تحدث عن قوات شرطية كبيرة اقتحمت قلنديا، اقتحمت هذه المنشأة التابعة للأونروا وهي مركز تدريب كما أوضح الزميل فادي يتبع للأونروا، من أجل فرض السيادة الإسرائيلية عمليا على تلك المنشأة. تحدث عن أن لا مكان للأونروا في إسرائيل ولا مكان للأونروا في القدس، وأن وجه إليها بطبيعة الحال الاتهامات المعهودة إسرائيليا، دعم الإرهاب ودعم حركة حماس والمشاركة في 7 أكتوبر. وتحت هذه الاتهامات كانت قد حظرت وكالة الأونروا بجميع أعمالها في مدينة القدس، وأكبر مقارها هنا في حي الشيخ جراح، حيث هدمت المنشآت داخل المقر وصودرت، وكانت أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن المصادقة على إنشاء متحف عسكري، متحف يتبع للجيش الإسرائيلي لجيش الاحتلال، وشعبة تجنيد بدلا من مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، في خطوة استفزازية كبيرة. الآن الأمر ينتقل تحول إلى كفر عقب. بيان البلدية حاول أن يلعب على وتر دبلوماسي، أولا أوضح وتحدث مدعيا أن السيطرة على هذه المنشأة هو بهدف إنشاء مجمع تعليمي لسكان تلك المنطقة، لكنه تناسى أن يتحدث أن هذا المجمع التعليمي عمليا سيعمل وفق مناهج تعليمية إسرائيلية، وهو أمر يرفضه المقدسيون، وأنه يأتي على مقر يتبع لوكالة الأونروا منشأ بالفعل ويخدم عددا من سكان تلك المنطقة في كفر عقب شمالي مدينة القدس. بالتالي حتى اللحظة التصريحات الإسرائيلية هي تصريحات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يحرض كعادته على مزيد من هذه الخطوات، وآخر لبلدية القدس عممته الخارجية الإسرائيلية وتبنته بشكل واضح، يدعي أن هذه المنشأة ستصادر بهدف إنشاء مجمع تعليمي لاحق في تلك المنطقة.
5: نعم عبد القادر، ربما في الساعات المقبلة تتضح الصورة أكثر، وأيضا مواقف إسرائيلية جديدة بشأن إخلاء المقر التابع للأونروا. ونذكر بأن الاحتلال أغلق 6 مدارس تابعة للأونروا، كذلك المقر الرئيس في حي الشيخ جراح، والآن آخر معاقل الأونروا في القدس الشرقية، هذا المعهد معهد قلنديا للتدريب المهني. عودة إلى فادي العصا، نتابع معه ما يجري حاليا عند مدخل مخيم قلنديا، ونحن نتابع صور مباشرة أيضا لتمركز جنود الاحتلال مع آليات عسكرية عند مدخل المخيم. فادي.
0: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. المهني هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في هذه النقطة يمكن أن نقول أنه خطير جدا في داخل المخيم وسط التجمع السكاني للفلسطينيين وعلى بعد بضعة أمتار فقط من حاجز قلنديا العسكري. هذا كله طبعا سيثير استفزازات المواطنين الفلسطينيين ووجود هذا الشارع شارع القدس في هذا السياق. هنا الصورة تتحدث عن نفسها ريما، سنأخذ منها. إذن أحد المواطنين الفلسطينيين يحاول العبور واضح جدا، ويحاول أن يتحدث أنه سيذهب إلى بيته في داخل مدينة القدس المحتلة. الجنود والمجندات يرفضن ويطلبن منه عودة مرة أخرى. هذه الصورة الآن، إذا نلاحظ بأن هناك، هذا يعطي الصورة يمكن ريما أن نقول كيف سيكون الحال إذا ما استمر تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في معهد قلنديا للتدريب، على التي تظهر أطراف الصور الخاص به على يمين الشاشة. إذا نحن نتحدث عن حالة جديدة سيعيشها الفلسطينيون، حصار بالجدار، الحواجز العسكرية، والآن تواجد في لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقر معهد قلنديا للتدريب، مساحة جغرافية واسعة إذا ما بقي في داخلها. فإننا نتحدث عن مواجهة دائمة ومباشرة مع الفلسطينيين في هذا السياق وتنكيل أكثر بهم. هنا هذا الرجل الذي يظهر على الهواء مباشرة يحاول الحديث أنه يسعى للدخول، فشل من قبله من الكبار السن، تحدثنا معهم، وكذلك نساء حوامل وأيضا أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات الفلسطينيات في محاولة للوصول. إذن الجنود الآن يتحدثون، يخبرونه بأن عليه العودة، يحاول معهم، لكن واضح جدا التهديد وحمل السلاح لا يستطيع أن يكمل. إذن أعادوه مرة أخرى، إذن يعني هذه الحالة لهذا المواطن الفلسطيني من أصحاب الإعاقة. يحاول هذا الحاج هنا أن يقوم، والمسن بالشرح له أن المنطقة يمنع عليهم وأن هناك محاولات كثيرة، لا شيء يوقف الجنود، لا كذلك أيضا الأوراق التي يحاول الفلسطينيون إخبارهم بها. هناك العديد منهم طبعا يحملون مواعيد للعلاج في المستشفيات، وسنحاول إذا كان يمكن الحديث معه، سنحاول الحديث معه في هذا السياق. يعطيك العافية، يعني حاولت تدخل.
3: منعوني أخوي.
2: إيش حكوا لك
3: آخر شيء؟ ممنوع أرجع، وكل طبعا أنا بدرب على البيت، أنا ساكن برا، كل ممنوع في زمل يعني.
2: الحمد لله على سلامتك. إذا هذه الصورة الآن واضحة، كل الناس يتحدث ذات الطريقة، كل المحاولات تفشل، الأوراق، الوثائق، حتى الصورة التي تتحدث هنا عن نفسها فشلت في أن يدخل هذا المواطن الفلسطيني إلى داخل مدينة القدس المحتلة. هناك من يحمل الوثائق الطبية، وكذلك أيضا نحن نتحدث عن عشرات آلاف من المواطنين الفلسطينيين ريما، يمكن أن نقول هنا بأنهم يدخلون إلى داخل مدينة القدس لتلقي الخدمات المختلفة في داخل المدينة، وهذا أيضا ما يسعى إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإعلانات السابقة بأنه سيحول مقر الأنوروا وهذه تقريبا 88 دنما في إشارة منه لمحاولة لتقديم خدمات للفلسطينيين. هو يضرب عصفورين بحجر كما كنا نتحدث، أولا يسيطر على مقر الأمم المتحدة، مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا، يخلي هذه المقر وهو آخر معاقل الأنوروا في مدينة القدس الشرقية، وكذا أيضا يمكن أن نقول أنه إذا ما أقام مراكز خدمات للمقدسيين وللفلسطينيين الذين يحملون الهوية المقدسية أن يخرجهم وأن لا يدخلوا إلى داخل مدينة القدس المحتلة، وبالتالي يبقوا في داخل أو خارج الجدار، وهذا يعني أن عشرات ألاف من الفلسطينيين يمكن أن لا يسمح لهم بالدخول عبر هذا الحاجز بعد بضعة عشرات من الأمتار. قوات الاحتلال العسكرية التي تعمل هنا، وهناك شرطة للاحتلال الإسرائيلي أيضا. نذكر هنا أننا وثقنا حافلة كذلك اقتحمت المنطقة، لا ندري ما الذي كان بداخلها، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أم قوة شرطية أم مخابرات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو أن هناك تأمينات، خاصة أن الحديث عن أن وزير الأمن الإسرائيلي بن كفير هو يقتحم ما زال المعهد، مقر المعهد التدريب في هذه الأثناء، إضافة أيضا إلى أن جيش الاحتلال وسع الدائرة وقام بتنفيذ وتسليم اختارات لمواطنين الفلسطينيين بعمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة طبعا لمخيم ومعهد قلندية للتدريب شمال.
1: سنعود إليك بالطبع، وتبقى معنا. نرحب بضيفنا من مدينة تولوز الفرنسية كبير

0: وشكر جزيلا لهذه الدعوة. نعم، هذا هو الفصل الأخير وربما الحلقة الأخيرة في تطبيق ما يعرف بالحظر الإسرائيلي على الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهذا طبعا انتهاك فادح للقانون الدولي، لأن هنا نتحدث عن القدس الشرقية وفق القانون الدولي هي محتلة وجزء من الضفة الغربية، وإسرائيل بطبيعة الحال استولت على مقر الأونروا في القدس الشرقية، ومستوصفات الأونروا في شعفات وفي مناطق أخرى، والآن تستولي على مركز التدريب المهني في غالنديا، وهذا كما قلت يرتقي إلى مستوى انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الموظفين وميزاتهم وحصاناتهم، وأيضا اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أهمية تيسير توفير المساعدات الإنسانية من قبل المحتل للمحتلين المدنيين من خلال هذا المعهد الذي يوفر خدمات للاجئين الفلسطينيين. وهذا طبعا المعهد يجب أن يحمى وفقا للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي ثمة انتهاكات صارخة نشهدها بالفعل.
1: نعم دكتور، تقول إن ما يحدث هو انتهاك للقانون الدولي والاتفاقية جنيف، لكن ما حصل بالأمس يمكن أن يفسر غير ذلك بالنسبة لإسرائيل. هناك رسالة إسرائيلية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بعد زيارة أممية قام بها مسؤولون أمميون إلى مقر المعهد بالأمس، واليوم الشرطة الإسرائيلية والجيش تقتحم المقر. ما هي الرسالة الإسرائيلية من خلف ذلك؟ ماذا تريد إسرائيل القول للأمم المتحدة ولوكالة الأونروا تحديدا؟
0: هذا عنصر صغير يرتبط بالحرب التي أعلنتها إسرائيل على الأونروا تحت مظلة الحرب الدائرة ضد الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. طبعا إسرائيل لا تخفي سرا، هي تقول أنها تريد أن تفكك الأونروا وتريد أن تفكك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لماذا؟ لأن الأونروا تعتبر رمزا للأسرة الدولية ومسؤوليتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة الغائب، وبالتالي من خلال تفكيك الأونروا تأمل إسرائيل بأن حق العودة سوف يذهب أدراج الرياح ولن يثار. وبطبيعة الحال إسرائيل تخطئ في هذه المعادلة، لأن حق العودة يرتبط ب التطهير العرقي للفلسطينيين خلال النكبة وعدم قانونية ذلك. إذا حتى لو لم تقر إسرائيل بذلك فإن اللاجئين موجودين وحق العودة موجود، وبالتالي فإن إسرائيل تخطئ، وهذا بطبيعة الحال هجوم غير قانوني يتعرض أو تتعرض له هذه المؤسسة.
1: إذن كما ذكرت دكتور ما يجري هجوم غير قانوني، وبالتالي ما هي الإجراءات القانونية من جانبكم للتصدي لهذه الإجراءات غير القانونية عبر إلغاء الدور التاريخي للأونروا والاستعادة عنها بمؤسسات دولية تحددها إسرائيل؟
0: لقد شهدنا أعضاء من الأسرة الدولية تشكل النرويج رأس الحرب فيها تحت مظلة الجمعية العامة لعبوا دور أساسيا في أكتوبر في السنة الماضية في أروقة المحكمة الجنائية التي قالت إن هنالك انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بميزات وحصانات الموظفين، وبالتالي فإن هنالك حكم من قبل هذه المحكمة ينص على أن

0: إسرائيل تنتهك هذه الاتفاقية والقانون الدولي. نحتاج إلى ضغوطات سياسية الآن، وأعتقد أن التدبير الأساسي الذي يمكن اتخاذه هو تعليق ما يسمى باتفاقية الشراكة بين إسرائيل والدول الأوروبية، ولكي تخسر إسرائيل ميزاتها الخاصة بوصولها إلى السوق الأوروبية، وهذا سوف يؤثر على إسرائيل سلبيا. لم نصل إلى ذلك المقام بعد، نحتاج إلى 27 عضوا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكي توافق على ذلك، ولكن هناك أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل يرون أن هذا ممكن ويعتقدون أن إسرائيل يجب أن يكبح جماحها.
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: كشف وزير الخزانة الأمريكي عن اتصالات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء على مستوى العالم. وفي أول رد فعل رسمي إيراني، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران ستفشل في قطع شرايين اقتصاد البلاد كما فشلت في مرات سابقة، وفق قوله، مشيرا إلى أن بلاده أعدت إجراءات لمواجهة الضغوط الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، الذي ترأس وفد بلاده في جولات مفاوضات مع واشنطن، شكك بنجاعة العقوبات الأمريكية وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى أكثر من ذلك، وفق وصفه. الخارجية الإيرانية أكدت كذلك أن طهران ستستخدم كل إمكاناتها لمواجهة العقوبات.
6: صريح دار مورد
7: تكرار التجارب الفاشلة خطأ كبير، لكن الإدارة الأمريكية لها منطق مختلف على ما يبدو. أقول إنه لن تكون لهذه السياسات نتائج مختلفة سوى إظهار مدى العداء الأمريكي للإيرانيين. يعلمون جيدا أن العقوبات تؤثر على معيشة الناس. سنستخدم إمكاناتنا لمواجهة هذه الحملة ولن نتساهل مع داعميها.
5: تصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ دائما فك المسؤولون الإيرانيون يؤكدون أن بلادهم راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية، كما طورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات، رغم آثارها على حياة المواطنين اليومية.
8: وينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن بكين مراسل تلفزيون العربي ناصر عبد الحق. أهلا بكما ياسر. كيف تبدو أصداء العقوبات الأمريكية على إيران سياسيا وشعبيا؟
9: اقتصاديا بشكل خاص ريما، لا تزال حالة تراجع العملة الإيرانية حاضرة. قبل نحو ساعة فتحت أموال أسواق الأموال في إيران، وكان هناك أيضا تراجعا نسبيا في العملة مقارنة بالساعات التي أغلقت فيها ليلة أمس، وتحديدا بعد الإعلان من قبل وزارة الخزانة عن حزمة العقوبات غير المسبوقة على القطاعات الاقتصادية الإيرانية. وبالتالي لا يزال هناك متوقعا أن يكون أيضا تراجع خلال الساعات القادمة. وكل هذا بالطبع ريما ما لمسناه خلال جولتنا الآن في بازار طهران وعدة أسواق مختلفة تجولنا فيها. هناك حالة من الركود، هناك حالة من الضبابية، هناك حالة من التخوف والخشية من المستقبل، كيف سيكون شكلة التعاطي في التعاملات التجارية في الداخل الإيراني. أما فيما يتعلق بالمساحة السياسية، لا يوجد هناك المزيد من التصريحات، آخرها هو ما جاء من قبل مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية مهدي طباطبائي، أشار إلى زيارة قائد الجيش الباكستاني وصفها بأنها كانت إيجابية، واعتبر أن المستقبل سيكشف عنها، وربما خلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن نتائج هذه الزيارة، ولم يتحدث عن مزيد من التفاصيل. علمنا بالأمس وخلال ما تناقلته وكالات الأنباء شبه الرسمية هنا، تحديدا فيما يتعلق باللقاءات التي جرت مع محسن رضائي من قبل قائد الجيش الباكستاني وأيضا مع محمد باقر قالباف رئيس البرلمان، كان هناك تشدد نسبي في الموقف الإيراني، ولكن اللقاء الأخير الذي جرى تحديدا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وهو كان في ختام زيارته إلى طهران وصف بأنه أقل تشددا في الموقف الإيراني، حيث دعا الرئيس الإيراني إلى العودة والالتزام بمذكرة التفاهم وأن طهران مستعدة للالتزام بهذه المذكرة، شريطة أن يكون هناك عودة ومتغير في سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تبقي طهران أبواب الدبلوماسية ومواربة كما يقال إزاء الوساطة الباكستانية والمبادرة تحديدا من قبل قائد الجيش الباكستاني علها تتمكن من تغيير الموقف.
8: نعم ياسر، شكرا لك. ناصر، ما هو تعليق الخارجية الصينية على تهديدات واشنطن المرتبطة بالعقوبات على إيران؟
4: نعم ريما، حقيقة اليوم ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية هو إعادة للموقف الصيني من هذه العقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، وأكد مجددا أن الصين تعارض كل أنواع العقوبات الاقتصادية الغير قانونية على حد وصفه والتي لم تصدر عن مجلس الأمن، ووصفها بأنها تثير المزيد من الأزمات في المنطقة وتزيد من تأثيراتها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأيضا قال بأن هذه العقوبات من شأنها أن تجعل هذه الأزمة تمتد إلى دول ومناطق أخرى ويتسع تأثيرها لتطال مناطق ودول أخرى. كما نعلم ريما، الصين على الرغم من أنها هي من أقل الدول التي تعاني من تأثيرات هذه الحرب المشتعلة منذ أكثر من 6 شهور في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، خاصة وأن كما نعلم أن الصين هي المستورد الأكبر للنفط الإيراني والتي تستورد نحو أكثر من 80 إلى 90% من النفط الإيراني، والذي يعتبر يعني نسبته حوالي 13% من إجمالي واردات النفط الصينية العالمية، إلا أن احتياطيات الصين التي كانت قد خزنتها خلال السنوات الأخيرة ربما تساعد الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي على الصمود في مواجهة هذه الأزمة. لكن كما نعلم أن الولايات المتحدة في تهديداتها الأخيرة قالت بأنها لن تستثني أحدا من العقوبات في حال عارضت أو لم يعني تتبع العقوبات الأمريكية، وعندما سئل وزير الخزانة الأمريكية عن احتمالية أن تكون الصين أيضا وجهة للعقوبات الأمريكية قال أن الولايات المتحدة لا تستثني أحدا، وبالتالي جاء الرد الصيني خلال المؤتمر الصحفي بأن الصين ستدافع عن حقوقها ومصالحها في المنطقة بجميع الوسائل. أخيرا ريما، لابد أن نعلم أن الصين ليس فقط هي تعاني يعني من واردات النفط فقط، كما نعلم أن مضيق هرمز تعبر منه العديد من السفن الصينية التجارية التي تصدر البضائع الصينية إلى المنطقة، ويتم إعادة تصديرها إلى دول أخرى ليس فقط دول الخليج العربي. وأيضا كما نعلم أن النفط يأتي إلى الصين ليس فقط من إيران، بل من السعودية ومن العراق ومن الإمارات، ولا ننسى
0: راديو الحرية 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا.
10: لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
11: من 97.10 FM.
8: أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أن الحديث الدائر عن إمكانية فرض عقوبات على بلاده لن يؤثر عليهم، داعيا السودانيين لعدم الالتفات إلى هذه الأقاويل بحسب وصفه، والتضامن لتحرير كامل الأراضي السودانية.
12: نطمن أهلنا في كل مكان، طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نؤثر عليهم. إذا في أي جهة تقدر تحذر الروح، تقدر تحذر الروح لي، أوكي هذا كلام غير. الروح في وجوده والنفس تطالع النادي ما بدل بدل. عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا. ما تستمعوا للناس يروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظ وحيفرض حظ جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا.
8: حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو من تزايد حدة القتال في السودان، ورحبت بكل الجهود الرامية لتعزيز المناقشات السياسية الهادفة.
13: مؤخرا ازدادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة طائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وأثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقا بالغا. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
8: تقدمت واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد. وأكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن خطوات للحد من تأجيج الصراع، مع الإشارة إلى أن الدعم الخارجي يهدد بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى الصراع وفق بولس. من جهتها حذرت روسيا التي تتمتع بحق النقد في مجلس الأمن من فرض قرارات جديدة قد تؤثر على الجيش السوداني. أعلن حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية التابع لسلطة كييف مقتل شخصين في حصيلة أولية جراء هجوم روسي. وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي لحق بالمقاطعة عقب الهجوم.

0: اندلع حريق في مبنى تجاري بمدينة دنبرو شرقية أوكرانيا عقب هجوم روسي صدف المدينة، وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان من موقع الحريق، في حين تواصل فرق الطوارئ عملياتها للتعامل مع النيران. ونتابع مشاهدين هذه العواجل من العراق. مصادر للتلفزيون العربي: مفاوضات الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح تحرز بعض التقدم. إذن وفق مصادر التلفزيون العربي، مفاوضات الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح تحرز بعض التقدم. أيضا تقول المصادر: التفاهمات تتضمن تسليم سلاح الفصائل الثقيل للأجهزة الأمنية وليس لهيئة الحشد حصرا. إذن التفاهمات تتضمن تسليم سلاح الفصائل الثقيل للأجهزة الأمنية وليس لهيئة الحشد حصرا. أيضا تضيف المصادر للتلفزيون العربي: اتفاق أولي على أن يكتمل مشروع حصر السلاح بنهاية العام الحالي. إذن اتفاق أولي على أن يكتمل مشروع حصر السلاح بنهاية العام الحالي. إذن تطورات فيما يتعلق بموضوع حصر السلاح بيد الدولة في العراق، طبعا هذا الاتفاق الأولي التي تشير إليه المصادر للتلفزيون العربي تأتي بعد سلسلة من الخلافات في بين الفصائل المسلحة حول عملية تسليم السلاح بالتزامن مع خروج قوات التحالف الدولي من العراق. نتابع كل هذه التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي في بغداد تحسين طه. تحسين تفضل.
1: أهلا بك ريما. بالفعل هذا ما كشفته لنا المصادر المقربة جدا من الفصائل وأيضا من الإطار التنسيقي الذي بدوره يقود الوساطة مع الفصائل والحكومة، كونه هنالك يعني أكثر من فصيل هو موجود له تمثيل سياسي داخل الإطار التنسيقي، بالتالي هنالك يعني تعويل كبير على بعض القيادات السياسية في الإطار التنسيقي على إقناع الفصائل المتمنعة والمعارضة لتسليم السلاح، ونقصد هنا كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء بالتحديد، هذه الفصائل التي تبدي تحفظها على تسليم السلاح ولديها بعض الاشتراطات التي أعلنتها بشكل واضح وصريح في الأيام الماضية. لكن هنالك حديث عن أن التقدم جرى بعد أن تقديم ضمانات، والضمانات هي من قبل الحكومة العراقية بأن يكون هنالك انسحاب كامل وفعلي وحقيقي ودون تلاعب بالمفردات أو المصطلحات للوجود الأجنبي، وأيضا هنالك عدم استهداف يكون للفصائل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، فضلا عن استكمال عملية الاندماج للألوية التابعة لهذه الفصائل في هيئة الحشد الشعبي وفك الارتباط مع هذه الفصائل من أجل أن تكون جزء لا يتجزأ من منظومة هيئة الحشد الشعبي بصفتها هيئة أمنية وعسكرية رسمية مرتبطة بموجب القانون بالقائد العام للقوات المسلحة. طبعا هنالك كان أكثر من لقاء على المستوى الخاص ما بين قادة الفصائل التي ذكرناها وبعض قيادات القوى السياسية وتحديدا في الإطار التنسيقي في الأيام الأخيرة، الخمسة أيام الأخيرة كانت حافلة باللقاءات الثنائية والاجتماعات الخاصة والتي كانت تركز فقط على الآليات، كان هنالك خلاف ويعني تحفظ على آليات التسليم، كيف سيكون هنالك آلية للتسليم هذا السلاح، خاصة ونحن لا نتحدث عن أسلحة خفيفة ومتوسطة وإنما نتحدث عن أسلحة ثقيلة وتسمى يعني بمنظور الفصائل باستراتيجية، تتمثل بالطائرات المسيرة متعددة المهام ومتعددة الإمكانيات وكذلك الصواريخ المتنوعة التي تصل إلى مدايات بعيدة جدا. بالتالي كان هنالك حديث من هذه المصادر بأن لماذا يكون التسليم ليس لهيئة الحشد، هيئة الحشد فقط، لأن لا يكون الأمر كأنما عملية تدوير للسلاح من الفصائل إلى الهيئة، وإنما يكون لجميع الأجهزة الأمنية كرسالة ثقة كما تقول المصادر كرسالة ثقة من الفصائل بجميع الأجهزة الأمنية، وأيضا عن أن لا يكون هنالك استهداف بالمستقبل لمؤسسة كهيئة الحشد بكونها مثلا حازت أو سيطرت على سلاح الفصائل ويكون الاستهداف بهذه الحجة. هذا التوجه الذي طرحته الفصائل العراقية بمفاوضاتها مع قوى الإطار تبدو يعني بمراحل متقدمة ريما، ويبدو أنها هي قريبة جدا من التطبيق، خاصة وأن حكومة علي الزيدي تراهن على أن يكون هنالك اتفاق قبل 30 من أيلول المقبل. كان هنالك اجتماع جدا مهم.
0: نعم تحسين، نتابع معك تفاصيل ما يجري وخلفيات هذا مع رئيس الاتفاق الأولي معك في نشرات المقبلة. شكرا جزيلا لك تحسين طه من بغداد. قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يبدو أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تراجع، مسجلة مستويات قياسية بحسب استطلاع جديد. يواجه ترامب أعباء داخلية وخارجية، في حين يخشى الجمهوريون من تحول هذه الملفات إلى فاتورة انتخابية يدفعون ثمنها في صناديق الاقتراع. أحدث استطلاع أجرته وكالة رويترز إبسوس أظهر أن 33% من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض، وهي النسبة التي سجلها استطلاع سابق وتعد الأدنى في رئاسته الحالية. كما أظهر استطلاع إيكونوميست مطلع هذا الشهر أن التأييد لترامب بلغ 33% مقابل رفض 62%، وهو أدنى مستوى سجله هذا الاستطلاع خلال ولايتي ترامب. الملف الاقتصادي يعد أكبر التحديات التي تواجه أي رئيس أمريكي، فهي تقع في صدارة اهتمامات الناخب الأمريكي الذي يواجه تكاليف الغذاء والطاقة والسكن. وهنا أظهر استطلاع أن 64% من الناخبين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع التضخم. في الخلفية يبرز ملف الدين العام الأمريكي الذي وصل إلى مستوى تاريخي تجاوز 40 تريليون دولار. فوفق تحليل نشرته وول ستريت جورنال، ارتفع الدين الأمريكي بنحو 17 تريليون دولار منذ عام 2019. هذا بالنسبة للداخل الأمريكي. أما خارجيا، تبدو حرب إيران أكثر الملفات تهديدا للرئيس الأمريكي انتخابيا. 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون العمل العسكري الأمريكي ضد إيران، مقارنة ب 37% في مارس و 34% في استطلاع سابق هذا الشهر. الأكثر دلالة أن تأييد الجمهوريين أنفسهم تراجع إلى نسبة تصل إلى 69% مقابل 77% في مارس الماضي. 83% من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب ستستمر لفترة طويلة، بارتفاع زاد عن 80% سجل في وقت سابق. تداعيات الحرب تتجاوز حدود السياسة الخارجية، فالتوتر بشأن إيران ومضيق هرمز ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة وأسعار الوقود، بما يهدد بتغذية التضخم من جديد.

0: وينضم إلينا من سان فرانسيسكو الأكاديمي والباحث السياسي ستيفن زونز. دكتور ستيفن أهلا بك، كيف تتابعون هذه النسبة المنخفضة لشعبية ترامب في الأشهر الأخيرة، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على الانتخابات التجديد النصفي؟
1: بالفعل هذه القراءات الأدنى التي أتذكرها، سيما فيما يخص شعبية أي رئيس أمريكي منذ بداية هذه الاستطلاعات العلمية. الأمر لا يرتبط فقط بالشعبية، ولكن يرتبط أيضا بمناوئته، لأن هناك انقسام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سوف يكون له وقع سياسي بلا شك على الانتخابات النصفية، لأن الناس عادة يصوتون للحزب المعارض، وسيما إذا لم يبلي بلاء حسنا الرئيس الذي هو في سدة الحكم.
0: نعم، ما هي الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها الرئيس الأمريكي لضمان الأغلبية للجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب؟
1: ربما يتطلب الأمر تغييرا في السياسات الكبرى، وترامب يتلكأ في ذلك، وأيضا يرتبط الأمر بقطع دابر الفساد، وترامب طبعا غارق في ذلك، سيما فيما يخص المعاملات في قطاع المال والأعمال وفقا للقانون الأمريكي، لا يتعين عليه فعل ذلك. وفي هذه الحالة عندما يكون الرئيس يحظى بشعبية مدنية، فإنه يعكف على تغيير سياساته أو يأتي ببرامج جديدة لكي يغير من ذلك، ولكن ترامب ينكر في الأصل هذه الاتهامات ويقول أن هناك مؤامرة، وهو في عين العاصفة، وبالتالي يقول أنه يحظى بشعبية بخلاف استطاعة الرأي، ولكن هو غير محق، ولكنه يقول ذلك ويشير ذلك لأنه غير مهتم بإحداث أي تغييرات على سياساته لكي يعزز من شعبيته.
0: نعم دكتور، هل ينجح الحزب الديمقراطي في تحويل الانتخابات النصفية إلى استفتاء عام على سياسات الإدارة الأمريكية؟
1: هنالك أمر مختلف يرتبط برئاسة ترامب. عادة أعضاء الكونغرس في حزبه في بعض الأحيان يخالفون سياساته ويشيرون بأصابعهم إلى هذا الفساد أو ذاك، ويقولون كلا هذا غير صحيح وهذا غير قانوني، ولكن ترامب بالفعل يمسك بزمام الأمور أكثر من أي رئيس آخر. أتحدثنا طبعا عن الحزب الجمهوري، ونحن نتحدث عن الجمهورية ولا نتحدث عن الملكية الدستورية أو البرلمانية، وبالتالي هنالك مساحة للتعبير عن الرأي وخلافه، ولكن اليوم الأمر مختلف. الحزب الجمهوري في قبضة ترامب، وهم يخشون معارضته، والخوف يلعب دوره هنا وليس أي شيء آخر، لأن هناك أشخاص ربما سيعوضون هؤلاء تحت قبة الكونغرس بمصادقة ترامب إذا لم يفعلوا ما يأمرهم به وما يحلو له.
0: دكتور ستيفن زونز الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك. ونشأة إخبارية جديدة مع وعد.
2: شكرا لك ريما، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الجديدة من التلفزيون العربي، وإليكم أبرز عناوينها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تخلي مقر الأونروا قرب مخيم قلنديا شرقي القدس، ومحافظة القدس تصف الإجراءات بجريمة حرب، والوكالة تؤكد أن الخطوات الجديدة تصعيد خطير. اعتداءات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، استهداف للنازحين في خان يونس، وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وبلدية شمال غزة تحذر من تفاقم أزمة المياه. مصادر للتلفزيون العربي تقول إن مفاوضات الحكومة العراقية مع الفصائل بشأن حصر السلاح تحرز تقدماً، وتؤكد أن التفاهمات تتضمن الانتهاء من الملف نهاية العام الجاري. باكستان تتحدث عن تقدم في مباحثات إحياء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، ووزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة من جديد بعد إعلان واشنطن هجوماً اقتصادياً واسعاً على إيران.

0: قال مراسل التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت موظفي معهد التدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا بالقدس وسط انتشار عدد كبير من جنود الاحتلال في المنطقة بموازاة اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس. في حين قالت محافظة القدس التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال طردت كافة موظفي الأونروا وأبلغتهم بعدم العودة إلى مقر الوكالة، مضيفة أن ممارسات قوات الاحتلال بحق أنشطة الوكالة جريمة حرب. وقال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة للتلفزيون العربي، قال إن الإجراءات الإسرائيلية بحق الوكالة تتصاعد بوتيرة متسارعة في إطار مساعي الاحتلال لتصفية وجودها ومؤسساتها في القدس.
1: يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تسير بخطوات متسارعة نحو تصفية الأونروا في منطقة القدس بعد أن قاموا بإغلاق 6 مدارس وعيادات وهدم والاستيلاء على مقر الأونروا الرئيسي في منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة. هذا التصعيد الخطير ليس فقط ضد الأونروا ولكن هو ضد منظومة الأمم المتحدة. الرسالة واضحة أن لا حصانة لهذه المنظومة الأممية بداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة وغزة أو القدس.
0: وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت 3 شبان بعد أن نكلت بمواطنين آخرين واحتجزتهم لعدة ساعات، كما اقتحمت مدينتي طوباس وقلقيلية ومناطق أخرى في الخليل ورام الله. أصيب عدد من المواطنين في هجوم نفذهم مستوطنون فجر اليوم في برية بيت لحم الشرقية، وسرقوا خلاله نحو 220 رأسا من الأغنام، كما قطع عدد من المستوطنين أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس. في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا أكثر من 4000 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
2: في الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين ويتمدد الاستيطان، في حين يواجه الفلسطينيون واقعا يزداد قسوة يوما بعد آخر. بلدة بورين جنوب نابلس والمحاذية لمستوطنة يتسار واحدة من أهداف هذه الهجمات. المستوطنون دمروا عددا من أعمدة الكهرباء في البلدة في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع. ليس بعيدا عن بورين، قال رئيس مجلس قروي مادمة إن مستوطنين اقتحموا وسط البلدة بحماية من قوات الاحتلال وأقدموا على تدمير نصب تذكاري. قبل ذلك طاولت هجمات المستوطنين خربة ببلدة السموع جنوبي الخليل ومركبات مواطنين فلسطينيين قرب بلدة سنجل شمال رام الله. وقائع تعكس تصاعدا أوسع في اعتداءات المستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في أحدث تقرير لها أكثر من 4000 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال 7 أشهر من العام الحالي بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بحسب الهيئة حافظت الاعتداءات على مستويات مرتفعة رغم تفاوتها من شهر إلى آخر، واتخذت منحا أكثر حدة بما يعكس تحولها من حوادث متفرقة إلى ظاهرة تتغذى على بيئة سياسية وأمنية أكثر تمكينا للمستوطنين. تصاعد الاعتداءات ليس كما فحسب بل أيضا نوعا، إلى جانب اتساع نطاقها الجغرافي شمالا ووسطا وجنوبا. على الأرض تترافق هذه الاعتداءات مع توسع استيطاني يهدف إلى تغيير ملامح المناطق المحيطة بالقرى والبلدات الفلسطينية. مع كل اعتداء جديد تتسع رقعة الاستيطان وتضيق هوامش الحياة أمام الفلسطينيين، واقع يتغير على الأرض في محاولة إسرائيلية لفرض خرائط جديدة.
0: ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، ما هي أهداف ومبررات الاحتلال من حصار مخيم قلنديا وأغلاق مكتب الأونروا فيه؟
3: وزير الأمن القومي وعد وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير نشر بيانا خلال اللحظات الأولى لعملية الاقتحام في كفر عقب، وتحدث فيه عن قوة شرطية كبيرة تقوم بالسيطرة على منشأة تابعة لوكالة الأونروا. تحت هذا المسوغ تحدث عن ضرورة ألا يكون هناك مكان للأونروا في القدس ولا في إسرائيل، وهذا يعود بطبيعة الحال تطبيقا لما صادقت عليه الحكومة والكنيسة الإسرائيلي في حينه بإجماع من المعارضة ومن الائتلاف الحاكم. نذكر هذا التصويت جيدا الذي اتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وكالة الأونروا بالانخراط في 7 أكتوبر، بالانخراط في أنشطة وصفت إسرائيليا بطبيعة الحال أنها أنشطة إرهابية بدعم حركة حماس. وتحت هذه المسوغات يتحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير عن سيطرة قوة شرطية تتبع لشرطة الاحتلال على مقر الأونروا اليوم في كفر عقب. من جهتها بلدية القدس أصدرت بيانا بلهجة مختلفة تبنته وزارة الخارجية الإسرائيلية، يسوق الأمر على أنه سيطر على المنشأة بهدف إنشاء مجمع تعليمي يعود لسكان تلك المنطقة. لكن ما تغافل عنه البيان هو أن الأونروا كانت تعمل في تلك المنطقة عبر مركز تدريب يتبع لها، وأنه من المقرات الأخيرة الموجودة في مدينة القدس ومحيطها. نذكر المقر الرئيس في الشيخ جراح كان قد أغلق وصودرت المعدات داخل هذا المقر وهدمت المنشآت داخله، وأعلن عن مصادقة حكومية إسرائيلية على إنشاء متحف عسكري يعود لجيش الاحتلال، إضافة إلى شعبة لتجنيد جنود جيش الاحتلال بدلا من المقر الرئيس الذي يعود لوكالة الأونروا في حي الشيخ جراح. والآن في كفر عقب منشأة جديدة تصادر، يتم الحديث عن حجة من قبل بلدية القدس، بلدية الاحتلال تحدثت فيها عن إنشاء مجمع تعليمي سيعمل وفق المناهج الإسرائيلية، وهو منهاج يرفضه المقدسيون بصورة عامة. وعد
0: طيب، هذه الأحداث تأتي مباشرة بعد زيارة دبلوماسية قامت بها وفود إلى المنطقة، هل يعني يمكن وضع هذه الإجراءات في إطار الرد الإسرائيلي على الزيارة الدبلوماسية؟
3: هذا غير مستبعد، ولو أن التصريحات الإسرائيلية لم تذكر ذلك صراحة، لكن هناك أكثر من حدث يمكن أن يوضع في سياقهم هذا الاقتحام لكفر عقب واقتحام منشأة الأونروا. أولا اقتراب الانتخابات، صحيح أن هذه الأحداث كانت تشبهها أحداث كثيرة، كما ذكرنا اقتحام منشأة الأونروا في حي الشيخ جراح على سبيل المثال، وإضافة إلى مدارس أخرى تابعة للأونروا في مدينة القدس. ولكن اقتراب موعد الانتخابات يجعل من أحداث كهذه مادة دسمة للانتخابات، لا سيما حين نتحدث عن إيتمار بن كفير، عن بعض المكونات الأخرى في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تحاول استغلال مثل هذه المواقف من أجل مصالح انتخابية ودعاية انتخابية. القناة 13 الإسرائيلية تحدثت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير زار على سبيل المثال أو اقتحم أيضا هذه المنشأة قبل نحو ساعة من الآن، بالتالي كان موجودا داخلها، إضافة إلى ما كان صباحا ويوضع في ذات السياق تسفي سوكوت العضو المتطرف في الكنيسة الإسرائيلي كان في مدمة قرب نابلس حيث قام بهدم أحد الأضرحة الموجودة هناك، نصب تذكاري يعود للشهداء. وبالتالي أعمال من هذا النوع وأعمال أخرى مشابهة هي متوقعة في فترة الانتخابات، ولكن أيضا سياق أن تكون ردا على خطوات وزيارات لدبلوماسيين أوروبيين ودوليين، هي أيضا مسألة اعتدناها سابقا، استفزازات إسرائيلية في مقابل خطوات قد تعتبر داعمة للفلسطينيين كرد على هذه الخطوات. شكرا. وكخطوة نحو فرض مزيد من السيادة الإسرائيلية الفعلية على الأرض.
0: شكرا لك عبد القادر. وننتقل الآن إلى محيط مخيم قلنديا، ينضم إلي فادي العصا. فادي، نتابع معك ما يقوم به جيش الاحتلال الآن في المخيم بعد أن قام بطرد موظفي وكالة الأونروا.
4: صحيح وعد، هو إخلاء للموظفين حراس هذا المعهد، معهد قلنديا للتدريب المهني هنا بمساحة تقترب من 88 دنما، مساحة جغرافية هامة تسعى سلطة الاحتلال للسيطرة عليه، ولا طالما تحدثت بأنها تسعى لإخراج مقرات الأمم المتحدة خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والذي يعتبر مقر مركز التدريب التابع للأنوروا هو آخر معاقلها هنا. نلاحظ أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين ما زالوا يغلقون شارع القدس في هذا السياق يمنعون حركة المواطنين الفلسطينيين. الدائرة الأضيق والأكبر والتركيز عليها هي معهد قلنديا للتدريب الذي اقتحمه وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، وقبل قليل خرج الموكب من هذا المعهد، وكذلك أيضا بحراسة أمنية مشددة. قبل ذلك استبقه جنود جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال العاملة ومركبات يبدو أنها لمخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث جهات رسمية إسرائيلية أمنية اقتحمت مقر معهد قلنديا للتدريب المهني في هذه المساحة، وقامت بإخلاء المقر من العاملين تحديدا الحراس، حراس المعهد. اليوم عطلة رسمية وبالتالي عدم وجود موظفين ولا طلبة، لأن المنطقة تتسع لمبيت الطلبة الذين يتلقون التدريبات المهنية في هذا المعهد، ومن ثم مباشرة تم الاقتحام بن غفير قبل أن ينسحب قبل قليل من هنا. محمد سعيد، عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، أهلا بك. هل يمكن اعتبار أن الموضوع المعهد انتهى واحتله جيش الاحتلال الإسرائيلي أو سيطر عليه؟
5: بالتأكيد لا، القضية ليست هكذا بالضبط. يعني محاولة للتلغيص والتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، حسب اعتقادنا أن محاولة السيطرة وقطع رقبة الوكالة هو توطئة لقطع رقبة اللاجئين وتقويض حق العودة، والقرار رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين. هذا مؤسسة أممية لها حصانة دولية. الأصل بالموضوع أن كل البعثات يعني الدبلوماسية التي زارت معهد قلنديا بالأمس أن تعلي الصوت وأن تتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وأروقة الأمم المتحدة للدفاع عن المؤسسة الأممية التي أنشأت أصلاً بقرار أممي.
4: نعم، ولكن الجيش عملياً احتل وأخرج حتى المركبات والعاملين في داخل هذا المقر. كيف ستقومون بهذه الإجراءات، خاصة أنه كان بالأمس هناك زيارة رسمية دولية لكم ولم تنجح؟ اليوم كان رد واضح عليها من بن غفير.
5: واضح أن هذه رد على زيارة الدبلوماسيين بالأمس، وهي أنا بعتبرها زيارة استعراضية لا أكثر ولا أقل، تأتي في سياق حشد اليمين الإسرائيلي المتطرف لأصوات في الصناديق الانتخابية. يبدو لأن اليمين بأزوم لا يستطيع أن يجمع أصوات، فقرر أن يعتبر الدم الفلسطيني وقود هذه المعركة الانتخابية. هذا كلام مردود عليهم. الساحة ما زالت مفتوحة والقانون الدولي ما زال مفتوح، وهناك جملة من الإجراءات التي سنتخذها. كنت أتمنى من وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين أن تصدر بيان على عجل تشجب وتدين هذه الزيارة، لأن القضية بالفعل على المحك، ومؤسسة الوكالة إن شاء الله ستبقى صامدة.
4: الهدف الأول هو اللاجئ الفلسطيني، أنتم كلاجئون فلسطينيون ماذا ستفعلون إذا ما تم السيطرة على المكان؟
5: الصمود والثبات، لا نملك إلا هذه الاستراتيجية. ما تبقى لدى الشعب الفلسطيني هي استراتيجية الصمود والثبات. يعني الإسرائيلي يحاول أن يجرنا إلى مربع اشتباك أمني سياسي، ونحن مصرين أن نجره إلى مربع اشتباك قانوني. نحن مؤمنين بأن هذه مؤسسة أممية لها حصانة دولية وحصانة دبلوماسية. الأصل بالموضوع أن يتبنى المجتمع الدولي يعني قرارا جماعيا بلجم الاحتلال من خلال إذعانه بقرارات شرعية دولية،
4: والاحتلال اصلا لا يعطي اي اهتمام لذلك. محمد سعيد، عضو اللجنه الشعبيه لخدمات مخيم قلنديا، شكرا جزيلا لك ابو سعيد في هذا السياق. اذا استمعنا لهذه التصريحات الهامه هنا من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. بالتاكيد المتحدث هنا يقول بان هذه المنطقه التي من المفترض ان تكون تحت سيطره الامم المتحده لانها منطقه للاجئين الفلسطينيين، استنفار لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي. طبعا وعد، الذين يظهرون الان في هذه الصوره من الجنود والمجندات هم فئة من فئات منتشرة أخرى، سواء من الجنود أو من الأليات العسكرية. قبل قليل استمعنا إلى أصوات إطلاق لقنابل الغاز والصوت في محيط المكان، امتدت دائرة الإغلاق لتشمل منطقة كفر عقب المجاورة. كذلك أيضا جنود جيش الاحتلال الذين يشرعون هنا برفع الأسلحة في حالة استنفار كبيرة، وخاصة التوتر يزداد مع تراكم المركبات وتكدسها عند
6: راديو الحرية 97.7 FM.

0: علينا.
1: بن سحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: بإجراءات التنكيل هنا مع منع عشرات من الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج داخل مدينة القدس أو عبور الحاجز العسكري في مخيم قلنديا هنا، وحصار الفلسطينيين في كفر عقب منطقة قلنديا وكذلك محافظة رام الله والبيرة وقطعهم عن مدينة القدس المحتلة في هذا الاقتحام لمعهد قلنديا للتدريب. بعد
5: شكرا لك فادي العصا، كنت معنا إذن من مخيم قلنديا. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيدين متأثرين بجراحهما جراء قصف إسرائيلي خلال الأيام الماضية على مدينة خان يونس. وقال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار استهدف شرق مدينة خان يونس.

0: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات التدمير ألحقت أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وخيام النازحين. كذلك دمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية وسط القطاع. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط القطاع.
1: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة. دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير، وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
2: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل. المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو أجان الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح، قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات، أنت لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت انه كله يخلي كله يخلي كله يخلي، الواحد يكون حريص.
1: كيف كان الجو في لحظة الإخلاء للناس؟ كيف لحظة الإرباك؟
2: تخيل في ناس كانت نايمة، في ناس كانت مريحة، في ناس مريضة، في مرضى فشل كلوي، كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي إعاقة، في أطفال، يعني ايش بده يعمل الواحد؟ ايش يعني كلهم طلعوا طولهم.
1: شو نتيجة الغارة؟
2: نتيجة الغارة زي ما انت شايف البيت هذا المقصوف، أضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية، طبعا انت عارف مرينا مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل، فإحنا في عندنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت، برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع قللوا المية ما طلعش فيه.
1: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته

0: البلديات إن نحو 60% من مولدات البلديات متعطلة، ما يهدد استمرار خدمات المياه والصرف الصحي. وأضافت البلديات أن منع إدخال محطات تحلية المياه ساهم في انتشار الأمراض المعوية، في حين تسبب منع إدخال الزيوت في تعطل أو احتراق المولدات ما انعكس بشكل مباشر على منظومتي المياه والصرف الصحي. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المدنيين بمن فيهم الأطفال لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابات في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأوضح المكتب في بيان أن تقارير أفادت بمقتل عدد من الأشخاص، أحدهم طفل، في غارات جوية في غزة خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أوضاع صحية صعبة ونظام غذائي سيء يعانيه الأطفال في القطاع، وفق تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: فيما يتعلق بغزة، يسلط مسح جديد أجرته اليونيسف الضوء على تأثير النزاع المستمر على الأطفال والأمهات، حيث تواجه الأسر سوء التغذية المزمن وأمراض الطفولة. نحو 73% من الأطفال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا تناولوا أغذية غير صحية. نواصل المطالبة بوصول إنساني ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود.
0: أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن المفاوضات التي تجريها الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح تحرز تقدما. وأضافت المصادر أن اتفاقا أوليا جرى التوصل إليه يقضي باستكمال مشروع حصر السلاح مع نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن التفاهمات أفضت إلى تسليم السلاح الثقيل للفصائل إلى مختلف الأجهزة الأمنية العراقية وليس إلى هيئة الحشد الشعبي حصرا. الآن ينضم إلي من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. أهلا تحسين، نتابع معك آخر مستجدات جهود الحكومة في موضوع حصر السلاح، إضافة إلى الاجتماعات التي أقيمت في بغداد اليوم بين عدد من الفصائل وممثل المرشد الأعلى الإيراني.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الفرق تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: بأن 30/9 لم يحسم تسليم السلاح، لكن سيحسم انسحاب القوات الأمريكية. هم ينتظرون ويتوقعون، وتوقعاتهم خاطئة، بأن الأمريكان سوف لن ينسحبوا، وحينما لا ينسحبون يقولون كيف ننسحب والمحتل الأمريكي متواجدين، بينما لولا الأمريكان لما هم وجدوا الآن، لما هم أصبحوا قادة، لما هم أصبحوا في القيادة من الخط الأول. أنا أعتقد نعم، حتى نهاية السنة لربما يتم التماطل، يعني فصيل يسلم فصيل لا يسلم، وبالتالي نتجاوز هذه السنة. لكن في نهاية المطاف هم أمامهم، أما أن يكون عزلة مجتمعية سياسية اقتصادية أقليمية، وأما أن يواجهوا. الرئيس الحكومة لا يرغب بالمواجهة، وهم كذلك لا يواجهون. هم أرادوا أن يكونوا استدراج وإحراج الحكومة حينما قامت باعتقال بعض القادة، لكن على ما يبدو الحكومة انطلقت من التهدئة، وبعد التهدئة لكل حادث حديث.
7: أشكرك دكتور نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام من بغداد. كشفت المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أكد في لقاءاته مع المسؤولين في إيران ضرورة منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وسبل التوصل إلى تسوية. وقال وزير الحرب الأمريكي إن إدارة الرئيس ترامب تعول على العقوبات الاقتصادية الجديدة في إضعاف النظام الإيراني، مؤكدا أن خيار استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدا.
8: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
9: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
8: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
4: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
8: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
7: انضم إلي من طهران ياسر مسعود، أهلا بك ياسر. هل من تصريحات أو أي تعليق وردود فعل حول إعلان حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟
10: هناك بعض التصريحات التي لا تزال حاضرة، من بينها ما جاءت على سبيل المثال من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، جدد التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات وحدوية في الداخل للحفاظ على الأمن الداخلي الإيراني وتوحيد الموقف إزاء هذه العقوبات إذا ما أرادت البلاد اجتيازها، خاصة وأن هناك من يسعى وفقا لتحذيرات وعد تتعلق بهناك مساعي أمريكية إسرائيلية لاستهداف الأمن الداخلي من خلال إحداث استياء شعبي على خلفية ارتفاع الأسعار، على خلفية استهداف الوضع الاقتصادي من خلال حزمة العقوبات الأخيرة وما سبقها بالطبع من حزم عقوبات كانت حاضرة على مدى الأشهر الأخيرة والأسابيع وكذلك سبقتها في السنوات الماضية، وبالتالي هي محاولة لتشديد الخناق على القطاع الاقتصادي، على السلطات المعنية على صعيد الاقتصاد وكذلك التبادلات التجارية والحوالات المالية والبنك المركزي الإيراني، وكل هذا يؤثر سلبا بالطبع على الشارع الإيراني وعلى وضع الاقتصاد والبازار الإيراني بشكل مباشر، وهذا ما قد يحدث حالة من الاستياء لدى الشارع الإيراني بشاكلة تتصاعد وصولا إلى احتجاجات. وبالتالي هناك تحذيرات إيرانية على لسان القضاء الإيراني، على لسان جهات أمنية، من بينها ما سمعناه يوم أمس من قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان الذي حذر من محاولات أمريكية لاستهداف ربما نقاط معينة.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما.
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. لهذه تداعيات عكسية لربما الرئيس الأمريكي لم يضعها في عين الاعتبار،
5: وعلى الاقتصاد العالمي ربما، يعني واشنطن نفسها تعترف بارتدادات ذلك، يعني في حال تطبيق العقوبات بشكل فوري وشامل. شكرا جزيلا لك محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي القيسية. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له الشعب السوري بإزالة اسم بلاده رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشكر الشرع الرئيس الأمريكي على هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي وكل الذين وقفوا مع سوريا والسوريين.
6: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا.
5: محلية سورية بتوغل قوة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 آليات انطلاقا من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه المنطقة الواقعة على أطراف وادي الرقاد بريف درعا جنوبي البلاد، وأشارت المصادر إلى تمركز القوة في المنطقة منذ ساعات الصباح بالتزامن مع انتشار عناصرها في محيط الموقع الذي يعد نقطة مرتفعة ومطلة على عدد من القرى الواقعة على ضفاف وادي الرقاد. وبحسب المصادر توجهت القوة لاحقا إلى جسر وادي الرقاد، حيث بقيت لفترة زمنية قصيرة قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أن الحديث الدائر عن إمكانية فرض عقوبات على بلاده لن يؤثر عليهم، داعيا السودانيين لعدم الالتفات إلى هذه الأقاويل بحسب وصفه والتضامن لتحرير كامل الأراضي السودانية.
7: نطمن أهلنا في كل مكان، طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نبص عليه. إذا في أي جهة تقدر تحذر الروح، تقدر تحذر الروح لي، أوكي رجع بيا. الروح في موجودة والنفس تطالع النادي ما بيقدر. عشان كذا نقول للشعب السوداني ما تستمعوا. ما تستمعوا للناس يبروجوا ويخوفوا الناس انه حيفرض حظ وحيفرض حظ جوي. نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا.
5: حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو من تزايد حدث القتال في السودان، ورحبت بكل الجهود الرامية لتعزيز المناقشات السياسية الهادفة.
8: مؤخرا ازدادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة طائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وأثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقا بالغا. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
5: انضم إلينا من أم درمان مراسلنا وائل محمد الحسن. إذن وائل، عبد الفتاح البرهان يرى أن أي عقوبات لن تؤثر على بلاده، ماذا جاء في كلامه؟

0: إذن الاتصال غير جاهز بمراسلنا في أم درمان. وائل، هل تسمعني الآن؟ نتابع معك تصريحات البرهان وأي تطورات ميدانية أيضا هامة.
1: تحدث البرهان عن توقعات بعقوبات على السودان، وفيما يبدو من جلسة مجلس الأمن بالأمس أن هذه العقوبات ربما على فرض حظر جوي على المسيرات، وهذا ربما ينعكس سلبا على الجيش السوداني لأنه الآن متفوق جويا على قوات الدعم السريع ويمتلك مسيرات أفضل قادرة حتى على إسقاط مسيرات قوات الدعم السريع كما حدث في الأيام والأسابيع الماضية. أما إذا تحدث عن عقوبات اقتصادية فبلا شك أنها ستؤثر على المواطنين السودانيين وعموما على النازحين في معسكرات النزوح المختلفة في السودان. أما بالنسبة للعمليات العسكرية ما تزال مستمرة تحديدا في محور إقليم النيل الأزرق في محافظتي جيسان والكرمك، واستمرار للاستهداف من خلال المسيرات الاستراتيجية التابعة للجيش والقادرة على الوصول إلى تجمعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. بالأمس تم إسقاط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بحسب ما ورد من بيان من وزارة الدفاع السودانية. أيضا تم إسقاط مسيرة تابعة للجيش بحسب ما ورد من بيان لقوات الدعم السريع في محافظة الكرمك، مما يدلل على ارتفاع وتيرة وتصاعد العمليات العسكرية المستخدم فيها المسيرات، تحديدا المسيرات الاستراتيجية وعملية الاستنزاف المتبادلة التي يبدو أنها الآن أصبحت تكتيك مسيطر على العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق. أيضا في محور الصحراء في شمال دارفور أيضا العمليات العسكرية كانت قد أخذت طابعا متصاعدا مع دخول قوات تابعة لقوات الدعم السريع من تشات وتصدي قوات القوى المشتركة لهذه القوات وتكبيدها خسائر كبيرة جدا في المركبات القتالية والعتاد العسكري وأسر عشرات الجنود التابعين لقوات الدعم السريع. أما بالنسبة للأوضاع الإنسانية، الأوضاع الإنسانية كارثية جدا وعد في كل معسكرات النزوح، إذا كان في دارفور وفي كردفان وفي إقليم النيل الأزرق، حتى في مراكز الإيواء في مدينة أم درمان لاحظنا عودة التكايا التي تقوم بإطعام المواطنين والنازحين عادت من جديد للعمل في عدد من المناطق في مدينة أم درمان، مما يعني أن هنالك أزمة إنسانية وأزمة غذائية حادة جدا في هذه المعسكرات، مع مخاوف كبيرة جدا من المنظمات العاملة في هذه المعسكرات من تفشي الأمراض، خصوصا مع دخول فصل الخريف في السودان وهطول الأمطار بغزارة تحديدا في كردفان وإقليم النيل الأزرق وانتشار الأمراض المرتبطة بفصل الخريف على رأسها الكوليرا والإسهالات المائية وحمى الضنك، حتى أن هنالك مخاوف من تفشي أمراض الطفولة في معسكرات النازحين وسط الأطفال وعد، لأنه لا توجد حتى الآن لقاحات متوفرة في هذه المعسكرات، وبالتالي النداءات والمطالبات بالإسراع للمنظمات الدولية في مد يد العون لهذه المعسكرات في أقاليم النيل الأزرق وكردفان ودارفور.
0: شكرا جزيلا من أم درمان. وائل محمد الحسن. أعلن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية التابع لسلطة كييف مقتل شخصين في حصيلة أولية جراء هجوم روسي، وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي لحق بالمقاطعة عقب الهجوم. اندلع حريق في مبنى تجاري بمدينة دنيبرو شرقية أوكرانيا عقب هجوم روسي استهدف المدينة، وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان من موقع الحريق، في حين تواصل فرق الطوارئ عملياتها للتعامل مع النيران. شهدت مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات شعبية وأغلاقات لعدد من الطرق الرئيسية على خلفية استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وسط مطالب شعبية بالعدالة في طرح الأحمال وإيجاد حلول عاجلة. من جهتها حذرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا من خطورة التدخلات الفردية في محطات ومنشآت الشبكة أو محاولة إعادة التيار خارج إجراءات التشغيل المعتمدة. تشهد مدينة بن قردان جنوب تونس صدامات متواصلة بين محتجين وقوات من الشرطة، وذلك بعد حادث غرق 12 شابا من المدينة خلال محاولتهم الإبحار صوب السواحل الإيطالية، منهم 4 شبان من عائلة واحدة. وشهدت المدينة منذ إيقاف حركة البضائع في المعبر الحدودي رأس أجدير مع ليبيا تراجعا ملحوظا في النشاط الاقتصادي. تتابعون التقرير وتلقاكم ديما عز الدين على رأس الساعة.
2: كأن سرادق العزاء من حوله قد فرغ سريعا من المعزين، لا غرابة، فمن يجدر بهم عزاؤه يتلقون بدورهم التعازي في أبنائهم. 4 من أبناء العائلة الموسعة قضوا جميعا خلال محاولتهم شق البحر.
3: وراي وجيعة كبيرة، الواحد صغارة معناها هيك، أنا 20 عام ما سكرهمش، 2006 بالشهور 20 عام ما سكرهمش، وراي وجيعة يا أخوي، الله غالب، ما يقول لك خليني نمشي حتى من غير باباي نبدل حياتي ونتفرهد ونروح حتى الباباي ونشوف الناس كيفاش، تم اللي عنده الحظ يا أخوي.
2: لا شعوريا يعيد الأب مرارا تفاصيل الفاجعة وكأن في تكرارها سلوى لنفسه من الوجع، ويعيد الإشارة إلى حيث تعود نجله أن يمكث. أما المدينة البعيدة عن العاصمة والقصية عن التنمية فيعيد الحزن تذكيرها بأزماتها الكثيرة.
4: الأسباب اقتصادية بحتة، وأن المواطن في جهة بن قردان شعر بخنق اقتصادي منقطع النظير جعله يكون عنيف في مطالبه وعنيف في تحركاته.
2: على امتداد 3 كيلومترات أو يزيد، العشرات من محلات مغلقة أو في طور تقليص النشاط بعد إغلاق حركة التجارة البينية عبر المعبر الحدودي مع ليبيا منذ 2 سنين. تجارة الدواليب القديمة والبنزين المهرب ترجمان على التضاؤل ما هو نظامي في المدينة وازدهار ما هو موازن أو غير نظامي.
5: تحتاج هذه المدينة إلى أكثر من المواساة لتنتشل الغرق في عرض اليأس قبل أن يشق البحر فيصبح من المغرقين. في الأثناء للحزن هنا في بن قردان وجهان، عجز حائل في النهار وغضب منفلت حين يحل الظلام.
2: حين يحل الظلام يصير خليط من حزن وتهميش لدى من هم في مثل سن ضحايا المركب مزيجا حارقا يؤدي في الغالب إلى مثل هذه الصدامات.
6: الدولة التونسية قاعدة تعاقب فينا، رانا من 2016 قاعدين نتعاقبوا، قاعدين نخلصوا في فاتورة 2016، رانا وقفنا للبلاد، ليه البلاد وقفت معانا كم بالغاز؟ جابونا كان الغاز، ما عندهم شو جابونا، من 2016 حتى بنديروا، حتى راس جدير، راس جدير التونسي بدي مذلول.
2: يرى هؤلاء أن الدولة لا تزيد عن كونها آلة جبارة لإنفاذ القانون. ربما لم يشرح لهم أحد غير ذلك، أو أخفقت الدولة في إفهامهم خلاف ذلك. افتراضات
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 1 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف طيب؟ خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
10: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
11: لأن الخبرة تبنى بالممارسة،
7: في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة، وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة، كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار، السكوت مش خيار. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: حلقتنا اليوم فيها أكثر من ملف بيمس حياتنا اليومية، من جرة الغاز وأسعارها وتوفرها إلى أجواء المولد النبوي الشريف وحضور النساء في الحرم الإبراهيمي. وكمان منرجع نفتح ملف العام الدراسي الجديد 2026-2027 مع آخر المستجدات وأسئلة المستمعين. رح نحاول اليوم نسمع من أهل الاختصاص ونحطكم بصورة آخر المعلومات بعيداً عن الأخبار المتداولة والغير صحيحة. ومرة أخرى مستمعينا الكرام بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر. وكمان كالعادة مستمعينا رسائلكم وأسئلتكم رح تكون جزء من حلقتنا، فخليكم معنا. معكم من الإعداد والتقديم دانيا نجاج، رشاد غنام وريهام تقاطقم، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: طبعا مستمعينا الكرام، نحكي لكم كل عام وانتم بألف خير بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. وخلينا نفتح ملفنا الأول لليوم ونبدأ حلقتنا بموضوع بيرجع يطرح نفسه كل فترة، خصوصا في الشارع الفلسطيني، وهو موضوع جرة الغاز، خصوصا مع استمرار تساؤلات المواطنين حول الأسعار والتوفر وآلية التوزيع. صحيح، وموضوع الغاز من الملفات اللي بتهم كل بيت تقريبا، لأنه مش مادة كمالية إنما حاجة أساسية، وأي تغيير في سعرها أو توفرها مباشرة بيأثر على المواطن.
1: خلال الفترة الماضية كان في حديث كتير عن أسعار متوقعة لجرة الغاز وعن إمكانية وصولها إلى أرقام مختلفة، وهذا الإشي خلى المواطن يسأل شو السعر الحقيقي وهل في سعر رسمي محدد وكيف بتتم عملية التوزيع.
0: عشان هيك مستمعينا رح نحاول نعرف أكتر آخر المستجدات الموجودة عندنا ونفهم الصورة من جهة مختصة بالقطاع، ولكن رح نعتذر اليوم عن الضيف ونستقبله في حلقتنا الجاية بسبب عطلة المولد النبوي الشريف.
2: بس خلينا نوقف عند أكثر الأسئلة اللي ممكن تكون في بال المواطن، ليش سعر جرة الغاز ممكن بتختلف من فترة لفترة، وهل السبب مرتبط بالأسعار العالمية ولا في عوامل تانية؟
1: وكمان موضوع التوفر مهم، المواطن لما يروح يشتري جرة غاز همه يعرف هل الغاز متوفر بشكل طبيعي وهل في نقص أو أزمة بالتوزيع في بعض المناطق.
0: صح يا شهد، السؤال الثالث اللي بدي أزيده على أسئلتك إنه يمكن يكون الأهم للمواطن، طبعا لما المواطن يسمع سعر متداول لجرة الغاز، مين الجهة اللي بتحدد السعر النهائي، وهل الأسعار اللي بتنتشر بين الناس ووسائل التواصل هي أسعار رسمية فعلا أو لا؟

0: وهاي الأسئلة وغيرها رح نحاول نجاوب عليها من خلال ضيفنا في الحلقات القادمة،
1: خصوصا انه احنا ما بدنا نعتمد على الشائعات او الارقام المتداولة، عشان هيك بدنا شخص مسؤول يطلع ويحكي ويوضح للمواطن الصورة.
2: طبعا بنذكركم في حديث الخبير الاقتصادي طارق الحج في حلقتنا اللي فاتت حول موضوع الغاز، السؤال اللي سألناه إياه على فكرة انه ممكن المواطن يستفيد من 15 شيكل والباقي ممكن ينضاف على حق سعر الغاز الموجود حاليا. ننتقل لدقات الساعة ونرجع لكم مستمعينا.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: حطينا. بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: الحضور وإنه مشاركتها بهيك مناسبات إلها قيمة ومعنى.
1: وعشان نحكي أكثر بهذا الموضوع وعن كيف ممكن نشجع النساء على الحضور والمشاركة في الحرم الإبراهيم الشريف، رح ننتقل الآن لضيفتنا بشائر العواوي ونسمع منها أكثر عن الموضوع.
2: أكيد مستمعينا، بما أنه دكتورة بشائر العواوي واعظة، الأفضل تكون الأسئلة دينية واجتماعية وتربط بين المولد النبوي وتشجيع النساء على المشاركة والنزول إلى الحرم الإبراهيمي، من غير ما نخلي أسئلتنا متكررة.

0: ونكمل معكم مستمعينا معنا الآن عبر الهواء مباشرة الدكتورة بشائر العواوي، مديرة الوعظ والإرشاد النسوي ومديرة المناسبات الدينية في وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا فيك دكتورة بشائر.
1: أهلا فيك.
0: نتشكرك على قبول استضافتك إلنا لليوم. بداية دكتورة، شو أهمية إحياء ذكرى المولد الشريف وإيش الرسالة اللي لازم توصل للناس بهذه المناسبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن اليوم يعني من قلب الحرم الإبراهيمي، الحمد لله الفضل ممتاز، إقبال الناس على إحياء هذه المناسبة إقبال مشرف جدا، فخور فيهم جميعا، لا سيما أن المناسبات الدينية لها أثر كبير كبير في نفوس الناس، من حيث انهم بيحولوا كل القيم والاخلاق اللي وردت في الاحاديث وفي سيره سيدنا محمد الى سلوك عملي من خلال المواعظ اللي احنا بنعطيهم اياها، من خلال الفقرات اللي احنا بنقدم لهم اياها كمان. لذلك المناسبه الدينيه بتشعر انه الانسان بيعمل لنفسه اعاده برمجه، اعاده تاهيل، يعني فورمات ريفرش، يعني بحاول انه يجدد عمال كل الامور يعني الدينيه اللي بتكون قويته كمان دينيه. فهو بيرتبط في هذه المناسبه يعني مش بس معلومات ولا بس احتفالات، بيرتبط فيها قلبا سلوكا وتطبيقا.
2: صحيح. في مدينة الخليل الحرم الإبراهيمي بيكون حاضر في كثير من المناسبات الدينية، كيف بتشوفي أهمية حضور النساء ومشاركتهن في إحياء المولد النبوي داخل الحرم؟
1: طبعا أكيد أنها أهمية كثير، لفيما أن عدد النساء كبير وعم أطفالها. يعني أكيد تكون في عنا أعداد كثير مقبلة على الحرم، هذا إشي بيأكد قديش إحنا متمسكين في هذا الموضوع وفي موضوع الحرم. وكمان إنه يعني دائما لما يكون في عدد كبير ما بتسمح لأي حدا تاني إنه يكون متواجد، عرفتي كيف؟ فإقبال الناس هذا الكثير على الحرم بيعزز صمود، بيعزز مكانة الحرم في قلوب ولادنا، بيعزز مكانة المسجد المقدس، وكيف يتعاملوا معاه، وكيف يتعرفوا على الأروقة الموجودة فيه، وكيف يتعرفوا على المقامات، وكيف كمان نشرح لهم عن جولات تعريفية خاصة بموضوع الحرم، وخصوصا القسم المغتصب اللي احنا ما ندخل غير 10 مرات
0: بالسنة. طيب دكتورة، احيانا بعض النساء بترددوا بالنزول والمشاركة بسبب الانشغال او الظروف او حتى عدم معرفتهم بطبيعة الفعاليات، شو الرسالة اللي بتوجهيها لهم لتشجيعهم على المشاركة؟
1: هو بصراحة احنا بنكون في حملات اعلانية قبيل اي مناسبة دينية، بنحط فيها نشاطات وبنحط فيها مجموعة من الفعاليات اللي احنا بدنا نقدمها. الستات طبعا حتى ما بيكون الخطاب لهم يعني بتوجهوا الحمد لله رب العالمين وبيجوا، بيكون البعض متخوف لأختيكي من انه يعني بتعرفي حواجز تفتيش شغلات مثل هاي.
0: صحيح.
1: ولكن الحمد لله رب العالمين يعني احنا اي نعم بيحجزوا على البوابات وقت طويل، يعني ممكن تقعد ساعتين المرة على البوابة او ساعة، لكن

0: الله.
1: كتر الحمد لله التواجد هما يعني
0: جهودكم مباركة دكتورة. برأيك
1: أهلا.
0: كيف ممكن تكون مشاركة المرأة في المولد النبوي فرصة لتعزيز ارتباطها بالمكان المقدس وأكيد بالمدينة وبالتراث الديني لمدينة الخليل؟
1: أكيد أول شيء تعرف أنه وجودها في هذا المكان هو عبارة عن رباط، وأنه حديث الرسول ألا يعني للصحابة لما قالهم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد، ما زالت عاد إذا كان مسجد يقع تحت وطئة احتلال موطئ يغيظ الكفار، وهذا تواجدنا فيه بيكون يعني مضاعف القيمة اللي إله. فلما الست تشعر بأنه وجودها هون واجب عليها وأنه هذا المكان أنا مسؤولة عن تواجد فيه لأني بحميه بتواجد الصراحة تواجدنا فيه بيحميه بإذن الله تعالى، فهون بتغير المفاهيم. يعني في فرق بين ما أنا أروح على أي مسجد وأعمل حفل وأكل حلقوه وأقول يعني أنا شيد عن مدح النبي عليه السلام، في فرق بين أكون صاحب قضية ومبدأ عشت علي لما صاحب مبدأ إن أنا بدي أنزل على أخذ أولادي وأعرفهم على البلدة القديمة على الحرم على الأصول التاريخية للمكان. فهذه القصص اللي مروية عنه سيدنا إبراهيم الخليل السيدة سارة السيدة آخر أحكي لهم فرصة عن هذه
0: صحيح
1: القيمة
0: عفوا منك دكتورة الإرسال عندك ضعيف في مجال تغيري بس موقعك.
1: هي أنا أحكي يعني الأمور كلها والقصص في لغتنا
2: قيمة في تعزيز. وأخيرا دكتورة بشائر لو بدنا نوجه دعوة مباشرة لكل امرأة في الخليل حتى تشارك في إحياء المولد النبوي في الحرم الإبراهيمي شو بتحب تحكي لإلها عبر منبرنا هذا؟
1: بحكي لها أقل شيء ممكن تقدميه تجاه هذا المكان المقدس الطاهر تأخذي أولادك في مثل هذه المناسبة تمزلي فيهم وتخليهم يعني يشوفوا قديش المكان المقدس حلو قديش الصلاة فيه حلوة. هون تركضت في أذهان الأولاد إنه هذا المكان يعني يعني مكان يعني من حقنا إشنا وإنه هذا المكان أنا بجاي أصلي فيه رغم إنه فيه حواجز رغم إنه فيه عرقيل كتير أمامنا إلا غير إنه هذا الموضوع يعني برتبط في أذهان الأطفال أكثر شيء كلياتنا بنتذكر لما كانوا أمهاتنا يجيبونا على الحرم
0: صحيح.
1: لما كنا نشتري حلقوم لما كنا ندخل هون ونصلي عند المحراب ونوقف جنب الغار ونطلع عن قبر عند منبر صلاح الدين كلياتنا بنتذكر من طفولتنا هذا الشيء
0: جميلة.
1: وأنا بحيث من أمهاتهم يعني يركزوا على هذا الموضوع.
0: كل الشكر لك دكتورة بشائر على وجودك معنا وعلى هاي الإضاءات اللي قدمتيها إلنا، وإن شاء الله طبعا بتكون رسالتك وصلت لكل امرأة حابة تكون جزء من هاي المناسبة. شكرا لك مرة أخرى.
1: نعم
0: وسهلا بك. يعطيك العافية.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: سلامات يا عم شوب، بقدر أعرف ليش لهليت مش مركب مكيف؟
7: الله يرضى عليك، اتحل عني لأني مش طايق حالي. بعدين عفوا أنت مين؟
6: هاي أنا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
7: بصراحة بخرب بسرعة.
6: وإذا قلت لك إنه مكفول لخمس سنين؟
7: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وأنا مش حمل.
6: هاي طيب، شو رأيك إنه أقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول أو محول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليت قال.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
8: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
8: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
8: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
9: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: رجعنا لكم مستمعينا في تكملة حلقتنا لليوم ونكمل في موضوعنا للمولد النبوي الشريف. بصراحة هاي مش بس مناسبة احنا بنستذكر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي كمان فرصة احنا بنرجع بنفكر بعلاقتنا بالأماكن المقدسة وكيف وجودنا فيها بحد ذاته جزء من إحياء هالمناسبات.
1: صحيح، خصوصا الحرم الإبراهيمي اللي له مكانة خاصة عند أهل الخليل، وجود الناس فيه وإقامة المناسبات الدينية بيعطي رسالة إنه هذا المكان حاضر بحياة الناس ومش مجرد مكان بنزوره بس بالمناسبات.
2: كمان وجود النساء مهم جدا لأنه المرأة جزء أساسي من المجتمع، وحضورها في هاي المناسبات بيخلي المشاركة أوسع وبيعطي الأمهات والبنات فرصة يعيشوا أجواء المناسبة بشكل مباشر.
0: وهون يشاهد يمكن السؤال الأهم، كيف إحنا بنقدر نخلي المرأة تشعر إنه إلها مكان وحضور، وإنه مشاركتها في الحرم مش بس حضور عابر وإنما جزء من الحفاظ على المكان وإحياء المناسبات فيه مثل ما حكت لنا دكتورة بشائر.
2: صحيح.

0: وأنا برأيي التشجيع على حضوره لازم يبدأ من فكرة بسيطة، إن المقدسات إلنا كنا وإن المرأة إلها دورها مثلها مثل الرجل في الحفاظ على حضور والمجتمع فيها.
1: صحيح
0: بالضبط، وخصوصا انه الجيل الجديد بحاجة يشوف هاي العلاقة بممارسة الشعائر الدينية، مش بس يسمع عنها. لما الام تصطحب بنتها وتحضر معها مناسبة دينية، هي عمليا تزرع عندها ارتباط بالمكان وذكريات مرتبطة فيه.
2: 100% شاهد، حبيت أدائك على هذا الموضوع تحديدا، وكمان أزيد عليك إنه وجود الناس في الحرم بالمناسبات رغم كل الظروف بيبعث رسالة قوية جدا، بتحكي صحيح. إنه أهل الخليل متمسكين بمكانتهم ومقدساتهم الموجودة عندهم، وبدهم يضل الحرم جزء من إحياء ذكراهم وإحياء حياتهم كمان.
3: ذكرك بلسم غذى الروح، يلي حبك نبض.
0: وبعد ما حكينا عن المولد النبوي بدنا نرجع للملف اللي فتحناه في الحلقة الماضية، وهو العام الدراسي الجديد 2026-2027، خصوصا انه احنا اقتربنا من بداية الدوام وصارت في معلومات وتصريحات جديدة.
2: صح يا ريهام، يعني اهم معلومة حاليا انه موعد بدء العام الدراسي الجديد هو يوم الاحد 6 أيلول 6/9/2026، وهذا بيعني إنه الأهالي والطلبة والمدارس دخلوا بمرحلة الاستعدادات الأخيرة، وكل عام وإنتوا بخير.
0: لكن في أسئلة لسه موجودة عند الأهالي، خصوصاً حول شكل الدوام وأيام الدراسة والتغييرات اللي ممكن يشهدها العام الجديد، وهل كل المعلومات المتداولة صارت قرارات رسمية ولسه في نقاط قيد النقاش؟
2: عشان هيك يا شاهد مهم إنه إحنا نميز بين القرار الرسمي والمقترحات والتصريحات، ونضل نتابع أي تحديثات من وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة.
0: صحيح. طبعا العام الدراسي الجديد مش بس موعد بداية دوام، في مجموعة من الملفات اللي نحكى عنها خلال الفترة الماضية واللي بتهم الطالب والمعلم وولي الأمر.
2: حلو يا ريهام.
0: بالضبط، خصوصا انه اي تغيير في نظام الدوام او طريقة التعليم رح ينعكس مباشرة على حياة الطالب اليومية وعلى تنظيم الأسرة لوقتها.
2: وكمان كان في نقاشات حول عدد أيام الدوام وبعض المقترحات المتعلقة بتنظيم العملية التعليمية. هذا الإشي طبعا خلى كتير من الأهالي يصير في عندهم تساؤلات، شو اللي اعتمد رسمي اللي تم اعتماده رسميا وشو اللي لسه مجرد اقتراح فقط.
0: وهون بنأكد إن المرجع الأساسي للمواطن هو الجهات الرسمية والمختصة، خصوصاً إنه مع اقتراب بداية العام بتكتر الأخبار والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: والأهم من هيك إنه الطالب يدخل العام الدراسي وهو عارف شو المطلوب منه، والأهل يكون عندهم صورة واضحة عن نظام الدوام والتعليم.
2: وبما انه موضوع التعليم بخص كل بيت تقريبا، وصلتنا رسالة من احد المستمعين فيها مجموعة من الاسئلة والاستفسارات حول حال الموظفين تحديدا.
0: والرسالة بتطرح نقاط مهمة وبتعكس اسئلة ممكن كثير من الاهالي يكونوا حابين يعرفوا اجاباتهم قبل بداية الدوام.
4: خلينا نستمع للرسالة اول وبعدها منحاول نجاوب على النقاط اللي فيها حسب اخر المعلومات والتصريحات الرسمية اللي متوفرة لحد اليوم.
2: طبعا شاهد الرسالة بتحكي او ضيفتنا بتحكي او مستمعتنا بتحكي، خلينا رجاء اقرأوا الرسالة واطرحوها على الملأ، هاد حالي وحال الكثير من الموظفين، احنا علينا قروض وشيكات ما بيجي من نسب رواتب او ما بيتم الاخذ لها، هل تعلمون كيف نعيش؟ لا ولن ولم تعلموا. حابة أرد عليك إنه بصراحة إحنا أبناء موظفين معلمين ومعلمات أيضا، وعارفين بهذا الحال بشكل كبير، وطبعا الله يعين على الظروف الموجودة.
4: يا ريت تطرحوا المطالبة بحقوق المعلمين، لم يبقى للعام الدراسي وقت ولا نقدر على شراء قرطاسية ولا أواعي مدرسية لأبنائنا وبناتنا، والطلاب الجامعات كمان بدهم مواصلات وعلى الأقل وجبة طعام خلال الدوام، وخريجي التوجيهي ماذا سنعمل لهم؟ يعني بصراحة المعلم والمعلمة لازم يكونوا خارج نطاق عدم توفر أموال، يجب تأمين الراتب كامل وإعطاءه المستحقات كاملة وكل ما وعدوا به من غلاء معيشة وغيرها، المعلم يستحق أن يعيش بكرامة في ظل توفير راتبه، وإحنا معكم بهذا الإشي، والمعلم لازم ياخد راتبه عشان الطالب كمان، عشان الطلاب نبني جيل ناجح مش متضرر. وأمي
2: هذا أكبر حق يعني أنا وشهد ريهام وجميع المستمعين وجميع الموظفين معك في هاي رسالة.
1: بتكمل وبتحكي نحن كمعلمين ما هو راتبنا أصلا ليتم الاقتطاع منه وتسليمنا جزء من ناهيكم عن غلاء المعيشة المستمر في تصاعده. رجاء اطرحوا هذا الموضوع من 3 سنوات، ربنا بيعلم كيف عايشين، ما بدي أحكي من بداية الأزمة أي من 6 سنوات. الله يسهل الأمور ويعدي هاي السنين الصعبة وتيجي سنين أسهل وأحسن لحياتنا.
2: في جملة كانت حكيت لي إياها ريهام إنه السنة السابعة جاية زي ما إحنا بنحكي 7 سنوات عجاف، يعني إن شاء الله السنة الجديدة أو السنة الجاية تكون الفرج فيها
5: إن شاء الله.
2: وفي تكملة رسالتهم يجب أن يصلوا لحل هذا الموضوع بشكل جذري، ما بدنا نرجع للأعوام السابقة وبدنا تكون الأعوام القادمة فيها حلول سريعة وعاجلة وعادلة. بتحكي كمان إنه إذا أخذنا راتبنا وما إلنا يعني إحنا مع التعليم وخمس أيام يعني ما في هذا الموضوع فيه حكي، الطلاب بحاجة إنه يتم تدريسهم لمدة خمس أيام لحتى نبتعد عن التجهيل فيها. وبتطرح إنه لازم إحنا نحصل على حقوقنا لنعيش بكرامة. طبعا موظفينا كلهم لازم يحصلوا على كرامتهم لانه كرامة الشعب الفلسطيني والموظفين اشي اساسي.
6: صحيح. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
7: موديلات بتخطف الانظار، الوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم اكبر واوسع تشكيل من البلاط بكل احجامه، مغاسل واطقم حمامات من ارقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الانصار بادارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
6: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
7: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: ونكمل رسالتنا اللي أخذناها لليوم، وبتحكي كمان موضوع الشيكات، يعني صرنا نحطها في 20 الشهر، أخر الراتب صار ينزل بعد 20 الشهر. أنا اليوم رجع لي الشك الراجع هاد، مش ذنبي لو بينزل الراتب في موعد أسبق وفي موعد منتظم، البنك بياخد على رجوع عمولة، والمالية كمان تاخد على رجوع عمولة تانية. طب إحنا شو ذنبنا بهذا كله؟ تقريبا 120 شيكل عمولات على رجوع الشيك، غير النقطة اللي توضع علينا ولإزالتها بدنا ندفع مبلغ لإلغائها. يعني المشكلة مش بس بتأخير الراتب، وإنما بتأثير هذا التأخير على الموظف نفسه، خصوصا لما يكون عنده شيكات مستحقة. إذا تأخر الراتب ورجع الشيك، الموظف ممكن يتحمل عمولات من البنك من الجهة المالية، وكمان ممكن تصل حسب الحالة إلى حوالي 120 شيكل زي ما حكت. السؤال هون، مين المفروض يتحمل هاي التكاليف إذا كان سبب رجوع الشيك هو تأخر الراتب؟
1: صحيح يا شهد،
2: ورجاءا اطرحوا موضوع انه الطالب اللي انهى توجيهي وبده يدرس في معهد صنعاء او شيف، هل نستطيع ان ناخذ هذا من هذا المركز اوراق ماليه ومن مستحقاتنا بيعطوها القسط لكي يدرس المهنه التي يريدها؟ لاني بدي اريد تسجيل ابني ليدرس مهنه في معهد من اختياري، لاني لا استطيع تدريسه في الجامعه، افيدوني بهذا الموضوع اذا سمحتم.
1: طيب خليني أرد وأجاوب عليها يا ريهام، إنه وزارة المالية ما بتغطي مستحقات الموظفين للمراكز والمعاهد المهنية الخاصة، أو حتى خلينا نحكي مراكز التدريب غير التابعة للجامعات والكليات الحكومية والجامعات الرسمية الشريكة. طبعا آلية التسديد في المستحقات بتقتصر قانونيا على مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي. طبعا هاي بدها تكون اما المؤسسات الحكومية او الجامعات، بتقدر تبحث عن الموضوع اكتر وبتلاقي اجابات له.
2: وإضافة لكلام دانيا، يمكن لابنك دراسة تخصص إدارة الفنادق أو الطهي أو أي مهنة أو صنعة أخرى، والحصول على شهادة دبلوم مهني من خلال الكليات والجامعات الشريكة مع وزارة المالية والتي تشملها منظومة الخصم من المستحقات. صحيح.
1: طب مستمعينا، احنا هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم اللي فتحنا فيها اكتر من ملف بيمس حياة الناس بشكل مباشر، من جارة الغاز واسعارها وتوفرها للمولد النبوي الشريف وحضور النساء في الحرم الابراهيمي، وصولا للعام الدراسي الجديد والسؤال اللي طرحناه خلال الحلقة، وان شاء الله اجابتنا تكون افادت، مع انه الوضع والصراحة الوجع بيزيد كل يوم اكتر واكتر.
2: ثالث ملفات مختلفة، لكن القاسم المشترك بينهم هو المواطن وأسئلته وحاجته للمعلومة الواضحة.
0: فبحب أحكي شكراً لكل مستمع تابعنا اليوم، وشكراً لكل شخص بعتنا رسالة أو سؤال.
1: وصوتكم أولويتنا ودائماً بنوصله. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم دانيا نجاجري، وزميلاتي شاد غنام وريهام تقاطقة، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الاحتلال الإسرائيلي تخلي مقر الأونروا قرب مخيم قلنديا شرقي القدس. محافظة القدس تصف الإجراءات بجريمة حرب، والوكالة تؤكد أن الخطوات الجديدة تصعد الخطر. اعتداءات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي في القطاع، استهداف للنازحين في خان يونس وعملية نسف شرق مدينة دير البلح، وبلديات شمال غزة تحذر من تفاقم أزمة المياه. مصادر للتلفزيون العربي تقول إن مفاوضات الحكومة العراقية مع الفصائل بشأن حصر السلاح تحرز تقدماً، وقادة الإطار التنسيقي يبحثون مع ممثل المرشد الإيراني في بغداد ملفات أمنية وسياسية.

0: ورحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من الدوحة صالح عياد، من مدخل مخيم قلنديا فادي العصا، من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن خان يونس أحمد البطة، وأيضا من بغداد تحسين طه. أهلا بكم جميعا. نبدأ بتطورات الملف الإيراني، حيث قالت باكستان إنها أجرت جولة مباحثات مثمرة مع الجانب الإيراني تركزت حول سبل منع التصعيد في المنطقة. وأفاد الجيش الباكستاني أن قائده عاصم منير أجرى مباحثات شاملة مع المسؤولين الإيرانيين ركزت على إيجاد تدابير لمنع مزيد من التصعيد وسبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض وتعزيز السلام الإقليمي. من جهته قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وإن الجانبين ناقشا إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية النزاع. وأضاف نقوي أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. من جهة أخرى، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوما اقتصاديا حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الاقتصاد الإيراني في حالة تدهور متسارع.
1: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك. ففي نهاية المطاف يشهد اقتصادهم تدهورا متسارعا، وهم يدركون أيضا أننا نسيطر على مضيق هرمز، وأن حصارنا محكم للغاية، وأن تدفق النفط مستمر، في حين تعجز إيران عن تمرير أي شيء عبر المضيق، بينما نستطيع نحن ذلك. يدرك العالم هذه الحقيقة، لذا فقد راهنت إيران كثيرا على قدرتها على السيطرة على المضيق، لكنها عجزت عن ذلك.
0: من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أولوية الدوحة تتمثل بالعمل على فتح مضيق هرمز وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء. وأضاف أن الجهود القطرية تواصلت لضمان العودة إلى المفاوضات بشأن إيران، لكن لا جديد حتى الآن.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
0: نذهب مباشرة الآن إلى فادي العصا في قلنديا، وعلى ما يبدو هناك تطور يجري الآن.
3: صحيح، جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل سحب مجموعة من الآليات العسكرية وشرطة الاحتلال، وكذلك أيضا الجيش الآن بدأ كما نشاهد على الهواء مباشرة يقمع في المواطنين الفلسطينيين ويطلق قنابل صوتية وغازية انتشرت في المكان بشكل كبير هنا. رولا، إذن روائح القنابل الغازية الآن انتشرت بعد أن أطلقها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كثيف. الذي حصل في التطور الأخير أن الجيش قد سحب الحافلة التي كنا تحدثنا أنها اقتحمت معهد قلنديا للتدريب المهني، المعهد الذي طبعا منذ ساعات الصباح يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه واحتلاله مباشرة طبعا على يمين الشاشة. هذا المعهد، هذا السور الذي طبعا يؤوي ما يقارب ومساحة تقترب من 88 دنما من مساحة معهد قلنديا للتدريب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مع ساعات الصباح هذا اليوم قام بإخلاء العاملين والحراس بهذا المعهد التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قبل أن يقوم باقتحام يمكن أن نقول لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى داخل معهد التدريب، ويعلن بأنه أخلى آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في هذا السياق. مباشرة طبعا كان هناك مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأغلاق للطرقات الرئيسية، إطلاق قنابل صوتية وغازية بكثافة طبعا تسكم الأنوف. رولا، الآن هذه القنابل التي وصلت رائحتها إلى هذا المكان، بالتأكيد استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة عسكرية لإطلاق القنابل الغازية وقمع الناس الذين تتكدس مركباتهم ويقفون. ولاحظنا منذ ساعات الصباح كيف قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرجاع العديد من المواطنين الفلسطينيين، لم يعطي أي مجال حتى للمرضى، النساء، الحوامل والعديد من الناس ليعبروا إلى منطقة مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين في هذا السياق. تقول لجنة الشعبية لمخيم قلنديا في هذا السياق إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي وما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي هو استعراض انتخابي. وتقول اللجنة أيضا، تحدثنا معها وقالت إن أيضا ما قام به بن غفير لن يثني المواطنين الفلسطينيين على الصمود، وحتى لو تم احتلال هذه المنطقة فإن الفلسطينيين سيبقون في المخيم، وأن ذلك كله جاء ردا على زيارة دبلوماسية لعدد من القناصل والسفراء الخاصين والمعتمدين لدى السلطة الفلسطينية يوم أمس. وواضح جدا بأن هذا الرد كان باقتحام هذه المنطقة وتحديدا معهد قلنديا للتدريب. اليوم استغل جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتلال والآليات العسكرية أن لا يكون هناك، يمكن أن نقول أنها عطلة رسمية، وبالتالي لم يكن في داخل المعهد إلا العاملين من الحراس، قام بإخراجهم مباشرة، وبالتالي السيطرة على المباني في هذا السياق. ما الذي سيحصل خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة لا أحد يعرف، ولكن جيش الاحتلال الآن في هذه الصورة يغلق أيضا مدخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين ويطلق القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين الفلسطينيين، نكل بهم ومنع عديد من مركبات الإسعاف كذلك أيضا من العمل في هذا المكان، ومنع الناس من العبور إلى حاجز قلنديا العسكري. ويقول الناس هنا إن الهدف في نهاية المطاف ثلاثة أوامر رئيسية: أولا تجفيف منابع ومؤسسات الأونروا في منطقة شرق القدس، لأن مقر معهد التدريب هو آخر معاقل هذه المؤسسة الدولية في القدس الشرقية. ثانيا أن يسيطر على مساحة جغرافية تقترب من 88 دنما في خارج الجدار. وثالثا أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بادعاء أنه سينفذ عمليات بناء لداخل المباني حتى تستخدم كخدمات للمواطنين الفلسطينيين المقدسين الذين يسكنون خارج الجدار، بمعنى خارج مدينة القدس المحتلة. وبالتالي هو يوجه الناس لهذا المعهد أو لمكان هذا المعهد بإنشاء هذه المؤسسات، وبالتالي لا يستطيعون عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحملون الهوية المقدسية أو التصاريح الخاصة أن لا يدخلوا إلى داخل مدينة القدس المحتلة. وبالتالي ثلاثة أهداف رئيسية تضاف إلى الأهداف الأخرى من طرد الفلسطينيين وعمليات الهدم التي تتم في داخل مدينة القدس المحتلة وملاحقتهم، وأيضا ضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي لطالما سلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحدث عنه في هذا الإجراء الجديد والذي لن يكون الأخير ولكنه في آخر معاقل الأونروا هنا في القدس الشرقية. رولا،
0: شكرا لك من مدخل مخيم قلنديا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، وسنبقى في المتابعة لأي تطورات، وأيضا في يعني السياق فلسطيني ولكن من القطاع، وخبر عاجل أيضا مراسل التلفزيون العربي الذي ينقل عن وقوع غارة بمسيرة إسرائيلية تستهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. إذن غارة إسرائيلية جديدة تستهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. بالعودة إلى تطورات الملف الإيراني الأمريكي، ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي، وكذلك من الدوحة صالح عياد. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك بداية من الدوحة صالح عياد، لنقف معك على آخر المواقف القطرية فيما يتعلق بالمساعي الدبلوماسية، ولكن العنوان الأبرز بأنه لا جديد حتى اللحظة.
4: نعم، المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم أكد بأن الجهود الوسطاء ما زالت متواصلة للوصول إلى النقطة التي كان يعني كل الجهود منصب عليها في الأسابيع الأخيرة، وهي العمل على تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للوصول إلى نقطة عودة المباحثات المباشرة. لكن المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم أكد بأنه لا جديد ولا نتيجة لهذه الجهود حتى اللحظة، مؤكدا مواصلتها، لكن النتيجة حتى اللحظة غير معروفة ولم يتم التوصل لأشياء إيجابية بارزة في هذه المباحثات. لكن أيضا الخارجية القطرية اليوم أكدت وعادت أكدت على مسألة مضيق هرمز، بأن مسألة مضيق هرمز هي مرتبطة ارتباط مباشر بهذه المحادثات، وأن فتح مضيق هرمز هو أولوية الوسطاء، لأن يعني استمرار إغلاق هذا المضيق يؤثر بشكل سلبي كبير على دولة قطر ودول المنطقة ودول الخليج والعالم بأسره، وأن الجهود والأهمية حاليا بالنسبة لدولة قطر هو إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفقا للقوانين الدولية لضمان أمن وسلامة الملاحة وأيضا سلاسل توريد الطاقة والغذاء. دولة قطر أيضا يعني اليوم المتحدث من الخارجية القطرية رد على مسألة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة المتعلقة بالعقوبات الأمريكية، وقال بأن أولا دولة قطر هي على الحياد ولا تلتزم إلا بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفقا للقوانين الدولية، لكن في ذات الوقت بأن يعني أكد رفض دولة قطر للتهديدات الإيرانية بزج دول المنطقة في التصعيد، وقال بأن إيران كلما كان هناك تصعيدا تحاول زج دول المنطقة في الأزمة ومحاولة جرها إلى أزمة. رفض هذا الموقف الإيراني وأكد بأن دولة قطر جاهزة للدفاع والرد على أي هجمات واعتداءات. أيضا بالنسبة لمسألة المفاوضات التي كانت دائرة في يعني بدأت كانت في عمان أيضا لا نتيجة لها أيضا حول مضيق هرمز، وأكد بأن الموقف القطري وموقف الوسطاء ما زال يدعم ويدفع هذه المفاوضات. في مسألة الموقف من التطورات في المنطقة ومسألة التصعيد، أكدت دولة قطر بأن كل جهد الوسطاء الآن ينصب على خفض هذا التصعيد، لكن يبدو أن هناك ما يفهم من كلام
5: راديو الحرية
6: من 97.10 FM FM FM.
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الصدى الوحيد رولا هو الذي سمعناه تحديدا من مساعد الرئيس الإيراني مهدي طباطبائي الذي في تغريدة له اليوم صباحا أشار إلى اللقاء الذي جرى تحديدا ما بين قائد الجيش الباكستاني والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وهو الذي جاء في ختام هذه الزيارة الباكستانية وصف هذا اللقاء بأنه إيجابي وأنه كان مثمرا، وفي ذات الوقت أيضا اعتبر بأن نتائج هذا اللقاء ستتكشف خلال الفترات القادمة. لم يتحدث عن تفاصيل، لم يتحدث عن أي نتائج ملموسة، ولم تتحدث أي جهة أخرى أساسا في الداخل الإيراني حتى من قبل الخارجية الإيرانية أو غيرها بشكل التعاطي الموقف الإيراني في أحداث متغير. ولكن ما سمعناه وما تناقلته الرئاسة الإيرانية تحديدا من الدائرة الإعلامية مما جاء في هذا اللقاء بأن الرئيس الإيراني حافظ على الخطوط الحمر في هذا اللقاء، الخطوط الحمر التي تتحدث عنها طهران في مواقفها تلك المتعلقة باستئناف التفاوض مع الجانب الأمريكي وأيضا عودة فتح مضيق هرمز، وأن البوابة الوحيدة هي تلك العودة للولايات المتحدة الأمريكية للالتزام ببنود التفاهم. وبالتالي كانت شاكلة المواقف الإيرانية من الرئيس لم تختلف كثيرا عما سمعناه من قاليباف أو من محسن رضائي، ولكن هناك ثم بالطبع يمكن القول بأن سقف الموقف الإيراني أقل نسبيا، وأيضا يمكن القول بأنه أكثر ليدا في التعاطي مع أي مبادرة إن كانت باكستانية أو رسالة ربما وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. الجميع أيضا يترقب الزيارة العمانية، وزير الخارجية العماني من المقرر أن يصل اليوم إلى طهران، وهنا الحديث سيتركز بالضرورة رولا حول ما يتعلق بعودة فتح مضيق هرمز أو فيما يتعلق تحديدا بالإجراءات والترتيبات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز والاتفاق مع الجانب الإيراني، وربما تحريك للمياه التي كما بدأ بأنها راكدة خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين بعد أن كانت قد أعلنت الخارجية الإيرانية بأن النتائج وصلت إلى لمساتها الأخيرة، وأن الاتفاق النص الكامل له تم تدوينه، ولكن بقيت بعض النقاط العائقة، وكما يبدو هي محاولة لحلحلة هذه النقاط العالقة. وكما نعرف أيضا أولا بأن عمان مارست في مرات سابقة أيضا دور الوساطة وإرسال وتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هي قد لا تكون بعيدة عن التوترات الجارية من الضغوطات الأمريكية وشاكلة التعاطي بالمواقف الإيرانية الآن.
4: من طهران ياسر مسعود شكرا لك، ولنرى المشهد من واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي. إضافة إلى الضغوط القصوى الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، وزير الحرب لا يستبعد العودة للقوة العسكرية مرة أخرى، ماذا في التفاصيل؟
5: نعم رولا، الخيار العسكري موجود بطبيعة الحال بسبب التواجد العسكري الموجود بنفس القدر في منطقة الشرق الأوسط، ولا يوجد أي تصريحات خاصة بانسحاب بعض من القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من وجود أي مخاوف أمريكية من ضربات انتقامية إيرانية ردا على هذه العقوبات. ولكن نيويورك تايمز قبل قليل كانت تتحدث على نية فتح السفارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، أو على الأقل رجوع الموظفين في هذه السفارات، حيث إن الأوضاع الأمنية أفضل بكثير خاصة بعد التهدئة التي رأيناها، وعدم وجود نية للولايات المتحدة الأمريكية للتصعيد عسكريا في الوقت الحاضر، وبعد استخدام ما يعرف بعملية العزل الاقتصادي كما سماها وزير الخزانة سكوت بيسنت، العزل الاقتصادي ضد إيران. الآن الأحاديث والتصريحات تجري بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحث حلفاء إيران بعدم الاستمرار في التعاون التجاري والاقتصادي حتى يتم خنق الاقتصاد الإيراني. والخارجية الأمريكية ربما عملت على مكافآت، وقالت إنها ترصد مكافآت تصل لأكثر من 10 مليون دولار لأي معلومات خاصة بقيادات للحرس الثوري الإيراني، في إشارة واضحة إلى أن هذه المعلومات ربما تستخدم لسياسة العزل الاقتصادي التي تعمل عليها وزارة الخزانة الأمريكية. وفي إشارة واضحة أيضا رولا بأن الإدارة الأمريكية لا يوجد لديها الكثير من الأدوات اللازمة للعمل على هذه العملية التي تعرف بالعزل الاقتصادي الإيراني. أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت تحدث على أن الكثير من حلفاء لا توجد لديها أدوات بسبب عدم وجود وضوح من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، بمعنى أن العقوبات التي فرضتها في السابق الولايات المتحدة خلال السنوات والأشهر الماضية جعلت الولايات المتحدة لديها معلومات غير واضحة ومعلومات غير كافية من الأدوات التي تؤهلها لتشديد العقوبات. ولذلك نتحدث على العقوبات الثانوية، حتى من بين ما ذكر سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي يوم أمس بأن حلفاء إيران ما زالوا يستقبلون الرحلات الإيرانية المدنية، ونحن نحثهم على عدم استقبال هذه الرحلات. والكثير من الدول، دول الجوار ودول مثل روسيا والصين، تستقبل رحلات الطيران المدني الإيراني، ولا يوجد أي تصريحات من هذه الدول بتعليق هذه الرحلات حتى هذه اللحظة. ولذلك الانتقادات في واشنطن هنا رولا، خاصة من قبل الديمقراطيين، بأن تصريحات سكوت بيسنت ما هي إلا استراتيجية للخروج، ولا يوجد أسس حقيقية واقعية لمعاقبة وفرض عقوبات على الدول الحليفة لإيران التي ما زالت تتعامل معها تجاريا، وما هو إلا تحذير لهذه الدول. ولذلك رأينا أن الخارجية الأمريكية تتحدث على أننا نريد معلومات على قيادات في الحرس الثوري الإيراني، والمكافآت تصل لعشرة ملايين دولار حتى يكون لديها المعلومات الكافية ويكون لديها الأدوات الكافية لتوجيه عقوبات مباشرة على قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني. وبدأت الولايات المتحدة استخدام الدبلوماسية الخشنة والعقوبات الاقتصادية، وبعدنا بشكل كبير جدا حتى هذه اللحظة على الأقل عن الخيار العسكري الذي كان يتحدث عنه وزير الحرب بيتر كسيث. رولا،
4: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. نشيء الخبر العاجل، والهلال الأحمر الفلسطيني الذي يتحدث عن إصابة 5 مواطنين جراء هجوم للمستوطنين على بلدة جناتة قرب بيت لحم. إذن هجوم جديد للمستوطنين، والهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن إصابة 5 مواطنين جراء هجوم للمستوطنين على بلدة جناتة قرب بيت لحم. وأيضا في القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل بسقوط جرحى في استهداف الاحتلال مواطنين في محيط محطة طبرية بمنطقة المواصي غربية خان يونس. وقال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار استهدف شرق مدينة خان يونس. قال رئيس بلدية جباليا مازن النجار للتلفزيون العربي إن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن نحو 60% من المولدات التي تشغل الآبار ومنظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
1: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر

0: المعوية، في حين تسبب منع إدخال الزيوت في تعطل أو احتراق المولدات، ما انعكس بشكل مباشر على منظومتي المياه والصرف الصحي. المزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد، لنبدأ معك بآخر ما يجري والاستهدافات التي جرت قبل قليل في منطقة بخان يونس.
1: رولا، أبدأ من التحديث الميداني لهذا الاستهداف بوقوع شهيد قبل قليل يبلغ من العمر 23 عاما من عائلة الكدش، وصل إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي مع 4 من الجرحى، بينهم أيضا حالات متوسطة إلى خطيرة. هذا الاستهداف كان لهذه المجموعة من المواطنين في محيط محطة طبرية في المنطقة الشمالية الغربية للمواصي، استهدفوا بشكل مباشر من مسيرة إسرائيلية بصاروخين. هذا الاستهداف يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر هذا اليوم لـ3 من الشهداء، جميعهم في مدينة خان يونس، 2 متأثرين بجراحهم، واحد منهم جراء قصف إسرائيلي يوم أمس، والثاني جراء قصف إسرائيلي قبل أسبوع من الآن، والآن هذا الشهيد الذي يقضي مع عدد من الجرحى في استهداف إسرائيلي على منطقة المواصي. بذلك نتحدث عن 3 من الشهداء في مدينة خان يونس منذ ساعات صباح هذا اليوم. قبل نصف ساعة من الآن أيضا وصلت سيدة مصابة برصاص الاحتلال من المناطق الشرقية لمدينة دير البلح جراء إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية تجاه منازل الفلسطينيين. أمام كل هذه التطورات وأيضا الواقع الإنساني الذي نتحدث في أبرز مخاطره، وهو المناشدات التي تطلقها البلديات والأزمة المحدقة بما يتعلق بأزمة الزيوت التي أوقفت آبار المياه، أوقفت المولدات وأدت إلى تعطل واحتراق كثير منها، نذهب إلى أزمة تعطيش وشيكة إذا ما استمر هذا الحال، وأيضا الاستهداف الإسرائيلي الذي بدأ يوم أمس لمحطة تحلية مياه وفجر هذا اليوم أيضا لخزانات محطة تحلية مياه في منطقة أخرى في خان يونس. أمام كل هذه الأزمات نتحدث عن مشاهد وشواهد الإبادة المستمرة. صباح هذا اليوم اجتمع الزملاء الصحفيون في وقفة تضامنية، وقفة وفاء، وأيضا وقفة مطالبة بحماية الصحفي الفلسطيني في الذكرى الأولى لمجزرة الصحفيين في مجمع ناصر الطبي. قبل عام من الآن قذيفة إسرائيلية استهدفت الزميل حسام المصري الذي كان يغطي أحداث العدوان من أعلى طابق في مجمع ناصر الطبي، استهدفته القذيفة بشكل مباشر، توجه إليه طواقم الدفاع المدني في الأعلى ومعهم عدد من الزملاء الصحفيين، استهدفوا مرة أخرى في المكان عبر الهواء مباشرة ومع سبق الإصرار والترصد. جريمة ترفع في ذلك الحين عداد الشهداء الذي وصل مع نهاية أكتوبر عام 2025 إلى أكثر من 250 شهيدا، ووصلنا حتى هذا اليوم لأكثر من 260 شهيدا من الزملاء الصحفيين. هذه الوقفة جاءت في إطار المطالبة بحماية الصحفي الفلسطيني دوليا، وأيضا في إطار الوفاء لضباط الدفاع المدني الذين استهدفوا على مدار أيام الحرب وكانوا يعملون على إنقاذ الصحفيين في هذا الاستهداف لكنهم استشهدوا. نعم. أيضا بالتالي نتحدث عن شواهد الإبادة المستمرة يوميا، وأيضا شواهد الحرب المستمرة بالقصف المتواصل إسرائيليا على قطاع غزة والذي يحدث يوميا وفي كل لحظة.
0: شكرا لك من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المدنيين بمن فيهم الأطفال لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابات في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأوضح المكتب في بيان أن تقارير أفادت بمقتل عدد من الأشخاص، أحدهم طفل، في غارات جوية على غزة خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أوضاع صحية صعبة ونظام غذائي سيء يعانيه الأطفال في القطاع، وفق تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: فيما يتعلق بغزة، يسلط مسح جديد أجرته اليونيسف الضوء على تأثير النزاع المستمر على الأطفال والأمهات، حيث تواجه الأسر سوء التغذية المزمن وأمراض الطفولة. نحو 73% من الأطفال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا تناولوا أغذية

0: هذه غير صحية، نواصل المطالبة بوصول إنساني ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود.
1: وبالعودة إلى تطورات في قلنديا والضفة الغربية، نذهب إلى عبد القادر عبد الحليم لنقف معك عبد القادر على ما يجري يعني في الضفة الغربية وقلنديا، التحركات التي يقوم بها بن كفير والمقاربة التي تتخذها إسرائيل تجاه الضفة الغربية في هذه المرحلة.
2: رولا، عقب يوم واحد من زيارة دبلوماسيين لتلك المنطقة، إسرائيل عمليا تذهب نحو قرارات فعلية على الأرض لتثبت أنها ذات السيادة أو صاحبة السيادة في كفر عقب، في القدس، في مدينة القدس بصورة عامة، بما في ذلك المناطق الواقعة شمال القدس، وتحديدا إذا ما كنا نتحدث عن منشآت الأونروا فهي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت سابقا في مدارس تابعة للأونروا في مدينة القدس، وصولا إلى المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في حي الشيخ جراح الذي هدم وتعرض ليس فقط لاقتحامات من شرطة الاحتلال إنما كذلك لاقتحامات من مستوطنين إسرائيليين نهبوا ما فيه وحرقوا فيه ودمروه سابقا. بات المقر مدمرا بصورة كاملة في حي الشيخ جراح منذ عدة شهور عقب قرار إسرائيلي رسمي باعتبار نشاطات الأونر ونشاطات محظورة في مدينة القدس المحتلة. بالتالي في حي الشيخ جراح تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن المصادقة على قرار بتحويل تلك المنشأة على سبيل المثال إلى مقر لشعبة تجنيد جيش الاحتلال إضافة إلى متحف يتبع لجيش الاحتلال. وفي كفر عقب اليوم يتم الحديث وتسويق هذا الأمر على أنه قبيل تحويل هذه المنشأة التابعة للأونروا إلى مجمع تعليمي يخدم سكان المنطقة، لكن بأي طريقة يخدم السكان؟ التفسير الإسرائيلي أنه سيتحول إلى مجمع تعليمي. الفلسطينيون بطبيعة الحال يرفضون المناهج الإسرائيلية، لكنه أيضا ضمن فرض سطوة إسرائيلية وسيادة إسرائيلية فعلية على تلك المنطقة من خلال أيضا فرض مناهج تعليمية إسرائيلية بشكل يجبر الفلسطينيين على التعاطي معها في كفر عقب. بالتالي إسرائيل تذهب نحو خطوات استفزازية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمر بن غفير يستغل هذا الأمر بل ويدعو إليه بطبيعة الحال، وهو من كان أصدر البيان الأول متحدثا عن قوات شرطية كبيرة توجهت إلى المنطقة دون أن يتحدث عن المشروع التعليمي، وهذا بكل تأكيد ربما يظهر النوايا الإسرائيلية الحقيقية. تحدث عن قوة شرطية تستهدف السيطرة على مقر للأونروا في كفر عقب وفرض السيادة الإسرائيلية في تلك المنطقة عملا.
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية من
4: 97.10 FM.
5: عملت على إقناع الجانب الإيراني وأيضا بعض الأطراف في الداخل من أجل أن يكون هناك انسجام مع رؤيتها واستجابة لملف حصر السلاح بيد الدولة. لكن لا ننسى كما يعني تشير بعض المعطيات أن هنالك خشية داخل الفصائل وحتى داخل الأروقة السياسية بأن يكون هنالك تدخل من الولايات المتحدة مثلا بوضع شروط جديدة أو معوقات قد تحول هذا الاتفاق والتقارب إلى خلاف ومشكلة جديدة.
6: شكرا لك من بغداد. مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. إلى الجنوب اللبناني، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية التفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، مضيفة أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية.

0: تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على أقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع أقليميا.
1: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
2: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضاً بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
1: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخراً ضمن المحظورات، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء دائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهياً حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
3: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا يمس علينا.
1: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة، داعية إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة أو تمويلها. وفي سياق المخاوف من الدعم الخارجي وارتداده على اتساع حدود الحرب أيضاً، الأمم المتحدة أثارت ملف القتال الدائري في ولاية نيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، معبرة عن قلقها المتصاعد إزاء ذلك.
4: مؤخراً زادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة الطائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
1: المسؤولة الأممية وفي الجلسة ذاتها بنيويورك تحدثت عن جهود السلام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم الحوار المدني الشامل، ولعل آخر ملامحها ما أعلنه البرهان قبل أيام من دعم لمبادرة دبلوماسية أطلقتها مجموعة محلية مستقلة، والهدف التهيئة لحوار شامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
0: تشهد مدينة بنغردان جنوبية انصدامات متواصلة بين محتجين وقوات الشرطة، وذلك بعد حادث غرق 12 شابا من المدينة خلال محاولتهم الإبحار صوب السواحل الإيطالية، منهم 4 شبان من عائلة واحدة.
5: كأن سرادق العزاء من حوله قد فرغ سريعا من المعزين، لا غرابة، فمن يجدر بهم عزاؤه يتلقون بدورهم التعازي في أبنائهم. 4 من أبناء العائلة الموسعة قضوا جميعا خلال محاولتهم شق البحر.
6: وراي وجيعة كبيرة، الواحد صغارة معناها هيك. أنا 20 عام ما سكرهمش، 2006 بالشهور 20 عام ما سكرهمش، ولا وزيع يا أخوي، الله غالب. ما يقول لك خلينا نمشي حتى من غير باباي نبدل حياتي ونفرهد ونروحت الباباي ونشوف الناس كيفاش تم اللي عنده الحظ يا أخوي.
5: لا شعوريا يعيد الأب مرارا تفاصيل الفاجعة، وكأن في تكرارها سلوى لنفسه من الوجع، ويعيد الإشارة إلى حيث تعود نجله أن يمكث. أما المدينة البعيدة عن العاصمة والقصية عن التنمية فيعيد الحزن تذكيرها بأزماتها الكثيرة.
7: الأسباب اقتصادية بحتة، وأن المواطن في جهة بنغردان شعر بخنق اقتصادي منقطع النظير جعله يكون عنيف في مطالبه وعنيف في تحركاته.
5: على امتداد 3 كيلومترات أو يزيد، العشرات من محلات مغلقة أو في طور تقليص النشاط بعد إغلاق حركة التجارة البينية عبر المعبر الحدودي مع ليبيا منذ سنتين. تجارة الدواليب القديمة والبنزين المهرب ترجمان على التضاؤل ما هو نظامي في المدينة وازدهار ما هو موازن أو غير نظامي.
8: تحتاج هذه المدينة إلى أكثر من المواساة لتنتشل الغرق في عرض اليأس قبل أن يشق البحر فيصبح من المغرقين. في الأثناء للحزن هنا في بنغرداني وجهان: عجز حائل في النهار وغضب منفلت حين يحل الظلام.
5: يحل الظلام يصير خليط من حزن وتهميش لدى من هم في مثل سن ضحايا المركب، مزيجا حارقا يؤدي في الغالب إلى مثل هذه الصدامات.
9: الدولة التونسية قاعدة تعاقب فينا، رانا من 2016 قاعدين نتعاقبوا، قاعدين نخلصوا في فاتورة 2016، رانا وقفنا للبلاد، ليه البلاد وقفت معانا كم بالغاز؟ جابونا كان الغاز، ما عندو شو جابونا، من 2016 حتى بنديرو، حتى راس جدير، راس جدير التونسي بدي مذلول.
5: يرى هؤلاء أن الدولة لا تزيد عن كونها آلة جبارة لإنفاذ القانون. ربما لم يشرح لهم أحد غير ذلك، أو أخفقت الدولة في إفهامهم خلاف ذلك. افتراضات قد تصير دون أي أهمية إذا فقد شباب حياته فارا من بلاده أو حريته في مواجهة أجهزة
10: راديو الحرية.
11: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
10: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
0: هذا ويتحدث الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي في هذه الأثناء في العاصمة كييف عن حاجة الجيش الأوكراني لأنظمة دفاع جوي، مؤكدا أن بلاده ستتلقى أنظمة بالفعل خلال الفترة المقبلة. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الستية، وكذلك من موسكو سعد خلف. أهلا بكما. أبدأ معك من كييف لننطلق سياسيا من التحركات التي تجري وتحالف دول الراغبين والداعمين، والحديث عن زيادة الدعم الجوي خاصة لأوكرانيا.
13: نعم رولا، طبعا بالأمس كان هناك اجتماع لتحالف الراغبين هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. كانت العديد من التصريحات خرجت من قادة هذا التحالف، لا سيما من رئيس الوزراء البريطاني وأيضا من الرئيس الفرنسي، إضافة إلى الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. تمحورت كل هذه المحادثات خلال هذا الاجتماع عن أولوية تقديم المنظومات الدفاعية الجوية لأوكرانيا في مواجهة الهجمات والضربات الروسية المتكررة والمكثفة. طبعا الأولوية كما ذكر زيلينسكي هي لمنظومات دفاع جوي وخاصة تلك الخاصة بمنظومات باتريوت. يعني كما تحدثت الرئيس زيلينسكي الآن كان في مؤتمر صحفي، هو تحدث عن أن أوكرانيا قد تلقت دفعة ليست كبيرة بل قليلة من أنظمة دفاع جوي خاصة تلك الفرنسية من نوع كراتال إضافة إلى الأمريكية من نوع أهم، وقال أيضا بأن أوكرانيا كانت قد حصلت على بعض الصواريخ من نوع باك 3 وهذه الصواريخ المخصصة لمنظومة باتريوت الأمريكية. طبعا اليوم كانت وكالة رويترز كانت قد ذكرت بأن الرئيس زيلينسكي وخلال هذا المؤتمر الصحفي كان قد تحدث عن مسودة تم الاتفاق عليها من قبل الأمريكيين والأوروبيين إضافة إلى الجانب الأوكراني سوف تقدم إلى الجانب الروسي تتضمن مقترحات أو كما يعني يصورها الجانب الأوكراني الشروط الأوكراني من أجل وقف هذه الحرب. تحدث الرئيس زيلينسكي عن ثلاثة أفكار تضمها هذه المسودة، والفكرة الأولى هي وقف إطلاق النار عند خطوط التماس الحالية إضافة إلى الحديث عن المنطقة الحرة التي يعني بحسب التصور الأمريكي من الممكن أن تنشأ في موضوع أو في إقليم الدنباس، وهذا طبعا مقترح أمريكي سابق يعني يثار أيضا الحديث عنه الآن. وأيضا الفكرة الثالثة كما تحدث زيلينسكي عن أن هناك يعني التزامات من قبل الولايات المتحدة ومن قبل دول الاتحاد الأوروبي في حال طبعا انتهاء هذه الحرب حيال أوكرانيا، وربما هنا في إشارة إلى الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في حال يعني تم إنهاء الحرب وتحقيق السلام في أوكرانيا. طبعا يعني لغاية الآن يبدو أن الموقف الأوكراني لم يتغير في شكله وفي مضمونه وفي منهجه، وذلك واضح من تصريحات زيلينسكي حول أن وقف إطلاق النار هو ربما الأولوية من أجل الدخول أو الانخراط في مفاوضات حقيقية تفضي إلى إنهاء هذه الحرب. ولكن يعني تحدث أيضا زيلينسكي بالأمس خلال هذا الاجتماع اجتماع تحالف الراغمين عن أن أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها في إقليم الدنباس، وهناك أيضا الإشارة إلى أن يعني الجانب الأمريكي كان قد اقترح سابقا بإنشاء منطقة اقتصادية حرة بشرط أوكرانيا أن تدير هذه المنطقة دولة ثالثة.
0: شكرا لك إياد الستية من كييف، ولنرى المشهد في موسكو معك سعد خلف. لما يبدو وكأنه يعني جمود منذ سنوات في الحرب الروسية الأوكرانية، كل طرف متمسك بمطالبه دون التقدم ولو خطوة إلى الأمام، هل ما زال المشهد يبدو كذلك؟ وكيف تلقي التطورات الدولية ملف إيران وغيرها بظلالها على العلاقة بين أمريكا وروسيا فيما يخص أوكرانيا؟
12: رولا، أنت محقة تماما في توصيفك للوضع الحالي في الصراع الروسي الأوكراني. بلا شك هذه الحالة أو هذا هو التوصيف الدقيق تماما لما يحدث، الجمود على المواقف هو سيد الموقف بالنسبة للطرفين، سواء للطرف الروسي أو للطرف الأوكراني، ومن وراء الطرف الأوكراني بالطبع الدول الأوروبية بخلاف الموقف الأمريكي، وخصوصا ما أشار إليه الزميل إياد.
10: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رملة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد. أو الجائزة الربعية لشهر أيلول قيمة 800,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
0: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
0: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
0: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: مع ممثل المرشد الإيراني في بغداد، ملفات أمنية وسياسية.

0: كشفت المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أكد في لقاءاته مع المسؤولين في إيران ضرورة منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية. وقال وزير الحرب الأمريكي إن إدارة الرئيس ترامب تعول على العقوبات الاقتصادية الجديدة في إضعاف النظام الإيراني، مؤكدا أن خيار استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدا.
1: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
2: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
1: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
3: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
1: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
0: من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أولويات الدوحة تتمثل بالعمل على فتح مضيق هرمز وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، وأضاف أن الجهود القطرية تواصلت لضمان العودة إلى المفاوضات بشأن إيران لكن لا جديد حتى الآن.
4: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
0: وبخصوص خطة ترامب للسلام في غزة، شدد الأنصاري على وجوب الضغط على إسرائيل بغية إلزامها بتنفيذ الخطة بالكامل.
5: بالنسبة للاستجابة الإسرائيلية للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، لقد قلنا مرارا وتكرارا في بيانات سابقة أنه ينبغي الضغط على إسرائيل للقبول بخطة ترامب بشأن غزة. أما ما نشهده اليوم في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا فيؤكد عدم احترام إسرائيل لسيادة الدول. بحال كانت إسرائيل جدية في قبولها السلام في المنطقة، ينبغي عليها أن تظهر هذا الأمر بشكل واضح، ونحن سنواصل العمل مع الوسطاء والولايات المتحدة لكي نضمن التزام جميع الأطراف.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تدفع رواتب شرائح واسعة من قواتها المسلحة، وفي تغريدة على تروث سوشيال أشار ترامب إلى أن طهران تقتل المعارضين حتى مع عدم احتجاجهم وبمعدلات غير مسبوقة بحسب وصفه، مؤكدا أنها أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة ويتعين وقفها فورا. وينضم إلي مراسل تلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أبدأ من واشنطن عبد الرحمن، مع سواء تصريحات ترامب أو تصريحات وزير الحرب بيت هيكسز الذي يتحدث عن إنزال اقتصادي على غرار إنزال نورماندي ولا يستبعد أيضا استخدام القوة العسكرية.
6: نعم ديما، هو لا يستبعد الخيار العسكري، ولكنه قال أيضا إن الحرب الاقتصادية أكثر بكثير من الحرب العسكرية، بأنها تؤثر على القيادات في إيران أكثر من أي وقت مضى. في إشارة كبيرة جدا ديما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قناعة على الأقل في هذه الأثناء أن الحرب بمفهومها الشامل لن تحقق الأهداف المرجوة، وباتت تبحث عن أهداف أخرى وتبحث عن سبل أخرى، وهي الحرب الاقتصادية وسياسة العزل الاقتصادي ضد إيران. وهذا ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفاء إيران، وأمهلهم مدة زمنية غير معلومة بأنهم يقطعون العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم أمس كان يتحدث على أن حلفاء إيران ما زالوا يعني يوجد لديهم علاقات حتى في الطيران، ويستقبلون الطيران المدني الإيراني، ونحث هذه الدول بألا يستمروا في هذه العلاقات، وهذا هو السبيل الوحيد الآن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأصوات التي تطالب بعدم استكمال الحرب بمفهومها الشامل هي أصوات من داخل البنتاغون، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. في تصريحات سابقة خلال الأسابيع الماضية كان يحذر من أن الاستمرار في هذه العملية لن يحقق الأهداف المرجوة، وسيؤثر على مخزونات الأسلحة الأمريكية، لأن كل هذه الضربات الجوية لن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الهدف المرجو، وهو فتح مضيق هرمز مثلما كان قبل الحرب. ولكن هذا المفهوم الشامل وهذه المرحلة الجديدة التي تريد تحقيقها واشنطن فيما يتعلق بسياسة العزل الاقتصادي، هل ستنجح أم أنها ستفشل هي الأخرى مثلما فشلت في تحقيق الأهداف عسكريا؟ وهذا هو السؤال الأبرز الذي يطرح على الكثير من يعمل في الإدارة الأمريكية من قبل وسائل إعلام أمريكية كبيرة، خاصة أنه وزير الخزانة لم يكن واضحا فيما يتعلق بالعقوبات الثانوية. يعني حتى أن الإعلام أو الإدارة الأمريكية اهتمت كثيرا إعلاميا بهذا المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخزانة يوم أمس، ولكنه في نهاية الأمر قال نحن أمهلنا هذه الدول بعض من الوقت، ولم يحدد المهلة الزمنية حتى يقطعوا العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، حيث يرى مراقبون اقتصاديون أنه سيكون من الصعب جدا على هذه الدول وحلفاء إيران أن يقطعوا العلاقات تجاريا واقتصاديا بهذه السهولة بسبب رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون بمقدورها الدخول في حرب اقتصادية مع كل حلفاء إيران بهذا الشكل الذي تحدث عنه يوم أمس وزير الخزانة سكوت بيسنت، حيث إنه قال حتى إن الصين ليست بمنأى عن هذه العقوبات في تحد كبير جدا اقتصاديا مع هذا العملاق الصيني فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين بكين وبين واشنطن. ولذلك المشهد الآن بأن استراتيجية واشنطن تغيرت نوعا ما في أنها بدأت تستهدف حتى أفراد من الحرس الثوري الإيراني أو قيادات من الحرس الثوري الإيراني بعد بيان الخارجية الأمريكية مساء يوم أمس بأنها ستضع مكافأة تقدر بأكثر من 10 ملايين دولار لكل فرد يأتي بمعلومات خاصة بخمسة من قيادات الحرس الثوري الإيراني لأنهم قتلوا الكثير من الأمريكيين ويعملون الآن على الهجوم، عمليات خاصة بالهجوم السبراني على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وتصريح وزير الحرب بيت هيكسيث ما هو إلا تصريح سياسي ليرضي به ربما بعض من أنصاره الذين كانوا يريدون الانتهاء من هذه الحرب حتى النهاية، بمن فيهم من يعمل داخل الإدارة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي إلى تهران. ومعك ياسر مسعود، نستطلع ردود الفعل الإيرانية، التهديدات الإيرانية.
7: آخر التطورات في إيران ديما هي الزيارة العمانية. وزير الخارجية العماني وصل إلى طهران قبل قليل والتقى بنظيره الإيراني عباس عراقجي. هذا اللقاء يوصف هنا أو يعول عليه نسبيا على اعتبار أنه قد يسهم في مواصلة اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق الإيراني العماني حول إدارة مضيق هرمز، ويمكن أن يسهم أيضا في تليين المواقف إن كانت أمريكيا أو إيرانيا. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، لعمان كما تعلمين ديما كان لها دور في مرات سابقة عديدة خلال السنوات الماضية في الوساطة في التبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، وبالتالي هي لعبت دور الوسيط، وقد لا تغيب عن هذه التطورات لمساتها فيما يتعلق بإمكانية تقريب وجهات النظر أو حلحلة جزء من الأزمة على صعيد فيما يتعلق إن كانت بالعقوبات الأمريكية أو على الجانب الآخر ردود الفعل الإيراني، خاصة وأن هناك من يرى هي تأتي، قد يكون ذلك بالطبع استكمالا للزيارة الباكستانية. وأن يقول إسماعيل بقائي بأن التزامن في التوقيت لا يعني هناك ربط مباشر، ولكن في مساحة التحليل تقرأ على أنها قد تأتي استكمالا للمساعي التي قامت بها أيضا الباكستان، والتي تمثلت بزيارة قائد الجيش الباكستاني والتي انتهت في
8: راديو الحرية
9: 97.17 FM.
10: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. وينضم إلي هنا في الاستوديو عبد الله العتيبي أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. تحياتي لك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، الباكستانيون بعد زيارة عاصم منير أمس قالوا بأنه حصل تقدم كبير، ولكن قبل قليل ماجد الأنصاري في متحدث باسم وزارة الخارجية قال لا جديد استجد على مسار المفاوضات أو العودة إلى المفاوضات على الأقل. كيف يفهم هذا؟
4: طبعا ديما نحن في فترة أعتقد ضبابية جدا للجميع. واضح بأن الأمور، يعني الخط التفاوضي الوحيد الذي يعمل بشكل، رغم أنه أيضا لا يوجد مستجدات حاليا، هو الخط الملاحي المفاوضات الإيرانية العمانية. وواضح أن وزير الخارجية العماني في طهران قد نشهد شيء، لكن تأخرت هذه النتيجة النهائية لهذه المفاوضات بشكل كبير. الجانب الباكستاني يجب أن نضع الموضوع ديما ضمن سياقه. الجانب الباكستاني يريد يبحث عن انتصار سريع، يبحث عن نصر سريع، يبحث عن إنجاز سريع بشكل، لكن المياه جدا راكدة. واضح أن الفجوة جدا كبيرة بين الأطراف. الحديث الدائم عن مذكرة التفاهم التي عمل عليها الوسطاء بشكل كبير، لكن عندما ننظر على الواقع نجد أن الطرفين يعني لم يتركوا أي مجال لمذكرة التفاهم لتبقى على قيد الحياة. بالتالي الأمور لم تمشي بشكل طبيعي، ما زالت هناك أيضا ضغوط أمريكية على الجانب الإيراني. بالتالي أعتقد أن التصريحات الباكستانية يضعها من ضمن سياق، يعني هناك إيجابية جدا عالية. يعني نستذكر من عدة أسابيع كان وزير الدفاع الباكستاني تصريح بأن نحن قريبون من اتفاق سلام دائم.
3: صحيح.
4: بالتالي الجانب الباكستاني دائما يبحث عن إنجاز، لكن في الواقعية في الوساطة هي عملية جدا مضنية، جدا متعبة وجدا مرهقة،
3: وحالة ركود كما
4: تتفضل، وتحتاج أن يكون الطرفين منخرطين في البداية.
3: طيب دكتور عبد الله، انه يعني استمعنا الى ماجد الانصاري اليوم، كثيره كانت الرسائل القطريه الى ايران بخصوص مضيق هرمز، بخصوص حريات الملاحه، بخصوص ايضا التهديد لدول المنطقه بانه لا يجوز ان تهدد دول المنطقه كل ما تعرضت ايران لهجوم من طرف ثالث. فهذه الرسائل والتي بدات وتيرتها تزداد نوعا ما، أيضا كيف تقرأها؟
4: لا، واضح بأن الفجوة جدا كبيرة من الأطراف، والواضح أن الجانب الأمريكي يريد استخدام القوة، يعني هو تحول من قوة عسكرية إلى قوة اقتصادية. بالتالي الدول المنطقة تخشى بأن تقوم إيران بالعودة للكرة مرة أخرى، لأن هي بدأت تهدد دول المنطقة، وهي في نفس الوقت تستنجد بوساطة دول المنطقة لإخراجها من الأزمة الاقتصادية والضائقة التي تعاني منها، الذي يتحدث عنها الرئيس الإيراني بين حينة وأخرى، وفي نفس الوقت هي تهدد دول المنطقة. بالتالي أعتقد اليوم تصريحات دكتور ماجد كانت واضحة، ما بين السطور يمكن قراءة بأنها هي محاولة فصل الساحات، فصل الساحة الإيرانية الأمريكية التي تحدث من خلال حديثه عن سلوك أمريكي أحادي فيما يخص العقوبات، وأيضا رفضه للزج بدول المنطقة ضمن أي ردود فعل إيرانية. في نفس الوقت هو يعطي مساحة أيضا لدول المنطقة أن تتحرك بينها وبين ممكن الجانب الإيراني. لا يجب دمج المساحات ببعضها البعض والساحات ببعضها البعض، يعقد المشهد، يزيد من حالة عدم الاستقرار، ولن يؤدي إلى منفعة في النهاية لا للجانب الإيراني ولا لدول المنطقة. بالتالي هذا أمر مهم،
3: وهذا مسار فصل الساحات يعني أو عزل المنطقة عن ما يجري بين واشنطن وطهران أيضا سيكون على ما يبدو مسار طويل، يعني لن ينجز بسرعة، لأنه كمان نستشف من تصريحات ماجد الأنصاري حديثه عن استعداد القوات المسلحة القطرية للدفاع، عن أيضا الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت وإن كانت احترازية إلا أنها تأخذ بالاعتبار طول أمد هذه الأزمة، وتحديدا وضع مضيق هرمز، أليس كذلك؟
4: طبعا، يعني في النهاية الوساطة لا تعني التنازل عن الخطوط الحمراء فيما يخص السيادة والدفاع عن الإقليم والدفاع عن كل من يسكن على أرض قطر، وأيضا دول المنطقة تشارك قطر هذه الحقوق ودول العالم بشكل كبير. بالتالي هذا أمر مهم جدا للدولة أن تضع هذا الخط، لكن واضح ديما عندما نقرأ وننظر للأمور، واضح أن الجانب الإيراني أولا أضاع فرصة كبيرة، هو استغل مضيق هرمز، وهذا ضد القانون البحار وضد القوانين الدولية، لكن هرمز كان مهما لإجبار الولايات المتحدة على الجلوس على طاولة الحوار. حدث ذلك في برغنشتوك في سويسرا، بعد ذلك استمرار استخدام مضيق هرمز أفقده قوته. الآن انقلب السحر على الساحر ببساطة. أصبح هناك الضغط الاقتصادي على إيران وليس على فقط على الاقتصاد الدولي. واضح أيضا أن الجانب الأمريكي انتقل لاستخدام أداة أخرى وهي الأداة الاقتصادية السلبية. هو بدأ بالإيجابية وهو الحوافز في مذكرة التفاهم، الآن بالسلبية وهي محاولة الردع من خلال الإحكام على الاقتصاد الإيراني. ولو لاحظنا أيضا من تصريح وزير الخزانة الأمريكي بين العقوبات تصاعدية تصعيدية، بالتالي ما زال هناك مجال للتصعيد، وهذا يعطي مجالا للدبلوماسية ممكن تجعل الباب مواربا. لكن ما زلت أعتقد بأن الواقعية الأمريكية تؤمن بالقوة، بالتالي سيلجأ الرئيس الأمريكي للقوة. ببساطة هنا السؤال هو ما هو تعريف الرئيس الأمريكي للقوة؟ هل سيقبل بالقوة الاقتصادية الآن وخنق الولايات إيران؟ أم سيذهب إلى قوة عسكرية مرة أخرى مع تهيئة الظروف ديما؟ يعني نجد الآن أن وزارة الخارجية تضع 10 مليون دولار على بعض قادة الحرس الثوري. إسرائيل وصلت لهم في فبراير، بالتالي هي ليست بتلك المهمة الصعبة. لكن وضع هذا يذكرنا بسيناريو العراق، هو محاولة أن الدولة مخنوقة اقتصاديا، وضع مبالغ على رؤوس بعض الأفراد، يحرك الشارع داخليا أمامهم، صعوبات اقتصادية، الشتاء قادم، موضوع التدفئة ستكون مشكلة، تهيئة الظروف الملائمة لبدء حراك شعبي، ثم بعد ذلك سيكون الإجهاز بالنسبة للولايات المتحدة على النظام.
3: ولكن الرهان على الحراك الشعبي كان منذ بداية الحرب ولم ينجح، سواء لأن الشارع لم يتحرك أو لأنه منع من التحرك، أيا كان لم ينجح. وهناك سؤال دكتور عبد الله حول العقوبات الاقتصادية، حتى وإن كانت متدرجة، يعني إيران ليست غريبة عليها العقوبات، دائما تستطيع أن تتعايش، أن تجد طرق التفافية حولها، ونجاحها يعني يستوجب أن حلفاء إيران يستجيبوا لهذه العقوبات، وهذا مستبعد. فبالتالي هل ستنجح العقوبات الاقتصادية؟
4: يعني هو ما زلنا في البداية، يعني هو إعلان. أنا أعتقد بأن الجانب الأمريكي يريد أن يستفيد منه سياسيا، بأن هو كرت سياسي بأن هناك عقوبات، الصدمة، حرب اقتصادية على الجانب الإيراني. لكن لا يمكن أن نقول بأن هي مختلفة عن السابق. السابق كانت عقوبات، لكن الآن عقوبات مع بنية تحتية متهالكة، مع حصار على الموانئ. نعم هناك دول ستساعد الجانب الإيراني، يعني مثلا الصين، لكن الصين بنيها وبين إيران جغرافيا، بينها تركمانستان وكازاخستان وهناك أفغانستان. القطارات أو سكة القطار التي لا يمكنها أن تعبر بهذا الحجم الذي كان يعبر من خلال الموانئ، بالتالي هذا أول صعوبة. ثاني صعوبة، هناك العديد من الشركات التي تعمل على تأمين هذه الأمور، بالتالي الشحن والتأمين سيزيد سعره. من سيدفع هذه التكلفة؟ هذا سيدفع بطبع المشتري، بالتالي الجانب الإيراني سيدفع هذا. كيف سيدفع هذا السؤال؟ هل سيكون من خلال طرق ملتوية في الدفع المالي، أو من خلال الذهب، من خلال عملات أخرى؟ أسئلة صعبة. هنا ستبدأ الشكوك. أعتقد أن الجانب الأمريكي سيركز على الشكوك أولا بين الحلفاء وإيران، ثانيا سيركز على الخبر استخدامه سياسيا بأن هناك عقوبات اقتصادية وحرب اقتصادية على الجانب الإيراني. ثم بعد ذلك أعتقد يحاول تهيئة الشارع. الشارع الإيراني كما تحدثت ديما يعني لم يتحرك سابقا، لكن في النهاية لإسقاط نظام، إذا كانت هذه رغبة الرئيس الأمريكي الذي قالها من بداية الحرب، إما قوات على الأرض إما حرك شعبي. قوات على الأرض مخاطرة جدا كبيرة، حرك شعبي أعتقد أن الجانب الإيراني وضع الخطة بقى بتعيين حسين طائب، إنه هو سيطور قدرات البسيج، ستكون شعبية بشعبية، بالتالي أعتقد هذا أيضا تفصيل مهم إيران تجهز
3: له. إشارة مهمة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. قال مراسل تلفزيون العربي.

0: وتظهر هذه المشاهد رفع العلم الإسرائيلي على معهد قلنديا التابع لوكالة الغوث الأونروا شمالي القدس المحتلة بعد إخلائه. وقال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسن للتلفزيون العربي، قال إن الإجراءات الإسرائيلية بحق الوكالة تتصاعد بوتيرة متسارعة في إطار مساعي الاحتلال لتصفية وجودها ومؤسساتها في القدس.
1: يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تسير بخطوات متسارعة نحو تصفية الأونروا في منطقة القدس بعد أن قاموا بإغلاق 6 مدارس وعيادات وهدم والاستيلاء على مقر الأونروا الرئيسي في منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة. هذا التصعيد الخطير ليس فقط ضد الأونروا ولكن هو ضد منظومة الأمم المتحدة. الرسالة واضحة أن لا حصانة لهذه المنظومة الأممية بداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة وغزة أو القدس.
0: ومن القدس نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، بعد رفع العلم الإسرائيلي على مقر الأونروا ماذا يجري؟
2: ديما، أبدأ بهذه التصريحات التي يتطرق فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إخلاء مقر الأونروا واحتلاله عمليا والسيطرة عليه في كفر عقب. يشير رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن هذه الخطوة التي دخلت فيها قوات كبيرة من أمن الاحتلال أجهزة شرطة الاحتلال جاءت بإعاز مباشر منه وفق حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويقول إنها تأتي ضمن الخطوات المتبعة عمليا ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، لأنها متهمة بالانخراط في 7 أكتوبر، متهم بعض أعضائها بالانضمام إلى حركة حماس ضمن الاتهامات الإسرائيلية التي تسوق لها إسرائيل طيلة الشهور الماضية، سوقت لها طيلة الشهور الماضية، وبناء عليها كانت أيضا أقرت وحضرت عمل وأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في القدس المحتلة وفي إسرائيل كذلك بصورة عامة. بالتالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن إعاز مباشر بمعنى أن الأمر لا يرتبط ببلدية القدس. أحد البيانات الصادرة عن بلدية القدس حاولت أن تسوق المسألة على أنها خطوة، وبالمناسبة حتى الخارجية الإسرائيلية كانت عممت هذا البيان وكان باللغة الإنجليزية، حاولت أن تسوق المسألة على أنها خطوة تهدف إلى بناء مجمع تعليمي لمن يقطنون في تلك المنطقة، ولكن هذا المجمع التعليمي حتى إن تم إنشاؤه فهو مبني على مناهج تعليمية إسرائيلية وليس مناهج تعليمية فلسطينية، والمقدسيون يرفضون ذلك بصورة عامة. ولكن الآن بصورة أكثر وضوحا رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتطرق طبعا إلى أي مشاريع تعليمية، تحدث بوضوح أن الأمر هو بإعاز مباشر منه. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان أيضا خرج ببيان مشابه صباحا في الدقائق الأولى للاقتحام حين اقتحمت قوات شرطة الاحتلال المقر، وتحدث عن أن هذا يأتي في إطار تطبيق ما تم التوافق عليه داخل الحكومة الإسرائيلية وفي أروقة الكنيست حين حظي بالمناسبة هذا القانون الذي يحظر عمل الأونروا حظي بإجماع في المعارضة وكذلك في الائتلاف الحكومي، ولم يكن هذا الإجماع منحصرا فقط على المكونات الأكثر تطرفا ضمن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، إنما شملت أحزاب المعارضة الإسرائيلية الصهيونية كذلك. بالتالي تصريحات إسرائيلية تتحدث عن إعاز مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يأتي هذا بعد زيارة دبلوماسيين إلى تلك المنطقة، ومن الواضح أن السياق الأوسع يتعدى فقط أو ينقسم إلى أكثر من جانب. جانب يحاول أن يتحدث عن أن هذه الزيارات ما هي إلا زيارات شكلية، والسيادة الفعلية في تلك المنطقة هي سيادة إسرائيلية بقوة السلاح وبقوة هذه الاقتحامات، والسياق الآخر هو سياق انتخابي بطبيعة الحال، إذ يضحي الفلسطينيون في كل مرة يقترب فيها موعد الانتخابات مادة دسمة هم ودماؤهم ضمن أجندة الانتخابات الإسرائيلية. ديما،
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس.

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج، ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحف الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
6: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة زوتر الشرقية في الجنوب، مضيفة أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة صربين قضاء مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان. أيضا في النبطية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مركبة قضاء مدينة مرجعيون جنوبي لبنان. ومن صور جنوبي لبنان ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي. معك رامز، نتابع الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني.
3: بالفعل ديما، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الاعتداءات في القرى والبلدات الجنوبية التي يحتلها. أبدأ من آخر التحديثات، كان هناك في الساعات الماضية غارة على بلدة المنصوري، غارة تردد صدى هذا الانفجار الكبير في أرجاء المنطقة ووصل إلى مدينة صور. هذه البلدة التي لا يحتلها الجيش الإسرائيلي، هو وصل إلى بلدة مجدل زون في الحرب السابقة، ولكنه كان أنذر سكانها ويستهدفها بسواء الغارات. بالأمس كان هناك استهداف لهذه البلدة بغارتين، وكذلك تركز عليها القصف المدفعي اليوم. إضافة إلى هذه الغارات الإسرائيلية، يستمر الجيش الإسرائيلي بتكريس نهج تفجير المنازل في القرى والبلدات التي يحتلها. هذه التفجيرات على حيز جغرافي واسع استمرت اليوم في الأحياء الغربية تحديدا لبلدة ميس الجبل، إضافة أيضا إلى تفجيرات في زوطر الشرقية. طاولت عدد من المباني والمنازل التابعة لسكان هذه البلدة. إضافة إلى ذلك، في الساعات 24 الماضية كان هناك عشرات التفجيرات على كامل هذه الرقعة التي تحتلها إسرائيل، من أقصى الخيام مرورا بحداثة في بقضاء بنت جبيل وصولا إلى بلدة مجدل زون وأيضا في يحمر أشقيف. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان استمرار بهذه التفجيرات في هذا الوقت وتفجير أكبر قدر من المنازل والمباني. الدولة اللبنانية كانت تعتبر أن الجيش الإسرائيلي بهذه الممارسات والاعتداءات، سواء عبر الرئاسة اللبنانية أو رئاسة الحكومة، أنها تهديد مباشر لاتفاق الإطار ورسائل سلبية، لسيما عشية جولة المفاوضات التي بالمناسبة لم يجري تحديدها بعد. كان هناك تسريبات من المصادر الرسمية اللبنانية لاعتراض اللبناني على هذه الاعتداءات وتلويح بمقاطعة المفاوضات، وكان الجانب الأمريكي تدخل في هذا الشأن واعدا بالضغط على إسرائيل، لكن على أرض الواقع واضح أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه الاتفاقات وكل المناشدات، أيضا بوقف اعتداءاتها اليومية التي واضح أنها باتت سياسة ممنهجة على كامل الرقعة الجغرافية التي تحتلها في الجنوب.
6: شكرا جزيلا لك رامز القاضي، مراسل تلفزيون العربي من مدينة صور جنوب لبنان. أنوه مشاهدينا للعواجل ننقلها عن الأونروا، والتي فيها تدين بشكل لا لبس فيه التوغل غير المصرح به والمثير للقلق لقوات الأمن الإسرائيلية في مركز تدريب قلنديا. إذن الأونروا تدين بشكل لا لبس فيه التوغل غير المصرح به والمثير للقلق لقوات الأمن الإسرائيلية في مركز تدريب قلنديا. الأونروا اختارت أن تصف الأمر بالتوغل، وتقول الأونروا: مركز تدريب قلنديا منشأة تابعة للأمم المتحدة، محمية بالحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي. إذن الأونروا تتحدث عن مركز تدريب قلنديا كمنشأة تابعة للأمم المتحدة، محمية بالحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي، وأدانت ما قامت به قوات الأمن الإسرائيلي بشكل لا لبس فيه. على جهة مقابلة، أنوه للعاجل نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يقول بأنهم بدأوا بإخلاء مجمع الأونروا في كفر عقب بالقدس بناء على توجيهاته واستمرارا للقانون الذي تم إقراره. إذن نتنياهو يتحدث عن بدء إخلاء مجمع الأونروا بناء على توجيهاته واستمرارا للقانون الذي تم إقراره. تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد. مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا.
7: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
8: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضاً بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
7: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخراً ضمن المحظورات، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهياً حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
9: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا يمسي علينا.
7: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة
10: راديو الحرية
4: 97.7
11: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
10: راديو الحرية
7: 92.7 FM وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
6: ومعنا من مدينة نيرتيتي في دارفور آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. تحياتي لك أستاذ آدم. أستاذ آدم، بداية ضعنا في صورة الوضع في دارفور على صعيد المعارك وعلى صعيد الأوضاع الإنسانية.
12: في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، وأبرك التحية لكل المشاهدين والمتابعين في التلفزيون العربي. الأوضاع الإنسانية في السودان بلغت مرحلة الانهيار الكامل. ملايين النازحين في دارفور ومناطق النزاع الأخرى يعيشون بين الخوف والجوع والمرض، بلا غذاء ولا دواء ولا ماوى يحميهم من قسوة الطبيعة والعنف. الأطفال والولدون محرومين من أبسط حقوق الحياة، والنساء يواجهون العنف والحرمان والخذلان، فيما الشعب يموتون بالصمت لأن العالم اختار قد الطرف عن هذه المعاناة والأزمة. هذه هي ليست مجرد أزمة محلية بل مؤاساة إنسانية عالمية. تظهر كيف يمكن أن يترك الشعب بأكمله في مواجهة كل هذه التحديات وفي مواجهة الموضة البطيء، يعني في ظل قيام الاستجابة الدولية الفاعلة، وهو يعتبر وصمة عار بالنسبة للعالم، وفي كل دول يدعي بالإنسانية. هذه الوقاية يعني صعبة جدا مع تطور بتاع الصراع وأطراف الصراع فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، مرحلة بتاع استخدام المسيرات والسلاح الفتاك، ويتم استهداف الأسواق والقرى والمناطق المحولة بالمدنيين. يعني أغلب الضحايا في المرايه في المرحلة الأخيرة أو في الحرب المستمرة في الفترة الأخيرة هي يعني ضحايا بتاعة المسيرات والسلاح الفتاك وغيرها يعني. ولذلك اليوم دعونا أن نقول وبصوت عالي إنه السودان لا يحتاج إلى بيانات تضامن شغلية، بل يحتاج إلى تحرك عاجل، إلى مساعدات إنسانية فعلية، إلى حماية حقيقية للمدنيين.
6: نعم
12: يعني حياه.
6: طيب في سياق ما تصفه من ضراوة الصراع والأسلحة المستخدمة فيه، يعني هل سينفع السودان إن مدد بحسب المقترح الأمريكي نظام حظر توريد الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية بعد أن كان محظورا في مقتصرا على إقليم دارفور؟
12: وهناك تجاهل وإهمال للأزمة التي تمر بها السودان والشعب السوداني من قبل المجتمع الدولي. يمكن أن تلعب المجتمع الدولي فيما يتعلق بتوثيق قرار 15 واحدة تزين ليشمل كافة السودان، لكن مع ذلك هي برضو يعني هي يعني ما كافي، بل يحتاج إلى ضغط سياسي كبير جدا لكافة أطراف الصراع في إنه يعني يمشي في توقف إطلاق النار والعدائيات ويفتول طرق والمسارات والممرات يساعد المنظمات الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين الذين فتك بهم أجو قسوة الظروف المناقية في تجمعات النزوع المختلفة في كافة أنحاء السودان، سواء كان في دارفور أو في النيل الأزرق أو في كردفان أو في بقية مناطق السودان الأخرى. يعني فالمجتمع الدولي مدين بأنه يتحرك اليوم قبل بكرة الآن، وحتى الإعلام الدولي والمحلي لا بد من أن يركز مع كل هذه الأزمة الكبيرة اللي تمر بها الشعب السوداني، لأن هناك أزمة في العالم أكثر حجما، لكن التركيز هناك. لماذا تم تجاهل أزمة السودان وأزمة دارفور في أنه الناس ماشيين في أنه والبلد في مواجهة الجفاف والجوع والخوف والخذلان؟ يعني
6: كيف يعني مفهوم أستاذ آدم، يعني ربما دوليا ينظر إلى ما يجري في السودان على أنه صراع داخلي بما أن الطرفين من السودان، وفي سياق تقديم المقترحات تم الحديث عن مقترح لعبد الفتاح برهان أن تكون هناك هدنة 90 يوم يتم خلالها لا أدري ماذا، وصولا إلى إعادة تأهيل قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. هل هذه مقاربات تجدها قابلة للتنفيذ؟
12: وعبد الفتاح برهان وكافة أطراف الصراع هم الصورة الثانية بالنسبة للنظام السابق أو نظام المؤتمر الوطني، ولذلك هم غير حريصين وغير جديرين بأنه يحترموا الشعب السوداني وبرضه يحسوا بالمعاناة والمؤاساة التي تمر بها الشعب السوداني، وخاصة النازيين واللاجئين في تجمعات النزوع المختلفة. فلذلك يعني هم ما حريصين في أنه السودان يمشي لوين، هم ما حريصين في أنه الدولة ده يتقسم إلى دويلات، بل إنما هم حريصين في كرسي السلطة ومصالحهم. فلذلك يعني لا بد من المجتمع الدولي يتحرك، الدول الصديقة، الناس اللي عندهم هزة الضمير الإنساني العالمي في أنه يتحركوا ويتقطوا على كل هذه الأطراف بما في ذلك الجيش السوداني والدعم السري وبقية الأطراف اللي هي جزء في هذه الصراع ويعجج هذه الصراع. لا بد من الضغط عليهم ويمشي في اتجاه توقف.
10: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: مشترياً رئيسياً للنفط الإيراني، فأي استهداف واسع لمصارفها وشركاتها قد يحول حرب العقوبات إلى مواجهة أمريكية صينية قبيل لقاء ترامب وشي، في حين تخشى أوروبا أيضاً انتقال الضغوط إليها. واعتبرت الصحيفة أيضاً أن الخطة تعكس تضاؤل الخيارات الأمريكية أكثر مما تعكس اتساع نفوذ واشنطن، ونجاحها سيتوقف على التنفيذ للتهديد، وإلا فقد تتحول إلى عامل جديد للتصعيد بدل إنهاء الحرب. صحيفة نيويورك تايمز رأت بدورها أيضاً أنه بإعلان واشنطن عن يوم النصر الاقتصادي الجديد لإيران، فإنها تلجأ إلى استراتيجية أخرى للخروج من مغامرة عسكرية فاشلة، وتعكس بذلك النهج المعتاد لإجبار الخصوم على الخضوع للإرادة الأمريكية. ولكن بحسب الصحيفة، هذه الاستراتيجية تثير سلسلة من التساؤلات. أولها، إذا كانت العقوبات المحكمة ممكنة، فلماذا لم تفرض قبل أن يأمر ترامب الجيش الأمريكي بالقتال؟ ثانيا، ماذا عن الصين التي اشترت أكثر من 80% من صادرات النفط الإيراني في عام 2025؟ هل الإدارة الأمريكية مستعدة للمخاطرة بمواجهة مباشرة أخرى مع بكين؟ ورأت الصحيفة أن خطة واشنطن لخنق الاقتصاد الإيراني تتطلب تعاونا صينيا، ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن على قرب حدوثه، وذلك قبل شهر من الموعد المقرر لوصول الرئيس شي جي بينغ إلى واشنطن. وخلصت إلى أن قرار ترامب في فبراير الماضي باللجوء مباشرة إلى القوة العسكرية كان بمنزلة اعتراف بأن العقوبات الاقتصادية بطيئة التأثير وغالبا ما تفشل، لكن ها هو اليوم يعود إلى تلك الخطة لعدم وجود العديد من الخيارات الأخرى القابلة للتطبيق. في مجلة The National Interest الأمريكية، اعتبر أندرو كوتشينز وفينا ديفوس أن الحرب على إيران أكدت مخاوف روسية قديمة بشأن السياسة الأمريكية، إذ عززت قناعة موسكو بأن النظام الدولي القائم على القواعد يتراجع لصالح منطق القوة وتغيير الأنظمة، كما أن استهداف القيادة الإيرانية شكل سابقة ربما تدفع عديد الدول خاصة روسيا إلى اعتبار الأسلحة النووية ضمانة أكثر ضرورة لبقاء النظام. وأضاف أن صمود إيران عزز التقارب بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، بينما كشفت الحرب من وجهة النظر الروسية هشاشة وحدة المعسكر الغربي وتزايد الخلافات حول كلفة المواجهة. وخلص إلى أن روسيا ترى الولايات المتحدة اليوم أكثر اندفاعا وأقل تقييدا، ما قد يقلل قيود التصعيد ويزيد أخطار اتساع المواجهة.
4: ساعات أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية العماني يجري مباحثات في طهران، وباكستان تتحدث عن تقدم في مفاوضات إحياء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. الخارجية القطرية تحث الأطراف على العودة إلى مسار المفاوضات. الأونروا تدين اقتحام قوات الاحتلال معهدا للوكالة قرب مخيم قلنديا وإخلاءه شمالي القدس وتصفه بالتصعيد الخطير. والخارجية الفلسطينية تعتبر الاقتحام جزءا من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. شهيدا وجرحا في اعتداءات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وبلديات شمال غزة تحذر من تفاقم أزمة المياه. مصادر للتلفزيون العربي تقول إن مفاوضات الحكومة العراقية مع الفصائل بشأن حصر السلاح تحرز تقدما، وقادة الإطار التنسيقي يبحثون مع ممثل المرشد الإيراني في بغداد ملفات أمنية وسياسية.

0: بدأ وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي زيارة إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، في محاولة لاستكمال تفاهمات أولية توصل إليها البلدان حول مسارات جديدة لعبور السفن. واستقبل عباس عراقجي نظيره العماني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية قبل أن يبدأ الوزيران اجتماعا ثنائيا. تأتي المحادثات بعد أسابيع من مفاوضات فنية بين طهران ومسقط بلغت وفق الجانب الإيراني مرحلة متقدمة، لكنها لم تفضي حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن هرمز. هذا وكشف الجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أكد في لقاءاته مع المسؤولين في إيران ضرورة منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية. وقال وزير الحرب الأمريكي إن إدارة الرئيس ترامب تعول على العقوبات الاقتصادية الجديدة في إضعاف النظام الإيراني، مؤكدا أن خيار استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدا.
1: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
2: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
1: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
3: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
1: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
0: من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أولوية الدوحة تتمثل بالعمل على فتح مضيق هرمز وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، وأضاف أن الجهود القطرية تواصلت لضمان العودة إلى المفاوضات بشأن إيران، لكن لا جديد حتى الآن.
4: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
0: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن، لنقف معك على آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية، التصريحات المتعلقة باحتمالية العودة للعمل العسكري، وعلى ما يبدو أن هناك أيضا تصريحات جديدة للرئيس ترامب.
5: نعم رولا، فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا ربما تكون في سياق الأحاديث التصعيدية واستخدام لغة تهديدية جديدة من قبل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، خاصة بعد الأخبار التي أوردتها نيويورك تايمز قبل قليل بأن سفارات عديدة في دول الشرق الأوسط ربما تعود للعمل بطريقة تدريجية مرة أخرى، خاصة بعد خفض التصعيد العسكري وعدم وجود أي نية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف العملية العسكرية التي أثبتت عدم جديتها في تحقيق الأهداف، ولذلك لجأت الإدارة الأمريكية في مرحلة جديدة من هذه الحرب. أعلن عنها يوم أمس وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عندما أعلن عن عملية جديدة تسمى عملية العزل الاقتصادي ضد إيران، وحث الدول الحليفة لإيران بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، ومنح هذه الدول مهلة زمنية غير معلومة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى تقطع العلاقات التجارية والاقتصادية. ويقول الديمقراطيون عن هذا الأمر تحديدا أنه صعب جدا من الناحية العملية أن تقطع هذه الدول ومن بينها دول كبرى مثل روسيا والصين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين مع إيران. ولكن بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرات اللوجستية بأن تفرض عقوبات إضافية أشد بكثير من العقوبات الماضية على النظام الإيراني، وأيضا الخارجية الأمريكية قدرت مكافأة تصل لأكثر من 10 ملايين دولار بحسب الخارجية الأمريكية في بيان مطول لها عبر صفحتها الرسمية لمن يبلغ على أي قائد من قيادات الحرس الثوري الإيراني، وخص بالذكر البيان 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بأنهم قتلوا الكثير من الأمريكيين وأنهم يعملون في هذه الأثناء على استهدافات للمصالح الأمريكية عن طريق الهجوم السبراني الإلكتروني. وفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران خسرت هذه الحرب وتعاني اقتصاديا، ولا يمكن أن تقوم إيران مرة أخرى مثلما كانت قبل الحرب. طيب. وترويج، وسنستمع رولا إلى هذه الترويجات الكثيرة خلال الأسابيع القادمة بسبب الانتخابات النصفية، وبسبب أن الديمقراطيين كما قال أيضا قبل قليل كريس ميرفي سيستغلون نقطة ضعف ترامب في إدارة الحرب على إيران حتى يصوت الشعب الأمريكي للديمقراطيين في انتخابات الكونغرس المقبلة.
0: هذا على الصعيد الداخلي عبد الرحمن، ولكن إذا ما وضعنا سياق هذه العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها واشنطن على إيران بالتزامن مع حراك دبلوماسي له علاقة بمسار إسلام أباد، وأيضا يعني مفاوضات أو نقاش يجري ومباحثات تجري مع سلطنة عمان، هل هناك وجود للدور الأمريكي في هذه المباحثات التي تجري؟ رسائل تمرر مثلا؟
5: لا يوجد أي تصريحات خاصة بهذا الشأن على الإطلاق رولا، لا يوجد أي نوع من التسريبات بأن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في أي حراك دبلوماسي مع أي من الأطراف بمن فيهم الوسطاء لتفعيل مسودة الاتفاق مرة أخرى بين واشنطن وبين طهران، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سياسة الضغط القصوى الاقتصادية، وأيضا هناك وجود عسكري كما هو منذ بداية هذه الحرب لضغط إيران لأن ترضخ لبعض من الشروط الأمريكية، وأن هذا الرضوخ يتمثل في فتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم على الإطلاق. ولكن لا يوجد انخراط حقيقي مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص هذا الشأن، وتتركه للوسطاء تقريبا. رولا،
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. للمزيد من النقاش ينضم إلينا عباس خميار الدبلوماسي السابق من طهران. أهلا بك سيد عباس. إذا ما سألنا اليوم بعد العقوبات القصوى الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران في ظل أيضا مسار وحراك دبلوماسي يجري سواء على الصعيد باكستاني أو حتى سلطنة عمان في ظل التحذيرات الإيرانية لأي دول يمكن أن تنخرط أو تتماهى مع هذه العقوبات؟ أين تقف إيران تحديدا في هذه المرحلة من كل ما يجري؟
6: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة هناك يجب بما طرحته يجب أن نشير إلى ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هذه تعطي ربما هذه الدبلوماسية أو مجيء الوسطاء سواء العمانيين والباكستانيين والتصريح القطري كله يصب في خانة بأن هذه ربما تكون من الفرص الأخيرة. الطرفان هم يسيران أو يرحبان بهكذا وساطة، وفي نفس الوقت الوضع السياسي يتطلب هذه الوساطة، معقدة الأمور بشكل كبير وهي على حافة الانفجار. إضافة إلى ذلك أنا أتصور الوسيط الباكستاني يبدو أنه نزيها و مقبولا لدى الإيرانيين ولدى الأمريكيين بشدة. هذه نقطة. النقطة الثانية، العقوبات التي فرضت على إيران يوم أمس لم تكن جديدة، وربما فاجأت المعارضة المسلحة الإيرانية وفاجأت الكثيرون. كان التوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التمهيد الإعلامي والحرب النفسية التي واكبت هذه العقوبات وبدأت أكثر من أسبوعين لن على الأرض لن تأتي بشيء جديد إلا ما
7: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
9: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، مؤكدا معارضة بكين للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي.
4: لقد أكدت الصين مرارا وتكرارا معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، فالضغط الاقتصادي الشديد لن يسهم في حل المشكلة، إنما سيؤدي إلى تصعيد النزاعات. المهمة العاجلة هي تهدئة الوضع والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض. ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
3: أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن واقعة على بعد 9 أميال بحرية شمال شرق سلطنة عمان. وقالت الهيئة إن ربان ناقلة نفط ذكر أنها أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في أضرار بغرفة المحرك وتعطيل السفينة، وأضافت أن الطاقم بخير وأن التأثير البيئي غير معروف حتى الآن. طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور الميسر المحايد لعمليات النقل البحري للأسمدة، والتي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال غوتيريش أن الهدف بسيط ويتمثل في الحد من المخاطر الفورية والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد، وأشدد على أن المنظمة تفضل أن تؤدي دور الميسر المحايد بحيث تتولى تسجيل السفن التي تنقل الأسمدة والمنتجات ذات الصلة والتحقق منها. قال مراسل التلفزيون العربي إن قوات الاحتلال أخرجت موظفي معهد التدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا بالقدس وسط انتشار كبير لعدد من جنود الاحتلال في المنطقة بموازاة اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس، في حين قالت محافظة القدس للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال طردت كافة موظفي الأونروا وأبلغتهم بعدم العودة إلى مقر الوكالة، مضيفة أن ممارسات قوات الاحتلال بحق أنشطة الوكالة جريمة حرب. هذا وتظهر هذه المشاهد رفع العلم الإسرائيلي على معهد قلنديا التابع لوكالة الغوث الأونروا شمالي القدس المحتلة بعد إخلائه. أدانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لها في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة دخول 4 مركبات مدرعة وأكثر من 50 عنصرا إلى المنشأة التي كان يوجد فيها نحو 20 موظفا. وقالت الوكالة إن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا لاحقا الاستيلاء على الموقع، معتبرة اقتحام قوات مسلحة منشأة أممية دون موافقة الأمم المتحدة أمرا غير مقبول. وأكدت الأونروا أن مركز قلنديا يتمتع بالحصانات الممنوحة لمنشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المركز ومنع الاستيلاء على منشآت الوكالة أو عرقلة عملها. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليهم. وقالت
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: ماضي. بحسب الهيئة، حافظت الاعتداءات على مستويات مرتفعة رغم تفاوتها من شهر إلى آخر، واتخذت منحاً أكثر حدة، بما يعكس تحولها من حوادث متفرقة إلى ظاهرة تتغذى على بيئة سياسية وأمنية أكثر تمكيناً للمستوطنين. تصاعد الاعتداءات ليس كماً فحسب، بل أيضاً نوعاً، إلى جانب اتساع نطاقها الجغرافي شمالاً ووسطاً وجنوباً. على الأرض تترافق هذه الاعتداءات مع توسع استيطاني يهدف إلى تغيير ملامح المناطق المحيطة بالقرى والبلدات الفلسطينية. مع كل اعتداء جديد تتسع رقعة الاستيطان وتضيق هوامش الحياة أمام الفلسطينيين، واقع يتغير على الأرض في محاولة إسرائيلية لفرض خرائط جديدة.
3: إذن مشاهدينا، نشير إلى مجموعة من الأخبار العاجلة. ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي يجري جولة في نقطة عسكرية إسرائيلية جنوبية سوريا. كاتس أيضا يتحدث من الجنوب السوري ويقول: لن نتزحزح عن جبل الشيخ والمنطقة الأمنية طالما بقيت هناك تهديدات جهادية ضد دولة إسرائيل. وأيضا يقول: الرسالة للرئيس السوري واضحة، حين تستيقظ صباحا في القصر بدمشق وتنظر للأعلى نحو جبل الشيخ وترى جيشنا، فتدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وسكاننا. وأيضا يقول: تحركنا ضد المحاولة التركية للتمركز في سوريا والتي تشكل خطرا

0: يتحدث كاتس عن جبل الشيخ فهنا يقصد جبل الشيخ بشقيه، الشق الأول الذي احتلته إسرائيل بعد النكسة في عام 67، والشق الثاني الذي احتلته إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر من عام 2024. لذلك هذه النقطة هي نقطة مرتفعة جدا، قمة جبل يعني يرتفع عن سطح البحر قرابة 2800 كيلومتر. لذلك عندما قال كاتس بأن إسرائيل ستبقى في هذه المنطقة وستبقى في داخل المناطق الأمنية، هو يقصد أيضا أن يستفز الجهات الرسمية السورية، عندما تحدث عن الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه كلما خرج لينظر يعني من شرفة مكان إقامته في داخل دمشق فإنه سيشاهد القوات الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ. تكثر إسرائيل من هذه التصريحات التي تؤكد أنها لن تنسحب من المناطق الأمنية أو التي تسميها بأنها مناطق أمنية في سوريا وفي لبنان وفي قطاع غزة، ولكن أيضا هذه التصريحات تأتي بعد أيام قليلة من جولة مفاوضات جرت بين وزير الخارجية السوري وأيضا رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في الأردن، وفي حينه تم نقاش تهدئة الأوضاع. الآن عندما يذهب كاتس مجددا إلى هذه المنطقة ويطلق مثل هذه التصريحات فربما الهدف هو الاستفزاز أكثر، وأيضا محاولة رسم الحدود التي تحاول إسرائيل التأكيد عليها بأنها لن تسمح بأي تموضع تركي في داخل سوريا، لن تنسحب من هذه المناطق، لن تسمح بإعادة تأهيل الجيش السوري، إلى جانب أن إسرائيل لن تسمح لسوريا بنصب منظومات رادارات متطورة أو امتلاك أسلحة استراتيجية. لذلك ربما هذا التصريح وهذه الجولة هي تأتي في سياق الاستفزاز وفي سياق أيضا التأكيد مجددا على الخطوط الحمر الإسرائيلية.
1: نعم أحمد، لو أردنا فقط العودة معك أيام قليلة إلى الوراء وطبيعة تصاعد يعني هذه التطورات بين إسرائيل وسوريا ابتداء منذ ضربها لمطار أبو الظهور وحتى للتوغلات التي تقوم بها عند الحدود مع سوريا.
0: يعني تحديدا شهدت العلاقات بين سوريا وإسرائيل يعني توترا، تحديدا في بعد أن هجمت إسرائيل مطار أبو الظهور في إدلب الذي يبعد أقل من 70 كيلومترا عن الحدود التركية، وهذا التوتر لم يقتصر فقط على سوريا بل انعكس أيضا على تركيا، وشهدنا في الأيام الماضية تهديدات إسرائيلية علنية، تصريحات علنية من وزير الأمن إسرائيل كاتس ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجولة أيضا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في داخل الأراضي السورية المحتلة، ولكن هذا التوتر نستطيع أن نقول بأنه هدأ قليلا بعد اللقاء الذي عقد في الأردن بين الشيباني وجفني رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بوساطة أمريكية، وهذا اللقاء الذي عقد في الأردن هدأ نوعا ما من التوتر الذي كان، وربما كانت هناك محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية لضبط الإيقاع، ولكن في هذه الفترة ربما إسرائيل
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM
4: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار

0: 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ينظر في إسرائيل أنه تطور وقبول من ترامب للتحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.
3: شكرا لك من القدس أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي، ولنرى المشهد من دمشق معك عمر الشيخ إبراهيم من هناك، إن كان تسنى الوقت لتكون هناك تفاعلات حول هذا الموقف، وأيضا إن كان هناك مؤشرات ومعطيات يعني نستدل من خلالها على هذا التصعيد الأخير سببه من قبل وزير الأمن الإسرائيلي.
4: نعم رولا، إلى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي سوري حيال هذه التصريحات وهذه الزيارة، وقد اعتدنا أن الحكومة السورية تحيط هذا الملف الإسرائيلي والعلاقة مع إسرائيل بكثير من الغموض وكذلك كثير من الحرص في التصريحات، لكن كان لافتا خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك سياقا عاما ورسميا وشعبيا يصعد الملف الإسرائيلي، ملف الانتهاكات الإسرائيلية، ملف الاعتقالات الإسرائيلية لمواطنين سوريين في داخل المنطقة الأمنية والمناطق التي احتلتها إسرائيل والقرى التي تقتحمها إسرائيل بين الفينة والأخرى بشكل يومي ومتكرر. فكان هناك سياق عام رسمي وشعبي يصدر الملف الإسرائيلي على الساحة العامة بالبداية ويحاول تشكيل رأي عام سوري حيال هذا الملف وهذه الانتهاكات، وكذلك التحركات الدبلوماسية للخارجية السورية والاجتماع الذي حدث أمس أو أول أمس في الأردن بين وزير الخارجية وبين رئيس الموساد والاتصال الذي يعني سبق هذا اللقاء أيضا. بشكل عام يعني يبدو أن هذه الزيارة من قبل وزير الأمن الإسرائيلية هي رد على الثوابت التي تصر عليها الحكومة السورية في المباحثات التي تجري مع إسرائيل. الحكومة السورية تقول أن هذا المسار الذي بدأ، مسار المباحثات والتفاوض مع إسرائيل، هو مسار أمني يخص التدخلات والانتهاكات الإسرائيلية التي حدثت بعد 8 ديسمبر، وتصر بأن هذا المسار هو مسار منعزل غير متصل بأي شكل من الأشكال حول مسار تفاوض على اتفاقية سلام أو الذهاب إلى مسار تطبيعي، وبأن الحكومة السورية تريد من إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي دخلتها بعد 8 ديسمبر وهي منفتحة على اتفاقية أمنية كنسخة معدلة من اتفاق فضل الاشتباك لعام 1974، وهذا ما أكده أيضا بيان وزارة الخارجية بعد اللقاء الذي تم في الأردن بين وزير الخارجية وبين رئيس الموساد. وبالتالي الإسرائيليين لا يقبلون بهذه الثوابت من قبل الحكومة السورية بعد أن تعطلت أيضا المفاوضات لشهور طويلة على الأقل، مباحثات باريس منذ يناير من العام الجاري تعطلت أكثر من 6 أو 7 شهور، توقفت هذه الاتصالات ثم استؤنفت قبيل ضربة أبو الظهور وأيضا بعد القصف الذي تم على مطار أبو الظهور. لدى صانع القرار السياسي في سوريا مقاربتين، يقول أنه لا يستطيع وفق يعني موازين القوى إخراج إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد 8 ديسمبر، وأن إسرائيل لن تخرج بدون مقابل سياسي كبير ربما هو أكبر من اتفاقية سلام وربما يكون تطبيع. لكن صانع القرار السياسي السوري يصر أنه ليس بصدد أي اتفاقية سلام أو مسار تطبيع الآن، وبأن هذا الأمر مناط بإجماع محلي ثم إجماع عربي، وأيضا هناك يعني تدخلات إقليمية في حال تم الذهاب إلى مسار تفاوضي حول اتفاقية سلام، وبأنه معني الآن بإخراج إسرائيل من هذه المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر. يبحث صانع القرار السوري عن مقاربة ثالثة للخروج من هذا المأزق أو من هذه البركة الراكدة التي توقفت عندها المباحثات وجلسات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، لكن إلى الآن ليس هناك أي رد فعل رسمي حيال هذه الزيارة بالذات رولا.
3: شكرا لك عمر الشيخ إبراهيم مراسل التلفزيون العربي من دمشق. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار استهدف شرق مدينة خان يونس. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات التدمير ألحقت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وخيام النازحين، ودمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط قطاع غزة.
1: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة، دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير، وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
1: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
5: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل، المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو جاني الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح، قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات، أنت لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت انه كله يخلي كله يخلي كله يخلي، الواحد يكون حريص.
1: كيف كان الجو في لحظة الإخلاء للناس؟ كيف لحظة الإرباك؟
5: تخيل في ناس كانت نايمة، في ناس كانت مريحة، في ناس مريضة، في مرضى فشل كلوي، كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي إعاقة، في أطفال، يعني إيش بدي يعمل الواحد؟ إيش يعني كلهم طلعوا طولهم.
1: شو نتيجة الغارة؟
5: نتيجة الغارة زي ما أنت شايف البيت هذا المقصوف، أضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية، طبعا انت عارف مرينا مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل، فإحنا في عندنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت، برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع قال له المية ما طلعش فيه.
1: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة، والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد وهو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: قال رئيس بلدية جباليا مازن النجار للتلفزيون العربي إن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن نحو 60% من المولدات التي تشغل الأبار ومنظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
6: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
3: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة وفاء في ذكرى استشهاد 5 صحفيين قبل عام من الآن في مجزرة إسرائيلية مروعة استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي وسقطتها العدسات على الهواء مباشرة. استشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يستهدفوا هم كذلك.
7: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني واستشهد 5 من الصحفيين وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة. استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطال، التلفزيون العربي.
3: في لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميسل جبل جنوبي البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، مضيفة أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة صربين في قضاء مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبية لبنان. وفي النبطية أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مركبة قضاء مدينة مرج عيون جنوبية لبنان.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل. أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
11: أجيت لقيت في شغلات مفقودة. لقيتاش في عندي يعني عادي حرب وبتفلت مرات الأمور، يعني ما فيكش تسيطر عليها. أنت مش بالبلد، أنت خارج البلد. يعني أنا أجيت وكني حزن هيك، يعني وقت أجيت فتحت المحل ولقيت كان في هون غبرة، كان في إزاز، كان في شغلات. فصرت يعني أتذكر بال75 76 بالثمانينات بال90، صرت أتذكرهم إنه راحت الذكريات، راحت الأيام الحلوة. كان في عنا زويقة، كان في عنا سميعة، كان في يعني بدليل أنا عندي 600 أسطوينة أجنبي. أنا أكثر شيء أرشيف العربي وخاصة المصري. يعني أرشيف مثلاً أقول لك أنا أم كلثوم، عبد الوهاب. وكان في سوق قبل الحرب، حتى بسور كان في سوق قبل الحرب. ولكن إيش الحرب؟ قضت على كل شيء. يعني ما تطلع انت هيك بالمحل بتلاقي المحل فقير، فهوش شيء. يعني فقدنا كتير من شغلنا.
3: أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن المفاوضات التي تجريها الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح تحرز تقدماً. وأضافت المصادر أن اتفاقاً أولياً تم التوصل إليه يقضي باستكمال مشروع حصر السلاح بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن التفاهمات أفضت إلى تسليم السلاح الثقيل لدى الفصائل إلى مختلف الأجهزة الأمنية العراقية وليس إلى هيئة الحشد الشعبي حصراً. أيضا عراقيا، أفادت مصادر سياسية عراقية أن قادة الإطار التنسيقي اجتمعوا أمس في بغداد مع ممثل المرشد الإيراني محسن قمي بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من قادة الفصائل العراقية. وبحسب المصادر عقد الاجتماع في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، وبحث ملفات سياسية وأمنية مشتركة في مقدمتها سلاح الفصائل والمعارضة الإيرانية الموجودة في شمال العراق. إلى السودان الآن، حيث تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على أقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا.
12: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
13: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعما عسكريا هائلا ومتزايدا لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضا بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
12: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخرا ضمن المحظورات، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهيا حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
14: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نبسع عليها.
12: وعلى العكس من ذلك ثمنت مجموعة محام الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة.
8: راديو الحرية.
15: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
10: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
10: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: يرى هؤلاء أن الدولة لا تزيد عن كونها آلة جبارة لإنفاذ القانون. ربما لم يشرح لهم أحد غير ذلك، أو أخفقت الدولة في إفهامهم خلاف ذلك. افتراضات قد تصير دون أي أهمية إذا فقد شباب حياته فارا من بلاده، أو حريته في مواجهة أجهزتها. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، بن جردان.
7: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. وزير الخارجية العماني يجري مباحثات في طهران وباكستان، تتحدث عن تقدم في مفاوضات إحياء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. الخارجية القطرية تحث الأطراف على العودة إلى مسار المفاوضات. وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد من الجولان السوري المحتل عدم تنازل تل أبيب عن الهضبة المحتلة، ويقول إن العمل سيستمر ضد أي محاولة تركية للتمركز في سوريا وتوغل جديد في ريف درعا. الأونروا وتدين اقتحام قوات الاحتلال معهدا للوكالة قرب مخيم قلنديا وإخلاءه شمالي القدس، وتصفه بالتصعيد الخطير. الخارجية الفلسطينية تعتبر الاقتحام جزءا من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. شهيد وجرحى في اعتداءات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وبلدية شمال غزة تحذر من تفاقم أزمة المياه.

0: بدأ وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي زيارة إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، في محاولات لاستكمال تفاهمات أولية توصل إليها البلدان حول مسارات جديدة لعبور السفن. واستقبل عباس عراغجي نظيره العماني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية قبل أن يبدأ الوزيران اجتماعا ثنائيا. تأتي المحادثات بعد أسابيع من مفاوضات فنية بين طهران ومسقط بلغت وفق الجانب الإيراني مرحلة متقدمة، لكنها لم تفضي حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن هرمز. هذا وكشف الجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أكد في لقاءاته مع المسؤولين في إيران ضرورة منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية. من جهة أخرى قال وزير الحرب الأمريكي إن إدارة الرئيس ترامب تعول على العقوبات الاقتصادية الجديدة في إضعاف النظام الإيراني، مؤكدا أن خيار استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدا.
1: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
2: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
1: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
3: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
1: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود البارحة أو حسام دياب، تحياتي لك حسام. حسام، البارحة كان قائد الجيش الباكستاني، اليوم وزير الخارجية العماني، ضعنا في التفاصيل.
4: بالفعل زيارتان، وإن تحدثت إيران وأشارت في وقت سابق إلى أنهما منفصلتان، إلا أن هناك قراءات مختلفة تضعان زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم إلى طهران على ذات الخط مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية أيضا وزير داخلية باكستان محسن نقوي يوم أمس إلى طهران. الزيارتان غير منفصلتان، الملفات حساسة ومهمة للغاية، لأن هاتين الزيارتين متزامنتان مع حملة حملة العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام قليلة، والتي بدأ تنفيذها على ما يبدو يوم أمس. وبدأت هذه الحملة باستهداف الجزء أو الحلقة الأولى من هذه الحملة الاقتصادية المشددة، استهداف الأشخاص والكيانات والمصارف التي تعمل على ما يبدو من إيران نحو الخارج ضمن شبكة استيراد وتصدير النفط أو تجارة النفط والغاز الإيراني إلى العالم بالدرجة الأولى. دعيني أبدأ بما نقلته وكالة تسنيم للأنباء قبل أقل من ساعة نقلا عن مصدر مطلع، غالبا هذا المصدر عسكري، قال بأنه تم الإعلان عن مواقف إيران يوم أمس للجانب الباكستاني بشفافية تامة، ونفى هذا المصدر لوكالة تسنيم للأنباء أن يكون هناك رسالة تهديد أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر عاصم منير للجانب الإيراني. المصدر نفى هذه المعلومة تماما، لأن هناك أطراف كانت تقول بأن هناك تهديد مباشر تم إرساله أو تسليمه عبر عاصم منير إلى طهران يوم أمس. المصدر أيضا أشار وأضاف عفوا لوكالة تسنيم بأنه جرى التأكيد على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وتحديدا البند الخامس المتعلق بمذكرة التفاهم الذي يعتبر من أهم البنود وأكثرها حساسية، لأنها كل ما يجري حاليا بين طهران وواشنطن منذ توقيع مذكرة التفاهم ديما يتعلق بسوء تقدير أو سوء قراءة إن صح التعبير لهذا البند. الجانب الإيراني يرى بأن هذا البند يعطيه حرية كاملة في عملية تحديد مصير مضيق هرمز وإدارة حركة الملاحة فيه بالتعاون مع الجانب العماني، على عكس الجانب الأمريكي الذي يرى بأن هذا البند يسمح بحركة التجارة والملاحة عبر المضيق بشكل حر وتام دون تدخل إيراني حتى إشعار آخر، أي إلى أن يتم الالتزام بجميع البنود الواردة في مذكرة التفاهم، وعلى رأسها البنود التأسيسية البند الأول والرابع والعاشر والحادي عشر إضافة إلى البند الخامس. لم يرشح شيء عن زيارة وزير الخارجية العماني حتى هذه اللحظة. أبرز لقاء جرى حتى الآن هو مع عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية، الذي يحمل على عاتقه عبء كبير يتعلق باستمرارية وجود منافذ أو تأمين منافذ لتجارة النفط والغاز الإيراني بالنظر إلى حملة العقوبات المشددة التي بدأتها وزارة الخزانة الأمريكية، وبالنظر أيضا للضغوط المطبقة على الفريق الإيراني المفاوض، وعلى رأس هذا الفريق محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض الذي وصف خلال الأشهر الماضية إضافة لعراقشي أو إلى جانب عراقشي بأنهم خانوا مبادئ الثورة الإيرانية بشكل ما عبر تركيزهم وتشديدهم على فكرة ضرورة التوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل ما مرت به إيران من خسائر مادية وبشرية خلال العام الماضي. إذن زيارة عاصم منير بحسب البعض لا تنفصل عن زيارة اليوم، محاولة على ما يبدو للتهدئة والامتصاص غضب الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذه الحملة الاقتصادية، لأن أحد السيناريوهات المطروحة إن كانت هذه الحملة ستطبق بحذافيرها وبشكل دقيق ضد الجانب الإيراني، أحد السيناريوهات المطروحة هو أن تقوم إيران بحملة استباقية ربما ضد القوات الأمريكية في المنطقة، أو ربما الذهاب نحو تشديد الخناق على مضيق هرمز، ما سيعود بنتائج سلبية للغاية على حركة أو تدفق النفط والغاز والتجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز الذي لا أحد يعلم حتى الآن ما هو مصيره. لكن هذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية العماني اليوم، أيضا لا تبتعد عن المباحثات الثنائية التي قيل بأنها وصلت إلى أمتارها الأخيرة بين طهران ومسقط.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أولويات الدوحة تتمثل بالعمل على فتح مضيق هرمز وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، مضيفا أن الجهود القطرية تواصلت لضمان العودة إلى المفاوضات بشأن إيران لكن لا جديد حتى الآن.
5: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد، وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
0: وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في خضم التوتر في المنطقة هي إجراءات ظرفية وليست هيكلية في منظومة الاقتصاد القطري.
5: بالنسبة لتقرير الفاينانشال تايمز أنور، أولا يعني دعني أؤكد أن الأرقام التي وردت في التقرير غير دقيقة، وتم أخذ الكثير منها من خارج سياقها. الحديث هنا عن 30% هو كان تحديدا أو هو في إطار الإجراءات التي اتخذت كإجراءات احترازية تم اتخاذها في بداية هذه الأزمة بشكل طبيعي، كما ستكون بأي دولة اتخاذها في حالة وجود حرب في المنطقة، وليست في إطار غير ذلك، لا يمكن قراءتها في غير هذا السياق. فهي إجراءات احترازية وتحديدا أخذت من إطار المصاريف التشغيلية، بمعنى أن هذا الحديث عن 30% هي في إطار فقط المصاريف التشغيلية، ليست مثلا في إطار الرواتب، ليست في إطار المشاريع الرأسمالية، فقط في الإطار التشغيلي. الأولوية كانت دائما بالنسبة لدولة قطر كما تعلمون، وكما هو كان واضح في هذه الإجراءات التي اتخذت في ظل هذه الأزمة التي هي أزمة يعني إقليمية ودولية على المستوى الاقتصادي، ليست بالبسيطة، ولكن الأولوية كانت دائما لدى صانع القرار هو مسألتين رئيسيتين. الأولى هي المواطن والمقيم هنا في قطر وحياة المواطن والمقيم، وأعتقد كل من يعيش في قطر التمس خلال الشهور الأخيرة عدم وجود أي تحديات فيما يتعلق بالمنتجات، فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، فيما يتعلق بالرواتب، بغير ذلك. الحمد لله يعني احنا نعم في قطر في ظل هذه الظروف الصعبة بحياة طبيعية خاصة على المستوى الاقتصادي. والأمر الثاني طبعا هو مرتبط بالتنمية الوطنية وضمان أن تستمر مشروع التنمية الوطنية ولا يتوقف لأي سبب كان، ولذلك كما رأيتم المشاريع التي يتم الحديث عنها وكل ذلك يأتي في إطار طبيعي، ولكن طبعا كما قلنا هي إجراءات احترازية في ظل الظروف الإقليمية التي نعلمها جميعا.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على تهديدات وزير الخزانة الأمريكية للدول التي لا تنضم إلى الولايات المتحدة إلى العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، قال إن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، مؤكدا معارضة بكين للعقوبات الإحادية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي.
1: لقد أكدت الصين مرارا وتكرارا معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية غير القانونية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: شدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. أكد كاتس خلال جولة في الجولان السوري المحتل أن تل أبيب ستعمل ضد أي تهديد يأتي من دمشق وأنها لن تسمح بتمركز تركي في سوريا على حد قوله.
3: نطل من هنا على دمشق من الأعلى، نطل على البقاع في لبنان، على معقل حزب الله، وبالطبع نطل ونحمي بلدات هضبات الجولان والجليل في مواجهة القوات الجهادية المتواجدة هنا في الجانب المقابل. هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه. هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
2: وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية بتوغل قوة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 آليات انطلاقا من بوابة تل أبو الجثار باتجاه المنطقة الواقعة على أطراف وادي الرقاد بريف درعا. أشارت المصادر إلى تمركز القوة في المنطقة منذ ساعات الصباح بالتزامن مع انتشار عناصرها في محيط الموقع الذي يعد نقطة مرتفعة ومطلة على عدد من القرى الواقعة على ضفاف وادي الرقاد.

0: ونتابع مزيد من التفاصيل حول تصريحات كاتس من الجولان السوري المحتل من القدس. ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. إذن إعادة تأكيد على عدم النية بالانسحاب من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. أحمد التفاصيل.
1: يعني بالفعل وبعد أيام من الهدوء عقب الأزمة التي اندلعت بعد أن هاجمت إسرائيل المطار العسكري في شمال سوريا بادعاء أن تركيا كانت تتموضع عسكريا في تلك المنطقة، يعود كاتس إلى التصريحات والتصريحات الاستفزازية تحديدا عندما يتحدث عن عدم الانسحاب من هذه المناطق. هناك مطالبات سورية بضرورة العودة إلى خط فصل القوات أو حتى خط فصل يعني فض الاشتباك الذي تم التوصل إليه عقب محادثات جرت في سبعينيات القرن الماضي، ولكن إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد استغلت هذه الفرصة ودخلت واحتلت مناطق شاسعة من الجنوب السوري إلى جانب إكمال احتلالها لجبل الشيخ. واليوم على ما يبدو أن كاتس كان في موقع عسكري إسرائيلي مستحدث في جبل الشيخ الذي احتلته إسرائيل حديثا بعد عام 2024، يتحدث عن عدم الانسحاب، يتهم الجيش السوري بأن هناك جهات جهادية داخل هذا الجيش وهناك أيضا فصائل وتنظيمات جهادية موجودة في داخل سوريا، يتحدث عن ترسيخ أو عن ضوابط أمنية إسرائيلية في الجنوب السوري. ولكن أيضا هذه التصريحات هي تأتي بعد أيام من اللقاء الذي عقد في الأردن بين وزير الخارجية السوري ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بوساطة أمريكية، وذلك بعد أن وصل التصعيد إلى حد تهديدات إسرائيلية مستمرة كانت من نتنياهو وأيضا من إسرائيل كاتس ضد سوريا وضد تركيا. ولكن هذه المرة بعد أن شهدنا أياما من الهدوء أو على الأقل لم نسمع في هذه الفترة تصريحات حادة من الإسرائيليين، يعود كاتس للاستفزازات ويقتحم ويدخل إلى داخل المناطق التي احتلت مؤخرا ويتحدث عن عدم الانسحاب إلى جانب محاولة التأكيد على جزئية إنشاء ما تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية، وهي المنطقة التي تحتلها في داخل الأراضي السورية بعد عام 2024، وأيضا المناطق الأمنية الموجودة في لبنان وأيضا في قطاع غزة. لذلك تصريحات جديدة من كاتس جاءت بعد جولة في داخل موقع عسكري إسرائيلي في داخل الأراضي السورية بعد أن اقتحم هذه المنطقة وأجرى جولة في داخلها.
0: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك. أفادت محافظة القدس بقيام قوات الاحتلال بتوزيع إخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلنديا، فيما أفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، منددة بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجمعه، يستهدف الوجود الفلسطيني والمؤسسات الدولية في القدس ويمهد لفرض واقع جديد على الأرض.
2: إخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلنديا العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما. هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد. لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلنديا. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، كما أفاد مراسل تلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار استهدف شرق مدينة خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات التدمير ألحقت أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وخيام النازحين ودمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط القطاع.
3: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة، دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد

0: زوج فياض، قلت له صحيح، قال لي معك ضابط جيوش ارتفاع، بدنا نقصف المربع معك 10 دقائق لربع ساعه. قلت له 10 دقائق ربع ساعه وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعه مش وقت كافي، لانه انت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات، انت لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت انادي بأعلى صوت انه كله يخلي كله يخلي كله يخلي، الواحد يكون حريص.
1: كيف كان الجو في لحظه الاخلاء للناس؟ كيف لحظه الارباك؟
0: تخيل في ناس كانت نايمه، في ناس كانت مريحه، في ناس مريضه، في مرضى فشل كلوي، كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي اعاقه، في اطفال، يعني ايش بده يعمل الواحد؟ ايش يعني كلهم طلعوا طولهم.
1: شو نتيجه الغرض؟
0: نتيجه الغرض زي ما انت شايف البيت هذا المقصوف، اضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية، طبعا انت عارف مرينا بمجاعة، مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل، فإحنا في عندنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت، برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع بقلل المية، ما طلعش فيه.
1: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد وهو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم. نتابع التقرير ومن بعده تواصل مع أماني بن خليفة.
3: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني واستشهد 5 من الصحفيين وايضا استشهد.
4: راديو الحريه
5: 92.7 اف ام اف ام اف.
6: الساعة الان 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن

0: انضمام الدكتور خالد زياد الكركي أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 200 400. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: طيران الذاتي وتحليل الشبكات والاستشعار المغناطيسي. طيب خلينا الآن نشوفوا أرقام، نشوفوا المبالغ المالية التي خصصتها إسرائيل لكل جامعة. هنا مثلا جامعة كولومبيا العريقة، سجلاتها تقول أن تل أبيب حولت نحو 800,000 دولار لتمويل مشروعين، الله أعلم شو هالمشاريع، بينما تم تحويل مبلغ وقدره 950,000 دولار لخمسة مشاريع مرتبطة بوزارة الأمن الإسرائيلية في جامعة ولاية نيويورك. أما جامعة فلوريدا، فلوريدا ستيت يونيفرسيتي، فتسلمت مبلغا لا يقل عن 1,200,000 دولار. وأخيرا تأتي جامعة كونيتيكت والتي تسلمت نحو 670,000 دولار لمشروع مرتبط بوزارة الأمن الإسرائيلية حول التنبؤ بنقطة تأثير المقذوفات قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة إلى أكثر من 250,000 دولار لمشروع حول الكشف عن المجالات المغناطيسية، ليصل الإجمالي لنحو 920,000 دولار. مشاهدينا، إذا كنتم معتقدين أن كل هذا التمويل جاء من الحكومة الإسرائيلية، فاسمحوا لي أن أقول لكم أنكم غلطانين، لأن شركات الأسلحة الإسرائيلية حظيت أيضا بنصيب كبير في تزويد هذه الجامعات بمبالغ ضخمة تستفيد منها في تطوير وتحديث برامجها العسكرية. على سبيل المثال نرى أن شركات مثل إلبت سيستم ورافاييل والصناعات الجوية الإسرائيلية دفعت وفق السجلات أكثر من 500,000 دولار إلى جامعة تينيسي وسنترال فلوريدا لتطوير خوارزميات بمقدورها التعرف على الأنشطة البشرية والأجسام في مقاطع الفيديو. وهنا لازم نتوقف عند سؤال مهم. يا ترى هل يسمح القانون الأمريكي بتلقي مساعدات خارجية لتمويل بحوث عسكرية تخدم مصالح دولة أجنبية؟ التحقيق اكتفى بالإشارة إلى أن القانون الأمريكي يفرض على الجامعات التي تتلقى مساعدات فيدرالية الإفصاح عن الهبات والعقود الأجنبية والتي تبلغ 250 ألف دولار فأكثر. الآن دعونا نذهب إلى المنصات الرقمية لرصد آراء المغردين. من على منصة إكس، هنا المكي كتب: هذه الوثائق تكشف مسار تحويل ملايين الدولارات غير المبلغ عنها من الجيش الإسرائيلي إلى الجامعات الأمريكية، انتبهوا، فغالبا ما يغيب تمويل الأبحاث من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركات تصنيع الأسلحة عن قواعد البيانات الوطنية المخصصة لتتبع التمويل الأجنبي. أما هنا المدون ماكس كتب: وزارة الحرب الأمريكية التي لا تستطيع اجتياز أي تدقيق توجه هذه المؤسسات الأكاديمية إلى الشراكة مع إسرائيل. أما هنا تاريك كتب أو كتبت: هذا أمر لا يصدق، هذا عبث محض، إنهم يبيعون بلدنا لجهة أجنبية، يجب أن يرحل هؤلاء، قد يحدث ضرر كبير خلال عامين آخرين، استيقظوا يا ناس، فهذا مش مزحة ونحن نخسر. نختم مع ميشيل كتب: لا شيء سوى غسيل الأموال، فهم ينقلون الأموال إلى الخارج فحسب، وسنقع جميعا في ورطة وقريبا جداً.

0: مشاهدينا، مأساة الفاشر مأساة حاضرة دائما في الأذهان. هذه المدينة السودانية التي عاشت حصارا خانقا ومعارك دموية استمرت عاما ونصف، انتهت باجتياح المدينة من قوات الدعم السريع. تلك الظروف خلفت وراءها آلاف الأطفال اليتامى الذين يواجهون مصاعب الحياة لوحدهم دون أباء، ولكن كثيرين من هؤلاء الأطفال مثل الطفل محمد زكريا والذي فقد والديه، بطل قصتنا اليوم الذي قاوم ظروفه وظروف وطنه وتصدرت قصته منصات التواصل. محمد زكريا طالب سوداني فقد والديه في تلك المواجهات السوداء. الأطفال في هذه الحالات من الطبيعي أن يعانوا من صدمات مخفية وتراجع في القدرات، ولكن محمد فاجأ الجميع بعد أن أحرز المركز الأول على فصله في مدارس الأبرار التعليمية الخاصة بنسبة 100%، وذلك وفق ما أفادت إدارة المدرسة التي أرادت أن تقوم بلفتة إنسانية من خلال تكريم الطالب والاحتفاء به. الطفل الذي جاء نازحا إلى الشمال، شمال السودان، لا يملك شيئا ولم يتبقى له سوى خالته لتقوم على رعايته، جمع كل هذه المحبة. لنشاهد.
1: والآن محمد متفوق والأول بنسبة

0: بالزغاريد ودموع الفرح والأحضان احتفوا بمحمد. المدرسة قالت إن إعلان النتيجة تحول للحظة مؤثرة، حيث عبر المعلمون والمعلمات عن دعمهم للتلميذ بعد تجاوزه ظروفاً إنسانية صعبة، وأن تفوقه يعكس قدرة الطلاب على الاستمرار في الدراسة رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الأمنية في الفاشر. بينما قال مدير المدرسة الأستاذ مجتبى بربر، قال إن محمد زكريا تم قبوله للدراسة مجانا بمجرد أن علمت الإدارة بظروفه، وأنه بقدر ما أحزنه فقد الطالب والديه في الفاشر بقدر ما أسعده تضامن المدرسة معه ووقفة المعلمين وتعاطفهم وكل من حضر لحظة تكريمه كما شاهدنا. مشهد التكريم والتفوق الدراسي دفع مشاهدينا منظمة وطنية إلى إعلان تكفلها برعاية الطفل محمد زكريا وأشقائه بصورة شاملة تشمل احتياجاتهم المعيشية والتعليمية، وأنها تعمل على الوصول إلى أسرته لضمان تحقيق الدعم بحسب وسائل إعلام محلية. مشاهدينا، ما حصل مع محمد أعاد تسليط الضوء على قطاع التعليم في السودان، حيث يعاني من تضرر هائل، وتشير التقارير الأممية لليونسكو إلى أن ملايين الأطفال والشبان السودانيين انقطعوا عن الدراسة أو باتوا خارج المنظومة التعليمية نتيجة لتدمير البنى التحتية للمدارس أو تحولها إلى مراكز إيواء للنازحين. طبعا منصة التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع نجاح محمد. هاجر هنا كتبت: مدارس الأبرار التعليمية الخاصة بختكم، فزتوا بأجر عظيم شديد، كفيت وفيت أجر اليتيم ما هين، لفتة ممتازة من الإدارة والمدرسة، وربنا يعظم أجركم، والله يلعن الحروب وربنا يصلح الحار. ننتقل لياسر جوير، كتب على الفيسبوك: ياسر، ما أروع أن يتحول الألم إلى إنجاز والفقد إلى دافع للنجاح. ما حققه التلميذ السوداني محمد زكريا من تفوق ونسبة نجاح بلغت 100% رغم قسوة الظروف وفقد والديه بمدينة الفاشر، ليس مجرد نجاح دراسي بل قصة صمود وإرادة تستحق أن تروى وتخلد. أما هنا أنس كتب: ألف مبروك وما شاء الله، ألف مبروك يا محمد على هذا الإنجاز العظيم، رغم قسوة الفقد قدرت تحول الألم إلى قوة ونجاح، ربنا يرحم والديك رحمة واسعة ويجبر قلبك ويكتب ليك مستقبل مشرق مليان نجاح وتوفيق، ونتمنى ليك كل التوفيق في كل خطوات إن شاء الله. نختم مع نسرين. نسرين قالت: كل التحية والتقدير للمعلمات والمعلمين الذين احتضنوا محمد بقلوبهم قبل أذرعهم وشاركوه فرحة النجاح بالدموع والزغاريد، أنتم تصنعون الأمل حتى في أصعب الظروف. مشاهدينا، ينضم إلينا مدير عام مدارس الأبرار التعليمية الخاصة الأستاذ محمد المجتبى أحمد، ومعه الطالب محمد زكريا. أهلا بكما معنا في برنامج تواصل. ألف مبروك يا محمد، ألف مبروك هذا الإنجاز. طبعا ونبارك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السادة تلفزيون العربي بالدوحة، مرحبا بكم من مدارس الأبرار التعليمية الخرطوم مع الطالب محمد زكريا.
0: طبعا نبارك لمحمد ونبارك للمدرسة بهذا الإنجاز. نود أن نعرف كيف استقبلتم كمدرسة وكمدير عام هذا الإنجاز وهذا التفوق ونسبة 100%.
1: والله هذا الإنجاز يعتبر قصة يعني حقيقية تعاطفنا معها من باب الرحمة والإنسانية قبل كل شيء. محمد ليس طالب مجرد طالب فقط في مدارس الأبرار التعليمية، بل إنه ابن لهذه المؤسسة. حين عرفنا قصته وتأثرنا به ومر الوقت نفسه وقبلناه في المدرسة فكان فاقد الأم والأب وفاقد الجدين الجدة والجد، فكل الأسرة مفقودة، فتعاطفنا معه واستلمناه في المدرسة وبحمد الله بعناية أسرته الثانية وبعناية المدرسة قدر أن يحقق نسبة نجاح 100% بحمد الله تعالى وبشكره.
0: ما الرسالة التي شعرت أن مدارس الأبرار وجهتها لكل العالم ولأطفال السودان من خلال هذا الإنجاز وهذا التفوق؟
1: طيب الرسالة اللي نحن عاوزين نعكسها على العالم كله بأن يكون لمحمد زكريا مصدر دخل ثابت ومصدر للسكن، لأنه كمدرسة نحن تكفلنا بدراسته إلى أن يصل الجامعة بإذن الله تعالى. فالآن بندعو كل المنظمات وكل أصحاب القلوب الرحيمة أن يقفوا معنا بهذه الوقفة الجميلة.
2: راديو الحرية من
3: 97.10 FM FM FM.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية 97.10 FM FM
4: كثير، وكنت في البيت قاعد أمر كثير كثير، والحمد لله وقتها وجبت الدرجة الكاملة رغم الأحداث الصعبة.
0: نعم نعم، شكرا.
4: ورغم المدرسة.
0: شكرا يا محمد. نريد أن نعرف في النهاية ماذا تريد أن تصبح مستقبلا؟
4: أريد أن أكون طبيب
0: إن شاء الله، تكون أحسن طبيب، ونتمنى لك كل التوفيق يا محمد. وشكرا أيضا موصول لك أستاذ محمد، شكرا لكما.

0: من أي بلد أنت؟ سؤال قد يكون فاتحة لبدء حديث مع أي شخص، زبون، سائح، زائر لبلد ما. ولكن هذا السؤال العادي جداً لم يعد عند الفلسطيني يشير إلى مكان الولادة أو الجنسية، بل يشير إلى الهوية والاقتلاع والذاكرة، يشير إلى قرن من المعاناة تختصره كلمة واحدة: أنا فلسطيني. ولكنه يثير عاصفة وعاطفة لدى الفلسطيني فور سؤاله، فهو أما فلسطيني يعاني داخل دولة الأبرتهايد والعنصرية، أو فلسطيني محاصر، أو فلسطيني لاجئ أو منفي يعيش على تخوم المدن والبلاد. فمنذ النكبة تشكل لدى الفلسطيني وعي آخر مع استمرار لجوئه العقود. ولكن في الجهة المقابلة فإن نفس السؤال من أي بلد أنت له إيقاع آخر لدى الإسرائيليين. فمثل هذا السؤال أصبح لبعض الإسرائيليين أشبه بعقدة لسان وخوف وريبة، لأنه صار أشبه باستفتاء أخلاقي عالميا بعد حرب الإبادة، وعلى الإسرائيليين أن يواجهوا عبء صورة الإبادة والمجازر التي صنعتها دولتهم. فهل أصبح الإسرائيليون نتيجة هذا مكروهين في العالم؟ وهل هذا السؤال من أين أنت هو سؤال شخصي أم استدرجته هذه القصة؟ إليكم قصتنا. قبل أيام قليلة وفي بريطانيا خرج صانع محتوى معروف مويس توك إلى شوارع لندن في مقابلات ميدانية عفوية مع المارة، وشاهد فتاتين، سألهم وطلب منهما التعريف بجنسيتهما ولكن دون ذكر اسم البلد، يعني من خلال رموز أو أطعمة. فذكرتا الفول والخمص والشاورما. وحين تظاهر مويس بأنه عجز عن معرفة هذا البلد، قالت إحدى الفتاتين: أنا من بلد يكرهها الجميع. لنشاهد مشاهدينا الفيديو والذي جرى تداوله بشكل واسع.
1: Everyone you hate.
2: Yes.
1: Why?
2: We don't know. Shir.
3: Noah.
1: Noah.
3: Noah.
1: From your name, kind of like Arabic name.
3: No.
1: No.
3: Not Arabic.
1: All right. Tell me where are you from without telling me where are you from. Food, famous dish from.
3: Ah, falafel.
1: Falafel.
3: Shawarma. Hummus. Hummus.
1: Are you from Turkey?
3: No.
1: No.
3: Das.
1: Everyone you hate.
3: Yes.
1: Why? Like,
3: we don't know.
1: How many color in your country flag? How many color?
3: Two.
1: Can you name it?
3: Two colors. Blue and white.
1: Blue and white.
3: Yes.
1: What countries have got blue and white? Are you from Poland?
3: No.
0: بولندا مش أزرق وأبيض. هل يمكن تعميم ما جرى مع هاتين الفتاتين؟ وما الدلالة لهذا التعريف بأنهما من بلد يكرهها الجميع؟ وكيف وصلتا إلى هذه القناعة؟ الجواب مشاهدينا ليس لدينا، ولن نبني كلاما على افتراضات، ولكننا سنبحث أكثر. هنا صحيفة جيروسالم نشرت استطلاعا للرأي أجراه مركز التأثير اليهودي Central for Jewish Impact، وهو عبارة عن منظمة غير حكومية إسرائيلية. يقول التقرير إن 52% أو نصف الإسرائيليين يخشون التعريف بنفسهم وجنسيتهم منذ 7 أكتوبر، بينما أشار 41% إلى أنهم غيروا تصرفاتهم في الخارج، حتى إن بعضهم غير وجهته للسفر وتجنب آخرون القيام ببعض النشاطات التي قد تثير الريبة. طيب، كيف فسر التقرير هذا التغير؟ معاداة السامية، الجواب الجاهز دائما ربما يجيب عن كل ما قبله وبعده من كل الأجوبة، وهذا ما يشير إليه أيضا التقرير. ولكن هل هذا الجواب يكفي كي يبرر خشية الإسرائيليين من تعريف أنفسهم وجنسيتهم؟ التقرير مشاهدينا يشير أيضا إلى تزايد العداء ضد إسرائيل كسبب رئيسي لشعور الإسرائيليين بالقلق عند الكشف عن جنسيتهم، إضافة إلى تفكك علاقات إسرائيل مع دول أخرى، وهذا يعكس صورة إسرائيل العالمية المتدهورة بحسب التقرير، إذ يرى 70% أن دبلوماسية العمل الإسرائيلية غير فعالة. فما هي الأسباب لهذه الصورة المتدهورة؟
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: أقوى
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.

تل أبيب عن الهضبة المحتلة، ويقول إن العمل سيستمر ضد أي محاولة تركية للتمركز في سوريا وتوغل جديد في ريف درعا. الأونروا تدين اقتحام قوات الاحتلال معهدا للوكالة قرب مخيم قلنديا وإخلاءه شمالي القدس، وتصفه بالتصعيد الخطير، والخارجية الفلسطينية تعتبر الاقتحام جزءا من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. شهيد وجرحى في اعتداءات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وبلديات شمال قلنديا شمال غزة تحذر من تفاقم أزمة المياه.

0: بدأ وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي زيارة إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، في محاولة لاستكمال تفاهمات أولية توصل إليها البلدان حول مسارات جديدة لعبور السفن. واستقبل عباس عراقجي نظيره العماني لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية قبل أن يبدأ الوزيران اجتماعا ثنائيا. تأتي المحادثات بعد أسابيع من مفاوضات فنية بين طهران ومسقط بلغت وفق الجانب الإيراني مرحلة متقدمة، لكنها لم تفضي حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن هرمز. هذا وكشف الجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أكد في لقاءاته مع المسؤولين في إيران ضرورة منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية. وقال وزير الحرب الأمريكي إن إدارة الرئيس ترامب تعول على العقوبات الاقتصادية الجديدة في إضعاف النظام الإيراني، مؤكدا أن خيار استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدا.
1: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
2: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
1: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
3: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
1: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام أو فجرتها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي منشور له عبر منصة تروث سوشال أفاد ترامب عن إبلاغ إيران بأنه سيتم تدمير أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة على الفور وبشكل منهجي. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. في ظل كل هذه التطورات والضغوطات الاقتصادية القصوى التي تمارس، هناك حراك دبلوماسي يجري في طهران وزيارة لوزير الخارجية العماني إلى إيران، ماذا في تفاصيلها؟
4: يعني بحسب ما رشح حتى الآن، جزء من هذه الزيارة يتعلق برغبة الجانب العماني على ما يبدو بقراءة ذهنية الإيرانيين فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة، لأن الأمر متزامن أو هذه الزيارة متزامنة مع تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. وبحسب ما قيل وصلت أمريكا على ما يبدو إلى مرحلة خطيرة وحساسة جدا فيما يتعلق بالتصعيد ضد الجانب الإيراني، وهذا قد يستتبع بالضرورة تحرك على المستوى الأمني والعسكري من قبل الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة، وقد يدفع الإيرانيين لتنفيذ العديد من الإجراءات التي قد لا تعجب الجانب الأمريكي ولا حتى دول الجوار عند مضيق هرمز. من ناحية أخرى، لا تبتعد هذه الزيارة عن ما يتعلق بالمباحثات الثنائية بين البلدين سلطنة عمان وإيران، وما قيل خلال الفترة الماضية عن أن الطرفان وصلا للأمتار الأخيرة فيما يتعلق بإعادة صياغة الترتيبات المتعلقة بإدارة الملاحة عند مضيق هرمز. طال الأمر قليلا، الجميع يتحدث عن أنه لم يبقى شيء للإعلان عن فحوى هذه المباحثات، لكن هناك تلكؤ من قبل الجانب الإيراني لاعتبارات سياسية وأمنية حتى هذه اللحظة، وقد يؤخر الإجراء الأمريكي المتعلق بالعقوبات الاقتصادية إعلان الجانب الإيراني عما رشح من هذه المباحثات. كان هناك ما نقلته مصادر مطلعة اليوم، أو ما قالته مصادر مطلعة لوكالة تسنيم للأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن فحوى زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وهذه نقطة في غاية الأهمية رولا، لأن الجانب الإيراني نفى أن يكون هناك رسالة تهديدية من قبل الجانب الأمريكي للجانب الإيراني سلمت عبر الطرف الباكستاني. بالعكس تماما، إيران تقول بأنها أبلغت الجانب الباكستاني ما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشفافية واضحة، مع التركيز على إجراء البند الخامس، وهو البند الذي يوجد سوء تفاهم أو سوء قراءة قانونية من كلا الجانبين، ويتعلق بالخبر الأخير الذي ذكرتيه قبل المداخلة، مسألة الألغام وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجانب الإيراني من أنه سيدمر أي سفينة أو قارب قوم بزرع أي ألغام جديدة عند المضيق. البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد في يونيو الماضي يتحدث عن أو فترة 60 يوما تعطى من قبل الجانب الإيراني للسفن التجارية والناقلات النفطية للحركة بحرية دون أخذ أي رسوم منها، القيام بعمليات إزالة الألغام من المضيق بشكل كامل، سواء بشكل فردي أو بشكل مشترك مع عدد من دول المنطقة أو قوى دولية إن صح التعبير، إضافة إلى الانتقال لمسألة الفتح الكامل لمضيق هرمز في النهاية ورفع الحصار عن السواحل الإيرانية. هذا البند لم يطبق منه أي شيء حتى هذه اللحظة. هناك قراءات تقول بأن ما جرى من مناوشات وتصعيد خلال الشهرين الماضيين، رغم أن الطرفان يتحدثان عن عدم التزام كل طرف ببنود مذكرة التفاهم، لكن ما يجري حاليا هو تفتيت لهذا البند الخامس بشكل كامل، و العودة إلى الوراء عدة خطوات، وكأن هذا البند غير موجود، بمعنى أن كل طرف يقوم بما عليه وفق البند الخامس دون الرجوع إلى الطرف الآخر، بحيث إن عاد الطرفان بوساطة باكستانية لاحقا إلى طاولة التفاهم يتم البناء على مذكرة التفاهم الحالية وصياغة بنود جديدة، ربما لا يكون البند الخامس حاضرا فيها بالصيغة التي ذكر فيها للمرة الأولى عندما وقع في يونيو من العام الماضي. إيران تقول بأنها مستمرة بعملية إزالة الألغام وعملية تأمين حركة الملاحة بالتشارك مع الجانب العماني. صحيح أن الجانب الأمريكي يتحدث عن حركة ملاحة حرة وعن ملايين من البراميل النفطية التي تعبر يوميا بإشراف الجانب الأمريكي، لكن إيران تنفي هذه الفكرة جملة وتفصيلا، وتقول بأنها متناقضة وتعبر عن جزء من حرب نفسية وإعلامية تطبق ضد الجانب الإيراني ضمن حملة أوسع تستهدف الاقتصاد وتستهدف خلق حالة من اليأس الاقتصادي في الداخل، وهذا ما أتى على لسان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قبل نحو ساعة من الآن، الذي أكد بأن مذكرة التفاهم لم توقع من باب الخوف من قبل الجانب الأمريكي، وإنما بنيت على المنطق والوعي وبأغلبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. طيب، لم تنتهي زيارة وزير الخارجية العمانية حتى هذه اللحظة، وننتظر ما قد يرشح منها خلال الساعات القليلة المقبلة.
0: حسام، أود أن أسألك عن نقطة والتي يعني جاءت على لسان الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن أن هذه الضغوطات الاقتصادية ستؤدي إلى يعني زعزعة أو إسقاط النظام في إيران، وتابعنا في الأيام الماضية الأيام التي سبقت الإعلان عن هذه العقوبات الحراك ومحاولة تكثيف الجهود الداخلية الإيرانية على كل الأصعدة لمحاولة استيعاب واحتواء هذه العقوبات وعدم يعني أن يكون لها تبعات كبيرة على الشارع، وبالتالي كيف يبدو المشهد داخليا، الاحتياطات المتخذة الآن إيرانيا داخليا لتفادي الوصول إلى نقطة تصبح المواجهة مع الشارع كما يريدها ترامب.
4: رسميا يتم الحديث عن تضخم مؤقت وعن تأثير مؤقت لهذه الحملة الاقتصادية، لكن من يستمع إلى التصريحات سواء من الرئيس الإيراني، معاون الرئيس الإيراني الأول محمد رضا عارف قبل ساعة من الآن، وزير الاقتصاد الإيراني يوم أمس أيضا، يرى أو يستمع إلى حديث أو نوع من التفاؤل إن صح التعبير في قدرة البلاد على إدارة هذه المرحلة، لأن الجميع يعتبر هذه المرحلة مؤقتة وتتعلق بالانتخابات النصفية الأمريكية. قد ينتهي أو قد يتوصل الطرفان إلى توافق ما، أو قد يذهبان إلى تصعيد عسكري قبيل هذه الانتخابات. هذه هي الورقة الأخيرة التي على ما يبدو بيد الأمريكيين، تضييق الخناق حتى آخر مرحلة أو آخر حلقة في شبكة الظل المسؤولة عن تجارة النفط وتأمين الموارد المالية الأجنبية للجانب الإيراني. لكن محمد رضا عارف المعاون الأول للرئيس الإيراني خلال الساعة الماضية قال بأن خطة المواجهة الاقتصادية للتصعيد الأمريكي تم توقيعها والإقرار عليها منذ العام الماضي قبل حرب الاثني عشر يوما إن صح التعبير. جرى وكأن هناك نوع من التنبؤ الإيراني بأن هناك تصعيد أمريكي سيطال إيران هذا العام، وكان هناك إشارات اقتصادية تتعلق بحملات العقوبات المستمرة التي سبقت بدء الحرب، حرب الاثني عشر يوما في العام الماضي. نتذكر كم كبير من العقوبات طال قادة في الجيش والحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في الحكومة الإيرانية عبر عدة أشهر ضمن ما يسمى بحملة الضغوط القصوى التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى البيت الأبيض. عارف يقول بأن هذه الخطة تم تطبيقها مباشرة بعد بدء حرب الاثني عشر يوما. وزير الاقتصاد الإيراني يتحدث عن وجود كميات كبيرة من الأموال الأجنبية في الخزانة الإيرانية وأن إيران قادرة على تقديم هذه الأموال.
3: راديو الحرية الساعة الآن 6:45 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الوضع السابق ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد، وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
4: كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
3: These are unilateral sanctions.
5: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
4: وينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد نايف النابت، زميل غير مقيم بمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. أهلا بك سيد نايف. بداية أود أن أنطلق من تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية والتي يتحدث فيها عن أولويات قطر، وهي ربما أولويات عموم دول الخليج المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، فتح المضيق، تسهيل عمليات وسلاسل إمداد الغذاء والطاقة، والحديث عن الدبلوماسية، ما زال الحديث مطروحا خليجيا حول الدبلوماسية في التعاطي مع هذه المرحلة، ولكن لا جديد. كيف تراقب دول الخليج باعتقادك كل هذه التطورات؟
6: صحيح أخت رولا، دول الخليج دابت منذ اليوم الأول للدفع نحو الدبلوماسية والجلوس للحوار بين الأطراف المتحاربة إن صح التعبير. دول الخليج من أكبر المتأثرين من هذه الحرب وإغلاق المضيق، ودول الخليج وخصوصا دولة قطر يعني دفعت دائما نحو الحلول التي تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى الحالة الطبيعية للمضيق، مما أثر يعني الأثر الذي طاله إغلاق المضيق هو يعني أمن الطاقة، أمن الغذاء، وأمن الملاحة، وهذا يعني ما تنظر له دول الخليج كأهمية قصوى ودولة قطر. فإعادة فتح المضيق هو أهمية الآن بغض النظر عن العقوبات. العقوبات ليست يعني بجديدة على المنطقة أو حتى على إيران، ولكن يعني يجب النظر بأهمية قصوى نحو إعادة فتح المضيق.
4: بالنظر إلى ردود الفعل الإيرانية تجاه هذه العقوبات، وهي حذرت إيران، لم تحذر فقط يعني الولايات المتحدة، ولكن حذرت عموم المنطقة بأنه تداعيات هذه العقوبات الاقتصادية أو أي يعني هجوم آخر عليها ستدفع ثمنه المنطقة، وبالنظر أيضا إلى السياسة الخليجية في هذه المرحلة، عندما يتحدث ماجد الأنصاري بأن هذه العقوبات أحادية لا تدعمها الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن، وبالتالي هذا موقف يؤخذ من هذه العقوبات الاقتصادية، ما الذي يعنيه؟
6: صحيح، رأينا التصريحات الإيرانية التي يعني جاءت بعد الأخبار التي يعني تفيد بأن العقوبات يعني تم تطبيقها أو تم الإعلان عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخزانة. يعني فورا كان هناك تصريحات عدائية من الجانب الإيراني نحو دول الخليج وتهديدها بأنه سوف يكون هناك هجمات على دول الخليج، ويعني أنا أعتقد أو كما أراها يعني هي فقط يعني
4: للاستهلاك
6: للاستهلاك الداخلي وللتنفيس عن بعض الغضب، يعني إذا أردنا القول الشعبي، لأن الأثر الاقتصادي الذي سوف يأتي بعد هذه العقوبات يعني سوف يكون، ويعني ممكن رأينا بعض الأرقام يعني فيما يخص العملة وفيما يخص الاقتصاد ونسب التضخم ارتفعت بمجرد الإعلان عن هذه العقوبات. فعندما نرى التهديد العسكري بالقيام ببعض الهجمات، فهذا يعني أنا أرى بأنه يعني ردة فعل أكثر مما هو أي شيء آخر. وبالحديث عن أن العقوبات أحادية، بالفعل العقوبات يعني هي عقوبات طبقتها أو أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح بأنها قالت بأن الدول التي سوف تتعامل مع إيران بعد تطبيق العقوبات سوف تطالها هذه العقوبات وسوف يتم التعامل معها، ولكن كما ذكر الدكتور ماجد اليوم ليس هنالك قرار بعد يعني لدولة قطر، وأعتقد أن حتى دول الخليج يعني لديها مثل التوجه، هو الانتظار لرؤية ما تؤول إليه الأمور والدفع مرة أخرى نحو التفاوض ونحو الوصول إلى آليات محددة، ويعني التريث لنرى إلى أين ستصل الأمور.
4: موضوع الوساطة والدعوة إلى الجهود الدبلوماسية بشكل متكرر، ونحن نرى في اليومين الماضيين كان هناك حراك سواء بمحاولة إعادة مذكرة إسلام أباد إلى الواجهة أو حتى بحراك عماني. ما هي الأوراق المتاحة الآن في هذه المرحلة للتفاوض مع إيران بشأن مضيق هرمز حولها؟
6: الدعوة نحو إعادة إحياء المذكرة أو إعادة إحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعني لم تنفك منذ اليوم الأول، يعني الدعوة لا تزال قائمة، الجهود لا تزال حثيثة، كلنا رأينا يعني الزيارات التي قام بها معالي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ولقائه بمعالي وزير الخارجية السعودي، بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها قائد الجيش الباكستاني بالأمس نحو إلى الجمهورية الإيرانية، بالإضافة إلى زيارة معالي وزير الخارجية العماني اليوم. فنحن نرى بأن الجهود يعني لم تقف عند حد، أو لم يكن هناك يعني اتفاق بين الدول بأن الجهود لن تصل بنا إلى اتفاق، ولكن يعني هناك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك جهود من الدول التي تقود موضوع الوساطة، ولعلنا نرى إن شاء الله يعني قريبا الوصول إلى آلية معينة أو حتى إلى اتفاقات بين الدول.
4: حتى ذلك الوقت هناك من المراقبين من يرى بأن الولايات المتحدة ربما قد تكون عمليا أقل المتضررين من كل ما يجري مضيق هرمز، يعني الذي تعتمد عليه معظم دول العالم، ولكنها شريان أساسي لبعض الدول دونا عن غيرها. في هذه المرحلة ما هي الخيارات الأخرى للحفاظ على سلاسل إمداد الطاقة، سلاسل التوريد، سلاسل الغذاء إذا امتد الحال؟
6: لا يمكننا القول بأن الضرر لم يلحق حتى الولايات المتحدة الأمريكية. الضرر يعني الذي تسبب به إغلاق المضيق طال تقريبا يعني العالم بسبب يعني أهمية مضيق هرمز لسلاسل التوريد ولسوق الطاقة العالمي. أعتقد بأن يعني تصل هذه العقوبات بموضوع الوساطة إلى أن يكون هنالك حلحلة، إما بالضغط على الجانب الإيراني وإما بالضغط الداخلي على النظام الإيراني لما ستسبب به هذه العقوبات من تأثير كبير جدا على الاقتصاد الإيراني. فنحن الآن أمام مشهد يمكننا القول بأن إن شاء الله سوف يكون هناك وصول إلى حل. يجب أن نراقب التحركات، ماذا بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني وماذا بعد زيارة الوزير العماني اليوم، يجب أن ننتظر ونرى إذا كان هناك أي تطورات قادمة في الأيام القادمة. ولكن أعتقد بأن الجانب الأمريكي لن يقوم بالتصعيد عسكريا مرة أخرى، إن كان سيكون هناك تصعيد فلربما يكون من الجانب الإيراني، وهو يعني للضغط مرة أخرى على الجانب الأمريكي للتقليل من المطالبات أو للتقليل من التعنت تجاه المطالبات الإيرانية.
4: شكرا لك نايف النابت، زميل غير مقيم بمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، على وجودك معنا في الاستوديو. شكرا. نشير إلى الأخبار العاجلة، ومصادر طبية تتحدث للتلفزيون العربي عن وقوع شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. إذن مصادر طبية تتحدث للتلفزيون العربي عن وقوع شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. نستكمل ومع أولى ساعات إعلان حزمة العقوبات الأمريكية على طهران بدأت ملامحها تظهر، إذ تراجعت العملة وعم ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف معيشة الإيرانيين مباشرة.
1: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني. حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
2: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
1: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا. الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعيد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع،

0: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك، هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية، لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
1: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين، فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
2: شدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. وأكد كاتس خلال جولة في الجولان السوري المحتل أن تل أبيب ستعمل ضد أي تهديد يأتي من دمشق، وأنها لن تسمح بتمركز تركي في سوريا على حد قوله.
3: نطل من هنا على دمشق من الأعلى، نطل على البقاع في لبنان على معقل حزب الله، وبالطبع نطل ونحمي بلدات هضبة الجولان والجليل في مواجهة القوات الجهادية المتواجدة هنا في الجانب المقابل. هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
2: وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية بتوغل قوة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 آليات انطلاقا من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه المنطقة الواقعة على أطراف وادي رقاد بريف درعا. وأشارت المصادر إلى تمركز القوة في المنطقة منذ ساعات الصباح بالتزامن مع انتشار عناصرها في محيط الموقع الذي يعد نقطة مرتفعة ومطلة على عدد من القرى الواقعة على ضفاف وادي الرقاد.

0: للمزيد ينضم إلينا من دمشق ياسر النجار الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد ياسر، لنبدأ معك قراءة في هذه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي حملت نبرة تحدي على لسان وزير الأمن الإسرائيلي. هل هي نتيجة ربما للقاءات أو اللقاء الذي جرى قبل أيام بين سوريا وإسرائيل نتيجة لما جرى؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: ترفض أي دعم؟ يعني اسمح لي أكمل السؤال فقط. إسرائيل تريد أن يعني تريد أن تتحكم في سوريا، تريد أن تقول لسوريا مع من تتعامل ومع من لا تتعامل، تتدخل في الموضوع التركي وعلاقتها مع تركيا، تقيم قواعد لها في الداخل السوري.
4: هذا مجرد كلام. أولا، إسرائيل التي سعت على أن لا يرفع قانون قيصر، أين قانون قيصر الآن؟ إسرائيل التي لديها لبي قوي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا عنت لها الرسالة البارحة عندما كان نزع أو رفع اسم سوريا عن دول الراعية للإرهاب؟ ما هي حقيقة ردود أفعال إسرائيل أمام تصريحات توماس براك؟ إسرائيل تخشى حقيقة تغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الدولة السورية. هذا جانب. جانب الآخر، ماذا أثرت إسرائيل على التحالفات السورية التي تجري الآن؟ حتى تحالف إسرائيل أو ادعاء إسرائيل بأن تركيا تشكل خطرا، بعيد مطار أبو زهور ورسالة توماس براك، سرعت إسرائيل إلى الجلوس إلى طاولة عمان وخضعت إلى الضغط الأمريكي من أجل الجلوس إلى هذه الطاولة. إذن إسرائيل حساباتها داخلية، هي لو كان لديها إرادة في حسابات خارجية لوجدت أن السويداء اعترفت بها، لوجدت أن لم توقف المساعدات أو الدعم المالي لما يعرف بميليشيات الهجري. إسرائيل دولة وظيفية تخضع لإرادة ترامب، ولكنها تستغل أن إدارة ترامب الآن منشغلة في حرب مضيق هرمز وإيران، لذلك هي تحاول اللعب على الوقت المستقطع. ولكن عندما تشعر الإدارة الأمريكية بأن مصالحها تحتاج إلى أن تتدخل من جديد، نجد أن إسرائيل تسارع، وعلى مستوى رئيس الاستخبارات ووفد رفيق يذهبون إلى الأردن. إذن من يضرب في مطار أبو ظهور لم يكن ينتظر الجلوس في الأردن باتفاق الأردن، ولكن الإرادة الأمريكية والضغط الأمريكي هو الذي كرس حضور إسرائيل. إذن بالنتيجة هناك حسابات انتخابية، الدولة السورية لن تخضع للاستفزازات، وحتى تركيا دولة الناتو، ماذا كان ردة فعل أردوغان؟ قال هذه مساحة يريد أن يأخذنا إليها نتنياهو، ولن نذهب إلى ماذا يريد نتنياهو. بالنتيجة أنا ما أرى حقيقة أن سوريا خلال سنة ونصف تعرضت لانتهاكات وتعرضت لاستفزازات واحتلت بضع مئات من الكيلومترات من أراضيها، ولكن ما الذي حصل؟ سوريا خرجت من قوائم الإرهاب، سوريا رفعت عنها العقوبات، سوريا تدخل إلى شراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا. نعم. إذن التناقض هذا يعني لي بأن إسرائيل هي التي تعيش حالة العزلة، وإسرائيل لديها مشكلة منذ فتلة غزة وحتى اليوم. حتى الناخب الأمريكي على مستوى برلمانات أو ولايات يخسر فيه كل من وقف ضد غزة، وينجح فيها كل من وقف مع غزة. إذن الإدارة الأمريكية أيضا تقرأ أن الشارع الأمريكي الجديد، شارع الجامعة، طلاب الجامعات، لا يقبل ولا يقتنع بمزيد من الدعم لدولة الكيان أو لكيان إسرائيل.
5: شكرا لك من دمشق ياسر النجار، الكاتب والباحث السياسي. إذن نشير مشاهدين إلى هذه الأخبار العاجلة وبيان إيراني عماني مشترك صدر قبل قليل، والخارجية الإيرانية التي أفرجت عن هذا البيان وتتحدث عن أنه جرى بين السيد بدر بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان مشاورات بناءة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويقول البيان بأن هذه المشاورات ركزت على الأهمية التي يوليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز مع الحفاظ على السيادة والحقوق السيادية لكلا الطرفين. وأيضا ناقش الوزيران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتطبيق للمضي قدما في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها الكارثية. وأيضا يتضمن الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز واتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. ستستمر المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف الاتفاق على ممر ملاحي دائم وإدارة المضيق مستقبلا، بالإضافة إلى آلية لتبادل معلومات إدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات البحرية والأمنية اللازمة. وأكد الجانبان على أهمية إجراء محادثات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج العربي، كما أكدا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي المعمول به واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. إذن بيان صادر عن الخارجية الإيرانية يتحدث عن مخرجات اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره من سلطنة عمان، وعلى الترتيبات التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وجرى الحديث عن إطار مرحلي. هذا الإطار من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتطبيق للمضي قدما في ضوء التطورات الراهنة، والحديث عن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز واتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، والحديث عن استمرار المفاوضات الفنية بين الجانبين. إذن هذا البيان الصادر، البيان الإيراني العماني المشترك الذي يتحدث عن ما جرى من مباحثات في إيران وما تم التوصل إليه بين الطرفين حول مضيق هرمز، والحديث الآن عن إطار مرحلي يوفر كما يقول البيان أساس عملي وقابل للتطبيق للمضي قدما في موضوع تسهيل عملية الملاحة والملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز واتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، فيما ستستمر المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف الاتفاق على ممر ملاحي دائم. إذن أبرز ما يبدو بأنه ملامح هذا الاتفاق أو هذا الإطار المرحلي الحديث عن ممر ملاحي مشترك مؤقت بين عمان وإيران. إذن ممر ملاحي مشترك مؤقت بين عمان، سلطنة عمان وإيران، يشرف عليه الجانبان، والحديث أيضا على ضرورة الحفاظ على الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. إذن مشاهدينا، تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد بضغوط اقتصادية قصوى وعقوبات قصوى قامت بها الولايات المتحدة على إيران، على خلفية موضوع مضيق هرمز، في ظل هذا الحراك الدبلوماسي الذي أيضا رافقه زيارة وسبقه زيارة لرئيس الجيش الباكستاني عاصم نبيه في محاولة للعودة إلى مسار إسلام أباد والالتزام ببنوده ومنع التصعيد. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي، من معنا من هناك؟ حسام دياب. حسام، ضعنا أكثر في تفاصيل هذا البيان.
3: بالفعل رولا، البيان نشر قبل دقائق باللغتين العربية والفارسية، وواضح بأن هناك العديد من النقاط التي تصب بشكل مباشر في تطبيق البند الخامس الذي قلنا في مداخلة سابقة بأنه هو محل الخلاف بين إيران وواشنطن. في حال جرت هذه الترتيبات الواردة في البيان بالفعل، وكان هناك إرادة سياسية على ما يبدو بحسب قراءة لمواقف إيرانية سابقة من قبل الجانب الأمريكي، إن توفرت هذه الإرادة يمكن القول بأنه قد نسمع شيئا إيجابيا يتعلق.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
3: التوصل إلى آلية مشتركة لإدارة حركة الملاحة، العمل على وضع آلية لتبادل المعلومات، تنظيم إدارة حركة السفن وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية المرتبطة بحركة الملاحة. هذه البنود أو هذه العناوين الثلاث والأفكار الثلاث تتعلق ربما بمشاورات الأمتار الأخيرة التي تحدث عنها الطرفان خلال الأسبوع الماضي، وهي بمكان ما سبب تأخير إعلان ما جرى التوصل إليه إيرانيا وعمانيا حتى الآن فيما يتعلق بهذه المباحثات الثنائية، لأن هناك مسار تجريبي لعدة خطط على المستوى الفني والتقني عند المضيق، وهذا بسبب ضيق مساحة المضيق وقرب سواحل البلدين عند مضيق هرمز، ما يستدعي بالضرورة أو نية الطرفان لوجود قوات مسلحة أو بحرية من كلا الطرفين لإدارة حركة الملاحة خلال الفترة المقبلة، إضافة للمسارات المعمول بها حاليا لحركة الملاحة. هذا يحتم على الطرفان التنسيق بشكل أكبر، لأن أماكن التواجد قد تكون قريبة من بعضها للغاية، وهذا يسبب إرباكا لحركة الملاحة دخولا وخروجا من مياه الخليج. فكرة أخرى أيضا مهمة للغاية أضافها البيان أو أشار إليها البيان تتعلق بإشراك دول الخليج في الترتيبات، التأكيد على أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق، والتزام الجميع بالقانون الدولي البحري والالتزام بما يترتب على الدول المتشاطئة عند مضيق هرمز. هذا ما رشح من زيارة وزير الخارجية العمانية، واضح بأنها لا تنفصل كما تحدث الجانب الإيراني عن زيارة عاصم منير يوم أمس قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، وما نقلته مصادر مطلعة اليوم أو ما قالته لوكالة تسنيم نقلا هذه المصادر عن وجود توضيح كامل من قبل الجانب الإيراني للجانب الباكستاني وإيصال رسالة إيصال رسالة إيرانية عبر الجانب الباكستاني لواشنطن تتعلق بضرورة العودة إلى العمل وفق مذكرة التفاهم، مع تركيز الطرفين على العمل بالبند الخامس هذه المرة. كما قلنا رولا، إن توفرت الإرادة السياسية وتمكن الطرفان الإيراني والعماني من تنفيذ ما أتى في هذا البيان بالحرف إن صح التعبير، يمكن القول بأننا قد نشهد انفراجة على مستوى حركة الملاحة خلال الفترة المقبلة. ما يشوب هذه الحالة حاليا هو إعلان الجانب الأمريكي لحملة التصعيد الاقتصادي غير المسبوقة التي تحدث عنها الجميع، رغم تخفيف وطأة هذه الحملة حتى الآن رسميا من قبل الجانب الإيراني، لكننا شهدنا ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الدولار وتراجع أيضا تاريخي لسعر الريال الإيراني، ما سينعكس بشكل مباشر على موائد الإيرانيين وبحالة تضخم أيضا لا تعجب الإيرانيين لا من قريب ولا من بعيد، رغم أن الإيرانيين يقولون رسميا بأن هذا الإجراء الاقتصادي سيكون مؤقتا وسيتم السيطرة على السوق قريبا.
5: لنفصل أكثر معك حسام في بنود يعني ما جاء في هذا البيان حتى اللحظة، وما يبدو مختلف عما كان سابقا أو ما يبدو وكأنه تقديم مرونة أكبر من قبل إيران. يعني لاحظت بأنه لم يتم ذكر دول معينة أو السماح لمن لأصدقاء إيران بالعبور وغيرها لا يمكن له بالعبور، الأمر متروك بتأمين ملاحة آمنة بشكل كامل، هل هكذا يفهم من البيان؟
3: طالما أن إيران تقوم بفتح المجال نسبيا لأصدقائها في المنطقة، نتحدث عن الجانب العراقي أولا، لأن الأسبوع الماضي شهد تسيير عدد من السفن والناقلات التجارية العراقية بطلب من الجانب العراقي خلال زيارة محمد باقر قليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض خلال الأيام الماضية إلى العراق. طالما أن إيران قادرة على تسيير حركة الملاحة والسماح وإعطاء أذونات أو تصاريح للحركة، يمكن تعميم هذه التجربة على دول أخرى في المنطقة. صحيح أن الجانب الأمني لم يتم الانتهاء منه بعد ما يتعلق بتنظيف مياه الخليج، تحديدا المنطقة الوسطى من منطقة مضيق هرمز، هذه المنطقة التي شهدت زرع الكثير من الألغام إيرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، ما حتم على السفن والناقلات التجارية اختيار أحد مسارين، إما المسار القريب من السواحل الإيرانية عند جزيرة لارك أو المسار الموجود قرب السواحل العمانية، والذي أدى أيضا إلى تصعيد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران ترفض هذا المسار وتقول بأنه مخالف لمذكرة التفاهم وللبند الخامس. يمكن لإيران تعميم هذه التجربة إن كان هناك مرونة أكثر وتواصل مباشر مع دول المنطقة، لكننا نرى مواقف متشابهة من دول المنطقة، تحديدا الدول الواقعة على الضفة الأخرى من الخليج منذ عدة أيام، منها قطر بطبيعة الحال التي بدأت تنتقد بشكل أو بآخر طريقة التعاطي الإيرانية أو زج المنطقة في مشاكل كلما كان هناك تصعيد بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري أو على أي مستوى آخر. لكن رسميا إن نظرنا إلى كلمات قاليباف، إلى تصريحات دبلوماسي الصف الثاني كمانوتشهر متكي على سبيل المثال وزير الخارجية الأسبق، وغالبا عندما يخرج الدبلوماسيون من المشهد يعتمدون أو يعمدون إلى إطلاق تصريحات أكثر شفافية وأكثر وضوحا ويبتعدون عن الغموض واللبس والحديث بشكل غامض إن صح التعبير، كان يتحدث عن أن نية إيران ما تزال قائمة في مسألة الوصول إلى منظومة أمنية مشتركة واقتصادية مع دول المنطقة، انطلاقا من فكرة أن أمريكا لم تعد قادرة على حماية حلفائها في المنطقة. إن آمنت الأطراف الأخرى بحسب مانوتشهر متكي في المنطقة، إن آمنت هذه الأطراف بأن للولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على توفير الحماية لهم، وانطلاقا مما جرى عبر اتفاق مكة خلال الفترة الماضية بين السعودية وتركيا وأيضا باكستان، يمكن القول بأن هناك أجواء تشي بأن القادم قد يكون أفضل على مستوى التنظيم والتنسيق بين إيران وبين الدول بين هذه الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لأن إيران قالت على لسان بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس بأنها لم تتلقى طلبا رسميا بالانضمام إلى هذا الاتفاق، لكنها تلقت رسائل وإحاطات إن صح التعبير بطبيعة هذا الاتفاق، وترحبت إيران بفكرة أن تنضم لمثل هذه التوافقات خلال الفترة المقبلة.
5: عمليا حسام، من خلال الملاحظة لهذا البيان، ما الذي يختلف يعني عن سوء الفهم الذي كان في البند الخامس من مذكرة التفاهم؟ لأنه في هذا البيان إيران تريد أن تكون لها السيطرة رفقة سلطنة عمان على تسيير حركة الملاحة، الذي حصل سابقا أن الولايات المتحدة أخذت مسارات أخرى، يعني لم تخضع للمسار الذي تريده إيران في مضيق هرمز والذي تريد أن تتحكم به وتسيطر عليه. الآن أيضا نفس النقطة موجودة، أليس كذلك؟
3: نفس النقطة. السؤال هو من سيظهر مرونة أكبر هذه المرة؟ هناك شيء غير مفهوم حول مذكرة التفاهم منذ أن تم توقيعها في يونيو الماضي في إسلام أباد. البعض قال بأن هذه المذكرة وقعت على عجل وأنها وقعت بسرعة عبر الجانب الباكستاني لمنع اندلاع حرب أوسع في المنطقة، لأنها أتت بعد أيام قليلة من توقف حرب 40 يوما إن تذكرنا جميعا. كان هناك خلاف حول القراءة القانونية للبند الخامس وعدد آخر من البنود الواردة، وهي 14 بندا كما يعلم الجميع واردة في مذكرة التفاهم. لم يتم العمل بهذه البنود بحوالي بنسبة 90% حتى الآن بحسب الجميع، جميع المراقبين سواء في إيران أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. كاظم غريب أبادي وهو المعاون القانوني للخارجية الإيرانية تحدث كثيرا عن هذه النقطة خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذه القراءة غير الصحيحة من الناحية القانونية، البعض يراها بأنها قراءة عامدة، يعني أن الطرفان تعمدا لوجود عدم رغبة من كلا الطرفين بالتوصل إلى توافق في هذه المرحلة، قاما بتأخير ربما تنفيذ مذكرة التفاهم كما كان مقررا قبل عدة أشهر، وذلك لعدم وجود إرادة سياسية وعدم نضوج أو عدم اكتمال الصورة أو المشهد إن صح التعبير على المستوى الأمني والعسكري والسياسي في الداخل الإيراني. مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الأعلى بعيد عن الأضواء وما زال، لكن الشهرين الماضيين شهدا الكثير من التحركات على مستوى بناء منظومة جديدة، تعيينات على المستوى السياسي والأمني والعسكري، تحركات على مستوى درء أي مشكلة أو محاربة أو مواجهة أي تصعيد اقتصادي، حديث عن أن خزائن إيران ما تزال مليئة بالأموال الأجنبية والمواد الأولية وقادرة على إدارة الحرب لمدة عامين. هذه الحالة ربما استدعت ربما من قبل الجانب الإيراني على أقل تقدير الانتظار قبل العودة أو التفكير بالعودة إلى طاولة المفاوضات. صحيح أن البيان مليء بالنقاط، لكنها لا تبتعد كثيرا عن البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم وهو محل الخلاف، مجرد توسيع
5: لا تبتعد كثيرا أو لا تبتعد أبدا. حسام،
3: العمانية واردة، البنود الواردة مشتركة بشكل كبير للغاية، تقريبا أرى شبه تطابق ما بين ما ورد في مذكرة التفاهم وكل التفسيرات الإيرانية منذ ذلك الحين. ومع هذا البيان، هذا البيان يظهر ليونة إيرانية واضحة، هل هي رسالة من قبل الجانب الإيراني والعماني عن أنه بالفعل وصل الطرفان إلى الأمتار الأخيرة فيما يتعلق بال المشاورات الثنائية بينهما، وسيتم الإعلان عن شيء قريبا يتعلق بهذه المشاورات، لأن إيران ترى بأن أو تقول وتشدد على أن الكرة ستنتقل لاحقا إلى ملعب الولايات المتحدة الأمريكية إن قامت طهران ومسقط بما عليهما فيما يتعلق بالصياغة الجديدة لترتيبات الملاحة عند مضيق هرمز. لن يبقى أمام الجانب الأمريكي أي حجة لإغلاق المضيق، على واشنطن في ذلك الوقت أن ترفع الحصار بشكل مباشر عن السواحل الإيرانية وأن تسمح لإيران باستئناف أنشطة بيع النفط والبتروكيماويات والغاز وغيرها من المواد التي تحقق أرباحا وعملات أجنبية للجانب الإيراني. هل ستلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر؟ أعود لما قاله مانوتشيهر بوتكي وزير الخارجية الأسبق قبل يومين، قال لدينا أقل من 90 يوما حتى الانتخابات النصفية الأمريكية، علينا أن نحذر كثيرا من دونالد ترامب لأن كل شيء وارد في ذهنه وما تزال حاضرة في عقله الباطن فكرة إسقاط النظام الإيراني. مسألة العقوبات الاقتصادية التي بدأتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس تهدف إلى إيصال الجانب الإيراني إلى المرحلة أو الأمتار.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: أقوى
7: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: القضية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
6: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
7: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
6: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية، وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
8: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام وفجرتها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي منشور له عبر منصة تروث سوشيال أفاد ترامب عن إبلاغ إيران بأنه سيتم تدمير أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة على الفور وبشكل منهجي. وينضم إلينا مراسلة تلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. تحياتي لكما. أبدأ من طهران لنعرف أكثر منك حسام حول هذا البيان الذي خرج وتحدث عن إطار اتفاق حول مضيق هرمز.
9: يعني يمكن القول وبقراءة أولية لبنود هذا البيان والأفكار الواردة في هذا البيان المطول على أنه قراءة تقريبا مشابهة بنسبة 100% للبند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد في حزيران يونيو الماضي. هذا البند كان محط خلاف، أتحدث عن البند الخامس في مذكرة التفاهم، محط خلاف لأن هناك سوء أو قراءة قانونية خاطئة أو ملتبسة من كلا الطرفين أدت إلى توتر الأوضاع خلال أكثر من أكثر من شهرين حتى الآن بين طهران وبين الجانب الأمريكي. الأفكار الواردة تظهر شيء من الليونة الإيرانية على اعتبار أن هذا البيان وهذه الزيارة أتت متزامنة مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس عن تطبيق حملة العقوبات الاقتصادية القصوى ضد الجانب الإيراني. هذه الحملة أو هذه الهجمة الاقتصادية مختلفة عن سابقاتها، تطال الكثير من الجهات والشخصيات والمصارف التي تعمل على توفير أو حركة سلسة لتجارة النفط والغاز الإيراني وتأمين الأموال لإيران. أبدأ بالبيان وما ورد فيه. يتحدث البيان عن استئناف للملاحة الملاحة في مضيق هرمز بشكل سلس، اقتراح ممر ملاحي مؤقت، وهذا ما ورد أيضا في البند الخامس في مذكرة التفاهم. يبدأ الجانبان بتحديد مسار مؤقت ثم ينتقلان تدريجا إلى تفعيل هذا المسار بشكل دائم، تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام، وهذا ما تعمل عليه أو تقول إيران بأنها تعمل عليه خلال الشهر الماضي، الشهرين الماضيين وما تزال حتى الآن. التفاوض على ممر ملاحي دائم، وهذا عودا على النقطة التي ذكرتها قبل دقيقة، آلية مشتركة لإدارة حركة الملاحة، إضافة إلى إشراك دول الخليج في هذه المباحثات. وأيضا هذه النقطة قد وردت ديما في البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم، كما قلنا نقاط تشابه كثيرة بين هذا البيان وأيضا البند الخامس، يعطي انطباعا بأن إيران ربما تلقت الرسالة الاقتصادية الأمريكية هذه المرة بأنه لن يكون هناك رحمة على المستوى الاقتصادي هذه المرة، لا تريد الحكومة ولا النظام الإيراني أن يقع في مواجهة لمرة أخرى مع الداخل الإيراني، لأن البعض يرى بأن هذه هي الورقة الأخيرة التي بقيت بيد الجانب الأمريكي قبل إعلان الحرب مجددا على الجانب الإيراني، تحريك الداخل عبر الضغوط الاقتصادية. من يراقب تصريحات الرسميين الإيرانيين خلال الأسبوع الماضي وأيضا صباح اليوم يرى بأنها تصب في ذات الفكرة ديما، الجانب الأمريكي يسعى إلى تفتيت الداخل عبر خلق حالة من اليأس الاقتصادي، هذا ما هكذا وصف الحالة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. يبقى أن يتلقى الجانب الأمريكي هذا البيان على أنه خطوة حسن نية أو بادرة حسن نية من قبل الجانب الإيراني، لنرى كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
8: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب إلى واشنطن، ونستطلع معك عبد الرحمن البرديسي. ما قد يعتبر إيرانيا بادرة حسن نية، كيف هي الأجواء لديك في واشنطن؟
0: نعم ديما، توقيت إصدار تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيت مثير للجدل بطبيعة الحال، بأنه تحدث على عدم وجود أي ألغام في مضيق هرمز، وأن البحرية الأمريكية أبلغته بأنه تم نسف جميع الألغام المزروعة، وأن البحرية تراقب كل شبر في مضيق هرمز، وأي جهة سواء كانت إيرانية أو غيرها تحاول أن تزرع أي ألغام أخرى فسيتم سحق هذه الجهة، وهو نداء للسفن أن تبحر بحرية. وبعد ذلك بعدها بعدة دقائق ننظر إلى هذا البيان الإيراني العماني المشترك، ربما يكون هناك فتح للمضيق وهناك الأمور فنية يبحثها الطرفان، ومن بين الأمور الفنية هو كسح جميع الألغام، وأن المضيق لا يوجد به أي ألغام حتى تبحر السفن بحرية. كأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول مخاطبة الداخل أكثر من الخارج، بأن البحرية الأمريكية هي التي عملت على كسح الألغام في مضيق هرمز، بصرف النظر عن تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي بنفسه بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما سيصعب عليها كسح جميع الألغام إلا بمساعدة الأوروبيين ومساعدة المملكة المتحدة تحديدا، عندما ذكر هذه التصريحات السابقة. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يفتح مضيق هرمز سريعا بأي شكل من الأشكال، وإن رضخ للمطالب الإيرانية فسيتم فتح المضيق ربما عبر رسوم خدمات أو تسمى تحت أي رسوم تحصلها إيران، حتى يكون هناك راحة اقتصادية للولايات المتحدة وأيضا راحة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل موعد الانتخابات النصفية المقبلة. ديما،
8: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. وحول هذا الموضوع ينضم إلي دكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن. تحياتي لك دكتور أسامة. أبدأ معك بالتزامن ما بين إعلان اليوم بين الجانبين الإيراني العماني والذي يأتي بعد يوم من إعلان العقوبات الأمريكية والتوعد بتصعيدها، هل هناك رابط؟
3: لا شك أن هناك رابط، يعني مجرد أن إيران تتجه الآن إلى البحث عن حلول الوسط بغض النظر ما هي النتيجة النهائية التي سيتوصلان إليها، لكن مجرد أنها تبحث عن حلول الوسط، تستقبل رئيس الجيش الباكستاني، حديث الرئيس مسعود بازشكيان عن أنه بلاده تريد حلا دبلوماسيا، هذه كلها مؤشرات أن إيران أيضا تعاني، الولايات المتحدة تعاني فشلا، تعاني غياب أفق لأي عمليات عسكرية. الرئيس ترامب الآن والحزب الجمهوري يقتربان من الانتخابات، هذا واقع، وهناك تضخم وارتفاع أسعار في أمريكا وسخط شعبي، كل هذه حقائق. لكن أيضا لا نريد أن ننسى أن إيران هي الطرف الآخر من المعادلة. إيران تبدي قدرة على الصمود أكبر، مستوى النبرة أعلى، لأنها تواجه تهديدا وجوديا للنظام ككل، ولكن الواقع أيضا يقول أن هناك تضخما هائلا داخل إيران، هناك عقوبات اقتصادية اليوم ستكون صارمة جدا، لا يعرف مدى تجاوب كل الدول مع هذه العقوبات، لكن حتى لو تجاوب معها جزء فإن هذا سيضيف لأعباء الاقتصاد الإيراني ولأعباء الشعب الإيراني، وهذا بدوره سيترجم نحو النظام نفسه.
8: طب هذه السرعة في التصرف ومحاولة احتواء الموقف الإيراني يشكل دلالة دكتور أسامة أن الرهان على الضائقة الاقتصادية والانفجار الشعبي منها وهو رهان ترامب حاليا بمكانه؟
3: يعني هي فرصة أخرى يسعى دونالد ترامب لاستخدامها، لا شك أنه سيكون لها تأثيرات وتداعيات، لكن تداعياته أيضا غير واضحة بشكل كبير. يعني لا أريد أن أقول أنه لن يكون هناك تداعيات، سيكون. ما هو حجم هذه التداعيات؟ هذا هو السؤال. هل يستطيع النظام في إيران أن يستوعبها، أن يتعامل معها كما تعامل مع عقوبات على مدى 47 عاما أم لا؟ هذه مسألة أخرى. هناك لدينا الصين، لدينا روسيا، إيران لديها سبع حدود مع سبع دول، هذه السبع دول في بحر قزوين أيضا مع روسيا، من السبع دول هناك تركمستان، عبر تركمستان تمر خطوط السكك الحديدية إلى الصين. الآن من هذه الدول سيقبل التعاون مع الولايات المتحدة لمنع وصول أي يعني بضائع سواء من الصين إلى إيران أو من إيران إلى الصين أو حتى إغلاق بحر قزوين؟ بحر قزوين لن يكون إغلاقه إلا ضمن عمليات عسكرية، هذا البحر لا يوجد للولايات المتحدة منفذ عليه. فإذا كل هذه الأمور ستكون محل اختبار، هل ستقبل تركيا مثلا، هل ستقبل باكستان بحصار إيران؟ هذه دول قريبة من الولايات المتحدة لكن لديها تعاملات تجارية كبيرة مع إيران، لكن حتى لو حصل تجاوب بسيط من هذه الدول، وهو متوقع أن يكون هناك نوع من التجاوب، هذا التجاوب سيضيف إلى أعباء النظام. هذا ما يراهن عليه دونالد ترامب، هذا ما تراهن عليه الإدارة الأمريكية، مع بقاء التهديدات العسكرية قائمة لكنها متأخرة. ونقطة أخيرة لا ننساها، هناك حصار بحري على إيران، هذا هو أصعب ما تواجهه إيران اليوم، الحصار البحري. نحن نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز إيرانيا، لكن الحصار البحري على إيران أيضا هو يعني أداة ضغط هائلة على على إيران، وإيران تشعر به، ومرة أخرى إيران تبدي قدرة على الصمود أكبر لأن المسألة متعلقة بوجود النظام. إيران بالنسبة الولايات المتحدة بالنسبة لها هذه حرب خيار، ولا تستطيع أن تذهب بعيدا جدا في بخيار مقابل حرب وجود للطرف الآخر.
8: طب دكتور أسامة، يعني تابعنا خلال الفترة الماضية تصريحات غرائبية وغرائبية تليق بترامب وتهديده بقصف عمان، يعني أظهر أكثر من مرة غضبه من عمان والمفاوضات الجارية. الآن وقد تم التوصل إلى هذا الإطار المحتمل لإدارة المضيق لفترة مؤقتة، وحديث عن إشراك حتى دول المنطقة في المفاوضات بخصوصه، هل سيدع ترامب الأمور يعني تسير؟
3: يعني من الصعب أن نتوقع ما الذي سيقوله دونالد ترامب. يعني هو تحدث مرات عدة طبعا عن قصف عمان، لكنه لم يتم أي قصف لعمان لأن هناك وجود عسكري أمريكي أو آليات تنسيق مع عمان أيضا، وعمان يعني كثير بعض السفن وناقلات النفط والغاز تعرضت للقصف الإيراني داخل المياه الإقليمية لعمان أو في الموانئ العمانية. فعمان تتلقى الضربات من الطرفين، تهديدات أمريكية وسخط من دونالد ترامب والضربات الإيرانية. الآن أظن أن يعني المؤسسة إلى الآن لا زالت تكبح التوجه نحو عمل عسكري ضد عمان، لأنه واضح أن هناك تنسيق أمريكي عماني، لا يمكن أن لا يكون هناك تنسيق أمريكي عماني. هذا التنسيق يتم الآن عبر هذه المفاوضات التي تتم. أيضا عمان تدرك الخطوط الحمراء الأمريكية وتدرك الخطوط الحمراء الإيرانية، تحاول أن تصل إلى صيغة، وعمان ليست لوحدها، هناك باكستان وهناك قطر اللتان تلعبان دورا كبيرا في محاولات تقريب وجهة النظر، ليس فقط بين عمان وإيران، لا، إنما بين إيران والولايات المتحدة. أظن يعني أن هناك محاولات لدى كل الأطراف الآن للخروج من هذا الوضع الذي يجدون نفسهم فيه، لأن دونالد ترامب دخل حربا لم يأخذ بنصائح مستشاريه بأنها لن تكون نزهة، والنتيجة أنه دخل نصف حرب لا هي حرب كاملة ولا هي حرب ولا هي لا حرب، فالنتيجة أنه لا يستطيع أن ينتصر، وإيران أيضا تعاني كثيرا حتى صمودها وأداة ضغط عليها، لكن هي مضطرة للصمود عكس الولايات المتحدة التي المسألة متعلقة بهيبتها وسمعتها دوليا وقوتها، أما إيران متعلقة بوجودها. فأظن أن مسألة قصف عمان هذه مسألة تخضع أكثر لنزوات دونالد ترامب أكثر منها لواقع استراتيجي أين سيتم ترجمته واقع عمليا على أرض الواقع.
8: وداخليا دكتور أسامة، يعني هذا التحرك في المياه الراكدة الذي حصل يعني البارحة عاصم منير،
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. أكد كاتس خلال جولة في الجولان السوري المحتل أن تل أبيب ستعمل ضد أي تهديد يأتي من دمشق وأنها لن تسمح بتمركز تركي في سوريا على حد قوله.
3: نطل من هنا على دمشق من الأعلى، نطل على البقاع في لبنان، على معقل حزب الله، وبالطبع نطل ونحمي بلدات هضبات الجولان والجليل في مواجهة القوات الجهادية المتواجدة هنا في الجانب المقابل. هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه. هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
2: من جهتها دانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية دخول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. أكدت أن هذه الخطوة تمثل استفزازا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن مخالفتها لاتفاق فض الاشتباك. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية. أفادت محافظة القدس بقيام قوات الاحتلال بتوزيع إخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلنديا، فيما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال عند مخيم أو مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، منددة بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجمعه يستهدف الوجود الفلسطيني والمؤسسات الدولية في القدس ويمهد لفرض واقع جديد على الأرض.
4: إخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلنديا العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما. هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه

0: الشرقية المحتلة، مؤكدة دخول 4 مركبات مدرعة وأكثر من 50 عنصرا إلى المنشأة التي كان يوجد فيها نحو 20 موظف. وقالت الوكالة إن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا لاحقا الاستيلاء على الموقع، معتبرة اقتحام قوات مسلحة منشأة أممية دون موافقة الأمم المتحدة أمرا غير مقبول. أكدت الأونروا أن مركز قلنديا يتمتع بالحصانات الممنوحة لمنشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المركز ومنع الاستيلاء على منشآت الوكالة أو عرقلة عملها. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا وطرد الموظفين الموجودين فيه ومنعهم من العودة إليه. قالت الوزارة إن هذا السلوك انتهاك صريح للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. أكدت الوزارة أن استهداف المركز يتجاوز الاعتداء على منشأة بعينها ليطاول جوهر الولاية الدولية للأونروا ودورها في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس.
1: يا جماعه يا جماعه.
0: كما افاد مراسل تلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرق مدينه دير البلح وسط القطاع، تزامنا مع اطلاق نار استهدف شرق مدينه خان يونس. إلى لبنان، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الجنوبية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، مضيفة أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية. وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال على أطراف بلدة صربين جنوب لبنان. وفي النبطية أيضا، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مركبة قضاء مدينة مرجعيون جنوب لبنان.

أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 عنصرا من القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين جنوبي الحديدة. وقال الإعلام العسكري لما يسمى المقاومة الوطنية أن القصف استهدف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة للواء العاشر جنوب الحديدة. وعموم الإعلام العسكري وعمم الإعلام العسكري مشاهد

0: ما قال إنه قصف مدفعي استهدف مواقع غربي تعز وجنوبي الحديدة. نهاية هذه النشرة، نتابع الآن برنامج مسبار.
1: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله، نكتشف ألاعيب الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، نرصد الشائعات والفبركات المختلفة. وفي مسبارنا اليوم، البالستي التركي يرفع بوجه إسرائيل، وأنقرة ترسل دباباتها إلى سوريا، وفي دمشق انفجار في قنصلية الولايات المتحدة، وهجوم سيبراني إيراني في تكساس، وفي اليمن تسلل بري حوثي في نجران. ابقوا معنا في تفاصيل القصص والموضوعات.

تداعيات قصف إسرائيل مطار أبو ظهور العسكري في إدلب لم تتوقف، وفيما كشفت الحكومة التركية عن مطالبتها بإصدار نشرة حمراء لملاحقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ما يعني إصدار تعميم طلب اعتقال دولي ضده بتهمة الإبادة الجماعية، كان موقع أكسوس ينفرد بخبر اتجاه كل من سوريا وإسرائيل لتهدئة التوترات بينهما، موردا أن لقاء جمع بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان من دون صدور أي تأكيد لهذا اللقاء. رواد الإنترنت انفردوا بدورهم بخبر يتعلق بتركيا وإسرائيل، ونشروا مقطعا مصورا مع تعليق يقول: تركيا تفرض عضلاتها أمام إسرائيل وتستعرض قوتها وصواريخها، نتنياهو تثقف جيدا بعد ذلك. فلنشاهد.

المنشور مضلل في هذا الفيديو لا علاقة له بالتصعيد الأخير بين تركيا وإسرائيل، حيث نشرته وسائل أعلام تركية في الرابع من شهر يوليو الماضي، وذكرت أنه يظهر اختبار إطلاق صاروخ باليستي ضد سفن طورته شركة روكستان التركية وهي ومن طراز تايفون بلوك 3. الاختبار تضمن استهداف الصاروخ مركبة بحرية مسيرة، وقد تمت العملية بنجاح. وكان رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خالوك جورجون قد أعلن في وقتها على منصة إكس عن نجاح التجربة، مضيفا أن نسخة بلوك 3 من صاروخ تايفون المطور قد أثبتت كفاءتها الميدانية. ونستمر مع الملف التركي، حيث امتلأ الفضاء الرقمي بأخبار أن أنقرة لا تعير التهديدات الإسرائيلية اهتماما، بل وتسعى للتصعيد بشكل مباشر، وهذا ما كتبته حسابات تركية ناطقة باللغة العربية على منصة إكس، حيث روجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول: أفادت التقارير أن تركيا نشرت ما بين 200 و250 مركبة مسلحة و20 دبابة في المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا. ويختم المنشور الرائج عبر وسائل التواصل المختلفة القصة بالقول: حشد عسكري تركي ضخم عقب هجوم إسرائيلي في سوريا. فلنشاهد.

0: الخبر زائف والمنشور مضلل. فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور ليس حديثا، فهو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ الأول من شهر أكتوبر من عام 2017، أي منذ 9 سنوات، وتزامن مع نشر وكالة الأناضول التركية تقريرا مطولا عن إرسال ناقلات جنود مدرعة ومركبات عسكرية تركية إلى ولاية هاتاي الحدودية قبل توجهها إلى سوريا، وذلك في إطار تعزيز الوحدات العسكرية خلال الثورة السورية. غدا الاثنين يبدأ أضخم هجوم مالي ضد إيران. الخبر الذي كان أعلنه وزير المال الأمريكي سكوت باسنت في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، والذي يهدف بحسبه إلى قطع الشرايين الاقتصادية والمالية المتبقية لإيران، تزامن مع تلويح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بالخيار النووي، وتهديده بألا يتم تصدير قطرة نفط واحدة في المنطقة. وإذا كان الواقع ملوحا بالتصعيد، فما بال الأخبار على منصة إكس؟ حسابات عربية وأجنبية على منصات التواصل الاجتماعي ادعت أن طهران بدأت ردها الصارم باستهداف موقع أمريكي. أما أين الموقع؟ فعلى ذمة المنشور الذي أدرجه تحت خانة عاجل الآن: إيران تقصف القنصلية الأمريكية في سوريا، شكرا للحدث الثوري الإيراني على هذه الهدية. فنشاهد المقطع ونستمع إلى صوت الانفجار الضخم المصاحب، ومن بعدها نفند القصة. الخبر زائف دون شك، ولا مصدر له، ولم توثقه أي جهة رسمية. ومقطع الفيديو الذي تابعناه كانت نشرته صحيفة واشنطن بوست، وقالت فيه إنه يظهر انفجار منزل في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا الأمريكية في 4 من شهر ديسمبر من عام 2023. أثناء محاولة الشرطة تنفيذ مذكرة تفتيش بحق شخص كان متحصنا داخل المنزل يشتبه في ارتكابه سلسلة من الجرائم المروعة. أما سبب الانفجار فهو إشعال المشتبه به ما يصل إلى نحو 35 جالونا من البنزين في قبو المنزل، ما أدى إلى انفجاره. ما زال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يثير العديد من الأسئلة حوله، وجديده ظهوره المفاجئ لتوقيع الرسوم المالية التي ستفرضها طهران على عبور السفن في مضيق هرمز. هذا بالتحديد ما نشرته حسابات على منصة إكس، وأرفقته بمقطع مصور يقول: عاجل، الإعلام الإيراني ينشر مقطعا جديدا للسيد مجتبى خامنئي المرشد الأعلى في جلسة يراقب أوضاع المضيق والرسوم التي يريد إيران فرضها مع القادة. فنشاهد.
1: صالح بعد صالح، خلف السيد علي خامنئي، حضرت آية الله سيد مجتبی خامنئی، پرچم ایردن یوتتو و انشالله آخرین ولی فقیه الله، انشالله پرچم ولی فقیه سوم، صالح بعد صالح، خلف سید علی خامنه‌ای، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، پرچم ایردن یوتتو و انشالله آخری ولی فقیه الله، انشالله پرچم.
0: الخبر ليس صحيحا، فمقطع الفيديو ليس حديثا، وهو يعود إلى شهر مارس من عام 2022، وهو يظهر السيد مجتبى خامنئي وهو يناقش أطروحة الدكتورة للباحث مجيد قاسم شيري، كان خامنئي مشرفا عليها في ذلك الوقت. إلا أن منصات إيرانية مختلفة كانت قد نشرت هذا الفيديو يوم 18 من الشهر الحالي تحت عنوان حضور آية الله سيد مجتبى خامنئي في جلسة مناقشة الدكتوراه، دون أن تذكر أن الدكتوراه تلك قد تمت مناقشتها قبل أكثر من 4 سنوات. ما زلنا في أو مع أجواء التصعيد المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن هذه المرة على نطاق جديد. فبعدما كانت صحيفة التلغراف البريطانية أول من كشف إغلاق محطة طاقة بريطانية بفعل قراصنة إيرانيين واصفة الهجوم الإلكتروني ذلك بأنه غير مسبوق، وبعدما كشف تقرير فرنسي نشره موقع جلوبال ووتش العربي أن إيران تحول الفضاء السيبراني إلى سلاح.
2: راديو الحرية
3: 97.17
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
0: الإنترنت منذ 11 من شهر مايو من العام الماضي 2025، وهو يظهر اندلاع حريق في منصة حفر وانهيار برجها في حقل فيستيفالسني في منطقة مالو نانيتس الروسية. ومن الهجمات السيبرانية الإيرانية على الولايات المتحدة وبريطانيا ننتقل إلى الهجمات الصاروخية، وبالتحديد ضد مصالح دولة الاحتلال، ومن ذلك ما جاء في منشور متداول بعدة لغات من بينها اللغة الإسبانية. وتضمن المنشور مقطعا مصورا مصحوبا بتعليق يقول: دمرت إيران سفينة شحن إسرائيلية أخرى تدميرا كاملا، الصور خير دليل، فنشاهد.

الخبر زائف والمنشور مضلل. فهذا الفيديو متداول منذ 28 من شهر يوليو الماضي، حيث نشره اتحاد البحارة الهنود أفسو عبر حسابه على منصة إكس، مرفقا بمناشدة عاجلة بشأن السفينة التجارية MV أمير واحد، موضحا أنها كانت راسية في ميناء تشورنورمورسك جنوب غربي أوكرانيا والمطل على البحر الأسود، وأن أفراد الطاقم عالقون في وضع وصفه الاتحاد بالخطير في ظل هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ بالقرب من السفينة. ودعا الاتحاد السلطات الهندية وملكي السفينة والجهات المعنية إلى التدخل العاجل وتأمين سلامة أفراد الطاقم وإجلائهم، أي أن الفيديو صور في البحر الأسود ولا علاقة له بإيران أو إسرائيل من قريب أو بعيد. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع توم براك يكحل الحقيقة ويعميها، انتظرونا نعاود اللقاء بعد قليل.

0: أهلا بكم من جديد. من بعد العودة من الفاصل نتوجه مباشرة إلى اليمن، حيث تزامن إعلان القوات الحكومية جهوزيتها لحسم المعركة مع جماعة الحوثي مع تداول فيديو على منصة إكس مع خبر يقول عاجل أرامكو حاليا بعد الضربات اليمنية، فنشاهد. الخبر زائف، حيث أظهر البحث العكسي أن هذا الفيديو منشور على منصة إكس منذ 18 من شهر مارس الماضي مع وصف يفيد بأنه يوثق اندلاع حريق في يافا المحتلة وقرب مطار بن غوريون جراء قصف صاروخي إيراني، حيث تسببت شظايا صواريخ أطلقت من إيران في إلحاق أضرار بثلاث طائرات خاصة كانت جاثمة في المطار. لعل هذه الفبركة قد وجدت طريقها إلى الفضاء الافتراضي بعد إعلان جماعة الحوثي يوم الخميس الماضي استهداف أرامكو وما وصفته بهدف حساس في مطار نجران. دائما مع ملف جماعة الحوثي ومنشور روجت له بكثافة صفحات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو عبارة عن مقطع مصور أرفق بخبر يقول عاجل الحوثيون تم اقتحام نقطة حدودية قرب نجران وقتل جندي سعودي وفرار باقي الجنود السعوديين واحتلال النقطة الحدودية، أين الطائرات وأين الأمن القومي؟ فنشاهد.
1: هذه الغرفة الثانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تم الآن اقتحام موقع رقابة الفرع تاريخ 4/4/2018. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لسيدي عبد الملك قدرت إلى الحوثي حفظ الله احمالك من قلوب مخلصة يا سيدي، في جبال في بحار في أينما شاء احمالك السند، اضرب بنا بيدك من حديد.
3: اقتحام موقع رقابة الفرع السعودي وتم اغتنام اغتنام اسلحتهم، وبعون الله سبحانه وتعالى. ونقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي يا سيدي ان صواريخك المدمره وسيوفك البتاره في يديك، فاضرب بنا اعناق من تكبر وتجبر من امريكا واسرائيل. الله اكبر. الله اكبر. امريكا. الله اسرائيل. الله
0: المنشور زائف ومضلل، فهذا الفيديو مجتزأ من مقطع أطول نشره الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 8 أبريل من عام 2018 تحت عنوان مشاهد نوعية لعملية اقتحام رقابة الفرع في نجران، ما ينفي أنه حديث ويكشف أنه كان في سياق مختلف تماما عن الأزمة الحالية. وبحسب الرواية الإعلامية الصادرة عن الجماعة أنذاك، فإن المقاطع المصورة تظهر تقدم عناصر جماعة الحوثي واشتباكها مع حامية الموقع والسيطرة عليه على ذمة الرواية، إضافة إلى الاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وإلى حكايات الرئيس الفرنسي المبتلى إيمانويل ماكرون الذي تعرض لمواقف محرجة كثيرة، وآخرها بحسب صفحات عربية وأجنبية رقمية ما وثقه مقطع مصور قال عنه ناشروه: تلقى الرئيس الفرنسي ماكرون صفعة على وجهه من أحد الأشخاص أثناء سيره، فنشاهد. المنشور مضلل، فهذه الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي ليست حديثة. فهذا الفيديو يعود إلى 8 من شهر يونيو من عام 2021، وحدث أن باغت مواطن فرنسي ماكرون بصفعة خلال زيارته لمنطقة روم جنوب شرقي فرنسا. وقد أكدت مجلة ليزيكو الفرنسية حينها حدوث هذه الصفعة ومحاولة الرئيس ماكرون تقليل من وقعها، حيث أدان ما وصفه حينها بالأفعال المعزولة التي يرتكبها أفراد عنيفون للغاية. وإلى فقرة تصريحات متناقضة، اعتلى سفير الولايات المتحدة إلى تركيا والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك منصة التصريحات المتناقضة هذا الأسبوع، بعيد إعلانه أن الجولان السوري أرض سورية وأن إسرائيل تحتله، خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي. طبعا كلام براك هو بالحد الأدنى مخالفة صريحة للقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 من آذار عام 2019 باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. اللافت أن ترامب لم يتعامل مع القرار باعتباره صفحة من الماضي، بل عاد في ديسمبر عام 2025 إلى الحديث عنه باعتباره أحد إنجازاته لإسرائيل. وخلال حفل هانوكاو في البيت الأبيض قال ترامب، سننقل العبارة كما قالها حرفيا، I learned enough and I signed the Golan Heights over to Israel، أي تعلمت ما يكفي ووقعت على الجولان لصالح إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل كانت تسعى إلى الحصول عليه منذ عقود وأن أحدا لم يكن يعتقد أن ذلك ممكن. وبذلك كان ترامب حتى وقت قريب لا يكتفي بالدفاع عن قراره، وإنما يقدمه باعتباره قرارا شخصيا اتخذه لصالح إسرائيل. لكن المشهد تغير مع تصريحات توم براك الأخيرة. إسرائيل بطبيعة الحال دخلت على خط السجال، حيث اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تصريحات براك تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الجولان. ماذا فعل توم براك بعد ذلك؟ في اليوم التالي على اعترافه بأن الجولان أرض سورية قال إن ذلك كان وصفا تاريخيا للإقليم وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة. وهكذا يكون براك قد ناقض أولا إدارته حين كحل عين الحقيقة، ثم في اليوم التالي وبحسب كلامه عماه. ونختتم حلقتنا بفقرتنا المعتادة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهي وللأسف مؤلمة. في مشهد تختلط فيه المأساة بالصمت وبحضور عشرات الصحفيين، بدأت مدينة سبتة الإسبانية الواقعة شمال أفريقيا بدفن عشرات المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى الأراضي الإسبانية. جثامين وصلت إلى المقبرة الإسلامية محمولة في أكياس بيضاء لتوارى الثرى في قبور 95% منها لا تحمل أسماء أصحابها وإنما أرقاما، على أمل أن تساعد لاحقا في التعرف إليهم وإعادتهم إلى عائلتهم. المأساة التي بدأت في 30 من يوليو عندما حاول نحو 72,000 مهاجر الوصول إلى سبتة مدفوعين بالفقر والبطالة أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص، بينما لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد هوية سوى 6 من الضحايا باستخدام البصمات وتحاليل الحمض النووي، بينما تواصل عائلات البحث عن أبنائها المفقودين. مهاجرون لم يصلوا إلى أوروبا بل حلموا، بل وصلوا إلى مقابر لا أسماء لها، وهذا خبر صحيح تمنينا حقا لو كان كاذبا، عليه نسدل الستار ونكمل سعينا لتفنيد الكذب من حقيقة الأخبار في مسبار. إلى اللقاء.

0: الخير مراسلات التلفزيون العربية محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. باكستان تتحدث عن تقدم في مساعي إحياء التفاهمات الأمريكية الإيرانية، والخارجية القطرية تصف عقوبات واشنطن ضد طهران بالأحادية وألا قرار بدعمها. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعمليات نسف في دير بلح، وتصاعد التحذيرات من موجة عطش شديد تهدد شمال قطاع غزة. الأونروا تدين اقتحام قوات الاحتلال معهدا للوكالة قرب مخيم قلنديا وإخلاءه شمالي القدس، وتصفه بالتصعيد الخطير. الخارجية الفلسطينية تعتبر الاقتحام جزءا من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. الخارجية السورية تدين جولة كاتس في جنوب سوريا وترفض تصريحاته بعدم التنازل عن الجولان المحتل، والجيش الإسرائيلي يتوغل مجددا في ريف درعا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قالت إيران وسلطنة عمان في بيان مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا قابلا للتطبيق في ظل الوضع الراهن بمضيق هرمز. ووفقا للبيان المشترك فإن الإطار المقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز، ويتضمن اتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك لتطهير مضيق هرمز من الألغام. البيان أضاف أن المفاوضات الفنية ستستمر بين الجانبين بهدف الاتفاق على ممر ملاحي دائم وإدارة مضيق هرمز. هذا وأكد الجانبان أهمية إجراء محادثات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام أو فجرتها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي منشور له عبر منصة تروث سوشيال أفاد ترامب بإبلاغ إيران بأنه سيتم تدمير أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة على الفور وبشكل منهجي. كشف الجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أكد في لقاءاته مع المسؤولين في إيران أكد ضرورة منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية. وقال وزير الحرب الأمريكي إن إدارة الرئيس ترامب تعول على العقوبات الاقتصادية الجديدة في إضعاف النظام الإيراني، وأكد أن خيار استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدا.
1: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
2: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
1: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
3: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
1: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
0: ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. ورحب بكم. ما أريد أن أبدأ معك طبعا حسام، نريد أن نعرف إن كان هناك تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين إيران وعمان، مع العلم أنه إيران دائما ما كانت تعمل على أي اتفاق، على أن يضمن أي اتفاق أن يكون لها دور في السيطرة على مضيق هرمز.
4: يعني لا يبتعد البيان في تفاصيله والأفكار الواردة فيه قبل نحو ساعتين من الآن. البيان الإيراني والعماني بعد زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران اليوم بدر البوسعيدي، عما كانت تتحدث عنه إيران مرارا وتكرارا عن أنها تريد إلى التوصل إلى صيغة معينة تضمن من ناحية سيادة إيران وعمان سوية على مضيق هرمز، وأيضا تعيد حركة الملاحة إلى طبيعتها بشكل تدريجي على أن تكون الصيغة الجديدة مختلفة عن الصيغة المتبعة ما قبل الحرب الأخيرة حرب 40 يوما. باتت تتعامل إيران منذ مدة طويلة على أن هذا المضيق هو مكسب أهم ربما من القنبلة النووية أو امتلاك قنبلة نووية، وهذا يحتم عليها التحرك سريعا للوصول إلى هذه الصيغة. توقيت البيان، توقيت الزيارة، وإن كانت إيران تتحدث منذ الأمس عن أنه لا علاقة لها بزيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، إلا أن التطابق شبه الكامل تقريبا بين هذا البيان وبين البند الخامس الوارد بمذكرة التفاهم، التوقيت المتزامن مع حملة العقوبات الأمريكية، يشي بأن إيران ربما استغلت هذا التوقيت لإظهار شيء من الليونة والقول بأنها تلقت الرسالة الأمريكية التصعيدية على المستوى الاقتصادي. هذا يحتم على الجانب الأمريكي إن كان لديه الإرادة السياسية، بحسب القراءة الإيرانية الأولية إن كان لديه الإرادة السياسية سيتلقى هذا البيان وهذا الحوار الإيراني أو هذه النقاشات والمباحثات الإيرانية العمانية بشكل إيجابي، وربما قد يقوم بخطوة إيجابية على مستوى رفع الحصار عن السواحل الإيرانية خلال الفترة المقبلة. من ناحية عمان، هذا البيان أيضا والأفكار الواردة فيه يشير إلى أن عمان تحاول القول بأن دورها ما يزال مثمرا وبناء على مستوى إظهار الليونة اللازمة وتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي واتخاذ الخطوات اللازمة عند المراحل التصعيدية والمنعطفات الخطيرة. أما بالنسبة للجانب الإيراني فأبرز نقطة واردة في هذا البيان وتوقيته وصياغته هي ربما محاولة الالتفاف أو الحد وامتصاص هذا الغضب الاقتصادي أو الإنزال النورماندي الاقتصادي كما أسماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن تطبيق هذه العقوبات بحذافيرها إن صح التعبير سيحتم على إيران بشكل أو بآخر بحسب البعض إظهار شيء من الليونة على مستوى التحكم بمضيق هرمز، فتح باب الملاحة للسفن والناقلات النفطية مجددا، سيتيح للإيرانيين أيضا استغلال هذه النقطة بشكل إيجابي لتمرير سفنها وناقلاتها النفطية وتحصيل ما يلزم من العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن عقوبات الرئيس الأمريكي هذه المرة لا تطال إيران وحدها وإنما تطال الدول التي تنوي التعاون أيضا مع الجانب الإيراني. هذا ما انتقده إسماعيل بقائي خلال الساعة الماضية عبر منصة إكس، وقال بأن الموضوع يتخطى مسألة أزمة ثنائية بين طهران وواشنطن، الموضوع يحوي شيئا من التنمر السياسي تحت غطاء المفاوضات من قبل الجانب الأمريكي. هذه الخطوات الأمريكية التصعيدية اقتصاديا تطال سيادة وحق هذه الدول الأخرى الراغبة بالتعاون مع الجانب الإيراني، يطال أيضا حقوق الدول الراغبة في تحديد مصيرها، وكثيرة هي العبارات التي تهاجم بها إيران الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة. البيان واضح كما قلنا، هناك تقريبا تطابق بينه وبين البند الخامس، إجراءات إن ثبتت بالفعل وقامت إيران بتنفيذها خلال الفترة المقبلة وتم الرد عليها بشكل إيجابي من قبل الجانب الأمريكي، قد نسمع شيئا إيجابيا حول إعادة فتح مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يأتي ضمن إطار التحليل حتى هذه اللحظة، ولا يوجد أي ردة فعل أمريكية حتى الآن.
0: يعني هناك تشابه صحيح مع البند الخامس، لكن هناك نقطة لا أعلم إلى أي مدى تتفق معي فيها، هناك نقطة جوهرية فيها خلاف حسام، بمعنى أن البند الخامس إيران فسرته على أنها هي المكلفة بتوفير الظروف المناسبة لفتح مضيق هرمز، وبالتالي قدمت نفسها عن أنها هي وحدها المسؤولة عن فتح مضيق هرمز. لكن ما نسمعه اليوم في هذا البيان المشترك، هناك حديث عن ممر مشترك حتى وإن كان مؤقت، إذن هناك اشتراك في إدارة هذا الممر بدون أن نعرف، ما زلنا لم نعرف التفاصيل، لكن استخدمت كلمة مشترك لم نكن نسمعها من قبل، وإنما كنا نسمع فقط إيران هي التي عليها أن توفر الظروف اللازمة لإدارة مضيق هرمز حتى يتم التفاوض على الوضع النهائي، هذا في البند الخامس.
4: من دون أدنى شك هناك شيء من التصعيد والنبرة السياسية والأدبيات الدبلوماسية إن صح التعبير التي يستخدمها الطرفان الإيراني والأمريكي. التصريحات شيء والتنفيذ على الأرض ربما قد يكون مختلف بعض الشيء. فكرة السيادة الإيرانية على مضيق هرمز لم تنفيها إيران ولا تنفيها أصلا كل الحديث عبر كل الدبلوماسيين يشدد على هذه النقطة. محمد رضا عارف المعاون الأول للرئيس الإيراني اليوم قال بأن مضيق هرمز هو ملك لإيران بهذه الصراحة تتحدث إيران، لكن عندما نأتي للتنفيذ هناك بلدان متشاطئان، هناك سلطنة عمان في المشهد أيضا، وهناك إجراءات متبعة منذ فترة الشاه وليس فترة الثورة الإيرانية، يعني منذ أكثر من 60 عاما بشكل مشترك بين الجانب الإيراني والعماني بسلاسة. فكرة الممر المؤقت المشترك واردة أيضا في مذكرة التفاهم، إن عدنا للبند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم خالد، وأيضا فكرة الممر المشترك المؤقت يتحول تدريجيا بحسب البيان وبحسب مذكرة التفاهم إلى ممر دائم. الممر المشترك هو الممر الذي تحدث عنه الجانبان الإيراني والعماني خلال الشهرين الماضيين على أنه الممر الذي سيتم التوصل إليه في النهاية عند الإعلان عن الصيغة النهائية للتوافق الإيراني العماني. يبدأ هذا الممر بشكل مؤقت من السواحل الإيرانية والعمانية، تضيق المسافة تدريجيا بين هذين المسارين إلى أن تلتقي في منتصف مضيق هرمز عبر مسار له مدخلان، مدخل من قبل الجانب الإيراني يشرف عليه بنسبة 100% نحو مياه الخليج، وممر للخروج قريب أكثر من السواحل العمانية تشرف عليه إيران على ما يبدو بنسبة 50%. هذه ورقة أعطاها الجانب العماني على ما يبدو للجانب الإيراني كبادرة حسن نية ولتأكيد عمق العلاقة بين الجانب الإيراني والعماني على مستوى التعاون عند مضيق هرمز.
0: هذا حدث لاحقا بعد صدور مذكرة التفاهم عندما بدأ الجانبان التفاوض، هذا صحيح. أشكرك وسام الديان مرسلنا في طهران. طيب عبد الرحمن البرديسي، نريد أن نعرف الآن إن كان هناك ردود فعل على ما أعلن بين إيران وعمان، وإن كان هناك ردود فعل أيضا فيما يخص هذه العقوبات الأمريكية، كيف قيمت في الداخل الأمريكي؟
5: ردود الفعل فيما يخص الاتفاق المشترك أو الإطار المشترك بين عمان وبين إيران لا يوجد على الإطلاق حتى هذه اللحظة ولا حتى تسريبات خالد، ولكن فقط يبدو أن الأمر هناك ممرات عديدة تتحدث عنها الطرفان. الممر الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الرجل تحدث على المضيق بشكل عام، ولكنه ربما كان يقصد الممر الأوسط الذي تحمي من خلاله القوات الأمريكية كل السفن التي تعبر، والآن ربما بعد إزالة الألغام كما ذكر ترامب من قبل البحرية الأمريكية ربما يتحدث على الممر الجنوبي القريب من ساحل سلطنة عمان حتى تعبر السفن من الجهتين. وفي نفس الوقت الممر الآخر الذي تحدث عنه هذا الاتفاق المشترك هو ممر مؤقت بين الإيرانيين وبين العمانيين، والطرفان يتحدثان على ممرات مختلفة. يبدو فيما يبدو أن هذا هو الواقع، لأننا لا نعلم ماذا يدور في الكواليس ولا يعني يصرح أي من الأطراف عن تفاصيل هذه الممرات بصفة دقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية عبر الرئيس ترامب يؤكد الآن بأنه لا يوجد على الإطلاق أي ألغام في مضيق هرمز. أكسيوس كانت تتحدث على بأن الولايات المتحدة الأمريكية استعانت بشركات خاصة متخصصة في إزالة الألغام وعملت مع البحرية الأمريكية خلال الأسابيع الماضية حتى يتم إزالة الألغام وأن تبحر السفن الأمريكية بحرية، ونرى ذلك جليا فيما نراه في تعليقات القيادة الوسطى الأمريكية عبر منصة إكس. كل يوم تقريبا يتحدثون على عبور 70 سفينة وبعد ذلك 71 سفينة للناقلات، من بينها ناقلات نفطية لإراحة الأسواق المالية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعلق على الاتفاق الإيراني العماني حتى هذا الوقت. خالد،
0: أشكرك. عبد الرحمن برديسي مراسلنا في واشنطن. ينضم إلينا من طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق السيد مختار حداد. مرحبا بك سيد مختار. سيد مختار، بعد ساعات من الإعلان الأمريكي عن ما تسميه واشنطن هذه الحرب الاقتصادية وعزلة إيران أو رغبة الولايات المتحدة في فرض عزلة على إيران، نسمع الآن عن هذا البيان المشترك ونسمع فيه مصطلحات مختلفة عما سمعناه في السابق. في السابق إيران دائما ما كانت تكرر أن ما بعد الحرب ليس كما قبل الحرب وأنها لن تتنازل عن مضيق هرمز. هل في هذا البيان ما سمعته وما قرأته من هذا البيان المشترك يعطيك الانطباع بأن إيران تتخلى عن مضيق هرمز وتوافق على إدارة مشتركة مع دول المنطقة؟
6: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني الآن يتم تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم، وهذا ذكر يعني، ولكن هذا يجب أن نفصله يعني، ما زلنا هناك نحن بعيدين عن فتح موضوع أو يعني موضوع فتح مضيق هرمز. لماذا؟ لأنه الآن نعم إيران وعمان تعلنان التوصل إلى اتفاق مؤقت الذي يمهد للاتفاق الدائم الذي سيحول ذلك الاتفاق الدائم بين إيران وسلطنة عمان، ذلك الاتفاق الذي أعلن أعتقد في بداية الستينات من القرن الماضي إلى منظمة يعني البحار الدولي أو منظمة المؤسسة الخاصة يعني بهذا الموضوع. ولكن هذا ليس معناه بأنه إيران ستفتح مضيق هرمز في المرحلة القادمة. احنا نترك يعني تصريحات السنتكام، ادعاءات السنتكام، يعني من الآن يراقب الوضع يرى يعني هناك لا يوجد تحرك للسفن، وحتى نتوقع يعني صحيح هناك لن يعلن الآن بشكل رسمي، يعني حتى العمليات في منع فتح مضيق هرمز هي مستمرة. ولكن قلت لكم يعني موضوع فتح مضيق هرمز هو حتما يكون منفصل عن موضوع الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. هذا إجراء مهم وإجراء جيد، وهناك إيران وسلطنة عمان الآن يعني تعلنان هذا الاتفاق. أولا يجب نرى ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه نقطة. وأنا لا يعني
0: لا قبل ردة فعل، لا اسمح لي قبل ردة فعل الولايات المتحدة، أنا أريد أن أفهم منك أن كان هناك تغيير في الموقف الإيراني. ما تتفضل به تريد أن تقول أنه لا تغيير في الموقف الإيراني، أليس كذلك؟ وأنت تشير إلى البند الخامس، صحيح؟
6: نعم هناك لا تغيير للموقف. نعم هناك لا تغيير.
0: لا هناك تغيير في المصطلحات. يعني هناك تغيير في المصطلحات. اسمح لي بس عامه لك، خلينا واحدة واحدة. البند الخامس، نص البند الخامس يقول بمجرد توقيع مذكرة التفاهم تتخذ إيران على الفور الإجراءات اللازمة لضمان استئناف حركة السفن التجارية. تتخذ إيران، لا أحد غير إيران. البند الخامس يتحدث فقط عن إيران. هنا في هذا البيان المشترك ممر مشترك بين إيران وعمان. إذن هذا قبول بدخول عمان في في في في في في إنشاء هذا الممر المؤقت ونزع الألغام، ونزع الألغام على أن يبحث لاحقا أمور تقنية كل ذلك حتى وإن لم يقل. لكن عمان تعطي الانطباع أن الهدف من كل هذه الإجراءات فتح المضيق. لم نسمع من إيران موضوع فتح المضيق الآن، لكن إيران في المرحلة الأولى في البند الخامس كانت تتحدث عن نفسها فقط، اليوم هناك حديث عن ممر مشترك مع عمان.
6: نعم أنا فاضي أوضح لكم نقطة، أنا أسمع صوتكم متأخر فلذلك حضرتك تدخل معي في حالة مناقشة، أنا لم أسمع صوتك يعني بنفس التوقيت، فلذلك هذه مشكلة تقنية من عندكم.
0: ما فيش
6: هذه مشكلة. أول ولم أكون يعني لا يعني أوضح هذه النقطة لأنه المشاهد يفتكر أنه أنا وحضرتك داخلين في مناقشة. هناك في موضوع مهم
0: النقاش مش نعم. مشكلة على الإطلاق سيدي مختار،
6: حضرتك لأنه تسمع صوتك متأخر. نعم.
0: ولا يهمك تفضل.
6: نعم. هناك في نقطة مهمة. لا شوفوا البند الخامس يقول وهناك يتم بحث إدارة مستقبل مضيق هرمز مع الدول المتشاطئة. هذا البند كذا هذا الجزء موجود. من صحيح. الدول المتشاطئة؟ سلطنة عمان. فلذلك على أساس هذا يتم يعني التوصل إلى اتفاق. هذا ليس تراجع لإيران أمام الولايات المتحدة، يعني ممكن البعض الآن يعتبر ذلك تراجع إيراني أمام أمريكا. لا، إيران وفق بند الخامس وهذه الجزئية تتوافق مع سلطنة عمان.
0: لا
6: لأنه هذا
0: لا
6: الشأن لا إيران مستأنس المنطقة.
0: خلينا نتناقش في البند الخامس. مستقبل الدائم لمضيق هرمز يتم التفاوض بشأنه، وهذا منطقي لأنه عمان دولة مشاطئة وهناك دول خليجية لها مصلحة. وهنا أيضا في البيان المشترك للوضع الدائم سيتم التشاور مع المفاوضات مع عمان والتشاور مع الدول المشاطئة، نفس المضمون. لكن مرة أخرى الاختلاف في الكلمات، وربما هذا هو الذي يرسل رسائل ما بين السطور، أنه بعد ساعات فقط من العقوبات الأمريكية خرج حديث عن ممر مشترك. لا يوجد حديث عن إيران وحدها. إذن ربما تكون هذه رسالة ما بين السطور من من صاغوا هذا البيان للولايات المتحدة، وأنت تعلم أنه لن يتم الوصول إلى مثل هذا الاتفاق والأمريكيون بعيدون عنه. يعني
6: هناك أشرت حضرتك إلى نقطة مهمة، يعني السؤال مهم للغاية، يعني إيران الآن تبحث هذا المستقبل لمضيق هرمز. يعني نحن ذهبنا إلى موضوع مستقبل مضيق هرمز أساسا، لأنه إيران يعني تريد التوصل إلى اتفاق دائم مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، وهذا الاتفاق المؤقت يعني يهيئ الأرضية لذلك الاتفاق الدائم. وعلى فكرة يعني ذلك الاتفاق الدائم الكثير يعني حسب المعلومات طيب. من جوانبه تم إعداده، ولكن هذا بقي فيه أمور جزئية، فلذلك أنا أصنع الاتفاق، ولكن هذا ليس حتى الآن تراجع أو رسالة مثلا لأمريكا بأنه تراجعنا، لأنه الآن أصلا يتم الإعلان عن الاتفاق، ولكن عندما أمريكا لن تقبل بالشروط إيران لن تعود إلى مذكرة التفاهم، هناك لا يفتح مضيق هرمز. فتأخذ رسالة، أي رسالة تريد أن تعتبرها أمريكا تأخذها أمريكا من هذا البيان، هناك عندما لن يفتح مضيق هرمز وأمريكا لن تقبل بشروط إيران ولن تعود إلى مذكرة التفاهم، يعني هذا الاتفاق يبقى يتم الإعلان عنه ولكن لن يتم تنفيذه. تنفيذ هذا الاتفاق مرهون في الجزء الآخر. الجزء الآخر قلت لكم يعني عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط التي أعلنتها إيران ضمن مذكرة التفاهم، ويصل أساسا لم تكن يعني شروط طيب. إيران خارج عن مذكرة التفاهم.
0: طيب نلخص الوضع، إذا بالنسبة لإيران اليوم أو غدا مضيق هرمز يجب أن يكون تحت سيطرة إيرانية أم لا؟
6: شوفوا موضوع السيطرة هو الآن حتى في هذا إذا نريد أن نتحدث أشار مراسلكم يعني الجزء الإيراني 100%، الجزء الذي يعني يكون للخروج ويكون 50% إيران 50% مع سلطنة عمان. ولكن في نهاية المطاف أنا أقول لكم شيئا، إيران يهم هذا التعاون يكون بين إيران ودول المنطقة ولا يكون شأن للولايات المتحدة في موضوع مضيق هرمز. يعني إذا هناك يكون اتفاق بين إيران ودول المنطقة وهناك يكون بعيدا عن دور الولايات المتحدة، حتما إيران يعني تقبل بهذا التعاون مع سلطنة عمان وتتقاسمان يعني موضوع إدارة مضيق هرمز.
0: سننتظر التفاصيل لنعرف إن كانت فعلا إيران غيرت من شروطها التي كانت تخرج سابقا بأن لها شروط في إدارة مضيق هرمز أم لا، لكي نعرف إن كانت ستقبل بالاحتفاظ بمضيق هرمز أم لا. أشكرك سيد مختار حداد، أنت رئيس تحرير صحيفة الوفاق، كنت معنا من طهران. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أولوية الدوحة تتمثل بالعمل على فتح مضيق هرمز وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، وأضاف أن الجهود القطرية تواصلت لضمان العودة إلى المفاوضات بشأن إيران لكن لا جديد حتى الآن.
7: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد، وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
0: كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
8: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 أشخاص وأصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. المصادر قالت إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. هذا وافادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار استهدف شرق مدينة خان يونس. حذر رئيس بلدية جباليا مازن نجار في حديث للتلفزيون العربي من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطل.

0: وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
1: كما حذرت بلديات شمال غزة من تفاقم أزمة المياه وما يترتب عليها من معاناة إنسانية كبيرة في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المعدات وقطع الغيار. وقالت البلديات إن نحو 60% من مولدات البلديات متعطلة، ما يهدد استمرار خدمات المياه والصرف الصحي. وأضافت البلديات أن منع إدخال محطات تحلية المياه ساهم في انتشار الأمراض المعوية، في حين تسبب منع إدخال الزيوت في تعطل أو احتراق المولدات، ما انعكس بشكل مباشر على منظومتي المياه والصرف الصحي.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130.

0: مشاكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين. راديو الحرية
1: 92.7 FM. ذلك تداعيات على صحتهم، يعني ما هي الأمراض التي بدأت تظهر بسبب هذا الوضع؟
2: يعني طبعا الأمراض الخاصة أساسيا هي الأمراض المعوية، هذه بشكل أساسي، والأمراض الخاصة الأخرى المتعلقة بالنظافة الشخصية المتعلقة بالأمراض الجلدية. يعني هذا النوع من الأمراض انتشر بشكل حاد وكبير خلال الفترة الأخيرة بين الناس، وهذه الأمراض أصلا كانت يعني غير معتادة عليها الناس، جديد ظهرت من جديد نتيجة الإشكاليات العميقة في توفر اللي هي النظافة الشخصية بين الناس وتوفر المياه. طبعا المياه فيها المشكلة أصلا هي قليلة أصلا، والمياه التي تتوفر كمان يعني فيها نسب من التلوث، كمان حتى الناس يضطروا في قطاع غزة زي ما تظهر الصور إلى نقل المياه في من خلال أساليب بسيطة جدا يمكن تكون أصلا هي ملوثة وتزيد من مشكلة التلوث الموجودة أصلا في المياه، وخلال فترات نقلها من صهاريج المياه إلى بيوتهم أصلا. يعني إذا في متوفر معدات نقل وتكون أصلا ملوثة وتزداد المشكلة عمقا خلال الوصول لهذه المياه إلى البيوت أو المنازل أو إلى الخيام، إلى الناس في الخيام في مناطق النزوح.
1: طب حجم الانتشار يا دكتور، يعني هل هذا يقتصر على شمال القطاع فقط أو على مجمل القطاع؟
2: طبعا زي ما احنا حكينا في واقع موجود في قطاع غزة حاليا، انه في بعض المناطق تعتبر مناطق الوسط في قطاع غزة فيها امكانية وصول المؤسسات الانسانية بشكل افضل اسهل نسبيا افضل، يعني خاصة قدرتها على الوصول. طبعا في مناطق اخرى تجمعات سكنية جديدة خاصة زي ما عرض التقرير عندكم في مناطق مثلا قريبة من الحدود الشرقية اللي هي والان مصنفة ضمن ما يعرف بالخط الاصفر، في صعوبة لوصول المؤسسات والمنظمات الانسانية الدولية لهذه المناطق، فبتكثر تكون المشكلة اكبر في هذه المناطق بشكل مضاعف عن المناطق اللي ممكن تكون يعني مصنفة يعني أكثر أماناً ضمن ما يعرف التصنيفات الأخيرة اللي هي مناطق آمنة في وسط قطاع غزة على سبيل المثال، أو مناطق قريبة من البحر ما يعرف بالمواصي في قطاع غزة.
1: طب كيف تتعامل الناس مع هذا الوضع يعني؟
2: طبعا الناس يعني كل يوجد يعني مساريا عمليا انه الناس تبدا تتوهم انه تحاول صعوبات في الوصول، يعني ممكن يضطر الناس انه يمشي مسافات طويله للوصول الى اقرب مكان تتوفر فيه المياه. طبعا يشارك في هذه العمليه زي ما كمان يعرض التقرير الاطفال بشكل كبير، نساء فتيات في عمليه نقل المياه لتوصيلها، او حتى كبار سن، وهذا طبعا حسب طبيعه المنطقه ومنطقه الوصول يضطر الى الى الى الى التحرك الى اماكن بعيده للحصول على القدر القليل من المياه المتوفرة. طبعا هذا من جانب، طبعا يعني طبعا المشكلة الأخرى كمان يضطر الناس للوقوف يعني لفترات طويلة والانتظار، لأن كمية المياه أصلا التي تتوفر في هذه المناطق أصلا تكون قليلة، وطبعا تحصل يعني ما يحصل عليه الفرد بعد انتظار طويل ممكن يستمر لساعات على كمية قليلة من مياه الشرب والمياه المنزلية.
1: أشكرك دكتور عمار الخضرة مدير مكتب هيومن أبيل، كنت معنا من قطاع غزة وتحديدا من دير البلح، شكرا لك يا سيدي. نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي وثقتها العدسات على الهواء مباشرة. استشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يجري استهدافهم.
3: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني، واستشهد 5 من الصحفيين، وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الوزارة قالت إن هذا السلوك هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. وأكدت الوزارة الفلسطينية أن استهداف المركز يتجاوز الاعتداء على منشأة بعينها ليطاول جوهر الولاية الدولية للأونروا ودورها في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين. شدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. وأكد كاتس خلال جولة في الجولان السوري المحتل أن تل أبيب ستعمل ضد أي تهديد يأتي من دمشق، وأنها لن تسمح بتمركز تركي في سوريا على حد قوله.
3: نطل من هنا على دمشق من الأعلى، نطل على البقاع في لبنان على معقل حزب الله، وبالطبع نطل ونحمي بلدات هضبات الجولان والجليل في مواجهة القوات الجهادية المتواجدة هنا في الجانب المقابل. هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه. هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
2: دانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية دخول وزير الأمن الإسرائيلي كاتس إلى الأراضي السورية، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل استفزازا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن مخالفتها لاتفاق فض الاشتباك لعام 74. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية بتوغل قوة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 آليات انطلاقا من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه المنطقة الواقعة على أطراف وادي الرقاد بريف درعا. وأشارت المصادر إلى تمركز القوة في المنطقة منذ ساعات الصباح بالتزامن مع انتشار عناصرها في محيط الموقع الذي يعد نقطة مرتفعة ومطلة على عدد من القرى الواقعة على ضفاف وادي الرقاد. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. مرحبا بك أحمد. واضح تماما كاتس يتوجه للنخب الإسرائيلي قبل كل شيء، واضح تماما في تصريحاته عندما يقول هنا نطل على دمشق ونطل على مركز حزب الله في لبنان. ما هي الرسائل التي حاول كاتس أن يروجها للنخب الإسرائيلي، وكيف ينظر لمثل هذه التصريحات في إسرائيل؟
4: يعني كاتس يصر راديو الحرية 92.7 FM.
5: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
6: و والأتراك وأيضا يعني تهديدات إسرائيلية كانت في الفترة الماضية. شهدنا نوعا ما هدوءا في الفترة الماضية بعد اللقاء الذي عقد في الأردن، أي تموضع عسكري تركي في المطار، مطار أبو الظهور في إدلب الذي هاجمته في الفترة الماضية. تقول القناة الإسرائيلية بأن هذه يعني مؤشرات التموضع توقفت بشكل كامل بعد الهجوم. إذن نتحدث عن استمرار للحديث الإسرائيلي بشأن البقاء في داخل الأراضي السورية، وأيضا عن استمرار يعني التموضع العسكري الإسرائيلي في داخل الجنوب السوري عبر إنشاء مزيد من المواقع العسكرية، وجولة ربما هي تأتي في سياق الاستفزاز، ولكن أيضا ربما حاول كاتس إرسال رسائل داخلية بشأن الانتخابات، ولكن الرسالة الأهم في هذه الجولة هي التأكيد على عدم الانسحاب من هذه المناطق في ظل مطالبات سورية بضرورة الانسحاب، انسحاب إسرائيل على الأقل إلى خط فض الاشتباك الذي تجاوزته بالقوة ومن طرف واحد في قبل عامين. وهذا خط الاشتباك أو خط فض الاشتباك هو الذي كان يفصل بين القوات السورية والإسرائيلية، وكان اتفاق قد استمر منذ عام 74، ولكن اختارت إسرائيل أن تتجاوز هذا الخط بعد سقوط نظام الأسد.
2: أشكرك أحمد جرادات، مراسلنا في القدس المحتلة. في لبنان، أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة زوتر الشرقية في الجنوب، مضيفة أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية. وأظهرت مقاطع الفيديو تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة صربين جنوب لبنان. وفي النبطية أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مركبة قضاء مدينة مرج عيون جنوبي لبنان. في العراق، أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن المفاوضات التي تجريها الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح تحرز تقدما. وأضافت هذه المصادر أن اتفاقا أوليا تم التوصل إليه يقضي باستكمال مشروع حصر السلاح بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن التفاهمات أفضت إلى تسليم السلاح الثقيل لدى الفصائل إلى مختلف الأجهزة الأمنية العراقية وليس إلى هيئة الحشد الشعبي حصرا. أفادت مصادر سياسية عراقية بأن قادة الإطار التنسيقي اجتمعوا أمس في بغداد مع ممثل المرشد الإيراني محسن قمي بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من قادة الفصائل العراقية. وبحسب المصادر عقد الاجتماع في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، وبحث فيه ملفات سياسية وأمنية مشتركة، وفي مقدمتها سلاح الفصائل والمعارضة الإيرانية الموجودة في شمال العراق. ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. مرحبا بك حسام. حسام، إذن هناك مفاوضات بين الحكومة والفصائل يبدو أنها أحرزت تقدما، نريد أن نعرف حدود وطبيعة هذا التقدم، طبعا في ظل الاجتماعات التي جمعت الزيدي بممثل عن إيران وعدد من قيادات الفصائل المسلحة أيضا.
7: خالد، الاجتماعات بالفعل تحرز تقدما بعد فترة ساد عليها التصريحات المتشنجة سواء من الفصائل أو من الحكومة التي رفضت تلك التصريحات. التصريحات الأخيرة أو المواقف الأخيرة تعبر بحسب مصادر في الفصائل وأيضا مصادر حكومية عن واقعية من الطرفين، من قبل الحكومة العراقية وكذلك من الفصائل، بضرورة التوصل إلى حلول. هناك تقدم يخص سلاح تلك الفصائل وعملية تسليمه للحكومة العراقية، وكذلك ما يتعلق بالفترات الزمنية لإكمال عملية حصر السلاح. لكن بالمقابل تشير مصادر حكومية إلى أن الموضوع ربما يؤجل قليلا إلى حين تشريع قانون الحشد الشعبي، قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي. هناك مطالبات، هناك ثلاث نقاط حاليا يعني تحكم المفاوضات. أولها هي قضية من يسلم السلاح، هل جميع الفصائل، خاصة أن بعض الفصائل لديها ألوية في داخل هيئة الحشد الشعبي، وأيضا مصير مقاتلي تلك الفصائل وعملية فك الارتباط التي تريد الحكومة العراقية تثبيتها في قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي. بحسب ما تسرب من معلومات، الحكومة العراقية تريد عبر هذا القانون أن توضع الآلية الحقيقية لعملية حصر السلاح، وخاصة ما يتعلق بفك الارتباط، بمعنى إلغاء المسميات الفصائلية لتلك الفصائل وأن يقتصر تواجدها داخل هيئة الحشد الشعبي وبمسميات تتبع أرقام ألوية الحشد الشعبي، بمعنى أن يكون لكل لواء منها رقم خاص به بعيدا عن المسميات الفصائلية التي سادت في الفترة الماضية. أيضا الحوار الذي يخص مصير مقاتلي تلك الفصائل يضع عدة احتمالات، من بينها دمج تلك الفصائل أو دمج المقاتلين مع ألوية أخرى من هيئة الحشد الشعبي أو مع الأجهزة الأمنية العراقية. هناك أيضا مطالبات بأن تشكل ألوية جديدة لتلك الفصائل وتنضوي في هيئة الحشد الشعبي. أيضا هناك حوار يجري بخصوص تسليم السلاح المتوسط والخفيف والثقيل ومن سيتسلمه، حتى هذا الموضوع لم يحسم. أيضا هناك إشارات حكومية من مصادر حكومية إلى أنه لا سقوف زمنية نهائية لعملية حصر السلاح، الموضوع متروك للحوار وما سينتج عنه من تشريع القانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي الذي ترى الحكومة العراقية ضرورة تشريعه سريعا. وهناك أيضا مخاطبات مع مجلس النواب العراقي بضرورة أن يشرع سريعا. هناك حاليا هو يبحث بحسب مصادر حكومية عراقية، يبحث داخل الحكومة العراقية، ومن المتوقع إرساله بداية الشهر المقبل أو منتصف الشهر المقبل، أي قبل إتمام عملية انسحاب قوات التحالف الدولي والشروع الفعلي بعملية حصر السلاح. بعض الفصائل حتى الآن تتخوف من أن لا تتم عملية حصر السلاح وأن تبقى القوات الأجنبية أو قوات التحالف الدولي في أربيل، وبالتالي تعتبر ذلك تهديدا يوجب عليها الاستمرار بحمل السلاح. فيما يتعلق باللقاءات مع المسؤول الإيراني في العراق، بحسب المصادر السياسية العراقية تم مناقشة عدد من القضايا، وبينها قضية مضيق هرمز وضرورة السماح للناقلات التي تحمل العلم العراقي أو التي تحمل النفط العراقي بالمرور دون مضايقات أو تهديدات. أيضا بحثت عدة ملفات تتعلق بالداخل العراقي والعلاقات مع إيران والعراق، لكن بالمقابل هناك إشارات عراقية وإيرانية إلى أن إيران مع ضرورة حسم موضوع حصر السلاح وديا بين الحكومة والفصائل ودون أن يؤدي ذلك إلى صدام مسلح، وهو ما تؤكده الحكومة العراقية وأيضا الفصائل، من أن هناك حرصا متبادلا على أن تتم العملية بسلاسة ودون صدام عسكري. خالد،
2: واضح. وبعد أن كان هناك مهلة حتى 30 من سبتمبر لتسليم الفصائل لسلاحها، أصبح الآن موضوع نتحدث عن نهاية العام. شكرا لك حسام محمد علي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بغداد. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 عنصرا من القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين جنوبي الحديدة. وقال الإعلام العسكري لما يسمى المقاومة الوطنية إن القصف استهدف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة للواء العاشر جنوب الحديدة. وعمم الإعلام العسكري مشاهد لما قال أنه قصف مدفعي استهدف مواقع غربي تعز وجنوبي الحديدة. Thank you.

0: تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على أقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، وأشارت إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا. نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير، وعلى رأس الساعة سيكون معكم حامد الناظر لساعة إخبارية جديدة.
1: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
2: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضاً بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
1: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخراً ضمن المحظورات، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء دائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهياً حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
3: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا يمس علينا.
1: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة داعية إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة أو تمويلها. وفي سياق المخاوف من الدعم الخارجي وارتداده على اتساع حدود الحرب أيضاً، الأمم المتحدة أثارت ملف القتال الدائري في ولاية نيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، معبرة عن قلقها المتصاعد إزاء ذلك.
4: مؤخراً زادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة الطائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
1: المسؤولة الأممية وفي الجلسة ذاتها بنيويورك تحدثت عن جهود السلام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم الحوار المدني الشامل، ولعل آخر ملامحها ما أعلنه البرهان قبل أيام من دعم لمبادرة دبلوماسية أطلقتها مجموعة محلية مستقلة، والهدف التهيئة لحوار شامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
5: أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. باكستان تتحدث عن تقدم في مساعي إحياء التفاهمات الأمريكية الإيرانية، والخارجية القطرية تصف عقوبات واشنطن ضد طهران بالأحادية وألا قرار بدعمها. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وتصاعد التحذيرات من موجة عطش شديد تهدد شمال قطاع غزة. الأونروا تدين اقتحام قوات الاحتلال معهدا للوكالة قرب مخيم قلندية وإخلاءه شمالي القدس وتصفه بالتصعيد الخطير، والخارجية الفلسطينية تعتبر الاقتحام جزءاً من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. الخارجية السورية تدين جولة كاتس في جنوب سوريا وترفض تصريحاته بعدم التنازل عن الجولان المحتل، والجيش الإسرائيلي يتوغل مجدداً في ريف

ننوه ونبدأ الآن بهذه الأخبار العاجلة وهذه التطورات القادمة من العاصمة السورية دمشق. مظلوم عبدي يقول أعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة. مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة. إذن هذا خبر عاجل أول من العاصمة السورية دمشق على لسان مظلوم عبدي، يعلن فيه حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة. كذلك يقول مظلوم عبدي أعلن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا. مظلوم عبدي يقول أعلن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا. إذن مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة ويعلن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا. نترقب في هذه اللحظات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية. قسد من العاصمة

0: السورية دمشق، وسنتابع التفاصيل بطبيعة الحال من خلال هذا المؤتمر الصحفي. الآن نعود إلى موضوعات نشرتنا، حيث قالت إيران وسلطنة عمان في بيان مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا قابلا للتطبيق في ظل الوضع الراهن بمضيق هرمز. وفقا للبيان، فإن الإطار المقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز، ويتضمن اتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك لتطهير مضيق هرمز من الألغام. وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بين الجانبين بهدف الاتفاق على ممر ملاحي دائم وإدارة مضيق هرمز. هذا وأكد الجانبان أهمية إجراء محادثات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام أو فجرتها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي منشور له عبر منصة تروث سوشيال، أفاد ترامب عن إبلاغ إيران بأنه سيتم تدمير أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة على الفور وبشكل منهجي. هذا وكشف الجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أكد في لقاءاته مع المسؤولين في إيران ضرورة منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية. وقال وزير الحرب الأمريكي إن إدارة الرئيس ترامب تعول على العقوبات الاقتصادية الجديدة في إضعاف النظام الإيراني، مؤكدا أن خيار استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدا.
1: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
2: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
1: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
3: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
1: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
0: وللمزيد ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب ليضعنا أكثر في تفاصيل هذا الاتفاق العماني الإيراني. تفضل حسام.
4: بيان مشترك إيراني عماني قرئ هنا في إيران على أنه نسخة مطابقة للبند 5 الوارد في مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران يونيو الماضي مذكرة تفاهم إسلام أباد التي وباعتراف الجميع لم يتم العمل بها بالشكل اللازم حتى الآن، وهذا ما أدى إلى التصعيد الحاصل والذي كان آخر مشاهده حتى الآن هو العقوبات الاقتصادية، حملة العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر وزارة الخزانة الذي بدأ تطبيقه يوم أمس ضمن ما تسميه أمريكا بحملة النورماندي الاقتصادية، إنزال النورماندي الاقتصادي ضد الجانب الإيراني. كثيرة هي الأفكار الواردة في البيان إن قرأناها بعجالة. يتحدث البيان عن استئناف الملاحة في مضيق هرمز واقتراح ممر ملاحي مؤقت مشترك بين الجانبين الإيراني والعماني، وهي ذات النقطة التي تحدث عنها الجانبان الإيراني والعماني خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما بدأت تتكشف ملامح الاتفاق الثنائي بين الجانبين ضمن ما يسميه الجانبان بإعادة صياغة حركة الملاحة، إعادة صياغة وترتيبات حركة الملاحة عند مضيق هرمز. أيضا الطرفان عبر البيان أكدا على ضرورة تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل عبر مشروع تنفيذي مشترك إيراني وعماني، التفاوض على ممر ملاحي دائم بعد أن يثبت الممر المؤقت قدرته على تسيير حركة الملاحة بالشكل المطلوب، إضافة للتوصل إلى آلية مشتركة لإدارة حركة الملاحة من الآن وصاعدا، وإضافة إلى إشراك دول الخليج في الترتيبات المزمع التوصل إليها إيرانيا وعمانيا. كما قلنا هي ذات المبادئ والأفكار الواردة في البند الخامس الذي يتضمن أربع أفكار أو أربع بنود رئيسية، منها ما يتعلق بترتيبات حركة الملاحة، إزالة الغام من المضيق بالكامل، عدم تحصيل رسوم، وأيضا فتح المجال للناقلات والسفن التجارية للمرور لمدة 60 يوما دون تحصيل رسوم منها، على أن تتحول هذه الخطوة إلى خطوة دائمة بعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بما عليها من التزامات. بهذا البيان قرئ أيضا على أنه محاولة ربما للسيطرة أو امتصاص الصدمة الاقتصادية التي حاولت الخزانة الأمريكية أن تسببها للسوق الإيراني خلال اليومين الماضيين، وبالنظر أيضا لحدة التصريحات الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بات يتحدث عن تضخم بنسبة 300% وعن تدمير للاقتصاد الإيراني وعن أن إيران تستجدي العودة إلى طاولة المفاوضات لتقديم التنازلات اللازمة وما إلى ذلك. أيضا على ما يبدو يقرأ هذا البيان من قبل البعض على أنه محاولة أيضا لخلق مسار آخر في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ هذه العقوبات بالشكل الكامل إن صح التعبير، لأن عودة استئناف العمل عبر مضيق هرمز تعني حركة طبيعية لتجارة النفط والغاز الإيراني والبتروكيماويات الإيرانية مرة أخرى، وهذا ربما يخفف من وطأة هذه العقوبات الأمريكية إن أراد واشنطن تنفيذها لمدة معينة من الزمن. وهي رسالة أيضا مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هناك نوع من السيطرة وإظهار شيء من الليونة من قبل الجانبين الإيراني والعماني، رغم التهديدات الأمريكية للجانب العماني أيضا خلال الأسبوع الماضي على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من 3 أشهر. هذه التهديدات التي أزعجت أيضا الجانب العماني في مكان ما. يبقى السؤال المطروح هو كيف ستتلقى أمريكا هذا البيان؟ هل ستتفاعل معه وتقوم بخطوة إيجابية على مستوى إظهار الليونة اللازمة والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن زيارة الوزير الخارجية العماني أتت متزامنة مع زيارة عاصم منير أيضا قائد الجيش الباكستاني، وما قيل عن أن هناك رسالة حملها الجانب الباكستاني من طهران إلى واشنطن تتعلق بإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. هذه الأسئلة تطرح وكثيرة هي الأسئلة الأخرى، لكن المرحلة التي تعيشها إيران حاليا هي مرحلة صعبة على المستوى الاقتصادي، على اعتبار أن هناك من يرى بأن ورقة الاقتصاد هي الورقة الأخيرة الموجودة بيد الجانب الأمريكي قبل العودة إما للتصعيد بشكل مكثف هذه المرة على المستوى العسكري، أو لا أحد يعلم ربما العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن من المبكر الإجابة عن هذا السؤال حتى هذه اللحظة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. إذن ننوه بالأخبار العاجلة القادمة من العاصمة السورية دمشق التي أذعناها قبل قليل ونعيد إذاعتها الآن. فقد أعلن مظلوم عبدي قبل قليل انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا، كما أعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة. إذن ننتظر حتى الآن من قصر الشعب انعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان رسميا عن هذه الخطوات. والآن أرحب من قصر الشعب في دمشق بعمر الشيخ إبراهيم مراسل التلفزيون العربي في دمشق. عمر، ضعنا في التفاصيل، ما المرتقب أن يعلن ومن الذي سيتحدث في هذا المؤتمر الصحفي؟
5: حامد، انتهت كلمة الجنرال مظلوم عبدي من قصر الشعب منذ حوالي ربع ساعة من الآن، حيث ألقى كلمة مقتضبة بوجود وفد مرافق له تكون من السيدة إلهام أحمد وكذلك السيد سيبان حمو وبعض الأعضاء الآخرين، وبرفقة السيد وزير الخارجية سعد الشيباني والبعوث الرئاسي إلى منطقة الجزيرة للإشراف على عملية الدمج بين قسد الحكومة محافظ دير الزور زياد العايش وكذلك نائب محافظ الحسكة السيد أحمد الهلالي. السيد مظلوم عبدي أعلن في هذه الكلمة بعد مقدمة عن ما أنجزته قوات سوريا الديمقراطية، أعلن عن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وليس حلها. استخدم توصيف انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية والانتقال من مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا، وأكد أنه يقول ذلك بكل مسؤولية، كما تحدث أيضا عن بعض النقاط الأخرى حيث أكد على ضمان حق التعليم باللغة الكردية كلغة وطنية في سوريا وليست لغة رسمية ثانية، وهنا هناك فرق بين اللغة الرسمية واللغة الوطنية، مع القيام هذا العام بتدريس بعض المواد الأدبية في المناهج السورية باللغة الكردية، وذلك يعني من أجل إعطاء الفرصة لاستصدار مناهج أو تكريد بعض المناهج إن صح التعبير وخاصة العلمية منها. فستبدأ في هذا العام الدراسي مرحلة تدريس بعض المواد الأدبية في عدة مراحل من التعليم الأساسي وكذلك التعليم العالي، وخاصة مواد مثل الفلسفة والشعر وما شابه باللغة الكردية. تحدث سيد مظلوم عبد وقدر ما أسماهم الشهداء الذين قدمتهم قوات سوريا الديمقراطية في قتال داعش وكذلك في الدفاع عن سوريا، وتحدث أيضا عن تجربة هذه القوات والمؤسسات التابعة لها في منطقة الجزيرة السورية، وأعلن انتهاء دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، وعلى هذا الأساس أعلن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وكل الأذرع التابعة لها، والانتقال كما قلنا من مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة البناء. ثم يعني دخل الوفد المرافق للسيد مظلوم عبدي وكذلك سيد وزير الخارجية والوفد المرافق له إلى قاعة جانبية للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. طلب من الصحفيين والمراسلين يعني المغادرة، وطلب أن يرافق المصورين هذا الاستقبال، وقد صورنا لكم تفاصيل الاستقبال من قبل الرئيس الشرع للسيد مظلوم عبدي ستصلكم بعد قليل. هذا الإعلان اليوم يتوج اتفاق
0: طيب عمر لكي نفهم الصورة بشكل كامل،
5: لازالت هناك عقبات.
0: نعم، ما الذي سيترتب الآن على هذه الخطوة من ناحية الدستورية والقانونية؟
5: نعم حامد، لكن قبل أن أجيبك علي أيضا أن يعني أقول أن مصدر رسمي سوري رفيع المستوى أبلغني الآن منذ قليل بأن ستصدر مراسيم من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتعيين السيد مظلوم عبدي في منصب مستشار ربما في رئاسة الجمهورية دون تحديد المهمة التي ستوكل إليه، وكذلك سيصدر مرسوم بتعيين إلهام أحمد أيضا القيادية في قوات سوريا الديمقراطية في الإدارة الذاتية، وهي قيادية كردية بارزة تابعة لحزب البي واي دي، كانت سيتم أيضا إصدار مرسوم بتعيينها في منصب ما لم نتأكد من مهمة هذا المنصب. إذن نحن أيضا بانتظار إصدار مراسيم من السيد رئيس الجمهورية أحمد محمد الشرع بتعيين مظلوم عبده في منصب مستشار ربما في رئاسة الجمهورية دون تحديد المهمة في الوقت الحالي، وكذلك بتعيين السيدة إلهام أحمد في منصب رفيع أيضا هنا في دمشق. أما بالعودة إلى سؤالك عما سيترتب على هذا الاتفاق، سيترتب إزالة كل ما له علاقة من مظاهر ومن يعني اعتمادات رسمية في دوائر ومؤسسات التي كانت تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الأذرع المدنية الشقيقة لقوات سوريا الديمقراطية خاصة في محافظة الحسكة. نتحدث عن الإدارة الذاتية، نتحدث عن مؤسسات مدنية وخدمية كبيرة جدا هناك. سيتم إزالة كل هذه التعريفات أو المعرفات الخاصة بهذه المؤسسات، ستنتقل يعني تبعية وملكية طبعا هذه المؤسسات بكل ما تحتويها إلى الحكومة السورية. ستشرف الحكومة السورية بشكل مباشر ورسمي وشرعي وقانوني على هذه المؤسسات، على كل الأذرع المدنية والخدمية والاقتصادية الموجودة في منطقة الجزيرة في محافظة الحسكة على وجه الخصوص. وسيتم الاستبدال بين الصفات التي كان يظهر بها مسؤولين وقيادات كبيرة ورفيعة سواء في قوات سوريا الديمقراطية أو في الجسم الخدمي الشقيق لها وهي الإدارة الذاتية إلى مناصب أخرى وصفات أخرى من ضمن يعني المناصب أو الوظائف التي تتبع إلى الحكومة السورية المركزية هنا في دمشق. لكن يعني توجب الانتباه أيضا بأن هذا الإعلان ربما ستشوبه بعض العراقيل، ما زالت هناك بعض الكتل الصلبة إن صح التعبير من العنصر الكردي السابق في قوات سوريا الديمقراطية، ما يعرف بالشبيبة الثورية شورشقري كردستان يسموها باللغة الكردية، وبعض يعني الجهات والكتل التي توصف بأنها متشبثة ومتطرفة برأيها، ما زالت ترفض هذه الكتل، هذه الفئات المجتمعية التي كانت موالية وما زالت لحزب البيوايدي، الحزب الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي والذي هو الغطاء السياسي الذي انبثقت عنه قوات سوريا الديمقراطية وباقي المؤسسات الخدمية الشقيقة لها، وما زالت هذه الكتلة ترفض الاندماج بهذا الشكل، ما زالت تعرقل عدة خطوات للاندماج في محافظة الحسكة وخاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية أو المشتركة بين كرد وعرب وسريان في تلك المنطقة. من المتوقع أن يلقى هذا الإعلان أيضا يعني بعض العراقيل بعض الصعوبات، بعض العقبات، بعض الرفض من هذه الكتل التي توصف بأنها متشددة. نحن شهدنا في آخر شهرين حامد ما سمي بمعركة القارمات فيما خص القصر العدلي، عندما يعني أنزلوا اللافتة التي توصف القصر العدلي باللغة العربية، وأصر هؤلاء هذه الفئة على كتابة الاسم باللغة الكردية. هناك عراقيل ما زالت أمام هذا الاندماج، وهذه الخطوة تأتي كخطوة إضافية تتوج اتفاق يناير وتصل إلى الحد الأقصى على الأقل على مستوى القيادة، قيادة قوات سوريا الديمقراطية سابقا متمثلة بالسيد مظلوم عبده وكذلك بالسيد سيبان حمو وكذلك بالقيادية الكردية البارزة إلهام أحمد، لكن العقبات ما زالت قائمة. سنرى رد الفعل في الشارع الموالي لحزب الاتحاد الديمقراطي، للبي واي دي، للأسايش بطبيعة الحال، للشبيبة الثورية المنضوية والتي تعمل في ظل هذه المكونات، وأيضا للقيادات السابقة في قوات سوريا الديمقراطية كون السيد مظلوم عبدي أعلن الآن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وليس حلها، هو استخدم مصطلح انتهاء من أجل امتصاص ربما رد الفعل الشعبي في الشارع الموالي لقوات سوريا الديمقراطية. حامد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عمر الشيخ إبراهيم مراسل التلفزيون العربي من قصر الشعب في دمشق. وللمزيد من النقاش أرحب من دمشق بالسيد عباس شريفة الباحث السياسي. سيد عباس أهلا بك. يعني إلى أي حد كانت هذه الخطوة متوقعة، على سيما وأن مظلوم عبدي استخدم عبارة انتهاء مهمة سوريا الديمقراطية في هذا الوقت ومن ثم حل هذه القوات؟
6: بداية تحياتي لك ولسبب المشاهدين. يعني أعتقد نعم كان متوقع بسبب الخطوات الكبيرة التي قام بها كلا الطرفين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية خلال الفترة الماضية بعد اتفاق 29 كانون الذي كان يحوي على كثير من التفاصيل، وواضح أن هناك كان بناء ثقة متدرجة خصوصا بعد المرسوم التشريعي رقم 13 الذي أقر بكل الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للمكون الكردي، وأتبع ذلك بإجراءات تنفيذية وليس فقط مجرد دستور أو كلام على الورق، وتم حل الكثير من المعضلات، قضية الإرهاب، قضية يعني تفكيك أيضا المخيمات، مخيم الهولد، قضية إعادة اللاجئين أو المهجرين الأكراد إلى مناطقهم، وإعادة المهجرين العرب أيضا إلى مناطقهم، دمج قوات سوريا الديمقراطية، الكتلة العسكرية خضعت إلى معسكرات داخل معسكرات الجيش العربي السوري، وتم توزيع أعطاء أيضا مناصب قيادية للكثير من قيادات قوات سوريا الديمقراطية. واضح أن الطرفين يعني وصلوا إلى درجة من الثقة المتبادلة، توجت هذه الثقة نتيجة خطوات كثيرة وعديدة، أيضا إجراءات الجنسية، يعني إجراءات أعطاء الجنسية أيضا لم تبقى حبر على ورق، تم إرسال لجان مباشرة وتم إعطاء هذه إعادة الجنسية التي كانت مسلوبة من الكثير من مكون الشعب الكردي السوري. أيضا قضية اللغة، كان هناك اختلافات جزئية على بعض الأشياء مثل قوات حماية المرأة، خصوصا أن الجيش العربي السوري لا يوجد فيه مكون يعني نسائي، وبالتالي كان هناك خلاف هل تكون جزء من الجيش أو جزء من الأمن. تم الاتفاق أن تكون جزء من الأمن السوري التابع لوزارة الداخلية السورية. وأيضا قضية اللغة، تدريس اللغة، هذا الأمر أيضا أخذ بحث طويل، يعني يبدو أن هناك اتفاق على هذه الجزئية الآن. طيب.
0: سبقت هذه الخطوة يعني العديد من الخطوات الأخرى، سنأتي للموضوع الدستوري الآن. ماذا يعني ما الذي تمثله هذه الخطوة الآن في بناء سوريا الجديدة؟
6: أعتقد أنها هي لحظة تاريخية، يعني أنت تتصور أن خلال سنة ونصف السنة تم حل القضية الكردية في سوريا نهائيا، وبإعلان طوعي وليس بقضية إكراه. الدول الأخرى شهدت حروب طاحنة في تركيا أكثر من 40 سنة، من الحرب المتواصلة في العراق أيضا منذ وصول حزب البعث، كان هناك يعني حرب أيضا في شمال العراق، في إيران نفس الشيء. اليوم في سوريا
0: يعني نحن قصرنا، هل تعتقد فعلا يعني اسمح لي بالمقاطعة أنها حلت نهائيا المسألة الكردية؟ يعني هل قصد تمثل جميع الشرائح الكردية في سوريا؟
6: نعم، أنا أقول أنه لا تمثل صراحة، لكن ما أعطي للمكون الكردي من في المرسوم رقم 13 لاقى ترحيبا من كل القوى السياسية، المجلس الوطني الكردي، الأحزاب الكردية كلها رحبت بهذه الخطوة. لكن شئنا أم أبينا، قوات الديمقراطية تشكل الكتلة الأكبر، كونها تملك جناحا عسكريا ولديها أيضا داعم دولي والولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وأيضا لديها ذراع إداري موجود في المنطقة، وبالتالي كانت هي التحدي الأكبر، يعني تستطيع أن تجهض أي اتفاق بحال لم يتم احتواء الكوادر المدنية والكوادر العسكرية والأمنية التي كانت تمتع بها. وأيضا قضية المقاتلين الأجانب اللي كانت أيضا عقدة المنشار تم حلها، ووافقت قوات الديمقراطية على إخراج كل القوات الأجنبية غير السورية، خصوصا التركية من قيادة قنديل خارج سوريا، خصوصا بعد أنه صار الحل أيضا داخل تركيا عندما تم إعلان العفو العام مقابل تسليم السلاح ودمج عناصر حزب العمال الكردستاني بالحياة السياسية. هذا أعطى مجال أنه فعلا من يخرج إلى تركيا لن يحاسب ولن يتعرض إلى أي مسؤولية طالما أنه يدخل في عملية الاندماج داخل تركيا، وهذا يعني سهل في عملية فكت قضية المقاتلين الأجانب. يوجد تحديات، لكن هذه التحديات ليست كبيرة، يعني قضية
0: من ضمن هذه يعني التحديات هنالك تيارات معارضة لهذا الأمر حتى شبيبة. في داخل قسد الشبيبة كذلك تيارات كردية أخرى مثل الاتحاد الديمقراطي وما إلى ذلك، لأي حد هذا يشكل بالفعل تحدي لقسد الآن لم تعد موجودة بالنسبة للحكومة السورية أو الدولة السورية.
6: نعم، الدولة السورية طوال الفترة الماضية كانت تتعامل بامتصاص الغضب بمحاولة الاحتواء، لكن الآن بعد الإعلان الرسمي عن حل قوات الديمقراطية سيكون أي اعتداء على المؤسسات الدولة السورية أو محاولة زعزعة الأمن والاستقرار أو خلق فتنة عرقية بين المكون العربي والكردي ستتعامل معه الدولة السورية بالقانون، وسيعتبر من يفعل هذه الأفعال خارج عن القانون، خصوصا أنه تم إنجاز هذا الاتفاق وتم إعلان حل قوات الديمقراطية. فأي نشاط عنفي ضد مؤسسات الدولة سيتعامل معه بالقانون، خصوصا أن هذه المجموعة هي مجموعات منعزلة لديها يعني عقد إيديولوجية تتعلق بأحلام الانفصال، وهذا كان مستحيل في الحالة السورية. على كل حال أنا كنت في نقاش مع الكثير من العسكريين السوريين الذين يعملون في مناطق شمال شرق سوريا، عدد هؤلاء قليل جدا وهم فئة معزولة تحتاج إلى حالة من الاحتواء وأيضا فرض القانون وسلطة الدولة
0: حالة من الاحتواء. طبعا بطبيعة الحال لا يتم التعامل مع كل الأمور بالقانون وبالقوة. هل يتطلب الأمر أيضا حوارا كرديا حوارا للدولة مع المجموعات الأخرى التي ترفض هذه الخطوة؟

0: تناقش قضية الدستور لكن بطريقة ديمقراطية، بطريقة يعرض هذا الصوت على الشعب السوري لكي يصوت عليه، وليس من خلال فرض الإرادات أو الابتزاز أو يعني تحقين الشارع وإثارة الشارع إلى ودفع الشارع إلى الفوضى.
1: شكرك جزيلا، شكرا من دمشق السيد عباس شريف الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس. حذر رئيس بلدية جباليا مازن النجار لتلفزيون العربي من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
2: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170,000 نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
1: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي وثقتها العدسات على الهواء مباشرة. استشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يجري استهدافهم.
3: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني واستشهد 5 من الصحفيين وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة، استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أفادت محافظة القدس بقيام قوات الاحتلال بتوزيع اخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلندية، فيما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم قلندية شمال القدس المحتلة.

0: هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، منددة بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجمعه.
1: إخلاء لمعهد قلندية للتدريب المهني هنا في مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلندية العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما. هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد. لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلندية. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلندية شمال القدس المحتلة.
0: دانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية مركز قلندية للتدريب التابع لها في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة دخول 4 مركبات مدرعة وأكثر من 50 عنصرا إلى المنشأة التي كان يوجد فيها نحو 20 موظفا. وقالت الوكالة إن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا لاحقاً الاستيلاء على الموقع، معتبرة اقتحام قوات مسلحة منشأة أممية دون موافقة الأمم المتحدة أمراً غير مقبول. وأكدت الأونروا أن مركز قلندية يتمتع بالحصانات الممنوحة لمنشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المركز ومنع الاستيلاء على منشآت الوكالة أو عرقلة عملها. وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع رحب من رام الله بالسيد عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية. سيد عوض الله أهلا بك معنا. يعني ما حدث في قلندية وما يحدث عموما في الضفة وكل الأراضي المحتلة خاصة بعد 7 أكتوبر هي أمور غير منفصلة، ولكن بالتحديد استهداف هذا المعهد واستهداف مؤسسات الأونروا في أي سياق يمكن فهمه؟
2: يعني تحياتي لكم وسيدات والسادة المشاهدين. في واقع الأمر أن هذا يؤخذ في إطار ازدياد وتصعيد الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه وعلى تلك المؤسسات التي تعنى بحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة تلك المؤسسات التي تمنع الإبادة وتمنع التهجير القسري، لأنه ما تقوم فيه الأونروا الآن في قطاع غزة حقيقة هو دور كبير وهام ويعتبر كمصدر أساسي للحياة، شريان حياة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك هناك ثأر لدى هذه الحكومة الفاشية الإسرائيلية مع منظمة ذات قيمة عالمية إنسانية مثل الأونروا يريدوا أن يتخلصوا منها لأنهم أرادوا أن يستمروا في الإبادة الجماعية. وهذا جزء حقيقة من الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والحراك القانوني أمام محكمة العدل الدولية عندما تم اتهام إسرائيل بارتكابها الإبادة الجماعية، ليس فقط لأنها تقتل الشعب الفلسطيني بل لأنها تمنع المؤسسات الإنسانية من تقديم خدمات للشعب الفلسطيني. لذلك هناك واضح ثأر لدى سلطات الاحتلال ولدى مجرمي الحرب وعرأسهم.
0: يعني مجرد ثأر فقط أم أنها تمثل شيئا محددا في الذهنية والعقلية الأمنية والسياسية الإسرائيلية هذه المنظمة بالتحديد المتعلقة برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين؟
2: نعم، لذلك أنا أقول ثأر. هو ثأر ليس من أمس، هو من أكثر من 8 عقود، لأنه منظمة الأونروا كان مطلوب منها ربما أن تفكك القضية الفلسطينية قضية اللاجئين، ليجدوا أن الأونروا لعبت دورا أساسيا في تقوية أجيال اللاجئين الفلسطينيين وتجعل منهم أناسا ناجحين وأناسا قادرين على المضي في الحياة والمطالبة بحقوقهم، عكس ما كانت تريد إسرائيل وتلك الجهات التي أرادت من الأونروا أن تتحول إلى منظمة للتفكيك وتقويض حق اللاجئين. إسرائيل اليوم من خلال هجومها على منظمة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة وهجومها على المنظمة بعدم بوقف التمويل عليها هو سبب التفكيك القضية الأساسية وهي قضية اللاجئين وسحبها عن الطاولة كما يقال.
0: طيب، بالنسبة للمقرات هذه المنظمة سواء في قلندية أو في القدس، يعني ما طبيعة الخدمات التي كانت توفرها هذه المقرات للفلسطينيين؟
2: يعني كما تحدثت، الخدمات التي تقدمها الأونروا هي خدمات إنسانية، إغاثية، صحية، تعليمية، مأوى، تقديم مساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني. يعني منظمة الأونروا لم تكن تقدم للشعب الفلسطيني سلاح كما يقدم بن غفير وسموتريتش لجموع المستوطنين الإرهابيين الذين يجوبون الأرض الفلسطينية المحتلة ويقتلون الفلسطينيين. الأونروا تقدم العلم والصحة. إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني أن يكون شعبا صحيا وشعبا متعلما، تريدهم مجموعة من الهائمين على وجوههم في الأرض، فاشلين. ولذلك هناك كما قلت هذا الثأر من الأونروا. في واقع الأمر الأونروا الآن ليس فقط تقدم هذه الأمور، ولكن عندما تعلم أن هناك مدارس وأماكن تساهم في إيواء الفلسطينيين وفي الحفاظ عليهم وحمايتهم تحت العلم الأزرق، علم الأمم المتحدة، فهذا كله يخالف كل ما تريد إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. إسرائيل تريد قتل الشعب الفلسطيني، تريد تهجيره، تريد ترحيله قصرا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وتريد ألا يكون هناك عليه أي شكل من أشكال الحماية. لذلك هذا بالإضافة إلى أنه إسرائيل تكره مؤسسات الأمم المتحدة وتكره القانون الدولي وتريد لعالم البلطجة والابتزاز هو الذي يسود على العالم متعدد الأطراف الذي فيه المنظمات الدولية هي التي تدير شؤون الشعوب وقضاياهم، وخاصة قضية الحماية والتنمية وغيرها من القضايا التي تعنى بها منظمة الأمم المتحدة بشكل عام.
0: طيب، يعني إسرائيل استولت على هذه المقرات، معنى ذلك مخالف طبعا للقانون الدولي. هذه المقرات محمية بالقانون، ولكن إسرائيل لا تكترث ولا تأبه للقانون الدولي. الآن السلطة الفلسطينية كيف، وخاصة وزارة الخارجية، كيف تتعامل مع هذا الأمر؟ هل تتوقع مثلا مردودا لحملات الاتصالات التي قامت بها والزيارات الميدانية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية في المعترف بها في فلسطين؟
2: هناك قضيتين في واقع الأمر. القضية الأولى هو أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مجلس الأمن، وهناك اجتماع غدا لمجلس الأمن بهذا الشأن حقيقة، وبين أن إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي وتستخدم البلطجة والابتزاز والقتل والتدمير وغيرها من أدوات القتل، وخاصة ونحن في موسم انتخابات. يعني من شاهد الوزير المتطرف بن غفير وهو يجلس مكان مدير المركز اليوم يعلم أن القضية يعني كذلك تتمحور حول الانتخابات وتتمحور حول طبيعتهم الإجرامية لهؤلاء الوزراء المتطرفين بشكل عام. ولكن نعم، نحن قمنا أمس في جولة مع السلك الدبلوماسي إلى هذا المعهد، معهد قلنديا، وإلى مخيم قلنديا ليطلعوا على ما ترتكب إسرائيل من جرائم، ومن بنفس الوقت كي تأخذ هذه الدول خطوات عملية فعلية لحماية الأونروا وحماية مقراتها وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر العام الماضي، والذي قال أن هناك واجبات على المجتمع الدولي في حماية حرمة وحصانة المنظمات الأممية وخاصة الأونروا. نعم، نتوقع المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات فعلية، لأنه هذا الأمر ليس فقط يجعل من إسرائيل دولة مارقة، ولكن يجعل منها دولة ترفض الأمم المتحدة التي هي تعتبر عضو في الأمم المتحدة، وعلى الدول أن تأخذ خطوات عقابية بما فيها البحث فيما إذا كانت عضوية إسرائيل ما زالت سارية في المنظومة الدولية، وما إذا كانت تطبق معايير بقائها كدولة في هذه المنظومة الدولية التي تخترق كل قراراتها وكل قوانينها وتهاجم أمينها العام وتهاجم مؤسساتها بما فيها مؤسسة الأونروا في هذه الحالة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. من رام الله سيد عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية، شكرا جزيلا. شدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لا ينسحب من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية، وأكد كاتس خلال جولة في الجولان السوري المحتل أن تل أبيب ستعمل ضد أي تهديد يأتي من دمشق، وأنها لن تسمح بتمركز تركي في سوريا على حد قوله.
3: نطل من هنا على دمشق من الأعلى، نطل على البقاع في لبنان على معقل حزب الله، وبالطبع نطل ونحمي بلدات هضبة الجولان والجليل في مواجهة القوات الجهادية المتواجدة هنا في الجانب المقابل. هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
0: هذا ودانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية دخول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل استفزازا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن مخالفتها لاتفاق فض الاشتباك لعام 74. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية بتوغل قوة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 آليات انطلاقا من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه المنطقة الواقعة على أطراف وادي الرقاد بريف درعا. وأشارت المصادر إلى تمركز القوة في المنطقة منذ ساعات الصباح بالتزامن مع انتشار عناصرها في محيط الموقع الذي يعد نقطة مرتفعة ومطلة على عدد من القرى الواقعة على ضفاف وادي الرقاد. وللمزيد أرحب من القدس بمراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، في أي سياق تأتي زيارة كاتس إلى المناطق المحتلة في جنوب سوريا وتصريحاته هنالك كذلك؟
4: يعني هذه ليست الجولة الأولى التي يجريها إسرائيل كاتس في داخل الأراضي السورية، ونذكر بأن نتنياهو أيضا أجرى مثل هذه الجولة في المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد عام 2024، ولكن هذه الجولة تأتي بعد أيام قليلة من عودة الهدوء على الأقل ما بين إسرائيل وتركيا، وأيضا بعد التوتر الذي جرى بين إسرائيل وتركيا وسوريا عقب مهاجمة إسرائيل للمطار الواقع في شمال سوريا تحديدا، وهنا أتحدث عن مطار أبض ظهور الذي يقع في منطقة إدلب. ولكن اليوم اختار كاتس أن يكرر بعض التصريحات المتعلقة بعدم الانسحاب من داخل الأراضي السورية أو حتى من قمة جبل الشيخ، لأن جبل الشيخ احتل على مرحلتين، المرحلة الأولى في عام 67 والمرحلة الثانية مؤخرا في عام 2024. وأيضا يتحدث عن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جبل الشيخ كون أن هذه المنطقة التي ترتفع قرابة 2800 متر عن سطح البحر هي مطلة لحتى يعني مناطق شاسعة من سوريا حتى مشارف دمشق، وأيضا مطلة على منطقة البقاع ومنطقة الحدود السورية اللبنانية، إلى جانب أنها مطلة على الجليلين الأعلى والغربي، وحتى في بعض الأحيان يعني مستوى الرؤية قد يصل إلى مدينة حيفا، أو قد تكون مدينة حيفا ظاهرة بشكل جيد من قمة جبل الشيخ. لذلك في هذه الفترة اختار كاتس أن يدخل إلى الأراضي السورية المحتلة، أن يجري جولة في داخل موقع عسكري إسرائيلي أقيم حديثا في داخل الأراضي السورية المحتلة، وأن يؤكد على الخطوط الحمر الإسرائيلية. لذلك هذه الجولة تأتي في سياق الاستفزاز وأيضا في سياق ترسيخ القواعد أو ترسيخ الخطوط الحمر الإسرائيلية في سوريا. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية يعني شاهدت أو رصدت في الفترة الأخيرة توقف كامل لمحاولة التموضع العسكري التركي تحديدا في مطار أبو الظهور بعد الهجمات الإسرائيلية. ويعني هذا مؤشر على الأقل بحسب ما يسوق في إسرائيل، هذا مؤشر على أن الضربة أوصلت الرسائل التي أرادتها إسرائيل تحديدا لتركيا وأيضا لسوريا. ولكن في هذه الفترة الاستفزازات لم تتوقف، رغم أن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن عدم وجود محاولات تركية للتموضع في المنطقة الواقعة في شمال سوريا، رغم أننا نتحدث عن هدوء جرى أو هدوء مستمر منذ أيام، إلا أن كاتس اختار أن يدلي بهذه التصريحات وأن يجري هذه الجولة الاستفزازية في داخل الأراضي السورية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، مضيفة أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية. وأظهرت مقاطع الفيديو تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة صربين جنوب لبنان. وفي النبطية أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مركبة قضاء مدينة مرجعيون جنوبية لبنان. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 عنصرا من القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين جنوبي الحديدة. وقال الإعلام العسكري لما يسمى المقاومة الوطنية أن القصف استهدف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة للواء العاشر جنوب الحديدة. وعمم الإعلام العسكري مشاهد لما قال إنه قصف مدفعي استهدف مواقع غربية تعز وجنوبي الحديدة.
5: الله أكبر، الله أكبر.
0: اندلعت مواجهات بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وقوات حركة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن المعارك تدور في جبهة كلابة شمالية تعز، وكانت القوات الحكومية قد أعلنت مقتل أحد عناصرها في المواجهات مع الحوثيين بالمنطقة نفسها. تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا.
6: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
7: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضاً بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
6: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخراً ضمن المحظورات، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهياً حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
8: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر. إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها.
6: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة محام الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة، داعية إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة أو تمويلها. وفي سياق المخاوف من الدعم الخارجي وارتداده على اتساع حدود الحرب أيضاً، الأمم المتحدة أثارت ملف القتال الدائري في ولاية نيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، معبرة عن قلقها المتصاعد إزاء ذلك.
9: مؤخراً زادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة الطائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
6: المسؤولة الأممية وفي الجلسة ذاتها بنيويورك تحدثت عن جهود السلام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم الحوار المدني الشامل، ولعل آخر ملامحها ما أعلنه البرهان قبل أيام من دعم لمبادرة دبلوماسية أطلقتها مجموعة محلية مستقلة، والهدف التهيئة لحوار شامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
0: أما الآن فإلى تقرير الصحافة، ومن ثم يستكمل معكم هذه التغطية زميل خالد الغرابلي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: في صحيفة نيويورك تايمز تناولت إريكا سولومون المخاطر التي ترافق الحملة الاقتصادية الأمريكية الجديدة على إيران، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع طهران إلى التصعيد بدل التراجع. ونقلت عن خبراء أن الخطر الأساسي يكمن في أنه كلما زادت ضغوط واشنطن على الدول الأخرى لقطع ما تبقى من موارد إيران الحيوية، ازداد حافز طهران لإثبات أن المشاركة في عزلها سيكون ثمنه مكلفا. كما أن المسؤولين الإيرانيين يبدون ثقة في قدرة بلادهم على الصمود والتكيف، فعلى مدى عقود عملت واشنطن على تدمير الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات. من ناحية أخرى، اعتبرت الصحيفة أن قدرة طهران على الصمود أمام حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها إدارة ترامب ستعتمد على موقف شركاء إيران التجاريين الرئيسيين. بدورها اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه بعد 6 أشهر من الحرب والجهود العقيمة للتفاوض على صفقة كبرى مع إيران، قررت إدارة ترامب الضغط من خلال عزلها اقتصادياً، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة حادة مع الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب مستعدا لتنفيذها. ورأت أنه يتعين على ترامب أن يكون واقعيا بشأن ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الاستراتيجية، فقد عزز الصراع موقف المتشددين في الحرس الثوري، ويبدو من المستبعد أن يؤدي تصعيد الضغط إلى إجبار طهران على الاستسلام. وبينما أشارت إلى أن سياسة الاحتواء لا تتعلق في الواقع بتغيير النظام، بل هدفها المباشر هو إضعاف إيران المنهكة أصلا، أضافت أنه مع تضييق الخناق من المرجح أن يلجأ قادة طهران إلى التصعيد العسكري، وسيحتاج ترامب عندها إلى الرد بقوة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية نشرت مقالا للمفاوض الأمريكي السابق نيت سوانسون، رأت فيه أن حرب ترامب على إيران لم تفشل في إسقاط النظام فحسب، بل أضعفت أدوات الضغط الأمريكية نفسها ودفعته إلى محاولة استخدام الاقتصاد لتعويض إخفاق الخيار العسكري، إذ أثبتت إيران قدرتها على تحمل الضربات الواسعة من دون الاستسلام، فيما أدركت واشنطن أن التهديد العسكري لم يعد كافيا لتغيير سلوك طهران. واعتبر أن العقوبات رغم إلحاقها أضرارا عميقة بالاقتصاد الإيراني، فإنها أخفقت تاريخيا في فرض التحول السياسي المطلوب، بينما منح إغلاق مضيق هرمز طهران قدرة جديدة على تحميل الولايات المتحدة وحلفائها كلفة الضغط. وخلص إلى أن العودة إلى سياسة الضغط الأقصى لم تعد قابلة للاستدامة، وسيكون من الجيد أن تعيد واشنطن النظر في مفاهيمها المسبقة عن إيران وفي الاستراتيجية المعتادة التي أوصلتنا إلى هذا المأزق. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تحقيقا يظهر جانبا من جوانب حرب المعلومات الإسرائيلية بالتوازي مع الحرب على غزة، وتنقل شهادة جندي إسرائيلي سابق تحدث عن آلية سماها التجريم بأثر رجعي، أي محاولة ربط ضحايا الضربات الإسرائيلية بحماس بعد وقوع الهجوم بهدف تبرير العملية وتقليل أثر الصور والمعلومات على الرأي العام عند الاشتباه في ارتكاب جريمة حرب. وكمثال عن هذه الآلية تحدث الجندي عن قصف مستشفى ناصر في خان يونس في أغسطس 2025 حيث قتل 22 شخصاً، كاشفا أنه في البداية أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدف كان كاميرا على سطح المستشفى، زاعما أن حماس تستخدمها لتتبع تحركات الجنود، وهو ادعاء ثبت زيفه. حينها لجأ الجيش إلى إعادة صياغة الأحداث بزعمه أن 6 من ضحايا هذه الضربة ينتمون للحركة. وتشير الصحيفة إلى أن الشهادات المتعلقة بالأكاذيب في مستشفى ناصر تكشف عن منهجية تتكرر في كل مرة يقتل فيها مدنيون أو عاملون في مجال الرعاية الصحية أو عمال إغاثة أو صحفيون على يد الجيش الإسرائيلي. وتضيف الصحيفة أن التلاعب لا يقتصر على ترويج الأكاذيب، بل يشمل منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة والضغط على وسائل الإعلام والدعاية الإسرائيلية، كما تتطور أساليب هذه الحرب بسرعة فائقة، إذ باتت تعتمد إسرائيل الآن على الذكاء الاصطناعي.
10: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. باكستان تتحدث عن تقدم في مساء إحياء التفاهمات الأمريكية الإيرانية، والخارجية القطرية تصف عقوبات واشنطن ضد طهران بالأحادية وتؤكد أنه لا يوجد قرار بشأن دعمه. مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة، ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وتصاعد التحذيرات من موجة عطش شديد تهدد شمال قطاع غزة. الأونروا تدين اقتحام قوات الاحتلال معهدا للوكالة قرب مخيم خالنديا وإخلاءه شمالي القدس وتصفه بالتصعيد الخطير، والخارجية الفلسطينية تعتبر الاقتحام جزءا من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قالت إيران وسلطنة عمان في بيان مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا قابلا للتطبيق في ظل الوضع الراهن بمضيق هرمز. ووفقا للبيان فإن الإطار المقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز، ويتضمن اتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك لتطهير مضيق هرمز من الألغام. البيان أضاف أن المفاوضات الفنية ستستمر بين الجانبين بهدف الاتفاق على ممر ملاحي دائم وإدارة مضيق هرمز. هذا وأكد الجانبان أهمية إجراء محادثات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام أو فجرتها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي منشور له عبر منصة تروث سوشيال أفاد ترامب بإبلاغ إيران بأنه سيتم تدمير أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة على الفور وبشكل منهجي. كشف الجيش الباكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أكد في لقاءاته مع المسؤولين في إيران ضرورة منع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية. وقال وزير الحرب الأمريكي إن إدارة الرئيس ترامب تعول على العقوبات الاقتصادية الجديدة لإضعاف النظام الإيراني، مؤكدا أن خيار استخدام القوة العسكرية ليس مستبعدا.
1: بعد أن تعهد ترامب بإنهاء الحرب على إيران خلال 6 أسابيع، الملف لا يزال مفتوحا وحاضرا على طاولات الإدارة الأمريكية للشهر 6 على التوالي. بعد أن فشلت الحلول العسكرية وفق تعليقات الصحافة الأمريكية، وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تلوح بإمكانية العودة للضغط العسكري، دخلت حرب الاقتصاد معولة عليها في إنهاء الملف وإجبار الإيرانيين على الاستسلام.
2: كان من الرائع لقاء وزير الخزانة اليوم، فنحن ننسق معه بشأن الإجراءات الاقتصادية الصارمة وكافة الضغوط التي يمكنه ممارستها، ونعلم أن إيران لا تقوى على تحمل ذلك.
1: في طهران تضخم وغلاء وحصار، لكن النظام الإيراني يؤكد أنه صامد ويتعهد بالرد على الهجوم الاقتصادي الأمريكي. إيران تقول إنها تحصنت بخطة مدتها عامان لمواجهة عقوبات واشنطن.
3: بطبيعة الحال هم يريدون تنفيذ هجوم إرهابي اقتصادي ضدنا. لدينا أدواتنا الخاصة أيضا، نعرف كيف نلعب اللعبة. هذه المرة ينبغي ألا يعتقدوا بعد الآن أننا سنبقى في موقف دفاعي. عليهم أيضا أن يتوقعوا هجوما من جانبنا.
1: وبينما الجبهة العسكرية شبه هادئة والضربات تحولت إلى عقوبات اقتصادية، الدبلوماسية تناور بحذر. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زار طهران بحسب المؤسسة الإعلامية للجيش الباكستاني. منير التقى قادة النظام الإيراني ومسؤولي الحكومة. الوسيط الباكستاني قال إن اللقاءات إيجابية وإن المحادثات تناولت تدابير لمنع مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز والإنهاء العاجل للصراع. بين دعوات واشنطن لإيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية وتأكيدات طهران عزمها مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة وفق تصريحات مسؤوليها وتعبيرها المتواصل عن عدم ثقتها بالولايات المتحدة، هرمز لا يزال معطلا بشكل شبه كامل، والأوضاع حذرة ما دام قرار تجنب المواجهة العسكرية لم يحسم بعد.
0: ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا محمد بالدين. أرحب بكما. أبدأ معك حسام، أريد أن أعرف إن كان هناك المزيد من التفاصيل عما تم الاتفاق بشأنه وما سيبحث لاحقا.
4: قبل الحديث عن تفاصيل المباحثات الإيرانية العمانية وما جرى اليوم في طهران بعد إصدار بيان ثنائي، دعني أشير إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية خلال الساعة الماضية مع كل من نظيره القطري، وأيضا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يعني بيانات الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن الاتصال مع الجانب القطري أدى لتأكيد أو تأكيد الطرفين على أهمية استخدام القدرات الدبلوماسية ومواصلة التنسيق لمنع التصعيد والتوتر في المنطقة، بينما تحدثت الخارجية عن أن اتصال كل من عراقشي بعاصم منير أيضا استعرض من خلاله الجانبان آخر التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشاورات والجهود المشتركة لإرساء السلام والأمن في المنطقة. واضح بأنها اتصالات تأتي ضمن إطار احتواء التوتر أكثر بين طهران وواشنطن، وتكمل الصورة مع زيارة وزير الخارجية العماني اليوم إلى طهران بدر البوسعيدي، وما جرى لاحقا بعد صدور البيان المشترك، والذي قيل هنا في طهران بأنه مطابق تماما للبند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم إسلام أباد الموقعة في حزيران يونيو الماضي. قرئت هذه الخطوة بعد البيان على أنها محاولة إيرانية لإظهار ليونة ما، وتماشيا مع دور الوساطة، لأنه ومع هذه الاتصالات التي جرت خلال الساعة الماضية يمكن القول بأن أطراف الوساطة الثلاثة القطري والعماني وأيضا الباكستاني دخلوا على المشهد مباشرة مع إعلان الجانب الأمريكي عن حملة العقوبات المشددة أو النورماندي الاقتصادي بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجانب الإيراني، محاولة لاحتواء التوتر، محاولة لإظهار الليونة ربما والعودة إلى مذكرة التفاهم والبند الذي قيل حينها بأنه الذي سبب سوء التفاهم إن صح التعبير وأدى إلى التصعيد خلال الشهرين الماضيين، وهو البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم المتعلق بالترتيبات المتعلقة بإدارة حركة الملاحة بعد توقيع مذكرة التفاهم عند مضيق هرمز. البيان كان واضح بالأفكار التي وردت فيه، كما قلنا هي مطابقة للبند الخامس إلى حد كبير، يتحدث عن إدارة مشتركة وعن مسار مؤقت قد يتحول إلى مسار دائم في القريب العاجل، أيضا عمل مشترك لإزالة الألغام بشكل كامل من مضيق هرمز، إدخال دول المنطقة في الحوار ربما والتنسيق معها دول الخليج تحديدا حول الترتيبات المزمع التوصل إليها خلال الفترة المقبلة. إن ربطنا ما أتى في البيان مع ما جرى أو ما ورد نقلا عن وزير الخارجية العماني لاحقا بعد انتهاء زيارته إلى طهران وحديثه عن أجواء إيجابية وبناءة مع الجانب الإيراني وعن نية الجانب العماني تقديم شيء ما قريبا للرأي العام حول المباحثات الثنائية بين مسقط وطهران، يمكن القول بأن هناك تحرك جاد ربما لاحتواء الأزمة حاليا على المستوى الاقتصادي بين إيران وبين الجانب الأمريكي ومنع تحولها إلى صدام مباشر، خاصة وأن هناك تقارير كانت تشير إلى أن أحد السيناريوهات التي موجودة حاليا بين يدي الإيرانيين هو التصعيد أكثر عند مضيق هرمز وربما الصدام مباشرة مع الجانب الأمريكي في مرحلة ما إن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذه العقوبات بحذافيرها، ما سيؤدي بشكل أو بآخر إلى خنق إيران اقتصاديا، وهذا ما لا تريده إيران بأي شكل من الأشكال.
0: إذن طهران تريد أن تؤكد أن ما تم التوصل إليه مع عمان هو جزء من البند الخامس في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الأمريكيين رغم أن النصوص تختلف. طيب، في الولايات المتحدة الآن محمد بدين، كيف تراقب واشنطن، كيف يراقب ترامب مثل هذا الإعلان، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الخطوة المقبلة بالنسبة للجانب الأمريكي؟ طبعا نتوقع أن الجانب الأمريكي لم يكن بعيدا كثيرا عن المفاوضات التي تمت
5: وليس بعيدا عنها حتى الآن، لكن التصريحات التي ترد من الإدارة الأمريكية شحيحة وقليلة، وخاصة بأنها أرادت أن تضبط رد الفعل المتعلق بالحرب الاقتصادية وسلسلة العزل الاقتصادي الذي قررت الإدارة الأمريكية القيام به والذي أعلنت عنه يوم أمس، وتقول بأنه لن يستهدف فقط إيران وإنما يستهدف كل متعاون معها، كل القنوات والدول والأشخاص والطرق التي كانت تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهي أي الإدارة الأمريكية ترى بشكل واضح كما تقول أو يقول كبار مسؤوليها، ترى بأن نتائج الضغط الاقتصادي ستكون هادمة للنظام وستساهم في تفكيكه بشكل أسرع حتى من الأعمال العسكرية. وهذا في حد ذاته يطرح ضغطا في الداخل الأمريكي، يجعل السؤال الأول: لماذا ما دمتم قادرين على القيام بهذا الجهد الاقتصادي؟ لماذا دخلتم أصلا في تلك الحرب في 28 من فبراير؟ ترامب يقول اليوم بأن الجانب الإيراني يعلم بأنه سيكون على أو بأن كل ألغام أو أي آلية لزرع الألغام تقوم بها إيران سيتم تدميرها بشكل منهجي فوري، وبأن إيران تعلم ذلك جيدا، ويقول بأن أعين الولايات المتحدة الراصدة لا تتزحزح ولا ترمش وهي تتابع وترصد مضيق هرمز ومنشأة جبل فأس، ذلك أو تلك المنشأة التي تعتقد الولايات المتحدة أنها قد تكون الجانب الإيراني قد يكون بصدد إعادة العمل فيها أو تشغيلها لأجزاء من البرنامج النووي الإيراني. لكن غاب الحديث عن الملف النووي، وغاب الحديث عن أي تفاهم أو اتفاق متعلق بمضيق هرمز. وعمليا ترامب ما زال يتحدث وكأن اجتماعات إيران وعمان لم تحدث بعد. نقلت وكالة الأنباء في نهاية هذا الأسبوع الذي انصرم للتو بأن الرئيس الأمريكي عبر عن غضبه وامتعاضه من أن الجانب العماني ربما كان أقرب إلى وجهة النظر الإيرانية منه إلى ما يريد الولايات أو ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه. ثم إن نقطة أخرى ما تزال غائبة حتى الآن عن الفهم، سواء بالنسبة لموقف الإدارة الأمريكية أو بالنسبة لموقف الموقف عموما فيما يتعلق بتفاهمات أو الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه بين الجانبين الإيراني والعماني، وهي الرسوم. صحيح أنه كان لافتا والصحافة الأمريكية التقطت هذه النقطة باهتمام شديد، أن التفاهم المبدئي المعلن عنه يتحدث عن آلية عبور مشتركة. هذا ربما ينسف مبدأ المسار الجنوبي المعزز أمنيا من قبل الإدارة الأمريكية منفصلا ليكون مسار المغادرة كما كان يجري تداوله، ويكون المسار التقليدي لمضيق هرمز أي المسار العادي ما قبل الحرب مسارا تتحكم فيه إيران. لكن لا نعلم ما إذا كانت تلك الصيغة هي صيغة المسار المشترك أو الآلية المشتركة، لأنه إن حدث ذلك فهذا عمليا قد يقر للأطراف كلها نوعا من الانتصار الذي يمكن أن تسوقه الإدارة الأمريكية. تقول نحن استطعنا أن نفرض الطريقة التي أردنا بها مضيق هرمز، الإيرانيون يقولون الأمر ذاته، وكذلك العمانيون باعتبارهم وسيطا. على كل حال الوسطاء يبذلون الجهود وتلتقط ذلك المصادر الأمريكية، هنالك انتظار لمعرفة موقف الإدارة الأمريكية من هذا التفاهم بشكل علني.
0: التفاصيل هي التي ستكشف لنا من إن كانت إيران ما زالت متمسكة بالسيطرة على مضيق هرمز أم لا. طبعا نحن لم تخرج تفاصيل عما تم الاتفاق عليه، وهو في نهاية الأمر مؤقت حتى الآن، الاتفاق النهائي لم يتوصل الطرفان إليه. أشكرك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
6: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الصينية ردا على تهديدات وزير الخزانة الأمريكية للدول التي لا تنضم إلى الولايات المتحدة في العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، قال أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، وأكد معارضة بكين للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي.
7: لقد أكدت الصين مرارا وتكرارا معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، فالضغط الاقتصادي الشديد لن يسهم في حل المشكلة، إنما سيؤدي إلى تصعيد النزاعات. المهمة العاجلة هي تهدئة الوضع والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض. ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: في دمشق أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على مرحلة بناء سوريا.
8: انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم، مرحبا بك عمر. عمر، نريد أن نفهم الآن معنى هذا القرار، يعني كيف سيتجسد عمليا على الأرض؟
9: يعني خالد، هذا سؤال صعب، لكن بكل الأحوال نظريا تم حل قوات سوريا الديمقراطية وكل المعرفات الخاصة بها بما في ذلك الرتب والقيادات، ويتم انتقال كل هذا إلى الجيش العربي السوري ورئاسة الأركان بعد أن أعلن مظلوم عبدي انتهاء دمج القوات العسكرية كقوات سوريا الديمقراطية. هذا بشكل نظري تم إعلانه من أعلى هرم القيادة العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية. الآن عمليا سنرى ماذا ستكون ردة فعل بعض الكتل الصلبة الموالية لقوات سوريا الديمقراطية من العنصر الكردي، بعض الفئات التي ترفض بداية الاتفاق مع الحكومة السورية بين قسد والحكومة السورية، ثم ترفض كذلك الاندماج الذي يتم بين مؤسسات قوات سوريا الديمقراطية العسكرية وكذلك المؤسسات الشقيقة لقوات سوريا الديمقراطية في الجانب الخدمي والإداري والمالي والاقتصادي وكل الجوانب الإدارية التي أسستها قوات سوريا الديمقراطية كمؤسسات شقيقة في محافظة الحسكة على سبيل الدقة والمدن التابعة لمحافظة الحسكة. هذه الفئات، هذه الكتل الصلبة لديها موقف متطرف بين منعكفين، وهي تعرقل بين الحين والآخر بعض خطوات الاندماج. تتمثل هذه الفئات بما يسمى بالشبيبة الثورية، وهي عبارة عن قوات رديفة أو مجموعات رديفة إن صح التعبير، أحيانا تكون مسلحة وأحيانا تكون غير مسلحة. هي قوات يعني مجموعات رديفة لقوات سوريا الديمقراطية، للعنصر الكردي في قوات سوريا الديمقراطية، لما كان يسمى بالأسايش جهاز الأمني في قوات سوريا الديمقراطية، وكلها دائما نتحدث عن العنصر الكردي في هذه القوات. هذه الفئات لديها موقف متشدد حيال الاندماج، حيال الاتفاق، حيال هذه الخطوات، تطالب بامتيازات أكبر للمكون الكردي في محافظة الحسكة وفي عموم سوريا. ترى في هذا الاتفاق بأنه لا يلبي الطموحات ولا يلبي أيضا التضحيات التي قدمها العنصر الكردي في قوات سوريا الديمقراطية أو في الأذرع العسكرية التي كانت تحمي تلك المناطق في مناطق الجزيرة السورية بمحافظاتها الثلاث في رقة ودير الزور والحسكة. فنحن نعتقد أنه في الأيام القادمة سيكون هناك رد فعل من بعض هذه المجموعات. هناك طبعا ترحيب كبير من التيار السياسي الكردي السوري، ومن المتوقع أن تصدر بعض البيانات أيضا في إقليم كردستان العراق ترحب بهذا الاتفاق. الآن نحن أيضا أمام انتظار لإصدار مراسيم من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بتعيين السيد مظلوم عبده في منصبا ما، ربما يكون مستشار في رئاسة الجمهورية، وهذا ما يعني صرح به لنا مصدر مسؤول في الحكومة السورية. وكذلك انتظار مرسوم ربما يصدر الليلة أو غدا على أبعد تقدير بتعيين أيضا السيدة إلهام أحمد القيادية الكردية في أحد المناصب الرفيعة هنا في دمشق في الحكومة المركزية. إذن الحكومة السورية أيضا تولي ثقة كبيرة للسيد مظلوم عبده والسيدة إلهام أحمد، وهما يوصفان بأنهم الجناح المعتدل من العنصر الكردي الذي كان موجود ويشكل قوات سوريا الديمقراطية، وهم طبعا قيادات كردية عسكرية ومدنية وسياسية بارزة. إذن نحن أمام منعطف كبير في الحالة الكردية السياسية ومستقبل اندماجها ضمن الوطن السوري. وكان لافتا أيضا خالد، اسمح لي بهذه الجملة، تأكيد مظلوم عبده باللغة الكردية في كلمته على وحدة سوريا، على أنهم يريدون سوريا موحدة وتشاركية ولكل السوريين بكل المكونات.
0: نقطة فقط للتوضيح عمر، يعني إعلام مظلوم عبدي يشمل أيضا حل الإدارة الذاتية؟ لم نسمع في نص مقاله حديث عن الإدارة الذاتية، لكن التلفزيون الرسمي قال إن هذا الإعلان يشمل حل الإدارة الذاتية أيضا.
9: نعم، سؤال مهم ولافت خالد. لم يعلن مظلوم عبدي حل الإدارة الذاتية، لأن مظلوم عبده يحصر نفوذه أو كلمته أو قراره ضمن قوات سوريا الديمقراطية، ويقول بما معناها أن الإدارة الذاتية جسم منفصل، لديه قيادته، لديه إدارته، لديه يعني مسؤوليه، وهم الذين يتفاوضون مع الحكومة السورية من أجل إتمام عملية الاندماج الإداري والخدمي، لأن الإدارة الذاتية تشكل جسم حوكمي إن صح التعبير في مناطق الجزيرة السورية في محافظة الحسكة. وأعتقد ما تم إعلانه عبر المنصات الحكومية فيه لغط أو فيه عدم دقة على يعني أبسط تقدير، لأن مظلوم عبدي لم يتحدث عن الإدارة الذاتية، وهو دائما لم يكن يتحدث عن الإدارة الذاتية، لكن الحكومة السورية تصر على أن كل المؤسسات الموجودة في تلك المنطقة هي مؤسسات شقيقة وتقع تحت سيطرة أو سلطة قوات سوريا الديمقراطية بما فيها الإدارة الذاتية. هذا أيضا سيكون الاعتقاد أنه سيكون يعني مصدر عرقلة أو صعوبة في تنفيذ ما تم الإعلان عنه اليوم في دمشق. سنرى في الأيام القادمة كيف سيتم أيضا حل هذا الأمر، لأن الحكومة السورية ترفض تعدد المسارات التفاوضية في المؤسسات القائمة في محافظة الحسكة. هناك مجلس سوريا الديمقراطية وهو الغطاء السياسي، رفضت الحكومة السورية التعامل معه أو يعني فتح مسار تفاوض معه، وأيضا هناك مؤسسة أو جسم الإدارة الذاتية، وكذلك ترفض الحكومة السورية فتح مسار تفاوض وتصر على مسار أوحد موحد هو مسار قوات سوريا الديمقراطية متمثلا في مظلوم عبدي.
0: أشكرك عمر الشيخ إبراهيم مراسلنا في دمشق. ومن القمشلي ينضم إلينا سيد بدر ملا رشيد الباحث السياسي. مرحبا بك سيد بدر. سيد بدر، ماذا يعني للأكراد ما أعلن اليوم؟
10: مرحبا بكم أستاذ خالد، وتحية لكم ولمشاهدينا الأعزاء ولعموم الشعب السوري، سواء برفع نبارك له برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، و أيضا نبارك طي صفحة خطيرة جدا من تاريخ ربما سوريا الحديثة بعد سقوط نظام الأسد البائد، وهو الوصول إلى نقطة إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية. بصراحة هناك حتى الآن يعني كان هناك توقع في الشارع الكردي من حصول لحظة إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية، رغم تأخرها من سواء كان بالأخص منذ بداية العام الحالي ولاحقا لاتفاقية 29 كانون الثاني، كان هناك ترقب لهذه اللحظة، ويبدو أن إتمام جزء مثل ما ذكر الصديق العزيز عمر الشيخ، جزء يعني بعض المسارات الدمج حدثت ولم يذكر هذه، ولكن تحدث عن الدمج وحن بقية المؤسسات، فحصل تشكيل الألوية وحصل دمج عدة مديريات في محافظة الحسكة. لذا يبدو أن الموضوع وصل سواء في الناحية السورية إلى نقطة ضرورة إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية. حتى الآن الشارع الكردي يرحب به من جهة من عدة يعني على عدة أوجه أو من عدة أوجه. الأول أن شبح الحرب ينتهي أو المواجهات العسكرية ينتهي، وهذا كان له أثر كبير على الاستقرار وعلى نفسية الأهالي في المنطقة، وعلى سواء كانت الخطط الشخصية أو على حتى عمل المؤسسات التي تهاوت صراحة بعد أحداث كانون الثاني. شعبيا أيضا هناك رغبة في الانفتاح على دمشق والانخراط في المسار السوري في بكافة جوانبه، سواء ما يتعلق بالسياسة المركزية أو اتخاذ خطوات فيما يتعلق بالحكم المحلي أو الإدارة المحلية، بالإضافة إلى رغبة في أن ترى منطقة الحسكة أو محافظة الحسكة حظها ونصيبها من العملية السورية. سياسيا كما أيضا يتم الحديث حاليا حوله وجود هناك مباركات، هناك نعم هناك بعض الانتقادات التي تحصل من هنا ومن هناك حول سواء كيفية مدى المنجزات أو مدى المكاسب التي حصلت عليها قسد بجزئها الكردي، أو ما خسرته سواء كان من دماء الشباب وهل كان يستحق الأمر، ولكن هذه الأمور ستبقى محلا للنقاش كأمور سياسية باعتقادي إذا ما تخطينا الأيام القليلة والأسابيع القليلة القادمة.
0: لماذا في تقديرك لم نسمع السيد مظلوم عبدي يعلن حل الإدارة الذاتية؟
10: أيضا يعني ربما استشهد بكلام الأستاذ عمر أن هناك حتى الآن حاولت الإدارة الذاتية فصل أيضا هي المسارات، يعني كان هناك مسد مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وحتى أحزاب التحالف الوطني وحتى يعني أحزاب أخرى، كانت الإدارة الذاتية تحاول أو تصدرها كمنصات متعددة وكطبقات متعددة، سواء من الحكم المحلي أو سواء من التمثيل السياسي لمنطقة شمال شرق سوريا في وقت سيطرتها. ولكن يبدو أن وهذا ما يدفع ربما السيد مظلوم عبدي إلى عدم تبني نوعا ما هذا الأمر، بالإضافة إلى أن دمشق ترى مظلوم عبدي هو الممثل الرئيسي لهذه المنطقة ولما تبقى من مؤسسات الإدارة الذاتية أو قسد وتوابعها أو ما يتصل بها. الأمر الآخر الذي ربما نشهد أمرا بروتوكوليا لا لا لا أرى لا يعني لا أستطيع تصويره حاليا حول الإدارة الذاتية، كون أن جزء مهم من مؤسسات الإدارة الذاتية خلال الخمسة ستة أشهر الماضية بشكل خاص تم دمجها، يعني مؤسسة الزراعة تم دمجها، مؤسسة التعليم يتم دمجها بخطوات، مؤسسة الأمن أداء الأمن العام والأمن الداخلي حاليا الأسايش أصبحت بجزء هام متابعة لها. لذا هناك حل فعلي للإدارة الذاتية مثل ما شاهدنا نوعا ما إعادة هيكلة قسد ودمجها في الجيش السوري، فهناك عملية تسير هناك، ربما نشهد شكل من أشكال إعلان إنهاء الإدارة الذاتية لاحقا يعني.
0: طب هل هناك أي معوقات تهدد تنفيذ هذا الاتفاق وعملية الدمج بهذا الشكل؟
10: يعني هناك يعني بعض ربما نسميه إذا كان الشعور بالغبن لدى الطرفين، يعني بالتأكيد هناك غبن لدى حاضنة الكردية لقسد مما السقف الذي أو المنجزات التي حصلت لها، هناك جزء من الغبن لدى الحاضنة العربي أو لدى العرب في بالأخص في جنوب الحسكة أن هذا المسار يأخذ وقتا أطول، هناك بعض التوترات التي حصلت بالأخص قبل شهرين ويعني يعني كان هناك بعض التوترات التي حصلت في جنوب الحسكة، وأحيانا كان هناك هجوم على بعض حدثت هجوم على مقرات الأمن العام أو على العلم السوري في بعض مناطق انتشار قسد أو الأسايش. ولكن السيد مظلوم عبدي لديه ربما يعني في فترات لم يكن يمتلك السلطة

0: هو ما خرج من تصريحات انه هو طلب منهم بالانسحاب، لذا هناك يعني نوعا ما
1: نعم
0: المسارين، سواء كان في تركيا او في سوريا، هناك مسار يسير بسلاسة حاليا. لا اعتقد ان تكون هناك صعوبات كبيرة، بالاخص اذا ما صارت عمليات الاندماج الامني والعسكري بشكل اقوى، وخاصة وملف القضاء اذا انفتح في المنطقة بشكل اسرع،
1: طيب
0: ساعتقد انه ربما تحدث مشاكل ولكن سيتم السيطرة عليه.
1: سيد بدر، هل انتهى حلم الدولة الكردية؟ نعلم أن هذا الحلم كان موجود لدى الأكراد، إن كان في سوريا، في العراق، في إيران، في تركيا، هل انتهى هذا الحلم الآن؟
0: يعني حلم الدولة، يعني لا يستطيع، هذا السؤال هو دائما السؤال سواء كان السؤال المرهق أو السؤال الذي يحمل أوجه أو إجابات متعددة. هذا الحلم لا أستطيع أن أنكر أن لدى الكرد هذا الحلم كبقية شعوب العالم، لا أستطيع أن أقول أنه انتهى لدى الكرد، ولكن في يعني التصريحات فيما يتعلق بشكل إدارة الكرد لنفسهم وانخراطهم بالدول المتقاسمة للكرد ومآلات سايكس بيكو وثورات الكرد خلال آخر 100 عام، والتصريحات التي تخرج من قادة الكرد سواء كان في المحورين الرئيسيين، يعني محور حزب العمال الكردستاني وما يمثله السيد عبد الله أوجلان،
1: نعم
0: أو محور إقليم كردستان العراق بقيادة الرئيس مسعود البرزاني، أن لكل قسم أو لكل جزء من كردستان أو من الكرد لهم خصوصيتهم وعليهم أن يديروا الأمر بهذا الاتجاه. أعتقد أن المنطقة يجب أن تشهد جزء من موضوع إعادة تشكيل أو إعادة يعني إنشاء الوحدات الإدارية أو اللامركزية، بحيث أن الكرد لا يعود يشعر بهذا الغبن الذي هو دائما، سواء كان غبن أو سواء كانت سياسات الدول، أن يكون لديهم نوع من أنواع الإدارة المحلية، الأمن المحلي، بحيث يكون لديهم موضوع الحلم الدولة الكردية يكون حقيقة حلما وليس حلما يعني أو رغبة في تحقيقه، يعني أن تتحول هذه الدول إلى دول حقيقية للكرد. هذا الأمر يمكن أن يجعله حلما لدى الأكراد. أما إذا استمرت سياسات الدول هذه بإنكار الوجود الكردي، ممارسة القمع، التغيير الديموغرافي، الصهر القومي، لا
1: نعم،
0: أعتقد بأن هذا الحلم سينتهي.
1: أشكرك سيد بدر مولا رشيد، الباحث السياسي، كنت معنا من
0: وعليكم
1: القامشلي السورية. شدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية. وأكد كاتس خلال جولة في الجولان السوري المحتل أن تل أبيب ستعمل ضد أي تهديد يأتي من دمشق، وأنها لن تسمح بتمركز تركي في سوريا، على حد قوله.
2: نطل من هنا على دمشق من الأعلى، نطل على البقاع في لبنان، على معقل حزب الله، وبالطبع نطل ونحمي بلدات هضبة الجولان والجليل في مواجهة القوات الجهادية المتواجدة هنا في الجانب المقابل. هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية دخول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل استفزازا وانتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن مخالفتها لاتفاق فض الاشتباك لعام 74. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية. في القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس بقيام قوات الاحتلال بتوزيع إخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلنديا، فيما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ونددت بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجاهدين.

0: إخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلنديا العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما. هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد. لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلنديا. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
1: دانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لها، وأكدت دخول 4 مركبات مدرعة وأكثر من 50 عنصرا إلى المنشأة التي كان يوجد فيها نحو 20 موظفا. وقالت الأونروا إن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا لاحقا الاستيلاء على الموقع، معتبرة اقتحام قوات مسلحة منشأة أممية دون موافقة الأمم المتحدة أمرا غير مقبول. وأكدت الأونروا أن مركز قلنديا يتمتع بالحصانات الممنوحة للمنشآت منشأة الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المركز ومنع الاستيلاء على منشآت الوكالة أو عرقلة عملها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن تجاهل الأرقام بشأن أعداد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي صدقت عليها حكومته. وأضاف نتنياهو في كلمة خلال فعالية استيطانية أقيمت وسط الضفة الغربية المحتلة أن حكومته أقامت 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية.
2: لا يمكن تجاهل الأرقام، أقمنا 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية. أعتقد أن إنجاز الحكومة هذا جاء بمساعدة كل الأعضاء والوزراء.
1: ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسلنا أحمد جردات. مرحبا بك أحمد. واضح تماما أحمد، مرة أخرى نتحدث عن الانتخابات الإسرائيلية بشكل غير مباشر. نتنياهو على أرض محتلة وفق القانون الدولي في الضفة الغربية تحدث عن إنجازاته فيما يخص نشر المستوطنات والبؤر الاستيطانية،
3: ويتباهى نتنياهو بأن هذه الحكومة صدقت على إقامة 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال أقل من 4 سنوات، إلى جانب شرعنة 160 بؤرة استيطانية أو ما تسميها إسرائيل بالمزارع الاستيطانية. هذه البؤر هي بالأصل بؤر غير قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي، ولكن صدقت وعملت هذه الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو، على شرعنتها وقوننتها في الفترة الماضية. ولكن أيضا هذا يتزامن مع إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش ظهر هذا اليوم عن مصادقة قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية على 18 منطقة نفوذ جديدة، منطقة، وهنا يقصدون مناطق استيطانية جديدة ليتم تحطيم الرقم القياسي وفقا لسموتريتش بالإعلان عن 70 منطقة استيطانية جديدة خلال عام واحد. وعندما نتحدث عن مناطق استيطانية فهذا يعني إجراء إداري إسرائيلي يمنح السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة القدرة على بناء وحدات استيطانية أو بناء مستوطنات جديدة أو توسعة مستوطنات قائمة أو شرعنة بؤر استيطانية، إلى جانب العمل ضمن ما يسمى بالبنى التحتية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. لذلك ما يجري حاليا في الضفة وما جرى في السنوات الماضية هو جاء في سياق انتخابي، لأنه بالأصل سموتريتش قبيل أن ينضم إلى حكومة بنيامين نتنياهو أصر على جزئية فصل الإدارة المدنية عن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، وأيضا يعني أصر على جزئية أن يكون وزيرا داخل وزارة الأمن تحديدا ليتحكم بدائرة أو بمديرية الاستيطان، وأزال العقبات البيروقراطية الإسرائيلية أمام الاستيطان. وهذا ما أدى بالنهاية إلى عدد غير مسبوق من المستوطنات من البناء الاستيطاني في السنوات الماضية، وكانت خطة الحكومة الإسرائيلية زيادة الاستيطان في الضفة الغربية. الآن في حال نجح نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة، فإن الخطة أو خطة هذا التيار ضم الضفة الغربية والاستيلاء على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وحسم ملف الضفة الغربية بشكل كامل، لأن هذه الحكومة مهدت في سنوات حكمها لمهدت لإمكانية الضم، ومهدت أيضا لإجراءات ربما حتى وإن جاءت، وهنا نتحدث مجازا، حتى وإن جاءت حكومة تريد أن يعني أو توافق على إقامة دولة فلسطينية، فإن الوقائع على الأرض مختلفة تماما ولن تكون الأمور سهلة، رغم أن قضية الدولة الفلسطينية غير مطروحة ضمن يعني النقاش الانتخابي في إسرائيل، وغالبية الأحزاب الموجودة حاليا هي ترفض إقامة دولة فلسطينية. ولكن ما عملت عليه حكومة بنيامين نتنياهو الحالية تغيير الوضع بشكل كامل في الضفة الغربية، وهو ما مهد لإقامة هذا العدد الذي يقول نتنياهو بأنه لا يمكن تجاهله عندما يتحدث عن 104 مستوطنات جديدة. ومنذ عام 67 وحتى عام 2022 نتحدث عن إقامة أقل من 200 مستوطنة في الضفة الغربية.
1: أشكرك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من القدس المحتلة. أصيب عدد من المواطنين في هجوم نفذه مستوطنون فجر اليوم في برية بيت لحم الشرقية، وصرخوا خلاله نحو 220 رأسا من الأغنام. كما قطع عدد من المستوطنين أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا أكثر من 4000 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
4: في الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين ويتمدد الاستيطان، في حين يواجه الفلسطينيون واقعا يزداد قسوة يوما بعد آخر. بلدة بورين جنوب نابلس والمحاذية لمستوطنة يتسار واحدة من أهداف هذه الهجمات. المستوطنون دمروا عددا من أعمدة الكهرباء في البلدة في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع. ليس بعيدا عن بورين، قال رئيس مجلس قروي مادمة إن مستوطنين اقتحموا وسط البلدة بحماية من قوات الاحتلال وأقدموا على تدمير نصب تذكاري. قبل ذلك طاولت هجمات المستوطنين خربة ببلدة السموع جنوبي الخليل ومركبات مواطنين فلسطينيين قرب بلدة سنجل شمال رام الله. وقائع تعكس تصاعدا أوسع في اعتداءات المستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في أحدث تقرير لها أكثر من 4000 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال 7 أشهر من العام الحالي، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بحسب الهيئة حافظت الاعتداءات على مستويات مرتفعة رغم تفاوتها من شهر إلى آخر، واتخذت منحا أكثر حدة، بما يعكس تحولها من حوادث متفرقة إلى ظاهرة تتغذى على بيئة سياسية وأمنية أكثر تمكينا للمستوطنين. تصاعد الاعتداءات ليس كما فحسب بل أيضا نوعا، إلى جانب اتساع نطاقها الجغرافي شمالا ووسطا وجنوبا. على الأرض. تترافق هذه الاعتداءات مع توسع استيطاني يهدف إلى تغيير ملامح المناطق المحيطة بالقرى والبلدات الفلسطينية. مع كل اعتداء جديد تتسع رقعة الاستيطان وتضيق هوامش الحياة أمام الفلسطينيين، واقع يتغير على الأرض في محاولة إسرائيلية لفرض خرائط جديدة.
1: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. المصادر قالت إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس. حذر رئيس بلدية جباليا مازن النجار في حديث للتلفزيون العربي، حذر من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، وأشار إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
5: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
1: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات التدمير ألحقت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وفي خيام النازحين أيضا، ودمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط القطاع.
6: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة، دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة. مرزوق،
7: الله يسلمك.
6: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
7: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل، المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو جاني الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح؟ قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات، حتى لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت انه كله يخلي كله يخلي كله يخلي، الواحد يكون حريص.
6: كيف كان الجو في لحظة الإخلاء للناس؟ كيف لحظة الإرباك؟
7: تخيل في ناس كانت نايمة، في ناس كانت مريحة، في ناس مريضة، في مرضى فشل كلوي كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي إعاقة، في أطفال، يعني ايش بده يعمل الواحد؟ ايش يعني كلهم طلعوا طولهم.
8: شو نتيجة الغرر؟
7: نتيجة الغرر زي ما انت شايف البيت هذا المقصوف، اضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية، طبعا انت عارف مرينا بمجاعة، مجاعة سيئة اثرت على الاطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل، فاحنا في عندنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للاطفال دمر بشكل كامل، واعتقد 100% انه على الاتلاف. عندك هنا برضه في المشهد ورا كل مخيمات راح، ورا كمان كل مخيمات راحت، برضه هنا برضه في كثير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع بقلل المية ما طلعش فيه.
6: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد هو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي، والتقطها العدسات على الهواء مباشرة. استشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يجري استهدافهم هم أيضا.
9: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني واستشهد 5 من الصحفيين وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة، استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، مضيفة أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية. وأظهرت مقاطع الفيديو تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة صربين جنوب لبنان. وفي النبطية أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مركبة قضاء مدينة مرجعيون جنوبي البلاد. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 عنصرا من القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين جنوبي الحديدة. وقال الإعلام العسكري لما يسمى المقاومة الوطنية، قال أن القصف استهدف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة للواء العاشر جنوب الحديدة. وعمم الإعلام العسكري مشاهدة لما قال أنه قصف مدفعي استهدف مواقع غربي تعز وجنوبي الحديدة. مع استمرار جهود الوساطة للعودة إلى وثيقة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت صحف أجنبية من أن الإدارة الأمريكية تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع إيران إلى التصعيد. نتابع ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة سيكون معكم حامد الناظر في الأخيرة.
8: في صحيفة نيويورك تايمز تناولت إريكا سولومون المخاطر التي ترافق الحملة الاقتصادية الأمريكية الجديدة على إيران، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع طهران إلى التصعيد بدل التراجع. ونقلت عن خبراء أن الخطر الأساسي يكمن في أنه كلما زادت ضغوط واشنطن على الدول الأخرى لقطع ما تبقى من موارد إيران الحيوية، ازداد حافز طهران لإثبات أن المشاركة في عزلها سيكون ثمنه مكلفا. كما أن المسؤولين الإيرانيين يبدون ثقة في قدرة بلادهم على الصمود والتكيف، فعلى مدى عقود عملت واشنطن على تدمير الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات. من ناحية أخرى، اعتبرت الصحيفة أن قدرة طهران على الصمود أمام حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها إدارة ترامب ستعتمد على موقف شركاء إيران التجاريين الرئيسيين. بدورها اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه بعد 6 أشهر من الحرب والجهود العقيمة للتفاوض على صفقة كبرى مع إيران، قررت إدارة ترامب الضغط من خلال عزلها اقتصادياً، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة حادة مع الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب مستعدا لتنفيذها. ورأت أنه يتعين على ترامب أن يكون واقعيا بشأن ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الاستراتيجية، فقد عزز الصراع موقف المتشددين في الحرس الثوري، ويبدو من المستبعد أن يؤدي تصعيد الضغط إلى إجبار طهران على الاستسلام. وبينما أشارت إلى أن سياسة الاحتواء لا تتعلق في الواقع بتغيير النظام، بل هدفها المباشر هو إضعاف إيران المنهكة أصلا، أضافت أنه مع تضييق الخناق من المرجح أن يلجأ قادة طهران إلى التصعيد العسكري، وسيحتاج ترامب عندها إلى الرد بقوة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية نشرت مقالا للمفاوض الأمريكي السابق نيت سوانسون، رأت فيه أن حرب ترامب على إيران لم تفشل في إسقاط النظام فحسب، بل أضعفت أدوات الضغط الأمريكية نفسها، ودفعته إلى محاولة استخدام الاقتصاد لتعويض إخفاق الخيار العسكري، إذ أثبتت إيران قدرتها على تحمل الضربات الواسعة من دون الاستسلام، فيما أدركت واشنطن أن التهديد العسكري لم يعد كافيا لتغيير سلوك طهران. واعتبر أن العقوبات رغم إلحاقها أضرارا عميقة بالاقتصاد الإيراني، فإنها أخفقت تاريخيا في فرض التحول السياسي المطلوب، بينما منح إغلاق مضيق هرمز طهران قدرة جديدة على تحميل الولايات المتحدة وحلفائها كلفة الضغط. وخلص إلى أن العودة إلى سياسة الضغط الأقصى لم تعد قابلة للاستدامة، وسيكون من الجيد أن تعيد واشنطن النظر في مفاهيمها المسبقة عن إيران وفي الاستراتيجية المعتادة التي أوصلتنا إلى هذا المأزق. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تحقيقا يظهر جانبا من جوانب حرب المعلومات الإسرائيلية بالتوازي مع الحرب على غزة، وتنقل شهادة جندي إسرائيلي سابق تحدث عن آلية سماها التجريم بأثر رجعي، أي محاولة ربط ضحايا الضربات الإسرائيلية بحماس بعد وقوع الهجوم بهدف تبرير العملية وتقليل أثر الصور والمعلومات على الرأي العام عند الاشتباه في ارتكاب جريمة حرب. وكمثال عن هذه الآلية، تحدث الجندي عن قصف مستشفى ناصر في خان يونس في أغسطس 2025، حيث قتل 22 شخصا، كاشفا أنه في البداية أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدف كان كاميرا على سطح المستشفى، زاعما أن حماس تستخدمها لتتبع تحركات الجنود، وهو ادعاء ثبت زيفه. حينها لجأ الجيش إلى إعادة صياغة الأحداث بزعمه أن 6 من ضحايا هذه الضربة ينتمون للحركة، وتشير الصحيفة إلى أن الشهادات المتعلقة بالأكاذيب في مستشفى ناصر تكشف عن منهجية تتكرر في كل مرة يقتل فيها مدنيون أو عاملون في مجال الرعاية الصحية أو عمال إغاثة أو صحفيون على يد الجيش الإسرائيلي. وتضيف الصحيفة أن التلاعب لا يقتصر على ترويج الأكاذيب، بل يشمل منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة والضغط على وسائل الإعلام والدعاية الإسرائيلية، كما تتطور أساليب هذه الحرب بسرعة فائقة، إذ باتت تعتمد إسرائيل الآن على الذكاء الاصطناعي.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. خطوات إيرانية عمانية نحو رسم خط ملاحة مؤقت في مضيق هرمز، وإصرار من طهران على مواجهة حرب أمريكا الاقتصادية. نوازن بين عقوبات واشنطن وقيود الملاحة الإيرانية في المضيق، ونبحث انعكاسات المواجهة على دول المنطقة. بعد يوم من إسقاط اسم سوريا من لوائح دعم الإرهاب الأمريكية، كاتس يقول إن الجهاديين في دمشق ما زالوا يهددون تل أبيب. نبحث في قدرة الدبلوماسية السورية على استثمار دعم إدارة ترامب المعلن للدولة السورية لمواجهة النهج الإسرائيلي. في ملفنا الثالث، أمريكا تقترح توسعة حظر توريد السلاح إلى إقليم دارفور ليشمل كامل الجغرافيا السودانية. الخرطوم ترفض خطاب واشنطن وتعتبره مساواة بين الجيش ومتمردي الدعم السريع. نسأل عن ماهية المقاربة الأمريكية للحل في السودان. أهلا بكم.

0: حراك دبلوماسي تقود دفته باكستان ودول خليجية للدفع بمسار المفاوضات المتعثر بشأن التصعيد بالمنطقة. ففي العاصمة الإيرانية طهران يجري وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ويعلن الجانبان عن إطار مرحلي من شأنه التأسيس لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز وتطهيره من الألغام. أما في العاصمة القطرية الدوحة فتصدر إشارات بعدم الانخراط في الحرب الاقتصادية التي أعلنتها إدارة ترامب، ودعوة صريحة لتغليب لغة الحوار والتفاهم بين أطراف الأزمة جميعا. إذن مشاهدينا، فصل جديد من الجهود الدبلوماسية الخليجية لكبح التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية العماني التقى في العاصمة طهران نظيره الإيراني عباس عراقجي، وتوجت الزيارة بإعلان مشترك عن إطار مرحلي من شأنه التأسيس لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. ووفق وكالة إرنا الإيرانية، فقد أكد البيان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك، فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. شدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على الخليج. ولم تغب دولة قطر عن هذه الجهود الدبلوماسية، إذ يؤكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن أولوية الدوحة تتمثل بالعمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات. نتابع تصريح المتحدث باسم الخارجية القطرية.
1: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
0: وتأتي الجهود الباكستانية والخليجية المستمرة للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافتة في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس غورلو عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. ويشكل انخراط دول المنطقة في هذه العقوبات مسألة ذات حساسية مفرطة بالنظر إلى الموقف الإقليمي الرافض للتصعيد والداعم لمسار المفاوضات. وأكدت دولة قطر أن هذه العقوبات الأمريكية الجديدة هي أحادية. إذن نتابع تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية مجددا ماجد الأنصاري.
2: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
0: وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بضيفي من واشنطن السيد ريتشارد شمايرر الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومن الرياض السيد مبارك العاتي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد شمايرر، في واشنطن اتفق الآن الجانبان العماني والإيراني على إنشاء مسار مؤقت وآمن لضمان الملاحة في مضيق هرمز. بالنسبة للولايات المتحدة، إلى أي حد هذا كاف مرحليا لاعتباره تقدما في حل أزمة مضيق هرمز؟
1: تحياتي لك ولمشاهديك. بالطبع هذا عنصر بالغ الأهمية في محاولة العودة إلى حل للنزاع، لا سيما عبر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في حزيران. لذلك نعم، نرى تقدما، ويجب بالطبع أن نرى نزعا للألغام في مضيق هرمز، وكل ذلك يمكن أن يحصل عبر مذكرة التفاهم. وما رأيناها اليوم يفيد بأن إيران قد تكون مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم إذا ما الولايات المتحدة أخذت الخطوة الأولى، ولا سيما عالجت مسألة التجارة عبر مضيق هرمز، وذلك يبدو لي تقدما دبلوماسيا ونأبل أن يبنى عليه في الأيام القادمة.
0: هل يتطلب هذا خطوة كما تفضلت من الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هل ينبغي أن تبدأ بفك الحصار البحري على إيران؟
1: إن حسب فهمي للموضوع، في حين تنفيذ مذكرة التفاهم كان يتضمن ذلك رفع الحصار عن المرافق الإيرانية، وأيضا رفع العقوبات، بعض العقوبات عن النفط الإيراني، من جملة عقوبات أخرى. لذلك ثمة عدد من المحفزات في مذكرة التفاهم التي إيران تود لو تطبق، وما جرى اليوم هو أنهم شعروا أن الولايات المتحدة لا تنفذ الجزء من مذكرة التفاهم المتعلق بمرور من مضيق هرمز، ولكن إذا ما اتفقا على فعل ذلك فقد يكون ذلك الحل للعودة إلى مذكرة التفاهم. ومحادثات اليوم بين عمان وإيران ربما تساعد في العودة إلى هذا المسار، لذلك نحن نمضي قدما.
0: طيب سيد مبارك في الرياض، أهلا بك أولا. يعني إلى أي حد تبدو صيغة الاتفاق التي أعلن عنها بين في بيان بين عمان وإيران، هذه الصيغة مقبولة لدى دول الخليج، وهل تبدو كافية لتجاوز عنق الزجاجة في هذه المرحلة؟
2: مرحبا أخي حامد وضيفي الكريم ومشاهدي الكرام. بكل تأكيد أي حل من شأنه أن يخفض الصراع في المنطقة بكل تأكيد أنه سيكون مقبولا، لكن من الواضح أنه حل تكتيكي مؤقت، ليس حلا نهائيا، خصوصا أن صياغة الخبر العماني الإيراني أكد على قضية السيادة، أكد عليها مرتين، مما يعني أن هناك استرضاء للجانب الإيراني. الأهم هنا هو أن قرار العقوبات الأمريكية الأحادي الجانب والحاد حقيقة، رغم أهميته في سياق الصراع ككل وأنه سيكون ضاغطا وخانقا على رقبة النظام، لكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي ربما يهدئ من هذا القرار، يؤجل تطبيقه نظرا لأن لدى قطر وهي وسيط لديها رأي، وباكستان وهي الوسيط الآخر والوسيط الأساسي لديها رأي آخر، مما يغلب بأن الاتصال الهاتف الذي قد يجري الليلة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية على إثره ربما يعلن الرئيس الأمريكي تأجيل أو تعليق فرض العقوبات، على أمل أن يكون من إيران خطوة حقيقية من شأن أن تقنع الرئيس الأمريكي بتأجيل فرض العقوبات. اليوم يتوقف القرار على جدية إيران بالفعل في تنفيذ ما توصلوا إليه.
0: طيب أنت وصفت ما توصلت إليه إيران أنه خطوة تكتيكية، ألا يمكن بوفق نفس المنظور النظر إلى مسألة الإعلان عن عقوبات على إيران أنه أيضا خطوة تكتيكية لإجبار إيران للعودة للمسار التفاوضي؟
2: هناك فارق أستاذ حامد، من يعلن العقوبات هو المنتصر وهي الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا، يعني هي من يفرض العقوبات وهي من يحدد. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي عندما لوح بالعقوبات لأنها هي الخيار البديل للحرب أو الخيار الأقل تكلفة على القوات الأمريكية مع تأثيرها العميق على رقبة النظام الإيراني، بينما إيران هي تحاول التملص من الوضع الذي خنقت أو وضعت فيه. لذلك أي إجراء قد يصدر من طهران في اعتقادي أنه إجراء تكتيكي، ما لم يكون هذا الإجراء هو القبول بكل الوساطات وإنهاء هذا الحرب، أعتقد أن النظام الإيراني لن يعلن استسلامه ولن يعلن قبوله بكل الوساطات، لكنه يسعى لتأجيل العقوبات لتهدئة العقوبات وحتى تلويحه بالاعتداء على دول الخليج وبالاعتداء على الدول التي ستنضم لهذه العقوبات، ما هي إلا إجراء بالفعل يثبت على أن إيران تخشى ما تخشاه فرض العقوبات أكثر من العمليات العسكرية. أنا من جهتي أيضا كمراقب أخشى أن يكون الموقف الإيراني الذي أعرب عنه اليوم أو صدر بعد المحادثات مع الوزير العماني ما هو إلا إجراء تكتيكي مؤقت، ربما تنكث إيران عهدها من جديد وتعود الكرة.
0: طيب سأعود إلى هذه النقطة. سيد شمايرر في واشنطن، كما تابعنا الدوحة نأت بنفسها صراحة عن هذه العقوبات ووصفتها بأنها أحادية، وربما هذا الموقف يلخص مواقف العديد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في النظر إلى هذه العقوبات التي تستهدف أطرافا ثالثة. وبالتالي ما الذي تراهن عليه واشنطن عندما أعلنت عن نيتها وعزمها فرض هذه العقوبات؟
1: نعم، إن العقوبات بالطبع سوف تلحق صعوبات وضررا اقتصاديا بإيران، ولكن لا أعتقد أنها سوف تكون حاسمة لرد إيران، لأنها سوف تتطلب من دول أخرى لا سيما الصين أن تتعاون في هذه العقوبات، وثمة أسباب جدا قليلة ترجح بأن الصين سوف تتعاون. لذلك نعم، سوف تجعل من الصعب على إيران بعض الشيء هذه العقوبات، ولكن لا أعتقد أن الكثير من الدول سوف تضغط بشكل يجعل إيران تغير موقفها. لذلك من الجيد الضغط على إيران، ولكن أيضا من الجيد الاستمرار في التبادلات الدبلوماسية حتى يجد الطرفان مخرجا من هذا العائق.
0: طيب سيد مبارك، أنت وصفت التعامل الإيراني مع المسألة بأنها تكتيكية، ولكن ألا تعني الاستجابة الإيرانية للوسيط الباكستاني والآن للوسيط العماني أن التلويح بالعقوبات قد نجح وفرض ضغوطا على إيران ولذلك تنازلت الآن؟
2: أستاذ حامد دعنا نفكك السؤال. قائد الجيش الباكستاني عندما ذهب إلى إيران وعاد حتى الآن لم يعلن حقيقة الموقف الإيراني الذي خرج به المشير عاصم منير، حتى الآن لا تزال باكستان تريد أن تدرس الموضوع مع واشنطن ولم يعلن الموقف الحقيقي. وهذه قضية أخرى بالمناسبة، يعني الوساطة الباكستانية هي لأجل استئناف المفاوضات، بينما الوساطة القطرية والوساطة العمانية هي لأجل فتح مضيق هرمز. أشير هنا أستاذ حامد إلى قضية أخرى أيضا، قضية التعاملات التجارية الخليجية مع إيران بالكاد أن تكون يعني ذات التأثير قوي على اقتصاديات الخليج، لكنها ينظر لها كمنظور سياسي أكثر من أن تكون منظورا اقتصاديا. هناك ثلاث دول بالفعل في حال فرض الحصار الاقتصادي وانضمت لها في اعتقاد أنها سيتم خنق إيران، وهو الصين والعراق ومن ثم دولة الإمارات. وأعتقد أن هذه الدول تحديدا الإمارات أعلنت تأييدها وانضمامها، العراق هو الآخر في اعتقادي أنه يعني متأرجح ما بين الاثنين، الصين وأشرت حضرتك قبل قليل إلى موقفها الذي أرى أنها لن تفرط في إقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل استرضاء نظام يلفظ أنفاسه الأخيرة.
0: ولكن لديها يعني الصين لديها مصالح، 80% من موارد الطاقة تأتي من إيران.
2: وتستطيع الصين أيضا، وهي بالمناسبة من أكبر مستوردين للنفط السعودي والنفط الخليجي. بقضية النفط الإيراني أعتقد لم تعد بتلك القضية الاقتصادية الكبيرة المؤثرة. حتى في يعني آخر رقم تستطيع أن تصدر إيران لم يصل إلى 3 ملايين، مما يعني أن الصين اليوم هي تناكف سياسيا وليست بحاجة للنفط الإيراني بحجم الكميات التي تأخذها من النفط الخليجية. في رأيي أن الصين تريد أن تناكف الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لن تسعى لخسارتها، تريد أن تسجل لها موقف لكن لن تسعى لاستشاطة غضب الرئيس الأمريكي، خصوصا أن الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني يكاد يكونان مترابطين وهناك علاقات اقتصادية كبيرة بينهما. نعم. أعتقد كما قلت في بداية الكرة في مرمى النظام الإيراني إن سار بطريقة موثوقة تستجلب معها ثقة الوسيط الباكستاني والوسيط القطري والوسيط العماني، مع أني أرى أن إيران بالفعل لن تقدم على خطوات عملية حقيقية. هي تريد أن تفك من عضد التحالف الذي يتكون لخنقها اقتصاديا.
0: ولكن يبقى السؤال، يعني إلى ماذا تريد يعني الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأخرى يعني أن ترجع إليه إيران بالتحديد سيد شمايرر؟ يعني هل سنعود إلى مذكرة التفاهم؟ هل تطرح واشنطن شيء محدد تريد من إيران أن توافق عليه أو أن تنخرط فيه فيما يتعلق بالمفاوضات؟
1: إن حسب التقارير الولايات المتحدة اقترحت العودة إلى مذكرة التفاهم، لا سيما المواد التي قد تكون ذات امتيازات لإيران بطريقة لجعل إيران تتعاون في إعادة فتح مضيق هرمز. ويبدو أن إيران مهتمة بهذه المقاربة، ولكن مما رأيناه في التقارير يصرون على أن الولايات المتحدة تراجع المواد في مذكرة التفاهم حول النقل في مضيق هرمز، وتعتمد تفسير إيران أن إيران لديها السيطرة عليه. لا أعتقد أنهم سوف يقبلون بذلك، ولكن ربما ثمة تسوية سياسية ترضي الطرفين، وفي هذه الحالة أعتقد أنه بإمكاننا العودة إلى المذكرة.
0: ولكن العودة إلى المذكرة مع شروحات مختلفة، تغيير في البنود أم المذكرة بصيغها القديمة ذاتها والتي هي في أغلبها لمصلحة إيران؟
1: باستثناء ما تحدثتم عنه، عمان وإيران أتيا بمقاربة معينة حول التجارة عبر مضيق هرمز، وتجعلها آمنة وتزيل الألغام وتسمح للسفن بالعبور. لذلك أعتقد أن الآن في موقع مختلف عما كنا عنه في حزيران حينما وقعت مذكرة التفاهم. أعتقد أننا سوف يكون ثمة اختلاف، سوف تبقى قائمة مع إيران حول بعض تفسيرات مذكرة التفاهم، ولكن أعتقد أنه الآن ثمة مساحة دبلوماسية بعض الشيء للمناقشة حول التسوية إلى حد ما، لا سيما مع أصدقائنا العمانيين. لذلك ربما نحن في موقع أفضل لتنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة يقبلها الاثنان.
0: طيب سيد مبارك في الرياض، ما أعلن بين إيران وعمان حتى الآن هو اتفاق مرحلي فيما يتعلق بمضيق هرمز، سيعقب ذلك نقاشات مع دول المنطقة للتوصل إلى اتفاق نهائي. هل تثق دول الخليج في هذه الوعود الإيرانية؟ وإذا كان الجواب لا، ما هي الصيغة التي ترضي دول الخليج؟
2: أستاذ حامد، دعني أشير إلى قضية نقاشات. دائما نركز على المصطلحات المستخدمة. إيران لا تريد مفاوضات حقيقية مع دول الخليج، وهي ترفض حقيقة إجراء مثل هذه المفاوضات مع جانب الخليجي حول مضيق هرمز. وهذه قضية مؤرقة في طبيعة العلاقات أو الاستعلاء الإيراني الذي تحاول أن تبدي طهران رغم أنها في أسوأ ظروفها. مسألة قبول دول الخليج بما تفضلت به أستاذ حمد، في اعتقادي أن قضية انعدام الثقة العربية الخليجية في النظام الإيراني لا تزال قائمة حتى الآن، بل على العكس أعتقد أنها زادت فقدان المصداقية في النظام الإيراني مع وجود أنباء عن حالة انقسام حادة في داخل طهران، حتى أن طهران هي الأخرى لم تعد مقنعة بمدى قوة القرار التي قد تصدر من طهران. هذه قضايا حقيقة تتصاعد حول مسألة الأمن في المستقبل، وتحذر دائما دول الخليج من فقدان الهيمنة وفقدان السيطرة على مضيق هرمز، وخصوصا مع بعض الأنباء التي تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي يريد أن يغادر المنطقة ويقدم مضيق هرمز كقربان للنظام الإيراني. أعتقد أن هذه قضايا باتت مؤرقة جدا لدول الخليج.
0: طيب، وجود عمان في هذه المفاوضات لا يضمن المصلحة الخليجية؟
2: كيف أستاذ حامد؟
0: وجود سلطنة عمان في هذه المفاوضات مع إيران ألا يضمن المصالح الخليجية؟
2: مع كل التقدير، وسلطنة عمان بكل تأكيد أنها مكان ثقة لدول الخليج، لكن أعتقد أن دولة كبيرة كالمملكة العربية السعودية لا حتما لابد أن تكون متواجدة في أي مفاوضات أو في أي اتفاقات، لأن أي اتفاق ثنائي حتى بوجود وساطة خليجية، أي اتفاق ثنائي تغيب عنه السعودية ودول الخليج، قطر والكويت والبحرين وكل دول الخليج، يعتبر هناك خللا في البنية، في خللا بنيويا في الاتفاقية، بل هناك خطر كبير جدا أن يتوصل إلى اتفاق ثنائي أمريكي إيراني، لأن هناك تقسيم مرحلي لآليات التفاوض. على سبيل المثال اليوم الخطر الإيراني كله لا يتجزأ، لدينا البرنامج النووي ولدينا الميليشيات ولدينا الصواريخ البالستية والصواريخ ومضيق هرمز، بينما نجد أن المفاوضات تجري بشكل مقسم، مضيق هرمز، البرنامج النووي، الصواريخ. ولذلك عندما نحذر من إجراء اتفاق ثنائي بين واشنطن وبين طهران، أعتقد أن هذه هي الخطورة الحقيقية. لابد من وجود السعودية وجود دول الخليج، وأن تأخذ الدول الوسيطة مخاوف دول الخليج على محمل الجد، وليس فقط أن تسعى الدول الوسيطة لاسترضاء واشنطن واسترضاء طهران على حساب الأمن الخليجي.
0: نعم.
2: الجغرافيا حاكمة هنا، ولذلك بالفعل لابد من أن تكون دول الخليج حاضرة في أي اتفاق.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد مبارك آل عاتي، الكاتب والباحث السياسي من الرياض، كما أشكر ضيفي السيد ريتشارد شمايرر الدبلوماسي الأمريكي السابق من واشنطن. شكرا جزيلا لكم.

0: بين التفاوض والضربات العسكرية تدخل العلاقة السورية الإسرائيلية مرحلة شديدة الحساسية. دمشق تريد وقف الاعتداءات واستعادة سيادتها، بينما ترسم إسرائيل بالقوة خطوطا حمراء تمتد من جبل الشيخ جنوبا إلى حدود الدور التركي في سوريا. واللافت أن التصعيد يجري بالتوازي مع اتصالات مباشرة وغير مسبوقة بين الطرفين برعاية أمريكية وأردنية. أحدث الرسائل جاءت من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي أعلن خلال جولة في موقع عسكري جنوب سوريا أن قواته لن تتزحزح عن جبل الشيخ والمنطقة الأمنية طالما بقيت تهديدات ضد إسرائيل. لنستمع.
1: منى السوري،
2: نطل من هنا على دمشق من الأعلى، نطل على البقاع في لبنان على معقل حزب الله، وبالطبع نطل ونحمي بلدات هضبة الجولان والجليل في مواجهة القوات الجهادية المتواجدة هنا في الجانب المقابل. هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
0: كاتس لم يتحدث عن الجنوب فقط، بل أكد أن إسرائيل تحركت أيضا ضد محاولة تركية للتمركز في سوريا، وأنها ستواصل منع أي وجود تعتبره خطرا على مصالحها الأمنية. الخارجية السورية دانت الدخول غير الشرعي لوزير الأمن الإسرائيلي وتخطيه حدودها الدولية في انتهاك سافر، وفق ما أفاد به البيان. وأضافت أن هذه الممارسات تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي. هذه التصريحات تأتي بعد أسبوع من التصعيد العسكري الإسرائيلي في أكثر من منطقة في سوريا. ففي 18 أغسطس استهدفت إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ب8 غارات بحسب مصدر عسكري نقل عنه الإعلام الرسمي السوري، بعد زيارة وفد عسكري تركي للمطار وأعمال لإعادة تأهيل مدرجه. إسرائيل ربطت الضربة بتحركات تركية، قالت إنها قد تغير الواقع العسكري في سوريا، بينما دانت الخارجية السورية الهجوم بوصفه عدوانا غير مبرر وانتهاكا لسيادة البلاد. لكن أبو الظهور لم يكن الضربة الوحيدة، ففي 22 أغسطس استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وقال الجيش الإسرائيلي إن المستهدف عنصر كان يعد لهجوم ضد قواته، بينما اعتبرت دمشق استمرار العمليات العسكرية انتهاكا لسيادتها. المفارقة أن هذه الضربات تزامنت مع قناة اتصال مباشرة على مستوى أمني وسياسي مرتفع. فبحسب موقع أكسيوس، التقى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في الأردن رئيس جهاز الموساد رومان جوفمان في إطار محاولات احتواء التصعيد. الأردن أكد رسميا استضافة اجتماع سوري إسرائيلي بطلب من دمشق، وقال إن الهدف كان خفض التصعيد بعد القصف الإسرائيلي الأخير. وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن سوريا تتفهم المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكن على إسرائيل في المقابل احترام السيادة والمخاوف الأمنية السورية، مؤكدا حق دمشق في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها وشراكاتها. هنا تدخل تركيا في صلب المعادلة، فإسرائيل تعتبر نشر دفاعات جوية أو مسيرات أو وجودا عسكريا تركيا متقدما في سوريا خطا أحمر قد يهدد حرية عمل سلاحها الجوي. أما أنقرة فتتمسك بدعم السلطات السورية، فيما اعتبر السفير التركي في دمشق نوح يلماز أن التطورات الأخيرة ومنها قصف أبو الظهور استفزازات تهدف إلى عرقلة استقرار سوريا ومسار انفتاحها على الخارج. في الخلفية تتحرك الولايات المتحدة لمنع الانفجار. المبعوث الأمريكي توم براك وصف ضربة أبو الظهور بأنها تصعيد غير ضروري، بينما تستمر واشنطن في دفع الطرفين نحو العودة إلى المسار الدبلوماسي. فهل تقود الاتصالات المباشرة بين دمشق وتل أبيب إلى اتفاق أمني وانسحاب إسرائيلي، أم أن إسرائيل تعمل على تثبيت واقع مختلف؟ لنقاش هذا الموضوع رحب من دمشق بالسيد عصمت العبسي الخبير الأمني والاستراتيجي. سيد العبسي، أهلا بك معنا. جولة كاتس في جنوب سوريا وتصريح

0: حالة الغطرسة وحالة يعني النزق الإسرائيلي واضح في مسألة يعني قيام بأعمال استفزازية واعتداءات على الأرض. فيعني التصريحات تأتي درجة ثانية بعد الأعمال التي لم تتورع إسرائيل بالقيام بأعمال في دمشق، حتى وصلت إلى قصف يعني قصر الشعب في إحدى المرات أو بمحيط قصر الشعب. فهذه التصريحات الإسرائيلية تقوم يعني هي في نفس النمط ونفس السياق الذي تتبعه إسرائيل من أعمالها وانتهاكاتها من خلال محاولة ترسيخ أمر واقع على الأرض، من خلال يعني ترسيخ احتلال جديد على الأرض. وهذا ما ترفضه دمشق، واضحة رسالة دمشق كانت واضحة أنها ترفض هكذا الاستفزازات.
1: سيد العبسي، مع ذلك سوريا تتحاور مع إسرائيل وتتحدث إلى الحكومة الإسرائيلية في مفاوضات، ولكن وفق هذا السلوك الإسرائيلي هل يبدو فعلا أن إسرائيل معنية بالتوصل لاتفاق والانسحاب إلى حدود 1974؟
0: جميل، سؤال جميل وفي مكانه. بقناعة حتى بتصريحات السيد الشيباني كان واضح أنه الثقة بإسرائيل معدومة أو الثقة ضعيفة بإسرائيل، وغالبا لا نتوقع من المسارات الدبلوماسية تحقيق شيء على الأرض بحق يعني من قبل إسرائيل، لأنه سياسة إسرائيل ومفاوضات إسرائيل واتفاقيات إسرائيل كانت في سوريا في لبنان في مصر مع كل دول الجوار كانت واضحة، هي سياسات فارغة، لكن تحاول إسرائيل من خلالها تبرير الرسائل، وبنفس الوقت تحاول الآن دمشق أن تقوم بثلاثية ألا وهي دبلوماسية رصينة، محاولة أن تستفيد من تقديم رسائل واضحة لدولية وإقليمية أنها مع أي مسار تفاوضي ومع أي مسار دبلوماسي يحفظ الأمن الإقليمي، وبنفس الوقت هي مستمرة في مسألة بناء جيشها وتطوير قدراته القتالية وتحسين قدراتها الدفاعية. وأيضا المسار الثالث هو بناء أو الدخول ومناقشة الدخول في تحالفات إقليمية قادرة على تحقيق شيء على الخريطة الإقليمية تكون رادعة لإسرائيل وغيرها من يفكر بتهديد دول المنطقة. وأعتقد أنه يعني الأمر يحتاج، نعم لا أعتقد أن هنالك سيكون تغير سريع، لأنه هذا المسار الثلاثي الذي ذكرناه يحتاج وقت، لأنه حتى بما يتكلم بيتعلق ببناء القدرات القتالية السورية وبناء الجيش السوري لا يمكن أن يكون سريعا مستفزا، وإنما يحتاج هدوء ويحتاج أحيانا سرية. لكن كن على يقين وعلى قناعة أن من استطاع من خلال بندقية أن يطور بعد خلال 14 سنة جيش ليدخل فيه دمشق قادر على أن يبني جيش حقيقي قادر على حماية دمشق
1: الصورة قادر على حماية سوريا الجيد. هل السقف الذي تسعى إليه دمشق من خلال هذه المفاوضات مع إسرائيل واضح؟ يعني إذا كان الانسحاب من هذه المناطق الجديدة التي احتلتها إسرائيل في جنوب سوريا، إذا كان الثمن هو التطبيع مع إسرائيل مثلا، هل ستوافق دمشق؟
0: التصريحات السورية واضحة في هذا السياق. الحق التاريخي لسوريا في الجولان لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه. قضية اتفاق الأمني مرهونة بمسألة انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر. أما قضية اتفاق مع إسرائيل لن يكون إلا باسترجاع كامل الحقوق السورية وعلى رأسها الجولان المحتل، وهذا يعني واضح في تصريحات يعني المسؤولين السوريين من أعلى الهرم إلى يعني أي مسؤول، وفي كل المفاوضات التي كانت مع إسرائيل. إسرائيل تحاول أن تجعل من الواقع الجديد والانسحاب إلى ما قبل 8 ديسمبر هو ثمن للتطبيع، وهذا ما ترفضه دمشق.
1: نعم، طيب تتذرع إسرائيل في هذا الوقت بوجود كما قال كاتس جماعات جهادية في سوريا تؤثر على أمنها، وبالتمركز التركي كذلك في الأراضي السورية. كيف تفهم دمشق هذه المبررات، وكيف توازن أيضا في علاقاتها السيادية مع تركيا ولا تتحول سوريا إلى مساحة للصراع بين إسرائيل وتركيا؟
0: هذه المبررات ليست فقط دمشق، وإنما يعني الحكومة

0: الحكومة السورية وكل الدول الإقليمية والدولية تعرف أنها تصريحات وتبريرات يعني فارغة، لأنه بدأ الاعتداء الحقيقي من يعني من إسرائيل على الأراضي السورية عشية التحرير قبل أن يكون هنالك أي شيء. فببساطة تتعامل هي وكأنها هي الشرطي للمنطقة، تريد أن تحدد مع من تتحالف وتريد أن أن تمارس دور في زعمها أن هنالك تحديات أمنية، مع أن هنالك قناة يعني هنالك تواصلات أنه هذه التحديات كانت تستطيع أن تبلغ، لكن هي قصفت مركبات مدنية مرة في الرفيد بدبابة مركبة، ومرة في بيت جن من خلال مسيرة، وقتلت مدنيين يركبون عربات أو يركبون يعني سيارات مدنية بذريعة تشكيل تهديد على أمن إسرائيل، مع أنه حتى لو تكلمنا فالسلاح المستخدم لا يتوافق ولا يتناسق مع طبيعة التهديد، اقتحام وتجريف أراضي زراعية واعتقال مواطنين سوريين داخل سوريا، وفي النهاية قامت وقصفت مطار أبو ظهور بحجة أن هنالك دخول يعني إمكانية أن يكون هناك وجود قواعد تركية في سوريا، وتتكلم وكأنها هي المتصرفة بشأن سوريا، وسوريا بلد ذو سيادة وهذا ما صرحت فيه الحكومة السورية، ومن حقها التحالف مع من كان، بل ثم أصرحت بأن بناء الجيش السوري وتدريبات الجيش السوري العامل الرئيسي فيها والحليف الرئيسي فيها هي الدولة التركية.
1: نعم. طيب أخيرا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة بطبيعة الحال خطوة تاريخية وكبيرة، وتؤكد على الدعم الذي يعني تجده الحكومة السورية من الحكومة الأمريكية. كيف يمكن لدمشق أن تستثمر في هذا الدعم الأمريكي لمواجهة هذا التوتر مع إسرائيل؟
0: بطبيعة الحال الآن الحكومة السورية واضح من بعد التحرير إلى اليوم هي تحاول أن تعطي رسائل إيجابية لكل دول المنطقة، وهي بالفعل تم يعني الآن يعني تمارس الدبلوماسية في تصفير مشاكلها مع كل دول الإقليم، مع رغم الخلافات الموجودة كانت مع يعني مع بعض الشركاء الرئيسيين في لبنان في العراق، حتى في التعامل مع يعني التعاون الدولي في مسألة مكافحة الإرهاب، الشفافية في التعامل حتى مع مخلفات النظام السابق بما يتعلق بالأسلحة الكيماوية أو المواد النووية، هذا كان أعطى دور إيجابي وأعطى رسائل إيجابية للدول الإقليم وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية، ومنه كان رفع العقوبات عن سوريا، ومن ثم آخرها كان رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دخول سوريا الآن أصلا بمفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية وأردنية، هي الغاية منها تقديم دلائل عملية بالمفاوضات أن بالدبلوماسية أن سوريا مستعدة للمفاوضات وطالبها واضحة، ومن هو الطرف الذي ينتهك السيادة، ومن هو الطرف الذي يسعى إلى التصعيد، ومن هو الطرف الذي يمارس الإرهاب الدولي، ومن هو الطرف الذي يشكل تهديد للأمن الإقليمي.
1: نعم، السيد عصمت العبسي الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، شكرا جزيلا لك.

0: بعد أكثر من 3 سنوات من حرب تتغذى على السلاح والدعم الخارجي، تتحرك واشنطن من مجلس الأمن لمحاولة قطع أحد أبرز شرايين الصراع السوداني. المقترح هذه المرة توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وسط تحذيرات من انتقال الحرب من صراع داخلي إلى أزمة إقليمية أوسع. كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس قال أمام مجلس الأمن إن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعما عسكريا هائلا ومتزايدا لطرفي الحرب، محذرا من أن استمرار هذا الدعم قد يدفع مزيدا من القوى الإقليمية ودول الجوار إلى الانخراط في الصراع. لنستمع.
1: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعما عسكريا هائلا ومتزايدا لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضا بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
0: المقترح الأمريكي لا يقتصر على توسيع الحظر جغرافيا، واشنطن تريد أن يشمل صراحة الطائرات المسيرة ومكوناتها وتقنياتها، مع زيادة عدد خبراء لجنة العقوبات وتعزيز قدرتها على رصد انتهاكات الحظر وشبكات الإمداد للمسيرات. هنا دلالة خاصة، فوفق الأرقام التي عرضتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو أمام مجلس الأمن، قتل نحو 1400 مدني بين يناير ويونيو هذا العام، نحو 1100 منهم بهجمات نفذتها طائرات مسيرة. لكن التحذير الأممي يذهب أبعد من أعداد الضحايا. دي كارلو قالت إن القتال الدائر في ولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع أثيوبيا يثير قلقا بالغا، وإن الأسلحة المتطورة المستخدمة هناك تشير إلى استمرار الدعم الخارجي لطرفي النزاع. غير أن المقترح الأمريكي يصطدم داخل مجلس الأمن بعقبة روسية. مندوب موسكو فاسيلي نيبينزيا عارض توسيع حظر السلاح إلى كامل السودان، رافضا وضع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تحت القيود نفسها، بينما دعت الصين إلى الحذر من توسيع نظام العقوبات. في الجهة المقابلة أيدت بريطانيا وفرنسا توسيع الحظر. الرفض موجود أيضا في الخرطوم. مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس اعتبر أمام مجلس الأمن أن توسيع الحظر يمس سيادة البلاد ويساوي بين الجيش والدعم السريع، مطالبا بدلا من ذلك بتشديد تنفيذ الحظر القائم على دارفور وملاحقة مصادر الإمداد الخارجي. أما رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان فدعا إلى عدم الالتفات إلى ما يدور بشأن العقوبات وحظر السلاح، مؤكدا استمرار الجيش في عملياته لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. لنستمع إلى هذا التصريح.
2: طبعا كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها.
0: في موازاة محاولة إغلاق خطوط السلاح من الخارج، تتحرك نافذة سياسية في الداخل. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة قالت إن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم حوار مدني شامل بعد أيام من إعلان البرهان دعمه مبادرة قدمتها مجموعة سودانية مستقلة للتهيئة لحوار وطني، مع تعهده بتوفير الضمانات اللازمة للمشاركين. هنا تبدو معادلة إنهاء الحرب واضحة نظريا وشديدة التعقيد سياسيا، لكن السؤال هو هل تستطيع واشنطن تمرير حظر شامل للأسلحة يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني، أم أن الانقسام داخل مجلس الأمن واستمرار الدعم الخارجي سيدفعان السودان إلى حرب أطول وربما إلى صراع تتسع حدوده خارج السودان نفسه؟

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بضيفي معي هنا في الاستوديو سيد ضياء الدين بلال الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك سيد ضياء. وكذلك ينضم إلي من واشنطن السيد ويليام لورنس الدبلوماسي الأمريكي السابق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية. أهلا سيد لورنس. أبدأ معك سيد ضياء الدين بلال في الاستوديو. كيف يفهم السودان هذه المبررات التي ساقها المبعوث الأمريكي من أجل تبرير توسيع حظر السلاح في السودان كافة؟
1: نعم، من الواضح أن هنالك وجهة نظر سودانية واسعة بأن هذه محاولة للمساواة ما بين الميليشيا المتوحشة وما بين الجيش الحامل للسيادة الوطنية، الجيش المؤسس منذ 100 عام في دولة ذات سيادة مبعوثة يتحدث الآن في الأمم المتحدة وغير ذلك. هذه محاولة لإحداث مقاربة مخادعة تساوي ما بين الميليشيا وما بين الجيش، وذلك الأمر وضح خلال المداخلات التي قدمت أثناء الجلسة، المداخلة الباكستانية والمداخلة المصرية والسعودية كلهم كانوا يعترضون على هذا الاتجاه. كيف يمكنك أن تساوي ما بين مجموعة متمردة على الدولة قتلت في الفاشر في نوفمبر 2023 أكثر من 15,000 وصنفت من قبل الولايات المتحدة التي يتحدث مبعوثة بأنها ارتكبت إبادة جماعية في هذه المنطقة، وكيف تساوي ما بين جيش كان يحمي المواطنين في الفاشر وحينما سقطت الحامية الفرقة السادسة قتل أكثر من 10,000 في 3 أيام، وذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. فكيف
0: طيب ما هي الغاية؟
1: فكيف تساوي ما بين كيف تساوي ما بين البندقية الحامية للمدنيين؟
0: طيب هذا سؤال سأنقله لضيفي
1: والبندقية المعتدية على المدنيين.
0: كيف يفهم الأمر؟ يعني هل هذه المسألة متعمدة؟ ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من السعي لتمرير هذا القرار؟
1: هي تريد من إحداث هذه المقاربة أن تحدث تسوية، ومن خلال هذه التسوية تتسرب أجندة الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الإقليمي الداعم للميليشيا والممول للميليشيا والذي له علاقات وصلات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة الأمريكية. هي تريد أن تخارج هذا الطرف الإقليمي من هذه الورطة الإنسانية والحقوقية التي وقع فيها بخلال دعمه لهذه الحرب
0: يعني
1: الكبيرة.
0: يريد إنقاذ الدعم السريع. طيب سيد ويليام،
1: ليس الدعم السريع وحده، الدعم السريع ودولة الإمارات كذلك.
0: طيب سيد ويليام لورنس في واشنطن، كما استمعت لضيفي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم طبيعة الصراع، سيد مسعد بولس لا يفهم طبيعة الصراع، وبالتالي يساوي بين الجيش الذي لديه مهام دستورية وقانونية في حماية البلد وميليشيا أخرى تحمل السلاح ضد الدولة. هل تتعمد واشنطن ذلك وما هي الغاية؟
2: واشنطن ممكن أن تعي كل شيء، ليس من مدينة تتلقى معلومات عن النزاعات الدولية والتطورات أكثر من واشنطن، لذلك ثمة الكثير من الاستخبارات ودراسة المشاكل، وبولس مركز عليها لأن الكثير يقولون أن على الولايات المتحدة أن تحرك ساكنا حيال ذلك. فيما يتعلق بمساعدة أو دعم حقوق الإنسان، من الجيد اتهام طرف واحد، ولكن حينما يتعلق بإرساء السلام يجب أن نجعل الطرفين على قدم من المساواة. لذلك بولس حينما يحاول أن يجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، هذه استراتيجية واقعية إذا ما كان هذا هدفك، أما إذا ما كان معاقبة طرف دون سواه فهذه مقاييس أخرى وتدابير أخرى. وأعتقد أن المشكلة الأكبر مع بولس ليست نقص في المعلومات،
0: ولكن سيد لورنس اسمح لي بالمقاطعة، يعني هنا لديك دولة تواجه حربا وجودية حرب بقاء، وعلى الجيش أن يقوم بواجبه، لكن عندما يقول يساوي السيد بولس بين الجيش الرسمي والدعم السريع، وكذلك يطالب الجيش في ظل خوض هذه الحرب الوجودية بالانتقال إلى الحكم المدني، ألا يعبر هذا عن انفصال عن الواقع؟
3: Well, If your goal here is
2: إذا ما كان هدفك أن يربح طرف دون سوى في الحرب فهذا أمر، أما أن يكون ثمة اتفاق سلام يهدف إلى انتقال مدني فهذا شيء مختلف تماما. ولكن فيما يتعلق ببولس حينما أتي الدور على السودان أو أمور أخرى لا يقر بتعقيد المسألة علنا لكي يوضح أن الولايات المتحدة تعرف أن طرفا يقوم بارتكاب إبادة جماعية وطرف يقتل مدنيين، لذلك بإمكان بولس أن يبلي بلاء أحسن فيما يتعلق بإعرابه عن تعقيد الموضوع بدل أن يعطي حلولا بسيطة. ولكن للسودان إذا ما كنا نعيق طرفا دون سوى فيما يتعلق بالقرارات الأممية مثلا الجيش دون الدعم السريع أو العكس فهذا يجعل الوضع أسوأ، لذلك نحتاج في كما النزاعات الأخرى يجب أن يعمل المجتمع الدولي معا لدفع الطرفين إلى السلام، وهذا يعني دبلوماسية أكثر ابتكارا من الآن.
0: ولكن يعني هذه الاستراتيجية ستضعف الجيش وتمنع الجيش من حسم الأمور وبالتالي البقاء طويلا في حالة المراوحة، ليس كذلك؟ ليس كذلك سيد ضياء؟
1: نعم،
0: تتفق مع الضيف الأمريكي؟
1: نعم، الأمر واضح. الضيف الأمريكي يتحدث عن مساواة ما بين الطرفين، ولكن حينما ننظر إلى الموقف الأمريكي من الصراعات في مناطق أخرى من الفصائل المسلحة في العراق، الجيش يدعو إلى الولايات المتحدة تدعو إلى جمع السلاح وحصر السلاح في يد الدولة، وحينما ننظر إلى ما يحدث في سوريا اليوم، سوريا الديمقراطية قصد وضعت السلاح وأعلنت إنهاء عملياتها العسكرية، وذلك كان مطلب الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة، وذلك يحدث
0: ولكن
1: في لبنان.
0: الفارق أن هناك حرب في السودان وليست هناك
1: نعم
0: حرب.
1: هذه مجموعات هذه
0: يعني هذه المجموعات لا تحمل السلاح.
1: هذه الذي حدث في السودان هو تمرد فصيل مسلح على الدولة السودانية ومحاولته لاختطاف الدولة السودانية، وهذا نموذج يمكن أن يقال في أماكن أخرى. انظر إلى الموقف الأمريكي من حماس والسعي لنزع سلاح حماس ووضعه في يد السلطة الفلسطينية، انظر إلى الموقف الأمريكي من حزب الله في لبنان، نزع السلاح من حزب الله ووضع يده، وحينما يأتوا إلى السودان يقاربوا ويقولوا يجب أن نتعامل، لأن ذلك يوضح. الدبلوماسي الأمريكي يتحدث عن عدم المعلومات، لا نتحدث عن عدم المعلومات، الولايات المتحدة لديها المعلومات كافية ولكنها تعمل بنظرية خلق المعلومات البديلة أو الحقائق البديلة كما يحدث في أماكن كثيرة، وصرحت بذلك مسؤولة أمريكية أنها لا تكذب ولكنها تستخدم الحقائق البديلة. هذه هي الحقائق البديلة قائمة على مساواة ما بين الجيش المؤسسة التي لها أكثر من 100 عام والدولة المحترف بها من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الأمم المتحدة، وما بين ميليشيا ترتكب كل هذه الفضائع. حتى الأمر المتعلق بمنع السلاح، هنالك قرار صادر من الأمم المتحدة في 2004 قرار 1591 يتحدث عن منع دخول السلاح إلى دارفور، ولم تكن هنالك جدية.
0: طيب،
1: ولم تكن هنالك مجهودات لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من أي طرف
0: 15
1: لإخضاع
0: سعود إليك سيد ضياء. سيد ويليام لورنس، بالعودة إلى الأساس وهو القرار 1591 الخاص بدارفور بحظر توريد السلاح والطيران إلى دارفور، عمليا حتى لو تم تمرير هذا القرار في مجلس الأمن ولكن يواجه صعوبات فعلية في التطبيق، لأن هذا القرار في الأساس في العام 2005 حتى اليوم لم تشكل لجنة الخبراء للمراقبة ولم يتمكن المجتمع الدولي من مراقبة حظر توريد السلاح إلى دارفور، وبالتالي ما الجدوى من سعي واشنطن لتمرير هذا القرار؟
2: لأنه هي لأنها مقتنعة بأنهم سوف يعودون إلى طاولة المفاوضات أسرع مع الحظر مقارنة بمن دونها، وإذا ما كان ثمة فريق يفوز على الطرف الآخر فلن تحصل المفاوضات بسرعة. كما أن قوات الدعم السريع ليست كحزب الله وحماس، أولا كانت جزء من بنية الجيش قبل انشقاقه عنه، وكان جنرالان يعملان معا في 2021، وأنا متفق أنها ميليشيا وأن كان ذلك تمردا، ولكن حتى ينجح الحظر يجب أن يشمل كل القوى الخارجية التي تلعب دورا، والولايات المتحدة بإمكانها أن تلعب دورا فريدا مع الإمارات وحتى الليبيين الذين يتحدثون معهم لخفض تدفق الأسلحة عبر تشاد وإلى قوات دعم سريع. ولكن إذا لم يكن من حظر على الأسلحة دولي ربما سوف يصبح الوضع أسوأ.
0: طيب سيد ضياد بلال، يعني حتى لو تم فرضا أن هذا القرار قد مر في مجلس الأمن بالنظر إلى التجربة السابقة فيما يتعلق بهذا القرار أيضا في دارفور، هل بالفعل يستطيع المجتمع الدولي مراقبة كافة المساحة والأجواء السودانية؟
1: المجتمع الدولي ليست له المقدرة على ذلك، ولكنه يريد أن يحدث هذه التسوية المراد لها أن تعبر عن مصالح، ليست عن مصالح السودان وليست عن مصالح الشعب السوداني. الشعب السوداني راغب في السلام، راغب في إنهاء الحرب، ولكنه ليس راغب في أن تنهى هذه، أن توقف هذه الحرب بطريقة تعيد إنتاج مرة أخرى، بأن تحتفظ الميليشيا بالسلاح وأن تأتي إلى طاولات التفاوض بالسلاح لتتحصل على مكاسب تفاوضية إذا كانت سياسية أو عسكرية. الموقف ليس من السلام، ولكن من الطريقة التي يراد أن يفرض بها السلام ومن الأجندة المصاحبة. تعليقي على ما قاله الدبلوماسي الأمريكي، الميليشيا هذه ليست مثل حزب الله ولا ليست مثل حماس، هذه أسوأ من بوكو حرام وأسوأ من داعش، لأنها ارتكبت إبادة جماعية في مناطق متعددة، مارست الاسترقاق الجنسي، قتلت المئات الآلاف. هذه ميليشيا متوحشة لا يمكن أن تساويها مع الطرف الحكومي الذي يحمي المواطنين. هل يصدق الدبلوماسي الأمريكي بأن النازحين في الفاشر قطعوا أكثر من 700 كيلومتر من الفاشر إلى مدينة الدبة للاحتماء بمعسكرات الجيش هروبا من الميليشيا؟ حينما سقطت الفرقة ساسة في الفاشر في أكتوبر 2025 قتل أكثر من 10,000،
0: واضح،
1: وذلك حدث في الجنينة. فبالتالي لا يمكن أن تساوي يا أستاذ حامد، لا يمكن أن تساوي مرة أخرى أكرر بين بندقية حامية للمدنيين وبين بندقية معتدية على المدنيين.
0: أخيرا معي دقيقة واحدة سيد ويليام لورنس، إذا فشل هذا المسعى في مجلس الأمن وهو وارد إلى حد كبير مع الاعتراض الروسي، هل لدى واشنطن بدائل أخرى لإنهاء الحرب في السودان والدفع بعملية السلام؟
2: بالطبع لديها أفكار، وكنت ألتقي ببعض مستشاري بولس قبل هذا الاجتماع، ولكنني لا أرى أفكارا جيدة، أفكارا سديدة، طريقة وخطة للخروج من هذا الوضع. وأنا أتفق مع ضيفك أن قوات الدعم السريع يجب أن يتم إيقافها، ولإيقافها لدخول وإيقافها نحتاج إلى قوة محاربة وللدخول كما في ليبيا ووقف الإبادة الجماعية، وهذا هدف عقلاني.
0: أشكرك وأعتذر منك، انتهى الوقت. السيد ويليام لورنس الدبلوماسي الأمريكي السابق، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية من واشنطن، كما أشكر ضيفي في الاستوديو سيد ضياء الدين بلال الصحفي والكاتب والمحلل السياسي، وكما أشكر مشاهدينا على متابعة هذه الساعة الأخيرة لهذا اليوم وهي انتهت. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع خالد الغرابي. إلى اللقاء.

ساعتون إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العالم. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. باكستان تتحدث عن تقدم في مسائل إحياء التفاهمات الأمريكية الإيرانية، والخارجية القطرية تصف عقوبات واشنطن ضد طهران بالأحادية وتقول إنه لا يوجد قرار بشأن دعمها. مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة، ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعملية نسف شرق مدينة دير البلح، وتصاعد التحذيرات من موجة عطش شديد تهدد شمال القطاع. الأونروا تدين اقتحام قوات الاحتلال معهدا للوكالة قرب مخيم خلنديا وإخلاءه شمالي القدس، وتصفه بالتصعيد الخطير. والخارجية الفلسطينية تعتبر الاقتحام جزءا من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تفاؤله بقرب الإعلان عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. كانت زيارة البوسعيدي للعاصمة الإيرانية طهران ولقائه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي قد توجت بإعلان مشترك تضمن خارطة طريق تؤسس لممر ملاحي آمن والدفع نحو عودة المسار التفاوضي.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني. إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي قال أن طهران لديها أساليبها لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك التصعيد والعقوبات، وحذر من أن إيران ستلحق الضرر بالمصالح الأمريكية إذا تعرضت مصالحها للضرر. وأضاف غريب أبادي أن واشنطن هي من يتعين عليها البدء بتنفيذ التزاماتها، وأكد أن طهران ستبدأ تنفيذ تعهداتها فور وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك مجددا حسام. واضح أو على الأقل يبدو أن إيران الآن تقوم بحملة دبلوماسية لمواجهة التحركات الأمريكية، بمعنى وزير الخارجية العماني كان في طهران، بيان مشترك بين طهران ومسقط يتحدث عن ممر مشترك في مضيق هرمز، والآن نائب وزير الخارجية يلقي بالكرة في الملعب الأمريكي. إيران مستعدة لتنفيذ التزاماتها، لكن على الولايات المتحدة أن تبدأ هي أولا.
3: وأكثر من ذلك جعفر قائم بناه وهو معاون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون التنفيذية قبل قليل قال بأن مذكرة تفاهم إسلام أباد لا تزال سارية والتوافق بين توافق الآراء بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا تزال موجودة لا يزال موجودا وبقوة وأن إيران تسعى جاهدة عبر الدبلوماسية ومختلف الوسائل لإجبار واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ وعودها معربا عن أمله بأن تتمكن إيران من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. واضح بأن هذه الخطوة الأمريكية القاضية بفرض عقوبات اقتصادية هي الأشد على إيران، ربما هذه الخطوة تؤلم الإيرانيين بالفعل، رغم حديث محمد رضا عارف المعاون الأول للرئيس الإيراني صباحا عن أن خطة مواجهة العقوبات الاقتصادية بشكلها الحالي تم التوصل إليها العام الماضي وبدأت إيران بالعمل بها فور وقوع الحرب الأولى حرب 12 يوما العام الماضي، لكن الوضع مختلف حاليا. هناك من يقول بأن أمريكا وصلت إلى الحلقة الأخيرة ربما على مستوى فرق أو عمل أسطول الظل أو شبكة الظل الإيرانية على المستوى الاقتصادي التي تتيح لإيران الالتفاف على العقوبات وتأمين ما تحتاجه من عملات أجنبية جراء بيع النفط والغاز إلى مختلف أنحاء العالم. طبيعة هذه العقوبات الأمريكية ربما تفرض على الإيرانيين تحركا لتلافي العديد من السيناريوهات السيئة إن صح التعبير، وعلى رأسها مسألة التضخم الذي وصل أيضا إلى مستويات غير مسبوقة. إيران تقول بأن هذا الموضوع سيكون مؤقتا وستجري السيطرة على السوق الإيرانية وحالة التضخم عبر المصرف المركزي الإيراني سريعا، لكن هناك تشكيك أيضا في هذه التصريحات الإيرانية. كما ذكرت خالد قبل قليل التحركات الدبلوماسية من عمان إلى باكستان، الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية خلال الساعتين الماضيتين مع كل من عاصم منير قائد الجيش الباكستاني وأيضا نظيره القطري أيضا، والحديث عن جهود مستمرة من كل الأطراف أطراف الوساطة وأيضا الجانب الإيراني لتحقيق السلام ومنع التوتر والتصعيد بين إيران وواشنطن. كلام كل من جعفر قائم بناء قبل قليل وأيضا كما ذكرت كاظم غريب أبادي المعاون القانوني للخارجية الإيرانية كلها تشي بأن إيران تحاول استباق الحدث إن صح التعبير قبل أن تذهب الخزانة الأمريكية لتطبيق هذه العقوبات بالشكل الكامل، لأن هناك مساحة أو هامش للتحرك تركه الرئيس الأمريكي عبر عدم تقديمه لتفصيل كامل حول طبيعة هذه العقوبات. هناك من يقول بأن هذه المساحة أعطيت عمدا للجانب الإيراني للتحرك وتقديم شيء من التنازلات أو إظهار شيء من المرونة خلال فترة الأقل من 90 يوما التي ما يزال الجانب الإيراني يحذر منها قبيل الانتخابات المرحلة أو الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات النصفية التي تقول إيران بأنه من الممكن أن يحدث فيها أي شيء. نعم، الانتخابات النصفية الأمريكية للرئاسة الأمريكية. البيان الذي خرج خلال الساعات القليلة الماضية عبر كل من إيران وسلطنة عمان يشي بالكثير، يظهر شيء من هذه المرونة، خاصة وأنه ركز على بنود البند أو أفكار البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم الموقع في حزيران يونيو الماضي الذي لم يتم العمل به والذي يعد نقطة خلاف رئيسية أوصلت الوضع إلى ما هو عليه حاليا. نعم، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حديث عن استئناف العمل عند مضيق هرمز، فتح أو تأمين مسار مؤقت بين الجانبين الإيراني والعماني سيتم تطويره لاحقا ليصبح مسارا دائما، إزالة جميع الألغام بشكل كامل من مضيق هرمز تحديدا في المنطقة الوسطى عند المضيق، والمشاورة ووضع دول المنطقة وتحديدا دول الخليج في صورة الحدث وصورة ما يجري بين إيران والجانب العماني.
0: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصالين منفصلين مع وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي آخر المسجدات الإقليمية ولا سيما المناقشات الجارية بين مسقط وطهران بشأن إطار مرحلي مقترح في مضيق هرمز. الخارجية القطرية قالت إن المقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم قطر الكامل للجهود الدبلوماسية العمانية الرامية إلى خفض التصعيد وللمساعي الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة البحرية والتمهيد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
1: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
0: من جهته المتحدث باسم الخارجية الصينية قال ردا على تهديدات وزير الخزانة الأمريكي للدول التي لا تنضم للولايات المتحدة في العقوبات الجديدة على إيران، قال إن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، وأكد معارضة بكين للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي.
4: لقد أكدت الصين مرارا وتكرارا معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، فالضغط الاقتصادي الشديد لن يسهم في حل المشكلة، إنما سيؤدي إلى تصعيد النزاعات. المهمة العاجلة هي تهدئة الوضع والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض. ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: مع أولى ساعات إعلان حزمة العقوبات الأمريكية على طهران بدأت ملامحها تظهر، إذ تراجعت العملة وعم ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف معيشة الإيرانيين مباشرة.
5: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني، حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
6: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
5: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا، الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعيد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع، وهي تواجه عقوبات يتسع إطارها ويشتد خناقها مع استهداف قطاعات المصارف والطاقة والشحن وصولا إلى الشركات والوسطاء والناقلات والأموال التي يشتبه في توظيفها للالتفاف على القيود.
7: حتى إن استهدفت شبكات الظل للالتفاف على العقوبات فإن العثور على أخرى ليس بالأمر المعقد، لكنه قد يتطلب وقتا وقد يكون مكلفا. في العموم إيران بلد يمتلك تجربة واسعة على هذا الصعيد، لذا يصعب تقييده.
5: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية، لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
3: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون.
8: ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: في دمشق أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على مرحلة بناء سوريا.
9: اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: وتعليقا على هذا الإعلان، وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك دمج قوات سوريا الديمقراطية قصد في مؤسسات الدولة السورية، وصفه بأنه تطور تاريخي، واعتبر ذلك أنه يحول الانقسامات السابقة إلى شراكة دائمة ضمن دولة سورية موحدة. براك أضاف في تغريدة على منصة إكس أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاحت مسارا منظما لدمج قصد، وأشار إلى أن الاعتراف باللغة الكردية في التعليم ومنح مظلوم عبدي وإلهام أحمد أدوارا مهمة داخل الحكومة السورية يمثل تقديرا مستحقا لقيادتهما ولتضحيات الأكراد الذين وصفهم بشركاء الولايات المتحدة. صرح وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن القوات الإسرائيلية لن تغادر موقعها في جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة، وذلك أثناء زيارته إلى المنطقة. من جهته اعتبرت الخارجية السورية هذه الزيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
10: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ، قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
11: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
10: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية. وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام فقط من لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية، الاجتماع الذي جمع وفدا سوريا برئيس الموساد بحث خفض التصعيد ووقف العمليات الإسرائيلية داخل سوريا. وبالتزامن مع الاجتماع، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه من الصعب كثيرا أن تراهن على إسرائيل، لكنه أكد على طموح كبير في أن تكون علاقة سوريا في المحيط علاقة مستقرة. وخلال المحادثات طرحت دمشق مطالبها: انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل ديسمبر 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 74. وفي ظل القصف والانتهاكات الإسرائيلية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن دعم الدول المجاورة.
12: لن نتوقف عن السعي إلى إرساء السلام في منطقتنا، ولن نتخلى أيضا عن دعم جيراننا في التعافي وإعادة البناء لمجرد أن شبكات إجرامية تلطخت أيديها بدماء الأبرياء منزعجة من ذلك.
10: مع كل هذه التطورات تبرز مجدداً التصورات المتناقضة بين دمشق الحريصة على معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية، وبين تل أبيب الحريصة كل مرة على إظهار وجوه قوتها وقدرتها على انتهاك الاتفاقات دون حسيب.
0: في القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس بقيام قوات الاحتلال بتوزيع اختراق هدم بشارع مطار مخيم قلديا، فيما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ونددت بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجمعه.
13: إخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلنديا العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما. هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد. لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلنديا. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
0: وكالات الأونروا دانت اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لها، وأكدت دخول 4 مركبات مدرعة وأكثر من 50 عنصرا إلى المنشأة التي كان يوجد فيها نحو 20 موظفا. وأضافت الوكالة أن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا لاحقا الاستيلاء على الموقع، معتبرة اقتحام قوات مسلحة منشأة أممية دون موافقة الأمم المتحدة أمرا غير مقبول. وأكدت الأونروا أن مركز قلنديا يتمتع بالحصانات الممنوحة لمنشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المركز ومنع الاستيلاء على منشآت الوكالة أو عرقلة عملها. من جانبها، دانت الخارجية الفلسطينية اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا وطرد الموظفين الموجودين فيه ومنعهم من العودة إليه. الوزارة قالت إن هذا السلوك هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وأنه تصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. الوزارة أكدت أيضا أن استهداف المركز يتجاوز الاعتداء على منشأة بعينها ليطاول جوهر الولاية الدولية للأونروا ودورها في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن تجاهل الأرقام بشأن أعداد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي صدقت عليها حكومته. نتنياهو أضاف في كلمة له خلال فعالية استيطانية أقيمت وسط الضفة الغربية المحتلة، أضاف أن حكومته أقامت 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية.
14: لا يمكن تجاهل الأرقام، أقمنا 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية. أعتقد أن إنجاز الحكومة هذا جاء بمساعدة كل الأعضاء والوزراء.
0: أصيب عدد من المواطنين في هجوم نفذه مستوطنون فجر اليوم في برية بيت لحم الشرقية وصرخوا خلاله نحو 220 رأسا من الأغنام. كما قطع عدد من المستوطنين أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا أكثر من 4000 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
15: في الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات، واقع يتغير على الأرض في محاولة إسرائيلية لفرض خرائط جديدة.
0: وفي قطاع غزة المحتلة، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي القطاع. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس. قال جهاز الدفاع المدني في غزة إن طواقمه انتهت من أعمال البحث عن جثامين شهداء لعائلة سلمي كانوا قد استشهدوا خلال الحرب في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة، منتشرة رفات 20 شهيدا بعضهم من عائلة الحداد. وأضاف الجهاز في بيان صحفي أن طواقمه انتقلت للبحث عن جثامين شهداء آخرين لعائلة رحيم تحت منزلهم المدمر في منطقة حي زيتون أيضا جنوب مدينة غزة. حذر رئيس بلدية جباليا مازن النجار في حديث للتلفزيون العربي، حذر من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، وأشار إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
16: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير المربعات السكنية في

0: ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير، وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
1: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل، المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو أجان الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح، قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع، معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات، حتى لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت انه كله يخلي كله يخلي كله يخلي، الواحد يكون حريص.
0: كيف كان الجو في لحظه الاخلاء للناس؟ كيف لحظه الارباك؟
1: تخيل في ناس كانت نايمه، في ناس كانت مريحه، في ناس مريضه، في مرضى فشل كلوي كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي اعاقه، في اطفال. يعني ايش بده يعمل الواحد؟ ايش يعني كلهم طلعوا طولهم.
0: شو نتيجه الغاره؟
1: نتيجه الغاره زي ما انت شايف البيت هذا المقصوف، اضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية. طبعا انت عارف مرينا بمجاعة، مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل. فإحنا في عنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال، دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت، برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع قللوا المية، ما طلعش فيه.
0: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة، وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد وهو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع نصر الطبي. هذه الغارة واستقطتها العدسات على الهواء مباشرة، استشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين كانوا وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يقوم جنود الاحتلال بقتلهم.
3: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني، واستشهد 5 من الصحفيين، وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة، استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا

0: من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف حاضرين هنا، يمنع جيش الاحتلال خروجهم من قطاع غزة للعلاج ويبقون هنا يعانون في ظل عدم وجود خدمات طبية، وأيضا هم حاضرون كشهود على إبادة ومجازر إسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني وبحق الفلسطيني بشكل عام من قبل جيش الاحتلال. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المدنيين بمن فيهم الأطفال لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابات في غزة والضفة الغربية المحتلة. المكتب أوضح أن الأطفال يعانون أوضاعا صحية صعبة ونظاما غذائيا سيئا، وفق تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: هنا القتل لا يتوقف، مدنيون لا يزالون يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية، بين ركام المنازل المتناثرة يبحث علي ناصر عن مقتنياته وما يمكن إنقاذه من تحت الركام بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم البريدج وسط قطاع غزة وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من بينهم طفل في الرابعة من عمره.
3: أقل من ثواني كانت كل أحلامنا وذكرياتنا وتعبنا وشقانا واللي احنا يعني تعبنا فيه سنين واحنا بنتعب فيه، بيجي صاروخ من الطيران الإسرائيلي بدمر، مش الحجر، بدمر أحلامنا وذكرياتنا.
2: أثار الحرب لا تتوقف عند القصف، فالناجي من الغارة لا يجد متسعا لالتقاط أنفاسه قبل أن يواجه الجوع والمرض. أزمة غذاء تهدد جيلاً كاملاً في غزة، تقول الأمم المتحدة تتجاوز نقص كميات الغذاء إلى تدهور جودته وتنوعه. وتكشف دراسة جديدة اليونيسف وجهاً آخر للأزمة، سوء التغذية مزمن يهدد نمو أطفال غزة وأنظمة غذائية تفتقر إلى التنوع والقيمة الغذائية. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 12% من الأطفال الفلسطينيين دون الخامسة يعانون التقزم، وهو مؤشر على ضعف النمو نتيجة تراكم ظروف غذائية وصحية قاسية. وفي غزة يتناول نحو 73% من الأطفال بين 6 أشهر و23 شهراً أغذية غير صحية، بينما لا يحصل سوى 22.4% منهم على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول.
4: نحو 73% من الأطفال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً تناولوا أغذية غير صحية. نواصل المطالبة بوصول إنساني ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود.
2: الأمم المتحدة تؤكد أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال قد تبدو منخفضة في المناطق التي يمكن وصول المساعدات إليها، لكن الخطر الأعمق يتراكم ببطء مع تدهور نوعية الغذاء وتراجع قيمته، ما يكشف عن تفشي أمراض مجتمعة مثل التقزم والهزال وزيادة الوزن. وتؤكد الأمم المتحدة أن المساعدات وحدها لا تكفي، مطالبة بوصولها إلى غزة بشكل آمن ومستدام وصحي وبلا عوائق. وفي الضفة كما في غزة تتسع دائرة الاحتياج وتتقلص مساحة الحياة، فبحسب الأمم المتحدة يعيش أهل الضفة أيضا ظروفا إنسانية متفاقمة تحت وطأة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات وإغلاقات الطرق بالتوازي مع تصاعد عنف المستوطنين وعملية تهجير السكان.
1: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط حرج علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقة جنوب البلاد، كما شملت غارات الاحتلال دوحة كفر رمان بقضاء النبطية. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل الجنوبية، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، مضيفة أن الانفجار وصل صداه إلى معظم البلدات الجنوبية. وتظهر هذه المقاطع تصاعد أعمدة الدخان جراء تفجير نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة صربين جنوب لبنان. وفي النبطية أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن تفجيرا في بلدة مركبة قضاء مدينة مرجع عيون جنوبي لبنان. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا اليوم عن شريف ميوزك، أقدم متجر لبيع الأسوانات الكلاسيكية في مدينة صور بجنوب لبنان، الذي ظل صامدا خلال السنوات السابقة يقاوم تغيير التكنولوجيا وأنماط الاستماع. جاءت الحرب الأخيرة ليتضرر المتجر ويفقد أغلب أرشيفه الخاص الذي جمعه على مدار عقود.

0: اسمي شريف موسى صفي الدين، بعمل بمجال الموسيقى من 1975. أنا كنت نازح مش معذب، نازح. اجينا من 10 أيام وعينا عم يشوف شو فينا نظبط لنظبط. اجيت لقيت في شغلات مفقودة، لقيتاش. في عندي يعني عادي حرب وبتفلت مرات الأمور، يعني ما فيكش تسيطر عليها. أنت مش بالبلد، أنت خارج البلد. يعني أنا إجيت وكني حزن هيك، يعني وقت إجيت فتحت المحل ولقيت كان في هون غبرة، كان في إزاز، كان في شغلات. فصرت يعني أتذكر بال75 76 بال80 بال90، صرت أتذكرهم إنه راحت الذكريات، راحت الأيام الحلوة. كان في عنا زويقة، كان في عنا سميعة، كان في يعني بدليل أنا عندي 600 أسطوينة أجنبي. أنا أكثر شيء أرشيف العربي وخاصة المصري. يعني أرشيف مثلاً أقول لك أنا أم كلثوم، عبد الوهاب. وكان في سوق قبل الحرب، حتى بسور كان في سوق قبل الحرب، لكن إيش الحرب؟ قضت على كل شيء. يعني ما تطلع أنت هيك بالمحل بتلاقي المحل فقير، فهوشي يعني فقدنا كتير من شغلنا.
1: أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 عنصرا من القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين جنوبي الحديدة. الإعلام العسكري لما يسمى المقاومة الوطنية قال إن القصف استهدف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة للواء العاشر جنوب الحديدة. وعمم الإعلام العسكري مشاهد لما قال إنه قصف مدفعي استهدف مواقع غربي تعز وجنوبي الحديدة. اندلعت مواجهات بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وقوات حركة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن المعارك تدور في جبهة كلابة شمالي تعز، وكانت القوات الحكومية قد أعلنت مقتل أحد عناصرها في المواجهات مع الحوثيين بالمنطقة نفسها. تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا.
2: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
3: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضاً بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
2: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخراً ضمن المحظورات، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهياً حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
4: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نوسع عليها.
2: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة، داعية إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة أو تمويلها. وفي سياق المخاوف من الدعم الخارجي وارتداده على اتساع حدود الحرب أيضاً، الأمم المتحدة أثارت ملف القتال الدائري في ولاية نيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، معبرة عن قلقها المتصاعد إزاء ذلك.
5: مؤخراً زادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة الطائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
2: المسؤولة الأممية وفي الجلسة ذاتها بنيويورك تحدثت عن جهود السلام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم الحوار المدني الشامل، ولعل آخر ملامحها ما أعلنه البرهان قبل أيام من دعم لمبادرة دبلوماسية أطلقتها مجموعة محلية مستقلة، والهدف التهيئة لحوار شامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
1: في العراق، أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح تحرز تقدما. هذه المصادر أضافت أن اتفاقا أوليا تم التوصل إليه يقضي باستكمال مشروع حصر السلاح بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن التفاهمات أفضت إلى تسليم السلاح الثقيل لدى الفصائل إلى مختلف الأجهزة الأمنية العراقية وليس إلى هيئة الحشد الشعبي حصرا. تشهد مدينة بنقردان جنوبي تونس صدامات متواصلة بين محتجين وقوات الشرطة، وذلك بعد حادث غرق 12 شابا من المدينة خلال محاولتهم الإبحار باتجاه السواحل الإيطالية، من بينهم 4 شبان من عائلة واحدة.
6: كأن سرادق العزاء من حوله قد فرغ سريعا من المعزين، لا غرابة، فمن يجدر بهم عزاؤه يتلقون بدورهم التعازي في أبنائهم. 4 من أبناء العائلة الموسعة قضوا جميعا خلال محاولتهم شق البحر.
7: وراي وجيعة كبيرة، الواحد صغارة معناها هيك. أنا 20 عام ما سكرهمش، 2006 بالشهور 20 عام ما سكرهمش، ولا وزيع يا أخوي، الله غالب، ما يقول لك خلينا نمشي حتى من غير باباي نبدل حياتي ونتفرهد وروحت الباباي ونشوف الناس كيفاش تم اللي عنده الحظ يا أخوي.
6: لا شعوريا يعيد الأب مرارا تفاصيل الفاجعة وكأن في تكرارها سلوى لنفسه من الوجع، ويعيد الإشارة إلى حيث تعود نجله أن يمكث. أما المدينة البعيدة عن العاصمة والقصية عن التنمية فيعيد الحزن تذكيرها بأزماتها الكثيرة.
8: الأسباب اقتصادية بحتة، وأن المواطن في جهة بنقردان شعر بخنق اقتصادي منقطع النظير جعله يكون عنيف في مطالبه وعنيف في تحركاته.
6: على امتداد 3 كيلومترات أو يزيد، العشرات من محلات مغلقة أو في طور تقليص النشاط بعد إغلاق حركة التجارة البينية عبر المعبر الحدودي مع ليبيا منذ 2. تجارة الدواليب القديمة والبنزين المهرب ترجمان على التضاؤل ما هو نظامي في المدينة وازدهار ما هو موازن أو غير نظامي.
9: تحتاج هذه المدينة إلى أكثر من المواساة لتنتشل الغرق في عرض اليأس قبل أن يشق البحر فيصبح من المغرقين. في الأثناء للحزن هنا في بنقرداني وجهان، عجز حائل في النهار وغضب منفلت حين يحل الظلام.
6: حين يحل الظلام يصير خليط من حزن وتهميش لدى من هم في مثل سن ضحايا المركب مزيجا حارقا يؤدي في الغالب إلى مثل هذه الصدامات.
10: الدولة التونسية قاعدة تعاقب فينا، رانا من 2016 قاعدين نتعاقبوا، قاعدين نخلصوا في فاتورة 2016، رانا وقفنا للبلاد، ليه البلاد وقفت معانا كم بالغاز؟ جابونا كان الغاز، ما عندو شو جابونا، من 2016 حتى بنديرو، حتى راس جدير، راس جدير التونسي بدي مذلول.
6: يرى هؤلاء أن الدولة لا تزيد عن كونها آلة جبارة لإنفاذ القانون. ربما لم يشرح لهم أحد غير ذلك، أو أخفقت الدولة في إفهامهم خلاف ذلك. افتراضات قد تصير دون أي أهمية إذا فقد شباب حياته فارا من بلاده أو حريته في مواجهة أجهزتها. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، بنجردان.
1: أعلنت الحكومة الأسبانية تشكيل قيادة موحدة لإدارة أزمة المهاجرين غير النظاميين في سبتة بعد دخول نحو 80,000 مهاجر إلى المدينة، فيما لا يزال نحو 8,000 منهم فيها. وقالت الحكومة الأسبانية على لسان المتحدثة باسمها إن الحكومة تهدف لتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والسلطات المحلية لإدارة الأزمة في سبتة.
11: أعلن مجلس الوزراء لأول مرة في التاريخ عن وضع الاهتمام بالأمن القومي في سبتة. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل سلطة وظيفية أو ما يعرف بالقيادة الموحدة لتعزيز هذا التنسيق. هذه السلطة الوظيفية أسندت إلى وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، والذي سيعتمد أيضاً على لجنة متخصصة ستمثل فيها المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي سبتة عبر رئيسها ومندوبية الحكومة والمركز الوطني للاستخبارات وجميع الوزارات المعنية وإدارة الأمن القومي.
1: أطلقت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديليس رودريغز خططاً لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء زلزالين ضربا البلاد قبل شهرين وأسفرا عن ضحايا ودمار واسع.
12: ننتقل من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة إعادة الإعمار. أعلن إطلاق خطة فنزويلا الهادفة إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة إلى جانب تنفيذ برنامج لإزالة الأنقاض وإعادة بناء المساكن. الحكومة ستواصل تقديم الدعم للمتضررين والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
1: حذرت صحف أجنبية من أن الإدارة الأمريكية تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع إيران إلى التصعيد. نتابع أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة سيكون معكم حامد الناظر في ساعة إخبارية جديدة.
13: في صحيفة نيويورك تايمز تناولت إريكا سولومون المخاطر التي ترافق الحملة الاقتصادية الأمريكية الجديدة على إيران، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع طهران إلى التصعيد بدل التراجع. ونقلت عن خبراء أن الخطر الأساسي يكمن في أنه كلما زادت ضغوط واشنطن على الدول الأخرى لقطع ما تبقى من موارد إيران الحيوية، ازداد حافز طهران لإثبات أن المشاركة في عزلها سيكون ثمنه مكلفا. كما أن المسؤولين الإيرانيين يبدون ثقة في قدرة بلادهم على الصمود والتكيف، فعلى مدى عقود عملت واشنطن على تدمير الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات. من ناحية أخرى، اعتبرت الصحيفة أن قدرة طهران على الصمود أمام حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها إدارة ترامب ستعتمد على موقف شركاء إيران التجاريين الرئيسيين. بدورها، اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه بعد 6 أشهر من الحرب والجهود العقيمة للتفاوض على صفقة كبرى مع إيران، قررت إدارة ترامب الضغط من خلال عزلها اقتصادياً، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة حادة مع الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب مستعدا لتنفيذها. ورأت أنه يتعين على ترامب أن يكون واقعيا بشأن ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الاستراتيجية، فقد عزز الصراع موقف المتشددين في الحرس الثوري، ويبدو من المستبعد أن يؤدي تصعيد الضغط إلى إجبار طهران على الاستسلام. وبينما أشارت إلى أن سياسة الاحتواء لا تتعلق في الواقع بتغيير النظام، بل هدفها المباشر هو إضعاف إيران المنهكة أصلا، أضافت أنه مع تضييق الخناق من المرجح أن يلجأ قادة طهران إلى التصعيد العسكري، وسيحتاج ترامب عندها إلى الرد بقوة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية نشرت مقالا للمفاوض الأمريكي السابق نيت سوانسون رأت فيه أن حرب ترامب على إيران لم تفشل في إسقاط النظام فحسب، بل أضعفت أدوات الضغط الأمريكية نفسها ودفعته إلى محاولة استخدام الاقتصاد لتعويض إخفاق الخيار العسكري، إذ أثبتت إيران قدرتها على تحمل الضربات الواسعة من دون الاستسلام، فيما أدركت واشنطن أن التهديد العسكري لم يعد كافيا لتغيير سلوك طهران، واعتبر أن العقوبات رغم إلحاقها أضرارا عميقة بالاقتصاد الإيراني فإنها أخفقت تاريخيا في فرض التحول السياسي المطلوب، بينما منح إغلاق مضيق هرمز طهران قدرة جديدة على تحميل الولايات المتحدة وحلفائها كلفة الضغط، وخلص إلى أن العودة إلى سياسة الضغط الأقصى لم تعد قابلة للاستدامة، وسيكون من الجيد أن تعيد واشنطن النظر في مفاهيمها المسبقة عن إيران وفي الاستراتيجية المعتادة التي أوصلتنا إلى هذا المأزق. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تحقيقا يظهر جانبا من جوانب حرب المعلومات الإسرائيلية بالتوازي مع الحرب على غزة، وتنقل شهادة جندي إسرائيلي سابق تحدث عن آلية سماها التجريم بأثر رجعي، أي محاولة ربط ضحايا الضربات الإسرائيلية بحماس بعد وقوع الهجوم بهدف تبرير العملية وتقليل أثر الصور والمعلومات على الرأي العام عند الاشتباه في ارتكاب جريمة حرب. وكمثال عن هذه الآلية تحدث الجندي عن قصف مستشفى ناصر في خان يونس في أغسطس 2025 حيث قتل 22 شخصا، كاشفا أنه في البداية أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدف كان كاميرا على سطح المستشفى، زاعما أن حماس تستخدمها لتتبع تحركات الجنود، وهو ادعاء ثبت زيفه. حينها لجأ الجيش إلى إعادة صياغة الأحداث بزعمه أن 6 من ضحايا هذه الضربة ينتمون للحركة. وتشير الصحيفة إلى أن الشهادات المتعلقة بالأكاذيب في مستشفى ناصر تكشف عن منهجية تتكرر في كل مرة يقتل فيها مدنيون أو عاملون في مجال الرعاية الصحية أو عمال إغاثة أو صحفيون على يد الجيش الإسرائيلي. وتضيف الصحيفة أن التلاعب لا يقتصر على ترويج الأكاذيب، بل يشمل منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة والضغط على وسائل الإعلام والدعاية الإسرائيلية، كما تتطور أساليب هذه الحرب بسرعة فائقة، إذ باتت تعتمد إسرائيل الآن على الذكاء الاصطناعي.
14: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. باكستان تتحدث عن تقدم في مساعي إحياء التفاهمات الأمريكية الإيرانية، والخارجية القطرية تصف عقوبات واشنطن ضد طهران بالأحادية وتقول إنها لا يوجد قرار بشأن دعم. مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات لنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وتصاعد التحذيرات من موجة عطش شديد تهدد شمال قطاع غزة. الأونروا تدين اقتحام قوات الاحتلال معهدا للوكالة قرب مخيم قلندية وإخلاءه شمالي القدس وتصفه بالتصعيد الخطير، والخارجية الفلسطينية تعتبر الاقتحام جزءا من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

0: أهلا بكم. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تفاؤله بقرب الإعلان عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وكانت زيارة البوسعيدي للعاصمة الإيرانية طهران ولقاؤه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي قد توجت بإعلان مشترك تضمن خارطة طريق تؤسس لممر ملاحي آمن والدفع نحو عودة المسار التفاوضي.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني، إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك التصعيد والعقوبات، محذرا من أن إيران ستلحق الضرر بالمصالح الأمريكية إذا تعرضت مصالحها للضرر. وأضاف غريب أبادي أن واشنطن هي من يتعين عليها البدء بتنفيذ التزاماتها، مؤكدا أن طهران ستبدأ تنفيذ تعهداتها فور وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها. قال جعفر قائم بنا نائب الرئيس الإيراني إن مذكرة تفاهم إسلام أباد سارية والتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لا يزال قائما وبقوة حسب تعبيره. وأضاف قائم بأن الإيرانيين يسعون جاهدين عبر الدبلوماسية وبمختلف الوسائل لإجبار الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة تفاهم، معربا عن أمله بالتمكن من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصالين منفصلين مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما المناقشات الجارية بين مسقط وطهران بشأن إطار مرحلي مقترح في مضيق هرمز. وقالت الخارجية القطرية أن المقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني دعم قطر الكامل للجهود الدبلوماسية العمانية الرامية إلى خفض التصعيد وللمساعي الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة البحرية وتمهيد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
1: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على تهديدات وزير الخزانة الأمريكية للدول التي لا تنضم إلى الولايات المتحدة في العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، قال إن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، مؤكدا معارضة بكين للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي.
3: لقد أكدت الصين مرارا وتكرارا معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، فالضغط الاقتصادي الشديد لن يسهم في حل المشكلة، إنما سيؤدي إلى تصعيد النزاعات. المهمة العاجلة هي تهدئة الوضع والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض. ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: مع أولى ساعات إعلان حزمة العقوبات الأمريكية على طهران بدأت ملامحها تظهر إذا تراجعت العملة وعم ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف معيشة الإيرانيين مباشرة.
4: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني، حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
5: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
4: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا، الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعيد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع، وهي تواجه عقوبات يتسع إطارها ويشتد خناقها مع استهداف قطاعات المصارف والطاقة والشحن وصولا إلى الشركات والوسطاء والناقلات والأموال التي يشتبه في توظيفها للالتفاف على القيود.
6: حتى إن استهدفت شبكات الظل للالتفاف على العقوبات، فإن العثور على أخرى ليس بالأمر المعقد، لكنه قد يتطلب وقتا وقد يكون مكلفا. في العموم إيران بلد يمتلك تجربة واسعة على هذا الصعيد، لذا يصعب تقييده.
4: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية، لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
7: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين، فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: وقد رصد مراسل تلفزيون العربي من طهران حسام دياب مجمل المواقف الإيرانية خلال الساعات الماضية.
8: قائم بناه وهو معاون الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون التنفيذية قبل قليل قال بأن مذكرة تفاهم إسلام أباد لا تزال سارية والتوافق بين توافق الآراء بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا يزال موجودا وبقوة وأن إيران تسعى جاهدة عبر الدبلوماسية ومختلف الوسائل لإجبار واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ وعودها معربا عن أمله بأن تتمكن إيران من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. واضح بأن هذه الخطوة الأمريكية القاضية بفرض عقوبات اقتصادية هي الأشد على إيران، ربما هذه الخطوة تؤلم الإيرانيين بالفعل، رغم حديث محمد رضا عارف المعاون الأول للرئيس الإيراني صباحا عن أن خطة مواجهة العقوبات الاقتصادية بشكلها الحالي تم التوصل إليها العام الماضي وبدأت إيران بالعمل بها فورا وقوع الحرب الأولى حرب 12 يوما العام الماضي، لكن الوضع مختلف حاليا. هناك من يقول بأن أمريكا وصلت إلى الحلقة الأخيرة ربما على مستوى فرق أو عمل أسطول الظل أو شبكة الظل الإيرانية على المستوى الاقتصادي التي تتيح لإيران الالتفاف على العقوبات وتأمين ما تحتاجه من عملات أجنبية جراء بيع النفط والغاز إلى مختلف أنحاء العالم. طبيعة هذه العقوبات الأمريكية ربما تفرض على الإيرانيين تحركا لتلافي العديد من السيناريوهات السيئة إن صح التعبير، وعلى رأسها مسألة التضخم الذي وصل أيضا إلى مستويات غير مسبوقة. إيران تقول بأن هذا الموضوع سيكون مؤقتا وستجري السيطرة على السوق الإيرانية وحالة التضخم عبر المصرف المركزي الإيراني سريعا، لكن هناك تشكيك أيضا في هذه التصريحات الإيرانية. كما ذكرت خالد قبل قليل التحركات الدبلوماسية من عمان إلى باكستان، الاتصالات التي أجرها وزير الخارجية الإيرانية خلال الساعتين الماضيتين مع كل من عاصم منير قائد الجيش الباكستاني وأيضا نظيره القطري أيضا، والحديث عن جهود مستمرة من كل الأطراف أطراف الوساطة وأيضا الجانب الإيراني لتحقيق السلام ومنع التوتر والتصعيد بين إيران وواشنطن، كلام كل من جعفر قائم بناه قبل قليل وأيضا كما ذكرت كاظم غريب أبادي المعاون القانوني للخارجية الإيرانية، كلها تشي بأن إيران تحاول استباق الحدث إن صح التعبير قبل أن تذهب الخزانة الأمريكية لتطبيق هذه العقوبات بالشكل الكامل، لأن هناك مساحة أو هامش للتحرك تركه الرئيس الأمريكي عبر عدم تقديمه لتفصيل كامل حول طبيعة هذه العقوبات. هناك من يقول بأن هذه المساحة أعطيت عمدا للجانب الإيراني للتحرك وتقديم شيء من التنازلات أو إظهار شيء من المرونة خلال فترة الأقل من 90 يوما التي ما يزال الجانب الإيراني يحذر منها قبيل الانتخابات المرحلة أو الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات النصفية التي تقول إيران بأنه من الممكن أن يحدث فيها أي شيء. نعم، الانتخابات النصفية الأمريكية للرئاسة الأمريكية. البيان الذي خرج خلال الساعات القليلة الماضية عبر كل من إيران وسلطنة عمان يشي بالكثير، يظهر شيء من هذه المرونة، خاصة وأنه ركز على بنود البند أو أفكار البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم الموقع في حزيران يونيو الماضي الذي لم يتم العمل به والذي يعد نقطة خلاف رئيسية أوصلت الوضع إلى ما هو عليه حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حديث عن استئناف العمل عند مضيق هرمز، فتح أو تأمين مسار مؤقت بين الجانبين الإيراني والعماني سيتم تطويره لاحقا ليصبح مسارا دائما، إزالة جميع الألغام بشكل كامل من مضيق هرمز تحديدا في المنطقة الوسطى عند المضيق، والمشاورة ووضع دول المنطقة وتحديدا دول الخليج في صورة الحدث وصورة ما يجري بين إيران والجانب العماني.
0: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على بناء سوريا.
9: اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: في الأثناء وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي، معتبرا أنه يحول الانقسامات السابقة إلى شراكة دائمة ضمن دولة سورية موحدة. وقال براك في تغريدة على منصة إكس إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاحت مسارا منظما لدمج قسد، مشيرا إلى أن الاعتراف باللغة الكردية في التعليم ومنح مظلوم عبدي وإلهام أحمد أدوارا مهمة داخل الحكومة السورية يمثل تقديرا مستحقا لقيادتهما ولتضحية الأكراد الذين وصفهم بشركاء الولايات المتحدة. وللمزيد أرحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، انطلاقا من هذه التغريدة لتوم براك، ضعنا أكثر في الموقف الأمريكي بشأن هذه الخطوة، وإن كانت أو يفهم من تغريدة براك بأنه إنجاز أمريكي.
10: بكل تأكيد، والثناء هنا كان منصبا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار الرؤية التي استشرفها من المشهد في سوريا إعادة البناء والتأسيس لعلاقة مختلفة، وكانت أيضا التقاطت الولايات المتحدة، لذلك الشكر الذي أتى على لسان الرئيس السوري أحمد الشرع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال الخطوة التي اتخذتها أو الخطوات العملية التي اتخذتها الولايات المتحدة. لا ننسى أنه في نفس هذا التوقيت من العام الماضي كانت الولايات المتحدة وكان وزير الخارجية ماركو روبيو بناء على توجيهات من ترامب قد وضع مسار إلغاء عقوبات قانون قيصر على الخط ضمن إطار التفاهمات وحتى تلك الترتيبات لنزع سوريا من قوائم مختلفة كانت موجودة عليها، وآخرها تلك القائمة التي اكتمل نزع سوريا من الدول الراعية للإرهاب، أي قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم أمس، وهي نقطة مهمة لأنها كانت عائقا أمام الشركات والمستثمرين والمؤسسات الأمريكية وحتى غير الأمريكية التي تتعامل أو ترغب في التعامل مع سوريا أو تلك التي تود الاستثمار وبناء مجال للأعمال هناك. كذلك كانت لافتة الإشارة إلى مسألتين لعلهما جزء من مضمون هذا الاتفاق وجزء أيضا من التسهيل أو الضمانات الأمريكية، وهي إشارة توم براك إلى كل من مظلوم عبدي وإلهام أحمد وبأنهما سيتوليان مواقع جوهرية في الحكومة السورية، إضافة إلى إعادة تأكيده على سوريا واحدة، بلد واحد، ديمقراطية واحدة، وحكومة واحدة، وسيادة واحدة. هذه نقاط مهمة لأنها جزء من إعادة رسم المفهوم الأمريكي لسوريا. لا ننسى أنه كانت هنالك أصوات في مجلس الشيوخ ومن بينها السناتور الراحل لينزي جراهام الذي كان يكرر دائما ويقول حتى بأنه لا يفهم تصرفات الإدارة الأمريكية من أنها تريد أن تتخلى عن الحليف الكردي كما يصفه، أي تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية التي رافقتها على مدى سنوات طوال. مفرزة من القوات الأمريكية بلغت في بعض الأوقات أكثر من 1000 جندي فقط في محيط عمل قوات سوريا الديمقراطية في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، لكن اختلف كل ذلك عمليا بعد وصول السلطة الجديدة في سوريا في ديسمبر من العام 2024. تزامن ذلك أو بعد ذلك بأسابيع قليلة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي من جديد، وبدأ خط مختلف ومغاير تماما للطريقة التي تريد الولايات المتحدة التعامل مع سوريا فيها. نقطة أخرى أيضا، لأن الأصوات التي كانت تسمع من داخل الغرف التشريعية الأمريكية كانت تعبر أكثر عن قرب أو عن موقف إسرائيلي، عن موقف حكومة بنيامين نتنياهو لقرب تلك الأصوات منه على المستوى الشخصي ولنشاطها وتصدرها المشهد ضمن لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إيباك، العلاقات العامة. فهذا التوجه عمليا لدى تلك الأصوات ما زال موجودا، لكنه لم يعد يسمع مقارنة بسلسلة الخطوات التي أخذتها الإدارة الأمريكية والتي يبدو أنها تراعي اهتمامات ومصالح أمريكية أخرى قد لا تتقاطع بالضرورة ولا تكون بالضرورة منسجمة مع المطالب أو السعي الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بالسيطرة على المناطق الجنوبية من سوريا واحتلالها. ولا ننسى أنه حتى من ناحية توم براك المبعوث الأمريكي والصديق المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفه فيما يتعلق بمرتفعات الجولان المحتلة في جنوب سوريا قبل أيام، والذي كان مثيرا للجدل لدرجة أنه تم تداوله في الولايات المتحدة على أنه يناقض اتفاقا أو يناقض اعترافا سابقا من قبل الرئيس ترامب في عهدته الأولى، بأن تلك الهضاب أو تلك المناطق من الجولان هي جزء من السيادة الإسرائيلية. فعمليا أمور كثيرة تتغير وتتحرك في المشهد الأمريكي إزاء سوريا تحديدا، وكان آخرها هذا النزع لسوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من واشنطن، مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. صرح وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تغادر موقعها في جبل الشيخ. من جهتها اعتبرت الخارجية السورية هذه الزيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
11: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ، قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
12: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
11: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية. وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام فقط من لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية، الاجتماع الذي جمع وفدا سوريا برئيس الموساد بحث خفض التصعيد ووقف العمليات الإسرائيلية داخل سوريا. وبالتزامن مع الاجتماع قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه من الصعب كثيرا أن تراهن على إسرائيل، لكنه أكد على طموح كبير في أن تكون علاقة سوريا في المحيط علاقة مستقرة. وخلال المحادثات طرحت دمشق مطالبها: انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل ديسمبر 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 74. وفي ظل القصف والانتهاكات الإسرائيلية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن دعم الدول المجاورة.
13: لن نتوقف عن السعي إلى إرساء السلام في منطقتنا، ولن نتخلى أيضا عن دعم جيراننا في التعافي وإعادة البناء لمجرد أن شبكات إجرامية تلطخت أيديها بدماء الأبرياء منزعجة من ذلك.
11: مع كل هذه التطورات تبرز مجدداً التصورات المتناقضة بين دمشق الحريصة على معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية، وبين تل أبيب الحريصة كل مرة على إظهار وجوه قوتها وقدرتها على انتهاك الاتفاقات دون حسيب.
0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات التدمير ألحقت أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وخيام النازحين، ودمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط قطاع غزة.
14: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة، دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير، وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة مرزوق.
15: الله يسلمك.
14: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
15: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل، المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو جاني الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح؟ قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع، معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات، حتى لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت إنه كله يخلي كله يخلي كله يخلي، الواحد يكون حريص.
14: كيف كان الجو في لحظة الإخلاء للناس؟ كيف لحظة الإرباك؟
15: تخيل في ناس كانت نائمة، في ناس كانت مريحة، في ناس مريضة، في مرضى فشل كلوي، كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي إعاقة، في أطفال. يعني إيش بدي يعمل الواحد؟ إيش يعني كلهم طلعوا طولهم.
14: شو نتيجة الغارة؟
15: نتيجة الغارة زي ما أنت شايف البيت هذا المقصوف، أضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية. طبعا انت عارف مرينا بمجاعة، مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل، فإحنا في عندنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت، برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع قال له المية ما طلعش فيه.
14: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة، وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد هو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: نظم صحفيون فلسطينيون وقفة في ذكرى مرور سنة على استشهاد 5 صحفيين في مجزرة إسرائيلية استهدفتهم في غارتين على مجمع ناصر الطبي، وثقتها العدسات على الهواء مباشرة، واستشهد فيها أيضا عدد من ضباط الدفاع المدني الذين وصلوا إلى المكان لإسعاف الصحفيين قبل أن يجري استهدافهم.
16: قبل عام من الآن كانت ساحة مجمع ناصر الطبي شاهدة على أفظع مجزرة وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني. هنا في أعلى طابق من مجمع ناصر الطبي كانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مجموعة من الزملاء الصحفيين بغارة أولى كانوا يغطون أحداث حرب الإبادة، ثم بعد أن وصل إليهم رجال الدفاع المدني وعدد آخر من الزملاء الصحفيين استهدفتهم قذيفة إسرائيلية أخرى مع سبق الإصرار والترصد. بطبيعة الحال هنا استهدف الزملاء ورجال الدفاع المدني، واستشهد 5 من الصحفيين، وأيضا استشهد عدد من ضباط الدفاع المدني. هذه المجزرة هي واحدة من 6 مجازر حدثت بحق الصحفيين الفلسطينيين داخل مجمع ناصر الطبي على مدار حرب الإبادة، استشهد فيها 20 صحفيا على مدار أشهر الحرب. اليوم رجال الصحافة الزملاء ورجال الدفاع المدني يجتمعون هنا في وقفة تضامنية ووقفة وفاء لأرواح الشهداء والزملاء الصحفيين في هذه المجازر التي لا تتوقف بحقهم. هنا شهود العيان على هذه المجزرة، وهنا أيضا من بين هؤلاء ناجين من هذه المجزرة. لا زال عدد من الزملاء الذين أصيبوا بهذا الاستهداف

0: شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
1: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المدنيين بمن فيهم الأطفال لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابات في غزة والضفة الغربية المحتلة، وأوضح المكتب أن الأطفال يعانون أوضاعا صحية صعبة ونظاما غذائيا سيئا وفق تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: هنا القتل لا يتوقف، مدنيون لا يزالون يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية، بين ركام المنازل المتناثرة يبحث علي ناصر عن مقتنياته وما يمكن إنقاذه من تحت الركام بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم البريدج وسط قطاع غزة وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من بينهم طفل في الرابعة من عمره.
3: أقل من ثواني كانت كل أحلامنا وذكرياتنا وتعبنا وشقانا واللي احنا يعني تعبنا فيه سنين واحنا بنتعب فيه، بيجي صاروخ من الطيران الإسرائيلي بدمر مش الحجر، بدمر أحلامنا وذكرياتنا.
2: أثار الحرب لا تتوقف عند القصف، فالناجي من الغارة لا يجد متسعا لالتقاط أنفاسه قبل أن يواجه الجوع والمرض. أزمة غذاء تهدد جيلاً كاملاً في غزة، تقول الأمم المتحدة تتجاوز نقص كمية الغذاء إلى تدهور جودته وتنوعه. وتكشف دراسة جديدة اليونيسف وجهاً آخر للأزمة، سوء التغذية مزمن يهدد نمو أطفال غزة وأنظمة غذائية تفتقر إلى التنوع والقيمة الغذائية. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 12% من الأطفال الفلسطينيين دون الخامسة يعانون التقزم، وهو مؤشر على ضعف النمو نتيجة تراكم ظروف غذائية وصحية قاسية. وفي غزة يتناول نحو 73% من الأطفال بين 6 أشهر و23 شهراً أغذية غير صحية، بينما لا يحصل سوى 22.4% منهم على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول.
4: نحو 73% من الأطفال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً تناولوا أغذية غير صحية. نواصل المطالبة بوصول إنساني ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود.
2: الأمم المتحدة تؤكد أن معادلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال قد تبدو منخفضة في المناطق التي يمكن وصول المساعدات إليها، لكن الخطر الأعمق يتراكم ببطء مع تدهور نوعية الغذاء وتراجع قيمته، ما يكشف عن تفشي أمراض مجتمعة مثل التقزم والهزال وزيادة الوزن. وتؤكد الأمم المتحدة أن المساعدات وحدها لا تكفي، مطالبة بوصولها إلى غزة بشكل آمن ومستدام وصحي وبلا عوائق. وفي الضفة كما في غزة تتسع دائرة الاحتياج وتتقلص مساحة الحياة، فبحسب الأمم المتحدة يعيش أهل الضفة أيضا ظروفا إنسانية متفاقمة تحت وطأة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات وإغلاقات الطرق بالتوازي مع تصاعد عنف المستوطنين وعملية تهجير السكان.
0: أفادت محافظة القدس بقيام قوات الاحتلال بتوزيع اخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلنديا، فيما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، منددة بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على المجمع.
5: إخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني

0: هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة، آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلنديا العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما، هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد، لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلنديا. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
1: دانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لها في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة دخول 4 مركبات مدرعة وأكثر من 50 عنصرا إلى المنشأة التي كان يوجد فيها نحو 20 موظفا. وقالت الوكالة إن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا لاحقا الاستيلاء على الموقع، معتبرة اقتحام قوات مسلحة منشأة أممية دون موافقة الأمم المتحدة أمرا غير مقبول. وأكدت الأونروا أن مركز قلنديا يتمتع بالحصانات الممنوحة لمنشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المركز ومنع الاستيلاء على منشآت الوكالة أو عرقلة عملها. بدورها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا وطرد الموظفين الموجودين فيه ومنعهم من العودة إليه. وقالت الوزارة إن هذا السلوك انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أن استهداف المركز يتجاوز الاعتداء على منشأة بعينها ليطاول جوهر الولاية الدولية للأونروا ودورها في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن تجاهل الأرقام بشأن أعداد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي صدقت عليها حكومته. وأضاف نتنياهو في كلمة خلال فعالية استيطانية أقيمت وسط الضفة الغربية المحتلة أن حكومته أقامت 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية.
2: لا يمكن تجاهل الأرقام، أقمنا 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية. أعتقد أن إنجاز الحكومة هذا جاء بمساعدة كل الأعضاء والوزراء.
1: أصيب عدد من المواطنين في هجوم نفذه مستوطنون فجر الثلاثاء في برية بيت لحم الشرقية وسرقوا خلاله نحو 220 رأسا من الأغنام، كما قطع عدد من المستوطنين أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس.
3: في الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين ويتمدد الاستيطان، في حين يواجه الفلسطينيون واقعا يزداد قسوة يوما بعد آخر. بلدة بورين جنوب نابلس والمحاذية لمستوطنة يتسار واحدة من أهداف هذه الهجمات. المستوطنون دمروا عددا من أعمدة الكهرباء في البلدة في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع. ليس بعيدا عن بورين، قال رئيس مجلس قروي مادمة إن مستوطنين اقتحموا وسط البلدة بحماية من قوات الاحتلال وأقدموا على تدمير نصب تذكاري. قبل ذلك طاولت هجمات المستوطنين خربة ببلدة السموع جنوبي الخليل ومركبات مواطنين فلسطينيين قرب بلدة سنجل شمال رام الله. وقائع تعكس تصاعدا أوسع في اعتداءات المستوطنين إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في أحدث تقرير لها أكثر من 4000 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال 7 أشهر من العام الحالي، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بحسب الهيئة، حافظت الاعتداءات على مستويات مرتفعة رغم تفاوتها من شهر إلى آخر، واتخذت منحا أكثر حدة بما يعكس تحولها من حوادث متفرقة إلى ظاهرة تتغذى على بيئة سياسية وأمنية أكثر تمكينا للمستوطنين. تصاعد الاعتداءات ليس كما فحسب بل أيضا نوعا، إلى جانب اتساع نطاقها الجغرافي شمالا ووسطا وجنوبا. على الأرض تترافق هذه الاعتداءات مع توسع استيطاني يهدف إلى تغيير ملامح المناطق المحيطة بالقرى والبلدات الفلسطينية. مع كل اعتداء جديد تتسع رقعة الاستيطان وتضيق هوامش الحياة أمام الفلسطينيين، واقع يتغير على الأرض في محاولة إسرائيلية لفرض خرائط جديدة.
1: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مرج علي الطاهر لجهة حيدير في النبطية الفوق جنوب لبنان، كما شملت غارات الاحتلال دوحة كفر رمان بقضاء النبطية. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا اليوم عن شريف ميوزك، أقدم متجر لبيع الأسطوانات الكلاسيكية في مدينة صور بلبنان، الذي ظل صامدا خلال السنوات السابقة يقاوم تغير التكنولوجيا وأنماط الاستماع. جاءت الحرب الأخيرة ليتضرر المتجر ويفقد أغلب أرشيفه الخاص الذي جمعه على مدار عقود.

0: اسمي شريف موسى صفي الدين، بعمل بمجال الموسيقى من 1975. أنا كنت نازح مش مهجر، نازح. اجينا من 10 أيام وعينا عم نشوف شو فينا نظبط لنظبط. اجيت لقيت في شغلات مفقودة، لقيتاش في عندي يعني عادي حرب وبتفلت مرات الأمور، يعني ما فيكش تسيطر عليها، أنت مش بالبلد، أنت خارج البلد. يعني أنا إجيت وكني حزن هيك، يعني وقت إجيت فتحت المحل ولقيت كان في هون غبرة، كان في إزاز، كان في شغلات، فصرت يعني اتذكر بال75 76 بالثمانينات بال90، صرت اتذكرهم انه راحت الذكريات، راحت الايام الحلوه. كان في عنا زويقه، كان في عنا سميعه، كان في يعني بدليل اني عندي 600 اسطوينه اجنبي. أنا أكثر شيء أرشيف العربي وخاصة المصري، يعني أرشيف مثلاً عم أقول لك أنا أم كلثوم، عبد الوهاب، وكان في سوق قبل الحرب، حتى بسور كان في سوق قبل الحرب، ولكن إيش الحرب؟ قضت على كل شيء. يعني ما تطلع انت هيك بالمحل بتلاقي المحل فقير فهوشي، يعني فقدنا كتير من يعني من شغلنا.
1: أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 عنصرا من القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين جنوبي الحديدة. وقال الإعلام العسكري لما يسمى المقاومة الوطنية أن القصف استهدف مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة للواء العاشر جنوب الحديدة. وعمم الإعلام العسكري مشاهد لما قال إنها قصف مدفعي استهدف مواقع غربية تعز وجنوبي الحديدة. تقدمت الولايات المتحدة بمقترح إلى الأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا.
2: في سبيل قطع محركات الحرب الداخلية والخارجية وكسر أمدها الذي دخل عامه الرابع، تتقدم واشنطن بمقترح أممي لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وتحذر من احتمالية اتساع رقعة النزاع من محلية إلى إقليمية.
3: بما أن العديد من الجهات الخارجية تقدم دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، لا سيما وأن الدعم الخارجي ينذر أيضاً بتورط المزيد من الجهات الإقليمية والجيران بشكل أعمق في الصراع السوداني.
2: المقترح الأمريكي نص إلى جانب التوسيع على شمول المسيرات السلاح المهيمن على الميدان مؤخراً ضمن المحظورات، فضلاً عن زيادة عدد الخبراء المراقبين للقرار القائم في حال جدد في سبتمبر المقبل. التوسيع يتطلب موافقة كامل الأعضاء دائمين في مجلس الأمن، لذا فإن اعتراض موسكو ولو شفهياً حتى اللحظة قد يسقط تطوير القرار. الجيش السوداني من جانبه اكتفى بالدعوة إلى عدم الالتفات إلى ما يدار على طاولة مجلس الأمن من مساعي أمريكية ودولية.
4: طبعاً كلنا نسمع والناس يتخوفوا من أنه ستفرض عقوبات وسيفرض حظر، إحنا كلامنا برضو ما بهمنا ولا نبس عليها.
2: وعلى العكس من ذلك، ثمنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المبادرة الأخيرة، داعية إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة أو تمويلها. وفي سياق المخاوف من الدعم الخارجي وارتداده على اتساع حدود الحرب أيضاً، الأمم المتحدة أثارت ملف القتال الدائري في ولاية نيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، معبرة عن قلقها المتصاعد إزاء ذلك.
5: مؤخراً زادت حدة الاشتباكات في السودان بواسطة الطائرات المسيرة. القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. إن الأسلحة المتطورة المستخدمة تشير إلى الدعم الخارجي المستمر لكلا الطرفين.
2: المسؤولة الأممية وفي الجلسة ذاتها بنيويورك تحدثت عن جهود السلام في البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تكثف جهودها لدعم الحوار المدني الشامل، ولعل آخر ملامحها ما أعلنه البرهان قبل أيام من دعم لمبادرة دبلوماسية أطلقتها مجموعة محلية مستقلة، والهدف التهيئة لحوار شامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم في ظل حاجة ثلثيهم لدعم عاجل منقذ للحياة وفق الأمم المتحدة.
1: تشهد مدينة بنغردان جنوبية تونس صدامات متواصلة بين محتجين وقوات الشرطة، وذلك بعد حادث غرق 12 شابا من المدينة خلال محاولتهم الإبحار صوب السواحل الإيطالية، منهم 4 شبان من عائلة واحدة.
6: كأن سرادق العزاء من حوله قد فرغ سريعا من المعزين، لا غرابة، فمن يجدر بهم عزاؤه يتلقون بدورهم التعازي في أبنائهم. 4 من أبناء العائلة الموسعة قضوا جميعا خلال محاولتهم شق البحر.
7: وراي وجيعة كبيرة، الواحد صغارة معناها كيان. أنا 20 عام ما سكرهمش، 2006 بالشهور 20 عام ما سكرهمش، ولا وزيع يا أخوي، الله غالب. ما يقول لك خلينا نمشي حتى من غير باباي نبدل حياتي ونفرهد ونروح حتى الباباي ونشوف الناس كيفاش. تم اللي عنده الحظ يا أخوي.
6: لا شعوريا يعيد الأب مرارا تفاصيل الفاجعة، وكأن في تكرارها سلوى لنفسه من الوجع، ويعيد الإشارة إلى حيث تعود نجله أن يمكث. أما المدينة البعيدة عن العاصمة والقصية عن التنمية، فيعيد الحزن تذكيرها بأزماتها الكثيرة.
8: الأسباب اقتصادية بحتة، وأن المواطن في جهة بنغردان شعر بخنق اقتصادي منقطع النظير جعله يكون عنيف في مطالبه وعنيف في تحركاته.
6: على امتداد 3 كيلومترات أو يزيد، العشرات من محلات مغلقة أو في طور تقليص النشاط بعد إغلاق حركة التجارة البينية عبر المعبر الحدودي مع ليبيا منذ سنتين. تجارة الدواليب القديمة والبنزين المهرب ترجمان على التضاؤل ما هو نظامي في المدينة وازدهار ما هو موازن أو غير نظامي.
9: تحتاج هذه المدينة إلى أكثر من المواساة لتنتشل الغرق في عرض اليأس قبل أن يشق البحر فيصبحوا من المغرقين. في الأثناء للحزن هنا في بنغردان وجهان، عجز حائل في النهار وغضب منفلت حين يحل الظلام.
6: حين يحل الظلام يصير خليط من حزن وتهميش لدى من هم في مثل سن ضحايا المركب مزيجا حارقا يؤدي في الغالب إلى مثل هذه الصدامات.
10: الدولة التونسية قاعدة تعاقب فينا، رانا من 2016 قاعدين نتعاقبوا، قاعدين نخلصوا في فاتورة 2016، رانا وقفنا للبلاد، ليه البلاد وقفت معانا كم بالغاز؟ جابونا كان الغاز، ما عندو شو جابونا، من 2016 حتى بنديروا، حتى راس الجدير، راس الجدير التونسي بدي مذلول.
6: يرى هؤلاء أن الدولة لا تزيد عن كونها آلة جبارة لإنفاذ القانون. ربما لم يشرح لهم أحد غير ذلك، أو أخفقت الدولة في إفهامهم خلاف ذلك. افتراضات قد تصير دون أي أهمية إذا فقد شباب حياته فارا من بلاده أو حريته في مواجهة أجهزتها. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، بنغردان.
1: أعلنت الحكومة الإسبانية تشكيل قيادة موحدة لإدارة أزمة المهاجرين غير النظاميين في سبتة بعد دخول نحو 80,000 مهاجر إلى المدينة، فيما لا يزال نحو 8,000 منهم فيها.
11: أعلن مجلس الوزراء لأول مرة في التاريخ عن وضع الاهتمام بالأمن القومي في سبتة. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل سلطة وظيفية أو ما يعرف بالقيادة الموحدة لتعزيز هذا التنسيق. هذه السلطة الوظيفية أسندت إلى وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، والذي سيعتمد أيضاً على لجنة متخصصة ستمثل فيها المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي سبتة عبر رئيسها ومندوبية الحكومة والمركز الوطني للاستخبارات وجميع الوزارات المعنية وإدارة الأمن القومي.
1: مع استمرار جهود الوساطة للعودة إلى وثيقة التفاهم بين واشنطن وطهران، حذرت صحف أجنبية من أن الإدارة الأمريكية تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع إيران إلى التصعيد. تتابعون تقرير الصحافة الدولية، ثم تلتقيكم على رأس الساعة انتصار البركي. إلى اللقاء.
12: في صحيفة نيويورك تايمز، تناولت إريكا سولومون المخاطر التي ترافق الحملة الاقتصادية الأمريكية الجديدة على إيران، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول استخدام العقوبات كبديل عن توسيع الحرب، لكن الضغط المتزايد قد يدفع طهران إلى التصعيد بدل التراجع. ونقلت عن خبراء أن الخطر الأساسي يكمن في أنه كلما زادت ضغوط واشنطن على الدول الأخرى لقطع ما تبقى من موارد إيران الحيوية، ازداد حافز طهران لإثبات أن المشاركة في عزلها سيكون ثمنه مكلفا. كما أن المسؤولين الإيرانيين يبدون ثقة في قدرة بلادهم على الصمود والتكيف، فعلى مدى عقود عملت واشنطن على تدمير الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات. من ناحية أخرى، اعتبرت الصحيفة أن قدرة طهران على الصمود أمام حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها إدارة ترامب ستعتمد على موقف شركاء إيران التجاريين الرئيسيين. بدورها، اعتبرت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه بعد 6 أشهر من الحرب والجهود العقيمة للتفاوض على صفقة كبرى مع إيران، قررت إدارة ترامب الضغط من خلال عزلها اقتصادياً، لكن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة حادة مع الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب مستعدا لتنفيذها. ورأت أنه يتعين على ترامب أن يكون واقعيا بشأن ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الاستراتيجية، فقد عزز الصراع موقف المتشددين في الحرس الثوري، ويبدو من المستبعد أن يؤدي تصعيد الضغط إلى إجبار طهران على الاستسلام. وبينما أشارت إلى أن سياسة الاحتواء لا تتعلق في الواقع بتغيير النظام، بل هدفها المباشر هو إضعاف إيران المنهكة أصلا، أضافت أنه مع تضييق الخناق من المرجح أن يلجأ قادة طهران إلى التصعيد العسكري، وسيحتاج ترامب عندها إلى الرد بقوة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية نشرت مقالا للمفاوض الأمريكي السابق نيت سوانسون، رأت فيه أن حرب ترامب على إيران لم تفشل في إسقاط النظام فحسب، بل أضعفت أدوات الضغط الأمريكية نفسها، ودفعته إلى محاولة استخدام الاقتصاد لتعويض إخفاق الخيار العسكري، إذ أثبتت إيران قدرتها على تحمل الضربات الواسعة من دون الاستسلام، فيما أدركت واشنطن أن التهديد العسكري لم يعد كافيا لتغيير سلوك طهران. واعتبر أن العقوبات رغم إلحاقها أضرارا عميقة بالاقتصاد الإيراني، فإنها أخفقت تاريخيا في فرض التحول السياسي المطلوب، بينما منح إغلاق مضيق هرمز طهران قدرة جديدة على تحميل الولايات المتحدة وحلفائها كلفة الضغط. وخلص إلى أن العودة إلى سياسة الضغط الأقصى لم تعد قابلة للاستدامة، وسيكون من الجيد أن تعيد واشنطن النظر في مفاهيمها المسبقة عن إيران وفي الاستراتيجية المعتادة التي أوصلتنا إلى هذا المأزق. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تحقيقا يظهر جانبا من جوانب حرب المعلومات الإسرائيلية بالتوازي مع الحرب على غزة، وتنقل شهادة جندي إسرائيلي سابق تحدث عن آلية سماها التجريم بأثر رجعي، أي محاولة ربط ضحايا الضربات الإسرائيلية بحماس بعد وقوع الهجوم بهدف تبرير العملية وتقليل أثر الصور والمعلومات على الرأي العام عند الاشتباه في ارتكاب جريمة حرب. وكمثال عن هذه الآلية، تحدث الجندي عن قصف مستشفى ناصر في خان يونس في أغسطس 2025 حيث قتل 22 شخصا، كاشفا أنه في البداية أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدف كان كاميرا على سطح المستشفى، زاعما أن حماس تستخدمها لتتبع تحركات الجنود، وهو ادعاء ثبت زيفه. حينها لجأ الجيش إلى إعادة صياغة الأحداث بزعمه أن 6 من ضحايا هذه الضربة ينتمون للحركة. وتشير الصحيفة إلى أن الشهادات المتعلقة بالأكاذيب في مستشفى ناصر تكشف عن منهجية تتكرر في كل مرة يقتل فيها مدنيون أو عاملون في مجال الرعاية الصحية أو عمال إغاثة أو صحفيون على يد الجيش الإسرائيلي. وتضيف الصحيفة أن التلاعب لا يقتصر على ترويج الأكاذيب، بل يشمل منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة والضغط على وسائل الإعلام والدعاية الإسرائيلية، كما تتطور أساليب هذه الحرب بسرعة فائقة، إذ باتت تعتمد إسرائيل الآن على الذكاء الاصطناعي.
13: أهلا بكم إلى نشرة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. باكستان تتحدث عن تقدم في مساعي إحياء التفاهمات الأمريكية الإيرانية. والخارجية القطرية تصف عقوبات واشنطن ضد طهران بالأحادية وتقول إنه لا يوجد قرار بشأن دعمها. مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة، ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وتصاعد التحذيرات من موجة عطش شديد تهدد شمال قطاع غزة.

0: البداية من إيران، حيث أعرب وزير الخارجية من عمان حيث أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تفاؤله بقرب الإعلان عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وكانت زيارة البوسعيدي للعاصمة الإيرانية طهران ولقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي قد توجت بإعلان مشترك تضمن خارطة طريق تؤسس لممر ملاحي آمن والدفع نحو عودة المسار التفاوضي.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني، إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب البيان المشترك، فإن المفاوضات الفنية بين عمان وإيران ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما يشدد البيان المشترك أن وزيري خارجية عمان وإيران أكدا على أهمية عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي، أكدت الخارجية القطرية أهمية العمل على فتح المضيق وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والدفع نحو العودة إلى المفاوضات.
2: دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام.
1: وتأتي هذه الجهود للدفع نحو العودة إلى مسار المفاوضات في ظل تصعيد أمريكي ضد إيران، خصوصا بعد فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات موسعة على طهران لخنقها اقتصاديا. لكن اللافت في هذه العقوبات الأمريكية أنها تزامنت مع حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عن رسالة أمريكية نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته الأخيرة لطهران، تتضمن رغبة الولايات المتحدة لإحياء العملية السياسية المتوقفة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن واشنطن عرضت التراجع عن العقوبات، ونسبت لمصدر في الحكومة الباكستانية قوله إن إيران أبدت استعدادا لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين والوفد الذي ترأسه قائد الجيش الباكستاني.
0: كما كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي تفاصيل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وبناء على التفاهم، فإن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، وأما الخروج فيعبر المياه الإقليمية العمانية، في حين تعبر السفن المياه الإيرانية في كلا المسارين. ووصف غريب أبادي المسار بالمؤقت بالطريق السريع الدائري بعرض إجمالي يبلغ حوالي 7 أميال، وقال إنه سيجري التفاوض على مسار دائم جديد خلال 30 إلى 60 يوما. وشدد غريب أبادي على أن مضيق هرمز بات مسألة أمن قومي إيراني تتطلب إجراء تغييرات جوهرية على مسارات الدخول والخروج، لافتا إلى أن السفن كانت تعبر المياه العمانية على مدى السنوات 58 الماضية، مما تسبب في أضرار جسيمة لإيران حسب قوله. قال جعفر قائم بناه نائب الرئيس الإيراني إن مذكرة تفاهم إسلام أباد سارية، والتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لا يزال قائما وبقوة حسب تعبيره. وأضاف بأن الإيرانيين يسعون جاهدين عبر الدبلوماسية وبمختلف الوسائل لإجبار الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة التفاهم، معربا عن أمله بالتمكن من إعادة السلام إلى الساحة الاقتصادية للبلاد. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر وصفه بالمطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. وأوضح الموقع أن روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد، ونقف معك لنطلع عن خلفيات هذا التصريح الأخير لوزير الخارجية الأمريكي.
3: هو في اتصال له مع بعض نظرائه ممن تتواصل معهم الولايات المتحدة وتنسق معهم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تفكر أو لا تخطط في الوقت الراهن لتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران خاصة، وأن احتمالات التصعيد ما تزال قائمة ومطروحة على طاولة النقاش حتى هذه اللحظة، رغم أن الحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية هي التي تتصدر المشهد. روبيو أكد أن الولايات المتحدة ستركز على تضييق الخناق اقتصاديا على إيران. يبدو من تصريحات الإدارة الأمريكية، وزير الخزانة سكوت بيسنت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التعويل على نتائج هذا الحصار، وخاصة بأنه الآن يتعقب كل الأطراف الثالثة، إلى أطراف التي كانت تستخدمها إيران بعلم أو بغير علم بشكل مباشر أو غير مباشر للالتفاف على العقوبات، باتت الآن في مرمى أهداف العقوبات الأمريكية، وتبدو الأمور صارمة وفق ما تقوله الإدارة الأمريكية ويقوله مسؤولون يتحدثون لوسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية. لكن إلى أي حد هذه حتى الآن درجة تحتاج تفصيلا، ولا يبدو أن واشنطن مستعدة لتفصيلها. المسألة فيها تعقيدات تتعلق بالصين وروسيا، وتعقيدات تتعلق بدول حليفة للولايات المتحدة ربما تكون لها مصالح على المحك فيما يتعلق باستهداف الأطراف الثالثة في سلسلة العقوبات الاقتصادية أو الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران. ترامب اليوم عاد وأكد بأن الولايات المتحدة تعلم أو أعلمت وتعرف بأنها أعلمت الجانب الإيراني أن أي محاولة لزرع مزيد من الألغام في منطقة مضيق هرمز سوف يتم تدمير القطعة أو المقذوف الذي سيتم توجه به لتلغيم المضيق، وبأن ذلك سيكون بشكل منهجي وأوتوماتيكي وفوري، وبأن إيران تعلم ذلك. قال بأن أعين واشنطن راصدة ولا تفتر عن مراقبة ومتابعة مضيق هرمز وجبل فأس، تلك المنشأة التي هنالك اعتقاد أمريكي بأنها قد تكون تشمل جزء من البرنامج النووي الإيراني السري، أو بأن الجانب الإيراني قد يسعى إلى إعادة تفعيلها. وهنالك اهتمام بالغ ورصد لآثار العقوبات الاقتصادية ما قبل فرضها وحتى بعد فرضها على الجانب الإيراني. تقول الإدارة الأمريكية بأنها في النهاية ستؤدي إلى انهيار هذا النظام، وقد تحقق من الأهداف ما لم تحققه أو تصل إليه الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي انطلقت في 28 من فبراير الماضي.
0: شكرا جزيلا لك محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي أحادية ولا يوجد قرار بشأن دعمها.
1: نحن نتكلم عن عقوبات مفروضة من جانب واحد وهي ليست من الأمم المتحدة، إذن ليس لدينا قرار في دعم هؤلاء، هي من جانب معين، ونحن دائما أولويتنا هي الوصول إلى حل دبلوماسي وأن تكون هناك مفاوضات، وهذا ما تسعى له قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء لكي نجد حلا لهذه الأزمة.
0: مع أولى ساعات إعلان حزمة العقوبات الأمريكية على طهران بدأت ملامحها تظهر، تراجعت العملة وعم ركود حاد مع ارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق الإيرانية، فيما يصف المسؤولون الإيرانيون العقوبات الجديدة بأنها حرب نفسية تستهدف معيشة الإيرانيين مباشرة.
4: أولى انعكاساتها بدت واضحة هنا على ملامح البازار الإيراني، حزمة عقوبات أمريكية جديدة تصنفها واشنطن بأنها الأشد في تاريخ الضغوط الاقتصادية على طهران. أجواء يصفها الساسة هنا بحرب نفسية أمريكية تستهدف الداخل الإيراني. التومان الإيراني وقبل العقوبات الجديدة بدأ تسجيل أرقام قياسية بانهياره، وعلى وقع ذلك تستعر أسعار كل شيء.
5: هناك غلاء فاحش، كان المواطن يتبضع عدة كيلوغرامات، أما الآن فالقدرة انخفضت إلى مئات الجرامات، صرنا نخجل من إعلان أسعارنا المتغيرة يوميا حتى.
4: نغمة المعاناة ليست غريبة هنا. الحكومة الإيرانية تعرب عن أسفها وتعد بتسخير كل ما تملك لتقليص شكاوى الشارع، وهي تواجه عقوبات يتسع إطارها ويشتد خناقها مع استهداف قطاعات المصارف والطاقة والشحن وصولا إلى الشركات والوسطاء والناقلات والأموال التي يشتبه في توظيفها للالتفاف على القيود.
6: حتى إن استهدفت شبكات الظل للالتفاف على العقوبات، فإن العثور على أخرى ليس بالأمر المعقد، لكنه قد يتطلب وقتا وقد يكون مكلفا. في العموم إيران بلد يمتلك تجربة واسعة على هذا الصعيد، لذا يصعب تقييده.
4: تواجه طهران تشديد الخناق عليها بالضغط على الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، وتتوعد أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية بوضعها في خانة العداء. وبموازاة ذلك هناك من لا يزال يعول على مبادرات الوسطاء، منها زيارة قائد الجيش الباكستاني التي توصف هنا بالإيجابية، لكن دون حديث عن نتائج ملموسة أو أي من تفاصيلها.
7: بدأت طهران تفعيل أدواتها لتحييد العقوبات الأمريكية كما يقول المسؤولون هنا، ويقال أيضا إن بدأ حجم الضغوط وتداعياتها يشتد لتأليب الإيرانيين، فقد يعد لجوء طهران إلى مبادرة عسكرية خيارا أقل كلفة من تداعيات اقتصادية تغرق الداخل بأزماته كما يردد متشددون. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلها كقوة عسكرية مستقلة، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على مرحلة بناء سوريا.
8: أعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: في الأثناء وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد في مؤسسات الدولة السورية بأنه تطور تاريخي، معتبرا أنه يحول الانقسامات السابقة إلى شراكة دائمة ضمن دولة سوريا موحدة. وقال باراك في تغريدة على منصة إكس إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاحت مسارا منظما لدمج قسد، مشيرا إلى أن الاعتراف باللغة الكردية في التعليم ومنح مظلوم عبدي وإلهام أحمد أدوارا مهمة داخل الحكومة السورية يمثل تقديرا مستحقا لقيادتهما ولتضحيات الأكراد الذين وصفهم بشركاء الولايات المتحدة. صرح وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تغادر موقعها في جبل الشيخ. من جهتها اعتبرت الخارجية السورية هذه الزيارة انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.
9: لن نغادر جبل الشيخ، رسالة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من قلب الأراضي السورية المحتلة. خلال زيارته القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل الشيخ، قال كاتس إن الجيش سيبقى في المواقع والمنطقة الأمنية ما دامت التهديدات التي تعتبرها إسرائيل قائمة.
10: هنالك العديد من القوات الجهادية، جزء منها ضمن النظام السوري وجزء في تنظيمات إرهابية مختلفة من كل اتجاه، هدفهم هو مهاجمة إسرائيل، وجيشنا المتمركز هنا وسيبقى هنا ولن يتزحزح من هنا ليضمن ألا تتكرر هذه الأمور من جديد. هذا هو الدرس الرئيسي.
9: الزيارة قوبلت برفض سوري رسمي. دمشق دانت دخول كاتس إلى الأراضي السورية ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وقالت إن الخطوة تخل باتفاق فض الاشتباك لعام 74، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية. وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام فقط من لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية، الاجتماع الذي جمع وفدا سوريا برئيس الموساد بحث خفض التصعيد ووقف العمليات الإسرائيلية داخل سوريا. وبالتزامن مع الاجتماع قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه من الصعب كثيرا أن تراهن على إسرائيل، لكنه أكد على طموح كبير في أن تكون علاقة سوريا في المحيط علاقة مستقرة. وخلال المحادثات طرحت دمشق مطالبها: انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل ديسمبر 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 74. وفي ظل القصف والانتهاكات الإسرائيلية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن دعم الدول المجاورة.
11: لن نتوقف عن السعي إلى إرساء السلام في منطقتنا، ولن نتخلى أيضا عن دعم جيراننا في التعافي وإعادة البناء لمجرد أن شبكات إجرامية تلطخت أيديها بدماء الأبرياء منزعجة من ذلك.
9: مع كل هذه التطورات تبرز مجدداً التصورات المتناقضة بين دمشق الحريصة على معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية، وبين تل أبيب الحريصة كل مرة على إظهار وجوه قوتها وقدرتها على انتهاك الاتفاقات دون حسيب.
0: وفي قطاع غزة أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لمسيرة إسرائيلية على مخيم جبالية شمالي قطاع غزة. وقالت المصادر إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جبالية، ونقلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء الاستهداف الإسرائيلي لمواطنين في مخيم طبريا بمواصي خان يونس. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة. عمليات التدمير ألحقت أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين وخيام النازحين، ودمرت إحدى المستودعات الخاصة بالمساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة. التلفزيون العربي رصد مشهد الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على مربع سكني بدير البلح وسط قطاع غزة. نتابع.
12: ساعات قليلة كانت كفيلة بإحداث دمار كبير في قطاع غزة، دقائق محدودة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من أحياء القطاع ليقوم بتدمير هذه المنازل والأحياء. هذا هو المشهد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة المشاعلة، والتي كما نشاهد دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في هذه المنطقة. في عمق الصورة نشاهد هذا إحدى المستودعات التابعة لإحدى المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي جانب آخر أيضا تتواجد أعداد كبيرة من خيام النازحين. كلها مشاهد بلا شك كانت نتيجة للدمار الكبير والغارات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. مرزوق فياض هو أحد الذين أبلغوا بهذا التحذير، وتم الاتصال عليه من قبل ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة.
13: الله يسلمك.
12: يعني شو طبيعة التهديد أو شو طبيعة الأمر اللي تلقيته من أجل إخلاء هذا المكان؟
13: نبدأ من حيث أنت انتهيت. المشهد زي ما أنت شايفين لسه مش كامل، المشهد له ما قبله وله ما بعده. شايف أنت في دمار هنا، لكن في دمار واسع وكبير، والدمار النفسي أكبر كمان. أنا يعني كنت لسه منتهي من تعباية المية، بتصفح اللي هو جاني الاتصال من ضابط الدفاع جيش الدفاع مرزوق فياض، قلت له صحيح؟ قال لي معك ضابط جيش الدفاع، بدنا نقصف المربع معك 10 دقائق لربع ساعة. قلت له 10 دقائق ربع ساعة وقت غير كافي، لو بدك تعطيني 24 ساعة مش وقت كافي، لأنه أنت هنا ورا مخيمات، في بيوت، في برضه ورا مخيمات. أنت لو تطلع هنا حتشوف قديش في ناس ورا. طلعت في نص الشارع صرت أنادي بأعلى صوت إنه كله يخلي، كله يخلي، كله يخلي، الواحد يكون حريص.
14: كيف كان الجو في لحظة الإخلاء للناس؟ كيف لحظة الإرباك؟
13: تخيل في ناس كانت نايمة، في ناس كانت مريحة، في ناس مريضة، في مرضى فشل كلوي، كبد، في عندهم مرضى سرطان، في ذوي إعاقة، في أطفال. يعني إيش بدي يعمل الواحد؟ إيش يعني كلهم طلعوا طولهم.
14: شو نتيجة الغرر؟
13: نتيجة الغرر زي ما أنت شايف البيت هذا المقصوف، أضرار، عندك مخزن مستودع لمكملات غذائية. طبعا أنت عارف مرينا بمجاعة، مجاعة سيئة أثرت على الأطفال وعلى كبار السن وعلى الحوامل. فإحنا في عندنا مستودع هنا مكملات غذائية وحليب للأطفال دمر بشكل كامل، وأعتقد 100% أنه على الإتلاف. عندك هنا برضو في المشهد وراء كل مخيمات راح، وراء كمان كل مخيمات راحت، برضو هنا برضو في كتير مخيمات وخيام نازحين يعني انمسحت بشكل كامل، لا طلع بفراش ولا طلع بقلل المية ما طلعش فيه.
14: الحمد لله على السلامة. يعني بلا شك هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام الذي خلفته هذه الغارة والتهديدات التي لم تتوقف للحظة واحدة على قطاع غزة وبمبررات وأسباب مختلفة، ولكن الهدف واحد وهو إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار والتدمير في البنى التحتية وفي الممتلكات وفي كل مرافق الحياة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: حذر رئيس بلدية جباليا مازن النجار للتلفزيون العربي من أن مناطق محافظة شمال غزة تدخل حالة خطيرة من العطش، مشيرا إلى أن منظومة الصرف الصحي في شمال القطاع توقفت عن العمل تماما جراء منع الاحتلال إدخال الوقود.
15: بلديات شمال قطاع غزة تقف في هذا اليوم في هذا الحر وهذا الصيف أثر دخول منطقة شمال قطاع غزة بالمعايير الدولية منطقة الخطر الشديد وإمكانية الموت، لأن كل تقريبا 60% من مولدات شمال قطاع غزة التي تشغل الأبار والغواطس ومنظومة الصرف الصحي توقفت عن العمل بسبب منع الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال قطع الغيار وإدخال المولدات أصلا لتشغيل أكثر من 500 بئر وغاطس الآن يتم تشغيلها لإمداد المياه اللازمة لحياة أكثر من 170 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أطفال غزة يعانون أوضاعا صحية صعبة ونظاما غذائيا سيئا، وفق تقرير جديد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
16: هنا القتل لا يتوقف، مدنيون لا يزالون يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية، بين ركام المنازل المتناثرة يبحث علي ناصر عن مقتنياته وما يمكن إنقاذه من تحت الركام بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم البريدج وسط قطاع غزة وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من بينهم طفل في الرابعة من عمره.
17: أقل من ثواني كانت كل أحلامنا وذكرياتنا وتعبنا وشقانا واللي احنا يعني تعبنا فيه سنين واحنا بنتعب فيه، بيجي صاروخ من الطيران الاسرائيلي بدمر، مش الحجر، بدمر احلامنا وذكرياتنا.
16: اثار الحرب لا تتوقف عند القصف، فالناجي من الغارة لا يجد متسعا لالتقاط انفاسه قبل ان يواجه الجوع والمرض. أزمة غذاء تهدد جيلاً كاملاً في غزة، تقول الأمم المتحدة تتجاوز نقص كمية الغذاء إلى تدهور جودته وتنوعه. وتكشف دراسة جديدة اليونيسف وجهاً آخر للأزمة، سوء التغذية مزمن يهدد نمو أطفال غزة وأنظمة غذائية تفتقر إلى التنوع والقيمة الغذائية. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 12% من الأطفال الفلسطينيين دون الخامسة يعانون التقزم، وهو مؤشر على ضعف النمو نتيجة تراكم ظروف غذائية وصحية قاسية. وفي غزة يتناول نحو 73% من الأطفال بين 6 أشهر و23 شهراً أغذية غير صحية، بينما لا يحصل سوى 22.4% منهم على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول.
18: نحو 73% من الأطفال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 23 شهراً تناولوا أغذية غير صحية. نواصل المطالبة بوصول إنساني ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود.
16: الأمم المتحدة تؤكد أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال قد تبدو منخفضة في المناطق التي يمكن وصول المساعدات إليها، لكن الخطر الأعمق يتراكم ببطء مع تدهور نوعية الغذاء وتراجع قيمته، ما يكشف عن تفشي أمراض مجتمعة مثل التقزم والهزال وزيادة الوزن. وتؤكد الأمم المتحدة أن المساعدات وحدها لا تكفي، مطالبة بوصولها إلى غزة بشكل آمن ومستدام وصحي وبلا عوائق. وفي الضفة كما في غزة تتسع دائرة الاحتياج وتتقلص مساحة الحياة، فبحسب الأمم المتحدة يعيش أهل الضفة أيضا ظروفا إنسانية متفاقمة تحت وطأة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات وإغلاقات الطرق بالتوازي مع تصاعد عنف المستوطنين وعملية تهجير السكان.
0: أفادت محافظة القدس بقيام قوات الاحتلال بتوزيع إخطارات هدم بشارع مطار مخيم قلنديا، فيما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من الشبان برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. هذا وحذرت محافظة القدس من إخلاء قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، منددة بطرد موظفيه والبدء بإجراءات فرض السيطرة على مجمعه.
19: إخلاء لمعهد قلنديا للتدريب المهني هنا في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. آليات عسكرية وجنود انطلقوا من حاجز قلنديا العسكري في آخر شارع القدس هنا في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصروا منطقة المعهد التي تبلغ مساحتها نحو 88 دنما، هو آخر معاقل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، إضافة أيضا إلى قمع جيش الاحتلال كما نشاهد الآن المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. إغلاق لشارع القدس، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، إطلاق القنابل الصوتية والغازية كما نشاهد في هذه الصورة للمركبات العسكرية هدفها المخيم واللاجئون الفلسطينيون. اقتحم وزير الأمن القومي المكان بن غفير، صرح بأنه سيخلي مقر مركز التدريب والسيطرة على المكان لما تسميه سلطة الاحتلال تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة في داخل هذا المعهد، لكن يتحدث الفلسطينيون أن الهدف هو وأد قضية اللاجئين وكذلك أيضا تجفيف منابع الأونروا والسيطرة على أكبر مساحات ممكنة ليس في داخل مدينة القدس وإنما خلف الجدار هنا مقابل مخيم قلنديا. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
0: دانت وكالة الأونروا اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لها في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة دخول 4 مركبات مدرعة وأكثر من 50 عنصرا إلى المنشأة التي كان يوجد فيها نحو 20 موظفا. وقالت الوكالة أن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا لاحقا الاستيلاء على الموقع، معتبرة اقتحام قوات مسلحة منشأة أممية دون موافقة الأمم المتحدة أمرا غير مقبول. وأكدت الأونروا أن مركز قلنديا يتمتع بالحصانات الممنوحة لمنشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المركز ومنع الاستيلاء على منشآت الوكالة أو عرقلة عملها. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا وطرد الموظفين الموجودين فيه ومنعهم من العودة إليه. وقالت الوزارة أن هذا السلوك انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشأة الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أن استهداف المركز يتجاوز الاعتداء على منشأة بعينها، ليطاول جوهر الولاية الدولية للأونروا ودورها في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن تجاهل الأرقام بشأن أعداد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي صدقت عليها حكومته. وأضاف نتنياهو في كلمة خلال فعالية استيطانية أقيمت وسط الضفة الغربية المحتلة أن حكومته أقامت 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية.
20: لا يمكن تجاهل الأرقام، أقمنا 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية. أعتقد أن إنجاز الحكومة هذا جاء بمساعدة كل الأعضاء والوزراء.
0: إلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط حرج علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوق جنوب لبنان، كما شملت غارات الاحتلال دوحة كفر رمان بقضاء النبطية.

0: بلدة مركبة في قضاء مدينة مرج عيون جنوبية لبنان. أعلنت الحكومة الإسبانية تشكيل قيادة موحدة لإدارة أزمة المهاجرين غير النظاميين في سبتة بعد دخول نحو 80,000 مهاجر إلى المدينة، فيما لا يزال نحو 8,000 منهم فيها.
1: أعلن مجلس الوزراء لأول مرة في التاريخ عن وضع الاهتمام بالأمن القومي في سبتة. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل سلطة وظيفية أو ما يعرف بالقيادة الموحدة لتعزيز هذا التنسيق. هذه السلطة الوظيفية أسندت إلى وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، والذي سيعتمد أيضا على لجنة متخصصة ستمثل فيها المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي سبتة عبر رئيسها ومندوبية الحكومة والمركز الوطني للاستخبارات وجميع الوزارات المعنية وإدارة الأمن القومي.
0: انتهت هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج مسبار. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله، نكتشف ألاعيب الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، نرصد الشائعات والفبركات المختلفة. وفي مسبارنا اليوم، الباليستي التركي يرفع بوجه إسرائيل، وأنقرة ترسل دباباتها إلى سوريا، وفي دمشق انفجار في قنصلية الولايات المتحدة، وهجوم سيبراني إيراني في تكساس، وفي اليمن تسلل بري حوثي في نجران. ابقوا معنا في تفاصيل القصص والموضوعات.

تداعيات قصف إسرائيل مطار أبو ظهور العسكري في إدلب لم تتوقف، وفيما كشفت الحكومة التركية عن مطالبتها بإصدار نشرة حمراء لملاحقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ما يعني إصدار تعميم طلب اعتقال دولي ضده بتهمة الإبادة الجماعية، كان موقع أكسوس ينفرد بخبر اتجاه كل من سوريا وإسرائيل لتهدئة التوترات بينهما، موردا أن لقاء جمع بين وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان من دون صدور أي تأكيد لهذا اللقاء. رواد الإنترنت انفردوا بدورهم بخبر يتعلق بتركيا وإسرائيل، ونشروا مقطعا مصورا مع تعليق يقول: تركيا تفرض عضلاتها أمام إسرائيل وتستعرض قوتها وصواريخها، نتنياهو تثقف جيدا بعد ذلك. فلنشاهد.

المنشور مضلل في هذا الفيديو لا علاقة له بالتصعيد الأخير بين تركيا وإسرائيل، حيث نشرته وسائل أعلام تركية في الرابع من شهر يوليو الماضي، وذكرت أنه يظهر اختبار إطلاق صاروخ باليستي ضد سفن طورته شركة روكتستان التركية ومن طراز

تايفون بلوك 3. الاختبار تضمن استهداف الصاروخ مركبة بحرية مسيرة، وقد تمت العملية بنجاح. وكان رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق جورجون قد أعلن في وقتها على منصة إكس عن نجاح التجربة، مضيفا أن نسخة بلوك 3 من صاروخ تايفون المطور قد أثبتت كفاءتها الميدانية. ونستمر مع الملف التركي، حيث امتلأ الفضاء الرقمي بأخبار أن أنقرة لا تعير التهديدات الإسرائيلية اهتماما، بل وتسعى للتصعيد بشكل مباشر، وهذا ما كتبته حسابات تركية ناطقة باللغة العربية على منصة إكس، حيث روجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول: أفادت التقارير أن تركيا نشرت ما بين 200 و250 مركبة مسلحة و20 دبابة في المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا. ويختم المنشور الرائج عبر وسائل التواصل المختلفة القصة بالقول: حشد عسكري تركي ضخم عقب هجوم إسرائيلي في سوريا. فنشاهد.

0: الخبر زائف والمنشور مضلل. فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور ليس حديثا، فهو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ الأول من شهر أكتوبر من عام 2017، أي منذ 9 سنوات، وتزامن مع نشر وكالة الأناضول التركية تقريرا مطولا عن إرسال ناقلات جنود مدرعة ومركبات عسكرية تركية إلى ولاية هاتاي الحدودية قبل توجهها إلى سوريا، وذلك في إطار تعزيز الوحدات العسكرية خلال الثورة السورية. غدا الاثنين يبدأ أضخم هجوم مالي ضد إيران. الخبر الذي كان أعلنه وزير المال الأمريكي سكوت باسنت في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، والذي يهدف بحسبه إلى قطع الشرايين الاقتصادية والمالية المتبقية لإيران، تزامن مع تلويح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بالخيار النووي، وتهديده بألا يتم تصدير قطرة نفط واحدة في المنطقة. وإذا كان الواقع ملوحا بالتصعيد، فما بال الأخبار على منصة إكس؟ حسابات عربية وأجنبية على منصات التواصل الاجتماعي ادعت أن طهران بدأت ردها الصارم باستهداف موقع أمريكي. أما أين الموقع؟ فعلى ذمة المنشور الذي أدرجه تحت خانة عاجل الآن: إيران تقصف القنصلية الأمريكية في سوريا، شكرا للحدث الثوري الإيراني على هذه الهدية. فنشاهد المقطع ونستمع إلى صوت الانفجار الضخم المصاحب، ومن بعدها نفند القصة. الخبر زائف دون شك، ولا مصدر له، ولم توثقه أي جهة رسمية. ومقطع الفيديو الذي تابعناه كانت نشرته صحيفة واشنطن بوست، وقالت فيه إنه يظهر انفجار منزل في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا الأمريكية في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2023. أثناء محاولة الشرطة تنفيذ مذكرة تفتيش بحق شخص كان متحصنا داخل المنزل يشتبه في ارتكابه سلسلة من الجرائم المروعة. أما سبب الانفجار فهو إشعال المشتبه به ما يصل إلى نحو 35 جالونا من البنزين في قبو المنزل، ما أدى إلى انفجاره. ما زال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يثير العديد من الأسئلة حوله، وجديده ظهوره المفاجئ لتوقيع الرسوم المالية التي ستفرضها طهران على عبور السفن في مضيق هرمز. هذا بالتحديد ما نشرته حسابات على منصة إكس، وأرفقته بمقطع مصور يقول: عاجل، الإعلام الإيراني ينشر مقطعا جديدا للسيد مجتبى خامنئي المرشد الأعلى في جلسة يراقب أوضاع المضيق والرسوم التي يريد إيران فرضها مع القادة. فنشاهد.
1: علي فقيه السوم، صالح بعد صالح، خلف السيد علي خامنئي، حضرت آیت الله سيد مجتبی خامنئی، پرچم ایردن یوتدی و انشالله آخرین ولی فقیه الله انشالله پرچم علی فقیه السوم، صالح بعد صالح، خلف سید علی خامنه‌ای، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، پرچم ایردن یوتدی و انشالله آخرین ولی فقیه الله انشالله پرچم.
0: الخبر ليس صحيحا، فمقطع الفيديو ليس حديثا، وهو يعود إلى شهر مارس من عام 2022، وهو يظهر السيد مجتبى خامنئي وهو يناقش أطروحة الدكتورة للباحث مجيد قاسم شيري، كان خامنئي مشرفا عليها في ذلك الوقت. إلا أن منصات إيرانية مختلفة كانت قد نشرت هذا الفيديو يوم 18 من الشهر الحالي تحت عنوان حضور آية الله سيد مجتبى خامنئي في جلسة مناقشة الدكتوراه، دون أن تذكر أن الدكتوراه تلك قد تمت مناقشتها قبل أكثر من 4 سنوات. ما زلنا في أو مع أجواء التصعيد المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن هذه المرة على نطاق جديد. فبعدما كانت صحيفة التلغراف البريطانية أول من كشف إغلاق محطة طاقة بريطانية بفعل قراصنة إيرانيين وصفة الهجوم الإلكتروني ذلك بأنه غير مسبوق، وبعدما كشف تقرير فرنسي نشره موقع جلوبال ووتش العربي أن إيران تحول الفضاء السيبراني إلى سلاح استراتيجي في حربها مع أمريكا، تداول مغردون على منصة إكس مقطعا مصورا مع خبر باللغة الإنجليزية يقول: عاجل عملية إلكترونية نفذتها إيران على إحدى منصات التنقيب عن النفط في ولاية تكساس الأمريكية. ويضيف المنشور الذي لاقى رواجا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة: تسببت هذه العملية في انهيار البرج مما أدى إلى خسائر بملايين الدولارات، قبل أن يوقع صاحب المنشور باسمه وكأنه مصدر موثوق للمعلومة. فنشاهد المقطع.

المنشور عبارة عن فبركة واسعة، إذ لا صحة للخبر على الإطلاق، والفيديو المرفق ليس من الولايات المتحدة وليس حديثا، إذ عثرنا عليه منشورا على الإنترنت منذ 11 من شهر مايو من العام الماضي 2025، وهو يظهر اندلاع حريق في منصة حفر وانهيار برجها في حقل فيستيفالسني في منطقة يامالو نانيتس الروسية. ومن الهجمات السيبرانية الإيرانية على الولايات المتحدة وبريطانيا ننتقل إلى الهجمات الصاروخية، وبالتحديد ضد مصالح دولة الاحتلال، ومن ذلك ما جاء في منشور متداول بعدة لغات من بينها اللغة الإسبانية. وتضمن المنشور مقطعا مصورا مصحوبا بتعليق يقول: دمرت إيران سفينة شحن إسرائيلية أخرى تدميرا كاملا، الصور خير دليل، فلنشاهد.

الخبر زائف والمنشور مضلل. فهذا الفيديو متداول منذ 28 من شهر يوليو الماضي، حيث نشره اتحاد البحارة الهنود أفسو عبر حسابه على منصة إكس، مرفقا بمناشدة عاجلة بشأن السفينة التجارية MV أمير واحد، موضحا أنها كانت راسية في ميناء تشورنورمورسك جنوب غربي أوكرانيا والمطل على البحر الأسود، وأن أفراد الطاقم عالقون في وضع وصفه الاتحاد بالخطير في ظل هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ بالقرب من السفينة. ودعا الاتحاد السلطات الهندية ومالكي السفينة والجهات المعنية إلى التدخل العاجل وتأمين سلامة أفراد الطاقم وإجلائهم، أي أن الفيديو صور في البحر الأسود ولا علاقة له بإيران أو إسرائيل من قريب أو بعيد. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع توم براك يكحل الحقيقة ويعميها، انتظرونا نعاود اللقاء بعد قليل.

0: أهلا بكم من جديد. من بعد العودة من الفاصل نتوجه مباشرة إلى اليمن، حيث تزامن إعلان القوات الحكومية جهوزيتها لحسم المعركة مع جماعة الحوثي مع تداول فيديو على منصة إكس مع خبر نقول عاجل أرامكو حاليا بعد الضربات اليمنية، فنشاهد. الخبر زائف، حيث أظهر البحث العكسي أن هذا الفيديو منشور على منصة إكس منذ 18 من شهر مارس الماضي مع وصف يفيد بأنه يوثق اندلاع حريق في يافا المحتلة وقرب مطار بن غوريون جراء قصف صاروخي إيراني، حيث تسببت شظايا صواريخ أطلقت من إيران في إلحاق أضرار بثلاث طائرات خاصة كانت جاثمة في المطار. لعل هذه الفبركة قد وجدت طريقها إلى الفضاء الافتراضي بعد إعلان جماعة الحوثي يوم الخميس الماضي استهداف أرامكو وما وصفته بهدف حساس في مطار نجران. دائما مع ملف جماعة الحوثي ومنشور روجت له بكثافة صفحات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو عبارة عن مقطع مصور أرفق بخبر يقول عاجل الحوثيون تم اقتحام نقطة حدودية قرب نجران وقتل جندي سعودي وفرار باقي الجنود السعوديين واحتلال النقطة الحدودية، أين الطائرات وأين الأمن القومي؟ فنشاهد.
1: هذه الغرفة الثانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تم الآن اقتحام موقع رقابة الفرع تاريخ 4/4/2018. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لسيدي عبد الملك قدرتي للحوثي حفظ الله احمالك من قلوب مخلصة يا سيدي، في جبال في بحار في أينما شاء احمالك السند، اضرب بنا بيدك من حديد.
3: اقتحام موقع رقابة الفرع السعودي وتم اغتنام اسلحتهم، وبعون الله سبحانه وتعالى. ونقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي يا سيدي ان صواريخك المدمره وسيوفك البتاره في يديك، فاضرب بنا اعناق من تكبر وتجبر من امريكا واسرائيل. الله اكبر. الله امريكا، الله اسرائيل، الله
0: المنشور زائف ومضلل. فهذا الفيديو مجتزأ من مقطع أطول نشره الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 8 أبريل من عام 2018 تحت عنوان مشاهد نوعية لعملية اقتحام رقابة الفرع في نجران، ما ينفي أنه حديث ويكشف أنه كان في سياق مختلف تماما عن الأزمة الحالية. وبحسب الرواية الإعلامية الصادرة عن الجماعة أنذاك، فإن المقاطع المصورة تظهر تقدم عناصر جماعة الحوثي واشتباكها مع حامية الموقع والسيطرة عليه على ذمة الرواية، إضافة إلى الاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وإلى حكايات الرئيس الفرنسي المبتلى إيمانويل ماكرون الذي تعرض لمواقف محرجة كثيرة، وآخرها بحسب صفحات عربية وأجنبية رقمية ما وثقه مقطع مصور قال عنه ناشروه: تلقى الرئيس الفرنسي ماكرون صفعة على وجهه من أحد الأشخاص أثناء سيره، فنشاهد. المنشور مضلل، فهذه الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي ليست حديثة. فهذا الفيديو يعود إلى 8 يونيو من عام 2021، وحدث أن باغت مواطن فرنسي ماكرون بصفعة خلال زيارته لمنطقة روم جنوب شرقي فرنسا. وقد أكدت مجلة ليزيكو الفرنسية حينها حدوث هذه الصفعة ومحاولة الرئيس ماكرون تقليل من وقعها، حيث أدان ما وصفه حينها بالأفعال المعزولة التي يرتكبها أفراد عنيفون للغاية. ولافقة تصريحات متناقضة، اعتلى سفير الولايات المتحدة إلى تركيا والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك منصة التصريحات المتناقضة هذا الأسبوع، بعد إعلانه أن الجولان السوري أرض سورية وأن إسرائيل تحتله خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي. طبعا كلام براك هو بالحد الأدنى مخالفة صريحة للقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 آذار عام 2019 باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. اللافت أن ترامب لم يتعامل مع القرار باعتباره صفحة من الماضي، بل عاد في ديسمبر عام 2025 إلى الحديث عنه باعتباره أحد إنجازاته لإسرائيل. وخلال حفل هانوكاو في البيت الأبيض قال ترامب، سننقل العبارة كما قالها حرفيا، I learned enough and I signed the Golan Heights over to Israel، أي تعلمت ما يكفي ووقعت على الجولان لصالح إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل كانت تسعى إلى الحصول عليه منذ عقود وأن أحدا لم يكن يعتقد أن ذلك ممكن. وبذلك كان ترامب حتى وقت قريب لا يكتفي بالدفاع عن قراره، وإنما يقدمه باعتباره قرارا شخصيا اتخذه لصالح إسرائيل. لكن المشهد تغير مع تصريحات توم براك الأخيرة. إسرائيل بطبيعة الحال دخلت على خط السجال، حيث اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تصريحات براك تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الجولان. ماذا فعل توم براك بعد ذلك؟ في اليوم التالي على اعترافه بأن الجولان أرض سورية قال إن ذلك كان وصفا تاريخيا للإقليم وليس تأييدا لموقف الأمم المتحدة. وهكذا يكون براك قد ناقض أولا إدارته حين كحل عين الحقيقة، ثم في اليوم التالي وبحسب كلامه عمه. ونختتم حلقتنا بفقرتنا المعتادة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهي وللأسف مؤلمة. في مشهد تختلط فيه المأساة بالصمت وبحضور عشرات الصحفيين، بدأت مدينة سبتة الإسبانية الواقعة شمال أفريقيا بدفن عشرات المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى الأراضي الإسبانية. جثامين وصلت إلى المقبرة الإسلامية محمولة في أكياس بيضاء لتوارى الثرى في قبور 95% منها لا تحمل أسماء أصحابها وإنما أرقاما، على أمل أن تساعد لاحقا في التعرف إليهم وإعادتهم إلى عائلتهم. المأساة التي بدأت في 30 يوليو عندما حاول نحو 72,000 مهاجر الوصول إلى سبتة مدفوعين بالفقر والبطالة أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص، بينما لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد هوية سوى 6 من الضحايا باستخدام البصمات وتحاليل الحمض النووي، بينما تواصل عائلات البحث عن أبنائها المفقودين. مهاجرون لم يصلوا إلى أوروبا بل حلموا، بل وصلوا إلى مقابر لا أسماء لها، وهذا خبر صحيح تمنينا حقا لو كان كاذبا، عليه نسدل الستار ونكمل سعينا لتفنيد الكذب من حقيقة الأخبار في مسبار. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. طهران تقول إن مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية والخروج عبر العمانية.
1: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية.
0: مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة، ويؤكد الانتقال إلى مرحلة بناء سوريا. والمبعوث الأمريكي يصف الخطوة بالتاريخية ويقول إنها ستحول الانقسامات إلى شراكة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس، استهدافات للنازحين وعمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وتصاعد التحذيرات من موجة عطش شديد تهدد شمال قطاع غزة.

0: أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تفاؤله بقرب الإعلان عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وكانت زيارة البوسعيدي للعاصمة الإيرانية طهران ولقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي قد توجت بإعلان مشترك تضمن خارطة طريق تؤسس لممر ملاحي آمن والدفع نحو عودة المسار التفاوضي.
1: حراك دبلوماسي مكثف في المنطقة لتلافي حالة التصعيد المرتبطة بالملف الإيراني. إعلان عماني إيراني مشترك يؤسس لممر ملاحي مؤقت بمضيق هرمز قريبا مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. يفيد الإعلان المشترك أن الإطار المقترح بين سلطنة عمان وإيران يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير